0: الضحايا. هذه مشاهد نتابعها الآن لوصول مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون إلى قاعة المحاكمة لحضور جلسة النطق بالحكم. نتابع معا هذا الفيديو ثم نعود. قسمات الرجل خائف مرتبك يترقب ماذا سيصدر بحقي من حكم. هل كان يشعر بذات الشعور حينما كان لربما أحمد بدر الدين حسون كما يقول البعض يفتي بقتل ناس عزة الأبرياء؟ هل كان يشعر بما يشعر به الآن؟ يتساءل البعض. هل كان خائفا من مغبة ما سيفعله في تلك الفترة حينما كان مفتيا للنظام المخلوع؟ اليوم يبدو بأنه قد عرف مغبة ما فعلته يداه بحق شعب أعزل لربما هو أفتى بمرحلة من المراحل بقتله كما يقول ويصور البعض. طيب، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يوثق لحظة النطق بالحكم بالسجن المؤبد، طبعا هذا الحكم الذي صدر بحق مفتي النظام المخلوع السابق أحمد بدر الدين حسون في داخل قاعة المحكمة، قاعة محكمة الجناية الرابعة طبعا بالعاصمة السورية دمشق. نتابع.
1: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي باسم الشعب العربي في سوريا. أولا، تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانيا، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
0: وفي مشهد استقطب اهتماماً واسعاً وثق مقطع متداول رد فعل أحمد حسون لحظة النطق بحكم السجن المؤبد بحقه داخل قاعة المحكمة.
1: ثانيا، تجريمه بجنايه التحريض على القتل قصدا والمعاقب عليه بموجب الماده 533 بدلاله الماده 216 والحكم عليه من اجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياه. ثانيا، تجريمه بجنايه التحريض على القتل قصدا والمعاقب عليه بموجب الماده 533 بدلاله الماده 216.
0: حكم السجن المؤبد على حسون اشعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجة واسعة من التعليقات، وكثيرون عبروا عن ارتياحهم لهذا الحكم في حين رأى آخرون بأنه حكم غير كافي وطالبوا بإنزال أشد الأحكام بحق الرجل. علي قال: أفضل دعاء ندعيه حاليا لمفتي البراميل الله يطول بعمرك. من آمنة تقول: لازم إعدام للأسف، بس هذا الحكم ما بيشفي غليل أهل الشهداء. تعليق من عبود يقول: والله حكم المؤبد قليل عليه لمفتي البراميل. حمزة أيضا علق عن هذا الموضوع وكتب: سنوات من التحريض والفتن والدماء لا تمحوها كلمة اعتذار ولا تسقطها دمعة ولا تسترها العمامة. من وقف مع الظلم حين كان الناس يقتلون ويهجرون فليذق اليوم مرارة ما صنعت يده. يعد تمجيد السلطة من أخطر الظواهر التي تنخر في جسد المجتمعات وتعيق نضجها السياسي والفكري، فحين يتحول المسؤول من خادم للشعب إلى رمز مقدس لا ينتقد ولا يحاسب تنهار أسس الدولة الصحية وتتآكل مبادئ المساءلة والشفافية التي هي ركيزة لأي نظام حكم سليم. وفي سوريا أسس نظام الأسد على مدار عقود أسس لثقافة راسخة قامت على تمجيد السلطة وجعل الولاء للشخص فوق الولاء للوطن والقانون. فعلى مدى أكثر من 15 أو أكثر من 5 عقود عفواً، اخترقت هذه الثقافة المناهج التعليمية، واخترقت الإعلام والمؤسسات الرسمية وحتى المساجد، حتى بات كثير من السوريين يجدون في تمجيد الحاكم سلوكا طبيعيا، بل يجدونه واجبا، وفي النقد جريمة تستحق العقاب. وقد أسهم هذا النهج في تكريس منظومة الخوف والصمت التي أتاحت للنظام ارتكاب الجرائم بعيدا عن أي محاسبة حقيقية. أما بعد سقوط النظام، نظام المخلوع، لم تختفي هذه الثقافة بين ليلة وضحاها كما يرى البعض، بل ما تزال تتجلى أحيانا في سلوكيات ومواقف تعيد إنتاج منطق التمجيد والمديح المفرط للمسؤولين الجدد. وهذا ما يستدعي يقظة مجتمعية حقيقية مشاهدينا، لأن أي دولة تسمح لثقافة التمجيد بالتجذر فيها إنما تهيئ الأرض لتكرار الاستبداد. فالمسؤول في الدولة الصحية بطبيعة الحال يحترم لأدائه ويحاسب على تقصيره، لا يمجد لمجرد المنصب. وهذا هو الفارق الجوهري بين دولة المواطنة ودولة الولاء، ولاء للفرد. تداول رواد ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر معلمين في وقفة احتجاج وهم يهتفون بعبارة عاشت سوريا الشرق، في مشهد أثار تساؤلات عن الحدود الفاصلة بين التعبير عن المطالب المهنية وتمجيد الشخصيات. نتابع معكم مشاهدينا هذا المقطع ونعود.
2: عاشت سوريا الشرع،
3: عاشت سوريا الشرع،
2: عاشت سوريا الشرع،
3: عاشت سوريا الشرع،
2: لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله،
2: محمد رسول الله، عاشت سوريا الشرع،
3: عاشت سوريا الشرع،
2: عاشت سوريا الشرع،
3: عاشت سوريا الشرع،
2: لا إله إلا الله،
3: لا إله
0: يعني البعض يتساءل من طلب منهم أن يقولوا عاشت سوريا الشرع مثلا، حينما كنا نسمع سابقا عاشت سوريا الأسد. يعني هي لم تكن فترة طويلة بين الشعارين كما يقول البعض. لماذا؟ هل هناك من داع لهذا الشعار في هذه الفترة؟ وهم يعني يطالبون كما سمعنا بالعودة إلى وظائفهم. طيب، في مقطع آخر متداول ظهر فيه عناصر من وزارة الدفاع وهم يهتفون للرئيس أحمد الشرع، في مشهد يثير أيضا الجدل ذاته بشأن ثقافة تمجيد الشخص أو الشخصيات في داخل المؤسسات الرسمية. نتابع أيضا هذا المقطع وثم نعود. المقطعان مشاهدينا أثارا جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين من رأى في هذه الهتافات امتدادا لثقافة تمجيد السلطة الموروثة من عهد النظام المخلوع، ومن اعتبرها تعبيرا عفويا مشروعا عن الولاء للقيادة. نقرأ بعض التعليقات. عمار يقول من كلمة عاشت سوريا الشرع بينوا كتبين التقارير وفلول وجماعة الأسد. من فيصل تعليق أيضا على فيسبوك، تخلصنا من كلمة سوريا الأسد لأنه سوريا أعظم من أن توصف لشخص مهما بلغت إنجازاته للبلد. إبراهيم، سوريا ليست لعائلة ولا يجوز أن تلحق سوريا بعائلة، ولا مجال للمقارنة بين السابق والحالي. نشأت سوريا ما بعد نظام المخلوع حركة ديموغرافية واسعة، إذ عاد كثير من السوريين النازحين والمهجرين إلى مدنهم وأحيائهم، في حين انتقل آخرون من مناطقهم الأصلية إلى مدن أخرى بحثا عن فرص أفضل أو هربا من ظروف صعبة. وقد شهدت دمشق بشكل خاص تدفقا ملحوظا من سكان جدد قادمين من مختلف المحافظات السورية، في ظاهرة طبيعية تشهدها العواصم والمدن الكبرى في مراحل التحول والإعادة. غير أن هذه الحركة الديموغرافية أفرزت أحياناً احتكاكات اجتماعية وثقافية تعكس توترات هوياتية أعمق تتعلق بالانتماء المحلي والخصوصية الثقافية وحدود تقبل الآخر. وفي هذا السياق أثار منشور نشرت المؤثرة حنين بوزو موجة واسعة من الجدل والانتقادات. ادعت فيه بشكل صريح أبناء المحافظات السورية الأخرى إلى مغادرة دمشق، وادعت أنهم لن يفهموا روح المدينة. طبعا هذا هو المنشور، وهو منشور طويل لن نقوم بقراءته، ولكن نلخص أبرز ما فيه بأنهم غريبون وعن طبعا المدينة وطقوسها وخصوصيتها، وأنهم سيبقون غرباء منبوذين مهما طال مقامهم فيها بحسب حنين. هذا المنشور مشاهدين استقطب ردود فعل غاضبة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رأى كثيرون في هذه اللهجة نبرة عنصرية واستعلائية تتناقض مع قيم الوحدة الوطنية التي يسعى السوريون إلى ترسيخها في مرحلة إعادة البناء، وتعيد إنتاج منطقة التمييز بين السوريين على أساس جغرافي في وقت يحتاج فيه الوطن إلى التضامن لا إلى الانقسام. منشور اخرجوا من دمشق أشعل موجة واسعة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعليقات بجلها اتحدت على استنكار النبرة العنصرية والاستعلائية التي وصفها كثيرون بأنها تتناقض مع قيم الوحدة الوطنية في هذه المرحلة. من كفاح تعليق يقول فيه: دمشق مو ضيعة جدك ولا إقطاعية عائلية، كل هالحكي عن الياسمين والعرقسوس وطقوس الحمام حلو للأدب والحنين، بس ما بيعطي صاحبه طابو على العاصمة. عبد الرحمن الغريب: دمشق أم لكل السوريين، الشام انتماء روحي وليس خانة على الهوية. أما بالنسبة لبعض العنصريين أقول حارتنا ضيقة ومنعرف بعض. والسوف يقول أو وصفي يقول: دمشق عاصمة سوريا وسوريا للجميع. الآن ينضم إلينا فادي هارون المحامي والمستشار القانوني معي من العاصمة السورية دمشق. أهلا ومرحبا بك. بداية، هل يمكن تصنيف منشور اخرجوا من دمشق قانونيا ضمن خطاب يعني الكراهية وفق التشريعات السورية النافذة؟
4: أهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين.
0: أهلا بك.
4: وأهلا وسهلا بكل ضيوف دمشق، كوننا اليوم أو الآن نتحدث من دمشق، وبكل من يأتي سواء من البلاد البعيدة أو من المحافظات في سوريا. دمشق كما تحدث أحدهم قبل قليل أو كما تحدثت أنها هي أم لكل السوريين وليست هي لشخص أو لآخر. في البداية نوضح أن هذه التعليقات أو أن هذه المنشورات تعتبر وفق القانون السوري إحدى خطابات الكراهية التي يمكن أن يعاقب عليها القانون السوري، قانون العقوبات أو قانون الجرائم الإلكترونية على حد سواء. قانون العقوبات نصت المادة 307 أن كل شخص يقوم بكتابة أو نشر أي شيء يتعلق بخطاب الكراهية أو الذم أو القدح فيعاقب عليه وفق القانون السوري. أيضا نصت المادة 31 من قانون الجرائم الإلكترونية كل شخص يقوم بنشر أو إنشاء موقع بهدف نشر منشورات تحض على الكراهية أو تحض على الأديان أو تسيء إلى الأديان أو الأعراق فهي أيضا تعاقب عليها من سنة إلى 3 سنوات، وبالإضافة إلى الغرامة من 3 ملايين إلى 6 ملايين. أضافت المادة 35 على ما أعتقد أن كل شخص يقوم بإعادة نشر هذا المنشور فإنه يعاقب بالعقوبة التي عقب عليها الفاعل الأصلي، أي أنه كل شخص يعاقب كل شخص يقوم بإعادة نشر هذا المنشور ويعلق عليه بأنه أعجبني أو أنه مفيد أو أن هذا المنشور هو منشور جيد ويجب الاهتمام به فإنه يعاقب بالعقوبة الأصلية. بالإضافة عاقبت المادة 36 بأنه يمكن للنيابة العامة ويمكن للقضاء بمصادرة كافة المحتويات التي تم من خلالها المنشور، سواء إذا كان هناك لابتوب، إذا كان هناك جهاز موبايل، أي أجهزة أو أجهزة إرسال يمكن مصادرتها من قبل النيابة العامة ومن قبل.
0: طيب أستاذ فادي، هل يكفي التحريض على النبذ والتمييز الجغرافي لتطبيق أحكام خطاب الكراهية، أم يشترط القانون وجود تحريض صريح على العنف بحسب رأيك؟
4: هذا الكلام هو تحريض صريح. أي عملية تؤدي إلى أي قول، أي كلمة، أي مبادرة تؤدي إلى ذرع الفتنة بين السوريين سواء بشكل مناطقي أو بشكل ديني فهو يعتبر تحريض على الكراهية. الأفعال الجرمية تصنف وفق القانون إلى فعل مادي، أو تصنف وفق القواعد القانونية إلى الركن المادي والركن المعنوي والنتيجة بينهما أو السبب بينهما. الركن المادي هنا هو عملية النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بمجرد أن يقوم الشخص باستخدام وسيلة التواصل الاجتماعي لبث أو زرع فتنة بين المكونات السورية أو المكونات ضمن المجتمع الواحد أو المكونات العرقية أو المكونات الدينية فهنا يقوم بالفعل. الركن المعنوي في هذا الجرم هو الهدف أو ما يسعى إليه من بث الفتنة بين مجتمع الواحد. هذا هنا تتشكل أركان الجريمة بوفق القانون السوري. العلاقة السببية بينهما والأدوات التي
0: طيب لو سألتك يا أستاذ فادي، هل يمكن اليوم يعني أيضا لو تحدثنا ضمن سياق هذا الموضوع تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على هذا النوع من المنشورات بالعادة، وهل يمكن أن يؤدي مثلا إلى موضوع الحبس أو الاعتقال بالنسبة للشخص الذي يحرض؟
4: نعم، هناك لدينا ناحيتين. يمكن للنيابة العامة أن تحرك الجرم على الشخص الذي قام بنشر المنشور من تلقاء نفسها ودون وجود أي ادعاء مباشر، كون هذه المناشير تؤدي إلى زرع التفرقة ضمن الأمة. هذا ما نص عليه القانون، هو المساس بالأمة أو المساس بالروح الوطنية للأمة، هكذا نص القانون. فإذا هذا المنشور بمجرد ما أنه يمس بالروح الوطنية للأمة المقصود في الدولة السورية بشكل كامل، فيمكن للنيابة العامة تحريك الادعاء عن لهذا الشخص وإحالة هذا الادعاء إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية ليقوم هذا الشخص بمراجعة الفرع والتأكد من هذا المنشور، وبناء عليه إحالة الضبط وإحالة الدعوة إلى رئيس النيابة. رئيس النيابة إما يقرر التوقيف بناء عليه أو يقرر الترك ومن ثم مراجعة المحكمة. عندما يتم مراجعة محكمة أيضا يمكن لقاضي التحقيق استجواب هذا الشخص والتأكد من هذا المنشور وما الهدف وما هي أسباب نشر هذا المنشور. بناء عليه يمكن إحالة
0: نعم. في حال ثبوت المخالفة على هذا الشخص بوفق ما أتى في نص القانون وما أيضا قام به من عملية تحريض أو خطاب كراهية، ما العقوبة المتوقعة؟
4: العقوبة وفق المادة 31 بجرائم إلكترونية هي من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة من 3 ملايين إلى 6 ملايين، بالإضافة إلى ذلك التجريد من بعض الحقوق المدنية، وهذا هو الأهم، أن هذا الشخص يجرد من الوظيفة العامة، يجرد من المشاركة في الانتخابات، يجرد من المشاركة في الهيئات الاجتماعية، يجرد من المشاركة في منظمات المجتمع المحلي، فهذه يجرد منها بشكل كامل. طبعا هنا لا نقول أنه يجرد بشكل كامل من كافة الحقوق المدنية، ولكن هناك بعض الحقوق المدنية يجرد منها بشكل كامل كونه مس بالروح الوطنية للمجتمع. بالإضافة إلى ذلك هناك في النهاية يمكن للمحكمة نشر هذا القرار عبر وسائل الإعلانية مثل الجريدة الرسمية والجرائد العامة، وأيضا يمكن نشره عبر القنوات الخاصة بالدولة.
0: أشكرك جزيل الشكر فادي هارون المحامي والمستشار القانوني، كنت معي من دمشق. يطالب أحد أبناء مدينة الميادين بريف دير الزور الحكومة بإنشاء جامعة حكومية في مدينتهم، مستدلا بما يتكبده الأهالي من أعباء مالية وعناء السفر لإيصال أبنائهم إلى الجامعات في المدن البعيدة. نتابع.
5: وبكل شكر لكل إنسان ينطي رأيه بالشيء السديد والصح. عندنا كوادر تعليمية ما شاء الله، عندنا كوادر فنية، يعني عندنا كلياتها دكاترة ما شاء الله بالعلم، فليش إحنا ما تكون عندنا جامعة مثلنا مثل أسوة بالمحافظات الأخرى وبالمدن الأخرى؟ والله يعطيكم العافية.
0: يشكو أحد المواطنين

0: اليسار، فنحن ان شاء الله 3 ساعات لحتى نوصل على الشام. بدل ما يكون في تنظيم، مثلا تنظيم للوقت انه سيارات تطلع بالليل او تطلع الفجر ويحددوا لهم وقت، لا نحن بنخليهم ياخذوا. هو الطريق كلياته شارعين، طلعوا ها هذا هو طريق حمص الشام، هذا طريق سفر على اساس. ما في دوريات لأمن الطرق، ما أنا موجودة أبدا، ما في تنظيم أبدا نهائيا. ها هي كل واحد جايب 300 شاحنة محتلين الطريق وماشيين.
1: بدأ مجلس مدينة منبش بتركيب مطبات شوكية في الشوارع للحد من ظاهرة السير بعكس الاتجاه، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المرور وحماية المواطنين.

0: يعتبر أحد المواطنين أو يعبر عن قلقه من خطورة جسر متضرر على طريق دور ليرمون في حلب، واصفا المرور من تحته بأنه عملية انتحارية، مطالبا بإعادة الترميم قبل وقوع الكارثة.
1: هذا على طريق دوار ليرمون، تفرج لي على الجسر هذا، والله بدي أمرق من تحت الجسر هذا، يعني عملية انتحارية الله وكيله. هذا الجسر إلى الجهات المعنية في محافظة حلب، الرجاء النظر في إعادة ترميم الجسر هذا لأنه جدا خطير.
0: بهذا نصل وإياكم إلى ختام ريبوست هذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سيدي بس عم اقول لك صفعه واحده بس.
1: لا يا بنتي، لا بدنا عنف ولا بدنا نهين كرامه السوريين، نحن هون لنحفظ كرامه المواطن.
0: صفعه واحده بس وبيحكي كل شيء وبيكرت كل شيء.
1: لك بس يا بنتي،
0: سميها تاديب لك سميها تهذيب، صفعه واحده بس.
1: لا يا بنتي خلص بقى، تعالي برا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخد ورد. لا شك هالأسبوع كان حزين، خصوصا بعد حادثة وفاة عنصر الدفاع المدني محمد غميرة اللي كان واحد من الأشخاص اللي نذروا حياتهم لمساعدة الناس والوقوف جنبهم أوقات الأزمات، لحد ما للأسف كف تافه من محقق لسه بيستعمل عقلية الأسد بعمله أدى بالنهاية إلى أنه محمد فقد حياته. تعزينا لعائلة محمد وللوطن السوري اللي فقد واحد من أولاده النبلاء بطريقة محسنة ورخيصة. هاتوا خلونا نبلش الحلقة. لجنة التحقيق في مقتل محمد غميرة تؤكد أن محمد لم يتعرض للتعذيب بس أكل كف واحد بس، وتحيل المحقق للتعذيب للتحقيق. بعد مطالبات مجتمعية، الرئيس السوري يصدر مرسوما بتمديد دورة استثنائية لطلاب السويدة، وماهي شرف الدين يفكر بتقديم البكالوريا مرة ثانية. إسرائيل تستهدف مطار أبو ظهور العسكري، وعبودة يصرح إيش فيه يا شباب؟ كنا عم نظبطه شوي للمطار، ليه خفتوا؟ حاكم مصرف سوريا المركزي، قريبا سيكون الدفع الإلكتروني متاحا للجميع. وأسوأ تتساءل الأستاذ، يعني هلأ مشكلة الفراطة رح تنحل ولا هي مالها علاقة بهاي؟ وكالة الطاقة الذرية تعلن طي صفحة النووي، والوزير الشيباني يصرح النووي تبعنا ونحن حرين فيه باستخداماته السلمية. حدا عنده مشكلة بهالكلام؟ الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على معنف الانستغرام، ولجنة تصرح ولا يهمك هنم بس صفعتين، وصحفي بيدعي إن شاء الله ما يكون معه الناعور مو ناقصنا كمان. هاتوا خلونا نبلش بأول فقرة. اكتشفت لكم شغلة وحابة سر لكم فيها. لك مو طلعت أنا كتير جاهلة باللغة العربية؟ يعني عزيز المواطن، يمكن أنت تتحدث اللغة العربية بس مو شرط تكون تفهم اللغة العربية. تعرف أخي المواطن أنه في فرق بين الخطأ والغلط؟ أي مثلا أنا ما كنت بعرفها. وفي فرق كبير بين الاحتجاز والاعتقال. فأنا للأسف صرفت نظر عن إطلاق كتابي الأول، مع أني كنت بدي سميه الكتاب فنون الاعتراف والخضوع بين التابع والمتبوع. ما بدي اتبهدل بين الناس، خلونا نتعلم لغة بالأول بعدين نتشاطر ومنألف كتب ومدونات من غير شيء واقفين على الحفة.
3: تتعامل وزارة أول شيء عن أعمال الاستبارة، عن أعمال عناصر الاستبارة تابع ومتبوع، يعني في علاقة قانونية، علاقة التابع بالمتبوع. الوزارة تتحمل أعمال عناصرها.
4: موضوع مقالة في المدونة، أولا هذا ليس مقالة في المدونة، هذا الشر مبتمل الأركان.
5: من يخشى بأن الثورة لم تحقق أهدافها، بأننا يمكن أن نعود في سوريا إلى عهد النظام السابق من خلال هذه الممارسات، ماذا نقول لهم؟ ماذا تقول لهم؟
6: قبل أن نصل إلى هذه النقطة التي تفضلت بها، نحن نستخدم عبارة النظام الباقي.
2: بحر بحر اللغة ما شاء الله. نفس الحدث، ناس بتسميه مخالفة وناس بتسميه جريمة، بعدين النظام البائد غير النظام السابق. ها أوعى، حتى لو كان النظام البائد سابق، اللغة يا أخي لغة بترسم حدود بين المصطلحات. لهيك عزيزي المواطن اللي مغترب حالك وبإمكانياتك اللغوية، الحكي بالعربية شيء وقراءة فهم اللغة العربية شيء تاني. بدك تقرأ وتفهم بعدين بتطبق.
7: هذا العنصر هل وصل إلى درجة الثقافة والوعي بأن يفهم ما قرأه؟ هل هذا العنصر أصلاً يستطيع القراءة والكتابة؟
2: لكولي إذا هالحكي صحيح، شلون بدنا نظبطها هاي لغويا سيادة العقيد؟ شو نسميها مثلاً؟ قتل تحت التعليم؟ أو قتل لأسباب أمية أو لدوافع أمية؟ طيب لو افترضنا أن العنصر لا يقرأ ولا يكتب، طيب ما بيتذكر؟ ما بيشوف؟ شو هو الصعب واللي مانه مفهوم؟
8: مدونة السلوك جداً واضح، جداً واضح، خاصة فيما يتعلق ببند كيفية التعامل مع الموقوفين، استخدام القوة، احترام حقوق الإنسان. يعني طفل صغير بيتمكن انه يدرك، يعني واحد فوق 6 سنين بيقدر يدرك تماما ما شو المقصود بعدم التعرض للموقوفين بشده، استخدام القوه فقط بالاطار القانوني، هي فيما يتعلق مثلا بحادثه منبج.
4: اعتقد ان عنصر وزاره الداخليه يجب ان يخضع لدوره قبل ان ينضم، هي اولا. ثانيا، ما بعتقد في مشكله بفهم ان لا تقتل احد تحت التعذيب، ما بعتقد في مشكله بفهم ان لا تقوم بالتعذيب.
2: اهو سهله خالص، بس كمان وين بدنا نجيب وقت للتدريب؟ كمان انت الثاني، يعني شو بكبسه زر بدك يانا نصير سويسرا؟ كله بده وقت والبلد ما عنده وقت، شو نخلي الفوضى تدب الشوارع لبين ما نعلم العناصر ونأهلهم؟ اخي اللي ما بيعرف يقرا ولا يكتب عملوا له اصدار مرئي. سهلة، شو بكون؟ خليكن هيك كرياتيف شوي. لا تقولها. عاملين طلعوا.
9: كرامة الإنسان وحقوقه مصونة، ويحظر التعذيب أو المعاملة المهينة بحق الموقوفين.
2: شلون بدنا نرقعها هي؟ شو أعمل؟ صرخ غني لك ياها؟ إيه بس كمان يا أخي اللغة حمالة أوجه، يعني لا تنسوا نحن السوريين كلمة التعذيب معناها عنا غير معناها بأي مكان بالعالم. إيش بكون؟ نسيتوا؟ كنا عايشين بسوريا الأسد، إذا المسبة أو الكف بمكان غير سوريا تعتبر تعذيب، أما بسوريا الأسد هي كانت تهذيب أو تأديب. نحن أقل من الشبح والكبس ودق البسامير بالجماجم ما منقول تعذيب. أصلاً أنا لهلأ مستغربة أنه ما قالوا إن اللي قتل الشاب محمد غميرة الله يرحمه ثلول.
10: أستاذ صهيب، هنالك من يقول أيضاً يجب أن يكون هنالك هيبة، وهذا طبيعي، هيبة ل يعني رجل الأمن، شرطة المرور، أي كان مكانه.
11: أولاً طبعاً أعترض على كلمة هيبة، هذه كلمة يعني لا توجد في الحقيقة. أنا تجولت في دول العالم، لا توجد إلا في للأسف الدول العالم الثالث أو التي لم تتطور بعد. هنا يعني عنصر الشرطة والأمن في الدول المتقدمة لا توجد مصطلح هيبي، هو يقوم بواجبه.
12: ما زال هناك عمليات جاءت من مناطق مختلفة، سواء كانت فصائلية أو حتى في مناطق النظام، يعني مناطق التي كانت يسيطر عليها النظام، يعني تطوعوا في جهاز الأمن أو في جهاز الشرطة، وما زالوا يمتلكون نفس العقلية القديمة.
13: النظام الأسدي وهي لسه موجودة، وهي يعني في وراثة إلها بالفكر والتطبيق إلى الآن، إنه هذا بيجي بيحقق معه لينتزع، يعني الاعتراف هو محور التحقيق. ما الاعتراف، ما دخل الاعتراف بالتحقيق.
2: ذهنية أسدية ما في كلام. قلبي كان محسسني إنه هالعنصر فلول، وإذا ما كان فلول على القليل ملوث أسدياً، لساته عايش بأوهام الهيبة.
10: هيبة.
2: وحتى لو شل حزي الشرطة بيضل عايش بمتلازمة.
10: أنت ما عارفة مع مين عم تحكي.
2: انتبه عزيزي المواطن، انتبه على اللغة وخلي تركيزك منصب عن المصطلحات. في تابع وفي متبوع، في احتجاز وفي اعتقال، وهدول مو نفس بعض. انتبه، في خطأ وفي غلط، وكمان هدول مو نفس بعض. في مخالفة بأدبيات الداخلية، بس هي جريمة بأدبيات النشطاء. وآخر آخر ما حرر إنه التحقيق غير الاعتراف. إيه هيك صار بدنا مدونتين، وحدة للعناصر الداخلية ووحدة للشعب لحتى نفهم.
14: وأنه أثناء استجوابه من قبلهما أقدم المحقق أحمد الجواد على صفع المذكور محمد غميرة بكف يده على رقبته، فقام بالتوجيه بعدم تكليف المذكور أحمد الجواد بأي أعمال تحقيق مع المواقف ضمن نظارة القسم.
2: شوف عزيزي، إذا رحت على المخفر وأكلت كف مخمس، عرف فوراً أنك تحولت لمعتقل مو محتجز، لأنه هذا الكف غلط مو خطأ. وإذا صار معك مضاعفات بعد الكف، عرف أنه هاي جريمة مو مخالفة. خلي كتابك في يمينك وكون سريع بالقراءة، لأنه هيك الكف بيجي هيك عادة أسرع وبيجي على غفلة. إذا اعتبرت الكف خطأ راحت عليك، ويمكن يطلع معن أنك ما تعنفت ولا حدا إجا صوبك، هو مجرد كف.
14: ثبت من خلال تقرير الأطباء المكلفين بالكشف عدم وجود أي آثار لعنف أو تعذيب جسدي على جثة المتوفى، وهذا يعني حاولنا أن نتوسع شيئاً ما في التقرير حتى يكون واضح للجميع.
2: واضح واضح، هو كف، وبالعرف السوري وفقاً للذهنية الأسدية الموروثة الكف لا يعد تعذيب، هذا اسمه مخالفة مسلكية. بس إذا عرفنا إنه كف بالخطأ أو كف بالغلط، هون بقى عقدة النجار أو الخباز.
15: محمد شهيد، هذا شيء برأيك؟ هذا غلط مننا نحن، هذا غلط مننا نحن نعترف فيه ونستسقطه منه، وإن شاء الله بده يكون الحق اللي علينا بإذن الله وزيادة.
2: ها شفت عزيزي المواطن أهمية اللغة؟ أخي عطي الخباز خبزه لو أكل نصه. الله عليك، الله عليك يا أستاذ نور. قال غلط، وهذا معنى اعتراف بالمسؤولية. لو آية الخطأ كان في تنصل وعدم مسؤولية. أخي العمل كمتحدث شي بيشبه أنك توقف على الحافة، وأي خربطة بالمصطلحات ممكن توقع.
16: مرحبا، اليوم التقينا بالأستاذ نور الدين متحدث باسم وزارة الداخلية. مرحبا أستاذ.
17: أهلا وسهلا،
16: كيف حضرتك؟
17: الله يبارك، الحمد لله.
16: كيف لقيت منطقة الحافة؟
17: أول شيء بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من ضمن عملنا في متابعة قضية الشاب محمد غميرة، حبينا نطلع أكثر على منطقة الحفة، على تاريخها، على جغرافيتها، على مشاكل السكان اللي موجودة في منطقة الحفة. بصراحة أنا انصدمت بكل هالجمال وبكل هالتاريخ وبكل هال يعني هالحضور الراقي والإنساني والحضاري في منطقة الحفة.
2: لا يا أستاذ محمد، أنا كنت عم استخدم كلمة تتوقف على الحفة مجازياً، ما كنت عم أقصد أنك تروح توقف عن جد على الحفة وقعد قلبنا أوعك توقع. كتير عالي المنظر وخلاب، خصوصي مع الشعور بالغلط. يعني الواحد بياخد بالخاطر وما بيمنع ياخد لفة سياحية كمان، يعني منع انتهاك على استجمام مع بعض. وناوي تضل بالحفة لتخلص اللجنة تحقيق ولا راجع عالشام؟ تعرف الرأي العام ما عنده صبر، وخاصة بقضية حساسة مثل هي، إنما للصبر حدود. استنونا. أهلا وسهلا فيكم بالملف الأبدي، أزمة البنزين. تعرفوا شو أحلى شيء بهذا الملف عنا؟ التنوع. يعني المشكلة هي نفسها والطابور هو نفسه، بس الأسباب كل مرة بتنزل بإصدار جديد برو ماكس. المسؤولين والمحللين عنا ما بيحبوا التكرار، كل أزمة لها حبكة هوليوودية بتنتقل بين القارات والبحار. عزيزي المشاهد، خلينا نشوف كيف عم تتوالى الأزمات وكيف التحليل عم يمتد من كازية البرام كل أبعد المحيطات.
18: قبل أيام كانت هناك أزمة كذلك، قبلها كذلك كانت هناك أزمة، تتكرر وتتوالى أزمات الوقود.
19: حدث عدة أزمات، ولكن ما أريد توضيحه أن الأزمات ليس نفس السبب. كل أزمة عم يكون لها أسباب الخاصة.
20: نحن عم نعيش اختلالات بنيوية يترافق مع خلينا نقول اختناقات مرحلية أو ظرفية أو آنية.
21: عدد السيارات التي دخلت دمشق لوحدها 600,000 سيارة. هذا أحد الأسباب.
22: عطل فني طارئ في مضخة مادة البنزين في مصفات بانياس.
23: أستاذ في أزمة عالمية، شلون يعني نحن بنحكي هلأ هن عندهم مشكلة عالمية، عندهم مشكلة بمضيق قرمز
24: ومضيق باب المندب.
23: نعم.
24: ومضيق ملقة كمان. نعم. وسبب أزمة. نعم. البنزين. نعم. في سوريا.
2: صلي على النبي زميل، اللهم صلي عليك يا نبي. يعني الضيف عم يفتل بالكرة الأرضية ويعدد مضايق العالم، فالموزي حب يكمل معه وقال له ومضيق ملقة كمان هو السبب.
23: نعم.
2: يعني كازيت الميدان واقفة لأنه طرمبة البنزين تبع السفينة اتعطلت بمضيق ملقة. طبعاً هذا غير 600,000 سيارة جديدة اللي دخلوا دمشق لوحدهم. يعني فتحتوا باب الاستيراد بدون جمارك على عيني، بس نسيتوا تفصيل صغير قد السمسمة هيك صغير. هالملايين الجديدة من السيارات مو بدها بنزين حتى تمشي فيه؟ ولا سياراتنا غير شكل بتمشي بالبركة والتيسير والليموناضة؟
25: البنزين ما له متوفر نص مصيبة، بس البنزين يكون سيء لدرجة أن السيارات عم تنضرب توقف نص الشارع، والله العظيم عيب.
26: بيشوف كيف عم تمشي السيارات بسوريا بيعرف أن الله حق وأنه في قدرة إلهية عم تتدخل مع هالشعب لحتى تمشي له سياراته. تخيل أنه في خليط هو كمية المي فيه مثل الليموناضة أكثر من كمية البنزين، والسيارة هايبريد ومشيت عليه. أي شغل الله، مو شغل العبد. ليك يا سيدي الكريم، بس أشوف سيارتك سكسكت طلع صوت بالمحرك، خشن صوت السيارة، لحق سيارتك صف على اليمين، هدي شوي البنزين لحقها الفترة جدا رديء، قاومه بالفيتامينات اللي هنن الأكتان، الإضافات، محسنات أداء الوقود لحتى تمرق هالفترة.
2: العمى جد طلع المحرك عنا بيمشي بالقدرة الإلهية والمحسنات والفيتامينات. يعني إذا سيارتك
26: سكسكت
2: عطية مباشرة فوار فيتامين سي وإبرة كورتيزون لتقاوم الشحوم المكسورة بالليموناضة. ليموناضة يا بنزين. وذكر دائما عزيزي الشوفير، الصبح قبل ما تشغل السيارة بتفتح قطع المحرك، بتعطي الموتور حبة أوكتان وحبتين بركة، وبتدعي للسيارة وبتنفخ بوشها أنت وعم تقول الله يثبتك على الطريق المستقيم ويبعد عنك الانحراف والأعطال قادر يا كريم.
27: ربنا يكرمه يا رب.
2: عن جد ليش هيك صاير عندنا البنزين هيك؟ يعني مين عم يغش مين؟
28: معظم الكازيات اللي ما عم يعطوها مخصصات هن ناس غشاشة. أنا منهم فتت عبيت انضرب بتوري، صار عليهم شكاوي إنه هدول عم يخلطوا.
29: سيد الكريم عفواً
28: سيد الكريم خليني.
29: مو صاحب المحطة الغشاش.
28: مين الغشاش؟
29: سيدي إجت مادة سيئة وأنا حكيتها على التلفزيون. جت مادة سيئة من المصدر.
28: ما بستلمها؟ أنت عندي مادة سيئة ما بستلمها؟ في كازيات كتير أنا عبيت منها غشاشة بشكل قطعي. بتروح عن طيبة بيعطيك بنزين نظيف، لا بيخليك تخليك.
29: ما سر طيبة يعني؟ كازيات طيبة ما بيجيها غير من بانياس، يعني أحسن نوعيات بتجي لطيبة.
28: والآخرين
29: بيجيهم من مصفاية حمص.
2: أيوة، حتى بالكازيات طلع في طبقات وحسب نسب، في بنزين VIP وفي بنزين درجة تانية. كازيات طيبة بياخدوا بنزين مكرر بماء الورد من بانياس رأساً، باقي الكازيات بياخدوا خلطة الليموناضة من مصفات حمص. يعني حضرتك بتوقف بالطابور 4 ساعات وبس توصل للكازية بدك تسأل العامل عفواً هذا بنزين بانياس الأرستقراطي ولا بنزين حمص تبع الكادحين؟ طيب أزمات ومضايق وبنزين رديء وطبقية كازيات، شو الحل العصري للهروب من أزمة البنزين؟ الحل نلغي البنزين ونروح على الكهرباء.
30: مؤسسة النقل حطت شروط، كل التكاسي والسرافيس يلي مواصفاتها الفنية غير متطابقة مع هاي الشروط رح يتم استبدالها بمراكز المدن الكبيرة. طيب أصحاب السرافيس والتكاسي شو رح يصير فيهم؟ رح يضلوا بدون شغل؟ لا، الأمر رح يكون جيد جدا بالنسبة لهم، لأنه رح يتم التعاقد مع شركات استثمارية رح تدخل باصات وتكاسي جديدة موديل 2026 حديثة، رح تكون أيضا معظمها كهرباء، ورح يعطوها لأصحاب السرافيس والتكاسي اللي رح يتم استبدال سياراتهم، والدفعات رح تكون ممكن على مدى سنوات.
0: شوفوا لي التكاسي الجديدة اللي صارت موجودة بمدينة دمشق، سيارات كهرباء و2026 ومكيفة وفيها شاشات وكاميرات وكثير من التقنيات الحديثة.
30: بالمناسبة اي تاكسي ما لها تطبيق، هي تكاسي عمومية، وين ما شفتها بالشارع أشر لها.
2: اللهم صل على النبي، ما شاء الله تبارك الرحمن، تكاسي كهربائية وشاشات وتكييف وموديل 2026. هلأ كتقنية وتحديث الفكرة ممتازة ومحترمة وما حدا بيكره التطور، بس هذا الحكي بهذا التوقيت ما بيحل أزمة المحروقات، هذا ممكن يكون جزء من الحل بالمستقبل. بس هلأ المشكلة إنه لا البنزين العادي متوفر، وبنزين حمص مخلوط بالليموناضة، ووسائل النقل الكهربائية بدها وقت لتغطي البلد. طيب شو الحل؟
28: المواطن اليوم بده يصلي على النبي وبده يوقف مع الدولة وبده يقول يا جماعة نحنا بدنا نشكر الله ليل نهار. اليوم نحنا بسوريا بدنا نقول يا رب يا كريم احفظ هالبلاد، وخلينا نحنا نشوف الغلط منين. أنا غلطي يا أخي بهذا، انضرب الأنبوب، انضرب عندهم التصدير، انضربت ترمبة، طيب بعطيها شوية وقت يا جماعة، احنا صرنا سنة ونص، لك طولوا بالكم.
24: صلوا على النبي،
28: اللهم صلي على النبي، أخي طولوا بالكم.
2: قلنا لك يا معاذ من أول الفقرة صلي على النبي،
28: لك طولوا بالكم.
2: يا سيدي طولنا بالنا وصلينا على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد وشكرنا رب العالمين، بس الترمبة بدها تصليح ميكانيكي، والصبر ما لازم يكون لوحده هو الحل الاستراتيجي لأزمة الوقود. نتمنى بالأزمة الجاية لما يطلع محلل يشرح الأسباب ما ينسى يضيف مضيق ملقة للقائمة الرسمية. بنشوفكم بالأزمة القادمة، ودامت سياراتكم تمشي بقدرة قادر. اثنين من أحب نجومي المفضلين عملوا دويتو، وأخيراً حيدرة شهادات وفاطمة جيرودية طالعين بحلقة المؤامرة عم تشرشر شرشرة من كواعن، شوي تانية رح يوقع الانترنت فوق راسنا. وأول نظرية مع فطوم ملكة الخطاب الخشبي.
1: شو يعني لغة خشبية؟
2: ياي بتقول شو؟ واو بتحكي عامي مثلنا. عزيزتي لغة خشبية يعني مثل لغة حزب البعث. بطلتي تعرفي الخشب هلا.
1: هل يوجد لحزب البعث العربي الاشتراكي على كامل التقدير والاحترام لتاريخ هذا الحزب، هل يوجد له لغة خاصة به؟ ما الذي نعنيه بأنه هذه هي لغة حزب البعث؟
2: مع عدم الاحترام والتقدير أبداً، لغة حزب البعث يعني لغة البيانات الفارغة والكلام البلا طعمة. جربي هيك تطلع البلا طعمة على لسانك دغري، احكي لها كلمة شهادات شبنا.
24: اللغة يعني كانت تطلع من الاحتفالات أيها الشعب العربي، هاي البيانات كلها كانت تطلع دائما باللغة، بنعرف دائما أنه في بعض مصيبة رح تجي.
1: هذا تقييم يعني يضعنا في محل سذاجة، أنا آسفة.
2: اضرب صراع فلول بده بوشار. بس شو بدنا بالحكي للدرسانة؟ أنت لغتك مو خشبية بالمرة، أنت لغتك لغة حية. والله وجبت مين يقرصك يا حيدر شهادات.
1: لما بيطلع بيان مثلا حرب تشرين التحريرية لم تنتي بعده مصيبة، جاءت بعده معركة سببت مصيبة للعدو.
2: أكيد جابت مصيبتين للعدو، خسرنا مرصد جبل الشيخ بعد الجولان. بعدين الدليل الوحيد أنه خطابكم مو خشبي هو بيان حرب 73. خالي أنت مقدرة أنه في فرق توقيت بيناتنا شي 50 سنة صح؟ بس يلا مثال واحد كل نصف قرن بزيادة. والله بشار هرب وترك لنا تركي.
24: هرب رأس النظام في سوريا، سقطت الدولة.
2: أنا أسقط من هيك ما شفت.
1: يعني موضوع تسجيل بأنه هربت القيادة، انتبه إلى خطورة ذلك.
2: أوف تهديد. أيوة شو بدك تعمل يعني؟ رح تكتبي فيه تقرير؟ الضابط يلي بده يقرأ يا لابس مخطط يا هربان يا
1: لا. هذه روايات أيضا بالعقل وبالمنطق بالعقائد وبالدين وبالفلسفة وبالسياسة وبالتحقيقات وبالاستخبارات وبكل النظم العقلية والمنطقية الوضعية والإيمانية المجردة والملموسة، ما بيصير تبني رواية هي بالأساس صنيعة عدو.
2: فوتت الدين والفلسفة والعقائد ثاني سجلتهم هون، والنظم الوضعية والإيمانية المجردة والملموسة، كل هذا بس حتى ما تقول إنه بشار الأسد هرب.
1: لا يمكن إثبات هذه الرواية على الإطلاق.
2: يعني عنزة ولو طارت ولو سقطت ولو هربت على روسيا عنزة. رفيق حيدرة، افتح لك موضوع تاني على السريع قبل ما تضيع لك مستقبلك فاطمة.
29: لا ما رح يضيع أبداً، أنا عم مهد للشيء لأنكم تتهمون بأنكم اليوم امتداد للقيادة السابقة. أنتوا اليوم امتداد ولا لا؟
1: شو يعني امتداد للقيادة السابقة؟
29: يعني هذا حزب البعث غير اسمه صار الجبهة.
1: لا نحن مش حزب البعث وغير اسمه صار الجبهة.
2: إذا كل هاد وما لكم حزب البعث، الله يسرك يا حيدرة، رح تبهد لك. ها هلا رح تبهد لك.
1: شو يعني هذه التعريفات بأنه امتداد للقيادة السابقة؟ هذا سياق طبيعي متصل في المواجهة.
2: سذاجة، شو بدك تعملي؟ ما بيفهموا بالسياقات الطبيعية المتصلة بالمواجهة يا أستاذة. على قد مو سطحيين بيناقضوا حالهم كل كلمتين. قال امتداد للقيادة، قال
1: بدهم يسموها امتداد للقيادة السابقة، فهذه يعني مدحة بحق القيادة السابقة وشهادة من عدو بأن القيادة السابقة كانت تقاوم وترفض هذا الواقع الذي وصلنا إليه اليوم.
2: أنتوا مو امتداد، أنتوا انلواء، انبهال. بس كلامك صح، أبداً ما في تناقض. أنت بس من عظمة تفكيرك الاستراتيجي صاير عندك مرونة تكتيكية. كفي أستاذي، كفي.
29: مين من الدول اليوم داعم الجبهة الشعبية؟ مع مين عم الجبهة العربية السورية؟ عذريني، مين من الدول اليوم داعم الجبهة؟
1: هذا الجواب هلأ لن يعجب أحدا، لأنه ربما لن يصدقه أحد. الجبهة السورية انطلقت من واجبها السوري أولا،
2: جبهة الطاقة الإيجابية، منطلقين من ذاتنا الجماعة. إيه نعم، لما كان عندهم عدة وعتيد وسارقين البلد كلها كان عندهم ذاتين، إيرانية وروسية. بس هلأ لما خسروا كل شيء عم ينطلقوا من ذاتهم. كف نظيفة شريفة عفيفة.
1: نحن كجبهة عربية سورية كان هناك في نسق من التواصلات بيننا وبين يعني بعض القوى الموجودة أو بعض الجهات الموجودة، ومنفتحون على يعني التشبيك معهم.
29: أي القوى والجهات تحتمل دول، أحزاب، شخصيات، أيهما؟ أو أيهم؟
1: كله
29: من كل بستان قطرة.
1: نعم،
2: من كل بستان قطرة. ناقص تعملوها زراعة تسموها جمعية البستان، هي على ضمانتي بشار الأسد رح يحب يحط إيده فيها. خليني ساعدك على الترويج لفكر الجبهة تبعك. فاطمة، كل ما جيت تحاكيها بأي قضية ما بيكون على لسانها غير كلمة واحدة لتخوفك وتفوتك بحالة الطوارئ.
1: يعني احتلال احتلال احتلال الاحتلالات الاحتلالات الاحتلال الاحتلالات.
2: فاطمة، كل ما طلبت منها جواب بسيط على سؤال بسيط بتقلك لتحسسك انه هي افهم وحدة بالعالم
1: بالعقل السياسي وبالعلم السياسي، بالعقل السياسي البارد، عقل السياسي في المنطق السياسي. أنا ايضا بقول بعلم السياسة والاستقراء والاستدلال والنتائج.
2: فاطمة، كل ما حاولت تراجع معها التاريخ بتقلك
1: لا نملك اليوم ترف أن نقيم ما الذي كان يحصل، لا نملك طرف الحديث بها.
2: فاطمة، كل ما قلت لها أنه أنتوا كذابين ويلي صار هيك هيك هيك فبتقول
1: ولم يكن لدينا طاقة على مواجهة المكنة الإعلامية الضخمة جدا التي كانت تزور الحقائق في سوريا. المكنة الإعلامية الضخمة أمام المكنة الإعلامية هي المكنة الإعلامية القدرية،
2: كله فبركة العفريت يلي اسمه المكنة الإعلامية. بالمحصلة، إذا جبت الاحتلال وضربته بالعقل السياسي، ناقص ما عندنا طرف، تقسيم الماكينة الإعلامية، بيطلع عندك فوراً برنامج الجبهة العربية السورية على الأرض. لهيك فاطمة لازم تفوز بجائزة العصاية ووسام المنشرة مع بعض، لأخشب خطاب ممكن يقوله فلول على وجه البسيطة. وقفاها. وهيك بنكون وصلنا لفقرتنا الأخيرة من هالحلقة اللي هي التوب 3 وحارات السوشيال ميديا السورية. المرتبة الثالثة بتروح لمسبح عام. بظل درجات الحرارة العالية وبعد هطول أمطار مفاجئة، قرروا شوية أطفال أنهم يلاقوا حل لقصة هالحرارة العالية. مسؤول نص حكومي قال أنه الدولة حتاخد بعين الاعتبار هي التجربة تبع سطم البلاليع وممكن تعممها بمناطق تانية لتساعد الشعب على الهروب من درجات الحرارة العالية والاستمتاع بوقتهم مثل هالأطفال الصغار. المرتبة الثانية بتروح لجيل الثمانينات والتسعينات. بمشهد غريب، في سائح بسوريا اكتشف انه الشرطي السوري بيحكي لغة البوكيمون. مصادر من العائلة قالت إنه هالشاب الثمانيني أو التسعيني قضى جزء من طفولته وهو عم يحضر بوكيمون، لدرجة إنه كان قدران يساعد بيكاتشو مثل ما شفنا بالفيديو. أما المرتبة الأولى فبتروح انجو بحياتك. سائح مو أجنبي قرر يوثق تجربته بالعبور من طرف شارع إلى طرف شارع بمدينة دمشق.
3: اللي أنتم ما بتعرفوه هنا في الشام ما في احترام للمشاة، يعني أنت إذا بدك تخش بدك تخش هيك، يا كاتل يا مقتول، إذا قتلوك الله يرحمك، ما قتلوكاش خلص الأمور كلياتها تمام. فأنت لما بدك تمشي بدك تكون ماشي معلم، يا بموتك يا بتمرك.
2: نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إنه ما شافوا هاي الزحمة غير بمدينة طوكيو، بعدين تذكروا إنه الزحمة بطوكيو ما بتدعس بشر وعرفوا إنه المكان هو دمشق. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. أسبوع مليان كالعادة بالأخبار الحزينة والسعيدة، وأنت عزيز المواطن إذا حسيت حالك على حافة الجنان فتأكد أنك بالوضع الصحيح والمكان الصحيح. Welcome to Syria. بس أكيد مع الوقت كل هالأعراض رح تروح وهالأمور رح تصير أحسن بهمتنا كلنا. تحية لكم مني ومن فريق العمل، تصبحوا على خير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. واشنطن تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووزارة الخزانة تقول إن الخطوة ستدعم الاستقرارين السياسي والاقتصادي في البلاد.
1: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود.
0: سوريا ترحب بقرار إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية، وتقول إن ذلك سيعزز ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وتقضي بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. واشنطن تطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران والداعمين لها، وطهران تقول إن لديها خطة لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة. أعلنت واشنطن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب 45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. كما ألغت واشنطن تصنيف جبهة النصرة التي عرفت لاحقا بهيئة تحرير الشام، ألغتها كمنظمة إرهابية عالمية.
2: بعد نحو 47 عاما تطوى واحدة من أثقل صفحات العزلة الأمريكية المفروضة على سوريا، مع إعلان واشنطن رسميا إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، في خطوة تتجاوز رمزيتها السياسية إلى آثار قانونية واقتصادية مباشرة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن وزارة الخارجية ألغت التصنيف بالتوازي مع شطب جبهة النصرة المعروفة لاحقا باسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب العالمية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الخطوة تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بمنح السوريين فرصة جديدة، مؤكدا أنها ستساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاستقرارين السياسي والاقتصادي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن بدوره رسميا إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرا أن الإجراء يفتح آفاقا جديدة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق التقدم. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت واشنطن قد بدأت في 8 تموز/يوليو مسار الإلغاء بإخطار الكونغرس ومنحه مهلة مراجعة مدتها 45 يوما. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وصف القرار بأنه خطوة حاسمة تنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، وحجر أساس في علاقة أمريكية سورية جديدة تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. اقتصادياً، يزيل القرار واحدة من أبرز العقبات القانونية التي كبلت التعامل مع سوريا لعقود، ويفتح مساحة أوسع أمام التجارة والاستثمار والتعاملات المالية. وهكذا تنتقل العلاقة بين دمشق وواشنطن من مرحلة تخفيف العقوبات إلى تفكيك إرث قانوني وسياسي امتد لعقود، في حين يبقى الاختبار الأهم في قدرة سوريا على تحويل الانفتاح السياسي الأمريكي إلى استثمارات وإعمار واستقرار اقتصادي على الأرض.
0: هذا وهنأ الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع سوريا والسوريين، مشيرا إلى أن سوريا مزقت صفحة الماضي الأليم.
3: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رحبت وزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه يمثل تحولاً مهماً يفتح صفحة جديدة في علاقات سوريا الدولية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقالت الوزارة في بيان إن القرار الذي ينهي تصنيفاً استمر لعقود من شأنه تهيئة ظروف أفضل للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، بما ينعكس إيجاباً على السوريين ودول الجوار. كما وجهت وزارة الخارجية الشكر إلى الولايات المتحدة وإدارة ترامب على ما وصفته بالإرادة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن أملها في أن تتبعه خطوات إضافية لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي البلاد. بدوره قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي وثمرة للتحول الذي صنعه السوريون. وأضاف الشيباني في منشور له على منصة إكس أن هذه الخطوة تجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم، مؤكداً أن سوريا ستواصل العمل على إزالة أثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام، بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، قال إن إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي. وأوضح رسلان أن هذا القرار يمنح سوريا فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمي، مؤكداً عمل المصرف المركزي على بناء نظام مالي حديث وموثوق. من جهته قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ويسهم باستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية. من إدراجها عام 1979 إلى شطبها عام 2026، نحو 47 عاماً أمضتها سوريا تحت تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في المادة التالية.

هذا ورحب السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز رحب بقرار إزالة سوريا من قائمة الإرهاب الأمريكية، واصفا إياه ببالغ الأهمية لعودة سوريا إلى مسارها الطبيعي واستقرارها وتنميتها ولسلام المنطقة. كما أضاف يلماز أنه زال أخيرا آخر عائق أمام اندماج سوريا الدولة الصديقة والشقيقة مع العالم، وبأن القوى الساعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة حققت مكسبا مهما بهذا القرار.

0: وينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. مرحبا بك مجددا شعبان. شعبان، هل هناك تصريحات أو تفاصيل جديدة بخصوص قرار إلغاء تصنيف سوريا من الدول الراعية للإرهاب؟
1: يعني لا يوجد تصريحات من الجانب الأمريكي سوى ما أعلنه أو البيان الذي أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو، وفيه يعني برر الأسباب الموجبة التي دفعت لاتخاذ هذا القرار ورفع اسم الدول الراعية للإرهاب. طبعا هناك تصريحات المبعوث الأمريكي توماس براك الذي يعني اعتبر وصف الخطوة بمثابة خطوة تاريخية تفتح الباب أمام يعني التقدم والازدهار وعودة للاستثمار في سوريا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني أهمية هذه الخطوة أو هذا القرار أنه يأتي تتويجاً لمسار طويل بدأ منذ نحو عام أو أكثر، بدأه الرئيس دونالد ترامب من المملكة العربية السعودية حينما أعلن عن رفع العقوبات. ومنذ ذلك الوقت هو أعطى أمرا، الرئيس ترامب منذ يعني نحو عام أعطى أمرا لوزير الخارجية بإجراء مراجعة لهذا القرار، لهذا التصنيف، وضع سوريا
0: نعم.
1: كدولة راعية للإرهاب، وحصلت المراجعة. لكن اللافت هبة يعني أنه حينما أمر الرئيس دونالد ترامب يعني أو قرر إلغاء سوريا من هذا التصنيف، كان هناك فترة 45 يوما للكونغرس الأمريكي إذا ما أراد الكونغرس أن يعبر عن اعتراض أو يبدي ملاحظات. اللافت في النظر أن هذا لم يحصل، بمعنى أن الكونغرس لم يبدي اعتراضا، لم يكن هناك أي شيء يشير إلى أن هناك عدم رضا داخل الكونغرس أو عند بعض المشرعين إزاء هذه الخطوة. إذا يعني هناك نوع من التوافق بين البيت
0: شعبان،
1: الأدنى
0: يبدو أن
1: والبيت.
0: هناك مشكلة في الصوت. شكرا جزيلا لك شعبان، كنت معي من واشنطن. وننتقل الآن إلى الدكتور زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي من أريزونا. مرحبا بك بداية دكتور زكي. إذا ماذا يعني إزالة سوريا وكذلك هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب الأمريكية؟
2: الحقيقة خطوة كبيرة، هنيئا للشعب السوري وسوريا كحكومة بإزالة هذا التصنيف اللي دام مثل ما تفضلتي ببداية النشرة 47 سنة.
0: نعم.
2: سوريا تتحول من دولة مارقة مصنفة إرهابية، تدعم الإرهاب، غسيل أموال، يعني كل شيء سيء ممكن تساوي دولة، لتجارة المخدرات إلى آخره، إلى دولة عضو يعني بالمنطقة، تصنع مستقبل منطقة الشرق الأوسط. العلاقات السورية الأمريكية على صعيد الشعبي وعلى صعيد الحكومي تتحسن بشكل كبير منذ استلمت الحكومة الجديدة زمام الأمور. وهي الخطوة خطوة كبيرة كتير، لأنه بتتيح للحكومة الأمريكية التعاون على المستوى مو بس الاقتصادي صفا، بس المستوى الأمني الاستخباراتي والعسكري. يعني
0: نعم.
2: حتى من الناحية العسكرية ما في شيء بيمنع التعاون بين الحكومة السورية والجيش السوري والجيش الأمريكي والحكومة الأمريكية. عدا عن العوامل الاقتصادية المهمة جدا، إدخال البنك المركزي السوري مجددا بمنظومة المصرفية العالمية. ما في شيء بيصير ممكن يتحسن لا بالصناعة ولا بالزراعة ولا بالتجارة ولا بالسياحة بدون ما يكون في نظام مصرفي بسوريا يعتمد عليه، وجزء من النظام الدولي العالمي اللي ممكن يأثر حتى على المعاملات اليومية للمواطنين. يعني المواطنين اللي عندهم مصانع بده يحول مئات آلاف دولارات من برا لسوريا، أو بالعكس بده نظام بنكي محترم ويتعامل مع البنوك العالمية. نفس الشيء بالنسبة للتجار، بالنسبة اللي عم يشتغلوا بالزراعة، كله هذا. وطبعا السياحة
0: نعم.
2: تتحسن بشكل كبير وقت بيكون في نظام مصرفي يعتمد البطاقة للدفع، مو بس كاش يعني سيستم مثل ما عندنا هلا، لأنه معظم السواح هيك بيدفعوا يعني لأوتيلاتهم لطياراتهم لكل شيء. والسياحة بسوريا ممكن إنها يعني تتطور بشكل كبير، بصير إنه يكون في مجال لتشغيل كثير من الاف، عشرات الالاف من السوريين بهالقطاع اذا مو اكثر، والمردود طبعا للسوريين، الشعب السوري والدوله من قطاع السياحه وغيره. فهذه هي اهميه الحقيقه، رفع التصنيف بتاثر على امور كثيره جدا كلها زالت قانونيا. هلا بيبقى طبعا انه نحن بنعرف الشركات الخاصه الامريكيه والاوروبيه عباره عن شركات خاصه بتقرر هي قراراتها، والبنوك ايضا خاصه. فهي البنوك هلا بعد رفع العقوبات رسميا ورفع التصنيف، هلا هي الشركات بدها تاخذ قرار مشان يعني الشركه نفسها انها تشتغل مع القطاع المصرفي السوري السياحي الى اخره.
0: نعم
2: وهذا طبعا بقرارات يعني بجوز تاخذ شويه وقت، البيروقراطيه بالشركات خصوصا الشركات كبيره ممكن تاخذ عده اسابيع لشهور لنلاقي فعلا التحول على الارض في سوريا
0: نعم
2: جراء
0: دكتور.
2: إزالة
0: دكتور،
2: هذا
0: إلى أي
2: التصنيف.
0: مدى يعكس هذا القرار الثقة الأمريكية بالحكومة السورية الجديدة؟ وهل هذه الثقة أصبحت استراتيجية أم مشروطة برأيك؟
2: الحقيقة الحكومة الأمريكية بتصرف يعني من وقت رفع العقوبات، نحن توقعنا أن تأخذ فترة طويلة، ارتفعت العقوبات خلال أشهر. هلا التصنيف ارتفع كمان يعني خلال سنة ونصف من
0: نعم
2: بداية العلاقة. أنا أعتقد أن الحكومة الأمريكية بالوقت تعتبر سوريا شريك، مو بس دولة لها علاقات معها صارت علاقات قوية، بس يعني ممكن شريك استراتيجي في حديث عن العلاقات الدبلوماسية، العلاقات السياسية، العلاقات حتى العسكرية والأمنية. لا ننسى انه كمان في قواعد روسيه بسوريا، الامريكان والناتو والاوروبيين حتى مو مرتاحين انه يكون في قواعد روسيه على بعد ساعتين من شواطئ اوروبا الغربيه. فكل هذا بيؤدي لشراكه حقيقيه بين الحكومه الامريكيه والحكومات الغربيه والحكومه السوريه. طبعا نحن شايفين كمان هذا بيدعم الوضع الإقليمي لسوريا والعلاقات الإقليمية مع الدول المجاورة. في كتير عقبات كانت بسبب التصنيف، هلأ زال التصنيف العلاقات تتحسن أقوى بشكل أقوى، ومن الجانب العسكري حتى يعني والأمني.
0: طب دكتور، هل هناك
2: شفنا نحن
0: التزامات من دمشق مقابل رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
2: لا أعتقد في التزامات أكثر من اللي صارت وبنعرفها كلنا، مثل توقيف تجارة المخدرات
0: نعم
2: للدول المجاورة والعالم، التصرف بشكل دولي حكيمة، يعني ضبط النفس اللي صار تجاه إسرائيل خلى الحقيقة الحكومة الأمريكية تدفع باتجاه أن توقف إسرائيل هالهجمات. يعني تصوري أنت الحكومة الأمريكية اللي هو إسرائيل تعتبر الطفل المدلل
0: نعم
2: عم تضغط على الإسرائيليين أنه يوقفوا الهجمات، صارت سوريا تعتبر أنه تتصرف بعقلانية ودبلوماسية، بينما ينظر للحكومة الإسرائيلية أنها حكومة مارقة خارجة عن القانون يعني وبهالتصرفات هاي. الشغلة المهمة كمان انه الدولة اذا كانت تحت التصنيف هذا تقريبا ما في حرمة، يعني ممكن اي دولة تهاجمها بدون اي اعتبار للقانون الدولي او بكونها عضوة بالامم المتحدة. هلا بازالة التصنيف كمان السيادة السورية مفروض انها تحترم، ولا ما بصير اي هجمات من دول معادية مجاورة، وهذا اللي شفناه بالأخير الضغط الأمريكي باتجاه حل دبلوماسي لهالموضوع. هذا ما بدها الولايات المتحدة الأمريكية تشوف تصعيد عسكري خصوصا اللي ممكن يشمل المنطقة كلها.
0: نعم
2: فكل هالأمور هي اللي عم نشوفها يعني بتثبت دور سوريا الإقليمي
0: وكيف
2: المركزي.
0: لسوريا اليوم أن تستفيد بشكل كبير من هذا الانفتاح الأمريكي دكتور برأيك؟
2: الحقيقة بدنا يعني نحن السوريين لازم نشتغل على تحسين النظام القضائي. الشركات الأمريكية الكبرى اللي بدها تستثمر لازم يكون في نظام قضائي شفاف، كل الناس تحت سقف القانون، ومحاربة الفساد المالي والإداري. هدول الأمرين على الصعيد المحلي ضروريين جدا لحتى يشعر الشركات الكبيرة، مثل ما حكينا، إنه هذا تصنيف حكومي انقام عن سوريا. لا، بس كل شركة بدها تعمل قرار لحالها
0: نعم،
2: إنها تستثمر
0: شكرا
2: بالسوق السوري أو
0: جزيلا
2: لا.
0: لك
2: أي أمور
0: الدكتور
2: ممكن تحسن هالفرص هاي للسوريين
0: الدكتور
2: وسوريا؟
0: زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي. شكرا جزيلا لك، كنت
2: الله
0: معي من
2: يعطيك العافية.
0: أريزونا. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في سوريا والمنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء الذي جمع الوزيرين في دمشق بحث كذلك توسيع آفاق التعاون في مجالات الصحة والطاقة والتحول الرقمي والنقل البحري، إلى جانب الدعم النرويجي للمشاريع التنموية والإنسانية في سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات غربي بلدة رفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث أنشأت حاجزا مؤقتا داخلها وسط تحليق لطائرات مسيرة. وأضاف مراسلنا أن قوة أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت ب5 آليات عسكرية في المنطقة الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف القنيطرة الجنوبي، مشيرا إلى أنها دخلت عبر بوابة تل أبو الجيثار. نظم أهالي عدد من المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم.
3: مطالبنا بالأسرة، نطلب 41 أسير من سوريا عند الاحتلال، منطالبهم فيهم. شو هدول اقترفوا؟ شو ذنبهم اللي عملوه حتى يكونوا مغيبين قسرا عند الاحتلال؟ احنا منطالب، ما خلينا لا وزاره ولا مكان، واحنا نطالب فيهم.
4: طيب بجوز من الله هالشيء؟ بنطالب سياده الرئيس احمد الشرع باولادنا والامم المتحده وكل العالم، بدنا اولادنا، واليوم بدنا الرد. يا ايه يا لا،
5: نحن في معنا بيان. اجينا لانه من 4 شهور اجينا لنفس المكان هذا، لمقر الامم المتحده، نقابل نائب الامين العام للامم المتحده، واخذوا مننا رقم جوال وقالوا نحن بنخبركم شو هي النتيجه او السؤال عن اولادنا، لكن من دون نتيجه 4 شهور وما جاوبونا.
6: اخي كمان اسير بسجون الاحتلال الاسرائيلي، انا اخي انخطف من عصابات الهجري وليس من اسرائيل، خطفوا عصابات الهجري وسلموه لاسرائيل. هلا كنا هون واقفين قدام مقر الامم المتحده، قابلنا مسؤول مصري، شاب مصري.

0: مخدر و25 ألف حبة كبتاجون و400 جرام من مادة الكريستال، بالإضافة إلى مسدسين ناريين. وأكدت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار وقع اليوم في مدينة تدمر بريف حمص. وذكرت مديرية إعلام حمص أن عربة محملة بالخردة انفجرت في مدينة تدمر وكانت تحتوي على مخلفات حرب وفقا للمعلومات الأولية. أصدر قاضي محكمة الجنايات الرابعة في سادس جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون، أصدر حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد ثبوت اتهامات أبرزها تبرير استخدام البراميل المتفجرة وتقديم دعم مالي لعناصر لواء القدس، وهو تشكيل مسلح ارتكب انتهاكات بحق المدنيين، وثبوت تلقي حسون مبالغ مالية وهدايا لإخلاء سبيل موقوفين، إضافة إلى الحجز الاحتياطي على أموال حسون المنقولة وغير المنقولة.
1: تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانياً، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصداً والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
0: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين في مدينة حلب حول حكم السجن المؤبد الصادر بحق المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون وموقفهم من الحكم، ولا سيما أن حسون كان من أبرز الشخصيات الدينية المرتبطة بنظام الأسد.
2: والله أنا أنظر أن هذا الحكم قليل جدا جدا في أمثاله، حتى يعني أقل شيء الإعدام، لأنه هو أفتى وكان حتى يسمى مفتي البراميل، أفتى بقتل الشعب السوري وحتى حث الجيش السوري على الذهاب إلى إدلب والانتقام من الناس الموجودين المدنيين سواء أو العسكريين. فهذا الحكم أنا أراه أنه مو حكم عادل ولا يفي بمطالب الشعب السوري. الحكم الذي نريده هو الإعدام، والحكم الذي نريده هو الاقتصاص من كل ظالم ظلم هذا الشعب السوري.
3: شيء عادل 100% للشعب، لأنه يعني مجرم وعمل أمور كتير، يعني في كتير ناس يعني تضرروا من هالشيء، فحكم عادل 100% من الحكومة.
4: هلا بالنسبة للحكم اللي حكم على أحمد حسون، هو المفروض يكون أكثر من هيك، لأنه هو شرع وسمح إنه بإبادة حلب بالبراميل، ونحن في إنا ناس قريبين توفت الله يرحمها شهداء يعني بسبب هذا الأمر، يعني قبل وبعد.
5: حكم تمام 100%، والحكم لازم بالإعدام مشان حتى الموت، لأن هذا كان يفدي للنظام أنه ضرب البراميل حلال وضرب الحواية علينا. نحن تهجرنا 14 سنة وجينا لهون، الحمد لله أخي سوريا كلها تحررت، الحمد لله رب العالمين. يعني
0: وفي السياق، أجرى تلفزيون سوريا استطلاعات لآراء عينة من أهالي دمشق حول الحكم المؤبد على أحمد حسون.
6: أحمد حسون كان من الفتاوى اللي يفتيها بحق الشعب السوري، وكان كثير موالي للنظام السوري البائد. رب العالمين، أنا بالقرآن الكريم الفتنة أشد من القتل.
7: هذا كان مفتي البراميل، يعني الحكم المؤبد قليل، لازم يكون كان حكم إعدام، يعني لأنه فتى بالبراميل على الشعب السوري.
8: يعني قليل في إذا كان عم يفتي العالم للمجاهدين يفتى عليهم بالإعدام وبالقتل وبالنظام وكذا، قليل في هو الإعدام.
9: هذا أقل شيء بياخده الظالم لتاجر بدم الشعب السوري، وقف مع الظالم باسم الدين.
10: بالنسبة لحكم المؤبد اللي أصدرته اليوم الحكومة السورية بأحمد حسون، المفروض كان يكون

0: هو الحكم بالإعدام، لأنه هو لا يقل أهمية عن المجرم عاطف نجيب وعن المجرم وسيم الأسد.
1: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في درعا وسألت الناس عن رأيهم بحكم المؤبد على أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق بعهد النظام المخلوع.
2: والله يعني بيستحق هالشيء، يمكن انه يعني الانسان الله سبحانه وتعالى قال وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. القول اللي قال به والمداهن اللي مشاها بجوز جبن يعني يكون، لكن هذا عالم يعني.
3: اقل الحكم لازم يكون اكثر من هيك، يعني انسان حلل القتل، والقتل اعظم شيء عند رب العالمين، لان تهدم الكعبه خير من يقتل مسلم. فالزلمة حل القتل، فلذلك هذا أقل الأحكام عليه، لازم يكون حتى أكثر من هيك.
4: يعني الحكم المؤبد لازم ما يكون، المفروض يعني من أفتى بقتل آلاف من الشعب السوري المفروض يحكموه إعدام، الإعدام وبس.
5: والله يا حكم المؤبد على حسون هو لازم، لأنه كان هو شيخ وعالم دين، كان يشوف الناس تحت البراميل، براميل المتفجر اللي كان يضربها علينا النظام الأسد، وكان هو يفتي بيها. هذا اقل شيء عليه حكم الاعدام يعني.
6: كان لا يكون كلامه غير هيك. يعني كلامه لازم يغير كلامه على ضد الامور هاي اللي بتصير، ضد القتل، ضد اللي صار بهالشعب. الشعب شو؟ شعب بسيط عباره ما عنده اي شيء خلفي اللي يستاهل اللي صار بها الشعب. اما حكمه هو مناسب وبقته.
7: الواحد شو ما يعمل بيهم قليل، يعني هم كانوا عايشين وشايفين الوضع، وكان اسمه شيخ، يعني طيب شيخ ومفتي، ما كان شاف شيء يعاني منه الشعب وهالاوضاع وهالاحداث. يعني قليل، احنا لو في اعدام حكم اعدام احنا مطالب بالاعدام وتنفيذ، مو بس حكي يعني. هسه حكم على وسيم الاسد بالاعدام، بس احنا بدنا تنفيذ اشي فعلي.
1: قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، قال إن هناك ملفات قضائية جديدة تتعلق بجرائم وقعت في دير الزور والغوطة وحمص، مؤكدا أن المحاكم تواصل النظر فيها استنادا إلى أدلة موثقة. وبيّن مصطفى أن المحاكمات تسير بوتيرة مقبولة مع ترك تقدير سرعة الإجراءات للقاضي المختص، مشيرا إلى أن الملفات الجديدة تتطلب جهودا واسعة في البحث والتدقيق قبل استكمال مسارها القضائي. ولفت إلى أن المحاكم تواصل النظر في هذه الملفات وفقا للمعايير القانونية وبالاستناد إلى أدلة موثوقة ومتواترة بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة. وقعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في دمشق وقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات الوطنية في مسار العدالة الانتقالية. وأوضحت الهيئة أن المذكرة تهدف إلى تطوير أدواتها وقدراتها المؤسسية ودعم تنفيذ مهامها بما يراعي حقوق الضحايا واحتياجات المجتمع، في حين بحث الجانبان مجالات التعاون العملي خلال المرحلة المقبلة. نظمت الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار كوترا، نظمت جلسة تعريفية في العاصمة سول لبحث فرص دخول الشركات الكورية إلى سوق إعادة إعمار سوريا، وذلك عبر الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشارك في الجلسة ممثلون عن نحو 70 شركة كورية تنشط في مجالات التصميم والمشتريات والإنشاءات، وهدفت الجلسة إلى تعريف الشركات المشاركة بالفرص المتاحة في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما تلك التي تنفذها المنظمات الدولية، إلى جانب مساعدتها على التسجيل كموردين معتمدين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

0: قال المدير العام لسد الفرات هيثم البكور قال إن ارتفاع منسوب نهر الفرات لن يؤثر على المدن والقرى الواقعة على ضفتيه، مؤكدا أن الوضع المائي والسدود تحت السيطرة. وأوضح البكور أن المؤسسة العامة لسد الفرات رفعت كميات المياه الممررة تدريجيا بالتزامن مع زيادة الواردات المائية من الجانب التركي لتصل إلى 1000 متر مكعب في الثانية، وتستمر بهذا المستوى لعشرة أيام. ودعا البكور السكان في محافظتي دير الزور والرقة ولا سيما القاطنين قرب مجرى النهر، دعاهم إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن النهر وعدم السباحة فيه خلال فترة زيادة التمريرات، وذلك حفاظا على السلامة العامة. بدوره أفاد مدير الطاقة في الرقة أحمد العجاجي، أفاد أن منسوب مياه نهر الفرات ما يزال بالقرب من مستوى الإنذار البرتقالي عند حدود 1000 متر مكعب في الثانية. وأوضح العجاجي أن مستوى الإنذار البرتقالي يبدأ عند 1200 متر مكعب في الثانية، ويتحول الإنذار إلى الأحمر عند تجاوز 1400 متر مكعب في الثانية. وأشار العجاجي إلى تجهيز غرفتي عمليات بالتنسيق مع سد الفرات والمديريات المعنية ومحافظة الرقة، مؤكدا أن جميع الجهات في أتم الجاهزية تحسبا لأي طارئ وللتدخل المباشر عند الحاجة. أصدرت محافظة درعا بيانا حذرت فيه من خطر يهدد الأمن المائي نتيجة لحفر آلاف الآبار المخالفة والتوسع في التعديات على خطوط دفع وتوزيع المياه والاستجرار غير المشروع. وأوضحت الوزارة أنها تعمل على مسارين، أولهما اتخاذ إجراءات إسعافية تضمن استمرار وصول مياه الشرب إلى المواطنين من خلال معالجة الآبار المخالفة وتكثيف أعمال الكشف وإزالة التعديات، ومسار آخر يتمثل في إعداد خطة طويلة الأمد تضمن استدامة الموارد المائية. كما دعت المحافظة المواطنين للتعامل بمسؤولية وجدية مع الخطر الحالي والمسارعة إلى إزالة المخالفات ووقف الاستجرار غير المشروع. تتزايد معاناة سكان مناطق دمشق بسبب ضعف تغذيتها بمياه الشرب، ما يجبر العائلات على التوجه لشراء المياه من الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية.
1: في كل أسبوع تضطر عائلة السيدة نورة إبراهيم إلى شراء صهريج مياه لتأمين احتياجاتها المنزلية في ظل تراجع ساعات التغذية، لتتحول كلفة المياه إلى بند ثابت في مصروف الأسرة.
2: أنا كنت بتركيا، صار لي 14 سنة بتركيا، رجعت لهون على سوريا، تفاجأت بالمي، صار لي شهر ونص بلا مي، وأنا عائلتي 7 أشخاص، نحن عندي 4 أولاد وأنا وجوزي، وما في مي، وتفاجأنا بهالشي. أنا بعبي من الصهريج، بتصل بالشوفير بيعبي لي كل أسبوع ب100,000 مي، كل أسبوع بأسبوع. أنا من وين بدي أجيب؟ أنا راتب جوزي قليل، ما في عندي هال100 دولار، 150 دولار يلا تكفي، يعني شو بدها تكفي 6 7 أشخاص.
1: قصة نورة تتكرر في عدة مناطق من دمشق، حيث أدى ضعف التغذية إلى زيادة الاعتماد على الصهاريج التي تنقل المياه من المناهل والآبار في ريف دمشق إلى المنازل والمنشآت، إضافة إلى بعض الاستخدامات الزراعية.
3: نحن عندنا صهريج مي، عرفت شلون؟ كل يوم يعني بس للحارة عم بعبي أنا. كل يوم يعني من الصبح عم بطلع بس للحارة عم بعبي. يعني من أول حارة لآخر حارة يا دوب بخلص لآخر الليل. الله يوفقكم. بس يعني كل يوم يعني عم بعبي لي يعني شيء 15-20 نقلة. بين 5 بير أمشيهم للمزارع هذول اللي عم يزرعوا. والبقايا هدول مي للشرب، مي للغسيل، كله عم بفضيه للمحلات وللبيوت.
1: ومع استمرار ضعف التغذية يتحول الاعتماد على الصهاريج من حل مؤقت إلى سوق متنامن لتأمين المياه، في حين تبقى الأسعار ومصادر التعبئة وآليات الرقابة والتنظيم أبرز القضايا المرتبطة بهذا السوق في دمشق وريفها. مع اتساع الاعتماد على الصهاريج لم يعد الأمر مجرد حل مؤقت لانقطاع المياه، بل أصبح سوقاً تفرض كلفتها أعباءً إضافية على الأسر، ما يجعل تنظيمها وضبط أسعارها ومصادر المياه فيها ضرورة لا تقل أهمية عن استمرار الخدمة العامة. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن رفع أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الأنقاض في مختلف مناطق المحافظة منذ التحرير ضمن أعمال إزالة آثار الحرب وفتح الطرق وتأهيل المدن والبلدات المتضررة. وأوضح عبد الرحمن أن المحافظة بدأت المرحلة الثانية من أعمال رفع الركام والتي تستهدف إزالة أكثر من 750,000 متر مكعب إضافية، مؤكدا استمرار العمل حتى إزالة جميع الأنقاض وتحسين الواقع الخدمي وتهيئة ظروف لعودة الحياة والاستقرار إلى المناطق المتضررة. تعود الكهرباء إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية في خطوة تعيد شيئا من الحياة والاستقرار إلى مدينة أنهكتها سنوات الحرب والنزوح.
4: بعد أكثر من 15 عاما من العتمة والدمار يصل التيار الكهربائي إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية. كانت شركة كهرباء اللاذقية قد بدأت بتقييم الأضرار والاحتياجات قبل الانتقال إلى صيانة خطوط التوتر المتوسط والمنخفض، وصولاً إلى تركيب العدادات في مداخل الأبنية تمهيداً لإيصال الكهرباء إلى المنازل.
5: بعد سنوات من التدمير والتهجير من قبل النظام البائد وخاصة في منطقة جبل أكراد وسلمى تحديداً، وبتوجيه من المدير التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية بإنشاء دراسات لازمة لإعادة تيار كهربائي لمنطقة سلمى.
4: تمثل عودة التيار الكهربائي خطوة أساسية في طريق استعادة الحياة الطبيعية في مدينة أنهكتها الحرب وفق ما يقول الأهالي العائدون من مخيمات النزوح.
6: اليوم بالنسبة للناس اللي نزحت من المخيمات، ما كل الناس عندها قدرة تركب طاقة شمسية بتكلفك أقل شيء 1500 دولار. أما اليوم الكهرباء يعني عندك أنت بتحدد مصروفك يعني بالاستهلاك اليومي، الاستهلاك اليومي عندك غطاسات بتشغل غطاسات بتشغل الإنارة، عندك برادات، أنت هاي كلها بتخدمك يعني بتفيدك إن شاء الله تعالى. هي صحيح جت متأخرة بس إن شاء الله تعالى تكون خطوة جيدة كبيرة للقرية. يعني اليوم أنت تركب ساعة وقرب الشتاء والمنطقة ضبابي، الطاقة الشمسية ما بتخدمك مزبوط يعني.
4: سنوات القصف والنزوح تركت خلفها مدينة مثقلة بالاحتياجات، ويأتي وصول الكهرباء اليوم كخطوة أولى على طريق طويل عنوانه عودة السكان وإعادة تأهيل البنية التحتية وترميم ما خلفته سنوات الحرب من دمار. بعد سنوات من العتمة تعود الكهرباء إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية في خطوة تعود معها الحياة لمدينة عانت ما عانته خلال سنوات الثورة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة سلمى، ريف اللاذقية.
0: تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاءات تشمل أبنية إدارية وخدمية ومشاريع سكنية للعاملين، وذلك بالتوازي مع التحضير لخطط تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآليات، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل والحفاظ على جاهزية المرفأ.
7: تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاء تشمل عدداً من الأبنية الإدارية والخدمية إلى جانب تنفيذ مشاريع سكنية مخصصة للعاملين ضمن خطة تستهدف تحسين واقع المنشآت وتلبية متطلبات العمل داخل المرفأ.
8: نقوم الآن في دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس بعدة صيانات دورية للبنية التحتية، ومنها صيانات الأرصفة وصيانة الطرق وصيانة عمد الإنارة، وأيضا صيانة الشبكات ومنها شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وشبكات الأنترنت، وذلك من أجل الاستمرار في الأعمال والكفاءة التشغيل لهذه المنشآت.
7: تتكامل الأعمال الجارية مع خطة أوسع يجري إعدادها للمرحلة المقبلة، تتضمن تطوير البنى التحتية ورفد المرفأ بالمعدات والآليات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
9: تأتي أهمية هذه الأعمال التي نقوم بها بالمرفأ بهدف أن تنعكس بشكل إيجابي على العمليات التي تسير في المرفأ. هذه الأعمال تصب في مراحل متعددة، أهمها الإسراع في عمليات النقل والمناولة بعد تحسين البنى التحتية في الموجودة في المرفأ. كما نعمل نحن في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمخلصين والتجار والوكالات البحرية.
7: تواصل دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس تنفيذ أعمالها وفق مراحل متتابعة، وصولاً إلى إعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ، بما يضمن استمرارية العمل ويحافظ على جاهزية منشآته ودوره الخدمي والاقتصادي.
10: أعمال صيانة لا تقتصر على ترميم ما هو قائم، بل تمتد لإعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ، في خطوة تنعكس إيجاباً على نشاط الحركة التجارية، مع توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وتعزيز أحد أبرز المرافق البحرية في سوريا. تلفزيون سوريا لينجبارة، مرفأ طرطوس.
0: عثر على مجموعة من القطع الأثرية في ريف عفرين شمال غربي حلب، بينها نصب جزائن جنائزية ومسلة حجرية تحمل نقوشا قديمة، إضافة إلى مدفن أثري يضم 12 قبرا في ناحية شران. وأعلنت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين ومكتب آثار عفرين والجهات المحلية، أعلنت توثيق قطع أثرية عثر عليها في إحدى قرى ناحية بلبل، ضمت نصبا جنائزية ومسلة حجرية تحمل كتابات لاتينية قديمة ومنحوتات لشخصيات بشرية، في حين أشارت معطيات أولية إلى وجود قطع أخرى تحمل نقوشا يونانية قديمة. وفي ناحية شران، أدى حفر خط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي إلى الكشف عن مدفن أثري يضم 3 فتحات تحتوي كل منها على 4 قبور. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73 ألف قتيل و 174 ألف مصاب منذ بدء استهدافاته في تشرين الأول عام 2023. كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ لـ 1288 شخصاً، في حين بلغ عدد المصابين 4290 مصاباً.

0: وين عزيز؟
1: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مسجد أبو سليم التاريخي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث أسفرت الغارة عن تدمير أجزاء كبيرة منه وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. أفادت مصادر فلسطينية بأحراق مستوطنين أجزاء من مصنع شمالي رام الله وإعادة بناء بؤرة استيطانية شرقي المدينة، وذلك في إطار اعتداءات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أن المستوطنين هاجموا مصنعا للألمنيوم قرب حاجز عين سينيا شمال غربي رام الله، وألقوا بزجاجات حارقة باتجاه المصنع ما أدى إلى اشتعال النيران في محيطه وبابه الرئيسي، في حين اقتحموا في محافظة الخليل ساحات مساكن فلسطينيين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا وأطلقوا مواشيهم فيها، في وقت أفادت فيه منظمة البيدر الحقوقية بانتشار واسع للمستوطنين في جبل طاروسة، وذلك وسط تحركات استيطانية في المنطقة. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شابين من بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجتهما النارية في منطقة دوحة كفر رمان جنوبي لبنان. هذا ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته في بلدات حدودية عدة جنوبي لبنان عبر القصف المدفعي وتفجير المنازل وإحراق الحقول الزراعية، كما أقدمت القوات الإسرائيلية على إضرام النيران في حقول زراعية وممتلكات داخل البلدة ما أدى إلى اتساع رقعة الحرائق في عدة نقاط. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران والجهات الداعمة لها، مؤكدا أن أي كيان يسهل غسل الأموال نيابة عن إيران سيستبعد من نظام الدولار الأمريكي. وأوضح بيسنت أن بلاده فرضت عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة ببرنامج إيران النووي والصاروخي وقطاع النفط، وعلقت تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إليها، كما أشار إلى أن الإجراءات تستهدف الحرس الثوري وشبكات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات، وأن واشنطن تعمل مع دول أخرى لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. كما أضاف بيسنت أن مؤسسة مالية كبرى ستواجه عقوبات جديدة بحلول نهاية الأسبوع بسبب ارتباطها بإيران. قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة أن حكومة بلاده لديها خطة مدتها سنتان لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران. وأضاف مدني زادة أن الولايات المتحدة ستواجه ما وصفها بهزيمة أخرى، مؤكدا أنها بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة وفق تعبيره. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن على الولايات المتحدة تغيير سلوكها واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وأكد رضائي أن انعدام الثقة تجاه الولايات المتحدة ما يزال قائما، مشددا على ضرورة تولي إيران مسؤولية إدارة الأمن في مضيق هرمز. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة إلى تصحيح لهجتها ونهجها في التعامل مع إيران بدلا من سياسة الإملاءات والإكراه. وبحسب الرئاسة الإيرانية، فقد أكد بيزشكيان أن طهران ظلت ملتزمة بالنقاط الواردة في مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع واشنطن في حزيران الماضي. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن بلاده لا تستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر. وأضاف هيكسيث أن إيران تعرف أن واشنطن تتحكم بمضيق هرمز وأن الحصار الأمريكي لا يمكن اختراقه والنفط يتدفق عبر المضيق. كما أشار إلى أن واشنطن تعرف أن طهران لا تستطيع تحمل الضغط واقتصادها في دوامة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان. وأوضحت الهيئة بحسب وكالة رويترز أن المقذوف ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأخرج السفينة عن الخدمة، وذلك في شمال شرقي مدينة شيصل عمانية في مضيق هرمز. أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن بلاده لن تتخلى عن إقليم دونباكس مقابل التوصل إلى إنهاء سريع للحرب مع روسيا. وطالب زيلينسكي حلفاء أوكرانيا بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، وذلك بالهدف الضغط عليها وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف أن كييف لا تطالب الولايات المتحدة بالدفاع عنها بشكل مباشر، وإنما بتزويدها بما تحتاج إليه من إمكانات للدفاع عن نفسها. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

ليست الحرية فقط أن تقول ما تريد أو أن تشارك في الحياة السياسية أو أن تنتقد السلطة. هناك مساحة أخرى أكثر التصاقاً بحياة الناس اليومية، مثلاً أن يختاروا كيف يعيشون وما يعتقدونه وكيف يمارسون حياتهم الخاصة من دون إكراه أو وصاية. في سوريا لطالما امتدت السلطة إلى تفاصيل حياة الناس، ولم تكن الرقابة دائماً أمنية أو قانونية، فكثيراً ما كان المجتمع نفسه يمارس رقابة على خيارات أفراده تحت مسميات مختلفة. الحرية الشخصية ليست فوضى، كما أن حماية المجتمع لا تعني مصادرة خيارات أفراده. فما حدود الحريات الشخصية في سوريا الجديدة؟ ومن يحددها؟ وأين تنتهي سلطة الدولة والمجتمع وتبدأ حرية الفرد؟ وكيف نبني دولة تحمي حق الإنسان في أن يختار وتحمي المجتمع في الوقت نفسه؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تصون مواد الإعلان الدستورية الحريات العامة والشخصية، إلا أنه صدرت عدة قرارات في بعض المناطق اعتبرها سوريون أنها تصب في إطار التضييق على الحريات الشخصية، في حين اعتبرها آخرون بأنها ضرورية لمراعاة قيم المجتمع. تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنبدأ نقاشنا.
1: نص الإعلان الدستوري على أن حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها، وتعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها سوريا جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري. ورغم ذلك أصدرت وزارة السياحة في حزيران 2025 تعليمات تلزم مرتدي الشواطئ والمسابح العامة بارتداء ملابس تصفها بالمحتشمة، بما في ذلك البوركيني أو ملابس تغطي الجسم أكثر للنساء، مع إلزام بارتداء غطاء خارجي عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما أصدرت محافظة دمشق في آذار 2026 قراراً إدارياً يقضي بمنع بيع وتقديم المشروبات الكحولية بالقدح، مما عطل الرخص التجارية المعمول بها سابقاً. وترصد تقارير صحفية بشكل مستمر وجود حالات تضييق على اللباس وملاحقة العلاقات الشخصية في بعض الأحيان من قبل عناصر أو جهات تتبع للسلطة، مع توثيق شهادات تتحدث عن هذه التجاوزات التي تصنف بالفردية دائما. ورغم عدم وجود قوانين مركزية صارمة تمنع أنماطا من اللباس أو تتدخل في أشكال التدين أو عدم التدين، إلا أن بعض القيود بدأت تظهر عبر ضغوط اجتماعية في بعض المناطق، مع اختلاف تطبيق التعليمات بين المدن وتأثير السلطات المحلية على السلوك العام بحسب تقارير حقوقية.
0: الحريات الشخصية في الجمهورية الثالثة، نناقش هذا الموضوع مع السيد فراس حاج يحيى المحامي والباحث في الشأن السياسي من باريس، مرحبا بك، وأيضا الصحفي والباحث السياسي أيمن حداد من باريس أيضا، مرحبا بكما، ينضم إلينا لاحقا الصحفي إياد شربجي. سأبدأ معك سيد فراس، الإعلان الدستوري صان الحريات الشخصية بمادة واضحة، لكن إلى أي مدى فعلا يجب أن يكون حماية الحرية الشخصية قانونا، وأين تبدأ محدداته وأين تنتهي؟
2: نعم، مساء الخير، تحياتي لحضرتك أستاذ روبا والأستاذ أيمن، وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني كما تفضلتم في تقريركم، الإعلان الدستوري أعطى لموضوع الحريات الشخصية، يعني اعتبره موضوعا أساسيا ومهما جدا، وفي عدة مواد يعني منح يعني هذه الحرية. في المادة العاشرة تقرر يعني قرر المساواة أمام القانون بدون تمييز في حسب العرق أو الجنس أو النسب. أيضا المادة 12 تنصت على أن تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والأهم أنها تعتبر الحقوق الواردة في اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سوريا جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري. المادة 13 أيضا تضمنت يعني ونصت على حرية الرأي والتعبير، وأن يعني أن حرية وحرمة الحياة مصانة، وكذلك حرية التنقل. لكن حقيقة حتى نبدأ عندما نتحدث اليوم في مرحلة إعادة بناء سوريا، نحن لا نبني من الصفر، لا نبني دولة من فراغ، نحن نتحدث عن إعادة بناء، وهذه إعادة البناء تعني أن نقوم بمراجعة ما هو موجود و نصلح ما يعني الخطأ الحاصل، ونحافظ على يعني القوانين سواء التي يعني تعتبر جيدة أو التي يمكن البناء عليها. باعتقادي حتى نبدأ بالتوصيف، لابد لنا أنه يعني وجهة نظري الشخصية أن الإعلان الدستوري يعني جاء ناقصا في هذه الحالة بناحية حماية الحريات الشخصية، وذلك من خلال أنه يعني لم يتضمن مادة عامة للقيود على الحقوق والحريات مشابهة طبعا لما حصل في تونس أو في جنوب أفريقيا. وأقصد بذلك أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على أنه لا يجوز تقييد أي حق.
0: المادة 23 من الإعلان الدستوري سيد فراس تسمح بتقييد الحريات والحقوق عندما يكون ذلك ضروريا للأمن الوطني أو السلام العام أو النظام العام كما في النص، أو منع الجريمة أو حماية الصحة. إلى أي مدى مثلا الآداب العامة ويعني ما جاء في هذا النص لهذه المادة يعتبر بطريقة أو بأخرى هو تقييد الحريات الشخصية؟ من يضع هذه المحددات والضوابط المتعلقة بالآداب العامة والأمن ومنع الجريمة وما إلى ذلك من أمور.
2: نعم، يعني المادة اللي تفضلت بها حضرتك يعني هي مادة يعني تعدد الحقوق، لكنها لا تقدم بنفس الدقة اختبارا موحدا للقيود عليها. بالتالي الأصل هو الإباحة، يعني الأصل في الأشياء هو الإباحة. بالتالي المادة نصت على التقييد، لكن باعتقادي كان يفترض أن تنص على أنه لا يجوز تقييد أي حق أو حرية إلا بقانون ولغاية مشروعة، في يعني عندما ننتقل اليوم من مجتمع أو دولة
0: يعني
2: وصاية.
0: مثلا من تحت باب السلامة العامة أو النظام العام نستطيع أن نقيد حرية اللباس مثلا في مكان ما من سوريا؟
2: نعم، يعني لا شك نحن نتحدث هنا عن المكان العام. عندما يتعلق الأمر بالمكان العام يعني هنا بطبيعة الحال يعني ينخفض توقع درجة الإنسان للسرية مقارنة بمنزله، ولكن هذا لا يجرده من الحرية الشخصية ولا من
0: نعم
2: الكرامة ولا من الحماية القانونية. يعني
0: نعم
2: على سبيل المثال هنا جلوس الإنسان في حديقة عامة، تنقله، مظهره، ملبسه، حتى تعبيره عن رأيه أو اجتماعه مع آخرين، يعني كلها لا تصبح يعني هي مباحة ولا يجوز أن يتم تقييدها إلا بموجب قانون. بالتالي المكان العام ليس منطقة خارج الدستور. صحيح أن
0: طيب
2: الخصوصية فيه أضيق من المنزل، لكن الحرية والكرامة
0: نعم
2: والمساواة وأيضا المنع من التعسف تبقى قائمة في هذا المجال، وهنا يجب يعني
0: نعم
2: التمييز بين الخصوصية وبين السرية في هذا الجانب.
0: طيب سيد أيمن، من هو يعني أهلا بك مرة أخرى، من الذي يحدد ما هو المقبول وغير المقبول في إطار الحريات الشخصية والذي لا يتناقض مع الحريات العامة ومع الآداب العامة؟ من الذي يجب أن يضع هذه الضوابط ومن حق من ذلك؟
3: بداية مساء الخير
0: مساء
3: مدام ربا،
0: النور، أهلا
3: مساء
0: بك.
3: الخير استاذ فراس، وبداية مبروك للشعب السوري إزالة سوريا من قائمة دول راعية للإرهاب. يعني هذا الموضوع شائك جدا ويعني كثير له أبعاد مدام ربا. بداية خلينا نعرف أنه أي حرية فردية موجودة اليوم لابد أن تخضع للعادات والمواريث أو البيئة أو المجتمع يلي موجودين فيه. يعني الحريات الفردية في سوريا تختلف عن الحريات الفردية في فرنسا، تختلف عن الحريات الفردية في أمريكا، وكذلك القوانين والتشريعات وكل التشريعات التي تضع إطار أو حدود لهذه التصرفات الفردية. يعني على سبيل المثال، في بعض الدول يروا أن تعاطي الحشيش هو حرية فردية، في العديد من الدول ومنها فرنسا مثلا ممنوع، في بريطانيا لعدة سنوات كان مسموح إلى أن أتى البرلمان البريطاني ومنع هذا الموضوع. إذن الحريات الفردية هي خاضعة بداية للتأثير أو الحاضنة والمكتسبات الموروثة ضمن هذا المجتمع. الدولة ما واجبها؟ واجب الدولة أن تحمي هذه الحريات وتؤطرها ضمن إطار يمنع أن تؤثر هذه الحريات على مسار المجتمع بشكل عام أو تؤذي حتى صاحب هذه الحرية. يعني أيضا على سبيل المثال، الحياة هي حق للمواطن، لكن هل هو حر في الانتحار؟ هو ليس حر، الدولة تتدخل. هل
0: إذن من يحدد أمرا هم القانون والضوابط الاجتماعية، لكن يجب أن يتوافق هذا القانون مع الضوابط الاجتماعية. لكن أحيانا
3: تماما
0: الضوابط الاجتماعية تكون فيها تقييد للحريات الفردية، مثلا هناك في مناطق في سوريا لا تسمح بتعلم المرأة، لا تسمح لها بالعمل أو بالتنقل، وهذا موجود في واقعنا. هل هذا يعني أن نترك هذا الخيار للضوابط الاجتماعية وتكون الدولة حيادية، وبالتالي نحن نحرم جزء من المجتمع من ممارسة حريته الفردية ضمن الضوابط والأصول والقوانين؟
3: لا يوجد في قانون في سوريا لا سابقا ولا حاليا يعني يمنع المرأة من العمل، إنما يصون حقها في العمل والتنقل.
0: لا أتحدث عن قوانين سيد أيمن، أنا قلت ضوابط اجتماعية.
3: موضوع العرف المجتمعي
0: تماما.
3: العرف المجتمعي يعني أنا لم أرى مجتمع في سوريا حقيقة يحد من موضوع التنقل أو العمل للمرأة. أنا على المستوى الشخصي إن كان يوجد هذا يخضع للتطور المجتمعي والتطور البيئي اللي موجود في هذا المجتمع. لكن أعيد وأكرر، أنا شخصيا يعني لم أسمع بمجتمع داخل سوريا يحد من تنقل الامرأة أو يمنع عملها. يعني العديد من النساء السوريات منذ زمن طويل يعني يمارسون عملهم مثلهم مثل الرجال، بالإضافة إلى
0: ليس
3: أن
0: فقط
3: بعض
0: عملها،
3: نعم
0: مثلا يتدخل في حياتها الشخصية المتعلقة باللباس، المتعلقة بالدراسة. لنكون يعني شفافين، المرأة هي الحلقة الأضعف في موضوع الحريات الشخصية في سوريا.
3: التدخل شيء والمنع شيء آخر مدام ربا. أنا أتحدث عن المنع.
0: حتى المنع.
3: أن
0: حتى المنع. حتى المنع. المنع عندما يعني المجتمع عندما يمارس الضغط على الأهل، الأهل يمنعون الفتاة أو البنت من التعلم أو من أن تدرس فرعا معينا. هذا أمر موجود في سوريا ونحن نحاول أن نفصل يعني المشكلة فقط لا غير. طيب انضم إلينا السيد إياد، مرحبا بك سيد إياد. من وجهة نظرك متى يكون فعلا من واجب الدولة أن تكون هي الميزان الذي يحدد المعايير المتعلقة بالحريات الفردية بحيث لا تتغول الحرية الفردية على المجتمع ولا يتغول المجتمع الحرية الفردية ولا يتغول القانون أيضا بطريقة أو بأخرى تحت ذريعة حماية المجتمع وهذا يتنافى مع الآداب العامة على الحريات الفردية؟
4: بس خليني أعلق على كلام الزميل اللي حكى قبلي، لأنه حقيقة هذا الكلام مرفوض جملة ويعني تفصيلا. الحريات الأساسية ليست موضوع خاضع للنقاش وللمنح ولا حتى للديمقراطية. الحقوق الإنسانية الأصيلة، حرية التعبير، حرية اللباس، حرية التعلم، الحريات الشخصية بشكل عام ليست مجالا وفلكا لا للدولة ولا للمجتمع للتدخل فيه، لأنه لو أتيح هذا الموضوع فالأغلبية، وممكن تكون أغلبية على خطأ، وكانت الأغلبية على خطأ مرارا وتكرارا، يعني هتلر كان 20 مليون ألماني طلعوا احتفلوا في قبيل إعلان يعني بدء الحرب العالمية الثانية ونجح بشكل ديمقراطي. حتى الحريات الأساسية غير خاضعة، أصلا تسمى في القانون مبادئ ما فوق الدستور، حتى ما بتنحط يعني لا يمكن لأحد يشيلها من الدستور لأنه هي أعلى من الدستور. هي حقوق تولد مع الإنسان.
0: يعني تتحدث عن حرية الدين والمعتقد، بهذا الموضوع مختلف يعني، أو ربما هو قريب، لكن مثلا لا لا. حرية اللباس هل هي يجب أن تكون مطلقة؟ هل هناك شيء مطلق لهذا الأمر في العالم؟ أنت تعلم أنه هناك ضوابط في كل مكان لو بحدود معينة.
4: ضوابط شو؟ ما هيك الأمور بتصير. هي قصة فكرة أنه لكل مجتمع عادات وتقاليد. هي ليكن هلأ بأفغانستان منعوا عمل المرأة، منعوا تعلمها، نعم. لأنه هيك المجتمع بيقول. فهل المجتمع على حق؟ لا، ما مو مسموح للدولة ولا لحدا يتدخل مثلا بالقوانين الموجودة. القانون السوري في قوانين تمنع مثلا تعاقب المفطر برمضان. هي حرية فردية، ما نعم. من حق الدولة ولا من حق المجتمع يصادر هيك حق، أو اللباس أو إلى آخره. يعني كمان في افتراض هون، افتراض شيطاني دائما، أنه إذا أطلقت الحريات فالناس بتطلع بالزبوط، والناس يعني مجردين الناس من القيم والأخلاق، وكأنه إذا في حرية مطلقة نعم. حرية فالناس مبعوث في ضوابط. أنا عايش بواشنطن، أكثر بلد يدافع عن الحريات الفردية هي أمريكا. بحياتي ما شفت مشاهد غير ما شفت حدث نعم. ماشي بطريق مثلا بلا هدوم. هي الافتراضات اللي منحطها وحقيقة بائسة، لأنه بيحكوا فيها كثير وهي محل خلاف طريقة فهم الأمور. لأنه بس تحكي عن الحريات دائما بيحضر موضوع، تحديدا موضوع الجنس. ما الناس ما عم تعرف طيب. الفرق أنه احترام حريتك هو احترام كينونتك ووجودك. الحرية هي المطلب كان وراء الثورة، هي النضال اللي تحققنا فيه. نحن ليش طلعنا ضد الأسد؟ عم ناكل كنا عم ناكل، عم نشرب كنا عم نشرب، بس ما كان عندنا حرية.
0: طيب.
4: فالسماح للمجتمع وللدولة حتى بأنه تسن قوانين تصادر حريات الناس.
0: طب لنسمع سيد إياد، لنسمع سيد إياد أنت يعني وضيوفي الكرام سيد فراس وسيد أيمن رأي الناس. فكاميرا الجمهورية الثالثة التقت عددا من السوريين وسألتهم ما أهم حرية شخصية تعتقد أنه لا يجب المساس بها وأن تكون مضمونة للجميع؟ نتابع كيف كانت الإجابات ونعود.
5: حرية المعتقد طبعا.
6: ليش؟
5: لأنه مثل ما بيقولوا كل واحد عدينه الله يعينه.
6: وشو رأيك حرية اللباس؟
5: حرية اللباس يعني كل واحد له حرية اللباس، لأنه بالنهاية الله اللي بده يحاسب مو العبد.
7: حرية الرأي، إن يكون واحد يعطي رأيه بكل شيء، يعطي ثقافته بكل شيء، يعطي حكيه بشكل عام، يعني ما أخذ حدا يتدخل فيه، يعني يكون عم يحكي رأيه من قلبه، هاي حرية الرأي.
8: هلا انا برايي انه حريه نمط الحياه هي شامله لحريه اللباس ولحريه المعتقد. وبالنسبه للشيء الابدى والاهم من الحريه هو الشخص يكون منيح، يكون ما بيأذي حدا، واكيد احترام الحريه الشخصيه واحترام حريه الاخر هو شيء كتير ضروري.
9: هلا حريه اللباس بده يحترم كمان انسان المجتمع، يعني حريه اللباس يعني اذا كنت بالمسبح مثلا او بالبحر لبسي غير حيكون مثلا يعني بالمناطق الداخليه مثل ما بيقولوا، انا مناطق داخليه والله البس شورت والبس كنزي حفر وكذا، يعني انا هلا ما بدي اقول كعمر كشباب يعني يميزوا بين الحريه الشخصيه وحريه المجتمع، يعني المجتمع اذا واحد هو مطنش مو مشكله، بس اما اذا بده يمشي معه بده يقول شو هالزلمه هذا، يعني مو بس الاحترام حتى بخف انه تقييمه للشخص، يعني هذا الانسان بده يمارس حياته بشكل افضل وكذا لازم يحترم كمان شو يعني انا بظن ما بيتعارض، يعني حريه المجتمع ما بتعارض مع حريته، يعني حريته الانسان تنتهي وبيأذي الاخرين.
10: حريه المعتقد طبعا، لانه لما بتنحفظ حريه المعتقد فانا قادره اني مارس حريه اللباس، قادره اني احمي افكاري سلوكياتي من التشوه طبعا قولا واحدا، بشرط المعتقد الصحيح وبشرط اني قادره اوصل للمعتقد الصحيح، يكون في عندي اليه محاكمه عقليه صحيحه الى حد ما.
11: اهم شيء بالنسبه لي يعني هيك اعتقد يعني حريه الراي، المعامله الطيبه مع يعني بالمثل مثلي مثل ما بعامل الناس بيعاملوني، هذا هو اهم شيء، يعني هي بتعبر عن كل شيء اعتقد.
0: بعد ان تابعنا راي بعض السوريين والسوريات المتعلق بالحريات الشخصيه، سيد فراس برايك الى اي مدى فعلا هناك مفهوم واضح لدى المجتمع السوري متعلق بالحريات، وما القوانين السوريه التي يجب أن تكون واضحة ولا تمنع الحريات الشخصية؟ يجب تعديلها، نعم قوانين يعني موجودة حاليا يجب العمل عليها أو إيقاف العمل بها تمنع الحريات الشخصية.
2: نعم، يعني عندما تحدث عن يعني كما قلت عن البنية القانونية الموجودة لابد مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين الموجودة، وبالتالي لا يمكن حصرها، يعني حتى من خلال التقرير الذي قمتم به حضراتكم مع المجموعة من المواطنين مفهوم الحرية الشخصية مختلف ومتنوع ويتضمن نعم. العديد من الحريات، لكن حقيقة قبل أن نتحدث عن موضوع القوانين التي تحتاج إلى تغيير أو إلى تعديل، نحن بحاجة بداية إلى أن نحدد أو أن نتناقش فعلا عن دور الرقابة المجتمعية. بالتالي هل المجتمع يعني المجتمع يملك لا شك الحق بالتعبير والنقد والإقناع، بالتالي يستطيع أي شخص أن يقول أنا أرفض هذا السلوك أخلاقيا أو اجتماعيا، لكن النقطة الفاصلة في هذا الجانب هو أن حق المجتمع في إبداء الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة في إنفاذ العقوبة، بالتالي لا ينبغي أن نستبدل شرطي الدولة بشرطي المجتمع، بالتالي لا يستطيع أي شخص أو مجموعة أن تمنح نفسها صلاحية استجواب الآخرين أو كما نرى حاليا أو تصويرهم أو نشر فيديوهاتهم أو حتى تهديدهم أو فرض لباس عليهم أو سلوك معين بهم أو يعني أو تشير بهم بحجة حماية أو قيم اجتماعية.
0: وفي هذه الحالة أيضا ما هو دور الدولة، يعني عندما يكون نعم. المجتمع يقوم بهذا الدور ويأخذ دور الرقيب ودور المحاسب ودور السلطة، ما هو دور فعلا الحكومة بأن تمنع هذا الأمور من أن يسلط المجتمع بعضه على بعضه؟ يعني
2: نعم، دور الحكومة هو هنا الاحتكار الإكراه المشروع، بالتالي يجب أن يبقى للدولة وحدة وللدولة يعني وحدة فقط يعني هذا الحق، والدولة ذاتها يجب أن تكون مقيدة بالقوانين كما قلت الأصل في الأشياء الإباحة وبخاصة في موضوع الحريات الشخصية. عندما اليوم الدولة يعني تقوم بأي إجراء ينبغي أن يكون بموجب قانون، وهذا القانون يعني أيضا فيما يتعلق طبعا في يعني هذه يعني هذا التقييد أو هذه الحرية الموجودة للدولة يعني ليست مطلقة، يعني لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكدت في تفسيرها الحق في الخصوصية أن الحماية يجب أن تشمل التدخلات الصادرة عن سلطات الدولة أيضا، وكذلك الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين. بالتالي كل ذلك كما قلت وفي الوقت نفسه، يعني أنا أختلف مع الأستاذ إياد، القانون الدولي يعني يعترف بأن الآداب العامة والنظام العام والقيم وحقوق الآخرين قد تكون أهداف مشروعة لتقييد بعض الحقوق، يعني سوف أتحدث هنا يعني فرنسا بلاد الحريات على سبيل المثال، فرنسا دولة علمانية تفرض على أي سيدة يعني تريد أن تحصل على فيزا إلى فرنسا، على كرت إقامة، على يعني إقامة قانونية، على جواز سفر فرنسي أن تكون يعني بدون حجاب. بالتالي نعم القوانين تقيد ذلك، لكن أيضا القانون الدولي يعني لم يترك هذا الباب للأداب العامة، والذي هو هدف مشروع في القانون، لم يترك يعني ليس عبارة سحرية تعطل الحقوق وليس شكا على بياض للدولة. لذلك يعني هو مقيد وينبغي أن يكون بالقانون الدولي، ينبغي أن يكون منصوص عليه بقانون ولو هدف مشروع، وأن يكون ضروريا ومتناسبا. بالتالي يعني مفهوم الأخلاق العامة يتغير لا شك بين المجتمعات وعبر الزمن، والقيود يعني القائمة على الأخلاق لا يجوز أن تستند حصريا إلى تقليد اجتماعي أو ديني، إنما ينبغي أن يعني يكون ضمن قانون، وأن لا يكون انتهاك هناك انتهاك للحقوق أو التمييز بين المواطنين.
0: طيب سيد أيمن، ما هو واجب الدولة فعلا يعني كما سألنا السيد فراس، من وجهة نظرك الذي يجب أن تأخذه لحماية الفرد وحريته الشخصية من أن يتسلط المجتمع عليه؟ وهل من الممكن أن تكون الدولة حيادية تجاه هذا الأمر، وبالتالي نقع في مشكلة أكبر، تسليط المجتمع على بعضه؟
3: يعني هو يفترض، ليس من الممكن، يفترض أن الدولة يعني تسعى دائما لحماية الحقوق الأساسية اللي هي حرية الرأي والتعبير، المعتقد، التنقل، العمل، التعلم، كل هذه الحريات يجب على الدولة أن يعني تبتكر أدوات لحمايتها في أي بيئة.
0: طب هل تقوم الحكومة موجودة السورية بهذا الدور الآن؟ منذ أيام وأنت تعلم اللغط الذي ظهر على موقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع في سوريا المتعلق بحملة الذهبية تحت شعار اللباس
3: يعني
0: الشرعي.
3: يعني وزارة الأوقاف
0: ومع ذلك وزارة الأوقاف أوقفتها، لكن هل توقف الموضوع عند هنا؟ في اليوم التالي ماذا حدث؟ كان هناك في ساحة الأمويين وقفة، وكأنها يعني تقول نحن لسنا معنيين بما قامت به وزارة الأوقاف، إضافة أن السيد معاون وزير الأوقاف تعرض لحملتين كبيرة والتشهير.
3: صحيح.
0: أيضا أمر متعلق بالمجتمع، متعلق بالمولد النبوي والاحتفال به. أنت تعلم أن هناك إذن الدولة هل تستطيع أن تقف ضد أي تيار من أي جهة، كان سواء يعني علمانيا متطرفا أو متشددا لأي جهة، بحيث لا يؤثر على الحرية الفردية للأشخاص؟
3: يعني الدولة الآن والبرلمان تحديدا يعني يعمل على سن قوانين جديدة غير قوانين 1948 اللي إلى الآن القانون السوري مرتبط بها بشكل جذري. هذه القوانين الجديدة التي ينتظرها الشارع السوري، يفترض أن يكون هناك أطر واضحة لهذا الموضوع. لكن بدي أرجع بس على شغلة بسيطة جدا على موضوع الحريات بشكل عام. أنا بدي أرجع أكد، يعني زميل إياد اختلف معي على شيء، نحن ما فتنا فيه، الحريات الأساسية حق مضمون.
0: نعم.
3: لكن موضوع البيئة، أنا بدي أرجع أكد على البيئة. نعم، كل بيئة لها سقف حريات معين وعلى أساسه الدولة والقانون يوضع. سقف القانون في فرنسا، في أمريكا نفسها يعني القانون يختلف من ولاية لولاية. قانون التظاهر هو حق مشروع في لويزيانا تحديدا في عام 2024، التظاهر في شارع عام أو قطع الطرق السريعة

0: أن تكون محددة بأطر واضحة تضمن عدم
1: طب
0: تصادم.
1: ما الذي يضمن أن هذه الأطر الواضحة؟ يعني سيد أيمن، لكل مجتمع ضوابط أو وسقف للحريات يجب أن يتم مراعاتها، لكن ما هي الضمانة أن يكون هذا السقف لا يتنافى مع الحرية الشخصية للأفراد؟ يعني مثلا نعود لنفس النقطة، موضوع اللباس وهو حرية شخصية مطلقة، وللمرأة أن تكون منقبة أو تكون غير منقبة أو محجبة أو غير محجبة، هل هناك شيء يضمن أن يصان هذا الموضوع الذي هو حرية شخصية في سوريا دون أن نذهب إلى أن المجتمع ليس كذلك وأن المجتمع يعني يريد ذلك، يريد هذا ولا يريد هذا؟
0: يعني حاليا على الدوله بالقوانين الجديده ان تضمن هذه الحريه
1: للمراه،
0: يعني موضوع الحجاب من عدمه هذا موضوع يجب على الدوله ان تضمنه ضمن قوانين واطر واضحه.
1: طب اذا يعني كانت الدوله لم تضع هذا القانون وتركت الموضوع للمجتمع لان يتسلط على بعضه، الى اين تذهب الامور؟
0: يعني تذهب الى الى الى الى مشاكل كبيره، يعني المجتمع والدوله بغنى عنها، لذلك انا اعتقد ان الدوله ستكون حريصه على هذا الموضوع. طيب. لكن يعني موضوع اللباس تحديدا في جمله سريعه جدا، فموضوع اللباس تحديدا سيدة روبا ايضا يختلف ليس فقط في المجتمع السوري نفسه، يختلف من بيئه الى بيئه داخل سوريا، من مدينه من قريه الى قريه داخل سوريا. هذا العمل يعني موضوع اللباس ومواضيع كثيره يجب العمل عليها مدنيا، منظمات المجتمع المدني يجب أن يعني تعمل بشكل جدي على محاولة تصحيح مفاهيم معينة موجودة اليوم. لكن يعني بالنتيجة المجتمع السوري هو مجتمع مسلم، المجتمع المسلم يعلم تماما أن يجب على المرأة أن تكون محجبة. هذا موضوع يعني يجب العمل عليه طويلا جدا، ولا أعتقد أنه في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين المجتمع السوري سيصبح قابل لتداول هذه الأفكار.
1: طيب سيد إياد، يعني موضوع حرية الفرد كما ذكر السيد أيمن موجود، يعني له سقوف في دول كثيرة وربما هي من أعظم الديمقراطيات، لكن برأيك في سوريا ما هو السقف الذي يجب أن يوضع للحريات الفردية بما لا يؤثر على الفرد وبنفس الوقت لا يؤثر على المجتمع؟ أنا أعرف أنك تريد أن تعلق على ما جاء به السيد أيمن باختصار لو سمحت.
2: نعم، لأنه كمان كلام حقيقة لا يستند يعني لفهم واضح لجزئية القانون. نعم في اختلاف بين الولايات، لكن ليس بفهم موضوع الحريات، يعني ما في حدا يقدر يمنع حرية الثاني بالمعتقد، في إجراءات تفصيلية بتصير بأي مكان، لأنه كمان فكرة أنه نعمم فكرة المنع بوفق أخلاق المجتمع، كمان وفق ما كل واحد المشرع يريد ويراه مشكلة بحد ذاتها. يعني هلأ فينا نقول ببساطة الحكي بالموضوع الطائفي هو حرية تعبير، صح؟ يعني في الواحد يحكي اللي بده، لكن لا يجب يكون متاح هذا الموضوع، رغم أنه المجتمع بيقبله بس القانون ما لازم يقبله، لأنه في أمور متعلقة. الموضوع ليس فقط أنه أنا عندي حرية أحكي، الموضوع أنه هذا الحكي شو حينجم عنه، شو حيكون له أثر، هل حيطلع من إطار الرأي الشخصي أم حيأثر على المجتمع. هون في فهم كثير مغلوط لفكرة الدولة. الدولة ليس مهمتها لا تحافظ على أخلاق المجتمع ولا تحافظ على الدولة مهمتها الأساسية هي تحافظ على العدالة وتمنح القانون للجميع سواسية. يعني مثل ما عم تسمح للذهبي يطلع يعمل حملات نقاب، تسمح لحدا لنساء مثلا ضد موضوع الحجاب كله يعملوا مظاهرات يدعوا له مثلا نقول نزع الحجاب، بغض النظر انه ما عم اقول انه انا وافق على هذا الشيء، لكن هل الدوله بتحمي
1: يعني
2: هل الناس بيسمحوا
1: بهذه الحاله؟ سندخل ليس في حريات شخصيه، سندخل في معركه على اكثر من مستوى في سوريا. في اطار الحريات الشخصيه ربما الدوله يجب ان تكون ليس بموضوع حياديه وفق يعني للحياد، لكن يجب ان تكون اكثر انصافا تجاه المجتمع، وبالتالي لا تشجع فئه على اخرى. سيد اياد على ما يبدو فقدنا الاتصال بسيد إياد. طيب سيد فراس، نعود للموضوع القانوني، لأنه أحيانا النص القانوني هو الذي ينهي المشكلة. برأيك ما هي أهم التشريعات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية الحالية سواء بمجلس الشعب أو من خلال مرسوم يصون الحرية الشخصية ويمنع أن تتدخل جهة بأخرى

0: وأيضا استشعار الخطر بأن هناك من يريد أن يفرض ضوابطا من وجهة نظره صحيحة على الحريات الفردية في سوريا.
1: نعم، يعني قبل أن أجيب على سؤال حضرتك من ناحية قانونية، حقيقة يعني فقط بالتعقيب بسيط على ما
0: تفضل.
1: دار بين العزيزين يعني أستاذ أيمن والأستاذ إياد، يعني هناك سؤال فعلا ملح، هل حماية الحرية يعني أن الدولة يجب أن تكون محايدة أخلاقيا تم بشكل كامل؟
0: تماما.
1: اعتقادي الشخصي لا، لأن كل نظام قانوني يعني يحمي قيما معينة مثل الحق في الحياة والكرامة والأسرة وحماية الأطفال على سبيل المثال وعدم التمييز وأيضا حماية النظام العام، لكن هنا ما نتحدث عنه بدأت به الحلقة عن إعادة بناء الدولة السورية التي ضحى يعني لأجل هذه الحريات التي نتناقش عنها اليوم، ضحى ملايين يعني من السوريين سواء قتلا وتهجيرا واعتقالا وكل ذلك. بالتالي نحن اليوم نتحدث عن الدولة الدستورية والتي تختلف بشكل كامل عن الدولة الوصائية، وبأنها لا تحول الأخلاق إلى مراقبة شاملة للحياة الخاصة.
0: نعم.
1: بالتالي وظيفة الدولة هي تحديد الحد الأدنى الضروري
0: طب هل
1: للعيش
0: التزمت
1: المشترك.
0: الدولة في المرحلة الماضية من خلال عدة
1: نعم
0: أمور ظهرت وفي كما تابعنا بالتقرير، هل
1: يعني
0: التزمت بهذا بهذه الضوابط تجاه الحريات الشخصية؟
1: نعم، هلا نحن اليوم نعيش مرحله انتقاليه، هذه المرحله الانتقاليه يعني اشبه الى حد ما يعني بفوضى عارمه تحتاج الى تنظيم وتحتاج الى بعض الوقت لكل هذه الامور، لكن كيف يمكننا يعني اليوم كما تفضلت حضرتك بالشق القانوني خلال هذه المرحله
0: نعم.
1: الانتقاليه والتي تشهد اعاده بناء الدوله السوريه ضمان الحريه، حمايه الحقوق والحريات الاساسيه والحريات الشخصيه.
0: نعم.
1: باعتقادي يعني وهذا ثابت قانونا ان هذا دور اساسي للمحكمه الدستوريه وهي الحارس الاساسي على الدستور، الدستور هو من يحمي يعني هذه الحقوق وهذه الحريات. بالتالي يعني المحكمه الدستوريه هذا في صلب اختصاصها، المحكمه الدستوريه في سوريا بعد ان يتم اقرار القانون، طبعا تم تشكيلها حاليا ونحن بانتظار اعداد مشروع مسوده القانون،
0: نعم.
1: بالتالي هذه المحكمه هي الحارس الدستور وهي الحارس الاول والحامي الاول للحريات والحقوق الاساسيه خلال المرحله الانتقاليه، وهذا يعني بالضروره ان يكون متاحا للأفراد وللمواطنين لأي شخص الاعتراض أمام المحكمة، أي محكمة موضوع كانت، أو الاعتراض على قانون بشكل مباشر لدى العدالة، عفوا لدى المحكمة الدستورية العليا في حال صدر
0: إذا
1: قانون أو
0: من
1: مرسوم.
0: يراقب السلطة أو من يراقب الحكومة من المفروض أن يكون المحكمة الدستورية العليا،
1: نعم لا شك في ذلك، لا شك هذا
0: وهذا هو
1: دورها الأساسي
0: المتبع، وهذا
1: الاعتقادي،
0: هو
1: هي
0: المتبع
1: الضامن.
0: يعني قانونيا وعرفيا في الدول. هل المحكمة الدستورية في سوريا برأيك ستستطيع أن تلعب هذا الدور وأن تكون فعلا حامية ليس للحريات الشخصية بل حامية للإعلان الدستوري ولكل شيء متعلق بالضوابط القانونية في البلاد؟
1: حقيقة هذا هو المأمول من أعضاء المحكمة
0: نعم.
1: الدستورية وهذا ما ننتظره
0: طيب.
1: والحكم عليه بعد صدور مشروع القانون، لكن أيضا يعني تفضلتي حضرتك ما هو الضمان خلال المرحلة الانتقالية
0: نعم.
1: للمحكمة الدستورية، مهمتها الأساسية القيام في بذلك وعليها بنص المشروع، مشروع القانون أو قانونها النهائي أن تضمن أو تضمن وأن تعطي الحق للأفراد للوصول إليها الاعتراض على أي قانون أو أي مرسوم يمس بالحريات والحقوق الشخصية. هنا نتحدث طبعا عن المرحلة الانتقالية، بعد المرحلة الانتقالية اليوم ينتقل الموضوع يعني إلى الدستور الدائم، يعني نحن مطلوب في الدستور الدائم أن يكون هناك
0: نعم.
1: مادة تنص صراحة كما قلت أسوة بتونس وجنوب أفريقيا أنه لا يجوز تقييد أي حق أو حرية إلا بقانون ولغاية
0: نعم.
1: مشروعة، بالتالي وبقدر طبعا
0: بدي.
1: من يعني بقدر المتعلق بالضرورة والتناسب وبدون المساس بجوهر الحق، وأن تخضع
0: نعم.
1: جميع هذه القيود، وهذا الأهم، هذه القيود أن تخضع لرقابة القضاء. بهذا نحن
0: نعم.
1: نتحدث عن الوصاية الدستورية وننتهي موضوع يعني الدولة الوصائية.
0: يعني باعتبارك جئت سيد فراس على تجارب أخرى، سنذهب إلى تجربة في تونس تحديدا حيث وسعت الثورة التونسية هامش الحريات الشخصية وانعكس ذلك في دستور 2014، لكن ذلك لم يدم طويلا فسرعان ما عادت التضييقات والملاحقات بسبب سلوكيات شخصية أو خيارات حياتية معينة. نتابع المادة التالية مع الزميل بهاء.
2: بعد سقوط نظام بن علي في تونس عام 2011 سقطت معه الرقابة الصارمة للسلطة على الحريات الشخصية، وأصبح النقاش حول الحريات يجري بهامش واسع من دون قيود. ومن أولى ثمرات ذلك كان إلغاء المنشور الشهير رقم 108 الذي يحظر الحجاب داخل المدارس والجامعات والوزارات والمؤسسات الحكومية، فأصبح ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه مسألة شخصية إلى حد كبير، ولم تظهر قوانين تفرض لباسا دينيا معينا على النساء، كما لم تفرض قيود قانونية على لباس السباحة أو الاختلاط في الفضاءات العامة. وعلى المستوى الدستوري نصت المادة 6 من دستور 2014 على مصطلح حرية المعتقد والضمير، أي حق الفرد في اعتناق أو عدم اعتناق أو تغيير أي معتقد ديني من دون إكراه من الدولة. وعد ذلك حينها أول اعتراف دستوري صريح في العالم العربي في هذا الشأن. ولكن هذا الاعتراف الدستوري تم التراجع عنه في عهد الرئيس قيس سعيد في دستور 2022. ورغم النصوص الدستورية المتقدمة بقيت بعض القوانين القديمة سارية، ومنها مواد فضفاضة تتعلق بالأخلاق الحميدة والحياء العام، ما أتاح أحيانا ملاحقات أو تضييقات على أفراد بسبب سلوكيات شخصية أو خيارات حياتية معينة.
0: بعد أن تابعنا نموذج تونس، سيد أيمن، ربما هناك نماذج في العالم مختلفة بموضوع الحريات، لكن في سوريا ما هو المأمول فعلا بضمان الحريات الشخصية؟ ليس أسوة بتجربة أخرى، كيف تصنع سوريا تجربتها الشخصية المتعلقة بحماية الحريات الشخصية؟ وكما يعني قال منذ قليل السيد إياد، وكما نعلم جميعنا أن هذه الثورة خرجت من أجل الحرية، والحرية لا تعني فقط الحرية السياسية بل الحرية بما كل ما تعني الكلمة من معنى، والحرية مسؤولية، هذه نقطة أيضا يجب أن نقولها.
3: يعني بداية أريد أن أؤكد بس على يلي قاله الأستاذ العزيز إن شوي، إنه نحن نتكلم عن إعلان دستوري ويضع خطوط عريضة فقط، يعني نحن ننتظر الدستور وننتظر نعم. حزمة القوانين الجديدة التي يعمل عليها داخل مجلس الشعب. وبما أن يعني في الإعلان الدستوري جاء في المادة 12 الدولة تصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان، إذن سيراعى هذا الجانب بشكل واضح جدا. ما ننتظره اليوم بالفعل يعني أن تبقى الكلمة الحرة مصانة، لا أن نتحول كما تحولت بعض الدول للأسف الشديد. يعني اليوم في مصر انتقاد، يعني أنا أنوه على المصطلح، انتقاد الرئيس أو الجيش في مصر يؤدي إلى محاكمة بتهم إرهاب وجرائم إلكترونية، مجرد انتقاد. يعني في تونس، شكرا على التقرير الرائع الذي أعددتموه قيس سعيد في الانقلاب الدستوري في 2021،
0: نعم.
3: يعني مباشرة بدأ هناك هجمة شرسة، اعتقال معارضين، تكميم أفواه، ضغوطات على الإعلام. يعني عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري تم اعتقاله، عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر تم اعتقاله مباشرة، الإعلام يعني مراد زغيدي وبرهان بسي صحفيان بإذاعة IFM تم اعتقالهما لمدة 3 سنوات ونصف من أجل يعني منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، وهناك العشرات من القضايا التي التقت. إنما يعني المؤشر الجيد أننا ما عندما ننظر إلى مؤشر فريدم هاوس نرى أنه خلال عام ونصف أو عام عندما صدر المؤشر تقدمت سوريا 5 خطوات، ما زلنا طبعا بعيدين عن المؤشر رقم 100، إنما كنا في المرتبة 5 أصبحنا في 10. عندما ننظر إلى مراسلون بلا حدود أننا قفزنا خلال عام واحد 36 مرتبة. إذن هنا المؤشرات العامة حسب المعطيات وحسب المؤسسات المعنية بهذا الموضوع هي مؤشرات إيجابية، وإيجابية جدا على أن الحقوق بإذن الله والحريات ستكون صانة ضمن أطر واضحة غير مطاطة تحفظ المجتمع وتحفظ حقوق الفرد.
0: كيف؟
3: قوانين، يجب
0: مرة أخرى نعود إلى القوانين يا سيد فراس. فعلا
3: يعني القانون سيدة ربما أنا آسف 30 ثانية.
0: لا تفضل.
3: يعني من يظن أن أي مجتمع في العالم، مع احترامي لكل المجتمع،
0: نعم.
3: أنها ستطبط دون قوانين،
0: كل شيء بحاجة لقانون. صحيح.
3: انقطاع كهرباء في باريس في ألمانيا لمدة 3 ساعات، يعني المحلات نهبت،
0: نعم.
3: الاحتفالات في باريس عند رأس السنة أو عندما يفوز باريس سان جيرمان، الشوارع تحرق، السيارات تحرق. لكل مجتمع يجب أن يوضع ضوابط، وضوابط صارمة جدا.
0: صحيح. القوانين هي بالنهاية حتى نعم. لو كان هناك ضوابط، لكن القانون هي الاحتكام بالتالي إلى القانون،
3: صح.
0: يحمي المجتمع ويحمي الفرد ويحمي الدولة. طيب سيد فراس، باعتبارنا نعود دائما للقوانين، كيف نضمن أن لا تتحول هذه القوانين المتعلقة بالحريات الشخصية أداة بيد السلطة لقمع الحريات الفردية؟
1: نعم، يعني فقط تعقيب بسيط، يعني نحن بعد حرب طويلة وانتشار كبير للسلاح وانقسامات سورية داخل سوريا، ما تحتاجه اليوم الدولة السورية تحديدا هو احتكار أو تقوية احتكار الدولة للقوة المشروعة، لا أن يقوم يعني لا أن يكون اليوم لدينا يعني إنتاج لسلطات موازية في الشارع. ولا يمكن كما قلت منذ قليل يعني استبدال اليوم الرقابة القانونية أو الرقابة الدستورية برقابة مجتمعية. لا شك يعني اليوم المجتمع له دور مهم في بناء القيم والثقة وأيضا بالسلم الأهلي، لكن علينا التفريق اليوم بشكل كامل بين المسؤولية المجتمعية وبين الضبط الاجتماعي القسري. المجتمع له الحق، كل الحق، كأي شخص، وهذا يضم حرية هؤلاء الأشخاص بأن ينصح وأن يناقش وأن ينتقد حتى. أما موضوع التفتيش والتحقيق والتصوير والعقاب، فهي وظائف، هذه وظائف أساسية للدولة وفق القانون،
0: طب كيف
1: يعني
0: يجب أن
1: بالتالي لا
0: تكون
1: يمكن
0: الدولة
1: الفرق بينهم.
0: حيادية تجاه الحريات الفردية وبنفس الوقت هي ليست حيادية بموضوع أن تكون ضابطا للحريات الفردية وحماية الفرد وحماية المجتمع؟
1: يعني اليوم كما قلت لابد أن تؤخذ بشكل أساسي ثقافة المجتمع وخصوصيته. عندما أتحدث اليوم عن ما يتعلق بال يعني القدرة أو أن اليوم ضبط المشرع أو الدولة من أن تقوم بالتعسف في استخدام هذا الحق أو استخدام القوة، يعني لابد أن يستلهم المشرع يعني قيم المجتمع وأن يحول كل اعتراض اجتماعي إلى نص جزائي بالتالي، ولكن أن يبقى خاضعا للدستور وضمن القوانين وأن يكون متناسبا كما قلت مع الضرورة وأيضا مع المساواة، وأن يتم في سوريا
0: طب
1: في
0: هناك
1: بأي
0: تخوف
1: قانون
0: أن
1: وأي مسوق.
0: تتحول القوانين التي تضعها الدولة تكون يعني لديها نمط ديني معين أو نمط معين تحت ذريعة أن المجتمع يريد ذلك، ما هي الضمانة التي تطمئن المواطن السوري بأنه
1: نعم
0: مهما
1: حقيقة
0: كان دينه معتقده أو حريته الشخصية لن يؤثر ذلك من خلال يعني رؤية الدولة لن تؤثر أو من خلال القوانين التي تضعها الدولة لن يؤثر على ذلك؟
1: نعم يعني حقيقة هذا السؤال وهذا تخوف مشروع كما قلت، نحن في يعني دخلنا خرجنا من حرب طويلة
0: نعم تماما
1: وأيضا هناك حالة فقدان ثقة. بالتالي الأساس في كل ذلك بداية كما قلت هو القدرة إلى الوصول إلى القضاء. ثانيا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة والتشريعات والمراسيم التي قد تصدر، أن يكون هناك قدرة لدى الأشخاص
0: نعم
1: أو لدى الجمعيات للاعتراض على هذه الدستورية وشرعية هذه القوانين خلال المرحلة الانتقالية. أيضا أن يكون خلال أي مش يعني أي قانون يصدر اليوم، منذ عدة أيام أصدرت وزارة العدل مسودة لمشروع الوساطة القضائية. للمرة الأولى يتم طرح المشروع للنقاش العام ولإبداء الرأي، ولكن كان إبداء للرأي
0: طب إلى أي
1: إبداء
0: مدى
1: رأي
0: سيد فراس
1: إلكتروني.
0: التشاركية والتنوع بالخلفيات الذين يضعون القوانين ويشاركون الدولة في هذا الأمر يساهم في رفع مسقف الحريات ويعني منع السيطرة على الحريات الفردية أو فرض
1: نعم
0: القيود على
1: هذا
0: الحريات
1: مهم أن
0: الفردية؟
1: يكون في لجان الصياغة أن يكون تنوع، لكن الأهم من كل ذلك هناك كما تفضلت مشاركة مجتمعية واسعة قبل صدور
0: نعم
1: القانون. أي قانون أو أي مرسوم أن يتم مناقشته مع المجتمعات الموجودة، سواء مع المؤسسات أو مع المنظمات أو حتى داخل مجلس الشعب، وبطريقة يعني غير مباشرة كما قلت، كما أطلق قانون يعني مشروع قانون الوساطة القضائية عبر إلكترونية للمناقشة. من الممكن أن يتم فتح هذه الحوارات في المدن وفي البلدات السورية حتى يكون المواطن أيضا شريك في هذه التشريعات. والأهم من كل ذلك كما قلت يعني اليوم بعد إصدار هذا القانون يكون هناك وسيلة للانتصاف ولإمكانية الاعتراض على دستورية أي قانون للمواطن العادي
0: طيب
1: عندما يمس هذا القانون ب يعني
0: حريته
1: حريات
0: الشخصية.
1: أساسية وحريات
0: نعم
1: شخصية. نعم.
0: طيب نحن يعني للأسف فقدنا السيد إياد واعتذر لظرف طارئ. بكل أحوال شكرا لمشاركته. نعود لك سيد أيمن، بالنسبة للحريات الشخصية كيف نضمن أن نكون يعني عندما نتحدث عن الحرية الشخصية في سوريا تكون هي محمية للفرد في كل سوريا ولا تختلف بين منطقة وأخرى ومحافظة وأخرى ومدينة وأخرى تحت ذريعة أن هذه المحافظة لها خصوصية وهذه المدينة لها خصوصية؟ يعني كيف يجب أيضا أن تكون مهمة الدولة في هذا الأمر أن تصان حرية الفرد السوري أينما كان في سوريا؟
3: يعني بداية القوانين عندما تصدر أي قوانين هي قوانين ملزمة لكل من يعيش ضمن الجغرافيا السورية، يعني من آخر قرية حدودية في الشمال إلى آخر على حدود تركيا
0: صحيح،
3: إلى
0: لكن
3: آخر.
0: غير القوانين التمكين
3: نعم
0: الاجتماعي، التوعية، الرسائل الإعلامية، يعني إلى أي مدى يجب أن تلعب الدولة
3: جاي
0: دورا في هذا وإلى أي مدى هي الآن تلعب هذا الدور؟
3: جايكي كنت بالضبط لهذا السؤال. يعني المشكلة خليني أكون صريح شوي،
0: نعم
3: أول مفهوم لشيء اسمه مجتمع مدني يعني هم أبناء الثورة. أول مصطلح لحرية في سوريا هم أبناء الثورة.
0: نعم.
3: أول مصطلح لرفع الصوت ضد أي ظلم وضد أي جور كان من سلطة النظام الأسد البائد، وإن كان حتى يعني من بعض الأحيان في مناطق كانت خارج عن سيطرة الأسد، هم من أبناء الثورة. انا بالنسبه يعني بالنسبه لي انا متفائل جدا، يعني بعيدا عن المؤشرات اللي ذكرتها بالمداخله اللي قبل، انا متفائل جدا لان هؤلاء الناس انفسهم من صنعوا شيء اسمه مجتمع مدني في سوريا ومنظمات مجتمع مدني ورفعوا صوتهم عليه، هم الان الموجودين في الحكم، يعني من سده الرئاسه الى اصغر يمكن مسؤول في الدوله. هذا بعيدا عن هذا الموضوع. المشكله اين تقع؟ المشكله تقع انه يعني في اماكن سيطره النظام العديد من الاخوه والزملاء الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني صدموا عندما بدات عندما حررت سوريا، صدموا بان حتى يعني مصطلح المجتمع المدني للاسف غالبيه الشعب السوري الذي كان تحت سلطه
0: لا يعرف ما هو
3: مصطلح.
0: نعم،
3: اذا نحن الان امام فجوه كبيره بين مجتمع متفتح يعلم ما هو المجتمع المدني، يعلم ما هي حريته، يعلم أين يقف، يعلم أين يمشي بهذه الحرية وكيف يصون حقوقه في هذه الحرية، وأمام مجتمع للأسف كان مغيب عبر سنوات طويلة عن هذا الحراك. اليوم المطلوب منظمات المجتمع المدني عليها عمل كبير جدا جدا جدا. الدولة ما المطلوب من الدولة؟ المطلوب من الدولة تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني، إعادة النظر مرة أخرى، نعود إلى القوانين، نعم القوانين ثم القوانين ثم القوانين، وأن يتم التأكد من أن هذه القوانين بالفعل ستطبق في كل الجغرافيا السورية. حرية التعبير لا تعني أن ترفع علم الاحتلال جنوبا أو شمالا. حرية التعبير لا تعني أن, أن, أن, أن, أن تتكلم بخطاب طائفي، خطاب عنصري، خطاب تحريضي. حرية التعبير لا تعني أن تمجد الأسد، يعني لا ممكن حدا يطلع يقول لك نعم. حريته بيحب الأسد، لا ما حريته، أنت تؤذي ملايين السوريين، حريتك تقف عندما تكون غير مؤذي.
0: وهذا أيضا بحاجة لقانون متعلق بتجريم الأسدية، يعني هذا يعني شيء مختلف، ليس مختلف هو في السياق، لكن هذا يحتاج فعلا لقانون، لأنه أصبح يستخدم تحت بند حرية صحيح. التعبير، وهو يحتاج لقانون لتجريم الأسدية. طيب سيد فراس، إذا سألناك الآن بالنسبة لسوريا، هل تستطيع سوريا أن تصنع نموذجا كما كنا نتحدث منذ قليل متعلق بالحريات الفردية، مصانة حرية المعتقد، حرية التعبير، حرية المشاركة السياسية، حرية اللباس، حرية يعني كل شيء متعلق بالحريات الفردية بما لا يتناقض مع أي قيمة أخلاقية، وبنفس الوقت يضمن المواطن السوري أنه حر بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولذلك خرجت الثورة.
1: نعم، لا شك في ذلك. يعني اليوم الحديث عن أن اليوم الحريات الشخصية هي مصانة كما قلت هي إحدى أهداف الثورة السورية التي ضحى لأجل السوريين، لكن هناك يعني دائما يعني هناك خلط بكل أسف يعني لدى الإنسان يعني البسيط أو الإنسان العادي، وحتى بعض المشتغلين يعني بالشأن العام في الحدود، يعني فيما يتعلق بدولة القانون. نحن نطمح لدولة القانون، بالتالي عندما نتحدث عن ذلك لا شك من حق الجميع اليوم أن يرى هناك بعض الظواهر التي تتعلق بتقييد الحريات الشخصية في سوريا، وهذا لا يمكن إنكاره، لكن في ذات الوقت كما قلت المرحلة الانتقالية تمر في بمراحل، ولابد أن نميز نحن كمشتغلين أساسا يعني بالشأن العام بين دولة القانون وغير دولة القانون. يعني
0: لكن أحيانا المراحل الانتقالية كما تعلم ورغم الصعوبات والتحديات التي تمر بها سوريا تكون يعني هي المرحلة التأسيسية، هي حفر الأساسات، يعني من هذه المرحلة سيعرف الناس ماذا تعني الحريات العامة وماذا تعني الحريات الخاصة وماذا يعني الدستور وماذا يعني الإدارات المحلية. يعني لذلك نحن نسأل ونتحدث عن أهمية هذه المرحلة لأنها تؤسس لمرحلة قادمة.
1: نعم، ولهذا أقول أن الحدود والقواعد يضعها القانون وليس المزاج الاجتماعي ولا حتى رجل يعني الأمن أو تقدير رجل الأمن، تقديره الشخصي. بالتالي اليوم على سبيل المثال يعني وهنا نتحدث حقيقة عن مشكلة لها علاقة بالوعي، الدولة لا يمكن أن يكون فقط على الدولة، على الدولة وعلى المجتمع المدني وعلى وسائل الإعلام وعلى المثقفين السوريين. بالتالي على سبيل المثال ماذا لو قالت اليوم يعني الأغلبية أن اليوم عدم ارتداء الحجاب سلوك غير مقبول؟ يعني هذا سؤال لابد أن نجيب عليه.
0: يعني هناك الآن من يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدثون صراحة ويتهمون سواء يعني اتهامات متبادلة، أشخاص يتهمون المحجبات والمنقبات وأشخاص يتهمون الغير محجبات والغير منقبات. ولذلك هنا دور الدولة أين هو بهذا الأمر؟ لأنه للأسف يعني مفهوم الحرية الشخصية أكثر ما يتحدث عنه هي المرأة التي يعني تنتهك خصوصيتها بهذا الأمر للأسف الشديد، مع المن أنا مفهوم الحرية الشخصية هو مفهوم كبير جدا.
1: نعم، طيب في
0: باختصار
1: هذا
0: لو
1: يعني
0: سمحت سيد
1: جوابي على
0: فراس.
1: سؤال حضرتك، يعني
0: نعم
1: الأغلبية تستطيع أن ترفض اجتماعيا يعني أي سلوك، لكن هذا
0: نعم
1: حقها، لكنها
0: نعم
1: لا تستطيع أن تحول هذا الرفض إلى جريمة.
0: مهم.
1: يعني بالتالي في مجتمع متنوع مثل سوريا،
0: نعم
1: ليس الحكم في سوريا هو القانون، ليس لأغلبية على أخرى أو أقلية على أخرى، بالتالي حكم الأغلبية، وإن كان هناك حكم للأغلبية، لابد من خلال هذا الحكم من حماية الحقوق الأساسية للأقلية
0: مهم.
1: أو للأفراد،
0: نعم
1: وإلا تصبح هذه الحقوق متغيرة كلما تغير
0: نعم
1: رأي الأغلبية. يعني
0: نعم
1: بالتالي وظيفة الدستور هو حماية مجال، يعني المجال الحرية، وأن لا يخضع
0: نعم
1: للتصويت اليومي، وإلا
0: شكرا.
1: يعني احتجنا كل يوم إلى حقوق دستورية جديدة. يعني
0: نعم
1: بالتالي الدولة هي مهمتها حماية يعني احتكار القوة كما قلنا، وأن
0: شكرا
1: تكون هي الحارس الأساسي للحقوق والحريات.
0: شكرا جزيلا لك السيد يعني فراس، أعتذر انتهى الوقت. سيد فراس حاج يحيى، المحامي والباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من باريس. شكرا للسيد أيمن حداد، الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من باريس. وشكرا للسيد إياد شربجي، الكاتب الصحفي، الذي كان معنا واضطر لأن يغادرنا لظرف طارئ. بكل الأحوال مشاهدينا، الحرية هي مسؤولية، وأن نحمي الحرية الشخصية ونضمن حريتنا كأفراد، هذا لا يعني أن ننسى المجتمع، وبالتالي أيضا لا نعطي سلطة للمجتمع على حريتنا الشخصية. الموضوع بحاجة لكثير من الحديث، لكن انتهى الوقت. هذا بيان الأسبوع، كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. واشنطن تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والرئيس أحمد الشرع يقول إن سوريا مزقت بذلك صفحة الماضي الأليم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بعشر آليات في ريف القنيطرة، ووقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق تطالب بكشف مصير المختطفين في سجونه. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وتثبت ضده اتهامات أبرزها تبرير استخدام البراميل المتفجرة. الولايات المتحدة تطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وطهران ترد بأن واشنطن ستواجه هزيمة أخرى. أهلا بكم مجددا. أعلنت واشنطن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. كما ألغت واشنطن تصنيف جبهة النصرة التي عرفت لاحقا بهيئة تحرير الشام، ألغتها كمنظمة إرهابية عالمية.
1: بعد نحو 47 عاما تطوى واحدة من أثقل صفحات العزلة الأمريكية المفروضة على سوريا، مع إعلان واشنطن رسميا إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، في خطوة تتجاوز رمزيتها السياسية إلى آثار قانونية واقتصادية مباشرة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن وزارة الخارجية ألغت التصنيف بالتوازي مع شطب جبهة النصرة المعروفة لاحقا باسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب العالمية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الخطوة تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بمنح السوريين فرصة جديدة، مؤكدا أنها ستساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاستقرارين السياسي والاقتصادي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن بدوره رسميا إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرا أن الإجراء يفتح آفاقا جديدة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق التقدم. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت واشنطن قد بدأت في 8 تموز/يوليو مسار الإلغاء بإخطار الكونغرس ومنحه مهلة مراجعة مدتها 45 يوما. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وصف القرار بأنه خطوة حاسمة تنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، وحجر أساس في علاقة أمريكية سورية جديدة تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. اقتصادياً، يزيل القرار واحدة من أبرز العقبات القانونية التي كبلت التعامل مع سوريا لعقود، ويفتح مساحة أوسع أمام التجارة والاستثمار والتعاملات المالية. وهكذا تنتقل العلاقة بين دمشق وواشنطن من مرحلة تخفيف العقوبات إلى تفكيك إرث قانوني وسياسي امتد لعقود، في حين يبقى الاختبار الأهم في قدرة سوريا على تحويل الانفتاح السياسي الأمريكي إلى استثمارات وإعمار واستقرار اقتصادي على الأرض.
0: هذا وهنأ الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه يشكر الرئيس الأمريكي وكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع سوريا والسوريين، مشيرا إلى أن سوريا مزقت صفحة الماضي الأليم.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء، وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رحبت وزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه يمثل تحولاً مهماً يفتح صفحة جديدة في علاقات سوريا الدولية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار الذي ينهي تصنيفاً استمر لعقود من شأنه تهيئة ظروف أفضل للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، بما ينعكس إيجاباً على السوريين ودول الجوار. كما وجهت وزارة الخارجية الشكر إلى الولايات المتحدة وإدارة ترامب على ما وصفته بالإرادة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن أملها في أن تتبعه خطوات إضافية لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي البلاد. بدوره قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي وثمرة للتحول الذي صنعه السوريون. وأضاف الشيباني في منشور له على منصة إكس أن هذه الخطوة تجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم، مؤكداً أن سوريا ستواصل العمل على إزالة آثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام، بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، قال إن إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي. وأوضح رسلان أن هذا القرار يمنح سوريا فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمي، مؤكدا عمل المصرف المركزي على بناء نظام مالي حديث وموثوق. من جهته قال وزير المالية محمد ياسر برنية، قال إن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ويسهم باستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية. هذا ورحب السفير التركي لدى سوريا نوحي الماز بقرار إزالة سوريا من قائمة الإرهاب الأمريكية، واصفا إياه ببالغ الأهمية لعودة سوريا إلى مسارها الطبيعي واستقرارها وتنميتها ولسلام المنطقة. وأضاف يلماز أنه زال أخيرا آخر عائق أمام اندماج سوريا الدولة الصديقة والشقيقة مع العالم، وبأن القوى الساعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة قد حققت مكسبا مهما بهذا القرار. من إدراجها عام 1979 إلى شطبها عام 2026، نحو 47 عاما أمضتها سوريا تحت تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. نتعرف على أبرز محطات هذا المسار في المادة التالية.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الصحفي المتخصص في الشأنين الأمريكي والشرق أوسطي الصحفي تمام الجاسم من واشنطن. بداية مرحبا بك وصباح الخير أستاذ تمام. إذن هل هذا القرار يعني نهاية عزلة سوريا الاقتصادية تماما وفتح باب أمام تطبيع أوسع مع المؤسسات الدولية برأيك؟
1: صباح الخير هبة لكم ولمشاهدي تلفزيون سوريا.
0: أهلا بك.
1: نعم، بطبيعة الحال هذا القرار جوابا على سؤالك ينهي آخر تقريبا عقبة كانت أمام عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بفاعلية كبيرة. بدأت العودة منذ أن أعلن الرئيس ترامب هذه العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا منذ سقوط النظام حيث تبشر العالم بشكل كامل خيرا وتوسم بنتائج الثورة بأن تكون جيدة. لكن هذه العقبات كانت حاجز أمام عودة سوريا بشكلها الطبيعي إلى محيطها أولا وإلى العالم بشكل عام بنفس الثقة التي ممكن أن تثق فيها الدول وتقيم شراكات معها أو مع هذه الدولة. وبالتالي هذه العقبة اليوم الرئيس ترامب رفعها، لها حسب ما أرى ثلاثة يعني انعكاسات إيجابية على سوريا. الأولى تتعلق بالعلاقات السورية الأمريكية، والثانية تتعلق بالعلاقات السورية الدولية، والثالثة تتعلق بالعلاقات السورية مع المنظمات العالمية.
0: نعم دكتور، برأيك هل سيشكل هذا القرار نقطة تحول في مسار إعادة الإعمار؟
1: وبالتأكيد هذه النقطة الثانية التي أشرت إليها أنا في العلاقة ما بين سوريا والمجتمع الدولي بشكل كامل، وحتى النقطة الثالثة مع المنظمات الدولية. سوريا بحاجة إلى إعادة إعمار. المبالغ التي تقدر من البنك الدولي لإعادة إعمار سوريا ما بين 140 حتى 250 مليار دولار. إعادة الإعمار تحتاج إلى مساعدات، تحتاج إلى منظمات، تحتاج إلى أهم شيء الاستثمار. ودخول الاستثمار الإشكالية فيه كانت هو هذا الحاجز النفسي.
0: نعم.
1: يعني ممكن شركة في مختلف أو شركات في العالم ممكن أن تتجاوز حتى لو كنا على لائحة عقوبات أو إلى آخره بسبب علاقات ما، ولكنها تفضل ألا تغامر كثيرا. هذا الحاجز النفسي دائما يعيق الحكومات، يعيق الدول، كونها سوريا راعية للإرهاب، كون هذه العلاقة مع سوريا سيكون لها تداعيات على الشركات نفسها، على المؤسسات الحكومية التي ممكن الخارجية التي ممكن أن تتعامل مع سوريا. اليوم هذا الحاجز النفسي انتهى، وبالتالي سيصبح حتى مذكرات التفاهم التي وقعت مع الحكومة السورية الجديدة تنفيذها قائم وبشكل جدي، ويمكن أن يأتي بالنفع لكلا الطرفين.
0: نعم.
1: على ما أعتقد
0: أستاذ تمام، اليوم الكرة بملعب السوريين، حسب خبرتك كيف يمكن لسوريا أن تستفيد من هذا الانفتاح الأمريكي بأكبر قدر ممكن؟
1: هذا سؤال جدا مهم.
0: نعم.
1: هبة، سوريا بحاجة اليوم، والأنظار تتجه إليها منذ سقوط النظام
0: بالتأكيد،
1: بحاجة إلى رؤية اقتصادية شاملة وطنية تساهم وتساعد، أو رسم خارطة بما معناه، خارطة طريق للاستثمارات للدخول إلى سوريا لكي تستفيد أقصى استفادة ممكنة مما يحصل حاليا مع المجتمع الدولي وبالذات مع الإدارة الأمريكية وانفتاحها على النظام الحكم الجديد في سوريا. يعني لا ننسى أن ترامب سيذهب، الكونغرس قد ينقلب في القادم من الأيام، ربما في الأشهر، وحتى ترامب بعد سنتين سيذهب فترة رئاسية وقد يأتي رئيس جديد. فإذا الإسراع في مثل هكذا إجراءات خارطة طريق وخلية عمل من سوريا لكي توضح للعالم ما جرى في سوريا من تغيير يعيد الثقة فيها، يعيد الثقة في الدخول بالاستثمارات بشكل فاعل، كل هذا سيؤدي إلى النفع على المواطن السوري أولا وعلى المجتمع السوري والدولة السورية بشكل كامل. لذلك أعتقد أنه كلما نعم الحكومة السورية اليوم لديها خطط، لديها لكن ما يسمى في المفاهيم العامة تبروموتد، يعني أنه كيف تسوق لها بما معناه هذه الخطط، هذه الانفتاح، القوانين، كيف تسوق لها. يعني خليني أضرب لك مثل هبة. النظام البائد السابق تعلمين أنه وضع مؤسسات وشركات عالمية للتسويق والترويج له وهو مجرم، ونجح نوعا ما في هذه الاستراتيجية. لونا شبل كانت تلعب دور في هذا الموضوع بمساعدة روسيا، بمساعدة إيران، وضخ أموال كثيرة في هذا المجال.
0: نعم أستاذ تمام. نحن اليوم إذا أردنا أن نفهم عن تأثير هذا القرار، تأثير القرار على توازنات القوى الإقليمية المرتبطة بالملف السوري، ما هي؟
1: بالتأكيد يعني هناك من سينزعج من مثل هكذا قرار، وهناك من سيرحب. الإقليم كله مرحب، يعني دول الجوار السوري كلها ترى في سوريا أنها نقطة ارتكاز أساسية، استقرارها، إعادة إعمارها، يعني في مصلحة الإقليم وفي مصلحة الجميع. لذلك دول الإقليمية تدعم الدور السوري وتدعم المرحلة الجديدة في سوريا. هناك من فعلا ينظر إلى سوريا على أنها قد تكون يعني خرجت من إطار معين، فلذلك قد يضع العراقيل. ولكن كره ناتو، من كان يعارض ما يجري اليوم، كره ناتو خسرت. حتى على مستوى هنا الإدارة الأمريكية، لوبيات مورست، لوبيات ضغط لمحاولة إقناع الكونغرس بعدم الرفع سواء قانون قيصر أو حتى قائمة الإرهاب، ولكنها فشلت. لأن كل يعني هنا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرون أن التغيير الذي حصل فرصة لا يمكن تضييعها تحت طائلة أو لمصلحة جهة معينة لا تريد
0: استاذ
1: الاستقرار
0: تمام.
1: في سوريا.
0: هل يمكن التراجع عن هذا القرار في المستقبل، في حال تغيرت الظروف والسياسات، يعني وأمنيا حتى الظرف الأمني؟
1: نعم ممكن، يعني الكونغرس إذا اجتمع ربما، وهذا يعني يصبح صعب جدا في الوضع الحالي إن لم يكن إثبات على أرض الواقع أن تكون فعلا الحكومة السورية تتسبب بإرهاب، تدعم إرهاب، تتسبب بإشكالات للمصالح الأمريكية وللعالم أيضا، ولذلك قد يتخذ قرار في مثل هذا. آسف.
0: صحة.
1: لذلك قد يؤخذ قرار في مثل هكذا توجه، ولكن أعتقد أنه صعب.
0: نعم.
1: في المنظور القريب سوريا ستبقى محافظة على هذا التوجه وتستطيع أن تحافظ عليه، والعلاقة اليوم التي تبنيها سوريا سواء مع الإقليم وسواء مع الإدارة الأمريكية أعتقد أنها تؤسس لمرحلة ما عاد فيها عودة إلى الوراء. نقطة أخرى هبة يجب أن أشير إليها، رغم أن سوريا رفعت من قائمة الإرهاب، رغم أن سوريا رفعت عنها العقوبات الأمريكية، ولكن هناك قرارات محاكم أمريكية بما يسمى التعويضات. يعني النظام السابق من مصائبه أنه تسبب بإشكاليات رفعت بناء عليها قضايا في المحاكم الأمريكية، وهي تطالب السوريين، تطالب سوريا كنظام حكم ليس كنظام الأسد بتعويضات تصل إلى تقريبا حسب ما قرأت عنها 2,700,000,000 دولار تقريبا في محاكم أمريكية في بعض هذه القضايا لم يفصل إلى الآن فيها، وبالتالي ننتظر قرارات المحكمة السورية الأمريكية، قرارات المحاكم الأمريكية. لكن حتى هذه الإشكالية، هناك على مر التاريخ إشكاليات مرت بها دول بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وجرى حلها، مثل السودان، مثل العراق. السودان توصل بمفاوضات مع الحكومة الأمريكية على تعويضات، يعني تسوية لتعويضات. العراق اتجه إلى الكونغرس وحصل على موافقة من الكونغرس لإقرار السيادة العراقية على دولته، وبالتالي ابتعد عن ما يسمى بالنظام السابق وأسباب هذه الإشكالية. أيضا ممكن أن ينسحب هذا الأمر على سوريا، بإمكانها أن تعمل علاقات مع الكونغرس ويجرى فيها اتخاذ قرار لإعادة الاعتبار للدولة السورية بعيدا عن النظام، بمعنى أنه نحمل النظام مسؤولية ما جرى النظام السابق ومسؤولية هذه التعويضات، وبالتالي تستطيع سوريا أن لا تدخل في هذه الدوامة مجددا. أعتقد أنه مرحلة جديدة، ومبروك للسوريين، مبروك للقيادة السورية.
0: شكرا جزيلا لك تمام الجاسم، الصحفي المتخصص في الشأنين الأمريكي والشرق أوسطي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث أنشأت حاجزا مؤقتا داخلها وسط تحليق لطائرات مسيرة. وأضاف مراسلنا أن قوة أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت ب5 آليات عسكرية في المنطقة الواقعة بين قريتي صيد الحانوت والرزانية بريف القنيطرة الجنوبي، مشيرا إلى أنها دخلت عبر بوابة تل أبو الجيثار. نظم أهالي عدد من المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي وقفة أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم.
2: مطالبنا بالأسرة، نطلب 41 أسير من سوريا عند الاحتلال، منطالبهم فيهم. شو هدول اقترفوا؟ شو ذنبهم اللي عملوه حتى يكونوا مغيبين قصرا عند الاحتلال؟ احنا منطالب، ما خلينا لا وزارة ولا مكان واحنا نطالب فيهم.
3: طيب اساس من الله هالشيء؟ بنطالب سيادة الرئيس أحمد الشرع بأولادنا والأمم المتحدة وكل العالم، بدنا أولادنا، واليوم بدنا الرد يا إيه يا لا.
4: أجينا لأنه من 4 شهور أجينا لنفس المكان هذا لمقر الأمم المتحدة نقابل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وأخذوا مننا رقم جوال وقالوا نحن منخبركم شو هي النتيجة أو السؤال عن أولادنا، لكن من دون نتيجة 4 شهور وما جاوبونا.
5: أخي كمان أسير بسجون الاحتلال الإسرائيلي، أنا أخي انخطف من عصابات الهجري وليس من إسرائيل، خطفوا عصابات الهجري وسلموا لإسرائيل. هلأ كنا هون واقفين قدام مقر الأمم المتحدة، قابلنا مسؤول مصري، شاب مصري، وعدنا أنه حيرفع أسماء أولادنا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف وللمفوض السامي هون لحقوق الإنسان.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات تفكيك شبكة متخصصة في تجارة المخدرات وإلقاء القبض على 3 من أفرادها في محافظة اللاذقية. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 45 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و25 ألف حبة كبتاجون و400 جرام من مادة الكريستال، بالإضافة إلى مسدسين ناريين. وأكدت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار وقع في مدينة تدمر بريف حمص. وذكرت مديرية إعلام حمص أن عربة محملة بالخردة انفجرت في مدينة تدمر وكانت تحتوي على مخلفات حرب، وذلك وفقا للمعلومات الأولية. أصدر قاضي محكمة الجنايات الرابعة في 6 جلسات محاكمة لمفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون، أصدر حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد ثبوت اتهامات أبرزها تبرير استخدام البراميل المتفجرة وتقديم دعم مالي لعناصر لواء القدس، وهو تشكيل مسلح ارتكب انتهاكات بحق المدنيين، وثبوت تلقي حسون مبالغ مالية وهدايا لإخلاء سبيل موقوفين، إضافة إلى الحجز الاحتياطي على أموال حسون المنقولة وغير المنقولة.
6: تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة، تولد 1949، بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي

0: رأى عددا من المواطنين في مدينة حلب حول حكم السجن المؤبد الصادر بحق المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون وموقفهم من الحكم، ولا سيما أن حسون كان من أبرز الشخصيات الدينية المرتبطة بنظام الأسد.
1: والله أنا أنظر أن هذا الحكم قليل جدا جدا في أمثاله، حتى يعني أقل شيء الإعدام، لأنه هو أفتى وكان حتى يسمى مفتي البراميل، أفتى بقتل الشعب السوري وحتى حث الجيش السوري على الذهاب إلى إدلب والانتقام من الناس الموجودين المدنيين سواء أو العسكريين. فهذا الحكم أنا أراه أنه مو حكم عادل ولا يفي بمطالب الشعب السوري. الحكم الذي نريده هو الإعدام، والحكم الذي نريده هو الاقتصاص من كل ظالم ظلم هذا الشعب السوري.
2: شيء عادل 100% للشعب، لانه يعني مجرم وعمل امور كثير، يعني في كثير ناس يعني تضرروا من هالشيء، فحكم عادل 100% من الحكومه.
3: هلا بالنسبه للحكم اللي حكم على احمد حسون، هو المفروض يكون اكثر من هيك، لانه هو شرع وسمح انه باباده حلب بالبراميل، ونحن في عندنا ناس قريبين توفت الله يرحمها شهداء يعني بسبب هذا الامر، يعني قبل وبعد.
4: حكم تمام 100%، والحكم لازم بالإعدام مشان حتى الموت، لأن هذا كان يفدي للنظام أنه ضرب البراميل حلال وضرب الحواية علينا. نحن تهجرنا 14 سنة وجينا له الحمد لله، خير سوريا كلها تحررت الحمد لله رب العالمين. يعني
0: وفي السياق، أجرى تلفزيون سوريا استطلاعات لآراء عينة من أهالي دمشق حول الحكم بالسجن المؤبد على أحمد حسون.
5: أحمد حسون كان من الفتوى الفتاوى اللي يفتيها بحق الشعب السوري، وكان كتير موالي للنظام السوري البائد. رب العالي أنا بالقرآن الكريم الفتنة أشد من القتل.
6: هذا كان مفتي البراميل، يعني الحكم المؤبد قليل، لازم يكون كان حكم إعدام، يعني لأنه فتى بالبراميل على الشعب السوري.
7: يعني قليل في إذا كان عم يفتى العالم للمجاهدين يفتى عليهم بالإعدام وبالقتل وبالنظام وكذا، قليل في هو الإعدام.
8: هذا أقل شيء بياخده الظالم اللي تاجر بدم الشعب السوري ووقف مع الظالم باسم الدين.
9: بالنسبة لحكم المؤبد اللي أصدرته اليوم الحكومة السورية بأحمد حسون، المفروض كان يكون هو الحكم بالإعدام، لأنه هو لا يقل أهمية عن المجرم عاطف نجيب وعن المجرم وسيم الأسد.
0: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في درعا وسألت الناس عن رأيهم بحكم المؤبد على أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق بعهد النظام المخلوع.
10: والله يعني بيستحق هالشيء، يمكن يعني الانسان الله سبحانه وتعالى قال وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. القول اللي قال به والمداهن اللي مشاها بجوز جبن يعني يكون، لكن هذا عالم. يعني
11: اقل الحكم لازم يكون اكثر من هيك، يعني انسان حلل القتل، والقتل اعظم شيء عند رب العالمين، لان تهدم الكعبه خير من يقتل مسلم، فالزلمة حل القتل، فلذلك هذا أقل الأحكام عليه، لازم يكون حتى أكثر من هيك.
12: يعني الحكم المؤبد لازم ما يكون، المفروض يعني من أفتى بقتل آلاف من الشعب السوري المفروض يحكموا إعدام، الإعدام وبس.
13: والله حكم المؤبد على حسون هو لازم، لأنه كان هو شيخ وعالم دين، كان يشوف الناس تحت البراميل، براميل المتفجر اللي كان يضربها علينا النظام الأسد، وكان هو يفتي بيها. هذا أقل شيء عليه حكم الإعدام. يعني
14: كان لازم يكون كلامه غير هيك، يعني كلامه لازم يغير كلامه على ضد الأمور هاي اللي بتصير، ضد القتل، ضد اللي صار بهالشعب. الشعب شو؟ شعب بسيط، عبارة ما عنده أي شيء خلفي اللي يستاهل اللي صار فيها الشعب. أما حكمه هو مناسب وبقته.
15: الواحد شو ما يعمل بيهم قليل، يعني هم كانوا عايشين وشايفين الوضع، وكان اسمه شيخ، يعني طيب شيخ ومفتي
16: لكن

0: شاف شو يعاني منه الشعب وهالاوضاع وهالاحداث. يعني قليل، احنا لو في اعدام حكم اعدام احنا مطالب بالاعدام وتنفيذ، مو بس حكي يعني حكم وسيم الاسد بالاعدام، بس احنا بدنا تنفيذ اشي فعلي.
1: قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، قال إن هناك ملفات قضائية جديدة تتعلق بجرائم وقعت في دير الزور والغوطة وحمص، مؤكدا أن المحاكم تواصل النظر فيها استنادا إلى أدلة موثقة. وبيّن مصطفى أن المحاكمات تسير بوتيرة مقبولة مع ترك تقدير سرعة الإجراءات للقاضي المختص، مشيرا إلى أن الملفات الجديدة تتطلب جهودا واسعة في البحث والتدقيق قبل استكمال مسارها القضائي. ولفت إلى أن المحاكم تواصل النظر في هذه الملفات وفقا للمعايير القانونية وبالاستناد إلى أدلة موثوقة ومتواترة بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة. وقعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد في دمشق وقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات الوطنية في مسار العدالة الانتقالية. وأوضحت الهيئة أن المذكرة تهدف إلى تطوير أدواتها وقدراتها المؤسسية ودعم تنفيذ مهامها بما يراعي حقوق الضحايا واحتياجات المجتمع، في حين بحث الجانبان مجالات التعاون العملي خلال المرحلة المقبلة. كشفت مصادر حكومية لبنانية لتلفزيون سوريا أن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني سيزور دمشق اليوم لبحث ملفات النقل والبنية التحتية المشتركة. وبحسب المصادر تركز الزيارة على ثلاثة ملفات رئيسية، أبرزها إعادة إحياء الربط بالسكك الحديدية بين البلدين عبر خط يربط مرفأ طرابلس بمدينة حمص مرورا بشمالي لبنان والحدود السورية، بما يسمح مستقبلا باستخدام المرفأ منفذا بحريا لحركة البضائع من سوريا وإليها. أما الملف الثاني فيتعلق بتطوير المعابر الحدودية وتأهيلها لتسهيل حركة الشاحنات والمسافرين، في حين يبحث الملف الثالث التعاون في إعادة تأهيل وتشغيل مطار رينيا معوض القريب من الحدود شمالي لبنان للاستفادة منه مع السوق السورية، ضمن رؤية أوسع لربط هذه الملفات بممر نقل متكامل يخدم حركة التجارة الإقليمية.

0: نظمت الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار كوترا نظمت جلسة تعريفية في العاصمة سول لبحث فرص دخول الشركات الكورية إلى سوق إعادة أعمار سوريا عبر الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشارك في هذه الجلسة ممثلون عن نحو 70 شركة كورية تنشط في مجالات التصميم والمشتريات والإنشاءات. وهدفت الجلسة إلى تعريف الشركات المشاركة بالفرص المتاحة في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما تلك التي تنفذها المنظمات الدولية، إلى جانب مساعدتها على التسجيل كموردين معتمدين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أطلقت المؤسسة العامة للإسكان وشركة ثرى السعودية مشروع شام فيو السكني والتجاري كأكبر مشروع عقاري في سوريا. وبحسب وكالة سانا، فقد أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن مساحة المشروع تبلغ 1,078 مترا مربعا بين ضاحية قدسية ومشروع دمر بريف دمشق، ويضم أكثر من 10,000 وحدة عقارية وأكثر من 2,000 وحدة تجارية وفندقية، إلى جانب مدارس ومساجد ومراكز ثقافية وخدمية. كما يهدف المشروع لاستيعاب أكثر من 22,000 نسمة، ومن المقرر تنفيذه خلال فترة 5 سنوات. تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاءات تشمل أبنية إدارية وخدمية ومشاريع سكنية للعاملين، وذلك بالتوازي مع التحضير لخطط تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآليات بهدف رفع كفاءة العمل والحفاظ على جاهزية المرفأ.
1: تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاء تشمل عدداً من الأبنية الإدارية والخدمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع سكنية مخصصة للعاملين ضمن خطة تستهدف تحسين واقع المنشآت وتلبية متطلبات العمل داخل المرفأ.
2: نقوم الآن في دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس بعدة صيانات دورية للبنى التحتية، ومنها صيانات الأرصفة وصيانة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة، وأيضا صيانة الشبكات، ومنها شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وشبكات الإنترنت، وذلك من أجل الاستمرار في الأعمال والكفاءة التشغيلية لهذه المنشآت.
1: تتكامل الأعمال الجارية مع خطة أوسع يجري إعدادها للمرحلة المقبلة، تتضمن تطوير البنى التحتية ورفد المرفأ بالمعدات والآليات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
3: تأتي أهمية هذه الأعمال التي نقوم بها بالمرفأ بهدف أن تنعكس بشكل إيجابي على العمليات التي تسير في المرفأ. هذه الأعمال تصب في مراحل متعددة، أهمها الإسراع في عمليات النقل والمناولة بعد تحسين البنى التحتية في الموجودة في المرفأ. كما نعمل نحن في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمخلصين والتجار والوكالات البحرية.
1: تواصل دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس تنفيذ أعمالها وفق مراحل متتابعة، وصولاً إلى إعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ، بما يضمن استمرارية العمل ويحافظ على جاهزية منشآته ودوره الخدمي والاقتصادي.
4: أعمال صيانة لا تقتصر على ترميم ما هو قائم، بل تمتد لإعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ، في خطوة تنعكس إيجاباً على نشاط الحركة التجارية، مع توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وتعزيز أحد أبرز المرافق البحرية في سوريا. تلفزيون سوريا، لين جبارة، مرفأ طرطوس.
0: أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن رفع أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الأنقاض في مختلف مناطق المحافظة منذ التحرير، ضمن أعمال إزالة آثار الحرب وفتح الطرق وتأهيل المدن والبلدات المتضررة. وأوضح عبد الرحمن أن المحافظة بدأت المرحلة الثانية من أعمال رفع الركام، والتي تستهدف إزالة أكثر من 750,000 متر مكعب إضافية، مؤكداً استمرار العمل حتى إزالة جميع الأنقاض وتحسين الواقع الخدمي وتهيئة الظروف لعودة الحياة والاستقرار إلى المناطق المتضررة. قال المدير العام لسد الفرات هيثم البكور، قال إن ارتفاع منسوب نهر الفرات لن يؤثر على المدن والقرى الواقعة على ضفتيه، مؤكدا أن الوضع المائي والسدود تحت السيطرة. وأوضح البكور أن المؤسسة العامة لسد الفرات رفعت كميات المياه الممررة تدريجيا بالتزامن مع زيادة الواردات المائية من الجانب التركي لتصل إلى 1000 متر مكعب في الثانية، وتستمر بهذا المستوى لعشرة أيام. ودعا البكور السكان في محافظتي دير الزور والرقة ولا سيما القاطنين قرب مجرى النهر إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن النهر وعدم السباحة فيه خلال فترة زيادة التمريرات حفاظا على السلامة العامة. بدوره أفاد مدير الطاقة في الرقة أحمد العجاجي أن منسوب مياه نهر الفرات ما يزال بالقرب من مستوى الإنذار البرتقالي عند حدود 1000 متر مكعب في الثانية. وأوضح العجاجي أن مستوى الإنذار البرتقالي يبدأ عند 1200 متر مكعب في الثانية، ويتحول الإنذار إلى الأحمر عند تجاوز 1400 متر مكعب في الثانية. وأشار العجاجي إلى تجهيز غرفتي عمليات بالتنسيق مع سد الفرات والمديريات المعنية ومحافظة الرقة، مؤكدا أن جميع الجهات في أتم الجاهزية تحسبا لأي طارئ وللتدخل المباشر عند الحاجة. أصدرت محافظة درعا بيانا حذرت فيه من خطر يهدد الأمن المائي نتيجة لحفر آلاف الآبار المخالفة والتوسع في التعديات على خطوط دفع وتوزيع المياه والاستجرار غير المشروع. وأوضحت الوزارة أنها تعمل على مسارين، أولهما اتخاذ إجراءات إسعافية تضمن استمرار وصول مياه الشرب إلى المواطنين من خلال معالجة الآبار المخالفة وتكثيف أعمال الكشف وإزالة التعديات، ومسار آخر يتمثل في إعداد خطة طويلة الأمد تضمن استدامة الموارد المائية. ودعت المحافظة المواطنين للتعامل بمسؤولية وجدية مع الخطر الحالي والمسارعة إلى إزالة المخالفات ووقف الاستجرار غير المشروع. تتزايد معاناة سكان مناطق في دمشق بسبب ضعف تغذيتها بمياه الشرب، ما يجبر العائلات على التوجه لشراء المياه من الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية.
5: في كل أسبوع تضطر عائلة السيدة نورة إبراهيم إلى شراء صهريج مياه لتأمين احتياجاتها المنزلية في ظل تراجع ساعات التغذية، لتتحول كلفة المياه إلى بند ثابت في مصروف الأسرة.
6: أنا كنت بتركيا، صار لي 14 سنة بتركيا، رجعت لهون على سوريا، تفاجأت بالمي، صار لي شهر ونص بلا مي، وأنا عائلتي 7 أشخاص، نحن عندي 4 أولاد وأنا وجوزي، وما في مي، وتفاجأنا بهالشي. أنا بعبي من الصهريج، بتصل بالشوفير بيعبي لي كل أسبوع ب100,000 مي، كل أسبوع بأسبوع. أنا من وين بدي أجيب؟ أنا راتب جوزي قليل، ما في عندي هال100 دولار، 150 دولار يلا تكفي، يعني شو بدها تكفي 6-7 أشخاص.
5: قصة نورة تتكرر في عدة مناطق من دمشق، حيث أدى ضعف التغذية إلى زيادة الاعتماد على الصهاريج التي تنقل المياه من المناهل والآبار في ريف دمشق إلى المنازل والمنشآت، إضافة إلى بعض الاستخدامات الزراعية.
7: نحن عندنا صهريج مي، عرفتي شلون؟ كل يوم يعني بس للحارة عم بعبي أنا. كل يوم يعني من الصبح عم بطلع بس للحارة عم بعبي. يعني من أول حارة لآخر حارة يا دوب بخلص لآخر الليل. الله يوفقكم. بس يعني كل يوم يعني عم بعبي لي يعني شيء 15-20 نقلة بين 5 بير أمشيهم للمزارع هذول اللي عم يزرعوا. والبقايا هدول مي للشرب، مي للغسيل، كله عم بفضيهم للمحلات وللبيوت.
5: ومع استمرار ضعف التغذية يتحول الاعتماد على الصهاريج من حل مؤقت إلى سوق متنام لتأمين المياه، في حين تبقى الأسعار ومصادر التعبئة وآليات الرقابة والتنظيم أبرز القضايا المرتبطة بهذا السوق في دمشق وريفها. مع اتساع الاعتماد على الصهاريج لم يعد الأمر مجرد حل مؤقت لانقطاع المياه، بل أصبح سوقاً تفرض كلفتها أعباء إضافية على الأسر، ما يجعل تنظيمها وضبط أسعارها ومصادر المياه فيها ضرورة لا تقل أهمية عن استمرار الخدمة العامة. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تعود الكهرباء إلى مدينة سلمة في ريف اللاذقية في خطوة تعيد شيئا من الحياة والاستقرار إلى مدينة أنهكتها سنوات الحرب والنزوح.
8: بعد أكثر من 15 عاما من العتمة والدمار، يصل التيار الكهربائي إلى مدينة سلمة في ريف اللاذقية. كانت شركة كهرباء اللاذقية قد بدأت بتقييم الأضرار والاحتياجات قبل الانتقال إلى صيانة خطوط التوتر المتوسط والمنخفض، وصولاً إلى تركيب العدادات في مداخل الأبنية تمهيداً لإيصال الكهرباء إلى المنازل.
9: بعد سنوات من التدمير والتهجير من قبل النظام البائد، وخاصة في منطقة جبل أكراد وسلمة تحديداً، وبتوجيه من المدير التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية بإنشاء دراسات لازمة لإعادة تيار كهربائي لمنطقة سلمة.
8: تمثل عودة التيار الكهربائي خطوة أساسية في طريق استعادة الحياة الطبيعية في مدينة أنهكتها الحرب وفق ما يقول الأهالي العائدون من مخيمات النزوح.
10: اليوم بالنسبة للناس اللي نزحت من المخيمات، ما كل الناس عندها قدرة تركب طاقة شمسية بتكلفك أقل شيء 1500 دولار. أما اليوم الكهرباء يعني عندك أنت بتحدد مصروفك يعني بالاستهلاك اليومي، الاستهلاك اليومي عندك غطاسات بتشغل غطاسات، بتشغل الإنارة، عندك برادات، أنت هاي كلها بتخدمك يعني بتفيدك إن شاء الله تعالى. هي صحيح جت متأخرة بس إن شاء الله تعالى تكون خطوة جيدة كبيرة للقرية. يعني اليوم أنت تركب ساعة بقرب الشتاء من منطقة ضبابي، الطاقة الشمسية ما بتخدمك مزبوط يعني.
8: سنوات القصف والنزوح تركت خلفها مدينة مثقلة بالاحتياجات، ويأتي وصول الكهرباء اليوم كخطوة أولى على طريق طويل عنوانه عودة السكان وإعادة تأهيل البنية التحتية وترميم ما خلفته سنوات الحرب من دمار. بعد سنوات من العتمة تعود الكهرباء إلى مدينة سلمة في ريف اللاذقية في خطوة تعود معها الحياة لمدينة عانت ما عانته خلال سنوات الثورة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة سلمة، ريف اللاذقية.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73 ألف قتيل و 174 ألف مصاب منذ بدء استهدافاته في تشرين الأول من عام 2023. كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى 1288 شخصا، في حين بلغ عدد المصابين 4290 مصابا.

أفادت مصادر فلسطينية بإحراق مستوطنين أجزاء من مصنع شمال رام الله وإعادة بناء بؤرة استيطانية شرقي المدينة، وذلك في إطار اعتداءات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أن المستوطنين هاجموا مصنعا للألمنيوم قرب حاجز عين سينيا شمال غربي رام الله، وألقوا بزجاجات حارقة باتجاه المصنع، ما أدى إلى اشتعال النيران في محيطه وبابه الرئيسي، في حين اقتحموا في محافظة الخليل ساحات مساكن فلسطينيين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، وأطلقوا مواشيهم فيها في وقت أفادت فيه منظمة البيدر الحقوقية بانتشار واسع للمستوطنين في جبل طاروسة وسط تحركات استيطانية في المنطقة.

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شابين من بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجتهما النارية في منطقة دوحة كفر رمان جنوبي لبنان. هذا ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته في بلدات حدودية عدة جنوبي لبنان عبر القصف المدفعي وتفجير المنازل وإحراق الحقول الزراعية. كما أقدمت القوات الإسرائيلية على إضرام النيران في حقول زراعية وممتلكات داخل البلدة، ما أدى إلى اتساع رقعة الحرائق في عدة نقاط. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق عملية منبوذ الاقتصادي ضد إيران والجهات الداعمة لها، مؤكدا أن أي كيان يسهل غسل الأموال نيابة عن إيران سيستبعد من نظام الدولار الأمريكي. وأوضح بيسنت أن بلاده فرضت عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة ببرامج إيران النووية والصاروخية وقطاع النفط، وعلقت تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إليها. وأشار إلى أن الإجراءات تستهدف الحرس الثوري وشبكات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات، وأن واشنطن تعمل مع دول أخرى لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. وأضاف بيسنت أن مؤسسة مالية كبرى ستواجه عقوبات جديدة بحلول نهاية الأسبوع، وذلك بسبب ارتباطها بإيران. قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن حكومة بلاده لديها خطة مدتها سنتان لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران. وأضاف مدني زادة أن الولايات المتحدة ستواجه ما وصفها بهزيمة أخرى، مؤكدا أنها بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة وفق تعبيره. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة إلى تصحيح لهجتها ونهجها في التعامل مع إيران بدلاً من سياسة الإملاءات والإكراه. وبحسب الرئاسة الإيرانية، فقد أكد بيزشكيان أن طهران ظلت ملتزمة بالنقاط الواردة في مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع واشنطن في حزيران الماضي. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

السلام عليكم، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى المحور التالي: محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، ونسأل هل قدمت محاكمة رموز النظام المخلوع نموذجا قضائيا عادلا؟ أما في المحور الثاني فنناقش مجريات اجتماع وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وفد أمني إسرائيلي في عمان، فما الثوابت والمتغيرات في حسابات دمشق بالعلاقة مع إسرائيل؟ أما في المحور الأخير فنناقش فرض حزمة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شركاء إيران التجاريين. وصفت هذه العقوبات بأنها أكبر حرب مالية تشنها واشنطن ضد خصم، فما حدود هذه الحرب المالية؟ أهلا بكم.

0: أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي نظام المخلوع أحمد حسون بعد إدانته بعدة اتهامات، بينها جناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، إضافة إلى تصنيف الأعمال الثابتة في حقه ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
1: قرر المحكمة بالإجماع ما يلي: باسم الشعب العربي في سوريا، أولا تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانيا تجريمه بجناية التحريض على القتل قصدا، والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة.
0: للنقاش معي تركي عبد الحميد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مباشرة من حلب، ومعي غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، أهلا بك. ومعي دكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول، أهلا بك دكتور. ومعي ياسر شلاتي الحقوقي المختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مباشرة من ألمانيا، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع أستاذ غياث. أستاذ غياث، إذن صدر الحكم بحق مفتي البراميل كما يوصف في الشارع السوري، ما توصيفنا للمحاكمة التي جرت اليوم بشكل عام بداية؟
2: بداية تحية لك ولسادة المشاهدين ولا ضيوفك الكرام. العنوان الكبير الذي نتحدث عنه الآن هو عنوان العدالة الانتقالية، محاسبة ومعاقبة وملاحقة مرتكبي جرائم أو الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. الآن نحن في هذه المحاكمة التي استمرت على 6 جلسات بشكل طبعا المحاكمات كانت علنية بأعلى درجات الشفافية أمام وسائل الإعلام، بدءا من الجلسة الأولى الاستجواب، مرورا بسرد وسماع الأدلة والشهود ومطالبة النيابة العامة وحق الدفاع أو الادعاء الشخصي ودفاع الشخصي أيضا الذي قام بتقديم مذكرة الدفاع، وصولا إلى الحكم الذي وصلنا إليه اليوم. نحن أمام مرحلة مهمة وجدا مهمة جدا في مسار العدالة الانتقالية التي أثبتت أمام العالم وأمام أهالي الضحايا أننا الآن في مرحلة جدا مهمة محاسبة رموز النظام. طبعا نحن فيما يتعلق فقط أنا بموضوع المفتي أو مفتي النظام السابق، وهي أدار رسالة واضحة وصريحة أننا لا نحاكم الطائفة ولا مذهب ولا دين، نحن نلاحق جريمة ومجرم، لا نلاحق أي أمر آخر. حتى الأصوات التي بدأنا نسمعها اليوم تسييس المحاكمة أو انتقادات التي وجهت إليها، نحن أمام خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح أمام العدالة الانتقالية رغم كل ما يقال.
0: إذا أستاذ غياث تربط الأمر بمسار العدالة الانتقالية، هنا أريد أن أنتقل إلى أستاذ تركي، إلى أي درجة يمكن فعلا أن نضع هذه المحاكمة تحت إطار مسار العدالة الانتقالية، خصوصا وأنها جرت وفق قانون العقوبات السورية وليس وفق قانون للعدالة الانتقالية؟ أستاذ تركي.
3: نعم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. لابد من مسار العدالة أو قطار العدالة أن ينطلق دون أن ينتظر صدور قانون العدالة الانتقالية. فالجرائم التي ارتكبها أحمد حسون ورفقاه ممن وقعوا تحت قبضة العدالة أو ممن سيقعون لاحقا تحت قبضة العدالة، لا يمكن أن ينتظر صدور قانون العدالة الانتقالية ليحاكموا ويوجد مواد تجرمهم وفق قانون العقوبات السوري. فأحمد حسون مجرم وفق قانون العقوبات السوري ومجرم وفق القوانين الدولية، فتمت محاكمته وفق هذه الموائمة والشهاد القضائي الذي أخذ بقانون العقوبات السوري وبلائحة اتهامات كانت وفق قانون العقوبات السوري وجرت وفق قانون أصول المحكمة الجزائية السوري، بالإضافة إلى موائمة هذه الجرائم التي ارتكبها التي أيضا ينص على تجريمها القانون الدولي.
0: بالانتقال إلى أستاذ ياسر، أستاذ ياسر ما رأيك بهذا التوصيف وبخصوص أنه هذه الجرائم هي مصنفة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟
4: بداية مساء الخير لك لجمهورك وضيوفك، وقبل ما أبدأ معلش بدك تسمحي لي ولو بالثانية انه الكلام اللي بدي احكيه انا ما بدي ينفهم علي انه انا عم دافع عن حسون او عن غيره، انا هون بتكلم بالاسناد القانوني والتوصيف لهذه الافعال، مشان ما حدا ياخذ حديثي لبعد اخر. بالنسبه للمحاكمات اللي جرت اليوم، للامانه الافعال والتوصيفات اللي توصفت او التهم اللي توجهت لاحمد حسون هي ما تندرج مثل ما حكى الضيف ضمن القوانين الدوليه، ان كان جرائم الحرب او جرائم ضد الانسانيه. على سبيل المثال مثلا نحن سمعنا من التهم اقامه علاقات مع مسؤولين وقيادات في النظام السابق بشكل غير رسمي، وهي معنا تهمه لا موجوده لا بنظام روما الاساسي ولا بالقوانين ولا بالقانون الانساني الدولي ولا باتفاقيات جنيف الاربعه، ما لها اي سند قانوني. اثنين اللي هي المواقف هي القاء المحاضرات امام الضباط والعناصر، كمان ليس لها اي سند قانوني. توجيه تأييد الشخصيات إلى علاقة بالنظام السابق أيضا ليس لها أي سند قانوني. هون في أمر كمان جدا مهم، دعم التدخلين الروسي والإيراني هذا ما له أي سند، لأنه بكل بساطة نحن لما بدنا نحاكم وبدنا نكيف مثل ما عم يحكوا الأساتذة، بدنا نكيف حسب، أو لما بدنا نوصف هذه الجرائم على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، إذا القانون المنطبق هنا والتوصيفات يجب أن تخضع للقوانين الدولية التي نبعث من خلالها هذه التوصيفات. على سبيل المثال بموضوع دعم التدخلين الروسي والإيراني، القانون الدولي الإنساني بشكل عام ينظر لموضوع النزاع على أنه نزاع مسلح حصل ما بين طرفين وتحكمه عدة أمور. لما نحن بدنا نطبق هذا القانون، إذا بدنا نطبقه كله ما فينا نحن ناخذ نجتزئ جزء منه ونطبق عليه أمور هي ما أنا موجودة فيه، ونصطنع اختصاص قضائي جديد ما أنا موجود سابقا اللي يسمى زميلنا الاجتهاد. هذه الحكومة بوقتها أنا عم أقول بالنسبة للدول وبالنسبة للقوانين هي حكومة شرعية، نحن كنا ضدها، هي حكومة مجرمة ولكن هي حكومة معترف بها من قبل الدول، وهذا بيعني أنه التدخل أو القرارات اللي أخذتها هذه الحكومة بإدخال روسيا أو إدخال إيران على سبيل المثال هي قوانين أو هي قرارات تعود للدولة وسيادة هذه الدولة. إذا حسون أيدها أم لم يؤيدها، غيره أيدها أم لم يؤيدها، هذا ما له جرم أنه شخص في أي قرار دولة كانت في وقتها، وهذا الأمر جدا مهم، كانت في وقتها هي الحكومة التي موجودة في دمشق والتي لها سفير في
0: لكن
4: الأمم
0: اسمح لي
4: المتحدة.
0: أستاذ ياسر، يعني لكن عند هذه النقطة قد يجيب من يسمعنا أنه يعني ضمن هذا المنطق أيضا تعتبر كل الجرائم المتخذة أو ربما ردة الفعل العنيفة التي قام بها النظام تجاه الشعب السوري في ذلك الحين بأنها يعني محاولة لضبط سلوك خارج عن نطاق الدولة.
4: لا لا لا، ابدا ابدا ابدا، القانون لم يترك شيء للتخمينات. القانون الانساني الدولي عندما يدخل حيز التنفيذ يضع قواعد لعمليات الاقتتال ما بين اطراف النزاع، على سبيل المثال يحدد ما هي الاهداف المشروعه وما هي الاهداف غير المشروعه، ما هي الانتهاكات. القانون الانساني الدولي نعم لا يحاسب مقاتل اذا قتل مقاتل على الجبهه، على سبيل المثال كان في عندنا ثائر وبوجه عنصر من النظام قاتلوا بعضهم على الجبهه، هذا قتل هذا. القانون الدولي الانساني لا يجرم اي احد منهم، لكن يجرمهم اذا ارتكبوا انتهاكات اثناء هذه العمليات القتاليه، منها استهداف المدنيين، استخدام المدنيين، استخدام الاسلحه المحرمه، الاجهاج على الجرحى والعديد العديد، هناك العديد من التفصيلات القانونيه بهذا الموضوع. اما طبعا القانون الانساني الدولي لا يترك المجال لاي نظام ان يقتل شعبه، احنا كنا امام نظام عم يقتل شعبه، احنا ما كنا امام نظام عم يقاتل ضمن عمليات عسكريه نظامية. بس هون في نقطة إذا بتسمحي لي، أنا تعليقي على هذه المحاكمات هي ليست ضد محاكمات رجالات الأسد، بالعكس، ولكن أنا أرى أن هذه المحاكمات ركيكة قانونيا، يعني السند القانوني للتهم الموجهة ركيكة، ليس فقط في موضوع محاكمة أحمد حسون، حتى في محاكمة بشار الأسد نحن شفنا أن بشار الأسد التهم التي وجهت له لا تعكس أبدا حجم الانتهاكات التي ارتكبها بشار الأسد.
0: طيب.
4: وهنا نأتي على نقطة جدا مهمة، آخر نقطة وأتركك، يلي حكاها الزميل أنه قانون العدالة الانتقالية لا يعني ليس هناك ضرورة لانتظاره، لا يا صديقي، القانون السوري لا يمكن أن يوصف حجم الانتهاكات وحجم الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، لذلك نحن بحاجة إلى توصيفات صحيحة تدخل حيز التنفيذ يستطيع القضاء من خلالها توصيف ويعكس حجم الجريمة. لا يمكن لبشار الأسد أن نحاكمه على جريمة القتل العمد وهو قتل الكيماوي وقتل مئات آلاف من السوريين،
0: هذه نقاط مهمة سأعود لها لضيوفي. لكن بالانتقال إلى دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، واضح بأن الجدل حول المحاكمات زادت وتيرته بعد إصدار الحكم بحق أحمد بدر حسون. برأيك، سأعود لك لكن برأيك أنت كمتابع، وأيضا ابن حلب، إلى أي درجة تشكل هذه المحاكمة، تحديدا هذه المحاكمة الأخيرة، نموذجا قضائيا عادلا بالنظر إلى ما أشار له ضيوفي؟
5: يعني أولا دعيني أقول بأنه محاكمة رجل دين على جرائم حرب بحد ذاتها يعني هذه تثير العديد من الأسئلة وأيضا تثير الهواجس، لأنه يعني مسألة الدين تبقى هي مسألة لها حساسية خاصة، ولذلك محاكمة بدر الدين حسون لها موقع خاص بهذا يعني لهذا السبب. لكن أيضا بالعودة للسيد ياسر، القانون السوري، وليست نحن طبعا أول دولة تجري يعني محاكمات في المرحلة الانتقالية دون وجود قانون العدالة الانتقالية. هناك عديد من الدول التي أحالت مجرمين وأحيانا جمعت بين المحاكم الخاصة المتعلقة بالعدالة الانتقالية أو منشئة بقانون العدالة الانتقالية وبين المحاكم العادية. اليوم التهم الموجهة لأحمد حسون مرتبطة تحديدا بدعمه للنظام السوري ودعمه أيضا لقيادات معينة معروفة بأنها قامت بارتكاب جرائم حرب، وبالتالي هو شكل من أشكال الدعم المعنوي المقدم لهم استمرار بعملهم، بمعنى أنه لا يضفي فقط عليهم الشرعية بل أيضا يقدم لهم الدعم. فبالتالي لما يتم الحديث عن ذرائع أو عن تسميات وصفها السيد ياسر بأنها أوصاف عامة، وهي الحقيقة لا، لأنها لا تنطوي تحت مبادئ يعني ليست بحد ذاتها مقصودة، وإنما المقصود منها ما دلالة هذا الدعم أو ما دلالة هذه العلاقات. إضافة دعم دخول روسيا إلى سوريا أو دعم دخول إيران إلى سوريا لم يكن يعني ليس قانونيا بالمعنى الذي يتحدث عنه، لأنه أساسا كلنا نعرف والجميع يعلم أن هذا الدخول كان بهدف قمع الثورة. بمعنى آخر، هو عندما يقدم هذا الدعم لا يقدمه بوصفه طلبا من الحكومة السورية، وإنما يقدمه بوصفه دعما لقمع الشعب السوري. لهذا السبب هو نعم هو جريمة لا يمكن السكوت عنها والقول إنها مجرد
0: طيب
5: عمل.
0: دكتور عبد الرحمن، يعني أيضا محاكمة أحمد بدر حسون فتحت نقاشا مجتمعيا بخصوص المؤسسة الدينية التي ينتمي لها وموقعه في هذه المؤسسة الدينية ودلالة هذا الموقع بالنسبة للمحاسبة التي جرت أيضا.
5: يعني أحمد بدر الدين حسون كان مفتيا للجمهورية العربية السورية، وبالتالي هو يحتل أعلى قمة في المسؤولية الدينية ضمن المؤسسات الدينية، طبعا أعلى منصب يمكن أن يعبر فيه عن المسلمين الموجودين في الجمهورية. وعندما يقوم هو بتقديم دعم للنظام في سياق عمليات عسكرية ضد الشعب السوري، هو عمليا يضفي عليه الشرعية، بمعنى آخر يستخدم الدين كسلاح إضافي في دعم السلاح الموجود على الأرض. هذه بطبيعة الحال إطفاء الشرعية الحقيقة يعني شيء ربما لا يقل عن أهمية استخدام السلاح نفسه، هو يبرر عمليات القتل نفسه بهذه العملية. لذلك أعتقد أنه لما يتم الحديث عن شخص في هذا المستوى هو يتم الحديث عن عملية عن جريمة كبيرة تتعلق بإطفاء شرعية دينية لموازاة الشرعية السياسية التي يزعمها ذلك الوقت.
0: طيب نعم. بالعودة للأستاذ تركي، كان لديك تعليق على ما أشار له ضيفي أستاذ ياسر، تفضل.
3: تحياتي للأستاذ ياسر والجميع المشاهدين. موضوع شرعية الدولة ليست شرعية باعتراف الدول، إذا نحكي بالدول إسرائيل معترف فيها، لكن هي دولة غير شرعية، دولة محتلة. إذا نحكي بالشرعية كانت الحكومة السورية المؤقتة، الائتلاف الوطني لقوى الثورة معترف به كممثل الشعب السوري بدل أن يمثله بشار الأسد، أي من حيث الشرعية. فأما من حيث المحاكمة العادلة، فمقومات المحاكمة العادلة قائمة من حيث ضمان حق المتهم بالدفاع عن نفسه، بتوكيل محامي، بإجراءات علنية للمحاكمة. لا يمكن لمجرم أن يقع بقبضة العدالة ويوجد قانون يجرمه وننتظر قانون آخر. صح القانون العدالة الانتقالية سيجرم ويشير إلى نقاط لم يشير إليها القانون السوري أو لم يجرمها القانون السوري بمواده كقانون عقوبات، لكن من وقع بقبضة العدالة من أحمد حسون ولا عاطف نديب ولا غيرهم فالقانون السوري الوطني يجرمهم. طيب هل يبقى الموقوف موقوفا حتى يصدر أم يحاكم وفق القانون الجاري الساري حاليا؟ فأنا أرى أن المحاكمة كانت عادلة وفق القانون السوري، قانون عقوبات سوري القائم. يمس القيم الإنسانية للقانون الدولي. أشار القاضي لمحكمة الجنايات الرابعة رئيس المحكمة إلى موائمتها مع القانون الدولي، قانون دولي عرفا واتفاقياتا، فالأمر حقق يعني شرطي السلسين من تجريمه، وأعطي المتهم فرصة ولديه الحق والطعن بالنقض. فعمليا كل مقومات العدالة كمحاكمة عدلة أتيحت للمتهم أحمد حسون.
0: هو ربما لا يطرح سؤال إن كانت عادلة أم لا، لكن يطرح سؤال حول المستند القانوني، يعني مسألة أن يكون قانون العدالة الانتقالية ملائم لحجم الجرائم التي قام بها النظام المخلوع ضد الشعب السوري، وبين أن يستند إلى قانون العقوبات السورية، خصوصا وأن هناك بعض الجرائم لا يفيها حقها قانون العقوبات السورية. وهنا سؤالي للأستاذ غياث.
2: بس بدي احنا بس بدي انا اعقب على الكلام اللي تفضلوا فيه الزملاء.
0: تفضل.
2: بالعموم والخصوص، بالعموم فيما يتعلق بالمفتي، هو طبعا هو رجل ليس شيخ عادي، هو يتمتع بمنصب او كان يتبوأ سده الافتاء، فهو بالتالي كان يمنح المشروعيه لجرائم النظام. ايضا فيما يتعلق، ساجيبك عن سؤالك، فيما يتعلق ايضا في موضوع التدخل الروسي او التدخل الايراني، هو لم يكن تدخل انساني، يعني لم يقدموا مساعدات، لم اسمع ان روسيا في يوم من الايام قدمت مساعدات انسان للشعب السوري، بل هي زودت النظام بالصواريخ بالاسلحه الفتاكه التي كانت تقتل الشعب السوري، والتي سمعنا مفتي النظام على الهواء مباشره وهو يتحدث مع احد الصحفيين في حلب حول مشروعيه قصف المدن، وهذا موثق بالفيديوهات. طيب ساعود الان حول موضوع القرار الحكم الذي صدر اليوم عن محكمة الجنايات الرابعة. بداية هذا الحكم هو ليس حكم بات ولا قطعي ولا مبرم، هو حكم يخضع للطعن بالنقد أمام الغرفة الجزائية لمحكمة النقد من قبل المدعي، من قبل عفوا المحامي المجرم الذي تم اتهامه اليوم، وايضا من قبل النيابه العامه التي لم تلبي المحكمه طلباتها بايقاع حكم الاعدام، فهو يقبل للطعن من قبل الطرفين. طبعا اي حكم يصدر، هو لو ما الغايه اذا ايجاد محكمه النقد او محاكم الاستئناف في المحاكم المدنيه، وهناك درجات كثيره من او هناك مراحل كثيره من مراحل الطعن، هناك مخاصمه القضاه، هناك اعاده محاكمه، هناك الطعن بامر خطي، حتى نتحدث بشكل عام. هو القرار ليس قطعيا، ليس باتاً، هو يخضع للطعن أمام الغرفة الجزائية. أريد أن أنوه على موضوع مهم جداً، دائماً أي قرار يصدر
0: عفواً مسألة الطعن هذا ينسحب على هذا، عفواً أستاذ غياث، لأنه أيضاً هذا جزء من التساؤلات في الشارع السوري.
2: تفضلي.
0: خيار الطعن ينسحب على هذه المحاكمة وعلى المحاكمات السابقة بحق وسيم الأسد وعاطف نجيب، أم أنه هذه المسألة
2: أي
0: فقط
2: محاكمة جيد. أي محاكمة لا لأي محاكمة، وهو إجراء جوهري، وطبعا إغفاله يؤدي إلى يعني بطلان هذا الحكم. طبعا يحق للمتهم عن طريق محامي الدفاع أن يطعن خلال مدة 30 يوم، هو حكم حضوري وجاهي صدر بشكل علني، فيحق للمحامي خلال مدة 30 يوم أن يطعن بهذا القرار أمام محكمة الجنائية، أمام الغرفة الجزائية في محكمة النقد، وأن يأخذ بكل هذه الملاحظات، من حقه أن يدون كل هذه الملاحظات.
0: طب والطعن يكون بالحكم كامل أم ببنود خاصة؟ يعني الطعن يكون بخصوص الحكم بالكامل أم
2: طبعاً
0: ببنود متعلقة به؟
2: من حق المحامي أن يطعن بأي فقرة حكمية، ومن حق النيابة العامة أن تطعن لجهة هي طالبت بإيقاع عقوبة الإعدام خلافا لمطالبتها حكمت المحكمة اليوم بالأشغال أو الحكم المؤبد. تمام، فمن حق النيابة العامة ومن حق المدعي أو المتهم عن طريق محامي الدفاع. أريد أن أنوه إلى موضوع جدا مهم بهذا الموضوع. المحكمة كما سمعنا الفقرات الحكمية أو فقرات الحكم نصت على ما أو المواد الموجودة في قانون العقوبات السوري، لكن فيما يتعلق أنا بموضوع الجرائم أو توصيف كجرم حرب ببعض الفقرات الحكميه التي وردت في هذا القرار، اريد ان اعود الان الى الاعلان الدستوري الذي صدر في عام 2025 والماده 12 منه حصرا، التي نصت على ان الحكومه الجمهور او ان حكومة او الجمهوريه العربيه السوريه ملتزمه بكل اتفاقيات البروتوكولات المتعلقه بمناهضه التعذيب او اتفاقيات جنيف الاربعه او بروتوكول اضافي، فبالتالي يمكن للقاضي ان يستند باعتبار ان الاتفاقيات الدوليه هي اتفاقيات ملزمه لها حجيه قضائيه، لها حجيه ملزمه. طبعا نحن نعرف هناك اي قرار قضائي فيه في هناك تسبيب للاحكام، نحن سمعنا الفقرات الحكميه، لكن طبعا ضمن هذا القرار بشكل مطول يقوم القاضي بسرد الادله، بمناقشه الادله، بسماع الشهود، بكل هذا الموضوع، فيبني حكمه على شيء اسمه تسبيب الاحكام، فلا يمكن ان يصدر قرار. يعني كل الفقرات الحكميه التي انت رايتها خلال منطوق القرار هناك تسبيب لهذه الاحكام، كل فقره لديها النص الذي استند اليه القاضي اما من قانون العقوبات او الاتفاقيات الدوليه. نحن الان سنكون امام مشكلة كبيرة. يعني الأحكام إذا اعتمدنا فقط قانون العقوبات، فنحن نعرف جرائم الحرب لا تخضع لإحكام التقادم أو العفو أو إسقاط الحق الشخصي، فلو طبقنا قانون العقوبات بحذافيره فسنكون أمام مشكلة. سيأتي محامي ويطالب بتشميله بمرور الزمن أو إحكام التقادم، وممكن أن يصدر عفو وممكن أن يشمله. فبالتالي القاضي ملزم هنا أن ينوه إلى موضوع جدا هام. عند في هناك فقرة أيضا حكمية لاقت الكثير من النقاشات اليوم حول انه لا يحق او لا يستفيد هذا المتهم او المحكوم اليوم من احكام العفو الخاص او العام او الى
0: يعني
2: اخره.
0: يعني باعتقادك هذه الفقره حلت هذه الثغره، حلت هذه الثغره التي لا يوفيها قانون العقوبات السوريه؟
2: عودة الى الاعلان الدستوري في الماده 12 منه، طبعا الاعلان الدستوري بمثابه الدستور ملزم في حال غياب النص الذي يمكن القاضي أو غياب النص في قانون العقوبات. نحن الآن أمام إشكالية كبيرة طبعا هي بموضوع العدالة الانتقالية الذي لم يقر، فالقاضي سيجد نفسه ملزما أن يحصن هذا القرار حتى لا يطعم، حتى لا يعني لا يشمل هذا المجرم بمواضيع العفو والتقادم وهذه الأمور. فبالتالي القاضي أنا برأيي ضمن أو إحنا لم نطلع على هذا القرار،
0: طيب.
2: يمكن لمحامي الدفاع أن يطلع على هذا القرار. القرار سيكون هناك تنسيب الدقيق، لا يمكن أن يصدر أي فقرة حكمية بإيقاع عقوبة دون أن يكون لها مستند قانوني ضمن منطوق هذا القرار.
0: دعني أسأل بذلك أستاذ تركي، يعني ألا تشكل هذه الثغرة إن صح التعبير دافعا أو مبررا كافيا لانتظار قانون العدالة الانتقالية دون التسرع في إجراء هذه المحاكمات بالاستناد إلى قانون العقوبات السورية أستاذ تركي؟
3: هي لا تشكل ثغرة من حيث تشميل رئيس محكمة الجنايات القاضي بعدم شمول هذه الجرائم التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي سوريا هي جزء من هذه الدول، دولة معترف فيها وأخذت كقضاء سوري في موائمتها مع القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، لا تشكل ثغرة كون أشار إليه قاضي في حكمه. هذه الجرائم لا يمكن أن يشملها التقادم أو يشملها العفو، والله لأنه أن قانون العقوبات السوري بشملها بالعفو. هذه الجرائم مست قيم الإنسانية للقانون الدولي، القيم الإنسانية للمجتمع الدولي. ونحن في سوريا حقيقة أنا أرى نعيش ثورة قضائية، ثورة قانونية. سيصدر قانون العدالة الانتقالية سيعالج هذه النواحي. من حق محامي الدفاع للمتهم أن يطعن بالفقرة التي يريدها، من ستنظر محكمة النقض بهذا الأمر وسترى هل هذه الثغرة فعلا تستحق النقض ورد الحكم لأجلها أم لا. فأنا من وجهة نظري قد ليست ثغرة، لأن حجم الجرائم التي مست القيم الإنسانية التي قام بها أحمد حسون ورفقاه لا يمكن أن يشملها عفو ولا يمكن أن يسري عليها تقادم بذريعة أن القانون عقوبات سوريا القاصر عن هذه الفقرة بالذات لم ينص عليها.
0: أستاذ ياسر، هل يكفي هذا المنطق لاعتماد هذه المحاكمات واعتبار بأنها جزء من مسار العدالة الانتقالية من الناحية القانونية؟
4: هلا بدي للأمانة أشكر كل الضيوف الأكارم على اللي قدموه، ولكن الضيوف الأكارم هن انعكسوا تخوفي لأرض الواقع. أنا أتخوف من أمر، وأنا هون بدنا نرجع نأكد أن إحنا ما عم نحكي عن الشخص، إحنا عم نحكي عن الأطر القانونية. تخوفي هو انتقال هذه المحكمة من محكمة عدالة انتقالية إلى محاكمة سياسية، وهذا ما كرسه تماما الذي تحدث به الضيوف. الضيوف تحدثوا بلغة سياسية سيدتي. على سبيل المثال لما نحن السيد تركي أو السيد عبد الرحمن لما حكوا أنه روسيا وهذه الحكومة كما تحدث السيد تركي أنها ليست شرعية وهناك الائتلاف، يا سيد تركي نحن نتحدث في القوانين. القوانين الدولية ليس لها علاقة لا بهذا سائر ولا بهذا نظام. تنظر إلى الأطراف من نظرة محايدة، توصف الأفعال وترى ما الأفعال التي ارتكبت، هل هي انتهكت القوانين أم لم تنتهك القوانين. محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية إذا ذهبت إليها لا تحاكم على أنك ثائر أو أنك نظام، تحاكمك إذا ارتكبت أفعال جرمية. هذه النقطة الأولى. إذا بهذا الكلام الذي تتحدث به تنقلون المحاكمات من محاكمات عدالة لها سند قانوني إلى محاكمات سياسية، أن هذا الرجل كان مع النظام الذي نحن ضده. لا، هذه ليست عدالة انتقالية، هذه محكمة سياسية. إذا أردنا المحاكم أن تكون سياسية فلتكن، يعني وهذا ليس ما يريده الشعب السوري، لأن المحاكم السياسية نحن نعلم مع واقع

0: أو توصل هذه المحكمات المحاكم على أنها محاكم سياسية، لن يسلم إليك أي مجرم حرب بحجة أن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية وليست محاكمات قانونية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يكتسب الحكم الصادر عن المحاكمات السياسية قوة ونفاذ الحكم الصادر عن المحاكمات القانونية في حال أردت أن تجلبي المحكومين الذين هم خارج نطاق قدرتك على توقيفهم. ونحن عم نشوف انه اغلب مجرمين النظام السوري هم خارج البلد. هذه النقطة جدا جدا مهمة، لها علاقة يعني يتبع لها موضوع المذكرات الجلب مع الانتربول، لها علاقة باتفاقيات ثنائية مع الدول وكيف استجلاب المحكومين او المتهمين او المدانين من الخارج. هذه كلها نقاط لها شرح طويل. ولكن بالنقطة الثانية أريد أن أتكلم أيضا عن ما تحدث به السيد تركي. أنا أريد أن أسأل السيد تركي، ما الذي يمنع الآن أن يشرع قانون العدالة الانتقالية؟ مجلس الشعب موجود، فليشرع قانون العدالة الانتقالية. وبالرد على الأستاذ غياث، وهو أستاذنا طبعا، أستاذ غياث، موضوع المادة 12 من الدستور، من الإعلان الدستوري، نحن نعلم أن لو أن الإعلان الدستوري قال أن الجمهورية العربية السورية هي ملزمة بالقوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات، ولكن يلزمها تشريع ليدخلها حيز التنفيذ. لا يكفي أن يقول الإعلان الدستوري أننا ملتزمين بهذه الاتفاقيات إن لم تدخل. يعني نحن في سوريا تعد دولة، وأنت تعرف أكثر مني بأستاذنا، لا تدخل القوانين الدولية مباشرة حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها، تحتاج إلى تشريع يدخلها حيز التنفيذ. هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة كمان أيضا رد على الأستاذ تركي اللي عم يقول إنه الجرائم التي حصلت هي بداية قال أنها هي موصفة بالقانون السوري، وثم قال أنها هي موصفة في القانون الدولي. هي ليست موصفة بالقانون السوري، لهذا نحن بحاجة لإدخال قانون العدالة الانتقالية أو إدخال التشريعات الدولية حيز التنفيذ. شو سمحت تسمح لي أستاذ تركي صديقي، أنت موضوع مثل ما قلت، موضوع التدخل، موضوع التأييد السياسي للشخصيات، إقامة العلاقات مع الشخصيات السياسية، هي كلها ليس لها نص قانوني يجرمها بالقانون السوري. قانون العقوبات السوري لا يوجد نص يجرمها. يوجد نص يجرمها التحريض على القتل، نعم هذا صحيح، ولكن لا يوجد نص يجرم مفتي الجمهورية وهو منصب رسمي أن يكون له علاقات مع مناصب أخرى. أنا إذا كان هناك منص إذا كان هناك نص قانوني بقانون العقوبات السوري يجرم مسؤول أن له علاقة مع مسؤول آخر، هذا وضع آخر.
1: طيب
0: أما بالنسبة للقانون الدولي، وأعود وأكرر، وهذا اختصاصي، التهم التي وردت ما عدا تهمة واحدة، هي تهمة التحريض، لا يوجد لها توصيف في القانون الدولي، ليست من الأفعال التي تدخل بموضوع جريمة الحرب أو الجريمة ضد الإنسانية. أنا الذي أقوله أن حسون وأن عاطف نجم وأن بشار الأسد وغيرهم ارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم، الوضع الحالي عاجز عن توصيفها بسبب إما ضعف أو عدم دراية أو
1: طيب
0: عدم إرادة لإدخال هذه القوانين. وأيضا النقطة الأخيرة، إذا القاضي وهمه لا يعني أن هذا صحيح. يعني القاضي ذكر لا يعني هذا صحيح. وانا بدي اشكر الاستاذ غياث انه اشار لنقطه جدا مهمه، هو قال انه التسريب هو نحن ننتظر ما يسمى الحكم المعلل. انا اشكرك استاذ غياث على هذا الكلام، وانا ايضا انتظر معكم الحكم المعلل، ولكن ايضا انتظرت الحكم المعلل بموضوع عاطف نجيب ولم يصدر. تمام، هذا التسريب
1: جيد.
0: اسمه
1: هذه
0: الحكم
1: نقاط
0: المعلل.
1: كثيرة، هذه نقاط كثيرة سأعود بها إلى ضيوفي. لكن دكتور عبد الرحمن، يعني أشار إلى تهمة التحريض أستاذ ياسر، يعني وهنا العودة إلى الجدل الذي أثير في الشارع، أنه هذا رجل دين، كيف يمكن محاكمة رجل دين؟ وأليس من المفترض أن يكون قد امتلك خاصية أو يعني أنه هذا الوضع أعطاه خصوصية بالنسبة لأنه رجل دين؟ دكتور.
2: صحيح، أنه يعني الكثير من الناس يتوقعون أن رجل الدين لأنه مرتبط بالدين، ويعني له الدين له قداسة خاصة، فبالتالي يجب أن يكون له معاملة مختلفة. لكن في نهاية المطاف في سوريا أو عفوا في الإسلام، لا يوجد يعني في النهاية يعني رجل دين، منصب رجل دين بهذا المعنى، الناس كلهم سواسية. وهذا لذلك كان هناك نوع من التقبل المسألة بسهولة، لأنه في نهاية المطاف هذا مجرم ارتكب جريمة حرب، وبالتالي هو يعاقب عليها. لم تكن هنالك ردود أفعال ذات قيمة، سوى أنه في بعض الأحيان كان هنالك يعني أشخاص يحاولون يعني تقديم نوع من التبرير لرجل الدين، لأنه رجل

0: كان يجب أن ينظر إليه بطريقة مختلفة. الواقع أنه ما جرى كان منطقيا وهو منسجم مع التاريخ الطويل
1: يعني البعض أيضا يتحدث أن ربما كان مجبرا بحكم موقعه دكتور عبد الرحمن.
0: هو لو كان مجبر، يعني ما كان الحقيقة له عشرات التصريحات التي يقدمها. وثانيا كان يمكن أن يستقيل، يعني مثلا نحن رأينا بعض رجال الدين أجبروا، مثل بعض القساوسة، ولكنهم لم يسهبوا في تقديم الدعم والغطاء الشرعي للنظام. هنالك قسين قتلوا او مطرانين قتلوا في خطفوا وقتلوا، وهنالك ايضا الاب حداد في قطنة قتل في 2012 ايضا بسبب موقفه، لانه اراد منع ان يكون هنالك فتنه وتدخل من قبل اجهزه الامن لايقاع فتنه بين المسلمين والمسيحيين، وبناء على ذلك خافت يعني الكنيسه من ان تكون طرفا يعني يمكن ان يؤدي الى ايذاء الاقليه المسيحيه، وبالتالي اخذت موقفا، قدمت الولاء، ولكن هذا الولاء في حدوده. يعني لا نجد مثلا خطابات تقدم هذا الدعم الهائل والحديث عن تقوى مجرمي الحرب ومباركة جهودهم وإلى آخره، لا يوجد هذا النوع من العمليات. هؤلاء يمكن أن يفهم أنهم مجبرون، أما مفتي يتنقل من مكان إلى مكان ويقدم التهديد والوعيد ويعد بالإبادة الجماعية ويدعو حتى للإبادة في بعض الأحيان، هذا أمر غير مسبوق، ليس مجبرا على تقديم ذلك، هو يحاول أن يتقرب للسلطة ويحاول أن يحقق مكاسب من خلال ذلك، وليس مجبرا. لذلك السياق واضح أنه ليس مجبرا، لكن دعيني أقول أن جوهر المحاكمة هو الجمع بين التحريض على القتل الجماعي وبين جريمة الإبادة أو جريمة الحرب. بالتالي هو يعني كل الأدلة والسياقات التي ذكرت فيها هي تشير إلى هذين العنصرين الرئيسيين، ولذلك هو حكم بناء على الجمع بين القانون الدولي والقانون عفوا القانون الإنساني والقانون السوري. ولكن هو يعني اليوم بموضوع العدالة الانتقالية، صحيح نحن نحتاج لسد هذه الثغرة، بمعنى أن نستند إلى قانون محلي في العدالة الانتقالية. هذا القانون غير جاهز، لكنه اليوم يدرس، اليوم هو أول قانون مطروح على طاولة مجلس الشعب، والآن هنالك مناقشات حول هذا القانون ويدرس. يعني أنا
1: لكن دكتور عبد
0: مطلع
1: الرحمن، برأيك لماذا لم يتم الانتظار حتى صدور هذا القانون؟ يعني ولماذا تم الاستعجال بهذه المحاكمات؟ حتى وإن كانت قد أدت إلى هذه النتائج، لكن البعض يتحدث أنه تم استغلال هذه الأسماء وهذه المحاكمات من أجل امتصاص غضب الشارع في قضايا معينة داخلية. ما رأيك بهذه المقاربة؟
0: يعني من ناحية الابتداء فيها قد يكون لهذا دلالة سياسية، ولكن في نهاية الأمر لا يمكن الانتظار سنة ونصف لبدء محاكمات يعني مجرمي الحرب. لا، يجب أن يبدأ هذا في وقت مبكر، لأنها أيضا يساعد على استقرار الدولة، ويساعد أيضا على، خلينا نقول، على الإيمان بأنه الحكم المقبل لن يكون هؤلاء موجودون. يعني هذه مسألة مهمة، لكن نعم يمكن الفهم بأن لها دلالة سياسية. أما المحاكمة نفسها ووصفها بأنها محاكمة سياسية، أعتقد هذه مغامرة كبيرة، وأيضا يعني هذا
1: يعني لا
0: يحتاج
1: تعتقد
0: إلى
1: أنها محاكمات سياسية وإنما محاكمات تندرج تحت مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟
0: يعني لست قانونيا يعني متخصصا بهذا الموضوع، ولكن أنا أفهم أيضا أنه ربما تكون بعض الثغرات، ربما هناك نقاشات حول مدى دقة الأحكام، ولكن في نهاية المطاف كلنا يعلم أن الحكم الأساسي الذي بنيت عليه القضية يرتبط بشيء يعرفه الجميع، بمعنى أنه إلى درجة البداهة كل السوريين يعرفونه، وهو جرم موصوف
1: طيب
0: فيما يتعلق بالقانون السوري وأيضا القانون الإنساني. بالتالي التكييف والتفاصيل والتعليلات المتعلقة بأحداث محددة هذا شأن آخر، لكن في نهاية المطاف الحكم فيما يتعلق بهذا الأمر بناء على هذه الجريمة أعتقد أنه مفهوم بالنسبة للجميع، وليس أمرا سياسيا. يعني
1: لكن ربما هذه المحاكمة تحديدا لها خصوصية باعتبار الموقع الذي كان يشغله أحمد بدر حسون. وأنا هنا أريد أن أستفيد منك، وأنت ابن مدينة حلب دكتور عبد الرحمن، موقعه في مدينة حلب، المكانة التي كان يتمتع بها، ونظرة الناس سابقا والآن أيضا إلى هذا الحكم كيف ستكون؟
0: يعني في الثمانينات كان ينظر إلى أحمد حسون على أنه يعني هنالك الحقيقة خلاف حول شخصيته، جزء من سكان المدينة كان ينظر إليه بأنه مرتبط بنظام الأسد، وجزء آخر تحدث عن فترة الثمانينيات، وأيضا هنالك تهم فيما يتعلق في بعض الأشخاص وبتسليمهم لنظام الأسد اللي كانوا مطلوبين يعني في فترة أحداث الثمانينيات. لكن ايضا يعني ظهرت شعبيته بعد ما افتقرت مدينه حلب خلال فتره الثمانينيات ل يعني الشيوخ وايضا علماء الدين، كان له صوت عالي وهو متحدث يعني معروف، وبالتالي احتل موقعا على مستوى يعني المدينه بانه خطيب ومتحدث وايضا واعظ، يعني له تاثير كبير. مع ذلك كان سلوكه الشخصي سواء كان يعني له علاقة بالتجار أو الأشياء المرتبطة فيه بما يتعلق بمسائل الأموال، كان دائما حديث الشارع، بمعنى أنه دائما ظل شخص مختلف عليه وموقع جدل، وهذا الجدل يعني يتراوح بين علاقة بالنظام وبين فساد مالي، وفي النهاية اليوم كان هنالك أيضا صراع بينه وبين أيضا المجموعات المشايخ الموجودين هناك بشكل خاص مدير الأوقاف. بمعنى آخر لم يكن شخصية تقريبا متوافق عليها، ودائما كان نوع من النقد موجه إليه. اليوم يعني بعد ما وصل إلى الإفتاء، نتحدث نحن عن فترة 2000 بمعنى فترة بشار الأسد، بعد أن وصل إلى الإفتاء أعتقد أنه يعني النظرة بشكل عام زادت سوءا في المدينة تجاه الشيخ حسون، خصوصا وأنه بدأ يعني يقدم فتاوى ويقدم نوع من الخطاب فيه نوع من المبالغة في التقرب للسلطة على حساب المسائل الدينية. لذلك وخصوصا أنه أيضا هنالك لديه سلوك يتعلق بعائلته وبالأطراف المقربة له لم يكن يعني محمودا بالنسبة للسكان، الأمر الذي يجعل حسون في موقع يعني غير مبجل لنقل لدى الحلبيين. بمجرد أنه خرج في أحداث الثورة و قام بتقديم الدعم وتقديم الغطاء الشرعي للنظام في عمليات القمع، أعتقد لم يكن أحد متفاجئ في المدينة، كان يتوقع بسبب الحديث السابق وبسبب ما كان يدور حوله من علاقات وأيضا أسئلة ونقاشات، كان متوقع أن يكون هذا هو سلوكه. لذلك اليوم عندما يحاكم أحمد حسون، الذين دفعوا أساسا باتجاه اعتقاله ومحاكمته هم سكان مدينة حلب، وعندما يحاكم اعتقد يشعر سكان المدينه بشكل عام بالارتياح، لانه ايضا لديهم يعني تصور وتاريخ ملتبس مع الشيخ حسون. لا اعتقد انه هنالك شخص، يعني ربما هنالك قله من تلاميذ والده، ربما لديهم يعني بعض التحفظ، بس بشكل عام مدينه حلب اعتقد انه لا تعاني يعني او لا تجد انه ما حصل هو شيء مؤذي، على العكس هو شيء يعني مريح له وينسجم أيضا مع تصوره عن الشيخ خلال الفترة الماضية.
1: جيد أستاذ غياث، أيضا يطرح سؤال حول المدة التي تستغرقها هذه المحاكمات، ما إمكانية أو كيفية تسريع هذه المحاكمات، خصوصا وأنه بعد صدور الحكم ثمة مدة عبارة عن 30 يوم من أجل الطعن؟
2: أي أيضا نقطة مهمة جدا. أول شيء أنا طبعا بدي أحكي عن الإشكاليات البثار الآن والوجهات النظر اللي هي طبعا هي حالة صحية وهي إثراء فكري، وأخشى ما أخشى أن يكون محامي الدفاع يستمع إلينا الآن على سبيل المزاح. محكمة النقد هي محكمة قانون، يعني محكمة النقد تنظر بتطبيق النص القانوني، هذا هي ضمانة كبيرة. محكمة النقد السورية والغرفة الجزائية عودتنا بالاجتهادات التي تصدر عنها بالقضاة الذين الموجودين فيها، وبالتالي نحن امام ضمانة حقيقية ان محكمة النقد سوف يعني كل هذه الاشكاليات المثارة هي ستضبطها محكمة النقد عن طريق الغرفة الجزائية التي سوف تتأكد هل تم تطبيق النص القانوني. سوف تناقش طبعا محامي الدفاع بما سوف يبرزه في مذكرة او في او لائحة الطعن، ستقوم محكمة النقد بدراسة هذا القرار او هذا الحكم فقرة فقرة وتستدل هل قامت المحكمة بتطبيق النص القانوني الخاص بهذه الفقرة. فبالتالي نحن امام ضمانة حقيقية هي محكمة النقد، هي اللي طبعا محكمة هي محكمة قانون لا تخضع لأحد، لا تتبع لأحد، هي محكمة مستقلة قرارها يصدر بالإجماع أو بالأغلبية طبعا غرفة الهيئة الغرفة الجزائية.
1: لكن أستاذ غياث، يعني لا يوجد فيتو على إمكانية التراجع عن هذه الأحكام،
2: ستضبط إيقاع هذا القرار.
1: لكن لا يوجد فيتو
2: طبعا
1: على
2: طبعا
1: إمكانية
2: ممكن أن
1: التراجع في
2: تعدل
1: هذه
2: طبعا،
1: الأحكام.
2: ما المانع؟ هي محكمة قانون، هي محكمة قانون، هي ليست محكمة مسيسة ولا تنظر، هي تنظر إلى نص، هي تطبيق النص القانوني، هل هذا القرار الذي صدر طبق النصوص القانونية أو لا؟ في حال طبق فستقوم بتصديقه، في حال وجدت غير ذلك ستقوم بفسخ هذا القرار وإعادته إلى المحكمة الجنايات الرابعة لإعادة المحاكمة من جديد، حسب الفقرات التي تقوم بفسخها، ممكن أن تصدق الفقرات كاملة أو تفسخ بعضها أو كلها أو جلها، حسب ما ترتئيه محكمة النقد التي هي تخضع فقط إلى النص القانوني هل تم تطبيقه بحذافيره أم لا، وهي ضمانة من حق أي بغض النظر إن كان في ما يتعلق ببدر الدين حسون أو الشخصين الذين
1: يعني طعن الحكم وتفريعات الحكم كلاهما،
2: هذه أمور قانونية متفق عليها. تمام نعم نعم
1: طيب أستاذ غيث، لم تجبني على سؤال إمكانية تسريع المحاكمات، لأنه يعني على هذه الشاكلة ستأخذ هذه المحاكمات على جميع رموز النظام وقتا طويلا جدا، ما إمكانية أن يحدث ذلك؟
2: بالعكس هذه ليست إشكالية، هي من باب هي من باب الشفافية وتطبيق العدالة بأعلى درجات. طبعا نحن عندما يعني تم تطبيق هذه الإجراءات وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، بدأ كما تحدثت سابقا من بداية الاستجواب وسماع الشهود ومطالبة النيابة العامة ومذكرة الدفاع، هي هنا هذه إجراءات طبعا منها ما هو متعلق بالنظام العام وخاصة حق الدفاع، فإغفال أي فقرة من هذه الفقرات سيؤدي إلى إبطال هذا الحكم. بالعكس المحكمة قامت باتباع كل الإجراءات، هلا بغض النظر عن عما النقاش أو ما حول الفقرات الحكمية التي أثارها السادة الضيوف، لكن من حيث المدة هي مدة بالعكس مدة كانت كافية ومنطقية ولمت بكل ما جاء بقانون أصول المحاكمات الجزائية المطبق طبعا حاليا.
1: جيد أستاذ تركي، دوركم إذن في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في هذه المحاكمات، ما الدور المنوط بكم وما الذي تقدمونه في هذا الإطار؟
3: حقيقة ملفات كشف الحقيقة ومسالمة الحاسبة، تعود هيئة العدالة الانتقالية هذه الملفات، تستقبل شكاوى، تحيلها هيئة العدالة الانتقالية. هناك مجرمون تم القبض عليهم من وزارة الداخلية وقوى الأمن، تقوم هيئة العدالة الانتقالية بتأمين الشهود، تأمين حماية الشهود، مكتب الحماية. هناك شهود كما لاحظتم يعني تم حمايتهم، تم إخفاء هويتهم حرصا على حياتهم، حرصا على أمورهم الشخصية. هذا من جانب، جانب آخر كان كمدير إدارة التقييم وضمان عبد الكرام اللي تعنى بموضوع التشريعات حاليا، يعني منذ 8 شهور نحن نعمل على التعديل والتنقيح في قانون العدالة الانتقالية، نستمع إلى خبراء القانون، نستمع إلى نقابات المحامين، نستمع إلى كليات الحقوق، وزارات العدل، وزارة العدل، وزارات المهتمة بهذا الشأن، حتى نصل بالقانون العدالة الانتقالية الذي ستقدم العدالة الانتقالية.
1: طب هذا قانون العدالة الانتقالية المنتظر، هل يمكن أن يفرض تعديلا على الأحكام الصادرة، مثلا على الحكم الصادر بحق بشار الأسد، هل يمكن أن يصدر مزيدا من الإضافات على الأحكام السابقة؟ ما فعاليته بالنسبة لمن تمت محاكمتهم؟
3: هو يعني جوابا للأستاذ ياسر على موضوع ما الذي يمنع صدوره، يمنع صدوره هو حقيقة يجب أن يصدر بأفضل شكل، أفضل كله في اللائحة التنفيذية، أيضا لابد من صدوره بشكل قانوني بشكل صحيح. موضوع تعديل الأحكام هذا عائد لمحامي الدفاع، ممكن أن يطلب إعادة محاكمة وفق ما يراه، يعني القضاء هو من يعيد المحاكمة وليس القانون بحد ذاته إذا وجد مسوغ قانوني لذلك. أما الثغرة من حيث أنه إذا ذكرناها حاليا حقيقة الثغرة غير موجودة، لا من حيث التقادم ولا من حيث العفو، لا يستطيع يعني أي حاليا وضع الثوران الشعبي على هؤلاء المجرمين أن يصدر عفو بحقهم، ولا من حيث التقادم، هو اللي قبل 8/12/2024 ما كان يحرض ويسعى لإبادة مدن بأكملها ويهدد بإبادة الشمال السوري بأكمله، فلا مضى عليه التقادم حتى نخشى من تطبيق القانون الدول عليه. يكفي قانون العقوبات السوري حقيقة لإعدامه، يعني مطالبة النيابة العامة بإعدامه مطالبة من حقها، أنا أراها. ابتعدت محكمة الجنايات بالحكم المؤبد، هذا قرارها ونحترمه، من حق وكيل المتهم أن يطعن بالنقض، ومن حق النيابة أن تطعن أيضا وتصر على المطالبة بالإعدام، فلا يوجد ثغرة ولا يوجد خوف من حيث تطبيق القانون السوري وعدم الأخذ حتى نهائيا.
1: لكن بخصوص الأحكام، بخصوص الأحكام يعني بما أنك أشرت إلى مسألة أن هناك مطالبات بأن يكون حكم الإعدام من حق أحمد بدر حسون، هل هناك محددات معينة تنطبق على كافة المجرمين بخصوص هذه النقطة تحديدا؟
3: لم استوعب السؤال، أطش الصوت.
1: هو ثمة سؤال يعني ببساطة، أنه لماذا تم الحكم عليه بالمؤبد بما أنه سبب وحرض على قتل السوريين؟ ما المحددات التي تم اعتبارها في هذه الحالة برأيك أستاذ؟
3: على حيث المثال هذا يعني يسأل محكمة الجنايات يعني متن القرار كله يطلع عليه، لكن رأيت رئاسة محكمة الجنة أو محكمة الجنة ككل أنها لم يرقى عمله لموضوع الشروع التام في القتل. أنا أراه مثلا كوجهة نظر قانونية، هو شارك في شروع تام في القتل، يعني هو جزء من قرار الإبادة. أما مسألة فقط التحريض بالكلام، ارتقى التحريض إلى تسليم وسائل جرمية معينة، وجهة نظر المحكمة، لا يمكن أنا أن يعني أن أوجه وجهة نظر المحكمة، هذا من حق المحكمة قولا واحدا يعني.
1: لكن أنت كمراقب وكعضو هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، استنتاجك يعني للمحددات التي يتم اعتمادها في هذه الحالات أستاذ تركي، ما المحدد
3: أنا
1: برأيك؟
3: أرى التحريض فقط، لم يرقى إلى الإعدام. من وجهة نظر المحكمة ما فهمته من المحكمة يعني. أما من وجهة نظر ما أنا أعرف عنه من جرائم، هو يرقى ليكون شريك في القتل يعني.
1: طيب.
3: يعني مطالبة النيابة كمان لها محدداتها. اعتبرته شريك في القتل وليس مجرد تحريض كلام.
1: أستاذ ياسر، هل تخفف الدولة اليوم من الأعباء على كاهلها إذا اعتمدت مسار أو إذا كان هناك محاكمات سياسية بدلا أن تكون محاكمات خاضعة لإطار العدالة الانتقالية؟ ما الذي تستفيده الدولة سياسيا من هذه النقطة؟
4: لا، قبل ما أبدأ بسؤالك في نقاط بدي أرد عليها. يعني أنا ما بعرف الأستاذ تركي، يعني أنا جدا بحترمك، ولكن اسمح لي ما تتكلم به وليس قانوني على الإطلاق. أنا لا أعلم حضرتك درس قانون أو لا، ولكن ما تتكلم به تماما منافي للقانون. يعني تكلمت أن القضاء يريد المحاكمات وليس القانون، وتكلمت عن ضعف القانون الدولي لأنه فيه سقوط التقادم، لهذا نطبق القانون السوري، وهذا السؤال يسأل القضاء. لما سألتك السيدة عن المعايير والمحددات، وأنت عضو لجنة أو عضو هيئة العدالة الانتقالية، أنتم من تضعون المحددات والمعايير يا صديقي. أنا يعني المرة الأولى أرى، يعني أنا أحاول أن أمنح الهيئة العدالة الانتقالية دورها ومكانها وصلاحيتها وأدافع عنها، وأنت تريد سحبها. أنا مستغرب للأمانة. أنا كل حديثي
3: عن محددات الحكم وليس عن محددات
4: دوركم بالكامل يا صديقي. أنا كل حديثي
1: أستاذ تركي، دعنا نسمع أستاذ ياسر، سأعود لك. تفضل
4: أستاذ تركي. مسودة قانون العدالة الانتقالية أنا عرض علي وخرجت على التلفزيون سوريا من أكثر من 7 أشهر وتحدثنا به، وكان جاهز وطرح للنقاش وناقشه القانونيين، ويمكنك العودة إلى هيئة العدالة الانتقالية في هذا. أما أنك تذكر الإبادة بسياق المحاكمات، فلا يوجد أي ركن من أركان الإبادة الجماعية في هذه العملية سيد تركي. أيضا موضوع الشريك بالقتل، لا أعلم، ممكن تعلم أن المحرض هو أعلى من الشريك ويأخذ نفس حكم الفاعل الأصلي في الحكم، هذا أمر قانوني. يعني ضروري انه هيئه العداله الانتقاليه تكون عندها قدره على معرفه هذه المعايير. وسانتقل الى سؤالك سيدي الاء، اللي هو انا اريد ان اساله لهيئه العداله الانتقاليه وللقانون، ما هي المعايير والمحددات التي تجرم فلان وتبرئ فلان او تجلب فلان للمحكمه وتترك فلان؟ على سبيل المثال فرحان المرسومي من ناحيه الافعال، هل يوازي خطا احمد بدر الدين حسون او اكثر حتى، او لا؟ نواف البشير، مدلول العزيز وغيرهم من هذه الاسماء، قاده الميليشيات، لماذا لا نراهم في المحاكم؟ ما هي المعايير والمحددات التي تتبعها هيئه العداله الانتقاليه ان كان لها دور بهذا الامر؟ وما هي المحددات والمعايير التي تتبعها محكمة الجنايات الرابعة؟
1: أنت برأيك أستاذ ياسر لماذا؟ لماذا يعني لماذا تم غض الطرف عن هذه الأسماء التي ذكرتها والتركيز على أسماء أخرى ربما؟ يعني هذا لا ينفي طبعا جرم من تمت محاكمتهم، لكن يعني أنت تطرح سؤالا، ما جوابه؟
4: طبعا جوابه أن هذه ليست عدالة انتقالية، هذه عدالة انتقائية مسيسة. وأنا أدافع الآن، لا أدافع عن أحمد بدر الدين حسون ولا أدافع عن المجرمين، أنا أدافع عن هذه المحاكمات. أنا أريد لهذا المسار أن يكون مسار حقيقي يوصف الجرائم بتوصيف سند قانوني صحيح، لا يتيح لأي أحد بسوريا بداخلها أو بخارجها أن يأتي ويطعن بأي فقرة من فقرات الاتهام. أنا عندما أرى بشار الأسد متهم بتهمة القتل العمد، حتى تهمة الخيانة العظمى الموصفة بالقانون السوري لم يتهم بها بشار الأسد. هذا بشار الأسد بعد كل ذلك يتهم بالقتل العمد، يعني والتعذيب والتحريض على التعذيب، هذا هذا انتقاص من جرح السوريين، من الجرائم التي حدثت مع السوريين. والان نعيد نفس الكفر. يا سيدتي، اعيد واكرر، كل الاتهامات الموجهه لاحمد بدر الدين حسون ما عدا تهمه واحده غير منصوص عليها، لا في قانون العقوبات السوري ولا في القوانين الدوليه، لا بالقانون الانساني الدولي ولا بمعاهدات روما ولا بالاتفاقيات.
1: طيب، أريد أن أسمع تعليقا سريعا من أستاذ تركي قبل الانتقال إلى دكتور عبد الرحمن. هذه ليست عدالة انتقالية وإنما عدالة انتقائية كما يقول ضيفي، ما رأيك؟
3: تعليق سريع بناحيتين. أول ناحية، أنا أجبت عن سؤالك عن محددات المحكمة، أنت تسألين عن محددات المحكمة ليس محددات عدالة انتقالية، فأنا أجبت عن محددات لا تخصني، هذا جوابه، ليس محددات عدالة انتقالية. لدينا محددات 75 مادة لا يمكن سردها الآن كمحددات. الأمر الثاني، موضوع الانتقائية، نحن حددنا كل مواطن حتى لو عفى عنه رئيس الجمهورية، كل مواطن من حقه أن يتقدم بدعاء بشكوى لدى هيئة العدالة الانتقالية، ونقوم بتجهيز ملف كشف حقيقة ومساءلة للمحاسب، ونطلب تحريك الدعوة العامة على هذا، سواء لكل الأسماء التي ذكرها الأستاذ ياسر. فهذه ناحية مهمة جدا، لكل مواطن الحق على أن يدعي، له الحق أن يدعي على أي مواطن، أي مجرم رأى أن النظام الجديد، الدولة الجديدة عفت عنه وانتقت انتقاء، بين أن أحمد حسون أوقفته وفلان لم توقفه. كل الاسماء التي ذكرها الاستاذ، هي نقطه مهمه جدا. في نقطه ثانيه، تقوم مثلا قوى الامن بالقبض وفق ادعاءات خاصه بقوى الامن لم ترد الى هيئه العداله الانتقاليه، كمان من
1: طب يعني ربما من يسمعنا يسال سؤالا يا استاذ تركي، يعني صحيح ان
3: نعم.
1: قانون العداله الانتقاليه لم يصدر حتى الان، لكن ما دوركم بشكل عام يعني في كل ما يجري؟ ربما يسال من يسمعنا ذلك، يعني اذا كان كل هذه الامور لها اجابات وقانون العقوبات السورية يكفي حتى الآن على الأقل في محاكمة بشار الأسد ومن معه، إذا ما دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية؟
3: نحن لدينا دور تجهيز ملفات بكشف الحقيقة على مجازر، على جرائم معينة، وتجهيز ملفات مساءلة ومحاسبة. فإذا لم تتوفر لدي هذه الملفات ليحرك الدعوة العامة أو ليطالب بتحريك الدعوة العامة كجسم هيئة العدالة الانتقالية، له حجم وزارة وهو جسم جديد في الدولة السورية، هناك ملفات تقوم بها وزارة الداخلية وصلت إلى يدها ولم تصل إلى يد هيئة العدالة الانتقالية. أنت على مساحة جغرافية سورية كبيرة جدا، 14 محافظة،
1: طيب.
3: جرائم امتدت 14 سنة. فنحن نقوم بدورنا وفق الملفات التي نستطيع الوصول إليها، سواء بادعاء شخصي من مواطن أو باجتهاد لدينا من أدلة استطعنا الوصول إليها بطريقة ما.
1: تفضل بسرعة أستاذ ياسر.
4: لو سمحت أستاذ تركي، هل تعلم أن الدعوة الشخصية بهذا النوع من الجرائم هي غير ملزمة، وأن قوانين روما ونظام روما الأساسي ومحكمة الجنايات الدولية أسقطت موضوع الدعوة الشخصية، لأن هذه الجرائم تمس إنسانية جمعاء، ويجب عليكم أنتم أن تحركوا الدعوات دون انتظار الدعوة الشخصية، التي كل ما ذهب أحد ليدعي على مردلول العزيز أو غيره أو أي أحد من شبيحة النظام، تطلبون الدعوة الشخصية وتطلبون الأدلة من الشخص وتطلبون الشهادات من الشخص، حتى المعتقلين الذين يذهبون، وهذه معلومات وليست تحليل، يذهبون لتقديم الدعوة.
3: نحن نحقق القانون
4: الدعوة
3: الوطني
4: الشخصية في هذه الجرائم،
3: نحن في قانون العدالة الانتقالية نعطي الحق للمواطن أن يدعي، لا أخذ بقانون روما لنهى الموضوع الذي على الشخص.
4: أنا بحقيقة قرار سوري وطني،
3: هذا المواطن.
1: طيب دعوني أسمع رأيي.
3: طالما المواطن بس بعشر ثواني، طالما المواطن يرى أن هناك، بعض المواطن يرى أن هناك انتقائية، أنا قلت للمواطن من يرى فلان مجرم ولديه من أدلة يتفضل لهذه العدالة، سنحقق الدعوة العامة عليه.
4: ما دور في تحديد الدعوة؟ لماذا تنتظر الدعوة الشخصية؟
1: طيب دكتور عبد الرحمن، ما رأيك بهذه النقطة؟ أنا لم يتبقى لدي وقت، أريد أن أسمع رأي دكتور عبد الرحمن، ما رأيك بهذه النقطة؟ يعني ما يثار حول الانتقائية، وأنه ماذا بشأن رجال الدين الآخرين أيضا من الأديان والمذاهب الأخرى؟ هل سيحاسب مثلا رجال الدين المسيحيين والدروز والشيعة الذين حرضوا أيضا على قتل السوريين؟
0: يعني دعيني أقول بسرعة وسأتي إلى الجواب، أنه ما يقوله السيد ياسر يعني غير دقيق. المحكمة التي أقيمت في جنيف ضد رفعت الأسد كانت دعاوي شخصية، مع أنه كان محتوى الدعوة هي جريمة حرب، ولذلك
4: تلك
0: يعني
4: ليست دعوة، تلك ليست دعوة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
0: كانت دعوة
4: شخصية ولم تقابل.
1: بس دعنا نسمع دكتور عبد الرحمن، تفضل.
0: تتعلق بإبادة جماعية، تتعلق بحماة، وتتعلق أيضا بمجزرة تدمر، وبالتالي كانت
4: هي دعوة. لا ليس صحيح هذا،
0: أنا طرف فيها، وبالتالي يعني هذا كان
1: حتى نستفيد. استاذ ياسر لو سمحت،
4: دعوة اموال، دعوة مدنية.
1: دقيقة واحدة دكتور عبد الرحمن، انتهى الوقت الان.
0: تحدث عن مجزرة حماة، الأمر الآخر هو أنه صحيح أنه ممكن يكون يعني وصف هذه الجرائم أنه متأثر بالشارع، وهذا قد يكون يعني بعض المخاطر اللي نتحدث عنها، أن تقام الجرائم، أن تقام المحاكم تحت ضغط الشارع، قد يكون هذا صحيح. ولكن المشكلة أنه يعني أولا القانون لم يسن، لكن أن نقول بأن هذه المحاكم مسيسة هذا إجحاف، لأنه في النهاية في قضاة
1: وسؤالي،
0: في سلسلة
1: جوابك على سؤالي
0: الأعمال
1: دكتور عبد
0: القضائية
1: الرحمن،
0: يعني.
1: دكتور عبد الرحمن جوابك على سؤالي، ماذا بشأن رجال الدين الآخرين أيضا؟
0: الذين ارتكبوا جرائم بالطريقة التي ارتكبها أحمد حسون يجب أن يحاكموا، لا يجب أن يعفى أي شخص لأنه يحتل موقع أو ينتمي إلى أقلية أو يعيش طرف آخر.
1: شكرا
0: هذا
1: جزيلا، شكرا دكتور عبد
0: يعني
1: الرحمن، دكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والبحث السياسي من اسطنبول، شكرا جزيلا. أشكر أيضا تركي عبد الحميد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من حلب، وغياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق دبور، نعم، وأيضا ياسر شالاتي الحقوقي والمختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كان معنا من ألمانيا. نعود لنناقش اجتماع وفد سوري مع آخر إسرائيلي في عمان بعد قليل.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية لسانا عقد اجتماع سوري إسرائيلي ضم وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية مع رئيس الموساد بوساطة أمريكية في العاصمة الأردنية عمان. وركز الاجتماع على التطورات الأخيرة بعد قصف مطار أبو الظهور وتصاعد التوترات في جنوبي سوريا. وأكد الجانب السوري خلال اللقاء على حق سوريا الكامل في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها.
1: بعد أشهر من الجمود تعود المفاوضات السورية الإسرائيلية إلى الواجهة، لكن هذه المرة على وقع تصعيد عسكري للاحتلال وتوتر متزايد بين تل أبيب وأنقرة على الأراضي السورية، وخاصة بعد قصف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية أكد لوكالة سانا عقد اجتماع سوري إسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان بوساطة أمريكية أمس الأحد، جمع وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى، وذلك في إطار جهود خفض التصعيد بعد قصف مطار أبو الظهور والتوترات في جنوب سوريا. وبحسب وزارة الخارجية فقد ركزت المناقشات على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساساً لاتفاق مستقبلي أكثر شمولاً. وأكد الجانب السوري أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها، كما أكدت على موقفها بأن الجولان المحتل أرض سورية، مع الإشارة إلى أن مناقشة وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك لا تزال سابقة لأوانها في المرحلة الراهنة، وتتمثل الأولوية المباشرة في انسحاب قوات الاحتلال إلى ما قبل خطوط الثامن من كانون الأول 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما ركز الاجتماع بحسب وزارة الخارجية على الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. تصريحات وزارة الخارجية تؤكد ما نقلته فرانس بريس وأكسيوس عن لقاء جمع الشيباني برئيس الموساد رومان غوفمان، وسبقت خبر اللقاء تصريحات للشيباني قال فيها إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني خلال الفترة القريبة، مطالبا تل أبيب بمراعاة المخاوف الأمنية لدى سوريا واحترام سيادتها. وأوضح أنه في مطلع العام تقريبا تم الاتفاق على كل شيء تقريبا على الورق، ومن أبرز نقاطه عدم اعتداء إسرائيل على سوريا وتدخلها بالشؤون الداخلية وانسحابها من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط الأسد، إضافة إلى تحديد عدة مناطق أمنية في الأراضي السورية على الحدود مع الجولان المحتل. لكنه قال إن إسرائيل سعت إلى التهرب من إتمام الاتفاق، فهل تعود فرص إحيائه الآن مجددا بعد التطورات الأخيرة أم لا؟
0: للنقاش معي عمر أبو ليلى الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، ومعي دكتور مروان قبلان الباحث والأستاذ في السياسة الدولية من الدوحة. أهلا بكما. أبدأ مع أستاذ عمر. أستاذ عمر، إذا إسرائيل تقصف في سوريا، تطلق المسيرات، تتقدم ميدانيا، تعتقل الناس أيضا في الجنوب، في الوقت نفسه تقول دمشق عبر وزير خارجيتها أن باب التفاوض مفتوح وسيستأنف قريبا، ما الذي يدفع دمشق إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحا في ظل هذه الظروف؟
2: طبعا مساء الخير سيدة علاء، مساء الخير لضيفك الكريم. لا يوجد اتفاق أمني نهائي من طرف دمشق كما صدر عن الخارجية أو التصريحات التي نسبت لمسؤول في الخارجية في الساعات القليلة الماضية. اليوم لم تبادر دمشق بالمطلق بأن تكون مصدر تهديد لأي طرف من الأطراف الإقليمية حتى إسرائيل تحديدا. من بادر بهذه الاعتداءات هي إسرائيل. هناك ثوابت أساسية للدولة السورية، وهذا واضح جدا أيضا أكد عليه معالي وزير الخارجية، بما فيها موضوع السيادة السورية. سوريا لديها كامل الحق أن تحمي هذه السيادة من خلال أن تتوصل لأي نوع من أنواع الاتفاقات بعيد، أو نحن نتكلم جدا ليس مبكرا، لا يوجد في قاموس سوري هذا الحديث عن موضوع
0: أستاذ عمر عفوا على المقاطعة، أنا سأتي معك على الثوابت، سمحت لي أنا سأتي معك إلى الثوابت، لكن قبل ذلك هناك من يسأل هذا السؤال، أنه ما الذي يدفع دمشق إلى تقبل أن يبقى باب التفاوض مفتوحا في ظل استمرار إسرائيل باعتداءاتها؟
2: هناك عن جهة، أولا لنتكلم عن الأطراف الداخلة في هذه التفاوض أو في هذه المفاوضات. هناك الطرف الأمريكي وهو الذي يعتبر بشكل أو بآخر هو صديق للحكومة السورية والشعب السوري في المرحلة ما بعد سقوط النظام حتى اليوم، وهو طرف وسيط. أيضا لدينا أطراف عربية أخرى، ودليل على ذلك عقد الاجتماع في دولة عربية. الشيء الثاني والأهم أن الدولة السورية لن تعطي إسرائيل الذريعة التي تبحث عنها منذ الأيام الأولى لإسقاط نظام الأسد باستجرار سوريا إلى سيناريو مفتوح عسكري مفتوح، وهذا ما أفشلته الحكومة السورية من خلال الدبلوماسية ومن خلال السياسة ومن خلال النجاح الذي حققته في السنتين الماضيتين. يعني نتكلم عن أن أقصى الدول في العالم فتحت سفاراتها في سوريا، بدأت بالاستثمار، ويعني أصبحت شريكة رئيسية للحكومة السورية، والنجاحات الإقليمية والدولية التي حققتها الحكومة السورية. لذلك هذه الاستفزازات التي تقوم بها إسرائيل بين الحين والآخر هو أمر معتاد. هي تحاول أن تضغط على الحكومة السورية بشكل أو بآخر، بينما أن الدولة السورية تذهب إلى أن يكون الردع باتجاه إسرائيل أن تعود إلى ما كان عليه الاتفاق سواء 1974 أو قبل إسقاط نظام الأسد في المناطق التي تغلغلت بها بعد أن أسقط نظام الأسد واستغلت تلك المرحلة.
0: دكتور مروان، إذن قال ضيفي إسقاط الذريعة من إسرائيل على الأقل أمام المجتمع الدولي وكذلك أمام المجتمع العربي، استنادا إلى هذا المنطق، هل إبقاء باب التفاوض مفتوحا رغم تصعيد إسرائيل يمنح دمشق قوة في موقفها التفاوضي أم أنه يضعف موقفها؟ ما رأيك من منظور سياسي؟
3: طيبة وشكرا على الاستضافة. يعني أنا لا أضيف جديد إذا قلت بأنه إسرائيل تستفيد أو تحاول أن تستغل الظرف الحالي الذي تمر به سوريا، أقصد حالة الضعف والهشاشة التي تمر بها، وهي يعني تحاول أن تعيد يعني بناء نفسها أو الوقوف على قدميها من أجل تحقيق أهداف كان من المستحيل تصورها أو إمكانية تحقيقها يعني قبل سنوات، أقصد يعني قبل بداية الثورة السورية بطبيعة الحال. وأنا أعتقد أن الأهداف الإسرائيلية أبعد بعيدا مما يتصوره أي أحد، لأنه واضح بأنه ليس فقط أنه عم تستفيد من حالة الضعف، لكنها تحاول أن تزيدها ضعفا من جهة، بدليل أنه قامت كما تعرفين وكما نعرف جميعا بتدمير كل مقدرات العسكرية السورية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر من عام 2024، لاعتقادها بأن أي نظام آخر يأتي ويحكم في دمشق فهو بالضرورة سوف يكون معاديا لها، لأنه هي تحتل أرض سورية وسوريا لا تعترف في احتلالها لهذه الأرض. ولكن فوق ذلك، فوق أنها تريد سوريا ضعيفة، تريد أن تحولها إلى منطقة نفوذ ولا تريد لأحد أن يقاسمها في ذلك بما في ذلك تركيا. ولذلك لاحظنا تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا خلال الفترة التي أعقب سقوط نظام الأسد، وصولا إلى يعني قصف مطار أبو ظهور قبل حوالي أسبوع. أبعد من ذلك، تريد إسرائيل أن تفرض على سوريا ما هو مستوى التسليح الذي يمكن أن تحصل عليه. هي لا تريد من سوريا أن تكون أكثر من مجرد، أو من جيش سوري مستقبلي أن يكون أكثر من مجرد قوى أمن داخلي تستطيع أن تحفظ الأمن داخل الدولة السورية دون أن تشكل أي نوع من أنواع التهديد لإسرائيل. وتريد فوق ذلك أيضا أن تحدد لها طبيعة علاقاتها العسكرية مع الدول الأخرى بما في ذلك طبيعة الحال على رأسها تركيا، وتريد أن تحدد لسوريا من هم حلفاؤها، أي أنها تريد لسوريا أن تكون شيء قريب من السلطة الفلسطينية، شيء قريب من نموذج السلطة الفلسطينية. تريد أن تكون يعني إذا أمكن التوصل إلى اتفاق أمني في مرحلة ما أن تكون حارسا للحدود الإسرائيلية. لكن طبعا نتيجة عدم الاطمئنان، بتعرفي لأن إسرائيل بعد 7 أكتوبر كل مقاربتها الأمنية تغيرت، لأنه بدأت تعمل على فكرة المناطق العازلة أو المناطق المنزوعة السلاح أو المناطق الآمنة، وهي بالأصل طرحت حتى أيام نظام الأسد، بتعرفي عندما تم الاتفاق في عام 2018 بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية على إخلاء فصائل المعارضة من الجنوب السوري. كان الفكرة أنه في منطقة تقريبا إيران وحلفائها يكونوا بعيدين عنها حوالي 80 كيلومتر، يعني حتى شمال، يعني تقريبا لحدود دمشق، وحتى في مناطق شمال دمشق. هلا إسرائيل عم تحاول تفرض هذا واقع جديد، مستفيدة كما ذكرت لك من الوضع السوري الهش. هلا الان المقاربه اللي تساليني عنها بالنسبه الى سوريا، هلا بتعرف في اسرائيل كلما ابدى المرء ضعفا امامها كلما زادت يعني في غطرسه لها. وبتعرف يعني اسرائيل ما بتحتاج انه حدا يسقط لها الذرائع صراحه، خلينا نكون، هي لا تهتم اصلا براي احد، ولا تهتم بوجهه نظر احد، ولا تهتم بموقع. يعني ما فعلته في غزه على مدى سنتين بدل على انه هي غير مهتمه بالشيء على الاطلاق، لا بموضوع ذرائع ولا بموضوع، وهي لا تحتاج الى ذريعه اصلا للضرب او للقصف او لفعل ما تريده. انا اعتقد انه اسرائيل لا يمكن وقف يعني ما تقوم به الا اذا شعرت ان هناك مقاومه من الطرف الاخر. طبعا نحن لا ندعو، نحن نعرف شو ظروف الدوله السوريه، فانا ما بدي اذهب باتجاه طبعا يعني مطالبات او ادعاءات ليس لها اساس، خاصه في ظرف كما كهذا الظرف اللي انا شرحت لك اياه. لكن انا بعتقد اظهار ضعف امامهم يغريهم بمزيد من
0: جيد.
3: يعني من التغول، يغريهم بمزيد. يعني هي بتعرفي بالجنوب تقريبا ما في حدود لما تقوم به، تدخل تعتقل تتوغل تصادر اراضي، تنشئ مواقع عسكريه وقواعد عسكريه. المنطقه العازله تقريبا حولتها كلها الى منطقه عسكريه، في خط شرق جديد، ما يسمى بخط شرق جديد الذي تنشئه داخل المنطقه العازله تقريبا. يعني هي وكانها ضمت اراضي سوريه جديده اليها. هلا نحن مقاربتنا بعتقد يجب ان تكون مختلفه. لا أدعو كما ذكرت مرة أخرى، يعني لا أريد أن يفهم أحد مني أني أدعو إلى أن نحمل السلاح لمواجهة إسرائيل، بعتقد لسنا في وضع يسمح بذلك في هذه المرحلة على الأقل.
0: أنا
3: لكن أنا
0: سأعود لك
3: بعتقد أنه
0: دكتور مروان
3: بحاجة
0: للحديث عن المقاربات الأخرى التي تجدها وعن الذي يمكن أن تحصل عليه دمشق من جولة المفاوضات الجديدة، لكن بالعودة إلى أستاذ عمر، يعني أشار ضيفي دكتور مروان عدة نقاط، مسألة منطقة موسعة منزوعة السلاح، وأن يعني إسرائيل تريد أبعد بكثير من اتفاق أمني من سوريا، هناك من يتحدث عن منطقة حظر جوي بحسب CNN، وهناك من يريد سوريا نموذجا للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كما أشار ضيفي دكتور مروان. ما الثابت الذي يمكن ألا توافق عليه دمشق في هذه الخيارات، وما الذي يمكن أن تبدي مرونة فيه أستاذ عمر؟
2: طيب، هناك لدى الحكومة السورية ثلاث ثوابت رئيسية. الثابت الأول هو موضوع السيادة السورية، وهو خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. خلينا نبتعد شوي عن موضوع إسرائيل، نذهب إلى الخلافات الداخلية التي حصلت خلال السنة والنصف الماضية بما فيها معقصة كيف استطاعت الدولة السورية أن تحل هذه الخلافات، سواء بما يتعلق بالفصائل العسكرية، بما يتعلق بقسد، حتى موضوع الجنوب سوف عاجلا أم آجلا سوف يذهب إلى حل يفضي ببسط الدولة السورية على كامل الجغرافيا السورية. هذا من جهة الجانب أو الثابت الأول، موضوع السيادة السورية. الثابت الثاني هو يتعلق ببناء المؤسسات المدنية والعسكرية، وهذا أيضا ما رشح عن الجلسة التي عقدت في الأردن. نحن نتكلم على موضوع الجيش السوري، واحدة من النقاط التي تحاول إسرائيل بذرائعها أن تثيرها أنه لا يسمح للدولة السورية بأن تمتلك جيشا يدافع، أو بالأحرى يعني تتخوف من هذه الذريعة، وهذا أيضا خط أحمر بالنسبة لسوريا، لأنه من حق السوريين ومن حق سوريا أن يكون لديها جيش يحمي هذه السيادة ويحمي السوريين. هذا من جهة، خصوصا أنه جيش نظام الأسد البائد كان على العكس تماما، هو من باع الجغرافيا السورية، من تنازل عن الأراضي السورية سواء للميليشيات الإيرانية أو من باع الجولان أو سواه من هذه. المتغير الثالث أو الثابت الثالث اللي هو يتعلق بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها والعودة إلى اتفاق 1974. نحن نتكلم عن هذه الثوابت الرئيسية الثلاثة التي تضعها الدولة السورية على الطاولة. نحن لا نتكلم عن اتفاق أمني بقدر أنه يرضي إسرائيل من جهة، حتى يعني إسرائيل مهما قدمت لها من تنازلات لن ترضى، ولذلك وجود الوسطاء بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية ودول شقيقة حتى إقليمية، يعني شاهدنا حينما قصفوا أو ضربوا مطار أبو ظهور منذ عدة أيام كيف أنهم أدخلوا تركيا في هذا السيناريو، وصدرت تصريحات رسمية عن الدولة التركية. لذلك هذه الثوابت الثلاثة لا تتنازل عنها الدولة السورية،
0: لكنها بعيدة جدا عما تريده إسرائيل يا أستاذ إسرائيل. عمر، يعني حسب ما نشر عن معهد دراسات الحرب ISW وكذلك ما نشرته CNN، يعني حتى مسألة السويداء تريدها إسرائيل منطقة حظر جوي بالكامل، تريد أن توسع المنطقة العازلة وأن تجعلها يعني حتى المناطق المحاذية لها أن تجعلها منزوعة السلاح، بل أبعد من ذلك تريد أن تتحكم بطريقة بناء الجيش السوري، وأيضا تحالفات سوريا مع الدول، كيف تبني سوريا تحالفاتها؟
2: لا تستطيع إسرائيل أن تملي على الدولة السورية بأن مع من تتحالف وكيف تتحالف ومتى تتحالف. يعني هذا موضوع خاص ب القرار السوري، خاص بالسيادة السورية السياسية وسواها، وهذا صدر بشكل رسمي عن المسؤولين السوريين في الأيام والأسابيع الماضية، أنه سوريا اليوم هي حرة بالكامل، هي لا تتبع بمعنى أنها تخضع لإرادة محدودة لدولة ما بما فيها إسرائيل، وهذا سبب عقد هذه الجولات. اليوم جولة المباحثات التي حصلت هي دليل على أنه إسرائيل لم تلتزم حتى بالاتفاقيات السابقة التي عقدت سواء في فرنسا أو في دول أخرى. لذلك نحن نتكلم عن أن الخرق بدأ من الطرف الإسرائيلي، على العكس تماما أن الدولة السورية أثبتت أنها التزمت ليس لصالح إسرائيل، التزمت بأمنها الإقليمي حتى مع الدول المجاورة بما فيها العراق ما فيها لبنان والأردن والدول الأخرى بما فيها تركيا، أثبتت نجاح في الجانب العسكري. هذا الأمر دفع الحكومة الإسرائيلية بتهور سياسي وعسكري إلى ضرب مطار أبو ظهور لتصعيد الموقف، للضغط على الحكومة السورية بأن تأتي إلى طاولة المفاوضات. على العكس، هذه الوسائل بالضغط هي لن تجبر الحكومة السورية على التنازل بقدر ما أنها تذهب بالاتفاق التي تحمي السيادة السورية والجغرافيا السورية، بالإضافة عدم التنازل على الثوابت التي ذكرتها منذ قليل. نعم.
0: دكتور مروان، برأيك ما هي المقاربة الأفضل التي يجب أن تتجه لها دمشق، وما الذي تعتقد أنه ثابت فعلا في مفاوضاتها مع إسرائيل، وما الذي يبدو أنها مستعدة لتغييره أو تأجيله؟
3: معلش اسمح لي قبل أن أتحدث عن المقاربات وعن مقترحات يمكن أن نطرحها في هذا يعني في هذا المجال. انا ما بعتقد انه المقارنه بين اسرائيل وبين قسد مقاربه يعني موفقه بتقديري، يعني اسرائيل ليست قسد، والتعامل معها يعني لا يجب ان ننظر اليه باعتبار انه والله مشكله اسرائيل نفس مشكله قسد وبالتالي نستطيع ان نحلها بنفس الطريقه. انا بعتقد ان اسرائيل اثبتت على مدى الاشهر 18 الماضيه منذ سقوط نظام الاسد انها التحدي الاكبر الذي يواجه سوريا في مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد، ونحن يعني نلاحظ ماذا تفعله إسرائيل تقريبا كل يوم. يعني اليوم تحولت إسرائيل إلى أكبر عامل زعزعة استقرار لسوريا على الإطلاق. يعني ثبت في نهاية المطاف كما تفضلت ضيفك من دمشق أنه في قضايا كثيرة محلية داخلية في سوريا تعاملنا معها، طبعا البعض تعاملنا معها بشكل جيد، والبعض الآخر طبعا لم نتعامل معها بشكل جيد، ويجب أن نعترف بذلك أنه في أخطاء ارتكبت. أنا بعتقد فادت إسرائيل أو خدمتها في نهاية المطاف. ما حصل في السويداء أنا بعتقد خدم إسرائيل إلى حد كبير وما زال يخدمها، طالما أن هذه المشكلة يعني موضوعة على الرف، لا يتم التعامل معها يعني بالإلحاح المطلوب بالتقدير، لأنه أنا بعتقد كلما يعني مر الزمن على هذه المشكلة أنا بعتقد منكرس نوع من القطيعة. هذه المحافظة التي تعد جزء من سوريا بغض النظر عن، طبعا أنا بعرف في تيار داخل السويداء يجب عزله ويجب يعني في نهاية المطاف إضعافه، لكن إضعافه يتم من خلال تقوية القوى الأخرى الموجودة داخل المحافظة التي تعتبر نفسها جزء.
0: ولماذا أصلا هذه النقاط تطرح مع إسرائيل برأيك دكتور مروان؟ يعني الحديث أيضا عن
3: هي نقطة مهمة، هي نقطة مهمة وأساسية، لأنه في البداية حصل خطأ، أنه الخطأ هو أنه جزء من المجتمع السوري لأنه شعر أنه دولته لا تحمي فقام بمد يده إلى قوى خارجية، وهذا خطأنا كان منذ البداية، وخطأنا طبعا استمر بأنه عم نناقش موضوع داخلي سوري مع قوة لا علاقة لها به من الأصل، لكن الخطأ بدأ وجعل يكبر. هذا موضوع كان، لكن في أخطاء أخرى عم تحصل الآن. يعني أنا عندي تحفظ شديد على أن يجتمع وزير خارجية سوريا مع رئيس الموساد. لماذا رئيس الموساد؟ يعني أنا يعني أنت تتحدثين عن جهاز جاسوسية في إسرائيل، تتحدثين عن الجهاز المسؤول عن، يعني لماذا أقبل بتحويل سوريا إلى ملف أمني لدى إسرائيل؟ نحن لسنا ملفا أمني، نحن دولة مستقلة ذات سيادة، وإذا كنا سندخل في مفاوضات مع إسرائيل فأنا بعتقد أنه هذه ليست شكليات، هذه أمور جوهرية، أنه في نهاية المطاف يجب أن تكون المفاوضات على مستوى سياسي، الموضوع ليس أمني فحسب، وحتى إذا كنا نطلب في هذه المرحلة اتفاقا أمنيا، يعني بتعرف المفاوضات في أكثر من مكان صارت على مستوى، مرة السفراء، مرة السفير الإسرائيلي في واشنطن، ومرة مستشار الأمن القومي، صارت في باكو، صارت في باريس، صارت في لندن، لكن أن تتحول الأمور إلى يعني إلى اجتماعات مع الموساد، ويعني أنا بعتقد أنه هذا يعني خطأ وقعنا به، وما كان يجب أن نقع به، وما كان يجب أن نقبل به. أنا بعتقد أنه في سوريا لديها أوراق قوة، وجزء مهم من أوراق القوة، لا أعتقد، يعني مرة أخرى لا أريد أن يفهمني أحد بأنني أدعو إلى أي نوع من أنواع المواجهة المسلحة مع إسرائيل، لكن لدينا أوراق قوة.
0: ما هي أوراق القوة التي يمكن أن
3: واحدة من أهم
0: تلوح بها
3: أوراق
0: دوسو؟
3: القوة أنه فعلا في إجماع إقليمي ودولي على أن سوريا لا تنزلق مرة أخرى إلى الفوضى، هناك إجماع إقليمي ودولي على أن سوريا يجب أن تتم مساعدتها لإعادة بنائها من جديد، بحيث أنه لا تعود يعني تشكل تهديدا للإقليم والعالم، سواء من خلال ظهور تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة وغيرها، أو من خلال يعني عدم من التحول مرة أخرى إلى يعني مصدر للاجئين للعالم. العالم كله باعتقادي باستثناء إسرائيل يريد أن يكون من هذا، يريد أن يعطي هذا البلد فرصة جديدة. واليوم بعتقد كانت في خطوة مهمة أن رفعت الولايات المتحدة الأمريكية اسم سوريا من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب بعد حوالي 47 سنة من تصنيفها بهذه الطريقة في عام 1979. أنا بعتقد هذه ورقة مهمة، يمكننا الاستفادة منها يعني إلى أبعد حد. لا، هذا بيعزل الإسرائيليين بكل معنى الكلمة، بيجعل إسرائيل هي الدولة الوحيدة فعلا تحاول أن تزعزع استقرار سوريا. فالمقاربة التي أتحدث عنها هنا بأنه هذه العلاقات اللي بتتمتع فيه، وأنا بعتقد في نجاح كبير حققته الحكومة على مدى الشهور ال 18 الماضية على صعيد علاقاتها الإقليمية والدولية، اليوم سوريا ولا مرة شفتها بتتمتع بهذه الشبكة الواسعة من العلاقات والعلاقات الودية والطبيعية مع عدد كبير من دول الإقليم والعالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت دائما تعرف في العلاقة معها يعني صعبة ومعقدة أو فيها تداخلات، واليوم يعني الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم داعمي للحكم الجديد في سوريا. أنا بعتقد يمكن الاستفادة بشدة من هذا الوضع لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي يعني تقع على سوريا. لكن ذكرت لك أنه كثير مهم أن لا يشعر الإسرائيليون أننا نحن خائفون جدا منهم، لأنه في حدود لا يستطيعون أن يتمادوا بها، هم يعرفوا أنه في خطوط حمراء أمريكية، في خطوط حمراء إقليمية ودولية، يعني صح هم يقومون بتوجيه ضربة، يقومون هنا وتوجيه ضربة هناك، يقومون بتوغل هنا وتوغل هناك، لكن هي الحدود المسموح لهم أن يقوموا بها أمريكياً وإقليمياً ودولياً. لذلك أنا بعتقد أنه الظهور بمظهر الضعف او الظهور بمظهر يعني الخائف من السياسات الاسرائيليه، انا بعتقد انه لا يجب ان نكون يعني نتصرف يعني بهذه الدرجه من الخوف تقديري الشخصي، لانه الاسرائيليين انفسهم يعني عندهم مخاوف من انه هذا البلد اذا يعني اذا استقر واذا استقامت الامور فيه فيمكن بالفعل يعني أن يشكل عامل استقرار لكل المنطقة، يعني يفيد الاستقرار في كل
0: اتضحت
3: المنطقة.
0: الفكرة دكتور مروان. أستاذ عمر، لماذا تقبل دمشق بلقاء مع ممثل عن دولة الاحتلال من الناحية الأمنية؟ ما الذي يعنيه هذا الأمر بالنسبة للتفاوض مع إسرائيل؟
2: طيب، للتوضيح انا لست ناطقا باسم الحكومه، انا فقط احلل الموقف السوري الذي حصل ويحصل في هذا البلد. سوريا ليس لديها مانع من حيث المبدا بايجاد اتفاق امني بشكل واضح وبمنتهى الشفافيه، وامني من طرف حمايه حدودها وسياده هذه الجغرافيا، هذا من جانب، ولكن ترفض بنفس الوقت جانبا او نقطتين مهمتين. النقطه الاولى اللي هي تتعلق ب أن يملى عليها بتقييد مؤسساتها المدنية والعسكرية، يعني إسرائيل حينما تستخدم السيناريو العسكري أو الضغط من هذا النوع على الحكومة السورية لربما تهدف أو تصبو إلى أن يكون هناك تقييد للمؤسسة العسكرية في سوريا أو للمؤسسات المدنية بشكل أو بآخر تحت ذراعه. إذن هذا مرفوض من الطرف السوري. الجانب الآخر أن الدولة السورية أيضا ترفض استمرار الانتهاكات والتوغلات من الطرف الإسرائيلي، وبالرغم مما حصل في السنة والنصف الماضية إلا أنه ازدادت هذه التوغلات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية حينما تم استهداف مطار أبو ظهور. إذن نحن نتكلم على تصعيد متعمد من الطرف الإسرائيلي للضغط على الحكومة السورية لتقديم تنازلات. أوضح معالي وزير الخارجية هذا أو التصريح الذي صدر عن الجمهورية عن الخارجية السورية أنه لا يمكن أن تتنازل سوريا بما يتعلق بالسيادة عن السيادة فيما يتعلق بهذا البلد أو عن مؤسساتها بما فيها الجيش، وهذا أمر واضح يعني صدر العلن. القضية لا تتعلق مع من أجلس. سوريا ليس لديها مانع من حيث المبدأ بتثبيت الأمن. نحن لا نتكلم على جلسات تتعلق بالسلام، نحن لا نتكلم على جلسات تتعلق بالتنازل عن الجولان. وزير الخارجية صرح ذلك أنه يعني جدا مبكرا الحديث عن موضوع حتى الجولان سابقا لأوانه. إذن فحوى الجلسة التي عقدت هي كانت أمنية بامتياز تتعلق بحماية هذا البلد من أي انتهاكات أو توغلات يقدم عليها الطرف الإسرائيلي، وكانت بضمانات بما فيها دولة عربية شقيقة أيضا وأطراف دولية أخرى والولايات المتحدة الأمريكية.
0: طبعا تشير إلى الأردن، لكن أستاذ عمر ما دور الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الضمانات؟ وإلى أي مدى تعتقد دمشق بأنه ترامب قادر على تشكيل السلوك الإسرائيلي، خصوصا إذا ما نظرنا إلى تصريحات توب براك بخصوص الجولان الذي تم التراجع عنها أيضا بعد ذلك؟
2: طبعا لأنه الهجوم اللي حصل على السفير توم باراك على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 48 ساعة كان يعني هجوم شيطنة موقفه الذي أدلى به، وهو أدلى بحقيقة لم يجامل أحدا، هو تكلم عن حقيقة تاريخية وجغرافية تتعلق بأرض سورية تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية بكل الأحوال هي مقتنعة تماما مع باقي الدول العربية والدول الغربية وسواها أنه استقرار سوريا هو استقرار المنطقة، وأن أي تصعيد في محيط هذا البلد أو داخل هذا البلد سوف يضرب المنطقة برمتها. لذلك استطاعت الدولة السورية خلال السنتين الماضية ليس بصدد أن تثبت للمجتمع الدولي على عكس

0: استقرارها ليس فقط لإسرائيل، حتى للمنطقة ككلها. لذلك أنا أميل إلى أنهم سوف يمارسون بشكل أو بآخر أي نوع من أنواع الضغوط لردع إسرائيل عن هذه العنجهيات، خصوصا يعني ولو أنه الموضوع لم أرد تضمينه في هذا التحليل، أنه لربما نتنياهو يحاول أن يكسب بعض الأوراق قبل الانتخابات المقبلة.
1: دكتور مروان، أخيرا معك، يعني في ضوء كل ما ناقشناه، هل مصلحة دمشق أن تبقي باب التفاوض مفتوحا مهما كان مستوى التصعيد، يعني خصوصا أنه إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها بعد حادثة أبو الظهور قامت باستهداف عبر مسيراتها؟ يعني متى يصبح إبقاء باب التفاوض مفتوحا مكلفا بالنسبة لدمشق، ومتى من الممكن أن تقول هذا الملف مؤقت حتى إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية؟
2: هلا اول شيء معلش اسمحي لي انه انا بدي ارجع واكد انه انا بتقديري الشخصي وهذا رايي، انه انا بالاجتماع مع رئيس الموساد هو اجتماع غير موفق، يعني ليس الموساد هو الجهه التي يجب ان يتم الاجتماع بها اذا كنا يعني اذا كان ولا بد من الاجتماع والمفاوضات وجها لوجه وبشكل مباشر مع الاسرائيليين. ليس الموساد هو الجهه التي يجب ان نقبل الاجتماع بها، يعني مو كمان الاسرائيليين يفرضوا علينا من هي الجهه التي يجب ان نقوم ب يعني بالتفاوض معها. هذه دولة ذات سيادة، وزير خارجيتها يمثلها، يطلب من الجانب الآخر أن يكون التمثيل بنفس المستوى، يعني على الأقل لجهة الشكل يجب أن نصر على هذا الأمر، حتى لو كانت إسرائيل في هذا الموقع القوي وبهذه القدرات العسكرية التي تستخدمها بشكل.
1: ألا يزيد يعني ذلك من إمكانية موقف أمريكي يعني ضاغط على إسرائيل بأن دمشق قدمت كل ما يمكن في هذا الإطار؟ دكتور مروان،
2: هلا المفروض أن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة حقيقية في استقرار سوريا، وهناك تناقض وخلاف الأجندات الأمريكية الإسرائيلية في سوريا، نحن يجب أن نستفيد منه بشكل كبير. لكن ضيفك من دمشق أشار إلى نقطة أنا بعتقد مهم أنه نفهمها بشكل جيد، أنه سوف نشهد أنا رأيي تصعيدا إسرائيليا أكبر خلال الفترة القادمة، لأنه نحن نقترب من الانتخابات الإسرائيلية ونتنياهو في وضع صعب، وضع انتخابي صعب. تقديرات استطلاعات الرأي العام تقول أنه سوف يحصل حزب الليكود الذي يتزعمه على حوالي 22 ل 23 مقعد في احسن الاحوال، وهذا لن يمكنه من تشكيل حكومه خلال يعني ما بعد الانتخابات. لذلك هو يحاول قصارى جهده من خلال الاعتداء على سوريا، الاعتداء على غزه، الاعتداء على جنوب لبنان، فعل كل شيء ممكن حتى اذا امكن استئناف الحرب مع ايران من اجل ان يحسن حدوده الانتخابيه. لذلك نحن خلال هذه الفتره، اذا سالتيني رايي الشخصي، ليست هذه الفتره الافضل للتفاوض مع اسرائيل، لان هذه حكومه أنا تقديري الشخصي غير مهتمة بالمفاوضات ولن يتم التوصل، يعني أنا يعني أكاد أجزم يعني لن يتم التوصل إلى اتفاق مع هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة إذ لا تستطيع أن تبرم اتفاق لا مع سوريا ولا مع غزة ولا مع لبنان ولا مع أحد، لأنه إذا أبرمت اتفاق فهي تقضي على فرصها الانتخابية أكثر أو تضعف نفسها أكثر مما هي ضعيفة. لذلك أي مفاوضات مع الإسرائيليين في هذه المرحلة أنا تقديري الشخصي هي مفاوضات يعني غير هي مضيعة للوقت. لذلك إذا كان بدي أنصح أقدم نصيحة أنه أي مفاوضات يتم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، قد تكون هناك حكومة إسرائيلية. أنا لا أقول أن الإسرائيليين يعني الحكومة القادمة ستكون يعني حكومة تحب السلام وتريد أن، لكن أنا أعتقد أنه ستكون أقل صقورية، سوف تكون أكثر استعداد وميل للاستماع للإدارة الأمريكية من هذه الحكومة. حتى نتنياهو لو عاد بحقوق، لو عاد مرة أخرى بعد الانتخابات سوف يكون تحت ضغوط انتخابية أقل، وبالتالي حيكون مستعد أكثر يسمع للأمريكان أو يعني يتجاوب مع الضغوط الأمريكية. لذلك أنا بتقديري مهم بالنسبة لسوريا أن تقرأ أيضا الداخل الإسرائيلي في هذه المرحلة وأن تضعه في حسابها وأن تكون لديها الأدوات التي يعني تسمح لها باستخلاص نتائج معينة بتفيدها في نهاية المطاف.
1: شكرا جزيلا.
2: لذلك أنا بهمني موضوع الشكل، بهمني موضوع المضمون، وأنا وأسف على الإطالة يعني إذا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مروان قبلان، الباحث والأستاذ في السياسة الدولية من الدوحة. أشكر كذلك ضيفي من دمشق الكاتب والمحلل السياسي عمر أبو ليلى، كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل ما حدود الحرب المالية الأمريكية على إيران.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها

0: كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مؤكدا أن أي كيان يسهل غسل الأموال نيابة عن إيران سيستبعد من نظام الدولار الأمريكي. وأوضح بيسنت خلال مؤتمر صحفي أن بلاده فرضت عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة ببرامج إيران النووية والصاروخية وقطاع النفط، وعلقت تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إليها. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الإجراءات تستهدف الحرس الثوري وشبكات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات، وأن واشنطن تعمل مع دول أخرى لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، إذ منحت الدول المعنية مهلا محددة لإنهاء الأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج. وأضاف سكوت أن العقوبات تطال أيضا الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاعي الطيران والشحن البحري. وأعلن في الوقت ذاته أن مؤسسة مالية كبرى ستواجه عقوبات جديدة بحلول نهاية الأسبوع بسبب ارتباطها بإيران. معنا للنقاش دكتور نبيل العتوم الباحث المختص في الشأن الإيراني من عمان، أهلا بك. ومعي دكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية مباشرة من واشنطن. أهلا بك دكتور فادي، وأبدأ معك. عندما يقول وزير الخزانة الأمريكي بأن هذه العقوبات ستفرض خلال نهاية الأسبوع الجاري، ما الذي يعنيه ذلك؟ وما الرسالة الأمريكية في طوايا هذه المهلة؟
1: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك وتحية للدكتور نبيل وشكرا على الاستضافة. الواقع الإدارة الأمريكية تريد تجديد قبضة العقوبات الاقتصادية على إيران. نحن نتحدث اليوم على عقوبات قد تكون غير مسبوقة، ليس فقط العقوبات التي كانت على إيران منذ عام 1979 على سبيل المثال، ولكن نتحدث أيضا عن استهداف كل شركة أو كل مصرف والشبكات المصرفية بطبيعة الحال التي تتعامل مع النظام الإيراني والبنوك الإيرانية. ولكن واضح من يعني التصريح الذي قدمه سكوت بيسنت بأنه أولا لا يوجد حزمة قوانين يعني تم إقرارها، وأن الرئيس ترامب كما قال بيسنت يعني يتبع سياسة الدبلوماسية الهادئة مع هذه الدول. الرئيس ترامب كما لاحظنا قبل أيام قال من يعني لدى دول العالم كلها خياران، إما أن تكون مع إيران أو تكون معنا. ولكن واضح بأن الإدارة الأمريكية تريد أن تتجنب الدخول في مواجهة مع هذه الدول، لذلك الرئيس ترامب يقوم بالتواصل مع هذه الدول بشكل منفرد يعني ويوضح بأن الإدارة الأمريكية تريد أن من هذه الدول أن تنخرط في يعني في العقوبات الاقتصادية.
0: لكنه يعطي مهلة لإيران على ما يبدو دكتور فادي، ما الذي يعول عليه في هذه الأيام؟
1: المعول عليه كما يبدو أن باب الدبلوماسية يترك مفتوح، واضح بأن هناك يعني لا يزال قناة دبلوماسية فاعلة للحد الأدنى، ربما على الأقل واضح بأن هناك يعني تحرك دبلوماسي باكستاني، وبالتالي لا يريد الرئيس ترامب إغلاق باب الدبلوماسية بالكامل، يريد تركه مواربا إذا صح التعبير. ولذلك أولا هو يعطي المهل، لم يقدم سكوت بيسنت كما ذكرت حزمة قوانين واضحة ضد يعني النظام الإيراني بما يسمى العقوبات الثانوية. وواضح بأن الرئيس ترامب يعني يجري محاولات دبلوماسية هادئة مع الدول أيضا لتجنب الصدام مع الصين، وربما نتحدث بشكل تفصيلي نوعا ما عن الصين.
0: سأعود لك بالصين، هناك أيضا زيارة مرتقبة. نعم دكتور فادي. طيب دكتور نبيل، إلى أي درجة من الممكن أن تتجاوب إيران مع هذه المهلة قبل صدور العقوبات بشكل رسمي من قبل الخزانة الأمريكية؟ هل من مؤشرات على إمكانية التجاوب والعودة إلى مذكرة التفاهم من قبل إيران؟
2: مساء الخير أستاذة ألا، تحية لك والدكتور فادي. يعني العقوبات هذه المرة مختلفة وأخطر، رد الفعل الإيراني لغاية هذه اللحظة يبدو غير يعني متجاوب، خاصة أنه هذه العقوبات لم تكن مفاجئة للجانب الإيراني، يعني وهذه العقوبات مختلفة عما سبق لأنها جاءت بعد حرب أضعفت البنية الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الإيرانية، والهدف لم يعد إيران وحدها بل بفرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات والوسطاء المتعاملين معها وعزل الاقتصاد الإيراني عن الخارج. الآن الأولوية بالنسبة لي النظام الإيراني تحقيق 3 أهداف أساسية وليس الانصياع للمطالب الأمريكية أستاذ أنا. الجانب الأول هو الأولوية لبقاء النظام، بمعنى طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية التقشف القسري، بمعنى تقليص الاستثمارات وإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، أي إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصادا قادرا على النمو. الاستراتيجية الثالثة وهي الخطيرة والقائمة على أساس تحميل المجتمع كلفة الصمود، وهذه نقطة مهمة وحيوية. الآن هنالك مشاكل اقتصادية تعاني منها إيران، يعني التضخم في ارتفاع وصل إلى أكثر من 180%، العملة الوطنية التومة في انهيار، اليوم وصل إلى 2 مليون ريال، وهذا أمر غير مسبوق منذ انتصار ما يسمى بالثورة الإسلامية ولغاية الآن. قبل العمليات العسكرية والحرب على إيران كان هنالك 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، بموجب ما تم والحرب وتداعياتها زادوا 10 مليون، وبالتالي أصبح 50 مليون إيراني تحت خط الفقر. أيضا ألا كان هنالك 14 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي، بمعنى لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، زاد أكثر من 5 مليون إيراني، إفلاس 7 صناديق تقاعدية ورواتب من مجموع 9 صناديق أساسية موجودة في إيران، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الساحلي نتيجة الحصار وتأثر قطاع البتروكيماويات اللي بيشتغل فيه 2 مليون شخص واللي بيشكل حوالي 40% من الاقتصاد الإيراني. الآن بدأ الجانب الإيراني يتحدث عما يسمى، يعني سألت عن الاستجابة، الجانب الإيراني لن يستجيب، يقولوا إحنا لدينا خبرة في الالتفاف على العقوبات عبر البحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات
0: حتى وإن كانت حجمة العقوبات هذه هي الأقصى، يعني حتى تم تسميتها بالمنبوذ الاقتصادي، وسيتم أيضا معاقبة كل من يساعد إيران في الالتفاف على هذه العقوبات.
2: صحيح، أتفق معك تماما، لكن الجانب الإيراني لا يفكر بهذه العقلية، على الرغم من أنه في مؤشر مهم جدا أنه في هنالك تذمر من الرئيس الإيراني، وحتى حديث من جانب شخصيات محسوبة على الحرس الثوري الإيراني ومتشددة تتحدث عن خطورة حصار إيران وخطورة العقوبات وخطورة ما يجري من خنق اقتصادي أمريكي. وهذا بيشير إلى أحد احتمالين، الاحتمال الأول إما أن إيران سوف تخضع وتريد تهيئة الرأي العام الداخلي الإيراني بأنه إحنا وصلنا إلى نقطة ما يسمى بالبونبست كما يقولون باللغة الفارسية أو الديد أند، وبالتالي لا مجال أمامنا سوى تقديم تنازلات معينة، وبالتالي هذا سوف يسهم في رفع جزء من العقوبات والأرصدة المجمدة. والاحتمال الآخر لا، أن تهيئة الأرضية ربما من خلال سياسة تضخيم المخاطر لنقل المواجهة إلى الخارج والقيام بمغامرة عسكرية. وعدد من المسؤولين الإيرانيين طلعوا خلال الفترة الماضية وقالوا نحن غيرنا العقيدة العسكرية من عقيدة دفاعية إلى عقيدة هجومية، لكن في تقديري الرهان الأمريكي ألا هو أخطر ما يمثل هذه الاستراتيجية واستمرار الأزمة الاقتصادية وسياسة الخنق. هذا
0: هو، أنا يجب أن أعود إلى دكتور فادي، لكن استمرار سياسة الخنق لن تسقط النظام في إيران حسب مراقبين، لأنه على العكس ما دام أن هذه المواجهة مستمرة ورحى الحرب تدور، المجتمع الإيراني سيبقى على الأقل في هذه الفترة ملتفا حول النظام الإيراني. إلى أي درجة هذه المقاربة صحيحة دكتور نبيل بسرعة لو سمحت؟
2: أنا لا أعتقد ذلك، إنه لن يستطيع الصمود طويلا، وبالتالي تحدث الرئيس الإيراني بشكل واضح إذا لا برسالة موجهة للمرشد الإيراني إنه إذا لم يتم رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة والوصول إلى مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن الانهيار الاقتصادي سوف يكون بحلول آب أغسطس من هذا العام.
0: دكتور فادي، ما علاقة الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى البيت الأبيض في 24 من سبتمبر المقبل؟ ما الذي يعول عليه ترامب؟ بالتأكيد سيكون ملف إيران أولوية في هذه الزيارة، خصوصا وأن إيران صحيح تستفيد من الصين في مسألة العقوبات الاقتصادية السابقة.
1: تماما، يريد الرئيس ترامب من الصين استعمال نفوذها مع الجانب الإيراني حتى يعني تجلس طهران كما يقول الرئيس ترامب على طاولة المفاوضات. لكن في نهاية المطاف لا يوجد دلائل إلى الآن واضحة تشير بأن الصين بالفعل متعاونة مع الجانب الأمريكي في هذا الموضوع، على العكس تماما. يعني نعلم تماما أنه في الأشهر الماضية الحكومة الصينية وجهت الشركات والبنوك الصينية بعدم الامتثال والرضوخ للعقوبات الأمريكية. إلى الآن يبدو أن حتى الإدارة الأمريكية لا تريد التصريح علنا بأن عقوبات ثانوية قد تطال النظام الاقتصادي الصيني. وهناك حقيقة ترقب في واشنطن إلى أن كيف الصين سوف تتعامل مع العقوبات التي قد تفرض، وواضح من يعني
0: هذا محتمل دكتور فادي فعلا؟
1: أن لا تمتثل الصين، واضح بأنها لن
0: لا،
1: تمتثل
0: أن تفرض
1: حقيقة.
0: عقوبات، أن تفرض مزيد من العقوبات على الصين في هذا الإطار، لأنه هذا
1: على
0: أيضا
1: الأقل
0: استفزاز
1: لا
0: للصين.
1: أعتقد بأنه على الأقل قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن سوف تفرض عقوبات على الصين، هذه من وجهة نظري حقيقة.
0: طيب
1: فرض أي عقوبات على الصين قبل زيارة الرئيس الصيني قد تفشل هذه الزيارة، قد يؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها، وهذا ما لا يريده الرئيس ترامب، واضح في هذه المرحلة. ولكن باعتقاد ما تتوجه به الإدارة الأمريكية بعدم تسميت أي دول على الأقل فيما صرح به سكوت بيسنت، وقال بأن الرئيس يجري يعني محادثات منفردة مع هذه الدول والدبلوماسية الهادئة وما إلى ذلك. أولا يعني ما تريده الإدارة الأمريكية تجنب يعني موضوع الصدام مع دول معينة بذاتها كالصين على سبيل المثال. وثانيا ما تريده واشنطن هو خلق البيئة المناسبة كما تقول لزيادة الضغط على إيران. يعني في التاريخ ليس لدينا يعني دلائل على أن عقوبات اقتصادية لوحدها أسقطت نظام، ولكن هناك
0: وهذه
1: في
0: النقطة
1: واشنطن
0: المهمة يا دكتور
1: من
0: فادي،
1: يفكر.
0: يعني إذا كان التعويل أن تؤدي هذه العقوبات إلى تطويع إيران والموافقة على التحديثات التي تريدها واشنطن وإسرائيل في مذكرة التفاهم، لكن إيران يبدو بأنها مصرة على موقفها كما أشار الدكتور نبيل، بالتالي العقوبات لن تسقط نظاما، العقوبات لن تسقط صدام حسين ولم تسقط بشار الأسد. إذن
1: صحيح، ما تفكر به واشنطن هو بعض الحقائق التاريخية التي أدت إلى تضافر مجموعة من العوامل أدت إلى إسقاط أنظمة. وهناك في واشنطن من يفكر، وسكوت بيسنت كان واحد منهم يعني في التصريح الصحفي بألمانيا الشرقية قبيل يعني انهيار حائط برلين على سبيل المثال، وكيف أن تراكم الظروف الاجتماعية والاقتصادية وطبعا النقمة الداخلية أدت إلى انهيار هذا الجدار. أيضا هناك طبعا مثال الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال. هناك من يعول أن تضافر هذه الضغوطات لأقصى حد، سواء نتحدث منها العسكرية ولكن الاقتصادية خاصة، وزيادة العقوبات الثانوية التي سوف تفرض، من شأنها ربما بنظر واشنطن أن تخلق عوامل داخلية. ولذلك حتى رأينا الرئيس ترامب عندما قال للحرس الثوري الإيراني بأنه قريبا لن يتمكن نظامكم من صرف رواتبكم، وبالتالي ينظر إلى هذه العقوبات ليس على أنها عقوبات تقليدية تطال الشعب كما كانت الحال في سوريا أو حتى في أماكن أخرى إيران إلى حد الآن، ولكن العقوبات الثانوية من شأنها أن تطال النخبة الإيرانية.
0: طيب جيد،
1: وهنا نتحدث طبعا عن الحرس الثوري والقيادات
0: ونتحدث
1: الإيرانية،
0: عن
1: وهذا ما
0: 60
1: قد
0: يعني
1: يكون
0: عن
1: الحال.
0: 60 كيان وشخصية وسفينة مرتبطة أيضا بالحرس الثوري. بالعودة إلى دكتور نبيل، سؤالي الأخير معك، هل تعتقد بأنه إدارة الرئيس ترامب يفهمون العقلية الإيرانية ويفهمون سيكولوجية الشعب الإيراني باختصار لو سمحت، وهم يعتمدون على العقوبات الاقتصادية وعلى تضافر عوامل عسكرية أيضا في إمكانية انهيار النظام؟
2: المشكلة على أن هذه العقوبات مختلفة عما سبق، لأنها سوف تطال جوانب عديدة ومهمة، خصوصا الغذاء والدواء، وهي نقطة الضعف الاجتماعية واعتماد قطاعات إنتاجية على مواد أولية مستوردة من الخارج، لأن هذا سوف يؤثر على الطبقة الوسطى، وهي هم بحط تحتها 3 نقاط التي يعتمد عليها النظام. لكن أمام هذه العقوبات في تقديري، خصوصا أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي الإيراني وعلى الطبقة الوسطى من خلال 3 مؤشرات أساسية: استراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على إيران، أيضا الخنق الاقتصادي والضغط العسكري المتدرج بمعنى ربما استخدام للضربات لإضعاف القدرات العسكرية،
0: شكرا،
2: وأقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة راح يؤدي إلى المزيد من خسارة أدوات القوة والردع، وهذا الهدف الأساسي طبعا هو تكامل الأدوات. يعني
0: شكرا جزيلا، لكن كل ذلك
2: داخل.
0: يحتاج إلى الوقت، وربما
2: نعم.
0: أننا أمام مزيد
2: صحيح.
0: من الأسابيع والشهور لانتهاء هذه المواجهة. دكتور نبيل العتوم، الباحث المختص في الشأن الإيراني من عمان، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، كان معنا من واشنطن. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
2: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
4: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
4: خالي العزيز.
0: خالك العزيز.
4: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
4: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
2: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار غورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. دمشق ترحب بشطب باسم واشنطن اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والرئيس الشرع يعلن طي صفحة من الماضي الأليم بهذه الخطوة. قوات الاحتلال تتوغل بدبابتين وجرافة في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، وتنصب حاجزا مؤقتا ببلدة الرفيدة. وزارة الزراعة تقر تعويضات ل 1700 مزارع متضرر من الكوارث الطبيعية، وتشير إلى أنها تشمل محافظات حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة. محافظة درعا تحذر من تهديد للأمن المائي، وترجعه إلى أسباب تنامي حفر الأبار المخالفة والتعديات على شبكات المياه.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلنت واشنطن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما. في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية عنها إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. كما ألغت واشنطن تصنيف جبهة النصرة التي عرفت لاحقا بهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية.
1: بعد نحو 47 عاما تطوى واحدة من أثقل صفحات العزلة الأمريكية المفروضة على سوريا، مع إعلان واشنطن رسميا إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب في خطوة تتجاوز رمزيتها السياسية إلى آثار قانونية واقتصادية مباشرة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن وزارة الخارجية ألغت التصنيف بالتوازي مع شطب جبهة النصرة المعروفة لاحقا باسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب العالمية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الخطوة تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بمنح السوريين فرصة جديدة، مؤكدا أنها ستساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاستقرارين السياسي والاقتصادي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن بدوره رسميا إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرا أن الإجراء يفتح آفاقا جديدة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق التقدم. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت واشنطن قد بدأت في 8 تموز يوليو مسار الإلغاء بإخطار الكونغرس ومنحه مهلة مراجعة مدتها 45 يوما. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وصف القرار بأنه خطوة حاسمة تنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، وحجر أساس في علاقة أمريكية سورية جديدة تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. اقتصاديا، يزيل القرار واحدة من أبرز العقبات القانونية التي كبلت التعامل مع سوريا لعقود، ويفتح مساحة أوسع أمام التجارة والاستثمار والتعاملات المالية. وهكذا تنتقل العلاقة بين دمشق وواشنطن من مرحلة تخفيف العقوبات إلى تفكيك إرث قانوني وسياسي امتد لعقود، في حين يبقى الاختبار الأهم في قدرة سوريا على تحويل الانفتاح السياسي الأمريكي إلى استثمارات وإعمار واستقرار اقتصادي على الأرض.
0: هذا وهنأ الرئيس أحمد الشرع شعب سوريا على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه يشكر الرئيس الأمريكي وكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع سوريا والسوريين، مشيرا إلى أن سوريا مزقت صفحة الماضي الأليمة.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رحبت وزارة الخارجية أيضا بقرار الولايات المتحدة بشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه يمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في علاقات سوريا الدولية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار الذي ينهي تصنيفا استمر لعقود من شأنه تهيئة ظروف أفضل للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. ووجهت وزارة الخارجية الشكر إلى الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب على ما وصفته بالإدارة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى القرار، معربة عن أملها في أن تتبعه خطوات إضافية لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي البلاد. وبدوره قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي وثمرة للتحول الذي صنعه السوريون. وأضاف شيباني في منشور له على منصة إكس أن هذه الخطوة تجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم، مؤكدا أن سوريا ستواصل العمل على إزالة أثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي السوري. وأوضح رسلان أن هذا القرار يمنح سوريا فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمية، وأكد على عمل المصرف المركزي على بناء نظام مالي حديث وموثوق. ومن جهته قال وزير المالية محمد يسر برنية إن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، وسيسهم في استقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية. كما رحب سفير التركي لدى سوريا نوح يلمز بقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفا إياه ببالغ الأهمية لعودة سوريا إلى مسارها الطبيعي واستقرارها وتنميتها والسلام في المنطقة. وأضاف يلمز أنه زال أخيرا آخر عائق أمام اندماج سوريا دولة الصديقة والشقيقة مع العالم، وبأن القوى الساعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة حققت مكسبا مهما بهذا القرار.

0: معنا الآن مشاهدينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة مرحبا بك، لو ترصد لنا أبرز ردود الأفعال حول رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب.
1: نعم صباح الخير. يعني حقيقة يعني أبرز ردود الأفعال التي شاهدناها أو التي رصدناها خلال اليومين أو اليوم الماضي هي ردود الشعبية حقيقة التي جاءت إيجابية بشأن ما يعني أقامت به الولايات المتحدة الأمريكية من شطب سوريا على قائمة الإرهاب. اليوم حقيقة هناك حديث شعبي كان عن هذه الإزالة، هذه الردود جاءت إيجابية بسبب العقوبات وتأثيرها الاقتصادي الكبير على سوريا خلال السنوات الماضية، وتحديدا يعني بعد سقوط النظام البائد بقيت هذه العقوبات وبقي تأثيرها المباشر، أثر بشكل كبير على وضع يعني الأهالي، وضع أيضا الاستثمارات التي كانت مرتبطة بشكل كبير والتي كان هناك أمل سريع من السوريين أن تكون بشكل مباشر على أراضي سوريا. اليوم يعني الحديث حقيقة وما سمعناه خلال اليوم الماضي هو بأن هذه الأمور ستكون سريعة، بأن هذه الأمور ستكون مباشرة، تحديدا بعد التصريحات التي جاءت من حاكم سوريا المصرفي، من وزير المالية وأيضا وزارة الخارجية السورية، يعني أيضا حديث الرئيس السوري أحمد الشرع عن هذا القرار التاريخي. جميع يعني البيانات التي صدرت عن الحكومة السورية وما تبعها أيضا من بيانات عالمية من ترحيب دولي، جميعها جاءت حقيقة لتكون إيجابية بالنسبة لكثير من السوريين الذين انتظروا هذا القرار حقيقة بفارغ الصبر. يعني خلال الأشهر الماضية كان هناك تهديد دائم على أن ممكن أن لا ترفع الولايات المتحدة يعني أو تزيل العقوبات عن سوريا، لكن حقيقة أو أن تشطب سوريا من قائمة الإرهاب، لكن حقيقة هذا الأمر جاء اليوم ويعني نعكس بشكل إيجابي على السوق السوري. هناك كثير من المستثمرين أيضا السوريين عبد المنعم الموجودين خارج سوريا الذين ينتظرون حقيقة هذه القرارات يبدأوا من جديد في الأراضي السورية، لأن هذه القرارات من شأنها أن تعيد ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، وأيضا تسهيلات تعتبر تسهيلات واسعة وكبيرة على مستوى الاقتصاد السوري والمالية.
0: نعم، عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. أيضا مشاهدينا أنتقل معكم إلى الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي من دمشق. دكتور زياد، إذن بعد 47 عاما تقريبا من وجود سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، قررت واشنطن رفع اسمها أخيرا، أهمية هذا القرار؟
2: أولا طاب صباحك وصباح مشاهدينك والكادر العامل.
0: دكتور زياد،
2: عبارة عن سنة وسبعة أشهر تقريبا من الإجراءات المتواصلة، رفع سياسي ثم الآن رفع إجرائي تقني فني كمرحلة نهائية من إزالة اسم سوريا ليس فقط قائمة الإرهاب، بالتالي التعامل الدولي والتحويلات المالية من وإلى سوريا مثل ما ذكرت حضرتك ومراسلكم للأفراد كأشخاص يعني كعيال وأسر وأشخاص عاديين طبيعيين وللشركات. هلأ أهميته من الناحية الاقتصادية بدأنا نتلمسها منذ أول أمس. النقطة الرئيسية هناك كان خلينا نقول تفاؤل نفسي وعاطفي، بدأ سعر الليرة يتحسن قليلا، اليوم الأسواق تحسن أيضا قليلا، التحسن الجوهري سنتلمسه الأسبوع القادم عندما تبدأ التحويلات المالية. ولا أظهر لك أهمية القرار على مستوى الفرد كأشخاص، أنا صار لي ثلاثة أشهر من شهر أيار حزيران تموز بدي أتلقى تحويل مالي من فرنسا تحت $2000، يعني هذا المسموح به بدون أي تصريح، ما قدرت عن طريق مصرف خاص سوري رغم أنه ثلاث محاولات تغيير المصرف المراسل. فبالتالي الشركات أو المصارف أو فروع البنوك العالمية وخاصة الخليجية التي أتت إلى سوريا وعاصرت عددا منها أرادت تعمل تحالفات استراتيجية أو فتح فروع لها أو تشارك مع مصارف موجودة في سوريا، اليوم صار من اليسر نظريا لنتلمس الإجراءات العملية الأسبوع القادم واللي بعده أنه تفتح، بالتالي أنت عم تخلق قنوات مصرفية جديدة. ولا ننسى أنه قطاعنا المصرفي بسوريا برمته عام وخاص متهالك، يعني إذا قلت لك وإن شاء الله ما يكون في غرب عم يسمعونا، لأنه إذا قلت لك نظام المصرفي بالمصارف العامة والخاصة عفى عنه الزمان من 20 عاماً، يعني إذا رحت على الأردن بيقول لك هذا النظام عم تطبقوه كتعاملات مالية صار لنا 15 20 سنة مغيرينه، فبدك تطور البنية التحتية التشريعية والتنظيمية بالإضافة للبنية الفيزيائية والمادية وتدريب الكوادر لتحشد الأموال المغتربين كان من العرب أو السوريين أو رأس مال أجنبي.
0: طيب
2: لدخول الشركات
0: لتنفيذ ما تقول أو يعني للاستثمار فيما تقول دكتور زياد، يعني كم تحتاج سوريا من الوقت والجهد، ومن عليه أن يفعل ذلك؟
2: برافو عليك، سؤال جيد جدا. هلا الشق الأولاني مربوط بالشق الثاني بطريقة أو بأخرى. هلا في مصارف أوروبية في ثلاث أنواع، خليني ألخصهم لكل دول العالم. في مصارف تتحجج بيقول لك لسه ما إجاني إجراء إداري من جهاتي رقابية. بكل دولة في مصرف المصارف اللي هو المصرف المركزي، هو بيقول هالدولة الفلانية فرنسا قطر دبي أمريكا التحويل المالي فوق $5,000 مسموح لسوريا، لأنه مثل ما بتعرف حضرتك إذا مقيم بأي دولة بالعالم كل دول بتحط قيود، مثلا التحويل تحت $2,000 ما بدك إجراء، $5,000 بدك تصرح، $10,000 بدك تقول من هي مصدر الأموال بدك تحولها. هلا في شركات رح تتحجج إنه ما إجا إجراء، في شركات بالعكس رح تكون دافعة بسرعة خاصة التي بدأت تستثمر بسوريا أو توظف الكوادر للمشاريع الكبيرة اللي أعلن عنها منذ عام وستة أشهر أو خلال العام الماضي والجاري الأشهر الماضية، فبالتالي تسريع عملية الاستثمار. هلأ في مصارف ستتردد قليلا. هلأ النقطة الرئيسية من الجانب الثاني، وهذا هو سؤال حضرتك المهم، أنه نحن بسوريا مطلق الشفافية، يعني قلت لك اشتغلوا الشباب بغض النظر مين هن، كل أجهزة الدولة والإعلام طبعا كان له دور كبير كتير عالميا عم بقصد وحتى محليا اشتغلوا لإزالة العقوبات وتطوير الجهاز المصرفي. اليوم ما عاد مسموح التأخر بالوقت، لابد من استعجال الوقت، لأنه أي عملية شفافية إضافية أو مصداقية بالتعامل المصرفي بهيكلة المصارف، مثل ما من أول بثلاث أيام وزارة المالية سيد وزير المالية عمل لجنة مهمة جدا كان مفروض عملانا من سنة، هيئة مكافحة غسيل الأموال والممارسات الملتبسة وتمويل الإرهاب، ضمت هيئة سوق الأسواق المالية ومصرف سوريا المركزي وفاعلين اقتصاديين أو ماليين ونقديين آخرين. هلأ الشفافية المطلقة وتطوير الأنظمة المصرفية هو الذي سيسرع بشكل جوهري عملية حشد الأموال عم نحكي عنها.
0: طيب فكرة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعي للإرهاب ومن قبلها رفع بعض العقوبات عنها دكتور زياد، يعني بعقلية المستثمر يعني كيف سيتم التعامل مع مثل هذه الإخبار؟ هل سيطمئن المستثمر ويستطيع بالفعل الدخول إلى سوريا وهو مطمئن؟
2: كمان سؤال جوهري بصراحة، في تراكم منطقي بالأسئلة. حضرتك وقت تجي على سوريا أو بتحول مبلغ مالي بتحول $1,000 بيوصلني أنا $1,000 بسوريا بدون اقتطاعات بدون تكاليف أو زمن طويل لحظيا، يعني مثل التطبيقات الإلكترونية اللي هي ما هي تشتغل بالشركات، الشركات العالمية تفتح اعتمادات وتفتح LC بنسميها، أنت عم تستورد بضاعة من دولة معينة تصنع بسوريا ما بتقدر تشتغل التطبيقات المالية، عم حكي على مستوى العالمي، حتى عالميا ما يبرضوا منك تحولهم أو يبعثوا لك عم تبعث لهم تطبيقات إلكترونية، بدك مصارف نظامية. هلا النقطة الرئيسية والجوهري عم رجع كرر عنها وليش سؤالك حلو، إذا أنت اشتغلت مزبوط وإجاك تحويل مالي من أوروبا أو حولت من سوريا للبنان بغض النظر عن الدول، شفت أنا زميلك مستثمر أنك أنت نجحت لعبت دور مغناطيس، والشركات تدقني كل مدراء الشركات أول ما بيسألوا بيسألوا على البيئة التنظيمية والتشريعية والقطاع المالي والنقدي، كيف نفتح مصرف، كيف منحول نسبة الأقراض، التعامل مع القطاع الأجنبي، تحويل الأرباح، وتشتغل بسوريا بتحول أرباحك للخارج أو بدك تدخل أموال لتدفع رتوبة أو أواجر، كلها هي مهمة. ولتنجح حضرتك أنا شفتك كمدير شركة نجحت باستثمار معين خاصة إذا كان لك اسم، أنا بغار منك بالمعنى الإيجابي وبتلعب دور مغناطيس وقتها بصير الحشد، لأنه شفنا العام الماضي إحدى المصارف الخليجية حاول اشترى مصرف سوري بدون ما أسمي أسماء، أو إحدى المصارف الأخرى التي أرادت تتحالف مع مصرف آخر، طلعوا له إنه حتى السويفت كود ما كان شغال، لأول أمس عم أقول لك ما شغال السويفت كود، هلا بجوز اليوم يرجع يشتغل، وقت اللي بتنجح حضرتك كلياتنا بخندق واحد كلياتنا بننجح، وقت اللي بتصير عراقيل عندك الكل بينكفئ وبيقول لك بنتظر، مثل ما شفناها بين قوسين لو تعبير مضحك وضعية المزهرية، ننتظر ما بستثمر بسوريا اليوم بخاف من أي عقوبات أخرى أو تجميد إداري أو تجميد.
0: طيب بعيدا عن العقوبات يعني نعم بعيدا عن العقوبات أو يعني يبدو أن هذا المسار سالك بالنسبة ما دكتور زياد، ماذا عن المعوقات الأخرى على الأرض؟ يعني مما لا شك فيه أن هناك بعض الملفات لم تغلق قد تكون عاملا سلبيا في هذا الموضوع.
2: كمان سؤالك كمان عم يعني كانك ابن انت ابن سوء حضرتك، يعني ما بعرف الاسئله حلوه كثير. وخلينا نحكي بصراحه، ما بدي وارب، بدي حول تحويل مالي انا كمان، هلا مو بده يجيني، بدي حول للخارج لكندا بصراحه. عم بقولها احدى الشركات طلبت على $1,000 $90 عموله، احدى الشركات على مبلغ $2,000 اخذوا $6 تحويل، يعني عموله زايده كيف كلفه المكتب وطباعته وتحويل مالي ومراسلين الى ما هنالك. فالمطلوب منا نحن كلياتنا حكومه وافراد وقطاع اعمال، وهذا نتضافر لانجاح هذه العمليه، لانه نحن في سباق مع الزمن، والموضوع مو بس موضوع اعلامي او اجرائي. عم بطلب منك تعليق على موضوع او تطلب مني رايي، لانه اليوم اعاده الاعمار تتطلب اموال هائله. خلينا لك تعبير لو ديني بحبه كثير، سوريا بدها اموال قارون وبدها صبر ايوب. هلا ما عندنا اموال 100 مليار 600 مليار دولار لاعاده اعمار البلد، وما عندنا صبر، كل الحاجات ملحه، بس كل ما استعجلنا بالزمن وعملت شيء ايجابي تراكم نقطه فوق نقطه فوق نقطه، بيعطي اثر منتشر للكل، وبتعطي رساله ايجابيه انه سوريا فعلا بدات ورشه اعمار حقيقيه، وليس مشروع هنا ومشروع هناك بشكل مجتزا. لانه اعاده الاعمار هي عمليه متكامله، بنيه الطاقه، بنيه المياه الشرب، مياه الصرف الصحي، المناطق الصناعيه، ما بيعددون الاتصالات. لحد الان انا عم بعمل معك المقابله، خايف ما يطلع النت باي لحظه، مع انه عندي خطين من الاحتياط. فتطوير قطاع الاتصالات جوهري ليس فقط لسوريا، عم نحكي الكل رح يحبوا القصه، لانه السعوديه بدها تستثمر التلفونات او الهاتف من لبنان للسعوديه، من تركيا للاردن، سوريا مر مر عبور. كل ما تحسنت البنية التحتية الفيزيائية والمادية والناظمة والقنوات المصرفية اللي هي المدخل الأساس لعملة الأعمار كحشد موارد مالية وتوظيفها وادخارها وإعادة تشغيلها، بالتالي أنت عم تسرع من عملية إعادة الأعمار وتعطي رسالة إيجابية لمجتمعنا أنه بلدنا ناهض بشكل حقيقي من هالركام.
0: نعم، طيب دكتور زياد، تتحدث عن التضافر والمشاركة والعمل الدؤوب، ماذا عن الترويج، عن التسويق؟ كيف يمكن تسويق هذا الملف وهذه القوانين وهذه الإجراءات التي اتخذت من قبل واشنطن تجاه دمشق؟ كيف يمكن الإمساك بهذا الملف والذهاب به إلى آخرين؟
2: يعني عم تضطرني أحكي أمثلة حقيقية، لأنه فعلا أسئلة حلوة. بأحلى المصارف بدون ما أسمي اسمها، كل ما بعد طلع تحويل مالي بالليرة السورية بس عم بقبض معاشي، ما رح أسمي اسم المصرف إذا سمحت لي. كل ما بعمل بيقول لي بنطر نص ساعة، باخذ دور، بعمل ورقة، بعبي فورميلا، يعني بوقع بصمة، بيروح بشيك، أربع معاملات إدارية حسبت له أهل الموظف، وكل مرة بروح بقول له أنا كل ما بيسحب مثلا مليون ليرة بكلفك 10,000 ليرة بس طباعة أوراق، وغير الوقت طبعا والجهد والانتظار، وغير عم ينتظر، لأنه هي سلسلة متراكبة. أنا انتظرت معناتها أخذت كمان اللي بعدي. هلا المطلوب بشكل فعلي وغير عاطفي هو التحول الرقمي. مو معقول اليوم انت بتبعت لي من فرنسا او من كندا، او المره الماضيه من الاوروغواي واحد بعت لي مبلغ صغير $200، بعد 10 اجاني رساله على الواتساب مكتوب انه بتقدر تستلمها بعد 10 دقائق، رحت استلمتها فعلا بعد 8 دقائق من مصرف خاص سوري، يعني تطبيق الكتروني ما رح اسمي اسمه. فبالتالي واحتمال انت تحول رقمي، مو معقولة بدي احط مصرياتي انا عندك كمصارف بالدولار، خليني احكي مشان مستثمري اجانب، بتعطيني 4%، واذا بدي طلع قرض بتعطيني 21%، بدي ادفع لك 21% فائده، الاقراض بالليره السوري مو موجود. فكل ما بتعمل تحول رقمي بتدخر، بتحط هالمدخرات ضمن القوانين المصرفيه، قد يكون الرقم يعني صاعد. اذا قلت لك 90% من اموالنا خارج القطاع المصرفي، برغم تبديل العمله كلياتنا معنا مصاري ببيوتنا او بنتعامل بالكاش. نادرا هلا بلش التطبيقات معينه، اعمل تحويل رقمي، دفع الكتروني، بس هي كلياتها مسار متكامل من المصارف العامه، من المصرف السوري المركزي مراقبته على غسيل اموال، للتطبيقات الالكترونيه، كلها تندمج. لسه في نقطه جوهريه بدانا في بها، بدها استكمال، مناطق ادلب، مناطق قصد، لانه انت برقعه جغرافيه متكامله مع دول الاقليم، ما بصير كل واحد يسعر بالليره التركي او يتعامل بالليره غير الليره السوريه او بقطع غير القطع السوري. الدولار كنا خايفين منه كثير، الحمد لله ما نجحت الدولار، لانه الدولار ما عاد تتعامل بالدولار بس، ولكن علينا نحن واستكمالا للاجابه تقيمها حبس السيوله. ما بيصير اليوم قصريا تسيطر على سعر الصرف، هلا بتستخدمه مرحله 6 أشهر 9 أشهر لبين ما تعمل سياسه ماليه ومصرفيه ونقديه متكامله ضمن سياسه اقتصاديه بس آن الأوان لذلك.
0: دكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دبابتين وجرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلة الدريعات غربي قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبية. يأتي ذلك بعد توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من 10 آليات غربي بلدة الرفيد، حيث أقامت حاجزا مؤقتا بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة. هذا وتشهد مناطق ريف القنيطرة تحركات متكررة للقوات الإسرائيلية تشمل توغلات برية وإقامة لحواجز مؤقتة وانتشارا عسكريا في عدد من النقاط القريبة من القرى والبلدات. معنا الآن مشاهدينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك، أطلعنا على آخر ما لديك فيما يحدث في الجنوب السوري في القنيطرة تحديدا.
3: بالفعل يعني التوغلات مستمرة من والانتهاكات يعني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة. يعني اليوم صباحا كان هناك توغل من جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلقت من داخل الجولان المحتل من تلة الجلع باتجاه تلة الدرعيات التي تقع بالقرب من قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هذه التلة هي سكنة عسكرية كانت تتبع للنظام البائد سابقا، في كل مرة تتوغل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد على هذه التلة تقوم بتمشيطها ورصد المنطقة. طبعا هي تلة مرتفعة ربما تكشف على الحدود يعني أو داخل الجولان المحتل، يقومون بالصعود إليها ويعني جولة استطلاعية ثم تعاود الانسحاب باتجاه ما مكان الذي انطلقت منه. ايضا يعني هذه ايضا كان هناك توغل سبقها في بلده الرفيد البارحه باكثر من 10 عربات عسكريه دخلت باتجاه القريه ويعني قامت بجوله استطلاعيه ايضا بالعربات العسكريه ثم عاودت الانسحاب. فيعني هذه التوغلات والتضييق على المدنيين والمزارعين مستمر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي سواء في ريف القنيطره او منطقه حوض اليرموك، التوغلات مستمره. ايضا البارحه كان هناك يعني جلسه مع قوات الاندوف في المنطقه في بلده الرفيد تحديدا بعد خطاف راعي من رعاه المواشي اثناء عمله بالقرب من خط وقف اطلاق النار. كانت الجلسه هي عباره عن تحديد منطقه يعني امنه يقصدها رعاه المواشي بالتنسيق مع قوات الاندوف في المنطقه واصدار بطاقات من قوات الاندوف لهؤلاء المزارعين عندما يدخلون باتجاه هذه الاراضي الزراعيه منعا يعني من اي تعدي عليهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بالتنسيق طبعا مع الجانب الاسرائيلي وقوات الاندوف في المنطقه. هذا الامر ربما يعني يخفف عبء المزارعين والاهالي الذين يعملون في تلك المنطقه من اجل الوصول الى مراعيهم واراضيهم الزراعيه. هذا الامر يعني الاهالي يطلبه بجميع المناطق العامله التي يعمل بها المزارعين وهي المنطقه يعني العازله والتي يتوغل اليها جيش الاحتلال الاسرائيلي. فالاهالي يطلبون يعني في مثل هذه يعني المعطيات من اجل الدخول الى اراضيهم واماكن عملهم ومراعيهم.
0: محمد تقول ان الاهالي سيحصلون على بطاقات لتمكنهم الدخول الى اراضيهم ورعيهم لاغنامهم فيها، هل معنى ذلك ان القوات الاسرائيليه متمركزه بالفعل في هذه الاراضي؟
3: نعم هي يعني هي على خط وقف اطلاق النار. هذه الاراضي اللي نتكلم عنها هي ملصقه تماما لخط وقف اطلاق النار وقريبه من القواعد العسكريه التي تم انشاؤها والتي تتمركز بها قوات الاحتلال الاسرائيلي. فالوصول الى هذه الاراضي يكون صعبا ان لم يكن هناك يعني قوات اندوب او تنسيق مع قوات الاندوب في تلك المنطقه. فهذه البطاقات وهذه المنطقه التي يتم تحديدها في بلده الرفيد تحديدا كان الاجتماع البارحه من اجل الوصول المزارعين ورعاه المواشي الى هذه الاراضي. وهذا الامر يعني الاهالي بشكل عام في محافظه القنيطره يريدون العمل في اراضيهم الزراعيه ويتم التنسيق مع قوات الاندوف في المنطقه، لكن يعني بشكل عام ايضا الاهالي ينتظرون يعني عقد اتفاق امني يعني المزعم ربما يعني توقيعه او الاتفاق عليه من اجل انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من هذه المناطق وعوده يعني العمل باريحيه داخل الاراضي الزراعيه القريبه من خط وقف اطلاق النار والتي يعني بنيت فيها قواعد عسكريه. ربما ينسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من هذه القواعد وتعود يعني هذه الاراضي الى اصحابها ويعملون بها. نعم. بعد ان يعني يقوموا بتجريفها وتجريف الحراج التي عندما دخل جيش الاحتلال الاسرائيلي الى هذه المنطقه وقاموا بانشاء قواعد.
0: نعم محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القنيطره، شكرا جزيلا لك على هذه الافاده.

0: وكل العالم بدنا اولادنا، واليوم بدنا الرد. يا ايه يا لا،
1: نحن في معنا بيان رح نقرا.
2: اجينا لانه من 4 شهور اجينا لنفس المكان هذا لمقر الامم المتحده نقابل نائب الامين العام للامم المتحده، واخذوا مننا رقم جوال وقالوا نحن بنخبركم شو هي النتيجه او السؤال عن اولادنا، لكن من دون نتيجه 4 شهور وما جاوبونا.
3: أخي كمان أسير بسجون الاحتلال الإسرائيلي، أنا أخي انخطف من عصابات الهجري وليس من إسرائيل، خطفوا عصابات الهجري وسلموه لإسرائيل. هلأ كنا هون واقفين قدام مقر الأمم المتحدة، قابلنا مسؤول مصري، شاب مصري، وعدنا أنه حيرفع أسماء أولادنا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف وللمفوض السامي هون لحقوق الإنسان.
2: نحن لا نطلب المستحيل، نحن نطلب حقنا في الحياة.
4: كشفت مصادر حكومية لبنانية لتلفزيون سوريا أن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني سيزور دمشق اليوم لبحث ملفات النقل والبنية التحتية المشتركة. وبحسب المصادر تركز زيارته على 3 ملفات رئيسية، أبرزها إعادة إحياء الربط بالسكك الحديدية بين البلدين عبر خط يربط مرفأ طرابلس بمدينة حمص مرورا بشمالي لبنان والحدود السورية، بما يسمح مستقبلا باستخدام المرفأ منفذا بحريا لحركة البضائع من سوريا وإليها. في حين يتعلق الملف الثاني بتطوير المعابر الحدودية وتأهيلها لتسهيل حركة الشاحنات والمسافرين، ويبحث الملف الثالث التعاون في إعادة تأهيل وتشغيل مطار نيم معوض القريب من الحدود شمالي لبنان للاستفادة منه مع السوق السورية. نظمت الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار كوترا جلسة تعريفية في العاصمة سيول لبحث فرص دخول الشركات الكورية إلى سوق إعادة إعمار سوريا عبر الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. وشارك في الجلسة ممثلون عن نحو 70 شركة كورية تنشط في مجالات التصميم والمشتريات والإنشاءات، وهدفت الجلسة إلى تعريف الشركات المشاركة بالفرص المتاحة في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، لا سيما تلك التي تنفذها المنظمات الدولية، إلى جانب مساعدتها على التسجيل كموردين معتمدين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. أطلقت المؤسسة العامة للإسكان وشركة ثرى سعودية مشروع شام فيو السكني والتجاري كأكبر مشروع عقاري في سوريا. وبحسب وكالة سانا، فقد أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن مساحة المشروع تبلغ 1,078 مترا مربعا بين ضاحية قدسية ومشروع دمر بريف دمشق، يضم أكثر من 10,000 وحدة عقارية وأكثر من 2,000 وحدة تجارية وفندقية، إلى جانب مدارس ومساجد ومراكز ثقافية وخدمية، كما يهدف لاستيعاب أكثر من 22,000 نسمة، ومن المقرر تنفيذه خلال فترة 5 سنوات. تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاءات تشمل أبنية إدارية وخدمية ومشاريع سكنية للعاملين، بالتوازي مع التحضير لخطط تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآليات بهدف رفع كفاءة العمل والحفاظ على جاهزية المرفأ.
5: تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاء تشمل عددا من الأبنية الإدارية والخدمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع سكنية مخصصة للعاملين ضمن خطة تستهدف تحسين واقع المنشآت وتلبية متطلبات العمل داخل المرفأ.
6: نقوم الآن في دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس بعدة صيانات دورية للبنية التحتية، ومنها صيانات الأرصفة وصيانة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة، وأيضا صيانة الشبكات ومنها شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وشبكات الأنترنت، وذلك من أجل الاستمرار في الأعمال والكفاءة التشغيل لهذه المنشآت.
5: تتكامل الأعمال الجارية مع خطة أوسع يجري إعدادها للمرحلة المقبلة، تتضمن تطوير البنى التحتية ورفد المرفأ بالمعدات والآليات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
7: تأتي أهمية هذه الأعمال التي نقوم بها بالمرفأ بهدف أن تنعكس بشكل إيجابي على العمليات التي تسير في المرفأ،

0: هذه الأعمال تصب في مراحل متعددة، أهمها الإسراع في عمليات النقل والمناولة بعد تحسين البنى التحتية في الموجودة في المرفأ. كما نعمل نحن في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمخلصين والتجار والوكالات البحرية.
1: تواصل دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس تنفيذ أعمالها وفق مراحل متتابعة، وصولاً إلى إعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ، بما يضمن استمرارية العمل ويحافظ على جاهزية منشآته ودوره الخدمي والاقتصادي. أعمال صيانة لا تقتصر على ترميم ما هو قائم، بل تمتد لإعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ، في خطوة تنعكس إيجاباً على نشاط الحركة التجارية، مع توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وتعزيز أحد أبرز المرافق البحرية في سوريا. تلفزيون سوريا لنجبارة، مرفأ طرطوس.
2: أعلنت وزارة الزراعة إقرار تعويضات بقيمة 112 مليون ليرة سورية لنحو 1700 مزارع تضرروا من الكوارث الطبيعية في محافظات حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة. وقال مدير الاتصال في وزارة الزراعة خالد صعيدي إن التعويضات جاءت بعد دراسة الأضرار الناجمة عن الأمطار وغمر الأراضي بالمياه والرياح الشديدة والتنين البحرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من أثار الكوارث الطبيعية. وأشار أيضا إلى أن وزير الزراعة وجه بالإسراع في استكمال ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة شرقي سوريا. تنضم إلينا من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إلاف. العلي إلاف، مرحبا بك. أهمية قرار تعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة كوارث طبيعية إلاف.
3: نعم عبد المنعم، صراحة هذا القرار جاء يعني بعد مرور عام على غرق معظم المحاصيل الزراعية الشتوية في العام الفائت للمزارعين في مناطق سهل الروج وبنش وعدد من المحافظات الأخرى نتيجة غزارة هطل الأمطار، وأيضا لم يكن هناك استعدادات بفتح قنوات الصرف الصحي وقنوات لتعزيلها وتنظيفها. لذلك يعني تسببت الهطولات المطرية في الشتاء الفائت بأضرار كبيرة للمزارعين وفي محاصيلهم الشتوية من الكمون وحبة البركة وغيرها من المحاصيل. كان في يعني آنذاك عملت مديريات الزراعة في المحافظات على إحصاء هذه الأضرار وتسجيلها لرفعها للدراسة إلى الوزارة، واليوم كان هذا القرار من وزارة الزراعة السورية بإقرار هذه التعويضات بقيمة 112 مليون ليرة سورية لنحو 1700 مزارع تضرروا من هذه الكوارث في محافظات مثل إدلب وحلب وطرطوس واللاذقية. هو لتخفيف الأعباء التي تكبدها هؤلاء المزارعين طيلة يعني فترة الشتاء الفائت. صراحة بعض هؤلاء المزارعين لم يكونوا يملكون أراضي زراعية عبد المنعم، إنما كانوا يقومون باستئجار الأراضي للحصول على المواسم والعمل، وهذا كنا قد رصدناه سابقا في تقارير قمنا بإعدادها عن غرق هذه الأراضي والمحاصيل والصعوبات التي كانت تواجه المزارعين آنذاك. فاليوم يأتي يعني صراحة هذا القرار لتخفيف الأعباء المادية وأيضا الأعباء المادية وأيضا يعني ما تسببت فيه هذه الكوارث من خسارة للمزارعين صراحة لتعويضهم. كما يتضمن يعني ليس فقط القرار هو تعويضهم ماليا، إنما يتم العمل على تنظيف وتعزيل قنوات الري لضمان عدم مواجهة هذه الكوارث مجددا خلال فصل الشتاء هذا القادم، والذي يعني من المتوقع أن يبدأ ربما بعد أشهر، لتكون البنية التحتية الزراعية جاهزة ومؤهلة للزراعة دون أي أضرار مادية.
2: نعم، إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك. أفاد مدير الطاقة في الرقة أحمد العجاجي بأن منسوب مياه نهر الفرات ما يزال بالقرب من مستوى الإنذار البرتقالي عند حدود 1000 متر مكعب في الثانية. أوضح العجاجي أن مستوى الإنذار البرتقالي يبدأ عند 1200 متر مكعب في الثانية ويتحول إلى الأحمر عند تجاوز 1400 متر مكعب في الثانية. وأشار العجاجي إلى تجهيز غرفتي عمليات بالتنسيق مع سد الفرات والمديريات المعنية ومحافظة الرقة، مؤكدا أن جميع الجهات في أتم الجاهزية تحسبا لأي طارئ والتدخل المباشر عند الحاجة. تتزايد معاناة سكان مناطق في دمشق بسبب ضعف تغذيتها بمياه الشرب، ما يجبر العائلات على التوجه لشراء المياه من الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية.
4: في كل أسبوع تضطر عائلة السيدة نورة إبراهيم إلى شراء صهريج مياه لتأمين احتياجاتها المنزلية في ظل تراجع ساعات التغذية، لتتحول كلفة المياه إلى بند ثابت في مصروف الأسرة.
5: أنا كنت بتركيا، صار لي 14 سنة بتركيا، رجعت لهون على سوريا، تفاجأت بالمي، صار لي شهر ونص بلا مي، وأنا عائلتي 7 أشخاص، نحن عندي 4 أولاد وأنا وجوزي، وما في مي، وتفاجأنا بهالشي. أنا بعبي من الصهريج، بتصل بالشوفير بيعبي لي كل أسبوع ب100,000 مي، كل أسبوع بأسبوع. أنا من وين بدي أجيب؟ أنا راتب جوزي قليل، ما في عندي هال100 دولار، 150 دولار يلا تكفي، يعني شو بدها تكفي 6-7 أشخاص.
4: قصة نورة تتكرر في عدة مناطق من دمشق، حيث أدى ضعف التغذية إلى زيادة الاعتماد على الصهاريج التي تنقل المياه من المناهل والآبار في ريف دمشق إلى المنازل والمنشآت، إضافة إلى بعض الاستخدامات الزراعية.
6: نحن عندنا صهريج مي، عرفت شلون؟ كل يوم يعني بس للحارة عم بعبي أنا. كل يوم يعني من الصبح عم بطلع بس للحارة عم بعبي. يعني من أول حارة لآخر حارة يا دوب بخلص لآخر الليل. الله يوفقكم. بس يعني كل يوم يعني عم بعبي لي يعني شيء 15-20 نقلة، بين 5 بير أمشيهم للمزارع هذول اللي عم يزرعوا، والبقايا هدول مي للشرب، مي للغسيل، كله عم بفضيه للمحلات للبيوت.
4: ومع استمرار ضعف التغذية يتحول الاعتماد على الصهاريج من حل مؤقت إلى سوق متنامن لتأمين المياه، في حين تبقى الأسعار ومصادر التعبئة وآليات الرقابة والتنظيم أبرز القضايا المرتبطة بهذا السوق في دمشق وريفها. مع اتساع الاعتماد على الصهاريج لم يعد الأمر مجرد حل مؤقت لانقطاع المياه، بل أصبح سوقاً تفرض كلفتها أعباء إضافية على الأسر، ما يجعل تنظيمها وضبط أسعارها ومصادر المياه فيها ضرورة لا تقل أهمية عن استمرار الخدمة العامة. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: أصدرت محافظة درعا بياناً حذرت فيه من خطر يهدد الأمن المائي نتيجة لحفر آلاف الآبار المخالفة والتوسع في التعديات على خطوط الدفع وتوزيع المياه والاستجرار غير المشروع. وأوضحت المحافظة أنها تعمل على مسارين، أولهما اتخاذ إجراءات إسعافية تضمن استمرار وصول مياه الشرب إلى المواطنين من خلال معالجة الآبار المخالفة وتكثيف أعمال الكشف وإزالة التعديات، ومسار آخر يتمثل في إعداد خطة طويلة الأمد تضمن استدامة الموارد المائية. ودعت المحافظة والمواطنين إلى التعامل بمسؤولية وجدية مع الخطر الحالي والمسارعة إلى إزالة المخالفات ووقف الاستجرار غير المشروع. معنا الآن مشاهدينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. حسام، إذن وزارة الزراعة تصدر يعني بيان تحذر فيه من المخاطر المائية نتيجة التعديات، لو تشرح لنا هذا الموضوع.
7: نعم عبد المنعم، بالتصحيح ليست وزارة الزراعة، هي محافظة درعا مع يعني مديرية المياه، مياه الشرب في المحافظة، بعد اجتماعات طويلة لدراسة الواقع المائي المنخفض جدا. هناك انخفاض كبير في مناسيب المياه الجوفية وخاصة في منطقة نبع الأشعري ووادي الأشعري المغذي بمياه الشرب لمدينة درعا ومدينة نوى، أكبر مدينتين في محافظة درعا. هذه الانخفاضات عبد المنعم أتت نتيجة تزايد أعداد الآبار المخالفة لدينا في محافظة درعا، أكثر من 15,000 بير بحسب يعني إحصائيات وهذه ال 15,000 دير تقوم بسحب واستجرار المياه الجوفية منذ ساعات الصباح الأولى باستخدام يعني مضخات تعمل بالطاقة الشمسية وحتى يعني قبيل الغروب، وهذا الاستجرار للمياه الجائر أضر بشكل كبير بمنابع المياه وخاصة في المسطحات المائية التي جفت، نتكلم عن جفاف بحيرة مزيريب، نتكلم عن جفاف بحيرة عين العبد، ومن ثم الآن بدأت المياه الجوفية بالشح بشكل كبير خاصة في المناطق أو خاصة في محيط مراكز الإرواء التي تقوم بسقاية الأهالي ويقوم تقوم مديرية المياه بضخ المياه منها. نتكلم عن النبع الأشعري يضخ المياه حوالي تقريبا 700، كانت غزارة النبع حوالي 2500 متر مكعب في الساعة، الآن وصلت غزارته إلى 600 متر مكعب في الساعة، وبات نبع الأشعري يضخ 4 ساعات مقابل 4 ساعات ونصف توقف، وهي يعني هذا أمر تاريخيا لم يحصل بتاريخ هذا النبع. وجفاف هذا النبع يعني أن يعني هناك خطر كبير يهدد مياه شرب مياه السكان. ونتكلم عن محطات الإرواء المنتشرة في المحافظة وخاصة محطة الخربة وما يحيط بها من آبار مخالفة تقوم بسحب المياه من يعني نفس الحوض المائي الذي تستجر أو تستجر منه مياه الشرب، وهو الأمر أو الحلول الإسعافية التي تقوم بها المحافظة أو سوف تقوم بها هي عملية مخالفة وردم الآبار القريبة من مراكز الإرواء أولا، ومن ثم التوجه ل يعني إيقاف عملية الاستجرار غير المشروع وحفر أو إيقاف حفر الآبار أو حتى ربما ردم الآبار. لكن إلى الآن هذا عبد المنعم يبقى حبر على ورق، لم ينفذ أي شيء من حيث يعني إزالة التعديات على خطوط الضخ ولا حتى ردم بئر واحد في محافظة درعا من أصل آلاف الآبار المخالفة التي تستجر مياه الشرب بشكل جائر.
2: لكن ما الأسباب حسام التي دفعت الناس لحفر هذا الكم الهائل من الآبار غير المقننة؟
7: حقيقة يعني أولا غياب سلطة الدولة بشكل يعني غير يعني منذ يعني سنوات الثورة كان غياب واضح لسلطة الدولة، وكانت في الحقيقة يعني عمليات حفر الآبار تخضع لإجراءات مشددة من قبل مديريات الري. الآن يعني مع بداية الثورة مع انطلاقة الثورة غابت سلطة الدولة، بالتالي بات المزارعون يحفرون ضمن الخمس أو ست دلومات بئرين من المياه، وهو أمر يعني سببه ومرده محاولة المزارعين تحقيق ربح سريع. الأغراض هي أغراض تجارية وهو عملية طمع يعني ليس أكثر من ذلك، ولكن هذا الطمع وهذه العدوى عدوى الآبار المخالفة انتشرت في المحافظة وأضرت بشكل كبير بالمياه الجوفية دون أن يكون هناك لا رقيب ولا حصيب. حتى خلال العام ونصف من يعني منذ سقوط النظام لم تتخذ إجراءات حقيقية لردع هؤلاء، إلا يعني في بعض الأحيان كان هناك محاولات لإيقاف بعض الحفارات أثناء الحفر، أما إجراءات على مستوى حقيقي لا يوجد بالنسبة لحفظ الأمن المائي في محافظة درعا.
2: نعم حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك. أغلقت مديرية منطقة الصنمين الشمالية درعا اليوم 12 صيدلية في المدينة بالشمع الأحمر تنفيذا لقرار صادر عن مديرية صحة درعا. جاء القرار استنادا إلى تقارير رفعتها دائرة الرقابة الدوائية ووثقت وجود مخالفات وعدم حصول بعض الصيدليات على التراخيص اللازمة، فضلا عن عدم قيام أصحابها بتصويب أوضاعها رغم منحهم مهلة قانونية وفق ما نقلته المديرية عبر معارفاتها الرسمية. وتشهد مناطق محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة جولات رقابية وعمليات تدقيق على الصيدليات بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. تعود الكهرباء إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية في خطوة تعيد شيئا من الحياة والاستقرار إلى مدينة أنهكتها سنوات الحرب والنزوح.
8: بعد أكثر من 15 عاما من العتمة والدمار يصل التيار الكهربائي إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية. كانت شركة كهرباء اللاذقية قد بدأت بتقييم الأضرار والاحتياجات قبل الانتقال إلى صيانة خطوط التوتر المتوسط والمنخفض، وصولا إلى تركيب العدادات في مداخل الأبنية تمهيدا لإيصال الكهرباء إلى المنازل.
9: بعد سنوات من التدمير والتهجير من قبل النظام البائد وخاصة في منطقة جبل أكراد وسلمة تحديدا وبتوجيه من المدير التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية بإنشاء دراسات لازمة لإعادة تيار كهربائي لمنطقة سلمة.
8: تمثل عودة التيار الكهربائي خطوة أساسية في طريق استعادة الحياة الطبيعية، في مدينة أنهكتها الحرب وفق ما يقول الأهالي العائدون من مخيمات النزوح.
10: اليوم بالنسبة للناس اللي نزحت من المخيمات، ما كل الناس عندها قدرة تركب طاقة شمسية بتكلفك أقل شيء 1500 دولار. أما اليوم الكهرباء يعني عندك أنت بتحدد مصروفك يعني بالاستهلاك اليومي، الاستهلاك يومي عندك غطاسات بتشغل غطاسات بتشغل الإنارة، عندك برادات، أنت هاي كلها بتخدمك يعني بتفيدك إن شاء الله تعالى. هي صحيح جت متأخرة بس إن شاء الله تعالى تكون خطوة جيدة كثير للقرية. يعني اليوم أنت تركب ساعة وقرب الشتاء من منطقة ضبابي الطاقة الشمسية ما بتخدمك مزبوط. يعني
8: سنوات القصف والنزوح تركت خلفها مدينة مثقلة بالاحتياجات، ويأتي وصول الكهرباء اليوم كخطوة أولى على طريق طويل عنوانه عودة السكان وإعادة تأهيل البنية التحتية وترميم ما خلفته سنوات الحرب من دمار. بعد سنوات من العتمة تعود الكهرباء إلى مدينة سلمة في ريف اللاذقية في خطوة تعود معها الحياة لمدينة عانت ما عانته خلال سنوات الثورة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة سلمة، ريف اللاذقية.
2: في حلب عثر على مجموعة من القطع الأثرية في ريف عفرين شمال غربي حلب، بينها نصب جنائزية ومسلة حجرية تحمل نقوشا قديمة، إضافة إلى مدفن أثري يضم 12 قبرا في ناحية شرانة. أعلنت مديرية أثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين ومكتب الأثار والجهات المحلية توثيق قطع أثرية عثر عليها في إحدى قرى ناحية بلبل، ضمت نصبا جنائزية ومسلة حجرية تحمل كتابات لاتينية قديمة ومنحوتات لشخصية بشرية، في حين أشارت معطيات أولية إلى وجود قطع أخرى تحمل نقوشا يونانية قديمة. في ملفنا الدولي مشاهدينا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران والجهات الداعمة لها، مؤكدا أن أي كيان يسهل غسل الأموال نيابة عن إيران سيستبعد من نظام الدولار الأمريكي. وأوضح بيسنت أن بلاده فرضت عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة ببرامج إيران النووية والصاروخية وقطاع النفط، وعلقت تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إليها، وأشار إلى أن الإجراءات تستهدف الحرس الثوري وشبكات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات، وأن واشنطن تعمل مع دول أخرى لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، مضيفا أن مؤسسة مالية كبرى ستواجه عقوبات جديدة بحلول نهاية الأسبوع بسبب ارتباطها بإيران. من جانبه قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة إن حكومة بلاده لديها خطة مدتها سنتان لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران. وأضاف مدني زادة أن الولايات المتحدة ستواجه ما وصفها بهزيمة أخرى، وأكد أنها بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة وفق تعبيره. فيما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة إلى تصحيح لهجتها ونهجها في التعامل مع إيران بدلا من سياسة الإملاءات والإكراه. وبحسب الرئاسة الإيرانية فقد أكد بزشكيان أن طهران ظلت ملتزمة بالنقاط الواردة في مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع واشنطن في حزيران الماضي. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن على الولايات المتحدة تغيير سلوكها واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. أكد رضائي أن انعدام الثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ما يزال قائما، مشددا على ضرورة تولي إيران مسؤولية إدارة الأمن في مضيق هرمز. قال رئيس وزير الحرب الأمريكي أن بلاده لا تستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر. أضاف الوزير الأمريكي أن إيران تعرف أن واشنطن تتحكم بمضيق هرمز وأن الحصار الأمريكي لا يمكن اختراقه والنفط يتدفق عبر المضيق. كما أشار إلى أن واشنطن تعرف أن طهران لا تستطيع تحمل الضغط واقتصادها في دوامة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان. أوضحت الهيئة بحسب وكالة رويترز أن المقذوف ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأخرج السفينة عن الخدمة، وذلك في شمال شرق مدينة الشيصة العمانية في مضيق هرمز. أفادت مصادر فلسطينية بإحراق مستوطنين أجزاء من مصنع شمالي رام الله وإعادة بناء بؤرة استيطانية شرقي المدينة في إطار اعتداءات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أن المستوطنين هاجموا مصنعا للألمونيوم قرب حاجز عين سينيا شمال غربي رام الله وألقوا زجاجات حارقة باتجاه المصنع، ما أدى إلى اشتعال النيران في محيطه وبابه الرئيسي، في حين اقتحموا في محافظة الخليل ساحات مساكن فلسطينيين في منطقة خلة الحمص جنوب يطا وأطلقوا مواشيهم فيها، في وقت أفادت فيه منظمة البيدر الحقوقية بانتشار واسع للمستوطنين في جبل طاروسة وسط تحركات استيطانية في المنطقة. في غضون ذلك شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مسجد أبو سليم التاريخي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث أسفرت الغارة عن تدمير أجزاء كبيرة منه وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبقي الخطوب بها روحاً أحب من النعمة وريحانة.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
2: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئاً لأحمد شوقي في دمشق؟
4: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
4: خالي العزيز.
0: خالك العزيز.
4: سألوي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
4: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
2: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: بحياة البشر في أسماء بتمر مع الأيام، وفي أسماء بتبقى أكبر من الزمن نفسه.
1: وفي سيرة بلشت من مكة المكرمة كميلاد رجل غير معنى الرحمة وعلم الناس إنه القوة أخلاق، وإنه العفو قدرة، وإنه الإنسان بيرتقي بالشي اللي بيحمله بقلبه قبل أي شيء تاني.
0: محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يلي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: واليوم ونحن عم نستذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صباحنا أكيد مختلف. صباح منبلشه بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ومنحاول بهالصباح أكيد نستذكر مو بس سيرة نبي، بل قيم تركها لنا: الرحمة والتسامح وحسن الخلق.
1: يسعد صباحكم مشاهدينا أكيد بهالحلقة الخاصة من صباح سوريا، ويا رب يكون صباحكم مليان محبة وطمأنينة.
0: وأكيد شكر كبير للمنشد يحيى حوا على هالبداية الحلوة، عن جد صوت وحضور بيعطوا للكلمة إحساس مختلف.
1: أكيد، والحلو منا أنه لسه ما خلصنا مع يحيى، لهيك خليكم معنا مشاهدينا لأنه راجع معنا بآخر الحلقة بلقاء خاص
0: لنحكي أو نفتح معه حكي من القلب، ونعرف أكثر عن رحلته وعلاقته بالإنشاد.
1: وطبعاً أكيد رح نسمع منه أكثر، فلهيك خليكم معنا لأن صباحنا اليوم له روح مختلفة وحكايات كثيرة لسه جاية بالطريق. وهلأ مشاهدينا طبعاً نحن ما رح نروح لبعيد، رح ناخدكم معنا على قلب الشام ونشوف تحضيرات وأجواء المولد النبوي من سوق البزورية. وأكيد مع مين يا هلا؟
0: أكيد هديل موجودة هنيك وناطرتنا. صباح الخير هديل.
1: يسعد صباحك يا هديل.
2: صباح الخير منى، وصباح الخير براء، كيفكم اليوم؟
1: والله تمام، صباح الخير.
2: اليوم مالي معكم بالاستديو، فبالبدايه بدي اتمنى لكم هيك نهار سعيد.
0: شكرا.
2: بدي اتمنى لكم مولد مبارك. مثل ما لكم شايفين انا اليوم بسوق البزوريه، ومع اجواء المولد النبوي كان لازم انا وياكم نعمل جوله على واحده من تفاصيل هذا اليوم اللي هي الحلويات.
1: طبعاً.
2: هيك
1: طبعاً.
2: انا وياكم رح ندخل على محل حلويات لنتعرف على حلويات المولد، وتحديدا عن الملبس يلي صار هيك له يعني اجواءه الخاصه خلال هاي الايام.
1: اكيد.
2: تعالوا مع بعض نشوف شو عندنا اليوم.
1: يا عين يا عين،
0: يعني قديش اصلا حلوه هيك الحلويات بالبزوريه، وقديش يعني الناس
2: وعجبتهم. ايه الروائح بتشهي،
0: متوقعين.
1: عن جد دائما يعني بس تروحي لهنيك فورا بتشمي الروائح.
0: فورا او اول شيء بيخطر على بالي اني اجيب انا سكاكر حلويات.
2: ولنحكي اكيد عن حلويات المولد معي معاذ. صباح الخير معاذ.
3: يعني اهلا وسهلا، شرف.
2: عيد مبارك يا رب.
3: شرفتي عمي.
2: طيب بالبدايه قبل ما نحكي عن اي شيء، بدي تحكي لي شو هي الحلويات بتنحط على سفره المولد.
3: يعني هي نحن بشكل عام المعروف والقديم دائما هو الملبس، السكاكر، مثلا بيعملوا رز بحليب، بيوزعوا صرار صغيره، يعني هو هذا المعترف عليه اكثر شيء من عادات الشام القديمه، هي بس الملبس والسكاكر والرز بحليب محلايه، يعني الاكلات البيضاء.
2: طيب كونه كنت وقت كنت عم صبح عليكم عم قلكم انه تحديدا اليوم رح نحكي عن اكثر الحلويات ارتباطا بيوم المولد النبوي اللي هو الملبس.
1: طبعاً.
2: فبدي اسال معاذ بالبدايه شو هو الملبس.
3: هو الملبس عباره عن لوز وسكر، يعني نحن هو بيكون سكر، نحن بنعمله قطر بنغليه بيصير قطر، فنحن بنلبس اللوز، اللوز بنلبسه قطر. تمام. فبيصير هو عندنا هذا الملبس، نحن بنسميه ملبس غبره اللي هو بيجي سكر خفيف. اذا بتحبي تجربي.
2: ضيفت كثير بصراحه.
3: ان شاء الله هلا. ان شاء الله هلا.
2: هلا بتحصلي معنا.
3: فاذا بتحب يعني نحن بالعاده بنعمل صره صغيره، يعني هو عباره عن بس يعني سكر خفيف، هو ببين معه الزبون مثلا بيجي زبون بيقلي انه ليش هذا الملبس لونه ابيض، فهو بس كان ابيض كان قديم، يعني هي في كثير عالم ما بتعرف انه هو الملبس بس كان هيك لونه غامق معناته هو جديد وسخن.
2: طيب حلو. كونه أنا هلأ جاية وعم ننقل لزملائي بالاستديو وللمشاهدين هيك عن الملبس ومعلومات، أنا حأعتبر حالي زبونة فتت لعندك، كيف بدي أعرف أنه هاي الملبسة ملبسة تازة ما لها مخزنة؟
3: يعني هي أنت الزبون بس يجي يفتحها ويدوقها مثلا، سامحيني هيك مثلا هو الزبون بيفتحها هيك، طيب تبين معه اللوزة إذا قديمة تمام؟ وحسب سمعت السكر، إذا السكر كتير معناتها هي قديمة، بيكونوا ملبسينها كذا مرة، وإذا اللوزة اللي بقلبها بتكون هيك طرية معناتها قديمة، بس كانت عم تقرط وهشة معناتها هي جديدة تمام.
2: إذا قاسية معناها مخزنة صلى زمان.
3: إذا السكر قاسي مخزنة صلى زمان، أما إذا كانت اللوزة اللي جوا طرية كمان بكون صلى زمان.
1: هلأ عرفنا سرنا إحنا.
3: أيوة. عم تقرش معناتها هذا سخن وجديد.
2: طيب في ناس بالمولد النبوي تشتري كمية كبيرة من الملبس، وفي في اكيد قسم كثير كبير بيزيد عنا بالبيت. كيف ست البيت بدها تحافظ عليه لفتره طويله؟
3: هو الملبس نحن بشكل عام اللي بده ياخده على سفر، مثلا في عالم تيجي لهون من برات البلد بدها تاخده على سفر، مثلا معها مجال 10 ايام لتسافر، فهي بتاخده بتحطه بكيس بتسكره منيح، بتعمله معامله الخبز، شلون المدام بتحط الخبز بالبراد، بتحطه عفوا بتحط الخبز بالفريزر، بعد فتره بينقصها بتطلع بتاكل منه، تماما نفس الفكره، بتشيله من الفريزر بتفتحه بتستنى عليه شوي بتاكل منه، بيضل انه هو هو مثل ما هو.
2: في شيء كنت عم بسالك عنه قبل ما نبلش اللايف تبعنا، حبه الملبسه السكر اللي حواليه لازم تكون طبقه رقيقه ولا سميكه؟
3: هلا في عالم نحن بنسميه هذا لوز ملبس غبره، في عالم بتكون بدها سكر زياده مثلا، فنحن بنضيف له سكر، يعني هي حسب الطلب، في عالم بتجي بتطلب مثلا بدها سكر زياده بنعمل لها سكر زياده، في عالم بتحب بس تكون القشره كثير رقيقه. هلا مثل ما ورجيت حضرتك نحن هذا بنسميه ملبس غبره، هو معترف عليه بالموالد، بعيد مولد النبوي، بالاعراس، بالخطبه، بالجوامع، بشكل عام العالم بتوزعه.
2: شو اشهر انواع المكسلات اللي بتعملوا منها ملبس؟
3: نحن اكثر يعني هلا هو اكثر شيء معترف عليه من قديم لهلا هو بس اللوز، اما صار هلا مثلا في عالم تلبس الفستق الحلبي، تلبسه سكر كمان عم يطلع يعني جيد، بس يعني هو طلبه شوي قليل ويعني ما انشهر زياده.
2: طيب هلا اذا بدي اجيب لزملائي بالاستديو ملبس باي نوع بتنصحني؟
3: الغبره سكر خفيف، يعني ان كان من محلنا ولا من اي محل ثاني، اذا ما كان سكر يعني مثل ما قلت لك بتقرطيها بتلاقي السكر يعني قشرة السكر كتير رقيقة، معناتها مو نصيحة، لازم يكون اسمه غبرة، اسمه ملبس غبرة.
2: كونه عم نشوف شو النوع المناسب لجيب لكم اياه على الاستديو، اكيد ما فيني ادخلهم الملبس بشكل عادي، لازم نعمل لهم سرة مرتبة، فبدك تعلمنا هلا كيف نعمل سرة.
3: هلا بنعملها انا وياك.
0: الفقرة الممتعة بقى هون طبعا.
3: طبعا نحن في الزبون
0: بيحب دائما بتدلنا يعني بتوعدنا بشغلات وبتجيب لنا الامان
3: نحن قد ما بده.
2: انت دلل لي السرار تبع براء ومنى.
0: يا عيني والله ما في منك يا هدي.
3: نحن بنحط فيها مثلا هلا
2: ومنتج الحلقه مشان ما يزعل منا كمان.
0: طبعا اكتاز احمر
3: بنحط فيها هيك تقريبا تمام، هلا هيك بتطلع كامله او بنحب نزيدها شوي، نحن هيك بنسكر.
0: زيدوها
3: هلا في عالم بتحب تكون في بقلبها سكاكر، هلا نحن مو كثير مثلا، من هي في عالم بتاخذها بس ملبس بتاخذها بدون سكاكر تمام، بتختمها بهذا الشكل.
0: ايوه
3: اللي هو هيك
0: عائله تقنيه كمان.
3: ايوه
0: صح حلوه بايدين والله كنت انا اتعزى
2: ناخذها معنا. شكرا. اوكي طب ما انا حجرب انا
3: لك للباقي تاكليها ابدا
2: تمام عشان ما يصير في خناقات بالاستديو.
0: طبعا
2: انا حجرب
0: اطفال الزهد
2: بس تابع معي
0: هي شغل هديل هلا
2: على النظافه.
0: يلا يا هديل عم نستناك ورجينا شطارتك.
2: ولا هيك كامله تمام، حط الملبس بالكف
3: بس هيك بكف ايدك هي بتحطيه
2: سواء.
0: هديل مركزه كثير بالشغل.
4: مركزه
2: انا اعمل هيك
0: هلا هيك. بسم الله عليك صلي على النبي يا هديل.
4: يا عين بيكي فورا هديل اخذت عرفت الصنعه فورا. أيوة. يعني
0: يا عيني عليك
4: يا عين
0: يعني هديل لدرجه خلص نزلت المايك
2: هي السر تركز. بصراحه كنت محضرتها لاحمد منتج الحلقه بس علي المصور رح ياخذ لك اياها.
0: حصتك راحت احمد
2: هلا هي علي وانا بعمل لك وحده ثانيه احمد.
3: بصير معكم بصير معك يعني كبدايه موفقه.
0: كبدايه موفقه.
2: بدي اتشكرك معاذ على يعني هلا المعلومات الحلوه، بدي اتمنى لك كمان هيك يوم حلو وعيد مبارك اكيد، وانتم منى وبراءة واكيد مشاهدينا بدي اتمنى لكم مولد مبارك وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير ويا رب
0: بألف خير.
2: الايام الحلوه والذكريات الحلوه تضل حاضره بكل بيوتنا وذاكرتنا اكيد
0: يا رب.
2: وهلا برجع لكم بالاستديو.
0: شكرا لك هديل وكل عام وانت بألف خير يا رب. بهالمناسبه مو بس انت حتجيبي لاحمد وتعطي علي كمان سره الملبس، انا حضيف براءة.
4: شايفين الدلاء؟
0: وليك وهلا مشاهدينا بما اني حفظت الدرس هي مو لونها ابيض
4: معناها شو؟
0: هي معناتها تازه.
4: يا عين
0: ايوه تفضلي براءة. هلا ريحتها للامانه هافه كثير. أيوة ريحتها حلوه. ايه
4: يلا ذوقيها معي لحتى
0: ذوقها معي
4: شو. ايه لا تازه
0: تازه تازه. لا انا هذا حيضل بحضني هيك بهالحاله.
1: اكيد بدنا نتمنى عيد مولد مبارك لكل مشاهدينا ولك منى اكيد ولهديك لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا، وان شاء الله يا رب تبقوا هيك بالف خير ودائما اعيادنا مباركه.
0: واكيد صوروا سرر الملبس وابعثوا لنا اياها لنشوف اذا تبعكم احسن ولا تبع هدي احسن على الانستغرام اكيد، ونشوف مين هيك ظبطها احسن. فاكيد هلا خلونا هيك نترككم مع فاصل صغير ونرجع لكم.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أن يكون في مفاوضة.
8: معتقد على فكرتين.
6: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: في مشهد اقتصادي معقد، تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، واكيد عيدكم مبارك مره ثانيه. لا منى، بتتذكري لما كنا هيك صغار ونتعرف على السيره النبويه كيف كنا نتعرف عليها؟ اما من خلال قصه او درس او حتى احداث وتواريخ لازم دائما نتذكرها لحتى نرجع نعيد السيره من اول وجديد.
1: 100% بس يعني يمكن السؤال اهم براءة اليوم مو قديش الطفل بيعرف من احاديث السيره، السؤال انه قديش فعلا عم تظهر السيره بتصرفاته. صحيح. يعني لما يختلف مع رفيقه، لما يغلط، لما يخاف، او حتى لما يتعرض للتنمر.
0: صحيح يا منى، وهون اكيد بيجي دورنا كاهل ومربين، هل لازم نبلش مع الطفل بالسيره من البدايه وناخذ احداثه بالتسلسل، ولا لازم نختار مواقف اقرب لعمره وحياته لحتى يبلش يطبقها؟
1: وكمان براءه، كيف بنحكي عن احداث فيها فقد ويتم وهجرة وأذى من دون ما نقدم للطفل شيء أكبر من عمره؟
0: صحيح.
1: وكيف مننافس أصلاً عشرات الشخصيات اللي عم يشوفها كل يوم على السوشيال ميديا؟
0: أكيد، وهيك نحن لازم نشوف كيف ممكن نخلي السيرة أقرب لأطفالنا، مو بس كحكاية يسمعوها وإنما كقيمة يعيشوها. لهيك راح نحكي بهذا الموضوع أكثر مع الدكتورة لينا الحمصي اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: صباح الخيرات، كل عام وأنت بألف خير يا رب.
2: بألف خير.
0: نورتي صباحنا،
2: مشاهدينا بألف خير.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني بداية إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع، بس بدنا هيك نسأل بالبداية، هل لازم نحن نحدد عمر معين للطفل لحتى نبلش نحكي له عن السيرة النبوية؟
2: أول شيء بدنا نعرف إنه حب النبي عليه الصلاة والسلام هو مو شغلة تكون عارضة. يعني إذا نحن ما اشتغلنا وغرسنا حب النبي عليه الصلاة والسلام بالقلوب، حب النبي عليه الصلاة والسلام هو أساس الدين.
0: صحيح.
2: لأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أطاع الله ورسوله، فدائما الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع اللي ببلغ لنا شرع الله عز وجل، اللي بلغنا إياه، اللي بين لنا الأحكام، يلي بيّن لنا الحلال والحرام. فإذا نحن إذا بدنا نلتزم بالدين لازم يكون في عنا رابطة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكتير حلو من هون نشأت الاحتفال بذكرى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا انتم بتعرفوا اللغط يلي عم بيسود انه هل هو جائز ولا هل هو بدعة.
0: صح.
2: فهذا الشيء، البدعة هي الشيء المستحدث بالعبادات، نضيف عبادة جديدة.
0: صح.
2: نغير وقت صلاة، نغير وقت صيام. أما هي البدعة بمعنى الشيء الجديد فهو شيء جديد ولكنه ليس مخالف، ليس ضلالة. لذلك كثير نحن بنعرف هدول أهل الشام يعني بيعتنوا كثير بالمولد النبوي.
0: صحيح.
2: هلأ أنا بعرف كثير عوائل بتجمع أطفالها بعيد المولد النبوي، بيجيبوا هدايا، بيحكوا لهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض المواقف بيذكروهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كثير كثير حلو لأنه بيزيد هاي الرابطة.
0: تماما.
2: بس إحنا ما لازم نوقف عند يوم واحد.
1: بالضبط.
0: صح.
2: احنا لازم كل السنه تذكير بالنبي عليه الصلاه والسلام.
1: روتين.
2: لانه وقت بتكون رابطه الطفل والمراهق اللي هلا نحن بنسميه يافع، وقت بده يكبر يكون راشد ويكون له دوره بالمجتمع، لازم يكون في هذا مربى من الاساس.
0: صحيح.
2: عنده هاي الرابطه. فنحن بنزرعها ما في وقت معين.
0: تمام.
2: فمن وقت بيكون ممكن سنتين.
0: صح.
2: وقت بيفهم نزرع على أساس مشاعر
1: شوي شوي.
2: كيف منعرفه بالله؟ في الله بيحبنا، الله بعث لنا، الله عطاك أمك بابا.
0: صح.
2: عطانا هذا الكون. كمان النبي عليه الصلاة والسلام بعث لنا يا الله لحتى يعلمنا، لحتى يرشدنا. هو نحن بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، نورجي صور عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، عن المدينة. يعني هي أحداث صغيرة تبنى على المشاعر وليس على طريقة التفكير.
0: تماما.
2: والعقل.
1: الدكتورة لينا، يعني ذكرتي انه هيك نبلش مع الطفل ب يعني احداث صغيره، قصص هيك قريبه، برايك ما نبلش معه بالتسلسل يعني من ولاده النبي عليه الصلاه والسلام ونشاته، ولا لا نحن نبلش بهيك موقف قريبه من الناس، شغلات تحببه بالدين اكثر؟ شو رايك؟
2: هلا في ناس كثير بيبلشوا يدرسوا السيره مثل ما ذكرتي تفضلتي بناء على تسلسل المنطقي، مين قبيلته، بده يبلشوا من سيدنا اسماعيل وقبيله جرهم وابوه وجده وما بعرف
0: ايش،
2: من الطفل لبين ما يصل للب الحديث.
0: تمام.
2: ولب الكلام. فلا انا بفضل كان طالما ما عم نحكي عن شيء اكاديمي، هلا بالمدرسه شيء ثاني، لكن نحن كدعاة كمربين كأهل لازم نبلش من خلال مواقف حياة يومية هنن شو بيحتاجوا. يعني أنا مثلا بتألم كتير وقت مثلا وقت كانوا أولادي صغار بدي أشتري لهم كتب قصص عن السيرة، الله وكيلك أنا بقراها
0: تحسي
2: ما
0: أنا
2: ما لجذابة.
0: صح.
2: ذلك أنا قررت أنه أكتب السيرة بطريقة مختلفة.
0: حلو.
2: فعملت قصص وقت كانوا اولادي صغار، فعملت قصص اسمها يوميات فهيم وسرحان.
0: حلو.
2: هي ما هي شيء مباشر
0: تماما،
2: فمن خلالها عم بحكي عن الفضل. طبعا هنا طفلين يعني خليك تناقض، بتورجي الشرير والخير
0: والمنيح.
2: فمن خلالها انه هذا الخير، والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا هيك، ما سمعت شو قال النبي اللهم صل عليه. فهذا الشيء احسن كثير انا بلاقيه كداعيه من التوجيه المباشر. طبعا لابد من القصص احيانا تكون مباشره بس باسلوب حلو. فانا فعلا الى الان انا على حد علمي يعني ما شفت سلسله سيره او للاطفال بتجذب. انا كنت اشتري لبنتي سير قصص السيره المجزأة صغيره
0: تمام.
2: ما تقراهم بينما مثلا انا الى الان قصص فهيم وسرحان الى الان اولاد العيله اللي كانوا قد بنتي صاروا الكبار متزوجين عندهم اولاد، فبيتصلوا فيني خالي الله يخليكي بدنا قصص فهيم وسرحان. قلت لهم والله انا بديت من السوق فلا عم فكر ارجع اطبعها.
0: معناها قديش عن جد دور الاهل كثير كبير بهاي القصه، يعني مو مجرد يتركوا اطفالنا خاصة نجيب لهم قصص، نحن من المكتبه نعطيهم اياها، لازم نحن كمان نقرا لهم اياها نوعيهم عليها اكثر. مثل ما ذكرتي حضرتك انه انت الفتي هذا الشيء واعطيتيهم اياه.
2: بس للمشكله خليني اقول لك يعني خلينا نكون واقعيين يعني انا عندي مثلا خليني اقول لك خيال ابداعي بقدر يعني اتخيل واسقطها، بس في كثير ناس ما عندهم
0: صح،
2: فهدول شو بيعملوا؟ فانت بهالحاله هاي ممكن تستعين باليوم الاي اي يعني خلص ما في حدا يقول انا بجهل. فممكن انا اعطي بدي مثلا قصه عن مثلا الصدق، اكتب لي اياها باسلوب لطيف ومفارقات وجيب لي من سيرة النبي عليه الصلاه والسلام
0: تماما.
2: فهو بيعطيني اياها، انا ممكن اقعد اقرا لهم اياها لاولادي، ممكن انا اقراها واحفظها احفظ يعني شو بدي احكي
0: وبعدين
2: اعمل لهم اياها ثم و
0: تماما
2: وبحكي لهم اياها. قصه المساء ما بتتصوري قديش هي بتزرع قيم بالطفل
0: عند الاطفال صح.
1: ممكن يكون مركز الطفل اثناء قبل ما ينام يعني
2: طبعا. هلا هي الفكره انه انت هلا خلصت كل شيء مهام عندك، رايح متجه للنوم، ذهنك فاضي. فبيأكدوا العلماء النفس على اهميه القصه وبالذات في المساء. ليش؟ لانه هو المنامات اللي بيشوفها مربوطه باخر شيء هو
0: عمله بفكر
2: فيه
0: او شافه صح.
2: فانت وقت بتحسيه، انت وقت بتحسه، انت كاب ما دورك بس تجيب مصاري وطعمي وتلبس، لا انت عندك مهام. فممكن الاب والام يقتسموا هذا المجال، بس خاصه اذا الاب عنده خيال يعني، فهذا كثير كمان شغله
0: بيلعب دور اكيد.
1: أي طيب يعني إذا نحن أخذنا مرحلة الطفولة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، شو أكثر القيم يلي نحن لازم نزرعها بأطفالنا من وقت ما يكونوا صغار؟
2: هلا كل القيم، بس رجع بقلك كل طفل عنده ثغرة، عنده نقطة ضعف. مثلا في طفل عدواني أنا ممكن أذكر له قصص من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يرحم الضعفاء، كيف كان يحب الآخرين، كيف كان مثلا يحكي له قصة كيف لقى طفل عم يبكي اسمه أبو عمير، فهذا عنده كان نغير يعني عصفور صغير فبيحبه كثير، مات هذا العصفور. تصوري نبي الله بيعد الجيوش وبيخطب وبيعلم الناس، فلفت نظر هذا الطفل فجلس ناحه وواسى قال له يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان دائما يلاطف الصغار، يتعامل معهم بالرحمة. فأنت كطفل لازم تكون أنت اللي أصغر منك، خاصة وقت بيكونوا أخين
0: صح،
2: أخ كبير وأخ صغير، فالأخ الكبير بده يفرط
0: دائما
2: بده يضرب بده يأذي، بالعكس أنت وقت ترحمه وقت بتتعاون معه بذكر له هي القصص. وبذكر له قصص مو شرط تكون من التاريخ، مثل عم بقول لك أنا من بنات أفكاري
0: صح،
2: بذكر له إياها بأيدها بآية، بأيدها بحديث، بأيدها بأنه أنت بتحب لو كنت مكان هذا الطفل كيف كنت تتصرف. ما في شيء اسمه قاعدة عامة. فكل أم، ليش بيقولوا لك الأم مدرسته؟ مو لأنه هي بس بتعلم ألف باء تاء ثاء،
0: أكيد
2: هي بتعلم.

0: كريم، لكن اوقات بيقولوا لك انه نحن بس لمجرد انه هو يعرف السيره اكثر ونعرفه عليها بوقت يعني بعمر صغير، ممكن هن يوقعوا باخطاء معينه.
1: صح.
0: فشو هي الاخطاء الممكن؟
1: هلا انا ممكن اجي لولد حساس كثير دغري بدي احكي له غزوه بدر وغزوه احد وغزوه الخندق وما بعرف ايش، وهي الوقت قتلوا الوحشي قتل سيدنا حمزه، وكيف اكلت هند كبد. هو بيطلع هيك يعني بتحس حاله متوتر، وبتعطيه صوره مشوهه عن الاسلام،
0: انه
1: الاسلام
0: أكيد.
1: دين قتل واجوا وقتلوا السبايا، وهدول الافكار ما بينعطوا الا خليني اقول لك اليافعين بسن
0: الاعمار الاكبر. صح،
1: اكبر ومفهمهم المغزى انه كيف هن كانوا يهنن عم يعاملوهم المثل بالمثل، لانه الكفار كانوا ياخذوا السبايا، وبالتالي نحن مو معقول ياخذونا السبايا لو هن غنموا ونحن ما ناخذهم. مع هيك الاسلام حس على مثلا نحكي لهم قصص كيف كانوا يعاملوا السبايا، كيف تزوج النبي عليه الصلاه والسلام زوجته اللهم صفيه بنت حيي وهي كانت مسبيه، كيف كرمها واعتقها وتزوجها، كيف كرمهم، كيف قالت له قريبتي، كيف اعتقها، كيف حثهم على هاد لسن اليافعين اللي حتى باليافعين
0: تماماً
1: بعد سن ال 15 سنة. أما نحن الأطفال صغار حتى يا حرام في ناس بيحكوا السيرة الطفل كتير حساس ومتعلق بأمه، يا حرام النبي اللهم صل عليه ماتت أمه ومات أبوه بهي الأسلوب،
2: نحن نفهته بشعور.
1: تمام، أنا ممكن أحكي نفس القصة بغير أسلوب، رغم أنه ماتت أمه ورغم أنه مات أبوه والله بعت له مين يتولى، جده عبد المطلب عوضه عن كل شيء والله كان معه، اجت حليمة السعدية وقت مات أبوه واخذوه رضعوه لأنه هو كان يقوى عندهم بالبادية، وكان يروح يزور أمه وأمه تجي تزوره، وحبته حليمة وكيف كان مصدر خير، نحكي لها بأسلوب مختلف.
2: قديش الأسلوب بيلعب دور بكل شيء. ايه ايه. طب دكتورة لينا، يعني تعقيبا على كلامك، هلا رح نلعب معك لعبة صغيرة. بدك تختاري موقف واحد من السيرة. انت عندك 3 اطفال افتراضيين، ماشي، عندك 5 سنوات 10 سنوات و15 سنة، كيف بدك تحكي الموقف نفسه لهذا الطفل وهذا الطفل وهذا الطفل؟
1: هلا اذا بدي احكيهم هن مجموعين سوا بحكيهم نفس الاسلوب.
2: نفس
1: حاول. انا كان عندي بنتي عمرها بين بنتي وابني 5 سنين، فانا كنت احكي القصة لابني وبنتي صغيرة تقعد تسمعنا. وقت كبر ابني صرت احكيها، انا بدي احكيها لبنتي.
0: يقعد كمان.
1: حلو. تمام. فالام هون دور المهارة كيف بدها تحكي هاي القصة للكل باسلوب بتقدر تفهمه. اما اذا كان عندهم عنا منفصلين كل واحد لحاله بدي احكي له القصة.
0: تمام.
1: فخليني اقول لك مثلا انا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع شاب صغير اسمه زاهر. هذا زاهر كان من البادية، فكان دميم الخلق، يعني
0: الأخلاق
1: بشع. لا مو أخلاق، الخلق.
0: خلق. أوكي.
1: تمام. فبشع قبيح، فكان يجيب له للنبي عليه الصلاة والسلام من البادية أغراض وهو فقير، فالنبي عليه الصلاة والسلام كمان كان يهديه من المدينة.
0: حلو.
1: أكل طعام، وكان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته ونحن حاضرته. فاليوم من الأيام جل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فما لقى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد. راح السوق، اجى النبي عليه الصلاة والسلام لقى الغراض، مين جابهم؟ زاهر. فراح دغري على السوق عم يستفقده، هو شب صغير يعني لا له متعلم وبدوي. فراح السوق لقام داير ظهره، ركض وحضنه وبدون ما يعرف وغمض له عيونه، قال له مين؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري هذا العبد؟ عم يلعبه وهو رسول الله. قام شو قال له؟ عرف انه هذا صوت النبي عليه الصلاه والسلام. قال له زاهر اذا تجدني كاسدا ما راح حدا يشتريني، انا بشع وفقير مين بده يشتريني؟ قال له لكنك عند الله غالي. فانا وقت بحكيها لطفل تبع ال5 سنين بعلمه كيف هو يتفاعل معه رغم انه فقير، كيف يتعامل معه.
0: صح.
1: بحكيها لطفل تبع شو قلتي لي
2: 10 سنوات
1: والثالث
2: 15.
1: بحكيها لابن ال10 سنوات، بحكي له نحن كيف نتعاطف مع الاخرين. تمام. بطريقه ثانيه. هي لابن ال 15 سنه هون كثير مهمه، وممكن احكيها لابن ال 10 سنوات بنفس الطريقه، لانه هنين ببلش بال10 وبال15 ما يعجبه نفسه، بوقف قدام المرايه يعني انا انفي مو حلو، انا ما ادري ايش، رفقاتي عم يتنمروا علي، واكيد هذا ظاهر اكيد مر بين مراحل تنمر حتى صارت عنده هالعقده. تمام، فكيف عالج النبي عليه الصلاه والسلام؟ كيف قال له بالعكس انت لازم

0: بتفتخر بنفسك لانه الشيء مو بالشكل، الشيء بالاخلاق، الشيء بقيمك، الشيء بكيف انت عند الله بناء على تعاملك مع الناس، بناء على صلتك برب العالمين. فانت يا ابني، انت يا بنتي، لا يهمك مين ما تنمر عليك قال لك انت مو حلوه، قلي له انه حلميه، بعلمها حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم التي في الصدور.
1: دكتوره، تعقيبا على كلامك، يعني هيك لفتني شيء، يعني صراحه دائما بفكر فيه، انه دائما او باخر وقت بتسمع من الاهالي انه نحن بطلنا نربي طفلنا من بعد ال 15 سنه، بينما انا شخصيا بلاقي انه بالعكس الطفل بسن المراهقه او الشاب او الشابه بسن المراهقه هن اكثر الاشخاص اللي بحاجه لنصيحه. هون بحس انه شوي بتتخلخل عندهم المبادئ او القيم، بيرجع بيسال نفسه، بيتساءل عن الوجود، عن صح. بيصير عنده شوي
0: حتى
1: هيك،
0: حتى ممكن يصير عنده خلخله، يعني مين هو النبي اللهم صل عليه، لسه مرتبطين اللي بيكون عزم عن شبهات، مرتبطين لي بشخص من 15 قرن، يعني ما نحن ندور اليوم على عظماء، فممكن يحكي قطشو لحشت، هو ما عم يتبناها، هو عم بيفكر
2: تماما.
0: لكن انا بدي اقول لك، اذا احنا مفهوم التربيه عنا هو بدك تعمل وبدك تساوي، اكيد بسن ال 15 ما في هيك،
1: ما حيمشي الحال. اي
0: تمام، مفهوم التربيه من ربى نمى. فاذا انا حتى الصغار اليوم، انا عندي حفيدتي صغيره عمرها 6 سنين، مفهوم انه بدك تعملي بدك تساوي دغري بتتنمر،
2: مو بهالطريقه صح،
0: بتتذمر بتتمرد، لا ما رح ساوي. بينما بحكي بيجيها باسلوب غير مباشر، حبيبتي لك حسنات، لك صحات، في هدايا، شوفوا آيلة، شوفوا كذا، هذا ولد صغير، فما بالك اليوم بالمراهق يعني انت بدك تربيه، بمعنى تعلميه، تناقشيه، تحاوريه، اي شيء هو بده يحكي بدك تتقبليه، حتى لو كان عم يعترض على الذات الالهيه، لانه هو ما قصده الاعتراض، قصده المعرفه. هلا سن انا بسميه المخاض، هلا يا بيولد بيموت هو بالولاده خلص بيبتر كل شيء قديم، يا اما بيولد بصحه جيده لانه انت قدرتي تناقشي، قدرتي تحاوري، قدرتي تصادقي،
1: حتى لو كانت قواعده صح ومبادئه
0: بيمر بهي المرحله في بعض الاحيان،
1: ما ممكن انه يرجع على
0: بيرجع اذا عرفتي كيف تستثمري هاي المرحله.
1: ممكن ما يرجع،
0: هلا ممكن ما يرجع اذا ماله، ما عنده جذور، ممكن احيانا بيصير في ابتلاءات. الله لا يبتلينا، لانه اللي عم يربي اليوم مو بس انت كأم وأب، عم يربي معنا السوشيال ميديا، المدرسة، السوشيال ميديا هي أكثر واحدة عم تربي معنا. وقد ما قدرتي بتقول لك أنا بمنع ولدي، طيب منيح اليوم بأستراليا وبريطانيا عم يحاولوا يصدروا، بس بأستراليا ظهر قانون منع الأطفال دون سن 18 يمسكوا ويفتحوا السوشيال ميديا. طيب منيح هذا القانون يتم التحايل عليه، بس القانون الداخلي، المناعة الداخلية هي اللي بتبني الطفل. فلحنا لا عنا هذا القانون ولا عنا هي المناعة، فالطفل مفتوح له. أنا أذكر كان ابني عمره يعني قريب السبع سنوات، وأنا كان شغلي 8 تقريبا، كان شغلي بعكس دوامه، في 3 أيام عندي بدي روح إجباري، فأنا كنت حطه، وكان بيعشق التلفزيون طبعا أفلام كرتون، نحن لا كان عنا أصلا قنوات فضائية، ما كان، كان في وقت معين بالتلفزيون، هذا الشيء كان كتير منيح للأسف
2: عن جد.
0: فمن كتر ما بحب التلفزيون، فأنا اشتريت تلفزيون له ريموت كنترول بيتعير من كذا لكذا بينفتح. طبعا أنا ما قلت له ممنوع، أنا بتحاور معه، ماما هذا التلفزيون إذا بتتفرجي كتير بينقز عيونك، يصير عندك تبلد ذهني، أصلا اليهود هن عم يصنعوا لنا هدول حتى لحنا نصير متبلدين وهن يتفوقوا من هالحكي هذا تبع اللي بتحاكيه للأطفال. فبتذكر يوم من الأيام واقتنع وقال إيه، يوم من الأيام نزلت، كان بيتنا أرضي، نزلت وصلت على السيارة، فما بس ما بشوفه غير فتح باب الحديقة، يا ماما من عم ينادي، أنا مستعجلة وفاير قلبي، رجعت قلت والله لو ورجي وصلت وصلت شو بدك؟ قال نسيتي الريموت كنترول. شوفي قديش هذا الولد مقتنع
2: عن جد
0: انه انت نسيتي، انا خفت بركي انا فتحت التلفزيون ريموت كنترول اللي انا عينته عيرته انه من كذا لكذا، انا طارق لي انه انا ما عم ببني عنده منع، انا عم ببني عنده مناعه.
2: صح كثير،
0: هو صار عنده اراده.
2: طيب دكتوره، بما انه ذكرنا السوشيال ميديا، قديش اليوم عن جد عم تلعب دور بانه تبعد، خلينا نقول الجيل الجديد عن القيم والاخلاق،
1: حتى الاهالي صح صراحه،
2: يعني حتى اوقات
0: هي الام مدرسه عم اذا الام هي ملتهيه كيف ابنا، يعني تقول له هي عم تتفرج ماما بينضروا عيونك،
2: ما هو بده يقتدي فيكي صح،
0: ماما غلط لتفكيرك، ما انت كذا. لذلك الام والاب هن المدرسه. للاسف حتى العلاقات الزوجيه اليوم عم تدمر، بيقعدوا يقعد تساله ايه سمعانك سمعانك كملي كملي، هي شو هاد سمعانك؟ السمع هو التفاعل.
2: صح.
0: تمام
2: صح.
0: فاذا نحن اليوم المنع ما بيمشي حاله، يعني بيروح بيلاقي له 100 وسيله.
2: صحيح.
0: نحن بدنا نلاقي له اول شيء ثقافه المناعه، بدنا نلاقي له بدائل، بدنا نقعد معه، بدنا نلعب معه، بدنا نشاركه، بدنا ناخذه، بدنا نجيبه. في ام قالت لي انا والله ما بقدر اخذ ابني يوم على التاكواندو ويوم على المسبح وشو، انا قعدت له شوفير هاد، شوفي هي العقليه اجباري بده يطلع هيك.
2: صح.
0: بينما نحن كأم كنت دائما، رغم اني كنت بدرس وعندي 100 شغله، فدائما بدي اخذ وجيب، وهاد اصلا اثناء الطريق انت كأم عم تتمتن علاقتك،
2: تفتح أكيد.
0: حديث صح. بصير وشغلتي له وقته بشيء مفيد.
1: دكتوره لينا، يعني الحديث يطول
2: أكيد.
1: وكثير شكرا لك على هذا الحديث الجميل وهال هيك الصبحيه الجميله، تشرفنا بوجودك واكيد
2: دورتينا. اهلا وسهلا فيك،
1: كل عام وانت بخير مره ثانيه.
0: وانت بالف خير.
1: مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل ونرجع لكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يعني ما أجمل الصباح لما يبدأ بكلام الله. وسارة أكيد مو ضيفة جديدة علينا، سبق والتقينا فيها واحتفلنا معها بإنجاز مميز جدا بعد ما حصلت على المركز الثالث في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
1: صحيح يا منى، واليوم رجعنا نستضيفها بمناسبة غالية أكيد على قلوبنا لنحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس كثير بنقرأه وبنعرف أحداثه، وإنما كقدوة وأخلاق ممكن نعيشها كل يوم بتفاصيل أكيد حياتنا وتعاملنا مع بعضنا البعض.
0: أكيد بدنا نرحب بسارة الحلاق من جديد، نورتينا وكل عام وأنت بألف خير يا رب.
1: سارة أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا وسهلا فيكم، شرفت وجودي معكم.
1: أهلا وسهلا
0: سارة. خلينا نبدأ من الآية اللي اخترتيها لنبدأ فيها الفقرة، ليش اخترتي الآية بالتحديد؟
2: القرآن الكريم هون اختار تشبيه بليغ، سراجا منيرا. السراج ما بيجبر الناس تقعد تحته، السراج بيضوي طريق كل حدا متعب أو مشتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجرد قائد تاريخي، كان مساحة أمان لجميع الناس، يعني يسمع للمتعب والمرهق ويبدد ظلام القلوب.
1: أكيد. طب بحديثنا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد كل شخص ممكن يستذكر صفة من سيرة نبينا الكريم. طيب سارة، لما تستذكر هي السيرة شو أكثر صفة بتخطر ببالك؟
2: أكثر صفة هي الاحتواء، أو بالمصطلح القرآني يعني الرحمة.
1: حلو.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان مساحة أمان لكل حدا حواليه. ومن أجمل المواقف لما دخل عليه شاب كان جالس مع الصحابة، فالشاب استأذنه بالفاحشة، فالصحابة غضبوا وثاروا، أما النبي صلى الله عليه وسلم قعد جنبه بهدوء، يعني احتواه بطريقة ذكية، فسأله أسئلة: أترضه لأمك لأختك؟ فهو هيك شد،
1: حرك شيء بداخله.
2: نعم، بأسلوب هادي وراقي.
0: يعني أنت الاحتواء بالنسبة لك أكثر شيء بيعني لك.
2: نعم.
0: من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب خلينا ننتقل من الرحمة والاحتواء للأخلاق، برأيك اليوم شو أكثر خلق نحن لازم أنه نرجع نحيي بعائلاتنا ومجتمعنا؟
2: أكثر خلق أعتقد التغافل. علاقاتنا اليوم يعني عم تتدمر، الكل عم يحط بعضه تحت مجهر، يعني بحاسبوا البعض على الصغيرة قبل الكبيرة. فنحن إذا يعني خلص نغفر للناس نتسامح، فهذا الخلق بيوسع مساحة الود بيننا.
1: أكيد. طيب نحن كيف ممكن نوصفه بشغلنا، بعلاقاتنا مع أصدقائنا، بحياتنا اليومية لهذا الخلق؟
2: يعني ما ندقق على أقل كلمة، على أقل موقف، ما من أول نظرة أو أول موقف للإنسان نحكم عليه.
1: تمام.
0: طب يعني صراحة نحن هيك تروحنا وتسمعنا يعني تلاوتك سارة، نرجع نسمع شيء تاني من القرآن الكريم.
2: تمام.

0: شاء الله عنك،
1: ما شاء الله عنك. ايه للامانه هيك تروحنت من جوا ايه وتاثرت. ساره اليوم انت عم تقدمي على السوشيال ميديا محتوى تعليمي.
2: نعم.
1: فنحن بنشوف انه بزمن بهذا الزمان وبال 2026 او بالالفينات كثير المراهقين والاطفال عم يتاثروا من اي شيء بيشوفوا على السوشيال ميديا، فانت برايك كيف فينا نقرب سيره النبي عليه الصلاه والسلام لجيلنا اكثر؟
2: نقدر نقربها بأنه نتوقف عن مجرد سرد لسيرة النبي بمجرد أوامر ونواهي. إحنا لازم نعيشهم بسيرة النبي، نحكي لهم قد إيه كان الرسول متواضع، كيف كان يتعامل مع أهله، كيف كان يتعامل مع الناس. فهون الشاب لما بيشوف أنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيعطيه اتزان، فهو حيتعلق فيه بقلبه قبل عقله.
0: حلو كتير. طب غير السوشيال ميديا كمان على أرض الواقع، وهي بنشوفها كتير عند المراهقين، أنه ممكن يتعرضوا لتنمر، ممكن يتعرضوا لشيء من أصدقائهم يعني إزعاج، فهذا الشيء أكيد يعني نحن لازم أن نكون نمتلك صفات معينة لحتى نقدر نحن نبعد عن هذا الشيء أو نعرف كيف نتعامل معه. فاقتداء بالنبي الكريم نحن كيف ممكن نوظف بعض الصفات بهي الحالات؟
2: هلأ لما ننظر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم كيف نجعل لنا حصانة نفسية.
0: حلو.
2: نتذكر موقف النبي لما كفار قريش أرادوا أن يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهن بدأوا ينادوه مذمم بدل محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ويقول للصحابة: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، يسبون مذمما وأنا محمد. فهو فقط أخذ الكلام بنظرة ثانية، ما تأثر بشخصيته، بس أخذها بنظرة إيجابية.
1: طيب سارة اليوم بدي أسألك، أنت كشابة مو بس كحافظة قرآن، بعمرك وبتجربتك اليوم شو الخلق النبوي يلي عم تحاولي قدر الإمكان أنك تضلي متمسكة فيه؟
2: أكثر خلق هو الثبات وحسن الظن بالله. نحن اليوم يعني خلال السوشيال ميديا جيل الشباب عم يعيش بضغط جدا عالي تجاه المستقبل، متشتت بين الترندات والآراء. فنتذكر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بالغار، والمشركين كتير قريبين منه، فسيدنا أبو بكر من شدة خوفه على النبي فقال له أنه لو أحد نظر لتحت قدمه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فلازم يعني نتذكر أن رب العالمين معنا بكل الأوقات، ولو أوقات لقينا صعوبات أو شيء رب العالمين حيعوضنا.
0: طب سارة لو في هلأ هيك صبية بعمرك وبتقلك أنه أنا بحب الرسول وبحب أني اقتدي بالصفات اللي هو امتلكها، بس ما بعرف شو بدي أعمل، يعني كيف بدي بلش، كيف بدي أوظف هذا الشيء بحياتي، فكيف شو هي النصيحة اللي ممكن تعطيها إياها؟
2: ابدأي بالقليل، يعني من تصرفاتك في البيت. شوف النبي ما عاب طعاما قط، فأنا ما بتذمر عن الطعام، كيف كان النبي يساعد أهله ببدأ ساعد أهلي. مع الوقت هاي الأمور بتتراكم فبتطور، يعني إنك تصير تقتدى بالنبي،
0: يعني بتاخدها من البيت لبرا.
2: حلو. يعني خطوة خطوة.
1: سارة في شي موقف صار معك إن كان بالمدرسة بحياتك اليومية مع شخص تصرفتي معه مثلا حكيتي له نصيحة أو حكيتي له كلمة أو حكيتي شي سيرة قدامه تأثر منها وهي القصة أثرت فيكي، أو قصة أنت صايرة معك يعني هيك أي شي أنت لسه عالق بذاكرتك، يعني مثلا حكيتي بينك وبين نفسك انه لا انا بدي اتغلب على هدول المشاعر او هدول التصرفات واقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام.
2: يعني اوقات يعني انا عندي كضغط يعني شغل السوشيال ميديا ما هو سهل، بين حفظ القرآن والتصوير كمان انا بدأت بتأليف كتابي الاول بعنوان هندسة الاخلاق في القرآن الكريم. اوقات بحس بضغط كبير انه ما عاد بدي كمل، تعبت، بس بعدين برجع يعني بتذكر كيف كان النبي صبور، بالأخير رب العالمين هذا التعب كله حيعوضنا عنه
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. بالتوفيق. طيب سارة هيك قبل ما نختم معك، حابين هيك تعطي نصيحة لكل شاب وصبية حابين إنهم يحفظوا القرآن الكريم، كيف لازم يبلشوا؟
2: يبلشوا ولو بآية باليوم، ما مشكلة نص صفحة. مع الوقت يعني حيصير القرآن جزء من يومهم، ما بيقدروا يتخلوا عنه، والقرآن هو بركة. أكيد. ما هو عائق أمام شيء.
1: صح. جميل.
2: ما خلط القرآن شيئا إلا بركة.
1: صحيح. سارة بدنا نختم معك من حيث ما بدأنا، نختم بآية من القرآن الكريم ونعتبرها كرسالة للمشاهدين.

0: سارة شكرا كثير لك، شكرا من القلب على وجودك معنا، وإن
1: شاء
0: الله يضل القرآن الكريم هيك رفيق دربك، وكل التوفيق لك.
1: موفقة كثير يا سارة ونورتينا اليوم.
2: منورة بوجودكم.
1: مشاهدينا، يمكن أجمل شيء ممكن نطلع فيه اليوم إنه محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أكيد ما بتوقف عند الكلام عنه.
0: تظهر بالطريقة اللي منحكي فيها مع بعض ومنعامل فيها الناس بالرحمة بالتسامح وبمحاولتنا كل يوم إنه نكون أحسن.
1: وهلأ رح نترككم مع فاصل قصير وبعدين مع منى وفقرة مميزة عن الشعر، خليكم معنا.
3: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
4: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
5: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري،
6: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
7: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني،
8: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
9: طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح.
3: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
10: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له،
4: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
3: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
11: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
3: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
10: العزيز.
3: خالك العزيز.
10: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
3: من علمك هذا الإلقاء؟
10: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
4: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
12: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
3: يا سلام.
13: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
3: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.
14: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
15: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
16: متى سيكون هناك؟
14: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
17: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
15: أنا معترض على فكرتين.
14: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
18: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: صباح الخير من جديد. الشعر العربي من زمان كان مساحة للعرب يعبروا فيها عن مشاعرهم، وعن فخرهم وحبهم وحتى خصوماتهم، وكان المديح واحد من أهم أبوابه. لكن لما ارتبط المديح بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام صار أمامنا لون شعري له خصوصيته، واستمر معنا قرون طويلة من حسان بن ثابت وكعب بن زهير إلى أحمد شوقي، ووصلت كثير من أبياته من دواوين الشعر إلى الإنشاد والذاكرة الشعبية. اليوم بدنا نعمل رحلة صغيرة بين هالأسماء والقصائد، والأهم أنه ما بدنا نحكي عن الشعر بس، بدنا نسمعه كمان أكيد، مع الشاعر والإعلامي أيمن جبلي. يسعد صباحك يا رب، وكل عام وأنت بألف خير.
2: حياكم الله، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكل عام وأنتم بخير، والمشاهدين جميعا في كل أنحاء الأمة الإسلامية بخير بهذه المناسبة.
0: آمين يا رب. أستاذ أيمن، بداية لما نحن بدنا نقول شعر المديح، شو منقصد فيه بالضبط، ولوين بترجع جذوره؟
2: الآن بداية المديح، يعني منذ عرف العرب الشعر العربي كان له أغراض كثيرة، من أهمها المديح والغزل والوصف والرثاء إلى آخره. المديح باختصار هو ذكر محاسن الشخص الممدوح، لكن الفرق ما بين المديح الذي عرفه العرب ما قبل الإسلام والمديح الذي كان بعد الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم لشخص النبي، الفرق جوهري. لذلك النقاد صاروا بعد ذلك يسمون هذا المديح الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمديح النبوي، وظل هذاك الغرض موجود حتى الآن، لكن يقال أنه غرض المدح.
0: شو الفرق بيناتهم؟
2: الفرق يعني من وجهة نظري وباختصار، هناك فروق كثيرة، لكن الفرق الجوهري أن المدح للشخص العادي، يعني الشعراء عندما كانوا يمدحون الأنس، يعني راح يزعلوا الشعراء غالبا، يعني سابقا الشعراء عندما كانوا يمدحون كانوا يمدحون للتكسب، إنما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يمدحون للتقرب وليس للتكسب. هذا جانب. الجانب الآخر، مهما قلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم من محامد ووصفت هذه الصفات الجلية، فأنت لا تبالغ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهما قلت فيه هو أكرم من ذلك وأعلى من ذلك وأجل من ذلك، ثم إنه فوق كل ذلك. أما المدح العادي للأشخاص العاديين، فإنك إذا مدحت الشخص، يعني إذا ذهبت إلى مبالغة، أنت لا تمدحه بغير ما فيه أو بأشياء لا توجد إلا عنده، فإذا بالغت وجعلت أنه هذا المدح في أشياء لا توجد إلا عنده، يعني سيكون المدح يعني غير مقبول، وفيه شيء من المبالغة التي ربما تذهب إلى الكذب. أما المدح في النبي صلى الله عليه وسلم فمهما كتبنا
0: قد ما بالغنا صح
2: تماما، يبقى دون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: 100%. أستاذ أيمن، عفوا، من أوائل الأسماء اللي ارتبطت بالشعر حول الرسول عليه الصلاة والسلام هو حسان بن ثابت.
2: نعم.
0: مين هو وشو المكانة يلي أخذها بالتاريخ بالشعر العربي؟
2: سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون خليني أقول نقطة كثير مهمة، أن الله سبحانه وتعالى في هذه السيرة الزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل هو الذي اختار له أصحابه، فميز كل واحد منهم بشيء يمكن أن يخدم هذه الرسالة العظيمة. فسيدنا حسان ابن ثابت تميز بالشعر، بدليل أن سيدنا أبو سفيان عندما أسلم والتقى بسيدنا حسان قال له كانت أبياتك أشد علينا من وقع النبل.
0: لهالدرجة؟
2: نعم، لأن العرب يعرفون قيمة الكلمة، يعني أنا ألتقي معك بالسيف، إما أن تقتلني وإما أن أقتلك، لكن أن تهجوني فهذه سبة العربي لا يتحملها. فسيدنا حسان بن ثابت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك، إذن هو أعطاه هذا السلاح، فهذا سيدنا حسان ابن ثابت.
0: فسلاح الشعر كان أقوى من السيف بحد ذاته.
2: نعم، عندما كان العرب يعرفون للشعر قيمته.
0: أي أي.
2: حتى أن يعني معروف هذا عند القبائل، عندما كان يظهر شاعر في القبيلة، القبيلة تحتفل أنه إحنا صار عندنا شاعر، ويعني يفخرون على القبائل الثانية بأن عندهم شاعر أمام القبائل التي ليست عندها شاعر. سيدنا حسان ابن ثابت يحضرني هنا بيتين يقولهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا الشطر الأخير، كأنك قد خلقت كما تشاء، هذا فيه دلالة على قمة الكمال، وهذا لا ينبغي إلا لرسول الله. هذا ما قصدت في البداية، أنه المدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح في غيره، يعني لا يصح أن نقول في الرسول ما يمكن أن نقوله في غيره، طبعا لأنه لا يمكن أن يصل أحد إلى هذه الدرجة من الكمال. ثم إن هناك شيء آخر يميز المدائح النبوية، كل ما كتب في النبي صلى الله عليه وسلم وما يكتب إلى يومنا هذا، ونحن بعد أكثر من 1400 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيننا، انتقل إلى الرفيق الأعلى، لا يسمى رثاء، بينما ما يكتب في الميت غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الرثاء. نحن عندما نكتب في رسول الله اليوم لا نكتب رثاء، إنما نكتب مديحا، وهذا أيضا له خاصية تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعله سيدنا حسان أيضا عندما قال بعد وفاة النبي: نبي المساكين أن الخير فارقهم، مع النبي تولى عنهم وسحر صلى الله عليه وسلم. انظري حتى عندما أراد رثاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعود فأقول لا يسمى رثاء، قال أن الخير فارقهم، إذن هو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاة النبي، وهذه ميزة ليست لغير رسول الله من الممدوحين صلى الله عليه وسلم.
0: هلأ من بعد حسان بدنا نوصل لكلمة تقريبا كلياتنا سمعناها، هي البردة، بس الاسم طبعا انه ارتبط باكثر من قصيده، فخلينا هيك نفك الالتباس شوي، ولما نحكي قصيده البرده شو نقصد بالضبط؟
2: بدايه البرده لغه هو الكساء او الرداء الذي يلتحف به بما يشبه العباءه او هو العباءه. البرده هي ليست اسم قصيده، البرده هي البرده، هي برده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نميز الساده المشاهدين ان البرده ليست هي تسميه القصائد، إنما هي بردة رسول، يعني ارتباط القصائد ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. نعم، من هذا جاءت التسمية، ولهذا ارتفع قدر هذه التسمية، لأنها ارتبطت ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. القصة تبدأ من هجاء كعب ابن زهير ابن أبي سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإهدار الرسول دم كعب. ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصيدة المشهورة والقصة المشهورة، وقدم اعتذاريته العصماء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاعتذار، ثم أسلم. طبعا قبله أخوه بجير دخل الإسلام وأرسل إليه، فعاب عليه أنه دخل في دين لم يعرفه آباؤه ولا إخوته ولا أخواته. ثم بعد ذلك بعد أن أهدر دمه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم. العجيب العجيب في هذه القصيدة، قصيدة كعب، أنها لم تكن يعني قصيدة مدح كاملة،
0: لكن
2: إنما بدأ بها، وكانت هذه عادة الشعراء في الجاهلية أن يبدأوا بالتغزل ثم بعد ذلك وصف الراحلة، لكن كعب هنا بدأ بالتغزل لمحبوبته سعاد، وهي مشهورة بانت سعاد القصيدة، بدأ بالتغزل بمحبوبته المتخيلة، ثم وصف راحلته خلال رحلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم الاعتذار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن سمع الرسول هذه الأبيات قام ونزع بردته الشريفة وألبسها لكعب.
0: السبب
2: لذلك سميت البردة. الأسباب كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع التشريع الذي ارتضاه الله عز وجل، فكانت أقواله تشريعا وأفعاله تشريعا، وحتى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع بما يسمى الإقرار، وهو معروف عند أهل الدراية. يعني عندما كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إنما كان يقره. الأفعال هذا فعل، عندما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لف كعب من ذنوبه وطهره منها، لها دلائل كثيرة. ولذلك لي رأي أنا أقوله أن الشعراء الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ليقلدوا هذه الهيئة، هيئة البردة، إنما وكأنهم يريدون أن يلتحفوا بحروفهم لكي يعلو أو تعلو الحروف بهم، حروفهم في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحديث في رسول الله يرفع الحديث ولا يرفع الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى رفع، فقد رفعه ربه. فكل الشعراء وكل الكتاب وكل المادحين إنما يقصدون الرفعة من خلال رفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأبيات التي قالها كعب جميلة جدا، والفعل أيضا إلباس النبي صلى الله عليه وسلم لكعب هذه البردة وكأنه يقر هذا النوع من الشعر، يعني وكأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسالة إلى الشعراء بما يمكن أن يكتبوه أو بما يحبب أن يكتبوه، لأن أغراض الشعر كثيرة
0: طبعاً.
2: هناك منها ما ينافي الشريعة الإسلامية وربما ينافي كل الشرائع السماوية بالمناسبة، لأنها نزلت من مشكات واحدة. فهذا الفعل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل رسالة إلى الشعراء أن يكتبوا كذلك. وأذكر من الأبيات يعني يقول: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ثم يقول للنبي: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. يعني هو جاء معتذرا وجاء معترفا بخطئه، فكانت شفيعا له هذه القصيدة، وألبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم البردة كما قلنا، لذلك سميت البردة. وإنما هي ليست اسم القصيدة، إنما هي بردة النبي الشريفة.
0: بالضبط. يعني قديش في مقولات خاطئة أو ممكن يعني مصطلحات نحن سمعانين فهمانينها شيء وطلعت بالنهاية شيء ثاني.
2: صحيح.
0: بدنا ننتقل من البردة إلى المعارضة الشعرية. شو يعني معارضة شعرية بكل بساطة؟ هل هي المعارضة يعني مثل المصطلح اللي نحن بنفهمه بطبيعة الحال ولا لا؟
2: لا، المعارضة المفهومة بيننا أن يخالف الأمر شيئا. المعارضة الشعرية هي أن يكتب الشاعر على نفس بحر وقافية قصيدة ما، سواء كان في نفس الغرض أو في غير غرض شعري، ولكنه يأخذ نفس القالب، دعيني أسميه. هذا ما يسمى بالمعارضة. والمعارضات في اللغة العربية شهيرة جدا واتسعت. والشعراء عندما يعارضون قصيدة إنما يعارضون قصيدة جميلة أو قصيدة مشهورة، يعني لا يعارضون قصيدة.
0: نقد بناء، يعني هيك نوع من أنواع النقد،
2: ربما تكون نوع من أنواع النقد إذا حاول أن يعني يصحح بعض المفاهيم في القصيدة الأساسية.
0: تمام.
2: لكنها في الغالب هي تقليد لهذه القصيدة لجمالها أو لشهرتها وانتشارها، فيريد الشعراء أن يعارضوا هذه القصيدة حتى يكسبوا شيئا من شهرتهم، من شهرة القصيدة وشهرة صاحبها. فهذا الغرض الأساسي الذي يخرج إليه الشعراء في المعارضة. في مناسبتنا في المولد من أشهر المعارضات قصيدة البردة للبوصيري، الإمام البوصيري، التي كتبها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يعني بلغت الآفاق واشتهرت كثيرا، فعارضها كثير من الشعراء. وطبعا الذين يعارضون منهم من يتميز ومنهم لا يتميز. لكن في التسمية أيضا دعيني أقول موضوع قصيدة البردة للبوصيري، هي ليست يعني القصيدة ليس اسمها البردة،
0: لكن
2: اسمها الكواكب الدرية في مدح خير البرية.
0: مين سماها البردة لكن؟
2: هذه جاءت من قصة الرؤية التي رآها البوصيري. يحكى أن البوصيري أصابه الفالج وأصيب بالشلل، فكتب هذه القصيدة. طبعا هو من شعراء العصر المملوكي، ووقف عند بيت لم يستطع إكماله، الذي يقول: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، يتحدث عن رسول الله. ثم لم يستطع إكماله
0: بسبب مرضه،
2: الأفكار غابت عنه، لم يدري بماذا يمكن أن يكمل الشطر الثاني. فمبلغ العلم فيه أنه بشر. طيب، وبعدين؟ لم يعرف ماذا يكتب، فنام في ليلتها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأكمل له البيت، ثم مسح على جسده ببردته الشريفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ البوصيري من نومه بريئا من الشلل ومن الفالج. هذا ما يحكى عن الرواية. لذلك نعم، لذلك سميت بالبردة، إنما اسمها غير طبعا. وهي شهيرة جدا، التي يقول في مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، إلى أن يقول: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. طبعا القصيدة طويلة جدا، لكنها اشتهرت. أعتقد أن الصدق، يعني صدق الشاعر فيما يكتب، هو الذي يمكن أن يوصل القصيدة إلى الانتشار أو أن يقتل القصيدة. لماذا؟ لأن الغرض طبعا والأساس الممدوح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي شرف القصيدة أنها في رسول الله حتى تنتشر. لكن الصدق في ما يقوله الشاعر هو الذي يوصل.
0: فهي بالبداية القصيدة شو كان اسمها؟
2: الكواكب الدرية في مدح خير البرية.
0: بعد ما البوصيري،
2: بعد ما رويت هذه الرؤية،
0: الرؤية
2: وأن النبي مسح على جسده وأنه برئ من هذا المرض، سميت البردة.
0: البردة. طيب، جميل جدا. بعد قرون بقى بيجي أحمد شوقي وبيكتب نهج البردة.
2: صحيح.
0: ليش بعد كل هالزمان بيرجع بيكتب البردة.
2: طبعا خلال ما بين الإمام البوصيري رضي الله عنه ما بين أحمد شوقي بيه كما يسميه المصريون أمير الشعراء، هناك شعراء كثيرون عارضوا هذه القصيدة لجمالها وصدقها وجلالها، لكن لماذا تميزت قصيدة أحمد شوقي بالذات؟ أحمد شوقي أمير حتى في اختيار ألفاظه، يعني أحمد شوقي عندما يكتب القصيدة لأنه يعرف أنه أمير، هذا رأيي، هو يعاملها بذات السوية، يعني يجب أن تخرج على سوية عالية، حتى إن بعض النقاد يعني في بعض جوانب القصيدتين قالوا إن أحمد شوقي كان أبرع من الإمام البوصيري، وهذه آراء يعني، لكن أحمد شوقي بارع في اختيار الكلمات وبارع في اختيار الألفاظ التي يمكن أن تصل إلى الناس ويتناقلوها بسهولة ويتقبلوا يعني يتقبلون كل ما فيها من جمال وجلال.
0: هذا فن طبعا خصوصي بالزمن الحديث يلي هلا نحن عايشين فيه.
2: طبعا الى الان بالمناسبه هناك من يعارض قصيده الامام البوصيري البردة، لكن يعني ما بلغ احد ما بلغه احمد شوقي. احمد شوقي اقترب جدا من البوصيري، من افكار قصيده البوصيري. انا ساقرا قسم واريد ان استعين بالهاتف حتى لا أكيد. انسى شيء منها يعني. ف شاعر ذكي ورقيق، الامام البوصيري قال: امن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقله بدمي. ذهب احمد شوقي الى اختيار كلمه الريم، هذا الغزال الذي لا يمكن ان يراه احد الا ويعشق جماله، فبدأ قصيدته به، وهذا يعني من ذكاء أحمد شوقي، فقال: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي بالأشهر الحرم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير صاغية ورب مستمع والقلب في صممي، يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. هذه الرقة التي تميز بها أحمد شوقي، يعني لم يستطع أحد من الشعراء الآخرين الذين عارضوا القصيدة الأساسية أن يقتربوا من هذه بهذه البراعة. لذلك كانت نهج البردة هي أكثر القصائد التي انتشرت من ما عورض في قصيدة البوصيري، وكل ما كتب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول كل ما كتب في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن جليلا فهو جميل على أقل تقدير،
0: صح،
2: لأن الممدوح كامل الجمال وكامل الجلال صلى الله عليه وسلم.
0: عليه ألف الصلاة والسلام. أستاذ أيمن، بالختام بدنا نسمع شيء من أبيات حضرتك، شو بتسمعنا؟
2: والله أقول وأنا أتجرأ كغيري في هذا الباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أقول: الحب إن لم تقبلوا فسقاموا، والوصل إن لم تسمحوا فضراموا، لا تحجبوا عني جمال جلالكم، عن غيركم نظر الهوى صوام، هذا عبيد الشوق في أعتابكم وبرحله زاد المقل حمام، فالمدح في هذا المقام مقصر والوصف عجز يعتريه كلام، يا فوق ما كتبوا أتيتك ظامئا، يا فوق ما كتبوا أتيتك ظامئا، فالوجد صاح والحروف نيام، هبني لسان الثبت من حسانه، فالحبر جف وقصرت أقلام، فإذا قبلت فذاك خير مؤمل، فإذا قبلت فذاك خير مؤمل، وإذا رددت على الدموع ملام، إني انتميت إلى النبي وآله، فالحب أمي والأب الإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
0: عليه ألف الصلاة والسلام. يسلم هتم،
2: الله يبارك فيك،
0: وتسلم هالكلمات. الإعلامي والشاعر أيمن الجبلي، بدي أشكرك على هالجلسة الجميلة والقعدة الجميلة
2: لكم،
0: وعلى هالمعلومات الجميلة أيضا. بدي ضيفك ملبس وأقول لك العام وأنت بألف خير يا رب.
2: شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم يا رب.
0: شكرا لإلك، ونور صباح سوريا.
2: حياكم الله.
0: مشاهدينا هلأ صار وقت أنه نطلع فاصل صغير ونرجع لكم أنا وبراءة، خليكم معنا.
16: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
14: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
17: أن يكون في مفاوضة.
14: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
19: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: ويا صباح الخير من جديد. المولد النبوي الشريف بدمشق ما كان مجرد مناسبة تمر على التقويم، كان له طقوسه وأجواءه الخاصة من الحارات والأسواق للبيوت والجوامع، وحتى أكيد سفرة البيت كان لها حكاياتها.
1: وفي تفاصيل صغيرة براءة لليوم بعدها عايشة بذاكرة الدمشقيين، أصوات وروائح وعادات بتاخذنا لزمن دمشق القديم. اليوم بدنا نرجع معكم مشاهدينا لهذيك الأيام ونسأل كيف كانت دمشق تستقبل المولد النبوي الشريف وشو بقي من هالطقوس اليوم. فعن هالحديث بدنا نحكي مع الأستاذ إبراهيم كوكي، باحث تاريخي. يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك، نورتنا.
2: يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير.
1: وانت بألف خير يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: هلأ بالبداية خلينا هيك نصلي على النبي ونضيف
0: لباس،
1: شو رأيك؟
2: أي والله، يعني هي يسلم إيديك.
0: تفضل. كل عام وانت بألف خير.
1: كل عام وانت بخير.
2: وانت بألف خير يا رب.
1: يسلم. إذا هيك رجعنا بالذاكرة الدمشقية، إمتى بلشت دمشق بالفعل هيك يعني تحتفل بالمولد النبوي بشوارعها وبالمدينة؟
2: هلا أول من احتفل بعيد بعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال إنه ولدت يوم الاثنين وصام هذا اليوم لأنه فيه يعني يوم ميلاده. عبر السنين عرف المولد النبوي الشريف بداية من مصر بالعهد الفاطمي، ثم انتقل إلى دمشق بالعهد الأيوبي لما توحدت الدولة بأواخر القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع الهجري. عرف بدمشق بمنطقة الصالحية في جامع الحنابلة، هو ربما من أقدم المساجد اللي عرف فيها المولد النبوي الشريف بهذيك الفترة. كان فعليا بهذيك الفترة بالعهد الأيوبي كانت الموالد شعبية تقام في المساجد، في الزوايا، في المدارس، في التكايا، في الكتاتيب. بالعهد العثماني انتقل الموضوع من من من فعالية شعبية إلى فعالية رسمية، فكانت الدولة هي من تقيم هذا الاحتفال، وكان غالبا والي المدينة هو الذي يعني يشرف على الاحتفالات. وكانت الاحتفالات انتقلت من جامع الحنابلة أو من المساجد في منطقة الصالحية إلى المسجد الأموي، ليصبح بالعهد العثماني المسجد الأموي هو المكان الذي تقام فيه احتفالية المولد في العهد العثماني، ويحضر الاحتفال كبار رجال الدولة وعلى رأسهم والي المدينة وعلى رأسهم كبار العلماء وكبار رجال الدولة وكبار يعني شخصيات المدينة.
0: حلو كتير. يعني مثل ما ذكرت أستاذ إبراهيم، بكل مرحلة كان في هيك معالم معينة للاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف. طب إذا نرجع هلأ لمشهد قبل 100 سنة بدمشق تحديدا، كيف كانت الطقوس تكون؟ خلينا نقول من البيت للحارة للشوارع كلها للأسواق، كيف شو كنا نشوف نحن بهي الطرقات؟
2: هلا بداية كان الناس أول شيء بتقوم فيه كانت بتشطف الشوارع كلها والأسواق، وبصير بقى تنظيف للمدينة. بعدين بيتم تعليق الزينة، الزينة بيتم تعليق الفوانيس في المدينة، كانوا يغطوا الجدران بالسجاد، يرفعوا الرايات، غالبا كانت الرايات لونها اخضر، وكان الفوانيس يعني توزع في المدينه، لا سيما في الاموي او المساجد الرئيسيه. ويحتفل بقى الناس، بدايه الناس تروح للمساجد، تروح للاماكن اللي فيها كانت احتفالات. كان تقريبا بكل منطقه في مسجد رئيسي يقيم المولد. وكان الناس طبعا الاطفال كانوا يعني يروحوا بقى على المساجد، يروحوا الكبار على المساجد. كان في بقى موضوع الاناشيد، موضوع الدفوف. ويعني الميزه المولد في دمشق انه كان المولد يحتفل فيه كل المجتمع.
0: حلو.
2: فكان الناس كلها تحتفل في هذا اليوم اللي هو هذا اليوم اللي هو ذكرى ولاده النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو يعني ثابت في التاريخ أنها في شهر ربيع الأول، وأن اختلف 12 أو 10 أو 8، لكن ثابت أنها في شهر ربيع الأول. فكان هذا الاحتفال. كانت الناس لما يعني يصير يوم المولد كان تقريبا كل الناس تحتفل، التجار.
0: حلو.
2: وكنت نشوف هذا الملبس
0: موجود.
2: كان موجود في كل المحلات، فأي محل بتدخلي تشتري بتلاقي بضيفك ملبس بذكرى هذا الاحتفال. فالملبس كان معلم رئيسي وأساسي
0: من هذاك الوقت.
2: أي نعم.
1: في حلويات تانية كانت مشهورة بالمولد.
2: ليش كانوا يختاروا الملبس؟ لأنه لونه أبيض. فكان الحلويات اللي لونه أبيض توزع في هذا اليوم. عندنا مثلا الهيلطية، عندنا المحلاية، عندنا الرز بحليب، وعندنا الملبس. حلويات لونه أبيض كانت توزع في هذا اليوم، وأيضا كان في هذا اليوم يطبخ في المساجد الكبيرة يطبخ طعام ويوزع على الفقراء أو على أهالي على أهالي المنطقة في هذه المناسبة. فكان الناس كلها تحتفل في هذه المناسبة، وكان يعني كان يوم بالنسبة للناس، وكان الزينة يعني يتزين الأسواق، يزين سوق الحمدية، يزين سوق مدحت باشا، هي الأسواق المسقوفة، يزين سوق باب سريجة، سوق باب الجابي، هي الأسواق كانت تزين ويزينوا الناس يعني أحيائهم. كان في رايات ترفع، كانت غالبا الرايات بهذيك الفترة رايات الطرق الصوفية اللي كانت منتشرة بهذيك الفترة، وكان في طبعا الناس تمشي في الطرقات وتنشد طلع البدر علينا، وهي الأناشيد اللي معروفة هون في الشام، ويتوجهوا إلى المسجد الكبير، وهناك المسجد الكبير تقام بقى فعالية المولد كلها.

0: اللي يعني يقدم بيزينوا البيت ثم يقرأوا المولد. ما هو المولد؟ أولا المولد هو قراءة قصة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني في علماء كثر كتبوا القصة وكان فيها صجع وفيها عبارات جميلة، عبارات بليغة وفيها أناشيد بآخرها اللي هي مثلا قراءة البردة أو قراءة يعني القصائد اللي كان يكتبها قصائد المديح من القصيدة أحمد شوقي وغيرها، فكانت تقرأ أيضا، وأيضا يكثرون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد مثلا يصلي على النبي 100 مرة 200 مرة ويتنافسوا الأطفال بين بعضهم، ثم ينتهي بقى بتوزيع الحلوى ويعني بهذا الترتيب. هلا هذا الترتيب تقريبا نفسه كان موجود في المساجد. في المساجد لما كان الوالي يذهب إلى الجامع الأموي ويدخل إلى الجامع الأموي ومعه كبار التجار وكبار رجال الدولة وأيضا كبار العلماء يدخلون إلى الجامع الأموي، وأيضا يعني يبدأ المولد بقراءة قرآن كريم ثم بعد ذلك الأناشيد، وأيضا يتخللها قراءة قصة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قصة المولد كيف ولدت السيدة آمنة وماذا رأت في حملها، كل المعجزات اللي كانت تحصل، شق صدره الشريف لما راح إلى مضارب آمنة السعدية، هذا تقريبا كله. وهذا بالمناسبة كان يجتمع عليه علماء دمشق الصوفية والسلفية معا،
1: الاثنين
0: كانوا يحتفلون. ولذلك المولد الأشهر يلي كتب عام 1940 أو 1950 يلي كتبه أحد علماء السلفية هو الذي كتب، واللي طبعه مهدي السنبولي أيضا أحد كبار العلماء أيضا السلفية هو اللي طبع هذا المولد، وهذا كان يقرأ يعني وفيه قصة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. هلا اللي يميز دمشق عن غيرها من مدن العالم الإسلامي، نحن مثلا ما كانت تقام الموالد بمناطق فيها مثلا اختلاط، ما كان في مثلا يعني أشياء فيها مخالفات شرعية، فكانت نعم، وكانت دائما مثلا النساء تحضر في سدة المسجد، كانوا يحضرون يعني المولد. هذا الاحتفال هذا المولد، ثم بعد قراءة المولد إنشاء الأناشيد والتوشيحات وكذا اللي فيها ذكر مآثر النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض المساجد كانوا يقرؤون الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يوزعون إجازة بهذه الشمائل. ثم يعني ينتهي بالصلاة الإبراهيمية اللي هي معروفة وتوزع الملبس على الناس يعني. نعم، فكان هذا الاحتفال يجتمع فيه المجتمع ويجتمع فيه الحالة الاجتماعية اللي هي فيها توزيع الطعام على الفقراء، توزيع الطعام على الناس، وأيضا تشارك فيه الدولة على مستويات عليا.
2: يعني هلأ أستاذ إبراهيم أكيد المسبحة الألفية حاضرة بالبيت صح؟
0: تماما كانت المسبحة الألفية كان جزء يعني إحنا أذكر مستمع كنا نروح عمة الوالد كان عنده مسبحة ألفية إحنا نتحلق وكل واحد بقى يبلش يقرأ لحتى تنتهي والله أرينا ألف مرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام أكيد.
1: يعني للأمانة فقرة جدا مميزة، بدنا نشكرك أستاذ إبراهيم كوكي على هالمشاركة الحلوة، وإن شاء الله هيك نهارك مبارك بالصلاة على النبي.
0: الله يبارك فيك يا رب، شكرا على
2: النورين. أهلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمكم يا رب.
1: مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لكم بفقرة مميزة مع المنشد يحيى حوا، خليكم معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم.

أفكر في الغد لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: الله الله الله الله الله، يسلم تمك استاذ يحيى، وكل عام وانت بالف الف خير يا رب، وهيك ان شاء الله الله يعيده علينا بالخير والبركه.
1: امين. انتم بخير والمشاهدين جميعا المتابعين بخير، وان شاء الله تكون هالايام ايام خير وبركه،
0: تستمر
1: البركه على سوريا دائما ان شاء الله.
2: اهلا وسهلا فيك.
1: الله يسلمك.
2: بدايه بدنا هيك نحكي عن اول لحظه وقفت فيها قدام الناس وانشدت فيها، اكيد بتتذكر هذاك الوقت وتحكي لنا اكثر عن هي اللحظه.
1: اول لحظه انا دائما بذكر اللحظه اللي كنت بالصف الثاني ابتدائي لما اجت المدرسه اللي هلا ما بعرف اسمها وما تذكرت اسمها بحياتي، لكن تخيلي طفل بالصف الثاني بتيجي المدرسة بتشوفه عم يدندن دائما بالصف، فبتيجي بتقول له خلص بكرة بدي اياك تغني بالطابور الصباحي. كانت بالنسبة لي لحظة يعني
0: ما بتنساها،
1: ما بنساها هلا، وبذكرها دائما يعني بكل اللقاءات. لا بحكيها لسبب انه بدي المدرسين والمدرسات والاباء والامهات والاخوة الكبار لما يشوفوا اخوهم او طالب عنده موهبة او عم يغني كثير ترى ادفعوه، ما بتعرفوا فين بيوصل. انا المدرسه هي دفعتني وخلتني اغني قدام الطابور الصباحي وما بنساها، بالنسبه لي ضليت طول الليل وانا عم احلم انه بكره اوقف قدام الطابور
0: تماما
1: قدام الاف الطلاب. طبعا طلعوا كلهم يا دوب 100 طالب، لانه لما كبرت ورحت سيره المدرسه لقيت يمكن المسرح عفوا الساحه ما بتساع يمكن 150 طالب، بس طول عمري عايش اني انا غنيت امام الاف الطلاب الصف الثاني. فكانت هي الوقفه الاولى وانا طفل، لكن تبعتها بعدين وقت الاحتراف بقى لي انت عم تحكي بعد ال 2000 لما احترفت الغناء. اول ما مسارح وقفت عليها كانت في السعوديه في مدينه جده.
0: قبل ما يعني نفوت بهي المرحله انا بدي اعرف هي المرحله اللي ما بين الصف الثاني لا المرحله هي يعني شو اللي خلاك تتمسك اصلا بالانشاد وبالغناء؟
1: حلو. اللي خلاني اتمسك بالغناء والانشاد تحديدا الغناء الملتزم او الغناء الهادف الديني العائله، جو العائله. لما انت الوالدة عندك في البيت عم تدعمك، مع أنه كان أخوي الصغير يغار مني وجهه أخوي الكبير ينزعج مني وجهه دحية، كانوا يتضايقوا مني أدمى، بس كانت أكثر شيء تشجعني مين؟ كانت الوالدة الله يحفظها يا رب.
2: آمين يا رب.
1: كانت دائما تشجعني وتدعمني، فأنا أحس أنه في إلي ظهر وسند في البيت فضل غني. وطبعا ناهيك عن أنه خلص أنت صار لك يعني جو في أقرانك أصدقائك أصحابك، نسمع كنت أي أغنية اسمعها حاول أحفظها ورددها وشوف حالي إني ترى أنا بعرف غني غناية فلان، بعرف أنشد فلان. هذا الموضوع وأنت يعني في مرحلة المراهقة وأنت طالعة في المراحل العمرية كتير مهم يكون في إلك سند، وهذا السند كان بصراحة الوالدة الله يحفظها لما كانت فعلا تدعمني في البيت، وكان ينزعج من إخواتي لا هي تدعمني، وطبعا بالحفلات البسيطة العائلية حفلات الأصدقاء بالرحلات لقينا طالعين بالباص وصوت الباص يكون أعلى من صوتي بكثير، بس
0: أنت بدك تغني ما زالك مستمر. بالحديث عن والدتك شو أكثر شيء كنت هيك تدندن ليا؟
1: كنت دندن أنا شيدي كثير للوالدة، بس أنا بعدين عملت قصيدة خاص نص للوالدة.
0: قصيدة خاص نص للوالدة.
2: حلو.
1: ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. هي كلمات كتبها أستاذ سليم الله يرحمه، أستاذي أستاذ عبد القادر، كتبها لوالدته لما كان مسجون في سجون الأسد، فكانت والدته عم تحاول تزوره كثير في السجن وما استطاعت زوره، فهو قاعد جوا السجن، بعدين دري انه والدته كثير عم تيجي وتوقف على باب السجن طمعا في انه تشوفه عم يمشوها ما عم يخلوها، فكتب لها هي الابيات القيت بين يديك، فانا لحنتها وهديتها لوالدتي. ان شاء الله اكون متذكر كلماتها.
2: مقطع هيك مقطع صغير.

0: استاذ يحيى ما حسنت صراحه، ما تبكيني يعني، حاولت امسك حالي صراحه وما حسنت.
1: الله يخلي لك اياها يا رب،
0: واكيد
1: اكيد امهات سوريا، واكيد بدنا نهديها ونوجه لها تحيه خاصه من صباح سوريا. اكيد هي الاغنيه هديه لكل امهات سوريا وامهات الشهداء اكيد والمفقودين.
0: اكيد
1: هلا وصلنا على السعوديه، بدك تحكي لنا شوي عن
2: السعوديه. فتره السعوديه كانت بالنسبه لي فتره غنيه جدا. في فترة السعودية أنت عم تحكي عن فترة بقالة انطلاقتي الفنية الحقيقية، كانت مع أستاذي سليم عبد القادر مؤسس السنة، لما كانوا عم يدوروا على شباب أنه يجوا يلاقوا مواهب شبابية يبدأوا يغنوا لهم الألبوم تبعهم. فأنا رحت للأمانة على الامتحان مشان ألتقي مع أستاذ سليم الله يرحمه، لأنه بالنسبة لي كان قامة فنية كبيرة، أنه أنا بدي أتعرف على هذا الزلم. يعني أنا ما كنت يعني أتوقع أنه يقبلني، لكن اللي دفعني منرجع للأم قالت لي بدك تروح وإنت اللي راح تفوز. قلت لها أمي والله ما راح ينقيني، أنا هذا الزلمة كان ينشد معه كبار المنشدين، شو بده في شاب صغير ساته جاي مبارح. قالت لي لا روح وراح تفوز أنت، وفعلا رحت وفزت. أنا اللي جبت المركز الأول،
1: سبحان الله يقين الأول،
2: أنا اللي جبت المركز الأول، وأنا تم اختياري اللي بين كل اللي امتحنوهم أني أنا اللي أدي الألبومات. فبدأت شدت انشودة الفجر الباسم القادم، باسمك اللهم أحيا، أناشيد كثيرة، وعد وطاب الموعد، أناشيد كثيرة كانت بداية انطلاقتي مع سليم عبد القادر. طبعا بعدها انتقلنا على الحفلات اللي ذكرت قبل شوي في جدة، كان في مهرجانات إنشادية كثير كانت تصير في جدة، عم تحكي عن آلاف الحضور كلهم بيجوا حابين يسمعوا الكلمة الطيبة والشيء الهادف. فكان يعني بالنسبة لي أرض خصبة جدا أني أطلق فيها موهبتي وانطلق فيها للشيء الأعلى.
0: جميل جدا. هلا بدنا ننتقل لقسم أكيد يعني كل المشاهدين منتظرينه، يلي هو أنشودة حياتي كلها لله. يعني كانت محطة مفصلية بحياتك، وانتقلت لكثير بلدان وترجمت لكثير من اللغات. قديش بتعني لك هالأنشودة؟
2: يعني هي أنشودة حياتي لا أكيد تعني لي شيء كتير، وهي البصمة اللي أنا بعتبر نفسي يعني الحمد لله رب العالمين قدرت أتركها كبصمة ظاهرة واضحة في مسيرة الفن بشكل عام وفي مسيرتي بشكل خاص. حياتي كلها لا، لما أنشدتها في سنة 2006 وصورناها فيديو كليب وأطلقت في تلك الفترة، كان الاعتماد على القنوات التلفزيونية في أوجه يعني. فكان تسابقت كثير من القنوات تأخذ حقوقها، وأخذتها وقتها قناة من قنوات الأغاني اللي موجودة في مصر ميلودي اسمها، أخذتها يوميتها حصرية لمدة شهر كامل، كانت تبثها بعدد رهيب، وبعدها انتقلت لأكثر من قناة وبثت بشكل كتير كبير وفعلا وصلتني للعالمية. بعدين دريت انه ترجمت للغة الاسبانية في مدرسة ترجموا للغة الاسبانية وبعتوا لي اياها سمعوني اياها، انا لحن بس انا ما فهمها شو عم يحكوا بس الكلمة. بعدين دريت انه ترجمت، كان في زميل الي كان في احد الاسواق في ماليزيا، احد المعارض في ماليزيا، قال لي تفاجأت حاطين غنايتك الفيديو كليب تبعك، ايه لك هذا يحيى، بس والله هذا الصوت ما صوت يحيى والكلام مو عربي، طلع مترجمينه للملاوي.
1: حلو.
2: كمان لما رحت لعنده لونيكي غنيته وكان حضور كتير طاغي.
0: اثرت عليك بنفس الطريقه وقت سمعتها بغير لغات؟
2: طبعا ما فهمها شو عم يحكي، بس انا كنت مبسوط كثير انه الحمد لله رب العالمين قدرت الاغنيه تتجاوز الحدود العربيه. انا ما كنت يعني حاطط في بالي ابدا انه تطلع لبرا. هلا الدول الحلو في الموضوع بعيدا عن ترجمتها، انا كان بيهمني اكثر انه الدول الجاليات العربيه في الدول الغربيه كانت بالنسبه لهم حياتي لا هي الماده التربويه اللي علموها لاولادهم لطلابهم. فكل دوله روح زورها مدرسه او مركز او تلاقي مجهزين ل 20 30 طفل كلهم محافظين حياتي لا، مع انه بعضهم العربي تبعهم مكسر
0: تماماً.
2: بس حافظين حياتي لا، اوه الفنان يحيى جاي بدنا نتصور معه. كان بالنسبه لي انا حققت الهدف تبعي. انا من البدايه لما ساويتها وحطيت طفل اصلا معي كان عبد السلام، نوجه له تحيه الان ابو شام ما شاء الله عليه. فكان هدفي انه فعلا اوصل للاطفال، اخترق قلوب الاطفال. ليش بدي اخترق الاطفال؟ لانه كلمه حياتي كلها لله ومن حبي له أخشى فلا أخ حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. أحيانا ما بحفظ الكلمة إلا بالنغم أنا.
0: طب حياتي كلها
2: فلا مولى لنا إلا. أنا كان بهمني هذا المعنى يوصل للطفل طفل. كلمة حياتي كلها الله. ومن حبي له أخشى كان بهمني يحفظها يرددها الآن وتتسجل في اللاواعي لما يكبر يعرف شو معناها ويقوم فيها.
0: طب انت تنقلت استاذ يحيى كثير بلدان وحضرتك مستقر بكندا وجاي زياره هيك اسبوع زمان على سوريا، تنقلت بين محافظات.
2: نعم.
0: واخر محطه لك هي الشام صحيح؟
2: نعم صحيح.
0: احكي لنا شو عم تساوي هون.
2: هلا انا لما جيت لهون كان الزياره الى صيف دمشق
0: مهرجان
2: وكان عندنا جوله الامانه ايضا مع احدى المؤسسات الدوليه على المخيمات وكذا فتم تأجيلها. فلما تم تأجيل الجولة هاي الآن صيف سوريا مباشرة أنجزنا فيه الحفل وكان بالنسبة لي كتير حلم أني أدخل قلعة دمشق مع أني أنا ما بعرفها وما بعرف أنه في قلعة اسمها قلعة دمشق بمناسبة.
1: حتى السوريين ما كانوا بيعرفوها.
2: هذا اللي تفاجأت فيه أنا. تفاجأت أنه حتى اللي كانوا عايشين بسوريا قال نحن ما بنعرف أنه في قلعة هو. بنعرف أنه في شيء اسمه قلعة بس ما كنا متخيلين حجمه بهالعالم.
0: تماما.
2: فأني أوصل وبعد التحرير وبعد غربة 40 سنة وحرمان من بلدي أغني في قلعة دمشق كان بالنسبة لي كتير شيء
1: يعني
2: له معنى وبهمني. يجيني اتصال من محافظة دمشق ووزارة الثقافة في عفوا محافظة حلب آسف وزارة الثقافة في حلب إنه بدنا إياك في قلعة حلب. الله أكبر.
1: حلو.
2: من قلعة دمشق إلى قلعة حلب بأسبوع واحد نحن عم نحلم ولا وين نحن؟ مباشرة اتجهنا إلى قلعة حلب. الحمد لله كان قبل يومين الحفل وكان بالنسبة إلي حفل يعني بالنسبة إلي يعني لي الكثير. أنا عم زور قلعة حلب القلعة التاريخية القلعة الكبيرة في على مستوى العالم على مستوى سوريا والعالم العربي ورمزية قلعة حلب بالنسبة عند أهل حلب وأهل حلب أهل طرب يعني ما أي واحد بيقدر يوقف قدامهم ويغني. أنا فعلا كنت شاعر برهبة أني أغني في حلب
0: حتى بعد كل هذا الوقت وكل هالسنين
2: بعد كل هالسنين
0: من الخبرة
2: لأنه معروف أهل حلب يعني مو أي شيء بيعبر راسهم مثل ما بيقولوا لأنه جماعة أهل طرب أهل طرب. فأنا وأنا أنا ما شغل طرب أنا شغل فن تربوي فن ثوري فن وطني. فقلت أنا هاي الشنطة تبعيتي هاي اللي معي بدي أروح أقدمه على المسرح وأشوف. وخاصة أنه أستاذي كان يحكيني دائما على حلب أستاذ سليم. فأنا أروح على مسرح حلب وأستاذي محروم كان طول عمره من سوريا أغني كلماته على مسرح قلعة حلب يعني كان بالنسبة لي يعني
0: كانت ردة فعل العالم
2: يعني شيء. أنا بترك الجمهور يروح على السوشيال ميديا ويشوف ردة. أنا تفاجأت من ردة فعل يعني أنا وصلت على القلعة تلون قبل شوي للأساتذة برا وصلت على القلعة لقيت زحمة برا هائلة بصعوبة دخلنا مع الأمن. فأنا كل ببالي إنه مسكرين الباب وما عم يدخلوا الجمهور لحتى ندخل نحن ونعمل تيست بعدين بيدخلون. دخلت لقيت المسرح مليان كمان فل. قلت له أستاذ ملهم معاه المحافظ قلت له والجمهور اللي برا شو أنا فكرته قال لا هذا ما لهم أماكن أصلا هن واقفين برا لأنه ما لهم أماكن.
0: تمام.
2: فبرا كان أكثر من الجوة كان يعني
1: حلو كتير.
2: أنت متخيلة أنت هجرة عن بلدك 40 سنة ترجع
1: تلاقي حب
2: وتلاقي هالترحيب يعني شيء كبير.
0: يعني بدنا نشكرك أستاذ يعني يحيى حوا. بدنا هيك بالختام سريعا نسمع منك
1: دقيقة
0: صغيرة
2: حياتي كلها
0: يلا

0: شكرا لك
1: استاذ يحيى، واكيد بدنا نضيفك ملبس.
2: اي والله هذا
0: كل عام وانت بألف خير،
2: بخير وصحه وسلام ان شاء الله.
0: نورت صباحنا اليوم،
2: الله يسلمكم يا رب.
1: مشاهدينا
0: يعني هلا نلقاكم،
1: باي، الى اللقاء.
0: يعطيك

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. الرئيس الشرع يقول إن سوريا تتطلع لمرحلة جديدة من التنمية بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وترحيب عربي وإقليمي بالخطوة الأمريكية. إطلاق المرحلة الثانية من مشاريع أممية بتمويل من جمهورية كوريا، وتشمل دعم قطاعات تنموية وإنسانية. المؤسسة العامة لمياه الشرب تعلن تسلم عينة من العدادات الذكية لتركيبها في دمشق وإدلب، وتؤكد أن المشروع سيشمل جميع المحافظات لاحقاً. وأخيراً، مديرية الطاقة في الرقة تقول إن منسوب نهر الفرات يقترب من المستوى البرتقالي، وتؤكد جاهزية جميع الجهات تحسباً لأي طارئ.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب 45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. كما ألغت واشنطن تصنيف جبهة النصرة التي عرفت لاحقا بهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية.
1: بعد نحو 47 عاما تطوى واحدة من أثقل صفحات العزلة الأمريكية المفروضة على سوريا، مع إعلان واشنطن رسميا إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، في خطوة تتجاوز رمزيتها السياسية إلى آثار قانونية واقتصادية مباشرة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن وزارة الخارجية ألغت التصنيف بالتوازي مع شطب جبهة النصرة المعروفة لاحقا باسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب العالمية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الخطوة تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بمنح السوريين فرصة جديدة، مؤكدا أنها ستساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاستقرارين السياسي والاقتصادي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن بدوره رسميا إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرا أن الإجراء يفتح آفاقا جديدة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق التقدم. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت واشنطن قد بدأت في 8 تموز يوليو مسار الإلغاء بإخطار الكونغرس ومنحه مهلة مراجعة مدتها 45 يوما. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وصف القرار بأنه خطوة حاسمة تنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، وحجر أساس في علاقة أمريكية سورية جديدة تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. اقتصادياً، يزيل القرار واحدة من أبرز العقبات القانونية التي كبلت التعامل مع سوريا لعقود، ويفتح مساحة أوسع أمام التجارة والاستثمار والتعاملات المالية. وهكذا تنتقل العلاقة بين دمشق وواشنطن من مرحلة تخفيف العقوبات إلى تفكيك إرث قانوني وسياسي امتد لعقود، في حين يبقى الاختبار الأهم في قدرة سوريا على تحويل الانفتاح السياسي الأمريكي إلى استثمارات وإعمار واستقرار اقتصادي على الأرض.
0: هذا وهنأ الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه يشكر الرئيس الأمريكي وكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع سوريا والسوريين، مشيرا إلى أن سوريا مزقت صفحة الماضي الأليم.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا ورحبت وزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه يمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في علاقات سوريا الدولية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقالت الوزارة في بيان إن القرار الذي ينهي تصنيفا استمر لعقود من شأنه تهيئة ظروف أفضل للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. ووجهت وزارة الخارجية الشكر إلى الولايات المتحدة وإدارة ترامب على ما وصفته بالإرادة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى القرار، معربة عن أملها في أن تتبعه خطوات إضافية لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي البلاد. بدوره قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي وثمرة للتحول الذي صنعه السوريون. وأضاف الشيباني في منشور له على منصة إكس أن هذه الخطوة تجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم، مؤكدا أن سوريا ستواصل العمل على إزالة آثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا وقال حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي. وأوضح رسلان أن هذا القرار يمنح سوريا فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمي، مؤكدا عمل المصرف المركزي على بناء نظام مالي حديث وموثوق. من جهته قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي ويسهم في استقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية. من جانبها رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعد خطوة مهمة نحو دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز التعافي لتحقيق تطلعات السوريين بالتنمية والازدهار. كما رحبت وزارة الخارجية التركية برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن القرار يزيل إحدى أكبر العقبات أمام الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار. ودعت المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل سوريا مزدهرة ومستقرة والوفاء بمسؤولياته في إنهاء الأعمال العدوانية التي تهدد استقرار سوريا ومستقبلها. وأشادت وزارة الخارجية القطرية بإعلان الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة. وجددت الخارجية موقف قطر الثابتة والداعمة لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة. استعرضنا في قراءتنا للأخبار مجموعة من ردود الفعل الداخلية المحلية وعلى رأسها الخطاب الذي وجهه الرئيس أحمد الشرع للشعب السوري وشكره للولايات المتحدة وبعض ردود الفعل العربية. داخليا أيضا، ما هو أبرز ما جاء من تعليقات على إزالة سوريا أمريكيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
3: مرحبا نور. يعني حقيقة ردود الأفعال المحلية لم تكن يعني أقل حقيقة من الردود الأفعال التي كانت من الحكومة السورية وبعض من يعني الوزارات، إضافة إلى أيضا ردود الأفعال الدولية والإقليمية التي ترافقت مع هذا القرار التاريخي كما وصفه الرئيس السوري أحمد الشرع. حقيقة نور، يعني السوريين منذ الحديث عن يعني رفع سوريا من قائمة الإرهاب كان هناك حقيقة متابعة واسعة لعدد كبير من السوريين لهذا الملف المهم والحساس خلال الفترة الماضية ومنذ سقوط النظام المخلوع. يعني لم تكن أو لم تحصل سوريا على ميزات إضافية أو كثيرة من يعني بعد سقوط النظام. كان هناك عدة أمور تعيق حقيقة عملية الاستثمار، تعيق الاقتصاد والحوالات المالية، إضافة إلى هذا أيضا موضوع التجارة والاستيراد وأيضا التصدير. هذه الأمور هي أمور جميعها مرتبطة بالقرار الأخير الذي يعني رفعته أو شطبه وهطب سوريا من قائمة الإرهاب ورفعها من هذه القائمة حقا. وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر مهم جدا بالنسبة لعدد كبير من السوريين. هذا الموضوع منذ الإعلان عنه يوم الأمس، وكثير من السوريين حقيقة يتناولون هذا الموضوع إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع السوري. هناك انعكاسات كبيرة ينتظر حقيقة السوريين أن يحصلوا عليها، وأيضا الميزات التي تحدثت عنها يعني أو تحدث عنها بالتحديد حاكم سوريا المصري في إضافة إلى وزير المالية. هناك ميزات اقتصادية على مستوى يعني إعادة ربط سوريا بالنظام المالي، إعادة إمكانية حصول السوريين على الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الدفاعية التي حرمت منها لحوالي 47 عام. هذا الأمر حقيقة مهم جدا بالنسبة لكثير من السوريين. إضافة لهذا أيضا موضوع الاستثمار وإعادة الإعمار، اليوم انتظار السوريين حقيقة أن يكون هناك أمور جادة بالفعل. يعني هذه القرارات تؤثر بشكل كبير. خلال الفترة الماضية كنا نسمع كثير من الاتفاقيات لكن حقيقة لم تحصل على أرض الواقع بشكل فعلي بسبب هذه العقوبات أو تأثيرها بشكل أو بآخر، خصوصا موضوع التحويلات المالية وربطها بالبنوك. اليوم هذا الأمر حقيقة ينتظره السوريين بشكل كبير، لأن رفع سوريا من قائمة الإرهاب سيؤثر بشكل مباشر على يعني عودة الاستثمار وإمكانية المستثمرين السوريين أو الأجانب من العودة والعمل مرة أخرى في الأراضي السورية.
0: عباد، هل يمكن القول الآن أنه قد أزيلت كل العقوبات التي كانت مفروضة أمريكيا على سوريا، ولا هناك بعض الأسماء أو الكيانات التي يعني ما زالت معاقبة وربما قد يؤثر ذلك سلبيا خلال الفترة المقبلة؟
3: طبعا نور، بالنسبه ل يعني رفع العقوبات او ما تم رفعه خلال يعني اليوم الماضي من رفع سوريا من قائمه الارهاب، هو متضمن يعني جبهه النصره اسماء كبيره من الحكومه الحاليه، وايضا هناك بعض الاسماء التي لم تكن معروفه لدى كثير من السوريين تم رفع اسمها بسبب ما تم وضعه على سوريا او تم وضع هذه الاسماء على قائمه الارهاب. لكن بالعموم حقيقه يعني هناك بعض الاسماء الغير معروفه ممكن ان يكون لها ارتباطات ايضا بالنظام السابق، ممكن أن تكون هي أسماء قديمة تم وضعها العقوبات، ويعني وضع سوريا هو منذ زمن طويل. اليوم هذه الإزالة ستؤثر بشكل كبير على الوضع الحالي، على يعني الأسماء الحالية الموجودة في الحكومة السورية أو حتى الأشخاص الموجودين ولديهم أعمال وكانت متوقفة بسبب يعني وضع سوريا على قائمة الإرهاب. هذا القرار يعني أو رفع هذا أو وضع أو رفع هذا القرار بشكل مباشر سيؤثر أيضا على يعني تحرك الشخصيات الكبرى في الحكومة السورية. يعني كان اسم جبهة النصرة هو موضوع على قائمة الإرهاب، اليوم هذا الرفع أزيل أيضا، وهذا الأمر سيؤثر أيضا كما ذكرت على الشخصيات البارزة والموجودة في الحكومة السورية والتي كانت ضمن هذه الأسماء التي وضعت عليها يعني إشارات خلال السنوات الماضية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق عبادة منصور. مشاهدينا، ينضم إلينا الأستاذ محمد جلال العلي الباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ محمد. قبل أن نذهب إلى الدلالات السياسية لشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دعني أسألك عن القيود التي كانت مطبقة على سوريا جراء وجودها ضمن هذا التصنيف، وما الذي رفع من هذه القيود الآن؟
4: تحياتي لك نور وللسادة المشاهدين. حقيقة أن هذه العقوبات أو حزمة كبيرة من العقوبات منذ عام 1979 إلى الآن، وهذه العقوبات الأمريكية موجودة على سوريا كدولة وأيضا كمؤسسات وكيانات، الحقيقة كانت تقيد من حركة الاندماج في الأسواق العالمية المالية، وبالتالي كان يترتب عليها أن يتعامل معها النظام الساقط في سابقا في حزمة من القوانين التي تلتف على هذه العقوبات وبعض التحالفات الدولية التي كانت تضر في الدولة السورية ككل. لكن نور، حقيقة يعني مثلت هذه إزالة هذا العقوبات ليس فقط انتصارا دبلوماسيا، بل هو بالذات يعني فرصة حقيقية يجب اغتنامها من قبل الحكومة السورية، ويجب الاستعداد أي إطلاق حملة شاملة من الإصلاح القانوني والمؤسساتي لكي تكون هذه المؤسسات مستعدة لهذا القرار وتتماشى مع الظروف والقوانين والتطور التكنولوجي والقانوني الدولي. وبالتالي أنت لا تستطيع فقط إزالة القوانين، ولكن هناك يجب أن يكون استعداد من المؤسسات والقوانين السورية لتحتضن وتتلقف هذه الفرصة،
0: ما تتفضل
4: وبالتالي يترتب على الحكومة إطلاق حملة.
0: اي جميل، ما تتفضل به يعني تعتقد حملة إصلاح داخلية يعني لتهيئة البيئة السورية من أجل الاستثمار ومن أجل الدخول في النظام المالي العالمي، لكن حتى على الصعيد الدولي يعني مع الجانب الأمريكي هناك بعض المحللين يتحدثون عن أنه لم ينتهي الوضع حتى الآن، هناك قضايا كانت قد رفعت على الدولة السورية ويجب أن يكون هناك تسوية شاملة لهذا الوضع الذي كانت تعيشه سوريا مع الولايات المتحدة، كيف يمكن تفسير ذلك أستاذ محمد؟ وهل نحن بالفعل بحاجة لمزيد من الجهد الدبلوماسي والقانوني مع أمريكا؟
4: الواضح نور أن هناك توجه من الولايات المتحدة الأمريكية من التحول السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه سوريا من العقاب إلى الاحتواء والاندماج، وبالتالي هذا يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسات وكصانع قرار في الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى أن يكون هناك دعم إلى سوريا من خلال إزالة العقوبات وإزالة القيود المترتبة على سوريا للوصول إلى حل معين في منطقة الشرق الأوسط واستخدام سوريا كساحة لإعادة التوازنات الإقليمية في المنطقة، وبالتالي إعادة يعني المصالح وبين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان والعديد من دول الخليج، وبالتالي هذا الربط بين الساحة السورية من ناحية جيوسياسية وجيواقتصادية، أي هناك ممرات بديلة عن هرمز وأيضا هناك توازنات وتحالفات جديدة، وبالتالي هذا يعكس لنا أن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية باتت واضحة ويجب أن نكون جاهزين ونتلقف هذه الفرص وليس فقط أن نحصل على فرصة من دون أن يكون هناك لدينا جاهزية للتلقف هذه الفرصة والعمل بشكل دؤوب وإصلاح قانوني واقتصادي شامل لكي يكون الوضع يعني جاذب للمستثمرين وجاذب للتنمية، ولكن هناك أيضا عقبات وتحديات نور، منها التوغلات الإسرائيلية، القصف الإسرائيلي، التهديدات الأمنية، مجموعات الخارجة عن الدولة في السلاح مثل السويدة، بعض المناطق ونقاط الاستعصاء التي حدثت في القامشلي، وبالتالي نحن أمام عملية تكاملية تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي في هذه الملفات بشكل كامل، فلاحظنا أن بسبب الضامن الأمريكي كان هناك اتفاق مع شمال شرق سوريا ومع قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا حدث لقاء في الأردن أيضا تحت إشراف أمريكي أو بوساطة أمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها واضحة من الشرق الأوسط، يجب أن تكون سوريا أو المؤسسات السورية تتماشى على نفس الوتر الذي يكون في على الساحة الدولية.
0: أستاذ محمد جلال، يعني في نفس الوقت الذي أزيلت فيه سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب رفع أيضا تصنيف الإرهاب عن جبهة النصرة وبعض الشخصيات المتصلة بها، ما الذي قد يعنيه ذلك أيضا على الصعيد السياسي؟
4: نور، حقيقة أن هذا الملف أصلا أصبح من الماضي وأصبح يعني تركة قديمة مع النزاع السوري أو أثناء النزاع في أثناء الثورة السورية، كان هناك نزاع مسلح والعديد من المؤسسات والفصائل وكانت يعني ترتكب انتهاكات وفق ظروف دولية وفق ظروف صراع ونزاعات سلاح وليس وفق يعني جداول سياسية، دعينا نقول ذلك، وبالتالي فإن هذا كان من الماضي والدول تتطلع إلى الأمام ناسية ومتناسية ما حدث، وتم تغييب ذاكرة كبيرة من أذهان الناس، منها أيضا ذاكرة الولايات المتحدة الأمريكية كيف دخلت إلى العراق، وبالتالي هناك تحول ديناميكي أصبح واضحا في منطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة أيضا تعي هذا التحول، فلبنان والعراق وسوريا الآن وشعبها يسعى إلى أن يكون هناك دول ذات استقرار وتنمية مستدامة، عدم التفكير بالآخر، عدم تفكير في يعني أن يكون هو جزء من كل، أن يكون جزء من الأمة العربية أو أن يكون جزء من الأمة الإسلامية كناحية هيكل دولة ومؤسسة، الانتقال أو تم الانتقال بهذه المجتمعات من تلك المنظومة وتلك القيم إلى قيم أخرى تسعى إلى الاستدامة والتطور والتنمية، وأن تنظر كل دولة على حدة تحت حدود القطر إلى ما هو مستقبل وآتي لها ولأبنائها، وبالتالي فهذا الانتقال نور قد ساعد كثيرا في يعني في أهداف هذه المجتمعات وأيضا تحديد أهداف هذه الحكومات، وبالتالي فإن الآن يعني أغلب الإيديولوجيات السياسية تتبع سياسة التنمية والعدالة والتطور الاقتصادي والرفاه الاقتصادي أكثر من الإيديولوجيات العابرة للحدود، وأنه تعتبر أي دولة أو أي وحدة سياسية هي جزء من كل، وبالتالي هذا التحول ليس فقط على المشهد المحلي واللي هو على مشهد المنطقة بشكل كامل.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الأستاذ محمد جلال العلي الباحث في الشأن السياسي ضيفي من دمشق. جدد الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمارات وإعادة تموضع سوريا كجسر يربط أوروبا بالخليج وآسيا. ورحب الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري فرنسي مشترك، وشدد على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من باريس مراسل تلفزيون سوريا إيلاف قداح. مرحبا بك إيلاف، ما هو أبرز ما بحث عن سوريا بين الجانبين السعودي والفرنسي؟
5: نعم نور، بالفعل إذن زيارة لولي العهد السعودي إلى فرنسا تعتبر زيارة رسمية استمرت لمدة يومين. كان هناك خلال هذه الزيارة العديد من الملفات، منها الملف السوري. كما ذكرت تم التركيز على أن فرنسا والسعودية ملتزمتان باستقرار سوريا وسلامة سوريا ووحدة أراضيها والدعم الكامل للتعافي الاقتصادي في سوريا بما يخدم الاستثمارات الغربية والعربية في سوريا خلال الفترة القادمة. طبعا هذا البيان نور جاء بالتزامن مع رفع العقوبات بشكل كامل وإزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في أمريكا، ولها مؤشرات إيجابية كبيرة بالنسبة للمستثمرين سواء العرب أو الفرنسيين. كان هناك تخوف خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى سوريا نور من قبل المستثمرين الفرنسيين من أن سوريا ما تزال هناك بعض المعوقات الاقتصادية والمعوقات السياسية التي تمنع المستثمرين الغربيين وعلى رأسهم المستثمرين الفرنسيين من الاستثمار في سوريا. لذلك كان نور خلال الزيارة، وكنت هناك في دمشق لتغطية هذه الزيارة، كان هناك توقيع تفاهمات وليس عقود، وبالتالي هذه التفاهمات الآن بعد هذه الزيارة السعودية الفرنسية وإعلان المجلس السوري الفرنسي السعودي ربما تتحول إلى عقود، من تفاهمات إلى عقود، وهو ما يخدم الاقتصاد السوري في الفترة القادمة. طبعا الرئيس الفرنسي ماكرون ركز على أن فرنسا بإمكانها دعم سوريا اقتصاديا في العديد من الملفات، أبرزها إعادة الإعمار وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل. لذلك كان هناك شركات فرنسية بدأت مشاريعها في سوريا فيما يتعلق بالشحن الجوي والنقل، النقل البحري. نتحدث عن استثمار في ميناء اللاذقية، إضافة نور إلى استثمارات سعودية وصلت إلى حوالي بحسب تصريحات الرئاسة السورية إلى 6 مليارات يورو في خلال زيارة أيضا الوفد السعودي إلى سوريا خلال الفترة القادمة. وبالتالي ترغب فرنسا والسعودية بأن يكون هناك المزيد من الاستقرار في سوريا ودعم هذا الاستقرار من أجل دفع المزيد من الاستثمارات والمستثمرين سواء السعوديين أو الفرنسيين للذهاب إلى سوريا والاستثمار في سوريا في الفترة القادمة، وخاصة نور بأن السعودية وفرنسا وسوريا متفقون جميعا على مسألة أن سوريا هي الخط الربط الأساسي في الفترة المستقبلية بين أوروبا وآسيا والخليج. وهذا ما تحدث عنه أيضا الرئيس الشارو على أن سوريا يجب أن تلعب دور بارز بعد أزمة مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والنفط تحديدا أن يكون لسوريا دور بارز في الممرات المستقبلية. وهذا أيضا ما تحدث عنه الرئيس ماكرون خلال قمة مجموعة السبع نور عندما قال بأن الخطة المستقبلية هي أن يكون هناك خطوط إمداد تمر عبر من العراق إلى سوريا نحو المتوسط ومنها إلى الدول الغربية، أو عبر العراق سوريا لبنان المتوسط الدول الغربية، وخط آخر من السعودية إلى البحر الأحمر وصولا إلى البحر المتوسط. لذلك هذه الاجتماعات وهذه التفاهمات تصب في هذه المسألة في دور سوريا البارز في الفترة المستقبلية كخط إمداد رئيسي للدول الغربية يربط بين آسيا والخليج بالدول الأوروبية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من باريس إيلاف قداح. قال حكمة الهجري إن سوريا بحاجة إلى الاستقرار وتجاوز المرحلة الصعبة، مؤكدا أن أبناء المنطقة مصيرهم واحد. وفي تسجيل مصور تحدث الهجري عن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، وربط رؤيته لمستقبلها بقيام دولة مدنية تضمن حقوق جميع المكونات، مشيرا لوجود ما وصفه بحصار مفروض على السويداء. هذا وطالب بدور دولي في معالجة ملف المحافظة، معتبرا أن القضية تحتاج إلى تحرك خارجي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دبابتين وجرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلة الدرعيات غربية قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وفي ريف درعا الغربي أفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات انطلقت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة غرفة مجحم على أطراف وادي الرقاد. هذا وتشهد مناطق في الجنوب السوري تحركات متكررة للقوات الإسرائيلية تشمل توغلات برية وإقامة حواجز مؤقتة وانتشارا عسكريا في عدد من النقاط. استقبل وزير النقل يعرب بدر وفدا لبنانيا برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في دمشق لبحث ملفات التعاون في قطاع النقل بين البلدين. وكانت مصادر لبنانية قد ذكرت لتلفزيون سوريا أن الزيارة ستتركز على 3 ملفات رئيسية تشمل إعادة إحياء الربط بالسكك الحديدية بين مرفأ طرابلس ومدينة حمص وتطوير وتأهيل المعابر الحدودية، إضافة إلى التعاون في إعادة تأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض شمالية لبنان لخدمة حركة النقل والسوق السورية. بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في دمشق سبل تحول الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا إلى مشاريع فعلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين. وبحث الجانبان القطاعات ذات الاهتمام المشترك واحتياجات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السورية ومتابعة تنفيذ المشاريع. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الاهتمام بالسوق السورية إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ عبر فرص محددة وشراكات واضحة بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين. أطلقت المؤسسة العامة للإسكان وشركة ثرى السعودية مشروع شام فيو السكني والتجاري كأكبر مشروع عقاري في سوريا. وبحسب وكالة سانا فقد أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن مساحة المشروع تبلغ 1,078,000 متراً مربعا بين ضاحية قدسية ومشروع دمر بريف دمشق، ويضم أكثر من 10,000 وحدة عقارية وأكثر من 2,000 وحدة تجارية وفندقية إلى جانب مدارس ومساجد ومراكز ثقافية وخدمية. كما يهدف المشروع لاستيعاب أكثر من 22,000 نسمة ومن المقرر تنفيذه خلال فترة 5 سنوات. تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاءات تشمل أبنية إدارية وخدمية ومشاريع سكنية للعاملين بالتوازي مع التحضير لخطط تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآليات بهدف رفع كفاءة العمل والحفاظ على جاهزية المرفأ.
6: تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاء تشمل عددا من الأبنية الإدارية والخدمية إلى جانب تنفيذ مشاريع سكنية مخصصة للعاملين ضمن خطة تستهدف تحسين واقع المنشآت وتلبية متطلبات العمل داخل المرفأ.
7: نقوم الآن في دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس بعدة صيانات دورية وللبنى التحتية، ومنها صيانات الأرصفة وصيانة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة وأيضا صيانة الشبكات، ومنها شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وشبكات الإنترنت، وذلك من أجل الاستمرار في الأعمال والكفاءة التشغيل لهذه المنشآت.
6: تتكامل الأعمال الجارية مع خطة أوسع يجري إعدادها للمرحلة المقبلة تتضمن تطوير البنى التحتية ورفد المرفأ بالمعدات والآليات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
8: تأتي أهمية هذه الأعمال التي نقوم بها بالمرفأ بهدف أن تنعكس بشكل إيجابي على العمليات التي تسير في المرفأ. هذه الأعمال تصب في مراحل متعددة، أهمها الإسراع في عمليات النقل والمناولة بعد تحسين البنى التحتية في الموجودة في المرفأ. كما نعمل نحن في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمخلصين والتجار والوكالات البحرية.
6: تواصل دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس تنفيذ أعمالها وفق مراحل متتابعة.

0: مرفق طرطوس.
1: أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
2: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات اللي حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا بنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة واللي هن دائما فعلا بيساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا مو أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء فبسبب النجاحات فتم تمديده من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.

0: بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلم العينة التجريبية من العدادات الذكية تمهيداً لتركيب نحو 300 ألف عداد في دمشق وإدلب ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقال مدير المؤسسة طاهر العمر إن المرحلة الأولى تشمل إصلاح الوصلات وتوريد وتركيب العدادات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتوسع المشروع لاحقاً ليشمل باقي جميع المحافظات. وأوضح أن اختيار دمشق وإدلب جاء بعد دراسات أظهرت جاهزية البنية التحتية فنياً واستكمال أعمال صيانة شبكات المياه والاتصالات اللازمة للمشروع. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. مرحبا بك إبراهيم. ما هو الفرق مبدئيا بين العدادات القديمة وهذه العدادات الجديدة التي سيتم تركيبها؟
1: نعم بالفعل، يعني الحديث عن هذه العدادات يعني نور بشكل أساسي أنها هي عدادات ذكية، يعني أنها سيكون هناك التعامل معها بشكل أفضل عن العدادات القديمة التي هي تكون بشكل ميكانيكي بشكل أساسي. لكن اليوم أيضا لابد أن نفرق يعني بين مناطق إدلب تحديدا ومناطق دمشق. إدلب منذ تقريبا 14 عاما إلى 15 عاما كانت قد ألغيت يعني كل العدادات القديمة، وبدأ العمل من قبل مؤسسة المياه هنا بشكل دوري أن يأتي المياه يعني منذ ساعات الصباح الأولى وحتى المساء بشكل أسبوعي مرة واحدة لكل حي داخل مدينة إدلب، وبالتالي لا يوجد هناك كميات مستهلكة من المياه حسابها بشكل أساسي، إنما عملية دفع يعني 2.5 دولار كل شهر عن طريق يعني برنامج الشام كاش خلال الفترة الأخيرة مع عدادات الكهرباء. هذا بالنسبة لمدينة إدلب. في مدينة دمشق بالتأكيد الوضع مختلف، هناك عدادات القديمة التي لا تزال كانت تعمل، لكن بالنسبة ل يعني عملية هذه العدادات الجديدة حتى هذه اللحظة يعني لم تصدر معلومات دقيقة حول كيفية عمل هذه العدادات أو شكلها بشكل أساسي يعني نور، إنما هناك الحديث عن عدادات ذكية وبالتالي سيكون عملها مختلف تماما. لكن
0: يعني الحديث عن مدينة إدلب يعني ما تتفضل به إنه سيتم استبدال كل نظام حساب المياه في إدلب وفق ما تتفضل به، يعني سيكون الحساب ليس مقطوعا، يعني ليس مبلغا مقطوعا، سيعود مرة أخرى إلى حساب الكميات المستهلكة.
1: بالتأكيد فور يعني الحديث عن يعني تركيب عدادات للمنازل، فبالتأكيد بتنا يعني بات الحديث عن كميات من المياه وأدوار ستكون منتظمة، وبالتالي هنا الدفع يعني سيختلف من منزل إلى منزل آخر. إنما اليوم في مدينة إدلب تحديدا يتم الدفع يعني بشكل شهري 2.5 دولار أمريكي عن طريق برنامج شام كاش، علما أن حتى لابد التفريق بين منطقتين، مناطق إدلب المدينة التي كان يتواجد يعني بها شبكات المياه وبين مناطق ريف إدلب الجنوبي حيث أتواجد والتي تعتبر شبكات المياه هي مدمرة بالأساس، وبالتالي هنا يعني التوجيه العدادات سيكون بشكل أساسي إلى مدينة إدلب تحديدا، والمدن التي يكون بها يعني شبكات المياه هي جاهزة لعمليات يعني التعديل وإزالة العدادات القديمة إن وجدت طبعا، لأن أغلب العدادات هي منذ تقريبا سنوات تم إنهاء العمل بها هنا في يعني محافظة

0: إدلب، وقالوا بأن هناك سيكون يعني عدادات ذكية، وهذه العدادات الذكية هل بالفعل ستكون مربوطة مثل يعني الدفع اليوم عن طريق يعني الشام كاش أو الدفع الإلكتروني هنا في مدينة إدلب، أو سيكون الدفع في مؤسسة المياه داخل مدينة إدلب؟ لكن ما أستطيع أن أؤكده لو أن حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات يعني دقيقة رسمية حول يعني شكل هذا العداد وكيفية التعامل معه، إنما سيكون هناك عملية تجريف في الفترة الأولى في مدينة إدلب وفي مدينة دمشق على أن تكون تعميم هذه التجربة في حال نجحت إلى باقي المحافظات السورية. العدد الأولي هو تقريبا حوالي 300 ألف عداد ما بين محافظة إدلب وبين يعني محافظة دمشق بشكل أساسي. يعني نور
1: إبراهيم، التصريح الرسمي يتحدث عن أنه يعني إدلب ودمشق أكثر جهوزية من حيث البنية التحتية ربما لتركيب هذه العدادات وتجربتها مبدئيا. خلال الفترة الماضية هل شهدت إدلب وريفها عمليات صيانة لهذه البنى التحتية لتخفيف التسريب، لتخفيف الاختلاط مع الصرف الصحي؟ لأنه كثير من المدن السورية ما زالت تعاني من انتشار أمراض بسبب هذا الموضوع، من انقطاعات متكررة ومن تسريب وهدر أيضا ضمن الشبكة.
0: نعم بالفعل نور، يعني مدينة إدلب تحديدا كانت خلال السنوات الماضية كانت هناك العديد من المشاريع الأممية التي يتم توجيهها باتجاه سواء كان مدينة إدلب تحديدا أو بعض القرى والبلدات كمدينة سرمدة أو مدينة الدانة التي كانت هي بلدات صغيرة، ومن ثم بدأت يعني تجمعات سكانية كبيرة. وبالتأكيد هناك عملية كانت إعادة تأهيل للصرف الصحي، إعادة تأهيل لمياه الشرب في تلك المناطق، وبالتالي شهدت على مدار سنوات هذه الإصلاحات. لكن المنطقة الأخرى التي بالفعل تحتاج اليوم إلى عملية إصلاح هي مناطق المتضررة التي عاد إليها المهجرون من منطقة المخيمات. أتحدث عن مناطق سواء كان في ريف إدلب الجنوبي، مناطق في ريف إدلب الغربي، ومناطق ريف إدلب الشرقي التي كانت هي إما خطوط تماس أو مناطق يعني كانت سابقة تحت سيطرة النظام المخلوع. وبالتالي شبكات المياه في تلك المناطق هي بنسبة 90% بحسب ما علمنا هي خارجة عن الخدمة. الآن يتم الاعتماد على الصهاريج يعني من الآبار السطحية على أن يكون هناك أيضا عملية إصلاح كما حدث في مدينة معرة النعمان، وبالفعل بدأ في عملية إصلاح يعني الشبكات داخل المدينة بالإضافة إلى يعني تأهيل الآبار التي يتم استجرار المياه منها. وأيضا هناك مشروع مرتقب في مدينة كفرنبل من قبل اليونيسف، سيكون أيضا هناك تشغيل للآبار في المدينة ومن ثم عملية إصلاح الخطوط الداخلية. ومن يعني من المعروف ربما يكون هناك أيضا يعني تركيب عدادات على النظام الجديد، أي أننا نتحدث ربما في يعني في المستقبل القريب أن يكون هناك نظام مختلف تماما عن النظام الذي كان يتم الاعتماد عليه في مدينة إدلب وهو الدفع الشهري.
1: هل تعتقد أنه قد يكون هناك هواجس لدى السكان حول التكلفة إبراهيم؟ وأنت أيضا يعني كساكن في المنطقة، هل لديك هواجس حول أنه قد ترتفع ربما الفاتورة وفق النظام الجديد؟
0: نعم حقيقة نور، يعني لا يوجد هناك تصورات حقيقية بشكل أساسي يعني حول يعني تسعيرات المياه التي ستكون هنا في إدلب، لأننا نتحدث منذ تقريبا نور 15 عاما لا يوجد هناك تسعيرة حقيقية أو تسعيرة يعني حول يعني كميات المياه المستخدمة، وبالتالي كان فقط عبارة عن 2 دولار ونصف يعني أمريكي يتم دفعه عن طريق تطبيق شامكاش وهو متعلق بالكهرباء أساسا يعني هنا في المنطقة. لكن حقيقة لا يوجد تصورات حقيقية بالفعل عن أسعار الكهرباء، لكن بالتأكيد هنا الأسعار في إدلب مختلفة تماما عن محافظة دمشق من ناحية الكهرباء، فهي أغلى بشكل كبير جدا هنا في المنطقة. لكن هل بالفعل سيكون هناك تسعيرات أعلى بالنسبة للمياه؟ هذا يعتمد حقيقة على العدادات الجديدة وعلى كيفية يعني الاحتساب الأسعار.
1: ننتظر إذن الفترة التجريبية، لأنه أكيد يعني حتوضح الكثير من الأمور، ويعني قد تؤخذ أيضا يعني ملاحظات الناس بعدها بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لك من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. تتزايد معاناة سكان مناطق في دمشق بسبب ضعف تغذيتها بمياه الشرب، ما يجبر العائلات على التوجه لشراء المياه من الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية.
2: في كل أسبوع تضطر عائلة السيدة نورة إبراهيم إلى شراء صهاريج مياه لتأمين احتياجاتها المنزلية في ظل تراجع ساعات التغذية، لتتحول كلفة المياه إلى بند ثابت في مصروف الأسرة.
3: أنا كنت بتركيا، صار لي 14 سنة بتركيا، رجعت لهون على سوريا، تفاجأت بالمي، صار لي شهر ونص بلا مي، وأنا عائلتي 7 أشخاص نحن، عندي 4 أولاد وأنا وجوزي، وما في مي، وتفاجأنا بهالشيء. أنا بعبي من الصهريج، بتصل بالشوفير بيعبي لي كل أسبوع ب100,000 مي، كل أسبوع بأسبوع. أنا من وين بدي أجيب؟ أنا راتب جوزي قليل، ما في عندي هال100 دولار، 150 دولار يلا تكفي، يعني شو بدها تكفي 6-7 أشخاص.
2: قصة نورة تتكرر في عدة مناطق من دمشق، حيث أدى ضعف التغذية إلى زيادة الاعتماد على الصهاريج التي تنقل المياه من المناهل والآبار في ريف دمشق إلى المنازل والمنشآت، إضافة إلى بعض الاستخدامات الزراعية.
4: نحن عندنا صهاريج مي، عرفتي شلون؟ كل يوم يعني بس للحارة عم بعبي أنا، كل يوم يعني من الصبح عم بطلع بس للحارة عم بعبي، يعني من أول حارة لآخر حارة يا دوب بخلص لآخر الليل الله يوفقكم. بس يعني كل يوم يعني عم بعبي لي يعني شيء 15-20 نقلة، بين 5 بير أمشيهم للمزارع هدول اللي عم يزرعوا، والبقايا هدول مي للشرب، مي للغسيل، كله عم بفضيهم للمحلات للبيوت.
2: ومع استمرار ضعف التغذية يتحول الاعتماد على الصهاريج من حل مؤقت إلى سوق متنامن لتأمين المياه، في حين تبقى الأسعار ومصادر التعبئة وآليات الرقابة والتنظيم أبرز القضايا المرتبطة بهذا السوق في دمشق وريفها. مع اتساع الاعتماد على الصهاريج لم يعد الأمر مجرد حل مؤقت لانقطاع المياه، بل أصبح سوقاً تفرض كلفتها أعباء إضافية على الأسر، ما يجعل تنظيمها وضبط أسعارها ومصادر المياه فيها ضرورة لا تقل أهمية عن استمرار الخدمة العامة. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أفاد مدير الطاقة في الرقة أحمد العجاجي بأن منسوب مياه نهر الفرات ما يزال بالقرب من مستوى الإنذار البرتقالي عند حدود 1000 متر مكعب في الثانية. وأوضح العجاجي أن مستوى الإنذار البرتقالي يبدأ عند 1200 متر مكعب في الثانية، ويتحول الإنذار إلى الأحمر عند تجاوز 1400 متر مكعب في الثانية. وأشار العجاجي إلى تجهيز غرفتي عمليات بالتنسيق مع سد الفرات والمديريات المعنية ومحافظة الرقة، مؤكداً أن جميع الجهات في أتم الجاهزية تحسباً لأي طارئ وللتدخل المباشر عند الحاجة. إذن مشاهدين من الرقة ينضم إلينا صحفي الأستاذ أحمد العثمان. مرحباً بك أستاذ أحمد، دعني أبدأ معك بتفسير ماذا يعني الإنذار عند الحد البرتقالي، وإذا ارتفع إلى الأحمر فما الذي يعنيه ذلك أيضا؟
5: يا هلا نور، تحياتي إليك وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. يعني الإنذار هو مجرى نهر الفرات الحالي بعد زيادة المنسوب من 400 إلى 600 متر مكعب، ومن ثم إلى 800 وإلى 900، يعني حاليا بحدود الألف. هو يعني المجرى إلى حد الآن لا يعتبر خطيرا، ربما زيادة إلى أكثر، بالفعل هي أكثر من 1200 متر مكعب في الثانية، تبدأ بالصعود إلى الأراضي، توقف الكثير من محطات مياه الشرب عن العمل. الآن يعني مستوى المياه بحدود 1000 متر مكعب أو 900 متر مكعب في الثانية، لم تحدث أضرار كثيرة، سوى يعني هناك أضرار في المقالع، وتوقفت لحين انحسار مياه نهر الفرات بعد الزيادة الأخيرة، وهي الزيادة التي يتحدث عنها مسؤول نهر الفرات أو سد مؤسسة سد الفرات بأنها مدروسة تحسبا من تدفقات مائية كبيرة، ريثما يتم استيعاب الكثير من، يعني حاليا يتم إفراغ بعض البحيرات من مياهها لاستيعاب تدفقات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، تدفقات كبيرة تسبب في صعود أو زيادة كبيرة في منسوب نهر الفرات، كما حدث في أيار الماضي عندما وصل المنسوب إلى حدود 2000 متر مكعب في الثانية، تسبب في أضرار كثيرة. حاليا الأضرار أو أكثر المتضررين هم أصحاب المقالع التي توقفت أعمالهم إلى حين انحسار المياه، وهناك مخاطر على أصحاب الثروة.
1: يعني حسب ما عم تشرح
5: من زيادة المنسوب.
1: حسب ما عم تشرح أستاذ أحمد إنه كان بالإمكان بشكل ما إنه يعني يكون هناك تجنب حتى لهذه الأضرار التي تفضلت بها، لأنه هي حتى ولو كانت أضرار لا تقارن بالفيضان الماضي، لكنها أضرار وهناك متضررين كما تتفضل من المقالع والمسامك.
5: نعم، يعني حتى هذه الأضرار المقالع والمسامك هي في الأساس تكون في مجرى نهر الفرات. من الطبيعي في حال زيادة المنسوب أن يتأثر يعني هؤلاء الاثنان بشكل أساسي، لأنه يعني خلال الفترات الماضية كان منسوب مياه نهر الفرات بحدود 200 متر مكعب، وهم حفروا المقالع على هذا الأساس وأيضا أنشأوا المسامك على هذا الأساس من المستوى، لكن الآن المستوى يعني يصل الفرات إلى 1200 متر مكعب، عندها تبدأ المخاطر. حاليا خلال هذه الموجة من الفيضانات، وهي يعني سبقها تحذيرات وهناك دراسة أو يعني إجراء تدفقات جزئية تحسبا من تدفقات كبيرة، لم تخرج ولا محطة واحدة من محطات المياه، سوى منذ أيام خرجت ثلاث محطات وهي أخرجت ولم تخرج، أوقفت احترازيا ليتم تدعيمها وعادت إلى العمل. لا يمكن بالتأكيد مقارنة هذا هذه الزيادة في منسوب نهر الفرات بالزيادة السابقة التي لم يكن هناك تحذيرات، لم يكن هناك أي إجراءات وقائية، كانت البحيرات ممتلئة يعني وصلت إلى مستواها الأعظم، ومن ثم أتت التدفقات المائية، هنا لم تستطع البحيرات استيعاب المياه، ويعني تم تصريف المياه دفعة واحدة وتسببت في أضرار في الأراضي الزراعية وصعدت حتى إلى المنازل وإلى بعض القرى، زادت نسبة أو زاد منسوب مياه نهر الفرات.
1: أستاذ أحمد، يعني الآن هناك ما زال هناك مخاوف لدى السكان من أنه تعاد الكرة مرة أخرى، وهل هم متهيئون أنه إذا يعني كان هناك تحذيرات بارتفاع جديد ربما للنهر، هل هذه المنطقة صارت متهيئة الآن لحادثة مماثلة؟
5: بالتأكيد يعني هناك مخاوف لدى الكثير من السكان، يعني لم يعتاد السكان يعني حوض الفرات أو سرير الفرات على يعني لسنوات على فيضان النهر. غاب فيضان النهر من حوالي أكثر من 10 سنوات عن المنطقة، لذلك يعني كانت هذا الفيضان الماضي كان مفاجئا بالنسبة لهم، تسبب في أضرار. الآن هناك مخاوف، عاد الكثير من السكان لزراعة ذات الأراضي التي تم غمرها في السابق، حتى الآن لا يوجد يعني لم تصعد المياه إلى هذه الأراضي، لكن هناك مخاوف من زيادات. لكن حاليا ربما تعمل مؤسسة سد الفرات على منع تكرار ما حدث في السابق و استيعاب الكثير من التدفقات أو النسبة الأكبر من التدفقات في البحيرات، ويعني سيطرتها وإبقاء سيطرتها المحكمة على تدفق المياه في نهر الفرات، منعا لحدوث ما أو تكرار ما حدث في منذ أشهر. نعم نور،
1: غرفة عمليات تحسبا لأي طوارئ كما قرأنا في الخبر. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات والإحاطة من الرقة الصحفي الأستاذ أحمد العثمان. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة، وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن، وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. أعلنت وزارة الزراعة إقرار تعويضات بقيمة 112 مليون ليرة سورية لنحو 1700 مزارع تضرروا من الكوارث الطبيعية في محافظات حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة. وقال مدير الاتصال في وزارة الزراعة خالد الصعيدي إن التعويضات جاءت بعد دراسة الأضرار الناجمة عن الأمطار وغمر الأراضي بالمياه والرياح الشديدة والتنين البحري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من آثار الكوارث الطبيعية. كذلك أشار الصعيدي إلى أن وزير الزراعة وجه بالإسراع في استكمال ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة شرقية سوريا. أصدرت محافظة درعا بيانا حذرت فيه من خطر يهدد الأمن المائي نتيجة لحفر آلاف الآبار المخالفة والتوسع في التعديات على خطوط دفع وتوزيع المياه والاستجرار غير المشروع. وأوضحت المحافظة أنها تعمل على مسارين، أولهما اتخاذ إجراءات إسعافية تضمن استمرار وصول مياه الشرب إلى المواطنين من خلال معالجة الآبار المخالفة وتكثيف أعمال الكشف وإزالة التعديات، ومسار آخر يتمثل في إعداد خطة طويلة الأمد تضمن استدامة الموارد المائية. ودعت المحافظة المواطنين للتعامل بمسؤولية وجدية مع الخطر الحالي والمسارعة إلى إزالة المخالفات ووقف الاستجرار غير المشروع. تعود الكهرباء إلى مدينة سلمة في ريف اللاذقية في خطوة تعيد شيئا من الحياة والاستقرار إلى مدينة أنهكتها سنوات الحرب والنزوح.
6: بعد أكثر من 15 عاماً من العتمة والدمار يصل التيار الكهربائي إلى مدينة سلمة في ريف اللاذقية. كانت شركة كهرباء اللاذقية قد بدأت بتقييم الأضرار والاحتياجات قبل الانتقال إلى صيانة خطوط التوتر المتوسط والمنخفض، وصولاً إلى تركيب العدادات في مداخل الأبنية تمهيداً لإيصال الكهرباء إلى المنازل.
7: بعد سنوات من التدمير والتهجير من قبل النظام البائد وخاصة في منطقة جبل أكراد وسلمة تحديدا، وبتوجيه من المدير التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية بإنشاء دراسات لازمة لإعادة تيار كهربائي لمنطقة سلمة.
6: تمثل عودة التيار الكهربائي خطوة أساسية في طريق استعادة الحياة الطبيعية في مدينة أنهكتها الحرب وفق ما يقول الأهالي العائدون من مخيمات النزوح.
8: اليوم بالنسبة للناس اللي نزحت من المخيمات، ما كل الناس عندها قدرة تركب طاقة شمسية بتكلفك أقل شيء 1500 دولار. أما اليوم الكهرباء يعني عندك أنت بتحدد مصروفك يعني بالاستهلاك اليومي، عندك غطاسات بتشغل الإنارة، عندك برادات، أنت هاي كلها بتخدمك يعني بتفيدك إن شاء الله تعالى. هي صحيح جت متأخرة بس إن شاء الله تعالى تكون خطوة جيدة كثير للقرية. يعني اليوم أنت تركب ساعة بقرب الشتاء منطقة ضبابي الطاقة الشمسية ما بتخدمك مزبوط يعني.
6: سنوات القصف والنزوح تركت خلفها مدينة مثقلة بالاحتياجات، ويأتي وصول الكهرباء اليوم كخطوة أولى على طريق طويل عنوانه عودة السكان وإعادة تأهيل البنية التحتية وترميم ما خلفته سنوات الحرب من دمار. بعد سنوات من العتمة تعود الكهرباء إلى مدينة سلمة في ريف اللاذقية في خطوة تعود معها الحياة لمدينة عانت ما عانته خلال سنوات الثورة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة سلمة، ريف اللاذقية.
1: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إن السلطات الإسرائيلية بدأت عمليات إخلاء مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في بلدة كفر عقب شمالي القدس. وأضاف بن غفير أن موظفي أونروا كانوا ضالعين بالإرهاب، مشيرا إلى أنه لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل بحسب قوله. في حين قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال طاردت كل موظفي الأونروا من مركز تدريب قلنديا شمالي القدس وأبلغتهم بعدم العودة إليه. أصيب ثلاثة فلسطينيين بحالات اختناق من جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون قرب بلدة سموع جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقال مصدر حقوقي إن المستوطنين رشوا الغاز في وجوه الفلسطينيين خلال مهاجمتهم منطقة أغوين جنوبي البلدة. وقد أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء باقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة، في حين اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا ترابيا يؤدي إلى عدد من المنازل. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ارتفعت بنسبة 63% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات ارتفعت من 2524 اعتداء خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 4113 اعتداء هذا العام، بزيادة 1589 اعتداء. وعزت الهيئة عزت التصاعد إلى توسيع البؤر الاستيطانية وتسليح المستوطنين إلى جانب الحماية العسكرية وتراجع المساءلة. نهاية الساعة الأولى من الجولة مشاهدينا، ألقاكم على رأس الساعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
4: أما الشآم فلم تبقي الخطوب بها روحاً أحب من النعمة وريحانة.
5: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري،
6: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
7: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زمان.
8: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
9: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
3: هل تحفظين شيئاً لأحمد شوقي في دمشق؟
10: أجل، أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
4: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
3: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
11: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
3: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
10: العزيز.
3: خالك العزيز.
10: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
3: من علمك هذا الإلقاء؟
10: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
4: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
8: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
3: يا سلام.
11: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
3: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من الرياحين.

ساعتنا الثانية من الجولة مشاهدينا، أهلا بكم. الرئيس الشرعي يثمن رفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن الخطوة ستنعش الاقتصاد السوري. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في بلدة المعلقة قرب القنيطرة أو بريف القنيطرة الجنوبي، وينصب حاجزا مؤقتا في بلدة رفيد. استئناف العمل في حقل كونيكو للغاز بدير الزور بعد توقف دام 10 سنوات. وأخيرا البدء بعملية هدم لمجمع الأونروا بكفر عقب شمالي القدس المحتلة، وإصابة 3 فلسطينيين جنوبي الخليل باعتداءات مستوطنين.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. كما ألغت واشنطن تصنيف جبهة النصرة التي عرفت لاحقا بهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية.
1: بعد نحو 47 عاما تطوى واحدة من أثقل صفحات العزلة الأمريكية المفروضة على سوريا، مع إعلان واشنطن رسميا إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، في خطوة تتجاوز رمزيتها السياسية إلى آثار قانونية واقتصادية مباشرة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن وزارة الخارجية ألغت التصنيف بالتوازي مع شطب جبهة النصرة المعروفة لاحقا باسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب العالمية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الخطوة تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بمنح السوريين فرصة جديدة، مؤكدا أنها ستساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاستقرارين السياسي والاقتصادي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن بدوره رسميا إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرا أن الإجراء يفتح آفاقا جديدة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق التقدم. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت واشنطن قد بدأت في 8 تموز يوليو مسار الإلغاء بإخطار الكونغرس ومنحه مهلة مراجعة مدتها 45 يوما. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وصف القرار بأنه خطوة حاسمة تنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، وحجر أساس في علاقة أمريكية سورية جديدة تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. اقتصادياً، يزيل القرار واحدة من أبرز العقبات القانونية التي كبلت التعامل مع سوريا لعقود، ويفتح مساحة أوسع أمام التجارة والاستثمار والتعاملات المالية. وهكذا تنتقل العلاقة بين دمشق وواشنطن من مرحلة تخفيف العقوبات إلى تفكيك إرث قانوني وسياسي امتد لعقود، في حين يبقى الاختبار الأهم في قدرة سوريا على تحويل الانفتاح السياسي الأمريكي إلى استثمارات وإعمار واستقرار اقتصادي على الأرض.
0: هذا وهنأ الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه يشكر الرئيس الأمريكي وكل من وقفوا مع سوريا والسوريين.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رحبت وزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه يمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في علاقات سوريا الدولية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقالت الوزارة في بيان إن القرار الذي ينهي تصنيفا استمر لعقود من شأنه تهيئة ظروف أفضل للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. ووجهت وزارة الخارجية الشكر إلى الولايات المتحدة وإدارة ترامب على ما وصفته بالإرادة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى القرار، معربة عن أمالها في أن تتبعه خطوات إضافية لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي البلاد. بدوره قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي وثمرة للتحول الذي صنعه السوريون. وأضاف الشيباني في منشور له على منصة إكس أن هذه الخطوة تجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم، مؤكداً أن سوريا ستواصل العمل على إزالة آثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا وقال حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي. وأوضح رسلان أن هذا القرار يمنح سوريا فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمي، مؤكدا عمل المصرفي المركزي على بناء نظام مالي حديث وموثوق. من جهته قال وزير المالية محمد يسر برنية إن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي ويسهم في استقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية. من إدراجها عام 1979 إلى شطبها عام 2026 نحو 47 عاماً أمضتها سوريا تحت تصنيفها دولة راعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في المادة الآتية.

0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة، كيف استقبلت دمشق أمس القرار والحكومة أيضا بتصريحاتها ومسؤوليها؟
1: نعم نور، يعني حقيقة هذا القرار التاريخي كما وصفه الرئيس السوري أحمد الشرع كان له حفاوة كبيرة بين السوريين إن كان شعب أو حكومة. حقيقة كان هناك تصريحات بارزة ورسالة تهنئة بدأها الرئيس السوري أحمد الشرع الذي هنأ بها الشعب السوري بداية بهذا القرار التاريخي، وأيضا شكر إدارة يعني حكومة ترامب وإدارة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا القرار وعلى يعني هذا القرار الذي من شأنه تغيير مسار حياة السوريين وتغيير أيضا الواقع الاقتصادي للسوريين. أيضا كان هناك بيان لوزارة الخارجية السورية التي تحدثت فيه عن هذا القرار ودور الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة الحساسة من عمر سوريا، وبأن يعني الجهود المبذولة التي كانت خلال الفترة الماضية كانت لها نتائج وثمار مباشرة، وهذا القرار قرار رفع سوريا من قائمة الإرهاب هو من أهم القرارات التي تمت او التي حصلت عليها سوريا حقيقه خلال هذا العام بعد يعني قرار قيصر. ايضا كان يعني هناك بيان لي او يعني حديث او بيان لوزير الماليه السوري وايضا حاكم مصرف سوريا المركزي اللذان تحدثا عن ان هذا القرار وهذا التوقيت حقيقه يؤثر بشكل كبير على اعاده ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، ايضا باعاده سوريا لخارطه الاستثمار. هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على العلاقات الاستثمارية، على العلاقات المالية خصوصا التي كانت متوقفة بسبب وجود هذا القرار وبسبب وضع سوريا على قائمة الإرهاب. حوالي 47 عام كانت ممنوعة سوريا من استيراد الحواسيب والأجهزة الإلكترونية المتطورة، أيضا كانت ممنوعة من الحصول على المعدات يعني الدفاعية المتطورة، إضافة إلى العقوبات التي تؤثر بشكل على الحوالات المالية وربطها وربط سوريا بالنظام المالي العالمي. طبعا يعني نور، بالإضافة إلى التصريحات وردود الفعل حقيقة الحكومية، كان هناك أيضا ردود أفعال للشارع السوري الذي تفاعل بشكل كبير مع هذا القرار ووصفه بأنه هو يعني مرحلة جديدة سيعيشها السوريين خلال الفترة القادمة. كثير من السوريين يعني أبدوا إعجابهم بهذا القرار وترحيبهم بأنه سيؤثر عليهم بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة. اليوم عودة الاستثمارات وربط سوريا بالنظام المالي العالمي، تسهيل الحوالات المالية، سيؤثر بشكل كبير على كثير من المستثمرين السوريين الذين كانوا يعني متخوفين من العمل، وكان هناك يعني خوف حقيقة من العمل في سوريا بسبب يعني فرض العقوبات أو غيرها خصوصا مع وجود القرار هذا. طبعا أيضا كان هناك تأثير بشكل مباشر أو ما كان يعني أبرز الردود التي كانت موجودة هو التأثير المباشر الذي يتمناها السوريين، أن يكون التأثير مباشر وسريع. اليوم التخوف كان لدى كثير من السوريين هو أن تكون هذه القرارات هي قرارات طويلة الأمد، لكن الحديث بأن هذا القرار سيكون هو مباشر ولن يأخذ وقت طويل حتى يتم رفع سوريا والكيانات التي كانت مدرجة تحت قائمة الإرهاب من يعني قائمة الإرهاب وتكون هناك الإزالة كاملة حتى تتمكن سوريا حقيقة من أخذ موقعها إن كان في يعني الوضع السيادي والمالي العالمي أو حتى يعني أن تكون سوريا غير مشمولة، تكون هناك حرية لتحرك جميع الأشخاص الذين كانوا تحت قائمة الإرهاب.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق عبادة المنصور. ينضم إلينا أيضا لتحليل هذا الموضوع الدكتور عبد الرحمن ددم، رئيس فرع حلب لنقابة الاقتصاديين، ضيفي من حلب. مرحبا بك دكتور. يعني دعني أبدأ معك من الذي كان يعنيه هذا التصنيف، ما الذي يشكله كعقبة أمام سوريا حتى نستطيع أن نفهم أنه رفعه الآن، رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما الذي سيعنيه أيضا في مستقبلها؟
2: حياكم الله، حقيقة يوم خير، صباح سعيد للشعب السوري. رفع العقوبات لا يمكن إلا أن يكون حدث تاريخي. سنوات طويلة من الذل، سنوات طويلة من التقييد، من التضييق، من المحاربة أزيلت مع زوال هذا القرار. على الأقل أنه أزيل بحق هذا الشعب المكلوم والمظلوم، على الأقل أنه أزيل لأجل أن تعود سوريا إلى موقعها الصحيح في خارطة الاقتصاد العالمي. العقوبات ذهبت، يجب أن نبدأ بالتفاؤل، أزيلت كل القيود الخارجية، الأيام اللي كانت مطلوبة للقرارات أن أن تأخذ حيز التنفيذ قد اتخذت. حيزا هنيئا لسوريا، هنيئا للدبلوماسية، لن أقول فقط سياسية وإنما الدبلوماسية الاقتصادية التي نجحت في أن تعيد سوريا إلى موقعها الصحيح في الاقتصاد العالمي إن شاء الله.
0: هل يمكن القول الآن دكتور أنه رفعت كل القيود الاقتصادية، ولا هناك ما يجب أن نخشاه ما زال موجودا؟
2: لا أعتقد أن هناك ما نخشاه. من يخشى الآن هم فقط جماعة النظام البائد، لأنه أكيد رح تبقى في عليهم حظر معين، عليهم قيود معينة، لكن هم لا يعنون بشيء. اليوم لدينا فرصة للانتقال من بلد كان ينتظر وينظر إليه أنه لاعبا أساسيا في المنطقة، بدل أن تكون سوريا ساحة أزمات، اليوم سوريا يجب أن تكون شريكة في إيجاد حلول في هذه المنطقة في الشرق الأوسط، مساحة استثمار، مساحة شراكة، مساحة إنتاج، مساحة بناء. سوريا اليوم تعود لتثبت أن نجاحها السياسي لم يكن عن عبث، وإنما الآن أيضا إن شاء الله ستبدأ مرحلة النجاحات الاقتصادية. طبعا هنا في أمور معينة بس مشان نوضحها كمان، إنه رفع العقوبات هو ليس قرار مالي، حقيقة هو تحول سياسي كبير، هو تحول اقتصادي، هو تاريخ، التاريخ يكتب من جديد. فإذا كانت الولايات المتحدة ألغت عقوباتها، بدأ من موضوع قانون قيصر كسوريا دورها، لكن سوريا كانت تحارب بأنها دولة راعية للإرهاب، وهذا حقيقة لا يتناسب مع الشعب السوري. كان هناك سلطة جائرة، كان هناك سلطة أساءت إلى كل الأعراف والقوانين الدولية. اليوم سوريا تعود لتكون لاعب أساسي، سوريا لن تقبل مخدرات،
0: وحتى وضعه حتى وضع هذا القيد سابقا أيضا كما تفضلت أتى ضمن سياق سياسي وأمني معين. دعنا نذهب أكثر إلى التفاصيل دكتور، ما الذي ينتظره اليوم المواطن؟ لأنه منذ رفع قانون قيصر يجري الحديث مثلا عن عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، إلى إمكانيات تحويل السويفت وغير ذلك، ولم يرى السوري هذه النتائج على الأرض، ويعني جرى هناك حديث أكثر من مرة عن رفع عقوبات ولم ينعكس ذلك على الأرض. هذه المرة كيف يمكن أن تكون مختلفة ويراها بالفعل المواطن؟
2: هي بالطبع يجب أن تكون مختلفة، لأنها قرار نهائي، هذا قرار دولة كبرى ودولة حاكمة في الاقتصاد العالمي. اليوم عندما تعلن بشكل واضح إنهاء ملف العقوبات رفعت خلاص، لا هذا نهاية الطريق. لكن الآن نحن مشان ما نخلط بين رفع العقوبات وما يترتب علينا الآن في معارك، فإذا كانت المعركة السابقة كانت هي لفك العزلة، فبفضل الله وجهود أبطالنا في الدبلوماسية السورية أزالوا هذه العقوبات، لكن الآن لدينا معركة بناء اقتصادي. رفع العقوبات فتح الأبواب، لكن حقيقة الأبواب الآن ماذا ننتج، ماذا نعمل، ماذا نستثمر، كيف نعيد حالة الثقة اللي هي مطلوبة الآن في المجتمع السوري والدولة السورية، كيف نعيد الثقة للاستثمارات، كيف نعيد للمستثمرين، كيف نعيد الفكرة بعودة الاقتصاد إلى قيمه الحقيقية. أكيد ما راح يكون هو نشرات إخبارية، بس لازم نقول أن المؤشر الحقيقي هو انعكاس على دخل المواطن، هو انعكاس على الأرصدة المالية الموجودة في البنوك، هو انعكاس على التسهيلات المالية لرجال الأعمال، كيف نوجد فرص عمل للشباب، كيف نخفض من تكاليف الحياة. سوريا الآن في وضع أنها أصبحت على المحك الحقيقي، يجب أن يكون هناك إصلاحا كاملا في البنية التحتية لكي تنهض مؤسساتنا، معاملنا، مدننا الصناعية، هذا كله يرتبط أن هناك فرص عمل، معناتها خلصنا من البطالة، صار في دخل ولو كان نسبيا قليل، لكن سيكون هناك فرصة أكثر إيجابية لكي نثبت النجاح هو ليس فقط على صعيد مجتمع دولي وإنما المجتمع المحلي. سوريا بشعبها، سوريا بأبنائها، بثوارها، بمستثمرين، بحكومتها الاقتصادية، يجب أن تثبت أنها كانت أهلا لهذا النجاح.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن ددم، رئيس فرع حلب لنقابة الاقتصاديين، ضيفي من حلب.
2: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: جدد الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي، مؤكدين أو مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمارات وإعادة تموضع سوريا كجسر يربط أوروبا بالخليج وآسيا. ورحب الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري فرنسي مشترك، وشددا على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي.

0: قال حكمة الهجري إن سوريا بحاجة إلى الاستقرار وتجاوز المرحلة الصعبة، مؤكدا أن أبناء المنطقة مصيرهم واحد. وفي تسجيل مصور تحدث الهجري عن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، وربط رؤيته لمستقبلها بقيام دولة مدنية تضمن حقوق جميع المكونات، مشيرا لوجود ما وصفه بحصار مفروض على السويداء. هذا وطالب بدور دولي في معالجة ملف المحافظة، معتبرا أن القضية تحتاج إلى تحرك خارجي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دبابتين وجرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلة الدرعيات غربية قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وفي ريف درعا الغربي أفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات انطلقت من بوابة تل أبو الغيتار باتجاه منطقة غرفة مجحم على أطراف وادي الرقاد. هذا وتشهد مناطق في الجنوب السوري تحركات متكررة للقوات الإسرائيلية تشمل توغلات برية وإقامة حواجز مؤقتة وانتشارا عسكريا في عدد من النقاط. للمزيد حول هذا الموضوع وللمزيد حول الأوضاع الميدانية عامة ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد. يعني لو تضعنا في صورة موضوع التوغلات وتطورات الوضع الميداني اليوم.
1: نعم بالفعل، يعني هناك تحركات عسكرية إسرائيلية مستمرة سواء في ريف القنيطرة أو منطقة حوض اليرموك، فالتوغلات يعني مستمرة والتضييق على المدنيين مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات دهم وتفتيش، عمليات نصب حواجز مؤقتة، عمليات دخول وخروج داخل القرى والبلدات بجولات عسكرية بعربات عسكرية وجنود مدججين بالسلاح. هذا الأمر يقلق راحة الأهالي والمدنيين بصراحة في تلك المناطق. البارحة كان هناك توغل باتجاه بلدة الرفيد بأكثر من 10 عربات عسكرية دخلت إلى يعني داخل القرية، وقفت باتجاه بعض المنازل ثم عودت الانسحاب باتجاه الجولان المحتل. أيضا في منطقة حوض اليرموك كان هناك توغل باتجاه منزل مجحم القريب يعني من منطقة حوض اليرموك، المنازل المدنيين هناك، وطبعا انطلقت من قاعده سكنه الجزيره ثم عادت يعني باتجاه سكنه الجزيره التي تسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي بعد سقوط النظام البائد. بشكل عام يعني هذه التوغلات يعني هي مستمره يوميا في الصباح وفي المساء، يعني صباح دوريات مستمره باتجاه القرى والبلدات، حواجز مؤقته تقطع اوصال الطرق بين القرى والبلدات، تمنع المدنيين من الدخول باتجاه مركز المحافظة أثناء تنقلهم باتجاه الأراضي الزراعية، رعاة المواشي باتجاه المراعي القرية وخط وقف إطلاق النار. الأهالي البارحة جلسوا مع وفد من الأمم المتحدة في بلدة الرفيد من أجل موضوع يعني الزراعة والرعي، رعي الأغنام بالقرب من خط وقف إطلاق النار بالقرب من القواعد العسكرية. ربما يتم يعني هناك تحديد موقع لدخول الرعاة إلى هذه المنطقة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. يتم توزيع بطاقات حسب ما وصلنا يعني من الأهالي في بلدة الرفيد، وبطاقات يعني يحملها المزارع أو راعي المواشي باتجاه الأراضي القرية من خط وقف إطلاق النار طبعا بالتنسيق مع الأمم المتحدة. فهذا الأمر يعني هو يعني مطلب الأهالي بشكل عام في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك، هو العيش بأمان، العودة إلى أول بأراضيهم الزراعية التي تتوغل إليها بشكل يومي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقف هذه التوغلات الإسرائيلية. أيضا مطالبات من قوات الأندوف في المنطقة عندما يقابلوها الأهالي سواء في حوض اليرموك أو القنيطرة هو وقف هذه التوغلات، الحد من هذه التوغلات، انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو يعني اتخاذ يعني إجراء لازم من قبل قوات الأندوف لمنع هذه التوغلات الإسرائيلية. لا يقتصر فقط على التوثيق والتصوير، هم يريدون يعني شيء ملموس على الأرض من أجل هذه التوغلات الإسرائيلية. أيضا الأهالي في هذا الاتفاق الأمني الذي نسمع عنه بشكل عام، الأهالي يعني بفارغ الصبر ينتظرون هذا الاتفاق الأمني الذي ربما يعيد للمنطقة حيويتها ويعيد الأمان إليها. يسمح الأهالي يقصدون الأراضي الزراعية بشكل يعني سليم، العمل بأراضيهم، أيضا المراعي بمنعهم يعني من الاعتقال او يعني الاختطاف من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي واطلاق النيران عليهم. فهذا الامر هو مطلب الاهالي هنا في محافظه القنيطره، وهم يرحبون باي اتفاق امني يخفف التصعيد مثل وقف هذه التوغلات او الحد من هذه التوغلات ومنع هذه وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي الى ما كان عليه سابقا وعوده الحياه الى المنطقه.
0: اشكرك شكرا جزيلا على هذه الاحاطه مراسلنا من القنيطره محمد فهد. استقال استقبل وزير النقل يعرب بدر وفدا لبنانيا برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في دمشق لبحث ملفات التعاون في قطاع النقل بين البلدين. وكانت مصادر لبنانية قد ذكرت لتلفزيون سوريا أن الزيارة ستتركز على 3 ملفات رئيسية تشمل إعادة إحياء الربط بالسكك الحديدية بين مرفأ طرابلس ومدينة حمص وتطوير وتأهيل المعابر الحدودية، إضافة إلى التعاون في إعادة تأهيل وتشغيل مطار رينيم عوض شمالي لبنان لخدمة حركة النقل والسوق السورية.

0: بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في دمشق سبل تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا إلى مشاريع فعلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين. وبحث الجانبان القطاعات ذات الاهتمام المشترك واحتياجات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السورية ومتابعة تنفيذ المشاريع. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الاهتمام بالسوق السورية إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ عبر فرص محددة وشراكات واضحة بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين. أطلقت المؤسسة العامة للإسكان وشركة ثرى السعودية مشروع شام فيو السكني والتجاري كأكبر مشروع عقاري في سوريا. وبحسب وكالة سانا فقد أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن مساحة المشروع تبلغ 1,078,000 مترا مربعا بين ضاحية قدسية ومشروع دمر بريف دمشق، ويضم أكثر من 10,000 وحدة عقارية وأكثر من 2,000 وحدة تجارية وفندقية إلى جانب مدارس ومساجد ومراكز ثقافية وخدمية. كما يهدف المشروع لاستيعاب أكثر من 22,000 نسمة، ومن المقرر تنفيذه خلال فترة 5 سنوات. تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاءات تشمل أبنية إدارية وخدمية ومشاريع سكنية للعاملين بالتوازي مع التحضير لخطط تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآليات بهدف رفع كفاءة العمل والحفاظ على جاهزية المرفأ.
1: تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاء تشمل عدداً من الأبنية الإدارية والخدمية إلى جانب تنفيذ مشاريع سكنية مخصصة للعاملين ضمن خطة تستهدف تحسين واقع المنشآت وتلبية متطلبات العمل داخل المرفأ.
2: نقوم الآن في دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس بعدة صيانات دورية وللبنى التحتية، ومنها صيانات الأرصفة وصيانة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة وأيضا صيانة الشبكات، ومنها شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وشبكات الإنترنت، وذلك من أجل الاستمرار في الأعمال والكفاءة التشغيلية لهذه المنشآت.
1: تتكامل الأعمال الجارية مع خطة أوسع يجري إعدادها للمرحلة المقبلة، تتضمن تطوير البنى التحتية ورفد المرفأ بالمعدات والآليات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
3: تأتي أهمية هذه الأعمال التي نقوم بها بالمرفأ بهدف أن تنعكس بشكل إيجابي على العمليات التي تسير في المرفأ. هذه الأعمال تصب في مراحل متعددة، أهمها الإسراع في عمليات النقل والمناولة بعد تحسين البنى التحتية في الموجودة في المرفأ. كما نعمل نحن في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمخلصين والتجار والوكالات البحرية.
1: تواصل دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس تنفيذ أعمالها وفق مراحل متتابعة وصولاً إلى إعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ بما يضمن استمرارية العمل ويحافظ على جاهزية منشآته ودوره الخدمي والاقتصادي.
4: أعمال صيانة لا تقتصر على ترميم ما هو قائم، بل تمتد لإعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ في خطوة تنعكس إيجاباً على نشاط الحركة التجارية مع توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وتعزيز أحد أبرز المرافق البحرية في سوريا. تلفزيون سوريا لينجبارة، مرفأ طرطوس.
0: أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
5: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا البنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة واللي هن دائما فعلا بساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا ما أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد

0: 48. هذا وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف فتحت باب التسجيل لهذه الفئة في 12 من آب الجاري مع السماح بتسجيل المرافقين وفق الشروط المحددة في إطار منح الأولوية لكبار السن. ومن المقرر أن تنتقل إجراءات التسجيل بعد انتهاء هذه المرحلة إلى بقية الفئات العمرية تمهيدا لاستكمال قوائم الحجاج السوريين للموسم المقبل. بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدأت تسلم العينة التجريبية من العدادات الذكية تمهيدا لتركيب نحو 300 ألف عداد في دمشق وإدلب ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقال مدير المؤسسة طاهر العمر إن المرحلة الأولى تشمل إصلاح الوصلات وتوريد وتركيب العدادات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتوسع المشروع لاحقا ليشمل باقي جميع المحافظات. وأوضح أن اختيار دمشق وإدلب جاء بعد دراسات أظهرت جاهزية البنية التحتية فنيا واستكمال أعمال صيانة شبكات المياه والاتصالات اللازمة للمشروع. تتزايد معاناة سكان مناطق في دمشق بسبب ضعف تغذيتها بمياه الشرب، ما يجبر العائلات على التوجه لشراء المياه من الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية.
1: في كل أسبوع تضطر عائلة السيدة نورة إبراهيم إلى شراء صهريج مياه لتأمين احتياجاتها المنزلية في ظل تراجع ساعات التغذية، لتتحول كلفة المياه إلى بند ثابت في مصروف الأسرة.
2: أنا كنت بتركيا، صار لي 14 سنة بتركيا، رجعت لهون على سوريا، تفاجأت بالمي، صار لي شهر ونص بلا مي، وأنا عائلتي 7 أشخاص، نحن عندي 4 أولاد وأنا وجوزي، وما في مي، وتفاجأنا بهالشيء. أنا بعبي من الصهريج، بتصل بالشوفير بيعبي لي كل أسبوع ب100 ألف مي، كل أسبوع بأسبوع. أنا من وين بدي أجيب؟ أنا راتب جوزي قليل، ما في عندي هال100 دولار، 150 دولار يلا تكفي، يعني شو بدها تكفي 6 7 أشخاص.
1: قصة نورة تتكرر في عدة مناطق من دمشق، حيث أدى ضعف التغذية إلى زيادة الاعتماد على الصهاريج التي تنقل المياه من المناهل والآبار في ريف دمشق إلى المنازل والمنشآت، إضافة إلى بعض الاستخدامات الزراعية.
3: نحن عندنا صهريج مي، عرفتي شلون؟ كل يوم يعني بس للحارة عم بعبي أنا. كل يوم يعني من الصبح عم بطلع بس للحارة عم بعبي. يعني من أول حارة لآخر حارة يا دوب بخلص لآخر الليل. الله وكيلكم. بس يعني كل يوم يعني عم بعبي لي يعني شيء 15 20 نقلة، بين 5 بير أمشيهم للمزارع هذول اللي عم يزرعوا، والبقايا هدول مي للشرب، مي للغسيل، كله عم بفضيه للمحلات للبيوت.
1: ومع استمرار ضعف التغذية يتحول الاعتماد على الصهاريج من حل مؤقت إلى سوق متنامن لتأمين المياه، في حين تبقى الأسعار ومصادر التعبئة وآليات الرقابة والتنظيم أبرز القضايا المرتبطة بهذا السوق في دمشق وريفها. مع اتساع الاعتماد على الصهاريج لم يعد الأمر مجرد حل مؤقت لانقطاع المياه، بل أصبح سوقاً تفرض كلفتها أعباء إضافية على الأسر، ما يجعل تنظيمها وضبط أسعارها ومصادر المياه فيها ضرورة لا تقل أهمية عن استمرار الخدمة العامة. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: كشف مصدر حكومي عن استئناف العمل في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي بعد توقف دام نحو 10 سنوات. هذا وكان فريق من وزارة الطاقة قد زار الحقل مطلع العام الجاري لتقييم وضعه وإعداد خطط لتطويره بالتنسيق مع شركات الطاقة صاحبة الحقوق فيه.
4: كفو.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. عهد، ضعنا في صورة حقل كونيكو وعودته للعمل. يبدو أننا لا نستطيع سماع عهد، بالتأكيد سنحاول الاتصال به مرة أخرى. إلى ذلك الحين عاد عهد مرة أخرى. مرحبا بك عهد، كنت قد سألتك عن عودة حقل كونيكو إلى العمل، لو تضعنا في صورتها ما هي

0: الإجراءات؟ ما هي مجريات الموضوع؟ ما المتوقع خلال الفترة المقبلة؟
1: نعم، تحية لك مجددا نور والسادة المشاهدين. يعني عودة حق الغاز كونيكو للعمل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات خلال هذه الفترة لم يكن يعمل حق الغاز كونوكو الذي كان يعني قد يعني يخدم المنطقة بشكل كبير، حتى أن محافظة دير الزور خلال عام 2011 12 و13 كانت يعني تباع او ربما تعطى يعني علب الغاز او عبوات الغاز المنزلي بشكل مجاني تماما. هذا يعني هذا الحقل يعد من ابرز الحقول او حقول الغاز في
0: يبدو أننا فقدنا عهد مرة أخرى، لعلنا نحاول التواصل معه في سياق هذه النشرة. أعلنت وزارة الزراعة إقرار تعويضات بقيمة 112 مليون ليرة سورية لنحو 1700 مزارع تضرروا من الكوارث الطبيعية في محافظة حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة. وقال مدير الاتصال في وزارة الزراعة خالد الصعيدي إن التعويضات جاءت بعد دراسة الأضرار الناجمة عن الأمطار وغمر الأراضي بالمياه والرياح الشديدة والتنين البحري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من آثار الكوارث الطبيعية. كما أشار الصعيدي إلى أن وزير الزراعة وجه بالإسراع في استكمال ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة شرقية سوريا. أصدرت محافظة درعا بيانا حذرت فيه من خطر يهدد الأمن المائي نتيجة لحفر آلاف الآبار المخالفة والتوسع في التعديات على خطوط دفع وتوزيع المياه والاستجرار غير المشروع. وأوضحت المحافظة أنها تعمل على مسارين: الأول اتخاذ إجراءات إسعافية تضمن استمرار وصول مياه الشرب إلى المواطنين من خلال معالجة الآبار المخالفة وتكثيف أعمال الكشف وإزالة التعديات، والمسار الثاني يتمثل في إعداد خطة طويلة الأمد تضمن استدامة الموارد المائية. ودعت المحافظة دعت المواطنين للتعامل بمسؤولية وجدية مع الخطر الحالي والمسارعة إلى إزالة المخالفات ووقف الاستجرار غير المشروع.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إن السلطات الإسرائيلية بدأت عمليات إخلاء مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في بلدة كفر عقب شمالي القدس. وأضاف بن غفير أن موظفي الأونروا كانوا ضالعين بالإرهاب على حد وصفه، مشيرا إلى أنه لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل بحسب قوله. في حين قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال طردت كل موظفي الأونروا من مركز تدريب قلنديا شمالي القدس وأبلغتهم بعدم العودة إليه. أصيب ثلاثة فلسطينيين بحالات اختناق من جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون قرب بلدة سموع جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقال مصدر حقوقي إن المستوطنين رشوا الغاز في وجوه الفلسطينيين خلال مهاجمتهم منطقة أغوين جنوبية البلدة. وقد أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء باقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة، في حين اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا ترابيا يؤدي إلى عدد من المنازل.

0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ارتفعت بنسبة 63% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات ارتفعت من 2524 اعتداء خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 4113 اعتداء هذا العام، بزيادة 1589 اعتداء. وعزت الهيئة التصاعد إلى توسيع البؤر الاستيطانية وتسليح المستوطنين إلى جانب الحماية العسكرية وتراجع المساءلة. إذن مشاهدينا، للمزيد من التطورات حول ما يجري في الضفة الغربية تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. مرحبا بك ريم، أود العودة معك إلى الخبر المتعلق بالأونروا والتهديدات بهدم معهد قلنديا أو حتى الاستعداد ربما للبدء بهدمه. هل هذا يعني أنه قد وصلت الأونروا إلى المرحلة الأخيرة اليوم في الضفة الغربية؟
1: بالفعل نور، لا تزال قوات الاحتلال تقتحم منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة ومحيط معهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والذي قامت باقتحامه فجر أو صباح هذا اليوم. بالفعل هذه العملية التي بدأها الاحتلال تحت إشراف وزير الأمن القومي بن غفير، الذي هاجم معهد قلنديا للتدريب المهني، وقاموا أيضا بحسب محافظة القدس بإخلاء وطرد الموظفين بشكل كامل من داخل المعهد. بن غفير اقتحم معهد قلنديا وكذلك قوة من الاحتلال التي قامت بإخلائه في إطار حرب الاحتلال على مؤسسات الأونروا. هذه الحرب ليست جديدة نور، هي بدأت منذ عامين عندما أقر الكنيست قانونا يحظر فيه عمل مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. ومنذ حرب السابع من أكتوبر تتهم إسرائيل وكالة الغوث أنها ضالعة في أحداث السابع من أكتوبر وأنها تدعم ما تصفه بالإرهاب، وهذا ما قاله أيضا وزير الأمن القومي بن غفير هذا اليوم عند بدء هذه العملية التي يقودها هو بنفسه، بأن لا يجب أن تبقى أي مؤسسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا والتي تدعم الإرهاب على حد وصفه وشاركت بأحداث السابع من أكتوبر. ننوه أن معهد تدريب قلنديا هذا المختص بإعطاء دورات مهنية ومختص بالتعليم المهني أيضا هو آخر معاقل مؤسسات الأونروا في القدس تحديدا، وتريد قوات الاحتلال إخلاءه عن طريق السيطرة عليه. لا يبدو أن هناك ستكون عمليات هدم للمباني، سيما وأن جمعيات استيطانية كثيرة على ما يبدو تريد وضع يدها على هذه المباني الأثرية التاريخية. هذا المبنى وهذا المعهد المبني منذ العام 1953 لخدمة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق التعليم منذ 73 عاما، وهذا المبنى صامد. اليوم تريد قوات الاحتلال إخلاءه بالكامل والسيطرة عليه. نستطيع أن نقول ما يجري هو سيطرة بالكامل على معهد قلنديا. ما يجري في الضفة نور خطير. صباح هذا اليوم أيضا عضو الكنيست سيبي سوكوت قام بما أسماه جولة في قرية مادما جنوب نابلس، وقام بهدم نصب تذكاري، البدء بهدم نصب تذكاري بنفسه للشهداء قرية مادما وبحماية جيش الاحتلال. بنيامين نتنياهو علق على هذا الأمر قائلا بأن أصحاب السيطرة والسيادة على الضفة الغربية هم الحكومة الإسرائيلية، ولا ينبغي على أعضاء الكنيست أن يأخذوا القانون بيده أن يقوم بهذا الفعل. طبعا كثير من أيضا المحللين الإسرائيليين رأوا أن ما يجري سواء من قبل وزير الأمن بن غفير أو حتى سوكوت عضو الكنيست هو لصالح الدعاية الانتخابية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، لكن قادة كبار وضباط في الجيش الإسرائيلي أيضا قالوا أن ما فعله بن غفير وسوكوت هو لإشعال الضفة الغربية حيث تتدحرج الكرة بشكل سريع، وكان الضباط قد حذروا وأعطوا إنذارات من خطورة إشعال الوضع في الضفة الغربية لصالح مكاسب سياسية يريدها بن غفير وأيضا عضو الكنيسة، وحذروا من خطورة ما يجري في الضفة الغربية. اعتداءات أيضا المستوطنين متواصلة نور في عدة مناطق، سواء ما حدث صباح هذا اليوم في قرية مادمة أو حتى بلدة قصرى لليوم 17 على التوالي، يحاصر فيها المستوطنون 3 منازل لفلسطينيين مع تواجد جيش الاحتلال. هناك جدل إسرائيلي كبير على ما يحدث حقيقة في الضفة الغربية، وأن هناك محاولات لتسريع إشعال الضفة قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكن الجيش يخشى من أن تفلت زمام الأمور بالنسبة لديه بالسيطرة على المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وخاصة وأن هذه الاعتداءات باتت كثيرة وكبيرة وتأخذ أشكالا متنوعة في الضفة.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسيت إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران والجهة الداعمة لها، مؤكدا أن أي كيان يسهل غسل الأموال نيابة عن إيران سيستبعد من نظام الدولار الأمريكي. وأوضح بنسيت أن بلاده فرضت عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة ببرامج إيران النووية والصاروخية وقطاع النفط، وعلقت تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إليها. وأشار إلى أن الإجراءات تستهدف الحرس الثوري وشبكات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات، وأن واشنطن تعمل مع دول أخرى لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، مضيفا أن مؤسسة مالية كبرى ستواجه عقوبات جديدة بحلول نهاية الأسبوع بسبب ارتباطها بإيران. قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزادة إن حكومة بلاده لديها خطة مدتها سنتان لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران. وأضاف مدنيزادة أن الولايات المتحدة ستواجه ما وصفها بهزيمة أخرى، مؤكدا أنها بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة وفق تعبيره. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة إلى تصحيح لهجتها ونهجها في التعامل مع إيران بدلا من سياسة الإملاءات والإكراه. وبحسب الرئاسة الإيرانية، فقد أكد بيزشكيان أن طهران ظلت ملتزمة بالنقاط الواردة في مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع واشنطن في حزيران الماضي. وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
2: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
4: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا خالك العزيز.
4: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
4: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
2: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
10: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق
3: إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

ليست الحرية فقط أن تقول ما تريد أو أن تشارك في الحياة السياسية أو أن تنتقد السلطة. هناك مساحة أخرى أكثر التصاقاً بحياة الناس اليومية، مثلاً أن يختاروا كيف يعيشون وما يعتقدونه وكيف يمارسون حياتهم الخاصة من دون إكراه أو وصاية. في سوريا لطالما امتدت السلطة إلى تفاصيل حياة الناس، ولم تكن الرقابة دائماً أمنية أو قانونية، فكثيراً ما كان المجتمع نفسه يمارس رقابة على خيارات أفراده تحت مسميات مختلفة. الحرية الشخصية ليست فوضى، كما أن حماية المجتمع لا تعني مصادرة خيارات أفراده. فما حدود الحريات الشخصية في سوريا الجديدة؟ ومن يحددها؟ وأين تنتهي سلطة الدولة والمجتمع وتبدأ حرية الفرد؟ وكيف نبني دولة تحمي حق الإنسان في أن يختار وتحمي المجتمع في الوقت نفسه؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تصون مواد الإعلان الدستورية الحريات العامة والشخصية، إلا أنه صدرت عدة قرارات في بعض المناطق اعتبرها سوريون أنها تصب في إطار التضييق على الحريات الشخصية، في حين اعتبرها آخرون بأنها ضرورية لمراعاة قيم المجتمع. تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنبدأ نقاشنا.
1: نص الإعلان الدستوري على أن حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها، وتعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها سوريا جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري. ورغم ذلك أصدرت وزارة السياحة في حزيران 2025 تعليمات تلزم مرتدي الشواطئ والمسابح العامة بارتداء ملابس تصفها بالمحتشمة، بما في ذلك البوركيني أو ملابس تغطي الجسم أكثر للنساء، مع إلزام بارتداء غطاء خارجي عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما أصدرت محافظة دمشق في آذار 2026 قراراً إدارياً يقضي بمنع بيع وتقديم المشروبات الكحولية بالقدح، مما عطل الرخص التجارية المعمول بها سابقاً. وترصد تقارير صحفية بشكل مستمر وجود حالات تضييق على اللباس وملاحقة العلاقات الشخصية في بعض الأحيان من قبل عناصر أو جهات تتبع للسلطة، مع توثيق شهادات تتحدث عن هذه التجاوزات التي تصنف بالفردية دائماً. ورغم عدم وجود قوانين مركزية صارمة تمنع أنماطاً من اللباس أو تتدخل في أشكال التدين أو عدم التدين، إلا أن بعض القيود بدأت تظهر عبر ضغوط اجتماعية في بعض المناطق، مع اختلاف تطبيق التعليمات بين المدن وتأثير السلطات المحلية على السلوك العام بحسب تقارير حقوقية.
0: الحريات الشخصية في الجمهورية الثالثة، نناقش هذا الموضوع مع سيد فراس حاج يحيى المحامي والباحث في الشأن السياسي من باريس، مرحبا بك، وأيضا الصحفي والباحث السياسي أيمن حداد من باريس أيضا، مرحبا بكما. ينضم إلينا لاحقا الصحفي إياد شربجي. سأبدأ معك سيد فراس، الإعلان الدستوري صان الحريات الشخصية بمادة واضحة، لكن إلى أي مدى فعلا يجب أن يكون حماية الحرية الشخصية قانونا، وأين تبدأ محدداته وأين تنتهي؟
2: نعم، مساء الخير، تحياتي لحضرتك أستاذ روبا والأستاذ أيمن، وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني كما تفضلتم في تقريركم، الإعلان الدستوري أعطى لموضوع الحريات الشخصية يعني اعتبره موضوعا أساسيا ومهما جدا، وفي عدة مواد يعني منح يعني هذه الحرية. في المادة العاشرة تقرر يعني قرر المساواة أمام القانون بدون تمييز في حسب العرق أو الجنس أو النسب. أيضا المادة 12 تنصت على أن تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والأهم أنها تعتبر الحقوق الواردة في اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سوريا جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري. المادة 13 أيضاً تضمنت يعني ونصت على حرية الرأي والتعبير، وأن يعني أن حرية وحرمة الحياة مصانة، وكذلك حرية التنقل. لكن حقيقة حتى نبدأ عندما نتحدث اليوم في مرحلة إعادة بناء سوريا، نحن لا نبني من الصفر، لا نبني دولة من فراغ، نحن نتحدث عن إعادة بناء، وهذه إعادة البناء تعني أن نقوم بمراجعة ما هو موجود و نصلح ما يعني الخطأ الحاصل، ونحافظ على يعني القوانين سواء التي يعني تعتبر جيدة أو التي يمكن البناء عليها. باعتقادي حتى نبدأ بالتوصيف، لا بد لنا أنه يعني وجهة نظري الشخصية أن الإعلان الدستوري يعني جاء ناقصا في هذه الحالة من ناحية حماية الحريات الشخصية، وذلك من خلال أنه يعني لم يتضمن مادة عامة للقيود على الحقوق والحريات، مشابهة طبعا لما حصل في تونس أو في جنوب أفريقيا. وأقصد بذلك أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على أنه لا يجوز تقييد أي حق.
0: المادة 23 من الإعلان الدستوري سيد فراس تسمح بتقييد الحريات والحقوق عندما يكون ذلك ضروريا للأمن الوطني أو السلام العام أو النظام العام كما في النص، أو منع الجريمة أو حماية الصحة. إلى أي مدى مثلا الآداب العامة ويعني ما جاء في هذا النص لهذه المادة يعتبر بطريقة أو بأخرى هو تقييد الحريات الشخصية؟ من يضع هذه المحددات والضوابط المتعلقة بالآداب العامة والأمن ومنع الجريمة وما إلى ذلك من أمور.
2: نعم، يعني المادة اللي تفضلت بها حضرتك يعني هي مادة يعني تعدد الحقوق، لكنها لا تقدم بنفس الدقة اختبارا موحدا للقيود عليها. بالتالي الأصل هو الإباحة، يعني الأصل في الأشياء هو الإباحة. بالتالي المادة نصت على التقييد، لكن باعتقادي كان يفترض أن تنص على أنه لا يجوز تقييد أي حق أو حرية إلا بقانون ولغاية مشروعة، في يعني عندما ننتقل اليوم من مجتمع أو دولة
0: يعني
2: وصاية
0: مثلا من تحت باب السلامة العامة أو النظام العام نستطيع أن نقيد حرية اللباس مثلا في مكان ما من سوريا؟
2: نعم، يعني لا شك نحن نتحدث هنا عن المكان العام. عندما يتعلق الأمر بالمكان العام يعني هنا بطبيعة الحال يعني ينخفض توقع درجة الإنسان للسرية مقارنة بمنزله، ولكن هذا لا يجرده من الحرية الشخصية ولا من
0: نعم
2: الكرامة ولا من الحماية القانونية. يعني
0: نعم
2: على سبيل المثال هنا جلوس الإنسان في حديقة عامة، تنقله، مظهره، ملبسه، حتى تعبيره عن رأيه أو اجتماعه مع آخرين، يعني كلها لا تصبح يعني هي مباحة ولا يجوز أن يتم تقييدها إلا بموجب قانون. بالتالي المكان العام ليس منطقة خارج الدستور. صحيح أن
0: طيب
2: الخصوصية فيه أضيق من المنزل، لكن الحرية والكرامة
0: نعم
2: والمساواة وأيضا المنع من التعسف تبقى قائمة في هذا المجال، وهنا يجب يعني
0: نعم
2: التمييز بين الخصوصية وبين السرية في هذا الجانب.
0: طيب سيد أيمن، من هو يعني أهلا بك مرة أخرى، من الذي يحدد ما هو المقبول وغير المقبول في إطار الحريات الشخصية والذي لا يتناقض مع الحريات العامة ومع الآداب العامة؟ من الذي يجب أن يضع هذه الضوابط ومن حق من ذلك؟
3: بداية مساء الخير
0: مساء
3: مدام ربا،
0: النور، أهلا
3: مساء
0: بك.
3: الخير أستاذ فراس، وبداية مبروك للشعب السوري إزالة سوريا من قائمة دول راعي للإرهاب. يعني هذا الموضوع شائك جدا ويعني كثير له أبعاد مدام ربا. بداية خلينا نعرف أنه أي حرية فردية موجودة اليوم لابد أن تخضع للعادات والمواريث أو البيئة أو المجتمع يلي موجودين فيه. يعني الحريات الفردية في سوريا تختلف عن الحريات الفردية في فرنسا، تختلف عن الحريات الفردية في أمريكا، وكذلك القوانين والتشريعات وكل التشريعات التي تضع إطار أو حدود لهذه التصرفات الفردية. يعني على سبيل المثال في بعض الدول يروا أن تعاطي الحشيش هو حرية فردية، في العديد من الدول ومنها فرنسا مثلا ممنوع، في بريطانيا لعدة سنوات كان مسموح إلى أن أتى البرلمان البريطاني ومنع هذا الموضوع. إذن الحريات الفردية هي خاضعة بداية للتأثير أو الحاضنة والمكتسبات الموروثة ضمن هذا المجتمع. الدولة ما واجبها؟ واجب الدولة أن تحمي هذه الحريات وتؤطرها ضمن إطار يمنع أن تؤثر هذه الحريات على مسار المجتمع بشكل عام أو تؤذي حتى صاحب هذه الحرية. يعني أيضا على سبيل المثال الحياة هي حق للمواطن، لكن هل هو حر في الانتحار؟ هو ليس حر، الدولة تتدخل. هل
0: إذن من يحدد أمران هم القانون والضوابط الاجتماعية، لكن
3: والضوابط المجتمعية.
0: يجب أن يتوافق هذا القانون مع الضوابط الاجتماعية، لكن أحيانا
3: تماما.
0: الضوابط الاجتماعية تكون فيها تقييد الحريات الفردية. مثلا هناك في مناطق في سوريا لا تسمح بتعلم المرأة، لا تسمح لها بالعمل أو بالتنقل، وهذا موجود في واقعنا. هل هذا يعني أن نترك هذا الخيار للضوابط الاجتماعية وتكون الدولة حيادية، وبالتالي نحن نحرم جزء من المجتمع من ورثة حريته الفردية ضمن الضوابط والأصول والقوانين؟
3: لا يوجد في قانون في سوريا لا سابقا ولا حاليا يعني يمنع المرأة من العمل، إنما يصون حقها في العمل
0: والتنقل. لا أتحدث عن قوانين سيد أيمن، أنا أقول ضوابط
3: لكن
0: اجتماعية.
3: موضوع العرف المجتمعي
0: تماما.
3: العرف المجتمعي يعني أنا لم أرى مجتمع في سوريا حقيقة يحد من موضوع التنقل أو العمل للمرأة. أنا على المستوى الشخصي إن كان يوجد يعني إن كان يوجد هذا يخضع للتطور المجتمعي والتطور البيئي اللي موجود في هذا المجتمع. لكن أعيد وأكرر، أنا شخصيا يعني لم أسمع بمجتمع داخل سوريا يحد من تنقل المرأة أو يمنع عملها. يعني العديد من النساء السوريات منذ زمن طويل يعني يمارسون أعمالهم مثلهم مثل الرجال، بالإضافة إلى
0: ليس
3: أن
0: فقط
3: بعض
0: عملها،
3: المجتمعات
0: مثلا يتدخل في حياتها الشخصية المتعلقة باللباس، المتعلقة بالدراسة. لنكون يعني شفافين، المرأة هي الحلقة الأضعف في موضوع الحريات الشخصية في
3: التدخل
0: سوريا.
3: شيء والمنع شيء آخر مدام ربا، أنا أتحدث عن المنع،
0: حتى المنع
3: أن
0: حتى
3: هناك
0: المنع
3: مجتمع يمنع
0: حتى
3: المرأة
0: المنع
3: منها.
0: المنع عندما يعني المجتمع عندما يمارس الضغط على الأهل، الأهل يمنعون الفتاة أو البنت من التعلم أو من أن تدرس فرعا معينا، هذا أمر موجود في سوريا ونحن نحاول أن نفصل المشكلة فقط لا غير. طيب انضم إلينا السيد إياد، مرحبا بك سيد إياد. من وجهة نظرك متى يكون فعلا من واجب الدولة أن تكون هي الميزان الذي يحدد المعايير المتعلقة بالحريات الفردية بحيث لا تتغول الحرية الفردية على المجتمع، ولا يتغول المجتمع الحرية الفردية، ولا يتغول القانون أيضا بطريقة أو بأخرى تحت ذريعة حماية المجتمع، وهذا يتنافى مع الآداب العامة على الحريات الفردية؟
4: بس خليني أعلق على كلام الزميل اللي حكى قبلي، لأنه حقيقة هذا كلام مرفوض جملة ويعني تفصيلا. الحريات الأساسية ليست موضوع خاضع للنقاش وللمنح ولا حتى للديمقراطية. الحقوق الإنسانية الأصيلة، حرية التعبير، حرية اللباس، حرية التعلم، الحريات الشخصية بشكل عام ليست مجالا وفلكا لا للدولة ولا للمجتمع للتدخل فيه، لأنه لو أتيح هذا الموضوع فالأغلبية، وممكن تكون أغلبية على خطأ، وكانت الأغلبية على خطأ مرارا وتكرارا، يعني هتلر كان 20 مليون ألماني طلعوا احتفلوا في قبيل إعلان يعني بدء الحرب العالمية الثانية ونجح بشكل ديمقراطي. حتى الحريات الأساسية غير خاضعة، أصلا تسمى في القانون مبادئ ما فوق الدستور، حتى ما بتنحط يعني لا يمكن لأحد يشيلها من الدستور لأنه هي أعلى من الدستور. هي حقوق تولد مع الإنسان.
0: يعني أنت تتحدث عن حرية الدين والمعتقد، بهذا الموضوع مختلف يعني، أو ربما هو قريب، لكن مثلا حرية اللباس هل هي يجب أن تكون مطلقة؟ هل هناك شيء مطلق لهذا الأمر في العالم؟ أنت تعلم أنه هناك ضوابط في كل مكان لو بحدود معينة.
4: ضوابط شو؟ ما هيك الأمور بتصير. هي قصة فكرة أنه لكل مجتمع عادات وتقاليد. هي ليكن هلأ بأفغانستان منعوا عمل المرأة، منعوا تعلمها، نعم. لأنه هيك المجتمع بيقول. فهل المجتمع على حق؟ لا، ما مو مسموح للدولة ولا لحدا يتدخل مثلا بالقوانين الموجودة. القانون السوري في قوانين تمنع مثلا تعاقب المفطر برمضان. هي حرية فردية، ما نعم. من حق الدولة ولا من حق المجتمع يصادر هيك حق، أو اللباس أو إلى آخره. يعني كمان في افتراض هون، افتراض شيطاني دائما، انه اذا اطلقت الحريات فالناس بتطلع بالزبوط، والناس يعني مجردين الناس من القيم والاخلاق، وكانه اذا في حريه مطلقه، نعم. حريه فالناس مبعوث في ضوابط. انا عايش بواشنطن، اكثر بلد يدافع عن الحريات الفرديه هي امريكا. بحياتي ما شفت مشاهد غير ما شفت حدا، نعم. ماشي بطريق مثلا بلا هدوم. هي الافتراضات اللي بنحطها وحقيقه بائسه، لأنه بيحكوا فيها كثير وهي محل خلاف طريقة فهم الأمور. لأنه بس تحكي عن الحريات دائما بيحضر موضوع، تحديدا موضوع الجنس. ما الناس ما عم تعرف الفرق، أنه احترام حريتك هو احترام كينونتك ووجودك. الحرية هي المطلب كان وراء الثورة، هي النضال اللي تحققنا فيه. نحن ليش طلعنا ضد الأسد؟ عم ناكل كنا عم ناكل، عم نشرب كنا عم نشرب، بس ما كان عندنا حرية.
0: طيب،
4: فالسماح للمجتمع وللدولة حتى بأنه تسن قوانين تصادر حريات الناس.
0: طب لنسمع سيد إياد، لنسمع سيد إياد أنت يعني وضيوفي الكرام سيد فراس والسيد أيمن رأي الناس. فكاميرا الجمهورية الثالثة التقت عددا من السوريين وسألتهم ما أهم حرية شخصية تعتقد أنه لا يجب المساس بها وأن تكون مضمونة للجميع؟ نتابع كيف كانت الإجابات ونعود.
5: حرية المعتقد طبعا.
6: ليش؟
5: لأنه مثل ما بيقولوا كل واحد عدينه الله يعينه.
6: وشو رأيك حرية اللباس؟
5: حرية اللباس يعني كل واحد له حرية اللباس، لأنه بالنهاية الله اللي بده يحاسب مو العبد.
7: حرية الرأي، إن يكون واحد يعطي رأيه بكل شيء، يعطي ثقافته بكل شيء، يعطي حكيه بشكل عام، يعني ما أخذ حدا يتدخل فيه، يعني يكون عم يحكي رأيه من قلبه، هاي حرية الرأي.
6: هلأ أنا برأيي أنه حرية نمط الحياة هي شاملة لحرية اللباس ولحرية المعتقد. وبالنسبة للشيء الأبدى والأهم من الحرية هو الشخص يكون منيح، يكون ما بيأذي حدا، وأكيد احترام الحرية الشخصية واحترام حرية الآخر هو شيء كتير ضروري.
8: هلأ حرية اللباس بده يحترم كمان إنسان المجتمع. يعني حرية اللباس، يعني إذا كنت بالمسبح مثلا أو بالبحر لبسي غير حيكون مثلا يعني بالمناطق الداخلية مثل ما بيقولوا. أنا مناطق داخلية والله ألبس شورت وألبس كان زي حفر وكذا. يعني أنا هلا ما بدي أقول كعمر، كشباب يعني، يعني يميزوا بين الحرية الشخصية وحرية المجتمع. يعني المجتمع إذا واحد هو مطنش مو مشكلة، بس ما إذا بده يمشي معه بده يقول شو هالزلمة هذا. يعني يعني مو بس الاحترام، حتى بخف إنه تقييمه للشخص. يعني هذا الإنسان بده يمارس حياته بشكل أفضل وكذا، لازم يحترم كمان شو بي شو. يعني أنا بظن ما بيتعارض، يعني حرية المجتمع ما بتعارض مع حريته. يعني حرية الإنسان تنتهي وبيأذي الآخرين.
9: حرية المعتقد طبعا، لأنه لما بتنحفظ حرية المعتقد فأنا قادرة أني مارس حرية اللباس، قادرة أني أحمي أفكاري سلوكياتي من التشوه طبعا قولا واحدا، بشرط المعتقد الصحيح وبشرط أني قادرة أوصل للمعتقد الصحيح، يكون في عندي آلية محاكمة عقلية صحيحة إلى حد ما.
10: أهم شيء بالنسبة لي يعني هيك أعتقد، يعني حرية الرأي، المعاملة الطيبة مع، يعني بالمثل مثلي مثل ما بعامل الناس بيعاملوني، هذا هو أهم شيء. يعني هي بتعبر عن كل شيء أعتقد.
0: بعد أن تابعنا رأي بعض السوريين والسوريات المتعلق بالحريات الشخصية، سيد فراس برأيك إلى أي مدى فعلا هناك مفهوم واضح لدى المجتمع السوري متعلق بالحريات، وما القوانين السورية التي يجب أن تكون واضحة ولا تمنع الحريات الشخصية؟ يجب تعديلها، قوانين موجودة حاليا يجب العمل عليها أو إيقاف العمل بها تمنع الحريات الشخصية.
2: نعم، يعني عندما تحدث عن، يعني كما قلت، عن البنية القانونية الموجودة لابد مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين الموجودة، وبالتالي لا يمكن حصرها. يعني حتى من خلال التقرير الذي قمتم به حضراتكم مع المجموعة من المواطنين، مفهوم الحرية الشخصية مختلف ومتنوع ويتضمن العديد من الحريات. لكن حقيقة قبل أن نتحدث عن موضوع القوانين التي تحتاج إلى تغيير أو إلى تعديل، نحن بحاجة بداية إلى أن نحدد أو أن نتناقش فعلا عن دور الرقابة المجتمعية. بالتالي هل المجتمع، يعني المجتمع يملك لا شك الحق بالتعبير والنقد والإقناع، بالتالي يستطيع أي شخص أن يقول أنا أرفض هذا السلوك أخلاقيا أو اجتماعيا. لكن النقطة الفاصلة في هذا الجانب هو أن حق هذا المجتمع في إبداء الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة في إنفاذ العقوبة. بالتالي نحن لا ينبغي أن نستبدل شرطة الدولة بشرطة المجتمع. بالتالي لا يستطيع أي شخص أو مجموعة أن تمنح نفسها صلاحية استجواب الآخرين أو كما نرى حاليا أو تصويرهم أو نشر فيديوهاتهم أو حتى تهديدهم أو فرض لباس عليهم أو سلوك معين بهم أو يعني أو تشير بهم بحجة حماية أو قيم اجتماعية.
0: وفي هذه الحالة أيضا ما هو دور الدولة؟ يعني عندما يكون نعم. المجتمع يقوم بهذا الدور ويأخذ دور الرقيب ودور المحاسب ودور السلطة، ما هو دور فعلا الحكومة بأن تمنع هذا الأمور من أن يسلط المجتمع بعضه على بعضه؟ يعني
2: نعم، دور الحكومة هو هنا الاحتكار الإكراه المشروع. بالتالي يجب أن يبقى للدولة وحدة وللدولة يعني وحدة فقط يعني هذا الحق، والدولة ذاتها يجب أن تكون مقيدة بالقوانين كما قلت. الأصل في الأشياء الإباحة وبخاصة في موضوع الحريات الشخصية، عندما اليوم الدولة يعني تقوم بأي إجراء ينبغي أن يكون بموجب قانون، وهذا القانون يعني أيضا فيما يتعلق طبعا في يعني هذه يعني هذا التقييد أو هذه الحرية الموجودة للدولة يعني ليست مطلقة. يعني لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكدت في تفسيرها الحق في الخصوصية أن الحماية يجب أن تشمل التدخلات الصادرة عن سلطات الدولة أيضا، وكذلك الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين. بالتالي كل ذلك كما قلت، وفي الوقت نفسه يعني أنا أختلف مع الأستاذ إياد، القانون الدولي يعني يعترف بأن الآداب العامة والنظام العام والقيم وحقوق الآخرين قد تكون أهداف مشروعة لتقييد بعض الحقوق. يعني سوف أتحدث هنا يعني فرنسا بلاد الحريات على سبيل المثال. فرنسا دولة علمانية، تفرض على أي سيدة يعني تريد أن تحصل على فيزا إلى فرنسا على كرت إقامة، على يعني إقامة قانونية، على جواز سفر فرنسي، أن تكون يعني بدون حجاب. بالتالي نعم القوانين تقيد ذلك، لكن أيضا القانون الدولي يعني لم يترك هذا الباب للأداب العامة، والذي هو هدف مشروع في القانون لم يترك يعني ليس عبارة سحرية تعطل الحقوق وليس شكا على بياض للدولة. لذلك يعني هو مقيد وينبغي أن يكون بالقانون الدولي، ينبغي أن يكون منصوص عليه بقانون وله هدف مشروع وأن يكون ضروريا ومتناسبا. بالتالي يعني مفهوم الأخلاق العامة يتغير لا شك بين المجتمعات وعبر الزمن، والقيود يعني القائمة على الأخلاق لا يجوز أن تستند حصريا إلى تقليد اجتماعي أو ديني، إنما ينبغي أن يعني يكون ضمن قانون وأن لا يكون انتهاك هناك انتهاك للحقوق أو التمييز بين المواطنين.
0: طيب سيد أيمن، ما هو واجب الدولة فعلا يعني كما سألنا السيد فراس، من وجهة نظرك الذي يجب أن تأخذه لحماية الفرد وحريته الشخصية من أن يتسلط المجتمع عليه؟ وهل من الممكن أن تكون الدولة حيادية تجاه هذا الأمر وبالتالي نقع في مشكلة أكبر، تسليط المجتمع على بعضه؟
3: يعني هو يفترض، ليس من الممكن، يفترض أن الدولة يعني تسعى دائما لحماية الحقوق الأساسية اللي هي حرية الرأي والتعبير، المعتقد، التنقل، العمل، التعلم، كل هذه الحريات يجب على الدولة أن يعني تبتكر أدوات لحمايتها في أي بيئة.
0: طب هل تقوم الحكومة السورية بهذا الدور الآن؟ منذ أيام وأنت تعلم اللغط الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع في سوريا المتعلق بحملة الذهبية تحت شعار اللباس
3: يعني
0: الشرعي.
3: يعني وزارة الأوقاف،
0: نعم.
3: وزارة الأوقاف
0: ومع ذلك وزارة الأوقاف أوقفتها، لكن هل توقف الموضوع عند هنا؟ في اليوم التالي ماذا حدث؟ كان هناك في ساحة الأمويين وقفة وكأنها يعني تقول نحن لسنا معنيين بما قامت به وزارة الأوقاف، إضافة أن السيد معاون وزير الأوقاف تعرض لحملتين كبيرة والتشهير.
3: صحيح.
0: أيضا أمر متعلق بالمجتمع، متعلق بالمولد النبوي والاحتفال به. أنت تعلم أن هناك إذن الدولة هل تستطيع أن تقف ضد أي تيار من أي جهة كان، سواء يعني علمانيا متطرفا أو متشددا لأي جهة، بحيث لا يؤثر على الحرية الفردية للأشخاص؟
3: يعني الدولة الآن والبرلمان تحديدا يعني يعمل على سن قوانين جديدة غير قوانين 1948 اللي إلى الآن القانون السوري مرتبط بها بشكل جذري. هذه القوانين الجديدة التي ينتظرها الشارع السوري يفترض أن يكون هناك أطر واضحة لهذا الموضوع. لكن بدي أرجع بس على شغلة بسيطة جدا على موضوع الحريات بشكل عام. أنا بدي أرجع أكد يعني الزميل إياد اختلف معي على شيء، نحن ما فتنا فيه، الحريات الأساسية حق مضمون.
0: نعم.
3: لكن موضوع البيئة، أنا بدي أرجع أكد على البيئة. نعم، كل بيئة لها سقف حريات معين وعلى أساسه الدولة والقانون يوضع. سقف القانون في فرنسا، في أمريكا نفسها يعني القانون يختلف من ولاية لولاية. قانون التظاهر هو حق مشروع في لويزيانا تحديدا في عام 2024 التظاهر في شارع عام أو قطع الطرق السريعة كانت جنحة، أصبحت جرم يعني تحت بند تحديدا مكافحة المنظمات الإجرامية، يصل حكمها إلى 10 سنوات.
0: نعم.
3: يعني في تينيسي الحكم في هذا الموضوع، وليس فقط في عدم أخذ تصريح، إنما تقديم يعني معلومات مغلوطة عن هذه الوقفة، قد يصل بين 2 إلى 10 سنوات سجن. العديد من كل القوانين في البشرية وكل المفكرين الذين تكلموا في الحريات الشخصية، يعني من جون لوك لجون ستيوارت لميلتون فريدمان، الجميع كان مجمع على أن للحريات يجب أن تكون محددة بأطر واضحة تضمن عدم تصرف.
0: ما الذي يضمن أن هذه الأطر الواضحة؟ يعني سيد أيمن، لكل مجتمع ضوابط أو وسقف للحريات يجب أن يتم مراعاتها، لكن ما هي الضمانة أن يكون هذا السقف لا يتنافى مع الحرية الشخصية للأفراد؟ يعني مثلا نعود لنفس النقطة، موضوع اللباس وهو حرية شخصية مطلقة، وللمرأة أن تكون منقبة أو تكون غير منقبة أو محجبة أو غير محجبة، هل هناك شيء يضمن أن يصان هذا الموضوع الذي هو حرية شخصية في سوريا دون أن نذهب إلى أن المجتمع ليس كذلك وأن المجتمع يعني يريد هذا ولا يريد هذا؟
3: يعني حاليا على الدولة بالقوانين الجديدة أن تضمن هذه الحرية للمرأة، يعني الحجاب من عدم، هذا موضوع يجب على الدولة أن تضمنه ضمن قوانين وأطر واضحة.
0: طب إذا
3: يعني
0: كانت دولة لم تضع هذا القانون وتركت الموضوع للمجتمع لأن يتسلط على بعضه، إلى أين تذهب الأمور؟
3: يعني تذهب إلى إلى إلى إلى مشاكل كبيرة، يعني المجتمع والدولة بغنى عنها، لذلك نعم. أنا أعتقد أن الدولة ستكون حريصة على هذا الموضوع. طيب. لكن يعني موضوع اللباس تحديدا، في جملة سريعة جدا، موضوع اللباس تحديدا سيدة روبا أيضا يختلف ليس فقط في المجتمع السوري نفسه، يختلف من بيئة إلى بيئة داخل سوريا، من قرية إلى قرية داخل سوريا. هذا العمل يعني موضوع اللباس ومواضيع كثيرة يجب العمل عليها مدنيا، منظمات المجتمع المدني يجب أن يعني تعمل بشكل جدي على محاولة تصحيح مفاهيم معينة موجودة اليوم. لكن يعني بالنتيجة المجتمع السوري هو مجتمع مسلم، المجتمع المسلم يعلم تماما أن يجب على المرأة أن تكون محجبة. هذا موضوع يعني يجب العمل عليه طويلا جدا، ولا أعتقد أنه في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين المجتمع السوري سيصبح قابل لتداول هذه الأفكار.
0: طيب سيد،
3: أو جزء من المجتمع.
0: سيد إياد، يعني موضوع حرية الفرد كما ذكر السيد أيمن موجود يعني له سقوف في دول كثيرة، وربما هي من أعظم الديمقراطيات، لكن برأيك في سوريا ما هو السقف الذي يجب أن يوضع للحريات الفردية بما لا يؤثر على الفرد وبنفس الوقت لا يؤثر على المجتمع؟ أنا أعرف أنك تريد أن تعلق على ما جاء به السيد أيمن باختصار لو سمحت.
4: نعم، لأنه كمان كلام حقيقة لا يستند يعني لفهم واضح لجزئية القانون. نعم في اختلاف بين الولايات، لكن ليس بفهم موضوع الحريات. يعني ما في حدا يقدر يمنع حرية الثاني بالمعتقد. في إجراءات تفصيلية بتصير بأي مكان، لأنه كمان فكرة أنه نعمم فكرة المنع بوفق أخلاق المجتمع، كمان وفق ما كل واحد المشرع يريد ويراه، مشكلة بحد ذاتها. يعني هلأ فينا نقول ببساطة الحكي بالموضوع الطائفي هو حرية تعبير، صح؟ يعني في الواحد يحكي اللي بده، لكن لا يجب يكون متاح هذا الموضوع، رغم أنه المجتمع بيقبله بس القانون ما لازم يقبله، لأنه في أمور متعلقة. الموضوع ليس فقط أنه أنا عندي حرية أحكي، الموضوع أنه هذا الحكي شو حينجم عنه، شو حيكون له أثر، هل حيطلع من إطار الرأي الشخصي أم حيأثر على المجتمع. هون في فهم كثير مغلوط لفكرة الدولة. الدولة ليس مهمتها لا تحافظ على أخلاق المجتمع ولا تحافظ على الدولة مهمتها الأساسية هي تحافظ على العدالة وتمنح القانون للجميع سواسية. يعني مثل ما عم تسمح للذهبي يطلع يعمل حملات نقاب، تسمح لحدا لنساء مثلا ضد موضوع الحجاب كله يعملوا مظاهرات يدعوا له مثلا نقول نزع الحجاب، بغض النظر انه ما عم اقول انه انا وافق على هذا الشيء، لكن هل الدوله بتحمي
0: يعني
4: هل الناس بيسمحوا
0: بهذه الحاله؟ سندخل ليس في حريات شخصيه، سندخل في معركه على اكثر من مستوى في سوريا. في اطار الحريات الشخصيه ربما الدوله يجب ان تكون ليس بموضوع حياديه وفق يعني للحياد، لكن يجب ان تكون اكثر انصافا تجاه المجتمع، وبالتالي لا تشجع فئه على اخرى. سيد اياد، على ما يبدو فقدنا الاتصال بسيد إياد. طيب سيد فراس، نعود للموضوع القانوني، لأنه أحيانا النص القانوني هو الذي ينهي المشكلة. برأيك ما هي أهم التشريعات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية الحالية، سواء بمجلس الشعب أو من خلال مرسوم يصون الحرية الشخصية ويمنع أن تتدخل جهة بأخرى، وأيضا استشعار الخطر بأن هناك من يريد أن يفرض ضوابطا من وجهة نظره صحيحة على الحريات الفردية في سوريا؟
2: نعم، يعني قبل أن أجيب على سؤال حضرتك من ناحية قانونية، حقيقة يعني فقط بالتعقيب بسيط على ما دار بين العزيزين يعني أستاذ أيمن والأستاذ إياد، يعني هناك سؤال فعلا ملح، هل حماية الحرية يعني أن الدولة يجب أن تكون محايدة أخلاقيا بشكل كامل؟ تمام. اعتقادي الشخصي لا، لأن كل نظام قانوني يعني يحمي قيما معينة مثل الحق في الحياة والكرامة والأسرة وحماية الأطفال على سبيل المثال وعدم التمييز، وأيضا حماية النظام العام. لكن هنا ما نتحدث عنه بدأت به الحلقة عن إعادة بناء الدولة السورية التي ضحى يعني لأجل هذه الحريات التي نتناقش عنها اليوم، ضحى ملايين يعني من السوريين سواء قتلا وتهجيرا واعتقالا وكل ذلك. بالتالي نحن اليوم نتحدث عن الدولة الدستورية والتي تختلف بشكل كامل عن الدولة الوصائية، وبأنها لا تحول الأخلاق إلى مراقبة شاملة للحياة الخاصة.
0: نعم.
2: بالتالي وظيفة الدولة هي تحديد الحد الأدنى الضروري.
0: طبعا التزمت الدولة في المرحلة الماضية من خلال عدة أمور. نعم. ظهرت وفي كما تبعنا بالتقرير، هل التزمت يعني بهذه الضوابط تجاه الحريات الشخصية؟
2: نعم، هلا نحن اليوم نعيش مرحله انتقاليه، هذه المرحله الانتقاليه يعني اشبه الى حد ما يعني بفوضى عارمه تحتاج الى تنظيم وتحتاج الى بعض الوقت لكل هذه الأمور. لكن كيف يمكننا يعني اليوم كما تفضلت حضرتك من الشق القانوني خلال هذه المرحلة الانتقالية والتي تشهد إعادة بناء الدولة السورية، ضمان الحرية، حماية الحقوق والحريات الأساسية والحريات الشخصية؟ باعتقادي يعني وهذا ثابت قانون أن هذا دور أساسي للمحكمة الدستورية، وهي الحارس الأساسي على الدستور. الدستور هو من يحمي يعني هذه الحقوق وهذه الحريات. بالتالي يعني المحكمة الدستورية هذا في صلب اختصاص

0: القانون بشكل مباشر لدى العدالة، عفوا لدى المحكمة الدستورية العليا في حال
1: إذن
0: صدر
1: إذن
0: قانون
1: من
0: أو
1: يراقب
0: مرسوم.
1: السلطة أو من يراقب الحكومة من المفروض أن يكون المحكمة الدستورية العليا،
0: نعم لا شك في ذلك، لا شك هذا
1: وهذا هو
0: دور الأساسي
1: المتبع، وهذا هو
0: الاعتقادي
1: المتبع
0: الضامن.
1: يعني قانونيا وعرفيا في الدول. هل المحكمة الدستورية في سوريا برأيك ستستطيع أن تلعب هذا الدور وأن تكون فعلا حامية ليس للحريات الشخصية بل حامية للإعلان الدستوري ولكل شيء متعلق بالضوابط القانونية في البلاد؟
0: حقيقة هذا هو المأمول من أعضاء المحكمة
1: نعم
0: الدستورية، وهذا ما ننتظره
1: طيب
0: الحكم عليه بعد صدور مشروع القانون. لكن أيضا يعني تفضلتي حضرتك، ما هو الضمان خلال المرحلة الانتقالية
1: نعم
0: للمحكمة الدستورية؟ مهمتها الأساسية القيام بذلك، وعليها بنص مشروع القانون أو قانونها النهائي أن تضمن أو تضمن وأن تعطي الحق للأفراد للوصول إليها الاعتراض على أي قانون أو أي مرسوم يمس بالحريات والحقوق الشخصية. هنا نتحدث طبعا عن المرحلة الانتقالية. بعد المرحلة الانتقالية اليوم ينتقل الموضوع يعني إلى الدستور الدائم، يعني نحن مطلوب في الدستور الدائم أن يكون هناك
1: نعم
0: مادة تنص صراحة كما قلت أسوة بتونس وجنوب أفريقيا أنه لا يجوز تقييد أي حق أو حرية إلا بقانون
1: نعم
0: ولغاية مشروعة، بالتالي وبقدر طبعا
1: بدي
0: من يعني بقدر المتعلق بالضرورة والتناسب وبدون المساس بجوهر الحق، وأن تخضع
1: نعم
0: جميع هذه القيود، وهذا الأهم، هذه القيود أن تخضع لرقابة القضاء. بهذا نحن
1: نعم
0: نتحدث عن الوصاية الدستورية، وننتهي موضوع يعني الدولة الوصائية.
1: يعني باعتبارك جئت سيد فراس على تجارب أخرى، سنذهب إلى تجربة في تونس تحديدا حيث وسعت الثورة التونسية هامش الحريات الشخصية وانعكس ذلك في دستور 2014، لكن ذلك لم يدم طويلا فسرعان ما عادت التضييقات والملاحقات بسبب سلوكيات شخصية أو خيارات حياتية معينة. نتابع المادة التالية مع الزميل بهاء.
2: بعد سقوط نظام بن علي في تونس عام 2011 سقطت معه الرقابة الصارمة للسلطة على الحريات الشخصية، وأصبح النقاش حول الحريات يجري بهامش واسع من دون قيود. ومن أولى ثمرات ذلك كان إلغاء المنشور الشهير رقم 108 الذي يحظر الحجاب داخل المدارس والجامعات والوزارات والمؤسسات الحكومية، فأصبح ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه مسألة شخصية إلى حد كبير، ولم تظهر قوانين تفرض لباسا دينيا معينا على النساء، كما لم تفرض قيود قانونية على لباس السباحة أو الاختلاط في الفضاءات العامة. وعلى المستوى الدستوري نصت المادة 6 من دستور 2014 على مصطلح حرية المعتقد والضمير، أي حق الفرد في اعتناق أو عدم اعتناق أو تغيير أي معتقد ديني من دون إكراه من الدولة، وعد ذلك حينها أول اعتراف دستوري صريح في العالم العربي في هذا الشأن. ولكن هذا الاعتراف الدستوري تم التراجع عنه في عهد الرئيس قيس سعيد في دستور 2022. ورغم النصوص الدستورية المتقدمة بقيت بعض القوانين القديمة سارية، ومنها مواد فضفاضة تتعلق بالأخلاق الحميدة والحياء العام، ما أتاح أحيانا ملاحقات أو تضييقات على أفراد بسبب سلوكيات شخصية أو خيارات حياتية معينة.
1: بعد أن تابعنا نموذج تونس، سيد أيمن، ربما هناك نماذج في العالم مختلفة بموضوع الحريات، لكن في سوريا ما هو المأمول فعلا بضمان الحريات الشخصية؟ ليس أسوة بتجربة أخرى، كيف تصنع سوريا تجربتها الشخصية المتعلقة بحماية الحريات الشخصية؟ وكما يعني قال منذ قليل السيد إياد، وكما نعلم جميعنا أن هذه الثورة خرجت من أجل الحرية، والحرية لا تعني فقط الحرية السياسية بل الحرية بما كل ما تعني الكلمة من معنى، والحرية مسؤولية، هذه نقطة أيضا يجب أن نقولها.
3: يعني بداية أريد أن أؤكد بس على يلي قاله الأستاذ العزيز إن شوي، إنه نحن نتكلم عن إعلان دستوري ويضع خطوط عريضة فقط، يعني نحن ننتظر الدستور وننتظر
1: نعم.
3: حزمة القوانين الجديدة التي يعمل عليها داخل مجلس الشعب. وبما أن يعني في الإعلان الدستوري جاء في المادة 12 الدولة تصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان، إذن سيراعى هذا الجانب بشكل واضح جدا. ما ننتظره اليوم بالفعل يعني أن تبقى الكلمة الحرة مصانة، لا أن نتحول كما تحولت بعض الدول للأسف الشديد. يعني اليوم في مصر انتقاد، يعني أنا أنوه على المصطلح.

0: انتقاد الرئيس أو الجيش في مصر يؤدي إلى محاكمة بتهم إرهاب وجرائم إلكترونية، مجرد انتقاد. يعني في تونس، شكرا على التقرير الرائع الذي أعددتموه قيس سعيد في الانقلاب الدستوري في 2021،
1: نعم.
0: يعني مباشرة بدأ هناك هجمة شرسة، اعتقال معارضين، تكميم أفواه، ضغوطات على الإعلام. يعني عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري تم اعتقاله، عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر تم اعتقاله مباشرة، الإعلام يعني مراد الزغيدي وبرهان بسي صحفيان بإذاعة IFM تم اعتقالهما لمدة 3 سنوات ونصف من أجل يعني منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، وهناك العشرات من القضايا التي لصقت. إنما يعني المؤشر الجيد أننا ما عندنا، عندما ننظر إلى مؤشر فريدم هاوس نرى أنه خلال عام ونصف أو عام عندما صدر المؤشر تقدمت سوريا 5 خطوات، ما زلنا طبعا بعيدين عن المؤشر رقم 100، إنما كنا في المرتبة 5 أصبحنا في 10. عندما ننظر إلى مراسلون بلا حدود أننا قفزنا خلال عام واحد 36 مرتبة. إذن هنا المؤشرات العامة حسب المعطيات وحسب المؤسسات المعنية بهذا الموضوع هي مؤشرات إيجابية، وإيجابية جدا على أن الحقوق بإذن الله والحريات ستكون صانة ضمن أطر واضحة غير مطاطة تحفظ المجتمع وتحفظ حقوق الفرد.
1: كيف؟
0: قوانين، يجب
1: مرة أخرى نعود إلى القوانين يا سيد فراس. فعلا
0: يعني القانون سيدة ربا أنا آسف 30
1: لا تفضل.
0: يعني من يظن أن أي مجتمع في العالم، مع احترامي لكل المجتمع،
1: نعم،
0: أنها ستطبط دون قوانين؟
1: كل شيء بحاجة لقانون. صحيح،
0: انقطاع كهرباء في باريس في ألمانيا لمدة 3 ساعات، يعني المحلات نهبت،
1: نعم.
0: الاحتفالات في باريس عند رأس السنة أو عندما يفوز باريس سان جيرمان، الشوارع تحرق، السيارات تحرق. لكل مجتمع يجب أن يوضع ضوابط، وضوابط صارمة جدا.
1: صحيح، القوانين هي بالنهاية حتى لو كان هناك ضوابط، لكن القانون هي الاحتكام بالتالي إلى القانون، يحمي المجتمع ويحمي الفرد ويحمي الدولة. طيب سيد فراس، باعتبارنا نعود دائما للقوانين، كيف نضمن أن لا تتحول هذه القوانين المتعلقة بالحريات الشخصية أداة بيد السلطة لقمع الحريات الفردية؟
2: نعم، يعني فقط تعقيب بسيط، يعني احنا بعد حرب طويلة وانتشار كبير للسلاح والانقسامات السورية داخل سوريا، ما تحتاجه اليوم الدولة السورية تحديدا هو احتكار أو تقوية احتكار الدولة للقوة المشروعة، لا أن يقوم يعني لا يكون اليوم لدينا يعني إنتاج لسلطات موازية في الشارع. ولا يمكن كما قلت منذ قليل يعني استبدال اليوم الرقابة القانونية أو الرقابة الدستورية برقابة مجتمعية. لا شك يعني اليوم المجتمع له دور مهم في بناء القيم والثقة وأيضا بالسلم الأهلي، لكن علينا التفريق اليوم بشكل كامل بين المسؤولية المجتمعية وبين الضبط الاجتماعي القسري. المجتمع له الحق، كل الحق، كأي شخص ضمن حرية هؤلاء الأشخاص بأن ينصح وأن يناقش وأن ينتقد حتى. أما موضوع التفتيش والتحقيق والتصوير والعقاب، يعني هذه وظائف أساسية للدولة وفق القانون.
1: طب كيف
2: يعني
1: كيف يجب أن تكون الدولة حيادية تجاه الحريات الفردية وبنفس الوقت هي ليست حيادية بموضوع أن تكون ضابطا للحريات الفردية وحماية الفرد وحماية المجتمع؟
2: يعني اليوم كما قلت لابد أن تؤخذ بشكل أساسي ثقافة المجتمع وخصوصيته. عندما أتحدث اليوم عن ما يتعلق يعني القدرة أو أن اليوم ضبط المشرع أو الدولة من أن تقوم بالتعسف في استخدام هذا الحق أو استخدام القوة، يعني لابد أن يستلهم المشرع يعني قيم المجتمع وأن يحول كل اعتراض اجتماعي إلى نص جزائي بالتالي، ولكن أن يبقى خاضعا للدستور وضمن القوانين وأن يكون متناسبا كما قلت مع الضرورة وأيضا مع المساواة، وأن يتم في سوريا.
1: طب هناك تخوف أن تتحول القوانين التي تضعها الدولة تكون يعني لديها نمط ديني معين أو نمط معين تحت ذريعة أن المجتمع يريد ذلك، ما هي الضمانة التي تطمئن المواطن السوري بأنه مهما كان دينه معتقده أو حريته الشخصية لن يؤثر ذلك من يعني رؤية الدولة لن تؤثر أو من خلال القوانين التي تضعها الدولة لن يؤثر على ذلك؟
2: نعم، يعني حقيقة هذا سؤال وهذا تخوف مشروع كما قلت، نحن في يعني خرجنا من حرب طويلة،
1: نعم،
2: وأيضا هناك حالة فقدان ثقة، بالتالي الأساس في كل ذلك بداية كما قلت هو القدرة إلى الوصول إلى القضاء. ثانيا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة والتشريعات والمراسيم التي قد تصدر، أن يكون هناك قدرة لدى الأشخاص،
1: نعم،
2: أو لدى الجمعيات للاعتراض على هذه الدستورية وشرعية هذه القوانين خلال المرحلة الانتقالية. أيضا أن يكون خلال أي يعني أي قانون يصدر، اليوم منذ عدة أيام أصدرت وزارة العدل مسودة لمشروع الوساطة القضائية للمرة الأولى، يتم طرح المشروع للنقاش العام ولإبداء الرأي، ولكن كان إبداء للرأي.
1: طب إلى أي مدى سيد فراس التشاركية والتنوع بالخلفيات الذين يضعون القوانين ويشاركون الدولة بهذا الأمر يساهم في رفع سقف الحريات ويعني منع السيطرة على الحريات الفردية أو فرض قيود على الحريات الفردية؟
2: يكون في لجان الصياغة أن يكون تنوع، لكن الأهم من كل ذلك هناك كما تفضلتي مشاركة مجتمعية واسعة قبل صدور القانون. أي قانون أو أي مرسوم أن يتم مناقشته مع المجتمعات الموجودة، سواء مع المؤسسات أو مع المنظمات أو حتى داخل مجلس الشعب، وبطريقة يعني غير مباشرة كما قلت. كما أطلق قانون يعني مشروع قانون الوساطة القضائية عبر الإلكترونية للمناقشة، من الممكن أن يتم فتح هذه الحوارات في المدن وفي البلدات السورية حتى يكون المواطن أيضا شريك في التشريعات. والأهم من كل ذلك كما قلت، يعني اليوم بعد إصدار هذا القانون يكون هناك وسيلة للانتصاف ولإمكانية الاعتراض على دستورية أي قانون للمواطن العادي عندما يمس هذا القانون يعني حريات أساسية وحريات شخصية.
1: طيب نحن يعني للأسف فقدنا السيد إياد واعتذر لظرف طارئ. بكل أحوال شكرا لمشاركته. نعود لك سيد أيمن، بالنسبة للحريات الشخصية كيف نضمن أن نكون يعني عندما نتحدث عن الحرية الشخصية في سوريا تكون هي محمية للفرد في كل سوريا ولا تختلف بين منطقة وأخرى ومحافظة وأخرى ومدينة وأخرى تحت ذريعة أن هذه المحافظة لها خصوصية وهذه المدينة لها خصوصية؟ يعني كيف يجب أيضا أن تكون مهمة الدولة في هذا الأمر أن تصان حرية الفرد السوري أينما كان في سوريا؟
0: يعني بداية القوانين عندما تصدر أي قوانين هي قوانين ملزمة لكل من يعيش ضمن الجغرافيا السورية، يعني من آخر قرية حدودية في الشمال إلى آخر على حدود تركيا.
1: صحيح، لكن غير القوانين التمكين الاجتماعي، التوعية، الرسائل الإعلامية، يعني إلى أي مدى يجب أن تلعب الدولة دورا في هذا وإلى أي مدى هي الآن تلعب هذا الدور؟
0: جايك كنت بالضبط لهذا السؤال. يعني المشكلة بخليني أكون صريح شوي.
1: نعم،
0: أول مفهوم لشيء اسمه مجتمع مدني يعني هم أبناء الثورة. أول مصطلح لحرية في سوريا هم أبناء الثورة.
1: نعم.
0: أول مصطلح لرفع الصوت ضد أي ظلم وضد أي جور كان من سلطة النظام الأسد البائد، وإن كان حتى يعني من بعض الأحيان في مناطق كانت خارج عن سيطرة الأسد، هم من أبناء الثورة. أنا بالنسبة يعني بالنسبة لي أنا متفائل جدا، يعني بعيدا عن المؤشرات اللي ذكرتها بالمداخلة اللي قبل، أنا متفائل جدا لأن هؤلاء الناس أنفسهم من صنعوا شيء اسمه مجتمع مدني في سوريا ومنظمات مجتمع مدني ورفعوا صوتهم عالي، هم الآن الموجودين في الحكم، يعني من سدة الرئاسة إلى أصغر يمكن مسؤول في الدولة. هذا بعيدا عن هذا الموضوع. المشكلة أين تقع؟ المشكلة تقع أنه يعني في أماكن سيطرة النظام العديد من الأخوة والزملاء الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني صدموا عندما حررت سوريا، صدموا بأن حتى يعني مصطلح المجتمع المدني للأسف غالبية الشعب السوري الذي كان تحت سلطة
1: لا يعرف ما هو
0: هذا المصطلح.
1: نعم،
0: إذن نحن الآن أمام فجوة كبيرة بين مجتمع متفتح يعلم ما هو المجتمع المدني، يعلم ما هي حريته، يعلم أين يقف، يعلم أين يمشي بهذه الحرية وكيف يصون حقوقه في هذه الحرية، وأمام مجتمع للأسف كان مغيب عبر سنوات طويلة عن هذا الحراك. اليوم المطلوب منظمات المجتمع المدني عليها عمل كبير جدا جدا جدا. الدولة ما المطلوب من الدولة؟ المطلوب من الدولة تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني، إعادة النظر مرة أخرى، نعود إلى القوانين، نعم القوانين ثم القوانين ثم القوانين، وأن يتم التأكد من أن هذه القوانين بالفعل ستطبق في كل الجغرافيا السورية. حرية التعبير لا تعني أن ترفع علم الاحتلال جنوبا أو شمالا. حرية التعبير لا تعني أن تتكلم بخطاب طائفي، خطاب عنصري، خطاب تحريضي. حرية التعبير لا تعني أن تمجد الأسد، يعني لا ممكن حدا يطلع يقول لك حريته بيحب الأسد، لا ما حريته، أنت تؤذي ملايين السوريين، حريتك تقف عندما تكون غير مؤذي.
1: وهذا أيضا بحاجة لقانون متعلق بتجريم الأسدية، يعني هذا يعني شيء ليس مختلف، هو في السياق، لكن هذا يحتاج فعلا لقانون لأنه أصبح يستخدم تحت بند حرية التعبير وهو يحتاج لقانون لتجريم الأسدية. طيب سيد فراس، إذا سألناك الآن بالنسبة لسوريا، هل تستطيع سوريا أن تصنع نموذجا كما كنا نتحدث منذ قليل متعلق بالحريات الفردية مصانة، حرية المعتقد، حرية التعبير، حرية المشاركة السياسية، حرية اللباس، حرية يعني كل شيء متعلق بالحريات الفردية بما لا يتناقض مع أي قيمة أخلاقية، وبنفس الوقت يضمن المواطن السوري أنه حر بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولذلك خرجت الثورة.
2: نعم، لا شك في ذلك. يعني اليوم الحديث عن أن اليوم الحريات الشخصية هي مصانة كما قلت هي أحد أهداف الثورة السورية التي ضحى لأجل السوريين. لكن هناك يعني دائما يعني هناك خلط بكل أسف يعني لدى الإنسان يعني البسيط أو الإنسان العادي، وحتى بعض المشتغلين يعني بالشأن العام في الحدود، يعني فيما يتعلق بدولة القانون. نحن نطمح لدولة القانون، بالتالي عندما نتحدث عن ذلك لا شك من حق الجميع اليوم أن يرى هناك بعض الظواهر التي تتعلق بتقييد الحريات الشخصية في سوريا، وهذا لا يمكن إنكاره. لكن في ذات الوقت كما قلت المرحلة الانتقالية تمر في بمراحل، ولابد أن نميز نحن كمشتغلين أساسا يعني بالشأن العام بين دولة القانون وغير دولة القانون. يعني الفرق
1: لكن أحيانا
2: بينهما
1: المراحل الانتقالية كما تعلم ورغم الصعوبات والتحديات التي يمر بها سوريا تكون يعني هي المرحلة التأسيسية، هي حفر الأساسات. يعني من هذه المرحلة سيعرف الناس ماذا تعني الحريات العامة وماذا تعني الحريات الخاصة وماذا يعني الدستور وماذا يعني الإدارات المحلية. يعني لذلك نحن نسأل ونتحدث عن أهمية هذه المرحلة لأنها تؤسس لمرحلة قادمة.
2: نعم، ولهذا أقول أن الحدود والقواعد يضعها القانون وليس المزاج الاجتماعي ولا حتى رجل يعني الأمن أو تقدير رجل الأمن، تقديره الشخصي. بالتالي اليوم على سبيل المثال يعني وهنا نتحدث حقيقة عن مشكلة لها علاقة بالوعي. الدولة لا يمكن أن يكون فقط على الدولة، على الدولة وعلى المجتمع المدني وعلى وسائل الإعلام وعلى المثقفين السوريين. بالتالي على سبيل المثال ماذا لو قالت اليوم يعني الأغلبية أن اليوم عدم ارتداء الحجاب سلوك غير مقبول؟ يعني هذا سؤال لابد ان نجيب عليه.
1: يعني هناك الان من يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدثون صراحه ويتهمون ان سواء يعني اتهامات متبادله، اشخاص يتهمون المحجبات والمنقبات واشخاص يتهمون الغير محجبات والغير منقبات. نعم. ولذلك هنا دور الدوله اين هو بهذا الامر؟ لانه للاسف يعني مفهوم الحريه
2: فقط.
1: الشخصيه اكثر. نعم. ما يتحدث عنه هي المراه التي يعني تنتهك خصوصيتها بهذا الامر للاسف الشديد. نعم. علما ان مفهوم الحريه الشخصية هو مفهوم كبير جدا.
2: نعم.
1: باختصار لو سمحت سيد فراس.
2: سؤال حضرتك يعني نعم. الأغلبية تستطيع أن ترفض اجتماعيا يعني أي سلوك. لكن هذا حق.
1: نعم.
2: لكنها
1: نعم.
2: لا تستطيع أن تحول هذا الرفض إلى جريمة. يعني بالتالي في مجتمع متنوع مثل سوريا.
1: نعم.
2: ليس الحكم في سوريا هو القانون، ليس لأغلبية على أخرى أو أقلية على أخرى. بالتالي حكم الأغلبية وإن كان هناك حكم الأغلبية لابد من خلال هذا الحكم من حماية الحقوق الأساسية للأقلية أو للأفراد، وإلا
1: نعم.
2: تصبح هذه الحقوق متغيرة كلما تغير
1: نعم.
2: رأي الأغلبية يعني.
1: نعم.
2: بالتالي وظيفة الدستور هو حماية مجال يعني المجال الحرية وأن لا يخضع
1: نعم.
2: للتصويت اليومي، وإلا
1: شكراً.
2: يعني احتجنا كل يوم إلى حقوق دستورية جديدة يعني.
1: نعم.
2: بالتالي الدولة هي مهمتها حماية يعني احتكار القوة كما قلنا وأن
1: شكراً.
2: تكون هي الحارس الأساسي للحقوق والحريات.
1: شكرا جزيلا لك سيد يعني فراس، اعتذر انتهى الوقت. سيد فراس حاج يحيى المحامي والباحث في الشأن السياسي كنت معنا من باريس. شكرا للسيد ايمن حداد الصحفي والباحث السياسي كنت معنا من باريس. وشكرا للسيد اياد شربجي الكاتب الصحفي الذي كان معنا واضطر لان يغادرنا لظرف طارئ. بكل الاحوال مشاهدينا الحريه هي مسؤوليه، وان نحمي الحريه الشخصيه ونضمن حريتنا كأفراد هذا لا يعني أن ننسى المجتمع، وبالتالي أيضا لا نعطي سلطة للمجتمع على حريتنا الشخصية. الموضوع بحاجة للكثير من الحديث لكن انتهى الوقت. هذا بيان الأسبوع، كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبقي الخطوب بها روحاً أحب من النعمة وريحانة.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
5: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
6: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
6: العزيز.
0: خالك العزيز.
6: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
6: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
5: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية، نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.
7: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
8: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
9: معترض على فكرتين.
7: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
10: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
12: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. رئيس الشرع يقول إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يطوي صفحة من الماضي الأليم. وترحيب عربي وإقليمي متواصل بالقرار. ورئيس الشرع يلتقي مظلوم عبدي وإلهام أحمد في دمشق. ومباحثات بشأن خطوات استكمال الاندماج. تفاهمات سورية لبنانية لتعزيز التعاون في النقل، وتأكيد مشترك على أنها تشمل الربط السككي بين البلدين ضمن مسار إقليمي أوسع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على مركز للتدريب خاص بالأنوروا في مخيم قلنديا شمالي القدس، وإصابة 3 فلسطينيين بالاختناق إثر اعتداء مستوطنين جنوبي الخليل.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدين، هنأ الرئيس أحمد الشرع الشعب السوري على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من وقفوا مع سوريا والسوريين.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية عنها إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. كما ألغت واشنطن تصنيف جبهة النصرة التي عرفت لاحقا بهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية.
2: بعد نحو 47 عاما تطوى واحدة من أثقل صفحات العزلة الأمريكية المفروضة على سوريا، مع إعلان واشنطن رسميا إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، في خطوة تتجاوز رمزيتها السياسية إلى آثار قانونية واقتصادية مباشرة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن وزارة الخارجية ألغت التصنيف بالتوازي مع شطب جبهة النصرة المعروفة لاحقا باسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب العالمية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الخطوة تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بمنح السوريين فرصة جديدة، مؤكدا أنها ستساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاستقرارين السياسي والاقتصادي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن بدوره رسميا إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرا أن الإجراء يفتح آفاقا جديدة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق التقدم. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت واشنطن قد بدأت في 8 تموز/يوليو مسار الإلغاء بإخطار الكونغرس ومنحه مهلة مراجعة مدتها 45 يوما. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وصف القرار بأنه خطوة حاسمة تنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، وحجر أساس في علاقة أمريكية سورية جديدة تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. اقتصاديا، يزيل القرار واحدة من أبرز العقبات القانونية التي كبلت التعامل مع سوريا لعقود، ويفتح مساحة أوسع أمام التجارة والاستثمار والتعاملات المالية. وهكذا تنتقل العلاقة بين دمشق وواشنطن من مرحلة تخفيف العقوبات إلى تفكيك إرث قانوني وسياسي امتد لعقود، في حين يبقى الاختبار الأهم في قدرة سوريا على تحويل الانفتاح السياسي الأمريكي إلى استثمارات وإعمار واستقرار اقتصادي على الأرض.
0: من جانبها، رحبت وزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه يمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في علاقات سوريا الدولية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقالت الوزارة إن في بيان إن القرار الذي ينهي تصنيفا استمر لعقود من شأنه تهيئة ظروف أفضل للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. ووجهت وزارة الخارجية الشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب على ما وصفته بالإرادة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى القرار، وأعربت عن أملها في أن تتبعه خطوات إضافية لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا. وبدوره، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي وثمرة للتحول الذي صنعه السوريون. وأضاف شيباني في منشور له على منصة إكس أن هذه الخطوة تجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم، مؤكدا أن سوريا ستواصل العمل على إزالة أثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، قال إن انهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تفتح أفاقا جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي. وأوضح رسلان أن هذا القرار يمنح سوريا فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمي. وأكد أيضا عمل المصرف المركزي على بناء نظام مالي حديث وموثوق. من جهتي قال وزير المالية محمد يسري برنية إن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، وسيسهم في استقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية. من جانبها رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن القرار يعد خطوة مهمة نحو دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز التعافي لتحقيق تطلعات السوريين بالتنمية والازدهار. كما رحبت وزارة الخارجية التركية من جانبها برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن القرار يزيل إحدى أكبر العقبات أمام الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، ودعت المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل سوريا مزدهرة ومستقرة والوفاء بمسؤولياته في إنهاء الأعمال العدوانية التي تهدد استقرار سوريا ومستقبلها. وأشادت وزارة الخارجية القطرية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورا إيجابيا يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة. وجددت الخارجية موقف قطر الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري. ومن جانبها رحبت السعودية بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مجددة دعمها للحكومة السورية والشعب وجهودها لتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري. وفي ذات الإطار رحبت أوكرانيا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 50 عاما، معتبرة أن الخطوة ستسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودمج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. وأكدت تطلعها إلى توسيع التعاون مع العاصمة دمشق.

0: ينضم إلينا الآن مشاهدينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة مرحبا بك بدءا، لو ترصد لنا آخر التطورات وردود الأفعال حيال القرار الأمريكي.
1: نعم بالفعل، يعني هناك مجموعة واسعة من ردود الأفعال والتفاعل حقيقة الدولي والإقليمي مع هذا القرار الذي أيضا لاقى يعني ردة فعل واسعة وكبيرة من الشعب السوري. بداية يعني كان هناك حقيقة تفاعل كبير من قبل الحكومة السورية برسالة التهنئة التي وجهها الرئيس السوري أحمد الشرع للشعب السوري، والذي وصف هذا القرار بالقرار التاريخي الذي يعني كان حقيقة ثمرت جهود كبيرة للحكومة السورية والشعب السوري الذي عانى حقيقة لسنوات من هذا القرار الذي يعني كان قبل حوالي 47 عام عاشته سوريا من العقوبات ووضعها على قائمة الإرهاب. أيضا كان هناك حقيقة يعني تصريحات لوزارة الخارجية السورية، لوزير الداخلية السوري، أيضا لوزارة المالية، وزير المالية، وأيضا حاكم سوريا المصرفي، الذين وصفوا جميعهم هذا القرار بالقرار الصائب والذي سيساعد سوريا حقيقة في هذه المرحلة، سيساعد سوريا في مرحلة حساسة جدا، تحديدا مرحلة إعادة الإعمار، وهي مرحلة تحتاج لأن تكون سوريا أن تعيش بحرية وأن يتمكن الاقتصاد السوري أيضا من الحرية والتواصل مع العالم الخارجي، أيضا أن تكون سوريا يعني موصولة بالإدارة المالية العالمية. طبعا عبد المنعم، ايضا كان هناك حقيقه يعني تفاعل ايجابي حقيقه من السوريين انفسهم، السوريين الذين عانوا حقيقه من هذه القرارات خلال الفتره الماضيه ولم يتمكنوا حقيقه من ان يكونوا يعني على تواصل سريع ومباشر مع العالم الخارجي، ايضا لم يتمكنوا من الاستفاده حقيقه من التطورات والتطويرات الاخيره التي عاشها النظام المالي العالمي وعاشتها ايضا يعني التحديثات الاخيره على يعني الأجهزة التي كانت ممنوعة أن تدخل إلى سوريا، وأيضا كان هناك منع حقيقة للاستيراد والتصدير لفئات كثيرة ومتنوعة من الأجهزة الإلكترونية، أيضا المعدات العسكرية وغيرها. جميع هذه الأمور حقيقة كانت ستصبح متاحة خلال الفترة القادمة، هذا سيؤثر بشكل كبير على حياة السوريين، سيؤثر أيضا على الاقتصاد السوري، على التواصل مع العالم، وأيضا على النظام المالي. اليوم بحسب حاكم مصرف سوريا المركزي ستتمكن سوريا من استعادة موقعها ماليا، وسيكون هناك ربط مع النظام المالي العالمي، هذا ما سيتيح أيضا للاستثمار والتجار السوريين والأجانب من العمل على الأراضي السورية. طبعا حقيقة جميع الردود الأفعال إن كان محلية أو عالمية كانت هي مبشرة وتبشر السوريين بمرحلة قادمة سيتمكن من خلالها السوريين وسيتمكن من خلالها المستثمرين من العمل بحرية وبسرعة كبيرة على خلاف ما عاشه أو ما عاشوه خلال أكثر من نصف قرن.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أفادت وكالة هوار بانعقاد اجتماع في دمشق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد. وكان عبدي وأحمد قد عقدا مساء الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، تناول التطورات السياسية واستكمال الملفات العالقة المرتبطة باتفاق دمج قصد. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع استمرار لقاءات بين قيادات أمنية من محافظة الحسكة ومسؤولين في الحكومة لبحث الترتيبات التنفيذية لاستكمال عملية الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، وذلك تنفيذا لاتفاق 29 من كانون الثاني. معنا الآن مشاهدينا شروان إبراهيم الكاتب والصحفي من ألمانيا. سيد شروان مرحبا بك، كيف تنظر إلى تطورات والعلاقة الآن بين دمشق وقصد؟
2: جميع المشاهدين. العلاقة يعني موضوع الدمج يتطور يوما بعد يوم، هناك حالات متباطئة، حالات تحتاج إلى وقت، حالات ربما مشكلة لدى أحد أو كلا الطرفين، ولكن الوضع يتجه نحو الحالة الإيجابية، ولو أنه يعني أقل من المستوى المنظور بالنسبة للمواطنين وسكان المناطق يعني لنقل التي فيها يعني ازدواجية حكم بين الطرفين هناك. طبعا اللقاء الذي جمع وفد قيادة قسد والوزير أسعد الشيباني يعني أن هناك بعض الأمور التي تخص الجانب السياسي وليس فقط التقني العسكري الأمني، كون كما نعلم يعني السيد الشيباني وليس فقط وزير الخارجية وإنما بمثابة يعني نائب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية وكذلك للعلاقات الدولية، ويعتبر الشخص الأول الذي لديه علاقة مباشرة بالنسبة للسلطة السورية وتركيا. جميعنا نعلم أن كل هذه المواضيع يعني مترابطة بين مع الملف التركي وعملية السلام في تركيا، لذلك الاجتماع الذي جرى مع السيد الشيباني يعني أن هناك يعني بعض الملفات السياسية أيضا وليس فقط التقنية الداخلية. أما بخصوص ما سيجري مع الرئيس الشرع يعني كما قلت يعني هي سلسلة من استكمال لسلسلة اللقاءات التي تحدث بين الطرفين، هناك العديد من المواضيع الجديدة التي ربما سنسمعها خلال الفترة القادمة، وهو الذي تحدثنا عنه عبر شاشتكم قبل الآن بخصوص اعتزام قيادة قسد أو السيد منصور معبدلي إنشاء أو تأسيس حزب سياسي، وهذا الموضوع يتبلور أكثر في هذه الأيام. النقطة الثانية شكل العلاقة مع تركيا، خاصة أن السيد منصور معبدلي أشار لبعض نقاط الانفتاح مع الجانب التركي، ما يعني أن العداوة السابقة أصبحت في أدنى مستوياتها، لا نقول أنها يعني انتهت، لا هي موجودة ولكن في أدنى مستوياتها. أيضا النقطة الثالثة، سمعت ولست متأكدا طبعا أن هناك بعض الشركات الاستثمارية الأجنبية التي تعمل في قطاع العقار والاستثمارات وما إلى ذلك ترافق حاليا وفد قيادة قسد في دمشق، لا أعلم إذا كان ممثل هذه الشركات متواجدون أصلا في دمشق أو رافقوا معهم أو قادمون من جهة إقليم كردستان العراق. شكل هذه الشركات ونوعية عملها على أرض الواقع، صراحة الموضوع يحتاج إلى تفاصيل أكثر، ولكن في الأيام القليلة القادمة ستتضح هذه الحالة. ربما بعض الشركات ستأتي فقط للمفاوضة للتفاوضات حول احتمالية العمل، وربما هي شركات أساسا ستعمل برعاية أمريكية. هذا ما يحدث في الكواليس، وعادة نحن المراقبون والشعب يعني آخر من سيعلم بهكذا تفاصيل. نحن أسرى للتسريبات التي تصدر من هنا وهناك. تفضل.
0: الآن سيد شروان، يعني يدور الحديث عن ترتيبات أمنية أو لقاءات أمنية على الأقل بين الطرفين في تدور في المحافظة الحسكة. هنا يبرز موضوع السلاح الثقيل ومدى أهميته ومدى يعني إمكانية تطبيقه على الأرض. هل يمكن أن يسلم السلاح الثقيل؟
2: تقريبا بحسب تصريحات وزارة الدفاع وقيادة الجيش، موضوع السلاح الثقيل يعني تم حسمه. يعني هناك العديد من القطعات التي دخلت من الفرق المشتركة، يعني كون هناك 3 ألوية في محافظة الحسكة ولواء رابع في كوبان يتبع لفرقة أخرى يعني في حلب، وموضوع السلاح الثقيل أعتقد تم حسمه بالتوافق بين الطرفين. كنا نظن أن هذا الموضوع سيكون من أعقد الملفات، ولكن تبين أنه من أسهل، كون يعني الطرف الراعي للمفاوضات والداعم للطرفين، هون أقصد الجانب الأمريكي، هو الذي يشرف على عمليات العسكرية. لذلك لا أعتقد أن مشكلة السلاح الثقيل هي الحالة الأكبر أو العائق الأكبر بين العوائق التي تحدث، كون لا هذا الطرف ولا الطرف الآخر يستطيع استخدام السلاح الثقيل. إن مثلا حدثت بعض الاختلافات كما حدثت في الشهر الأول، الأحداث المشؤومة التي حدثت في يناير الفات وما إلى ذلك، هذا الموضوع يعني لن يحدث بدون ضوء أخضر دولي، وطالما أن العامل الدولي هو الذي يضبط الحالة العسكرية، لذلك أعتقد موضوع السلاح الثقيل يعني حسم أمره سابقا. المشاكل تكمن حاليا في نوعية الإدارة والحوكمة، كون هناك بعض المؤسسات ما زالت تعاني من حالة الازدواجية في الحكم. هناك موضوع النازحين والمهجرين، يعني أكثر من يعني هناك 12500 عائلة من نازحي رأس العين السريكانية، عاد فقط منهم 500 عائلة. في المقابل هناك من أبناء غويران والنشوة الذين كانوا مطلوبون سابقا للأجهزة الأمنية لقسد، يتواجدون في رأس العين أو في مناطق الداخل السوري الأخرى. أيضا هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى إعادة ترتيب.
0: طيب وبناء عليه سيد شروان، هل تعتقد أن الأمور الآن جاهزة للتقارب بالفعل وإنهاء الإشكاليات القديمة؟
2: ألا باعتبار أن العامل الدولي واحد، يعني وهنا أقصد الجانب الأمريكي، أعتقد يعني سيتم الإسراع في هكذا ملفات خلال الفترة القادمة، بعضها متباطئة كحالة طبيعية وليست بالمشكلة الكبرى، ولكن بعضها يعني تعاني البطء بسبب يعني ضعف الإرادة لدى أحد أو كلا الطرفين لتنفيذها. هذا ما يجب الوقوف عنه، خاصة فيما يخص الحياة المعيشية بالنسبة للمواطنين، كون المواضيع الكبرى التي كنا نظنها أن هي المشكلة الأكبر، كما يعني تفضلت موضوع السلاح الثقيل وهكذا أمور أساسا هي يعني تم حلها بين الطرفين. هناك مواضيع تخص حياة المواطنين هي التي ما زالت عالقة. يعني على سبيل المثال لا الحصر، مثلا مراسلكم مراسل تلفزيون سوريا هل يستطيع العمل في القامشلي أو في ديرك كما يعمل في دمشق؟ في المقابل مراسلو الفضائيات الكردية هل بإمكانهم العمل في رأس العين كما يعملون في القامشلي؟ ما يعني يعني هناك بعض الأمور بحاجة إلى إرادة لدى الطرفين، الكرة في ملعبهما والمجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق 29 من يناير يراقبون سير العملية. أعتقد يعني خلال الفترة القريبة القادمة هناك يعني أخبار مبشرة، يعني في النهاية لا تستطيع قسد الاستمرار بهذه الحالة ما لم تندمج كليا، وكذلك بالنسبة للحكومة السورية لا تستطيع الاستمرار ما لم يعني تقوم بحل واحتواء هذا الوضع بشكل كامل متكامل كما يحدث. أعتقد يعني الجلسة التي ستحدث اليوم بين قيادة قسد ورئيس الجمهورية لن تكون الأخيرة، لكن هي بكل تأكيد يعني جزء من سلسلة الجلسات التي تحدث منذ ما بعد اتفاقية 29 من يناير وحتى الآن. هناك معلومة أخرى أريد التحدث عنها وهو موضوع شركات الطيران. علمنا في الأيام الأخيرة أنهم بعض شركات الطيران في ألمانيا ستقوم بتسيير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى مطار القامشلي، يعني ستنطلق من مطارات دوسلدورف كولن وربما
0: ما الذي يعني برلين. لذلك سيد شروان؟
2: يعني أن المواضيع الأمنية تتجه إلى الحل. في حال كانت السلطات الموجودة في القامشلي تعاني من الازدواجية أو أن الحالة الأمنية ليست مستتبة، من المستحيل أن تخاطر شركات الطيران بالهبوط في تلك المطارات، وخاصة الأوروبية بالذات لديها شروط صارمة في هبوط أي طائرات تخرج من مطاراتها و يعني تهبط في مطارات ليست مثلا عليها أمان كل يوم ما شابه. يعني موضوع المطارات عادة هو بمثابة انتصار أمني كما يحدث حاليا بخصوص تسيير الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى مطار حلب أو إلى مطار دمشق. هذه يعني طبعا انتصار أمني. أيضا ذات الموضوع يتم الحديث عنه وعلمت من مصادر يعني في شركات الطيران نفسها، يعني كنا لا أريد ذكر الاسم كي لا يصبح الموضوع دعاية، يعني هناك يتم العمل قبل رأس السنة ستكون هناك رحلات مباشرة كما هم قالوا من مطارات كولن ودوسلدورف وأيضا برلين إلى مطار القامشلي وطبعا مطارات سورية أخرى. هنا حددت مطار القامشلي كون هو المطار الوحيد الذي يقع في مناطق ما كان يسمى بالنزاع السابق بين الطرفين. لذلك فلنأمل خيرا ولن نقوم بالضغط أكثر على الطرفين كون كل طرف لديه أصوات متشددة ناقمة لا تريد أو لا يريد أهل تلك الأصوات التي لا تريد يعني الموافقة لهذه الاتفاقية التي يعني فرضت على جميع الأطراف بإرادة دولية، ولكن ما يحصل حاليا يعني هو الحد الأدنى من الإيجابية موجودة. فلننتظر خلال الفترة القادمة. يعني
0: سيد شروان إبراهيم الكاتب وصحفي كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا عزيز.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دبابتين وجرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلة الدريعات غربي قريتي المعلقة بريف القنيطرة الجنوبية. وفي ريف درعا الغربي أفادت مصادر محلية هناك بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات انطلقت من بوابة تل أبو الغثار باتجاه منطقة غرفة مجحم على أطراف وادي الرقادة. هذا وتشهد مناطق في الجنوب السوري تحركات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل توغلات برية وإقامة حواجز مؤقتة وانتشارا عسكريا في عدد من النقاط. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمص لتلفزيون سوريا القبض على مشتبه به بقتل المواطن نادر بولس تونس في حي كرم اللوز بمدينة حمص. وقالت القيادة إن الوحدات المختصة ألغت القبض على المشتبه به خلال أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة بعد عمليات بحث وتحر وجمع للأدلة. وأضافت أن المشتبه به اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات سابقة مع الضحية تعود للعام 2012. في الذكرى السنوية الأولى لتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رصد تلفزيون سوريا مسار تأسيس الهيئة ومهامها وواقع عملها الذي يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء السلام المجتمعي.
3: بعد إرث ثقيل خلفه النظام البائد، تبرز العدالة الانتقالية بوصفها ضرورة لمعالجة ماضي سوريا. وفي هذا السياق تشكلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وفقاً للمرسوم رقم 20 من العام الماضي، وهي مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً وسياسياً.
4: مهمة الهيئة أو المؤسسات التي تحتويها الهيئة والإدارات في سوريا هي 6 إدارات. الإدارة الأولى معنية بكشف الحقيقة، والإدارة الثانية هي تسائل وتحاسب من أجرم بحق السوريين، المسار الثالث هو مسار جبر الضرر، المسار الرابع هو أو الإدارة الرابعة هي إدارة المصالحة إصلاح المؤسسات الدولة ولضمان عدم تكرار المأساة. المسار الخامس هو كتابة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، ذكرى الأبطال الحقيقيين. المسار الأخير هو مسار أو إدارة المصالحة الوطنية وبناء السلام.
3: بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن 3 شركاء في مسار القضية، وهم الشريك الدولي ممثلاً بسفارات الدول الصديقة، والشريك الحكومي ممثلاً بعدد من الوزارات، بالإضافة إلى الشريك الممثل بمنظمات المجتمع المدني للعمل مع كوادرها التي أشركت فيها ذوي الضحايا.
5: بالنسبة للموظفين، هلأ الآلية اللي تم اختيارها كانت المبدأ الأول هو إشراك الضحايا، بحيث تكون أغلب الموظفين أو كلهم هن يكونوا من الضحايا أو ذوي الضحايا، وأكيد النقطة الأساسية هن يكونوا ذوي خبرات، يكونوا ذات كفاءات عالية. بالإضافة لذلك الهيئة عملت على التنسيق والتشبيك مع منظمات ووكالات أممية ودولية من أجل بناء قدرات الفريق.
3: تتطلع الهيئة إلى بناء السلام عن طريق وضع سياسات اقتصادية تهدف إلى التمكين الاقتصادي، إضافة إلى سياسات ثقافية واجتماعية تقوم على أساس المواطنة. لا تبدو العدالة الانتقالية في سوريا مجرد ملف قانوني يفتح ويغلق عن طريق إداراتها، بل مسارا طويلا لاختبار قوة الدولة والمجتمع في مواجهة الماضي وأنصاف الضحايا وبناء الثقة من جديد. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: كشف وزير النقل عرب بدر توصل إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في سوريا ولبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك جمع وزير النقل السوري ووزير الإشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسماني في دمشق، حيث أشار رسامني إلى وضع الخطط العريضة للربط السككي بين البلدين، على أن تبحث لجنة متخصصة الجوانب التقنية تمهيدا لمسار موحد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا. نقلت صحيفة الأخبار عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري القول إنه يتوقع تطورا كبيرا في العلاقات اللبنانية السورية خلال المرحلة المقبلة. قال بري عقب اجتماع وصفه بالصريح والمثمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا الجديدة تريد الاستقرار وتصفير المشاكل، وأشار إلى أنها تعمل على طي صفحة الخلافات مع الشيعة في لبنان على غرار ما حصل مع العراق حسب قوله.

0: معنا الآن من العاصمة اللبنانية بيروت مشاهدينا مايا هاشم مراسلتنا من هناك. مايا مرحبا بك. إذن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقول إنه يتوقع تطورا كبيرا في العلاقات اللبنانية السورية خاصة في مجال النقل بعد لقائه مسؤولين على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. أبرز ما رشح عن هذا اللقاء والنقاش.
1: نعم فعلا يستند بري الى لقائه بوزير الخارجيه السوري اسعد الشيباني والذي تحدث بري وقال بان تشهد العلاقات اللبنانيه السوريه تطورا كبيرا وايضا ان سوريا مستعده لطي صفحه الخلافات مع الشيعه على غرار ما حدث في العراق. اضافه ايضا الى ذلك قال ان سوريا تريد استقرار لبنان وامن لبنان. هذه التصريحات اليوم هي طبعا لها دلاله خاصه في وقت ان لبنان يحاول ترميم مخلفات النظام وما تركه النظام المخلوع الذي كان يعمل على تقوية فريق لبناني ضد آخر. اليوم المتحدث هو الذي يطلق هذه التصريحات هو الحليف السياسي والاستراتيجي لحزب الله الذي كان يطلق عليه حزب الله أيضا في وقت سابق بأنه الأخي الأكبر، هكذا كان يقال عن نبيه بري من قبل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وكذلك الأمين العام السابق حسن نصر الله. إذن اليوم الحليف الاستراتيجي والسياسي لحزب الله والذي كان يفاوض باسم الحزب في الحرب يتحدث بطريقة إيجابية جدا عن سوريا بأن هناك صفحة جديدة ويتحدث عن تطور العلاقات اللبنانية السورية ويتحدث أيضا بأن فعلا سوريا تريد أمن واستقرار لبنان وأنها على استعداد لطي صفحة الخلافات مع الشيعة. إذن فعلا هي مرحلة جديدة يريدها لبنان وكذلك تريدها سوريا عبر لقاءات كانت قد عقدت في وقت سابق عبر اجتماعات عبر زيارات رسمية بين يعني بين الجانبين اللبناني والسوري. كانت زيارات رسمية زيارات سياسية كذلك أيضا كان هناك يعني كل وفد كان يزور سوريا. كنا نحن كصحفيين نتحدث إليه ونقول ماذا دار، نسأل الوفد ماذا دار في سوريا من حديث ولقاءات. لطالما كان هناك جملة واحدة موحدة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يريد أن يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين ولن يعمل على تقوية فريق ضد آخر أو على دعم فريق اللبناني ضد آخر. ما تريده سوريا اليوم هو استقرار لبنان وكذلك ما يريده لبنان اليوم هو علاقات ندية مع سوريا، علاقات لا تشبه التي سادت في عهد النظام المخلوع عبر الأسد الأب والابن.
0: نعم، وماذا عن التفاهمات فيما يخص موضوع النقل مايا؟

0: التطرق إلى الربط مرفأ طرابلس عبر السكك الحديدية السورية. كل هذه الأمور هي ليست جديدة وهي ليست وليدة اللحظة. منذ أن سقط النظام المخلوع في سوريا وتغير المناخ السياسي في لبنان، أصبحت هناك علاقات فعلا مثمرة بين لبنان وسوريا على كافة الأصعدة والميادين في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وأيضا على سبيل وعلى نطاق التعزيز الأمني، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. إذن هي مرحلة جديدة كما ذكرت يريدها لبنان وتريدها سوريا لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة الميادين وفي كافة المجالات.
1: نعم، مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في دمشق سبل تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا إلى مشاريع فعلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص في البلدين. وبحث الجانبان القطاعات ذات الاهتمام المشترك واحتياجات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السوري ومتابعة تنفيذ المشاريع. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الاهتمام بالسوق السورية إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ عبر فرص محدودة وشراكات واضحة بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين. أطلقت المؤسسة العامة للإسكان وشركة ثرى سعودية مشروع شام فيو السكني والتجاري كأكبر مشروع عقاري في سوريا. وبحسب وكالة سانا، فقد أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن مساحة المشروع تبلغ 1,078,000 متراً مربعا بين ضاحية قدسية ومشروع دمر بريف دمشق. هذا ويضم أكثر من 10,000 وحدة عقارية وأكثر من 2,000 وحدة تجارية وفندقية، إلى جانب مدارس ومساجد ومراكز ثقافية وخدمية. كما يهدف المشروع لاستيعاب أكثر من 22,000 نسمة، ومن المقرر تنفيذه خلال فترة 5 سنوات. تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاءات تشمل أبنية إدارية وخدمية ومشاريع سكنية للعاملين، بالتوازي مع التحضير لخطط تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآليات بهدف رفع كفاءة العمل والحفاظ على جاهزية المرفأ.
2: تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاء تشمل عددا من الأبنية الإدارية والخدمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع سكنية مخصصة للعاملين ضمن خطة تستهدف تحسين واقع المنشآت وتلبية متطلبات العمل داخل المرفأ.
3: نقوم الآن في دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس بعدة صيانات دورية للبنى التحتية، ومنها صيانات الأرصفة وصيانة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة، وأيضا صيانة الشبكات، ومنها شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وشبكات الإنترنت، وذلك من أجل الاستمرار في الأعمال والكفاءة التشغيلية لهذه المنشآت.
2: تتكامل الأعمال الجارية مع خطة أوسع يجري إعدادها للمرحلة المقبلة، تتضمن تطوير البنى التحتية ورفد المرفأ بالمعدات والآليات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
4: تأتي أهمية هذه الأعمال التي نقوم بها بالمرفأ بهدف أن تنعكس بشكل إيجابي على العمليات التي تسير في المرفأ. هذه الأعمال تصب في مراحل متعددة، أهمها الإسراع في عمليات النقل والمناولة بعد تحسين البنى التحتية في الموجودة في المرفأ. كما نعمل نحن في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمخلصين والتجار والوكالات البحرية.
2: تواصل دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس تنفيذ أعمالها وفق مراحل متتابعة، وصولا إلى إعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ، بما يضمن استمرارية العمل ويحافظ على جاهزية منشآته ودوره الخدمي والاقتصادي.
5: أعمال صيانة لا تقتصر على ترميم ما هو قائم، بل تمتد لإعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ، في خطوة تنعكس إيجابا على نشاط الحركة التجارية مع توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وتعزيز أحد أبرز المرافق البحرية في سوريا. تلفزيون سوريا لينجبارة، مرفأ طرطوس.

0: أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
1: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا بنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة واللي هن دائما فعلا بيساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا ما أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء فبسبب النجاحات فتم تمديده من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.

0: بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلم العينة التجريبية من العدادات الذكية تمهيدا لتركيب نحو 800 ألف عداد في دمشق وإدلب ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقال مشروع المؤسسة مدير المؤسسة طاهر العمر إن المرحلة الأولى تشمل إصلاح الوصلات والتوريد وتركيب العدادات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتوسع المشروع لاحقا ليشمل باقي المحافظات. وأوضح أن اختيار دمشق وإدلب جاء بعد دراسات أظهرت جاهزية البنية التحتية فنيا واستكمال أعمال صيانة شبكات المياه والاتصالات اللازمة للمشروع. تتزايد معاناة سكان مناطق في دمشق بسبب ضعف تغذيتها بمياه الشرب، ما يجبر العائلات هناك على التوجه لشراء المياه من الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية.
1: في كل أسبوع تضطر عائلة السيدة نورة إبراهيم إلى شراء صهريج مياه لتأمين احتياجاتها المنزلية في ظل تراجع ساعات التغذية، لتتحول كلفة المياه إلى بند ثابت في مصروف الأسرة.
2: أنا كنت بتركيا، صار لي 14 سنة بتركيا، رجعت لهون على سوريا، تفاجأت بالمي، صار لي شهر ونص بلا مي. وأنا عائلتي 7 أشخاص، نحن عندي 4 أولاد وأنا وجوزي، وما في مي، وتفاجأنا بهالشي. أنا بعبي من الصهريج، بتصل بالشوفير بيعبي لي كل أسبوع ب100 ألف مي، كل أسبوع بأسبوع. أنا من وين بدي أجيب؟ أنا راتب جوزي قليل، ما في عندي هال100 دولار، 150 دولار يلا تكفي، يعني شو بدها تكفي 6 7 أشخاص.
1: قصة نورة تتكرر في عدة مناطق من دمشق، حيث أدى ضعف التغذية إلى زيادة الاعتماد على الصهاريج التي تنقل المياه من المناهل والآبار في ريف دمشق إلى المنازل والمنشآت، إضافة إلى بعض الاستخدامات الزراعية.
3: نحن عندنا صهاريج مي، عرفت شلون؟ كل يوم يعني بس للحارة عم بعبي أنا. كل يوم يعني من الصبح عم بطلع بس للحارة عم بعبي. يعني من أول حارة لآخر حارة يا دوب بخلص لآخر الليل. الله يوفقكم. بس يعني كل يوم يعني عم بعبي لي يعني شيء 15-20 نقلة، بين 5 بير أمشيهم للمزارع هدول اللي عم يزرعوا، والبقايا هدول مي للشرب، مي للغسيل، كله عم بفضيه للمحلات وللبيوت.
1: ومع استمرار ضعف التغذية يتحول الاعتماد على الصهاريج من حل مؤقت إلى سوق متنامن لتأمين المياه، في حين تبقى الأسعار ومصادر التعبئة وآليات الرقابة والتنظيم أبرز القضايا المرتبطة بهذا السوق في دمشق وريفها. مع اتساع الاعتماد على الصهاريج لم يعد الأمر مجرد حل مؤقت لانقطاع المياه، بل أصبح سوقاً تفرض كلفتها أعباء إضافية على الأسر، ما يجعل تنظيمها وضبط أسعارها ومصادر المياه فيها ضرورة لا تقل أهمية عن استمرار الخدمة العامة. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة. وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. كشف مصدر حكومي عن استئناف العمل في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي بعد توقف دام لنحو 10 سنوات. هذا وكان فريق من وزارة الطاقة قد زار الحقل مطلع العام الجاري لتقييم وضعه وإعداد خطط لتطويره بالتنسيق مع شركات الطاقة صاحبة الحقوق فيه. أعلنت وزارة الزراعة إقرار تعويضات بقيمة 112 مليون ليرة سورية لنحو 1700 مزارع تضرروا من الكوارث الطبيعية في محافظات حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة. وقال مدير الاتصال في وزارة الزراعة خالد الصعيدي إن التعويضات جاءت بعد دراسة الأضرار الناجمة عن الأمطار وغمر الأراضي بالمياه والرياح الشديدة والتنين البحري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من أثار الكوارث الطبيعية. أشار الصعيدي إلى أن وزير الزراعة وجه بالإسراع في استكمال ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة شرقي سوريا. أغلقت مديرية منطقة الصنمين شمالي درعا اليوم 12 صيدلية في المدينة بالشمع الأحمر تنفيذا لقرار صادر عن مديرية الصحة درعا. وجاء القرار استنادا إلى تقارير رفعتها دائرة الرقابة الدوائية وثقت وجود مخالفات وعدم حصول بعض الصيدليات على التراخيص اللازمة، فضلا عن عدم قيام أصحابها بتصويب أوضاعها رغم منحهم مهلة قانونية وفق ما نقلته المديرية عبر معرفاتها الرسمية. هذا وتشهد مناطق محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة جولات رقابية وعمليات تدقيق على الصيدليات بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. تعود الكهرباء إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية في خطوة تعيد شيئا من الحياة والاستقرار إلى مدينة أنهكتها سنوات الحرب والنزوح.
4: بعد أكثر من 15 عاما من العتمة والدمار يصل التيار الكهربائي إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية. كانت شركة كهرباء اللاذقية قد بدأت بتقييم الأضرار والاحتياجات قبل الانتقال إلى صيانة خطوط التوتر المتوسط والمنخفض، وصولا إلى تركيب العدادات في مداخل الأبنية تمهيدا لإيصال الكهرباء إلى المنازل.
5: بعد سنوات من التدمير والتهجير من قبل النظام البائد وخاصة في منطقة جبل أكراد وسلمى تحديدا، وبتوجيه من المدير التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية بإنشاء دراسات لازمة لإعادة التيار الكهربائي لمنطقة سلمى.
4: تمثل عودة التيار الكهربائي خطوة أساسية في طريق استعادة الحياة الطبيعية في مدينة أنهكتها الحرب وفق ما يقول الأهالي العائدون من مخيمات النزوح.
6: اليوم بالنسبة للناس اللي نزحت من المخيمات، ما كل الناس عندها قدرة تركب طاقة شمسية بتكلفك أقل شيء 1500 دولار. أما اليوم الكهرباء يعني عندك أنت بتحدد مصروفك يعني بالاستهلاك اليومي، الاستهلاك اليومي عندك غطاسات بتشغل غطاسات بتشغل الإنارة، عندك برادات، أنت هاي كلها بتخدمك يعني بتفيدك إن شاء الله تعالى. هي صحيح جت متأخرة بس إن شاء الله تعالى تكون خطوة جيدة كبيرة للقرية. يعني اليوم أنت تركب ساعة وقرب الشتاء هون منطقة ضبابي الطاقة الشمسية ما بتخدمك مزبوط. يعني
4: سنوات القصف والنزوح تركت خلفها مدينة مثقلة بالاحتياجات، ويأتي وصول الكهرباء اليوم كخطوة أولى على طريق طويل عنوانه عودة السكان وإعادة تأهيل البنية التحتية وترميم ما خلفته سنوات الحرب من دمار. بعد سنوات من العتمة تعود الكهرباء إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية في خطوة تعود معها الحياة لمدينة عانت ما عانته خلال سنوات الثورة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة سلمى، ريف اللاذقية.
0: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم قلنديا شمالي القدس الشرقية المحتلة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تجري عمليات إخلاء لمقر الأونروا في بلدة كفر عقب شمالي القدس، في حين قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال طردت كل موظفي الأونروا من مركز تدريب قلنديا شمالي القدس وأبلغتهم بعدم العودة إليه. حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا من القدس المحتلة ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا. ريم مرحبا بك. إذن استيلاء لمركز تدريب تابع للأونروا، ما تفاصيل هذا الأمر؟
7: بالفعل عبد المنعم، وهذا ما أكد عليه قبل قليل بنيامين نتنياهو، حيث قال بأنه بناء على توجيهاته وبناء أيضا على القانون الذي تم إقراره في الكنيسة، تم اليوم إخلاء مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا الذي يسمى معهد قلنديا في القدس. وقال أيضا بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لن تسمح للإرهاب بأن يعمل على أراضيها، في إشارة إلى منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، قائلا أنها تدعم الإرهاب وشاركت بالسابع من أكتوبر. هذا ما يحدث على أرض الواقع منذ صباح هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وطوقت مخيم قلنديا القريب من المعهد، واقتحمت المعهد بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أيضا قال بأن الجيش سوف يقوم بإخلاء المعهد وأن وكالة الغوث هي منظمة إرهابية شاركت في السابع من أكتوبر. قبل قليل سحبت قوات الاحتلال من شوارع قلنديا، ولكن تبقى الجنود جنود الاحتلال داخل المعهد وبين أزقة المعهد وغرفه، قاموا بوضع اللحام الحديدي على أبواب كل الأقسام داخل معهد قلنديا، أغلقوها بالكامل وأخلوها من الموظفين بشكل كامل، وبقي عدد من الجنود داخل المعهد ورفعوا الأعلام الإسرائيلية عليه، في إشارة إلى السيطرة الكاملة لقوات الاحتلال على معهد قلنديا التابع لوكالة الغوث. أيضا كانت الأونروا قد أصدرت بيانا استنكرت في هذا الفعل، سيما وأن المعهد يتبع لمنظمة دولية معترف فيها رسمية، وأنه معهد يقدم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين، وقد أنشئ بقرار أممي من الأمم المتحدة. إذن هذه الصورة حتى هذه اللحظة عبد المنعم في قلنديا بعد استيلاء الاحتلال على المعهد.
0: نعم، شكرا جزيلا لك كريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون قرب بلدة السموع جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقال مصدر حقوقي إن المستوطنين رشوا الغاز في وجوه الفلسطينيين خلال مهاجمتهم منطقة تغوين جنوبي البلدة. وقد أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء باقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة، في حين اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارات طريق ترابيا يؤدي إلى عدد من المنازل. من جانبها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ارتفعت بنسبة 63% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات ارتفعت من 2524 اعتداء خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 4113 اعتداء هذا العام، بزيادة 1589 اعتداء. وعزت الهيئة التصاعد إلى توسيع البؤر الاستيطانية وتسليح المستوطنين إلى جانب الحماية العسكرية وتراجع المساءلة. كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 21,500 طفل، استهدف 1244 مسجدا منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول 2023. قال المكتب في بيان إن حصيلة الحرب ارتفعت إلى أكثر من 73,000 قتيل، إضافة إلى أكثر من 174,000 جريح معظمهم من النساء والأطفال، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، محملا إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن استمرار الحرب. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مسجد أبو سليم التاريخي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث أسفرت الغارة عن تدمير أجزاء كبيرة وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.
8: الشظايا الشظايا فوقينا فوقينا فوقينا الشظايا.
0: ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين على هذه النشرة من تلفزيون سوريا وفي عناوينها. الرئيس الشرعي يهنئ السوريين برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والخارجية تقول إن القرار يدعم التعافي الاقتصادية وإعادة الإعمار. السعودية وفرنسا يجددان التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها، ويرحبان بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري فرنسي مشترك. مدينة دارية تحيي الذكرى 14 للمجزرة التي ارتكبها النظام المخلوع، وهيئة العدالة الانتقالية تؤكد حقهم بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين. مقتل 6 فلسطينيين ووفاة 2 متأثرين بجراحهما في غزة، وجهات حكومية تكشف مقتل أكثر من 21 ألف طفل منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

0: حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أن الرئيس السوري أحمد الشرع الشعب السوري على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وقال إنه يشكر الرئيس الأمريكي وكل من وقفوا مع سوريا والسوريين.
1: سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس الأمريكي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. كما وألغت واشنطن تصنيف جبهة النصرة التي عرفت لاحقا بهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية.
2: بعد نحو 47 عاما تطوى واحدة من أثقل صفحات العزلة الأمريكية المفروضة على سوريا، مع إعلان واشنطن رسميا إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، في خطوة تتجاوز رمزيتها السياسية إلى آثار قانونية واقتصادية مباشرة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن وزارة الخارجية ألغت التصنيف بالتوازي مع شطب جبهة النصرة المعروفة لاحقا باسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب العالمية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الخطوة تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بمنح السوريين فرصة جديدة، مؤكدا أنها ستساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاستقرارين السياسي والاقتصادي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن بدوره رسميا إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، معتبرا أن الإجراء يفتح آفاقا جديدة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق التقدم. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت واشنطن قد بدأت في 8 تموز/يوليو مسار الإلغاء بإخطار الكونغرس ومنحه مهلة مراجعة مدتها 45 يوما. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وصف القرار بأنه خطوة حاسمة تنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، وحجر أساس في علاقة أمريكية سورية جديدة تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. اقتصاديا، يزيل القرار واحدة من أبرز العقبات القانونية التي كبلت التعامل مع سوريا لعقود، ويفتح مساحة أوسع أمام التجارة والاستثمار والتعاملات المالية. وهكذا تنتقل العلاقة بين دمشق وواشنطن من مرحلة تخفيف العقوبات إلى تفكيك إرث قانوني وسياسي امتد لعقود، في حين يبقى الاختبار الأهم في قدرة سوريا على تحويل الانفتاح السياسي الأمريكي إلى استثمارات وإعمار واستقرار اقتصادي على الأرض.
0: رحبت وزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه يمثل تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في علاقات سوريا الدولية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقالت الوزارة في بيانها إن القرار الذي ينهي تصنيفا استمر لعقود من شأنه تهيئة ظروف أفضل للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. ووجهت وزارة الخارجية الشكر إلى الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب على ما وصفته بالإرادة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى القرار، وأعربت عن أملها في أن تتبعه خطوات إضافية لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي البلاد. بدوره قال وزير الخارجية سعد الشيباني أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي وثمرة للتحول الذي صنعه السوريون. وأضاف الشيباني في منشور له على منصة إكس أن هذه الخطوة تجسيد التزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم، وأكد أن سوريا ستواصل العمل على إزالة أثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام، بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يعد خطوة تاريخية تفتح أفاقا جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي. وأوضح رسلان أن هذا القرار يمنح سوريا فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمية، وأكد عمل المصرف المركزي على بناء نظام مالي حديث وموثوق. من جهته قال وزير المالية محمد سيبرنية إن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي ويسهم في استقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية. من إدراجها عام 1979 إلى شطبها عام 2026 مضى نحو 47 عاماً تحت تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. نتعرف مشاهدينا إلى أبرز محطات هذا المسار في هذه المادة.

0: انضم إلينا الآن عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق. عبادة أهلا بك، كيف رصدت لنا إذن ردود الفعل الشعبية للشارع السوري على هذا القرار بشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ عبادة.
1: نعم فرات، مساء الخير. يعني حقيقة بالتزامن مع ردود الأفعال الدولية والإقليمية التي كانت حقيقة واسعة ومرحبة بالقرار
0: نعم عبادة،
1: على نعم فرات، يعني كان هناك مجموعة واسعة من ردود الأفعال على يعني الشارع السوري، والشارع السوري حقيقة كان قد يعني وقف بشكل مباشر مع الحكومة السورية في هذه المرحلة. بالعموم يعني فرات، الشارع السوري كان قد رحب بهذا القرار بشكل كبير، لأن يعني القرار وجود سوريا ضمن قائمة إرهاب كان يعني منذ حوالي 47 عام، وهذا الأمر قد أثر بشكل كبير على وضع الاقتصاد السوري بالدرجة الأولى، إضافة إلى أيضا وضع يعني الوضع السياسي وغيره من الأمور التي كانت متعلقة بشكل كبير بهذا القرار. اليوم رفع سوريا من قائمة الإرهاب سيعيد للسوريين أو سيفتح للسوريين مجالات جديدة في مجال الاقتصاد والسياسة والوضع المالي. طبعا فرات، هذا الأمر أيضا يعني كان قد لاقى ترحيب بشكل كبير من السوريين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار، وينتظرون حقيقة أن يكون هناك للسوريين يعني أو يفتح للسوريين مجالات جديدة بموضوع الاستثمار، التحولات المالية، ويعني إعادة سوريا لوضعها الحقيقي والصحيح ضمن النظام المالي العالمي. طبعا يعني السوريين مستبشرين حقيقة بهذا القرار، ويعني رفع سوريا من قائمة الإرهاب ورفع الكيانات التي كانت وضعت عليها يعني إشارات خلال السنوات الماضية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سيمكن أيضا كثير من المجالات أو سيمكن كثير من السوريين من إعادة العمل في الأراضي السورية، أيضا سيفتح المجال أمام الاستثمار، وسيفتح المجال أيضا أمام كثير من الفرص التي من شأنها أن تساعد سوريا في مرحلة إعادة الإعمار. هذا الأمر حقيقة يعني بالنسبة لكثير من السوريين هو أمر مبشر.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى هذا أيضا يعني ردود الأفعال التي كانت من قبل الحكومة السورية، والتي أيضا يعني بشرت السوريين بداية من تهنئة الرئيس السوري أحمد الشرع الذي اعتبر هذا القرار بالقرار التاريخي، أيضا وزارة الخارجية السورية وحاكم سوريا ومصرف سوريا المركزي، إضافة إلى أيضا وزير المالية السورية، جميعهم حقيقة يعني وعدوا السوريين بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تتغير أو تغير من وضعهم، سيكون هناك تحسينات على مستوى الاقتصاد والمالية، إضافة إلى أيضا واقع السوريين الذي كان حقيقة متأثرا بشكل كبير بهذا القرار.
0: شكرا جزيلا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أتحول الآن مشاهدينا إلى حلب، حيث الدكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور زكريا أهلا بك معنا. يعني هذا القرار اليوم كيف سينعكس على مستقبل سوريا بشكل عام، حيث تم شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكيف سيؤثر على يعني واقع لربما البناء في سوريا الجديدة، خصوصا إذا ما تحدثنا على المستوى السياسي والاقتصادي؟
2: أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لك والسادة المشاهدين. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة موضوع يعني مفصلي، كشطب اسم سوريا من دولة راعي الإرهاب اللي هو SST، فهذا يعني تطور مهم جدا، حيفتح المجال أمام سوريا، يعني حيرفع يعني العقبات أمام ما يتعلق بخشية ربما بعض المستثمرين، مسألة الاندماج الاقتصادي مع المنظومة الدولية، قدرة سوريا على طلب قروض، ومسألة السويفت والتحويلات سواء كان من السوريين أو من المستثمرين أو غير ذلك. كل هذه المسائل ستصبح الآن محررة، ليس فيها أي منع أو أي عقوبة أو أي إجراء دولي بحق أي تحويلات من وإلى سوريا. هذه مسألة مهمة جداً، لهيك يعني أعتقد هذا اليوم سيكون يوم تاريخي، لكن يتوقف هذا الموضوع طبعا يعني تطور اقتصادي داخلي، يتوقف على مدى أن يكون هناك خطة اقتصادية، أن يكون هناك عجلة اقتصادية تسير بشكل جيد، تشجيع وجذب الاستثمارات إلى داخل سوريا. كل هذه المسائل هذه تحتاج يعني الخطة الاقتصادية واضحة بالنسبة للسلطة السورية، أما بالنسبة لي يعني كحظر أو عقوبات مفروضة أو إشكالات، هذه رفعت تماما، واليوم يعني أصبحت سوريا مجردة من هذه العقبات والموانع. بقيت الخطط الاقتصادية التي ستكون بحيث يعني تضع سوريا على عجلة
0: طب دكتور،
2: التنمية. نعم
0: نعم، أريد سؤالك اليوم، بما أنه يعني هذا القرار كانت يعني معنية به الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، هل سيكون هناك نوع من الرقابة على أداء السلطة أو الحكومة السورية في المراحل المقبلة، سواء على المستوى السياسي أو حتى الاقتصادي، يعني متابعة لربما سير العملية بعد شطب اسم سوريا، أم يعني يكون الموضوع يعني لربما لا يلقى ذلك التقييد من قبل الجانب الأمريكي على عمل الحكومة السورية في المستقبل؟
2: نعم، بكل تأكيد هناك رقابة، هناك متابعة ليس فقط أمريكية، حتى من كثير من المؤسسات الدولية بالآليات والإجراءات وكيف تسير الأمور، لا سيما سوريا تعيش مرحلة انتقالية، يعني إذا مرحلة حساسة. لهيك بتشوف مثلا كثير من الدول ربما مسألة تعيين سفير لسوريا، لا يزال كثير من الدول تتردد بهذا الموضوع. هناك مراقبة على كيف سيكون الانتقال بسوريا، كيف ستكون الأمور. هذا بكل تأكيد، لأنه أصلا عندما وضعت العقوبات على سوريا، سواء العقوبات القديمة اللي هي ما قبل الثورة مثل الاس اس تي، وسواء العقوبات التي وضعت خلال سنين الثورة نتيجة سلوك النظام كانت، فجاءت هذه العقوبات. فبكل تأكيد الدول يعني تقيم، هناك تقارير ترفع، هناك تقييمات للجوانب الاقتصادية الأمنية، يعني نواحي كثيرة مما تتعلق بالإرهاب إلى أي مدى. وسوريا طبعا دخلت كشريك في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب رقم 90، وأيضا هذا الموضوع هيساعد سوريا، يعني شطبة من الاس اس تي كدولة راعية للإرهاب، هذا أيضا حيفتح لها المجال لأي سواء دول المنطقة أو دول العالم لبرامج تدريبية وأمنية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وكل تلك القضايا. لهيك أنا ذكرت لك في البداية كلمة، وهو قدرة سوريا على الاندماج الاقتصادي مع المنظومة الدولية. يعني حقيقة بدون رفع هذا التصنيف لا يمكن دمج سوريا اقتصاديا مع المنظومة الدولية، رفع هذا التصنيف سيساعد سوريا بشكل كبير، لكن هذا كما ذكرت لك نحن في مرحلة انتقالية. أيضا رفع هذه العقوبات، رفع التقييمات، رفع التصنيفات، هذه كلها أيضا تخضع إلى مراقبة من قبل المؤسسات الدولية، من قبل واشنطن، من قبل أطراف كثيرة، عن كيف تسير سوريا في هذه المرحلة، كيف تسير الأمور وتقييم كل فترة وأخرى. يعني الموضوع لا يترك بهذا الشكل، حتى الدول اللي هي تعتبر ليس عليها عقوبات، حتى السويفت يخضع لمراقبة ومتابعة، وهذا معروف يعني. فمسألة المراقبة والمتابعة والتقييم هي مسألة موجودة، لحظة تاريخية وجدت العقوبات، الآن هناك لحظة تاريخية رفعت العقوبات، لكن تبقى المسألة خاضعة للمراقبة والتقييم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من حلب. جدد الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادية، وأكدوا أهمية تعزيز الاستثمار وإعادة تموضع سوريا كجسر يربط أوروبا بالخليج وآسيا. هذا ورحب الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري فرنسي مشترك، وشددا على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا معنا من باريس. إلاف أهلا ومرحبا بك، تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع إذن لديك إلاف.
3: نعم فرات، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهي زيارة رسمية إلى فرنسا، كان هناك العديد من الملفات التي تم نقاشها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بينها الملف السوري. في الملف السوري حقيقة تم التركيز على مجلس الأعمال الفرنسي السعودي السوري المشترك الذي تم الاتفاق عليه من أجل تشجيع الاستثمارات في الفترة القادمة في سوريا، الطرفان الفرنسي والسعودي أكدا على التزام فرنسا والسعودية بوحدة الأراضي السورية واستقلالها والتعافي الاقتصادي داخلها، من خلال أيضا أن يكون هناك عمل مؤسساتي منظم يسمح فرات بتشجيع الاستثمارات في الفترة القادمة. الحديث كان أيضا فرات عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه سوريا في موضوع سلاسل التوريد وسلاسل الإمداد، وأن تكون طريق أساسي للتجارة بين السعودية والخليج بالعموم والعراق وصولا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. طبعا سلاسل التوريد وسلاسل الإمداد يتم الحديث عنها بشكل كبير، خاصة بعد أزمة الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز في الفترة الماضية، وهما تحدث عنه الرئيس الشرع فرات مرات عديدة عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه سوريا في سلاسل الإمداد والتوريد لربط آسيا والخليج بالدول الغربية وتحديدا بالدول الأوروبية التي تضررت كثيرا إزاء أو بعد إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي هناك حديث كبير عن هذه المسائل، تحدث عنها أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لسوريا وفي قمة مجموعة السبع عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه سوريا لربط مسألة سلاسل التوريد بين العراق وصولا لسوريا والبحر المتوسط ومنها إلى أوروبا، أو من العراق سوريا لبنان البحر المتوسط أوروبا، والخط الثالث الذي يربط السعودية بالبحر الأحمر بالبحر المتوسط. أيضا كان هذا البيان فرات بالتزامن مع الإعلان الأمريكي بإزالة سوريا من الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي هذا يشجع بشكل كبير المستثمرين الفرنسيين والسعوديين للذهاب أكثر إلى سوريا. كنت هناك أثناء وجود الوفد الفرنسي ووجود الرئيس الفرنسي فرات، كان هناك توقيع العديد من المذكرات التفاهم. الآن بعد إزالة اسم سوريا ربما تتحول مذكرات التفاهم هذه إلى اتفاقيات وعقود، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تعافي اقتصادي أكبر لسوريا وخاصة في قطاعات الطاقة والمصارف والنقل الشحن الجوي والشحن البري في الفترة القادمة.
0: شكرا لك على هذه التفاصيل. لف قداح مراسل تلفزيون سوريا في باريس. أفادت وكالة هاور بانعقاد اجتماع في دمشق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد. وكان كل من عبدي وأحمد قد عقدا مساء الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية سعد الشيباني، تناول التطورات السياسية واستكمال الملفات العالقة المرتبطة باتفاق دمج قسد. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع استمرار لقاءات بين قيادات أمنية من محافظة الحسكة ومسؤولين في الحكومة لبحث الترتيبات التنفيذية لاستكمال عملية الاندماج ضمن مؤسسات الدولة تنفيذا اتفاق 29 من كانون الثاني. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دبابتين وجرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلة الدرعيات غربية قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وفي ريف درعا الغربية أفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات انطلقت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة غرفة مشحم على أطراف وادي الرقاد. هذا وتشهد مناطق في الجنوب السوري تحركات متكررة للقوات الإسرائيلية تشمل توغلات برية وإقامة حواجز مؤقتة وانتشارا عسكريا في عدد من النقاط. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمص لتلفزيون سوريا القبض على مشتبه به بقتل المواطن نادر بولس طنوس في حي كرم اللوز بمدينة حمص. وقالت القيادة إن الوحدات المختصة ألقت القبض على المشتبه به خلال أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، وذلك بعد عمليات بحث وتحر وجمع للأدلة. وأضافت أن المشتبه به اعترف خلال التحقيق بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات سابقة مع الضحية تعود إلى العام 2012. في الذكرى السنوية الأولى لتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رصد تلفزيون سوريا مسار التأسيس والمهام وواقع العمل الذي يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء السلام المجتمعي.
4: بعد إرث ثقيل خلفه النظام البائد، تبرز العدالة الانتقالية بوصفها ضرورة لمعالجة ماضي سوريا. وفي هذا السياق تشكلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وفقا للمرسوم رقم 20 من العام الماضي، وهي مؤسسة وطنية مستقلة ماليا وإداريا وسياسيا.
5: مهمة الهيئة أو المؤسسات التي تحتويها الهيئة والإدارات في سوريا هي 6 إدارات. الإدارة الأولى معنية بكشف الحقيقة، والإدارة الثانية هي تسائل وتحاسب من أجرم بحق السوريين، المسار الثالث هو مسار جبر الضرر، المسار الرابع هو أو الإدارة الرابعة هي إدارة المصالحة إصلاح المؤسسات الدولة ولضمان عدم تكرار المأساة، المسار الخامس هو كتابة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، ذكرى الأبطال الحقيقيين، المسار الأخير هو مسار أو إدارة المصالحة الوطنية وبناء السلام.
4: بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن 3 شركاء في مسار القضية، وهم الشريك الدولي ممثلاً بسفارات الدول الصديقة، والشريك الحكومي ممثلاً بعدد من الوزارات، بالإضافة إلى الشريك الممثل بمنظمات المجتمع المدني للعمل مع كوادرها التي أشركت فيها ذوي الضحايا.
6: بالنسبة للموظفين هلأ الآلية اللي تم اختيارها كانت المبدأ الأول هو إشراك الضحايا، بحيث تكون أغلب الموظفين أو كلهم هن يكونوا من الضحايا أو ذوي الضحايا، وأكيد النقطة الأساسية هن يكونوا ذوي خبرات، يكونوا ذات كفاءات عالية. بالإضافة لذلك الهيئة عملت على التنسيق والتشبيك مع منظمات ووكالات أممية ودولية من أجل بناء قدرات الفريق.
4: تتطلع الهيئة إلى بناء السلام عن طريق وضع سياسات اقتصادية تهدف إلى التمكين الاقتصادي، إضافة إلى سياسات ثقافية واجتماعية تقوم على أساس المواطنة. لا تبدو العدالة الانتقالية في سوريا مجرد ملف قانوني يفتح ويغلق عن طريق إداراتها، بل مسارا طويلا لاختبار قوة الدولة والمجتمع في مواجهة الماضي وأنصاف الضحايا وبناء الثقة من جديد. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: كشف وزير النقل يعرب بدر التوصل إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في سوريا ولبنان. جاء ذلك في مؤتمر مشترك مع وزير النقل السوري ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق، حيث أشار رسامني إلى وضع الخطط العريضة للربط السكاكي بين البلدين على أن تبحث لجنة متخصصة الجوانب التقنية تمهيدا لمسار موحد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا. نقلت صحيفة الأخبار عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله إنه يتوقع تطورا كبيرا في العلاقات اللبنانية السورية خلال المرحلة المقبلة. وقال بري عقب اجتماع وصفه بالصريح والمثمر مع وزير الخارجية سعد الشيباني إن سوريا الجديدة تريد الاستقرار وتصفير المشاكل من حولها، مشيرا إلى أنها تعمل على طي صفحة الخلافات مع الشيعة في لبنان على غرار ما حصل مع العراق بحسب قوله. بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في دمشق سبل تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا إلى مشاريع فعلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين. وبحث الجانبان القطاعات ذات الاهتمام المشترك واحتياجات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السورية ومتابعة تنفيذ المشاريع. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الاهتمام بالسوق السورية إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ عبر فرص محددة وشراكات واضحة بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين. أطلقت المؤسسة العامة للإسكان وشركة ثرى السعودية مشروع شام فيو السكني والتجاري كأكبر مشروع عقاري في سوريا. ووفقا لوكالة سانا فقد أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن مساحة المشروع تبلغ 1,078 مترا مربعا بين ضاحية قدسية ومشروع دمر بريف دمشق، ويضم أكثر من 10,000 وحدة عقارية وأكثر من 2,000 وحدة تجارية وفندقية، إلى جانب مدارس ومساجد ومراكز ثقافية وخدمية. كما يهدف المشروع لاستيعاب أكثر من 22,000 نسمة، ومن المقرر تنفيذه خلال فترة 5 سنوات. تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاءات تشمل أبنية إدارية وخدمية ومشاريع سكنية للعاملين، بالتوازي مع التحضير لخطط تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآليات بهدف رفع كفاءة العمل والحفاظ على جاهزية المرفأ.
7: تشهد مرافق مرفأ طرطوس أعمال تأهيل وإنشاء تشمل عددا من الأبنية الإدارية والخدمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع سكنية مخصصة للعاملين ضمن خطة تستهدف تحسين واقع المنشآت وتلبية متطلبات العمل داخل المرفأ.
8: نقوم الآن في دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس بعدة صيانات دورية وللبنى التحتية، ومنها صيانات الأرصفة وصيانة الطرق وصيانة أعمدة الإنارة وأيضا صيانة الشبكات، ومنها شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وشبكات الإنترنت، وذلك من أجل الاستمرار في الأعمال والكفاءة التشغيلية لهذه المنشآت.
7: تتكامل الأعمال الجارية مع خطة أوسع يجري إعدادها للمرحلة المقبلة، تتضمن تطوير البنى التحتية ورفد المرفأ بالمعدات والآليات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
9: تأتي أهمية هذه الأعمال التي نقوم بها بالمرفأ بهدف أن تنعكس بشكل إيجابي على العمليات التي تسير في المرفأ. هذه الأعمال تصب في مراحل متعددة، أهمها الإسراع في عمليات النقل والمناولة بعد تحسين البنى التحتية في الموجودة في المرفأ. كما نعمل نحن في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمخلصين والتجار والوكالات البحرية.
7: تواصل دائرة الإنشاءات في مرفأ طرطوس تنفيذ أعمالها وفق مراحل متتابعة، وصولا إلى إعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ بما يضمن استمرارية العمل ويحافظ على جاهزية منشآته ودوره الخدمي والاقتصادي. أعمال صيانة لا تقتصر على ترميم ما هو قائم، بل تمتد لإعادة تأهيل مختلف مرافق المرفأ في خطوة تنعكس إيجاباً على نشاط الحركة التجارية مع توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وتعزيز أحد أبرز المرافق البحرية في سوريا. تلفزيون سوريا لينجبارة، مرفأ طرطوس.
0: أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
10: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا بنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا الجمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة واللي هن دائما فعلا بساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا ما أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء فبسبب النجاحات فتم تمديده من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.

0: ومحاسبة المسؤولين عنها. وعن هذه الفعالية ينضم إلينا عامر عاصي مراسل تلفزيون سوريا معنا من دارية في ريف دمشق. أهلا بك بداية عامر. إذن كيف يتم التحضير لإحياء ذكرى مجزرة دارية إلى حد هذه اللحظة؟
1: نعم فراد، في الحقيقة فإن التحضيرات لإحياء ذكرى هذه المجزرة القاسية مستمر منذ الصباح حتى هذه اللحظة، من المقرر أن تقام في الساعة 7 مساء. نحن الآن داخل دارية في منطقة الجمعيات، هذه المنطقة جدرانها والصورة تتحدث عن الواقع القاسي والأليم التي عاشته هذه المنطقة والمناطق المجاورة أيضا بسبب المجزرة في عام 20 آب 2012، حيث قامت قوات النظام البائد والميليشيات المساندة له بالعمل على اقتحام هذه المنطقة، وقامت بارتكاب مجزرة من أفظع المجازر في تاريخ سوريا الحديث. حتى هذه يعني تم توثيق من قبل المنظمات المحلية ومن قبل الجهود المحلية 750 شهيد موثقين، وهناك عشرات ومئات من الأشخاص غير الموثقين وهم مجهولين، أهالي الضحايا المفقودين حتى هذه اللحظة يتساءلون إلى أين ذهبوا، في أي المناطق دفنوا، في أي الأماكن يعني قتلوا، من المسؤول عن هذه المجزرة، من هم يجب محاسبتهم ويطالبون محاسبتهم، يطالبون من هم في قبضة الحكومة الجديدة بمحاسبة هؤلاء الأشخاص. لتفاصيل أكثر ينضم إلي الأستاذ خالد السقة، أحد الشهود والناجين من هذه المجزرة التي ارتكبت قبل 14 عام. يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا أستاذ عامر، أهلا بكم.
1: الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك أستاذ عامر.
1: أحكي لي عن المشاهد الأولى اللي بتذكرها من المجزرة اللي ارتكبت قبل 14 عام.
2: المجزرة تمت في عام 2012 بعد شهر رمضان المبارك، أيام العيد، أول أيام العيد الفطر. وسبق المجزرة قطع الكهرباء والنت والمواصلات، وقصف لمدينة دارية بالطائرات بالقذائف المدفعية والهاون من جبال المعظمية، منطقة المعظمية وجبال الفرقة الرابعة. وتم في هذه المجزرة استشهاد أكثر من 750 شخص، والحقيقة هو وصل العدد يجاوز 1500 شهيد. الموثقين حاليا 750 تقريبا، في مفقودين، في ناس من الشهداء اعتقلوهم وتم تصفيتهم في المعتقلات، وفي ناس اعتقلوهم أثناء المجزرة، اعتقلوهم أثناء المجزرة وصفوهم. وكانت أيام مأساوية جدا حتى في عائلة من بيت السقة، من أسرة واحدة فقط 20 شهيد. أصغر الشهداء كان طفل عمره شهر، يعني فرع من العائلة، بالإضافة لباقي الشهداء من العائلة واحدة بحوالي 50 شهيد تقريبا.
1: لو تحكي لي عن تفاصيل حدثت معك بالبناية اللي أنت كنت موجود فيها في في في تلك الأثناء.
2: نحن كنا في بناء مصلى الأبرار، نزلوا الأشخاص كلهم اللي موجود بالبناء وأخذوا موبايلاتهم وصفونا بشكل أمام البناء، كنا بقرابة 25 شخص، وأخذوا الجولات فحصوهم. كانت دبابات وكان جنود مختلفة من النظام، ونحن سمعنا إنه في أشخاص قبل البناء تبعنا والبعده نزلوهم واعتقلوهم وقتلوهم في البناية اللي جانب بيتي بساحة الحرية. نزلوا شخصين قالوا نحن بحاجة لمادة البنزين للسيارة، نزلوهم على أساس يأخذوا البنزين من سيارة، قالوا إني مقطوعين من البنزين. بعد ما نقلوا البنزين من سيارة لسيارة يفاجأ إنه نزلوه عن الأبو وصفوهم وصوروا قدام العالم.

0: الإعلام وعلى قناة دنيا هي السماء إنه العصابات الإرهابية هي قتلتهم.
1: في إحياء هاي الذكرى، ما هي الرسائل الحالية لديكم؟ ما هي مطالبكم؟
0: نحن لازم نجدد هذه الذكرى، ذكرى يعني هي مأساوية جدا، ولازم نخلد هذه الذكرى أو شيء إكراما للشهداء. الشهداء يعني ما وصلنا لهالمرحلة إلا بدماء الشهداء الزكية على أرض سورية كلها كاملة، وخاصة الأرض دارية.
1: الرسائل، ما هي رسائلكم؟
0: نحن لازم نحن نحيي هذه الذكرى بمطالبة المسؤولين عن هالمجزرة ومعاقبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، تمام؟ وتربية وتوعية الجيل، ويجب أن تنزل في مادة تدريسية تعليمية إن هذه المجزرة لتكون درس لا ينسى لهذا النظام الساقط البائي.
1: شكرا كثير أستاذ خالد، والحمد لله على السلامة.
0: أهلا أستاذ عامر، أهلا بك.
1: نعم فرات، سمعنا لأحد الشهادات من أحد الشهود الذين كانوا متواجدين آنذاك وأثناء هذه المجزرة القاسية بحق أهالي دارية. دارية من المناطق التي تبعد عن قلب العاصمة حوالي 8 كيلومترات، وأيضا بجانبها مطار المزة العسكري الذي كان يتبع آنذاك للنظام البائد، وأيضا محاذية لتواجد الفرقة الرابعة. كل هذه الأسباب مجتمعة دفعت بالنظام لإسكات أهالي هذه المنطقة، لإخماد صوتهم، لكن أبوا وأصروا حتى نالوا الحرية ونالوا الكرامة وحصدوا ثمار 14 عاما من المطالبة والمعاناة.
2: شكرا جزيلا لك ولضيفك عامر عاصم، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دارية. بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلم العينة التجريبية من العدادات الذكية تمهيدا لتركيب نحو 300,000 عداد في دمشق وإدلب ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقال مدير المؤسسة طاهر العمر إن المرحلة الأولى تشمل إصلاح الوصلات وتوريد وتركيب العدادات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتوسع المشروع في وقت لاحق ليشمل باقي المحافظات. وأوضح أن اختيار دمشق وإدلب جاء بعد دراسات أظهرت جاهزية البنية التحتية فنيا واستكمال أعمال صيانة شبكات المياه والاتصالات اللازمة للمشروع. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة، وأضافت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل 6 فلسطينيين ووفاة 2 متأثرين بجراحهما وانتشال جثمان خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى إصابة 36 فلسطينيا. من جانبه كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 21,500 طفل واستهدف 1,244 مسجدا منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول لعام 2023. شن جيش الاحتلال غارة جوية استهدفت مسجد أبو سليم التاريخي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث أسفرت الغارة عن تدمير أجزاء كبيرة منه وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.
3: دكتور.
2: ولرصد آخر التطورات معنا من قطاع غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. شروق أهلا بك. إذن ما آخر التطورات على الصعيد الميداني والإنساني في قطاع غزة ومزيد الخروقات الإسرائيلية المستمرة طبعا على القطاع وسكان القطاع؟ شروق
4: نعم، فرات الخروقات الإسرائيلية ما تزال متواصلة في قطاع غزة، حتى أننا رصدنا خلال يوم أمس وأيضا حتى قبل قليل تكثيف للغارات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. كان هناك في ساعات الصباح غارة إسرائيلية على تجمع للفلسطينيين في منطقة المواصي وهي تقع غرب مدينة خان يونس، يتواجد فيها الآلاف من النازحين الفلسطينيين، وذلك أدى إلى استشهاد فلسطيني ونقل عدد من الإصابات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. أيضا صباح هذا اليوم تم تشييع شهيد من هنا من داخل مشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الأيام الماضية. مدينة دير البلح على وجه الخصوص كان فيها عدة غارات يوم أمس، من بين هذه الغارات التي استهدفت مسجد أبو سليم وهو يقع جنوب المدينة، تم استهداف المسجد بعد أمر إخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن شظايا الغارة الإسرائيلية وشظايا ما دمره الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى مسافات بعيدة جدا. لم يتم تسجيل إصابات نتيجة هذه الغارة، ولكن هناك دمار كبير لحق بالمسجد، المسجد مسجد أثري دمره الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير، وأيضا المحال التجارية التي تقع بجوار المسجد كان من نصيبها أيضا دمار نتيجة الصاروخ الذي وقع وسقط من طائرة إسرائيلية حربية. إلى جانب ذلك كان هناك في مخيم البريج أيضا استهداف لمنزل، وسجل من هذه الغارة عدد من الشهداء بينهم طفل وأيضا إصابات. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في آخر حصيلة فرات لها صدرت صباح هذا اليوم تتحدث عن وصول مشافي القطاع خلال 24 ساعة ماضية 6 من الشهداء الجدد نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة في هذه الفترة الزمنية. أريد أن أشير إلى أن هناك كان على مدار الأيام الماضية تحذير من قبل مسؤولين إسرائيليين بشأن الطائرات الورقية التي يستخدمها الأطفال للترفيه عن أنفسهم، وطالب المسؤولون منع إطلاق هذه الطائرات من داخل قطاع غزة لوصول عدد قليل ومحدود جدا إليها منها عفوا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة على الحدود الشرقية مع قطاع غزة. ونتيجة هذه الأوامر الإسرائيلية هناك خوف يسود الأوساط الفلسطينية تحديدا من فئة الأطفال من استخدام هذا النوع من الوسائل الترفيهية، خصوصا أن الأطفال حرموا على مدار أشهر طويلة من اللعب ومن وسائل الترفيه نتيجة إغلاق المعابر وما يتوفر من الألعاب داخل المحلات التجارية أسعارها مرتفعة جدا. إنسانيا على صعيد القطاعات الحيوية لم يتغير أي شيء فرات على وجه الخصوص بما يتعلق بالوضع المعيشي، خصوصا أن هناك الآلاف من الأسر تعيش داخل خيام. وعلى صعيد أيضا القطاع الصحي لم يتغير فيه أي شيء من ناحية توفر المستلزمات والأدوية الطبية بشكل كافي فرات.
2: نعم، شكرا لك شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا في غزة. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تجري عمليات إخلاء مقر أونروا في بلدة كفر عقب شمالي القدس، في حين قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال طردت كل موظفي أونروا من مركز تدريب قلنديا شمال القدس وأبلغتهم بعدم العودة إليه. وصلنا مشاهدينا لختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
2: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
3: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
4: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
5: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
6: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
4: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
1: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
7: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
2: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
1: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
4: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
1: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا خالك العزيز.
7: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
1: من علمك هذا الإلقاء؟
7: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
2: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
6: سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
1: يا سلام.
4: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
1: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
9: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
2: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
1: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
2: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
1: متعددة
2: واللي قابلة ببعضها.
1: سوريا،
2: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
9: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي

حلقة جديدة من عين سوريا مشاهدينا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات السورية. أهلا بكم وإلى العناوين. وزارة الزراعة تقر تعويضات مالية لمزارعين تضرروا من الكوارث الطبيعية، وتقول إن القرار أتى بعد دراسات للأضرار التي لحقت المناطق الزراعية. محافظة درعا تدق جرس الإنذار بشأن نتائج حفر الآبار المخالفة، وتؤكد أنها تعمل على مسارين مختلفين لحل المشكلة المائية بالمحافظة. وأخيراً، مخاطر حوادث العمل تزداد في دمشق وسط نقص مستلزمات السلامة المهنية، ولا سيما في مواقع البناء، وجهود التفتيش والتوعية تبقى بحاجة للتعزيز.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الزراعة إقرار تعويضات بقيمة 112 مليون ليرة سورية لنحو 1700 مزارع تضرروا من الكوارث الطبيعية في محافظات حلب وإدلب وطرطوس والقنيطرة. وقال مدير الاتصال في وزارة الزراعة خالد الصعيدي إن التعويضات جاءت بعد دراسة الأضرار الناجمة عن الأمطار وغمر الأراضي بالمياه والرياح الشديدة والتنين البحري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من آثار الكوارث الطبيعية. كذلك أشار الصعيدي إلى أن وزير الزراعة وجه بالإسراع في استكمال ملف تعويض المزارعين المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة شرقية سوريا.

0: إذا مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلون من حلب عمار مرجان، ومعنا أيضا مراسلون من طرطوس لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا، ومن القنيطرة محمد فهد، ومعنا أيضا إبراهيم سويد من إدلب. أرحب بكم جميعا. عمار، دعني أبدأ معك، ودعنا نبدأ بموضوع المبالغ. إلى أي مدى المبالغ التي أعطيت ضمن هذا المشروع متناسبة مع الأضرار التي كانت قد لحقت بأعمال المزارعين؟
1: نعم نور، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني الأضرار التي حدثت من غمر للأراضي الزراعية في مدينة حلب وفي ريفها هي يعني في منطقتين، منطقة كانت للأراضي المحيطة بالسيحة، ومنطقة تضررت من طوفان نهر قويق. هاتان المنطقتان أو هذان النوعين أو المكانين الذي تضرر فيها المزارعين عددهم قرابة 450 مزارع، إذا تقرر إعطاء التعويض بحسب معايير وزارة الزراعة ل 304 مزارعين. سوف يقسم المبلغ إما حسب الدنومات أو حسب عدد المزارعين خلال هذه أو ربما خلال الفترة القادمة سوف تصدر التعليمات التفصيلية، ولكن إذا تم تقسيم المبلغ على 304 مزارعين كما هو المبلغ الموجود فلكل مزارع سوف يحصل على 750 دولار تقريبا، 770 دولار تحديدا. هذا المبلغ لا يكفي، ولكن بالإضافة إلى هذا المبلغ هناك منظمتان يعني دعمت المزارعين في مدينة حلب وريفها، منظمة شفق قدمت مبلغ 400 دولار، ومنظمة زوا قدمت أيضا مبلغ 300 دولار لعدد من المزارعين. وبدأت بالفعل في الأسبوع الماضي توزيع هذه المبالغ، شفق في الأسبوع القادم سوف تبدأ بالتوزيع للمستفيدين. إذن يعني مجموع المبالغ يصبح يعني نوعا ما كاف لهذه للمزارعين، ولكن يعني المزارعين الذين لديهم أكثر من هكتار ربما يكون الضرر أكبر، ولكن بشكل عام الرقم أصبح مقبولا بالإضافة إلى هذا التعويض الحكومي للمزارعين. عدد المزارعين بحسب مديرية منطقة أو منطقة جنوبية سمعان اللي تواصلنا مع الأستاذ محمد نايف وهو مدير مكتب مدير المنطقة، قال لنا بأن عدد المزارعين 223 مزارعا في منطقة السيحة المتضررين. هؤلاء المزارعين سوف يحصلون على هذا التعويض بالإضافة إلى تعويضين آخرين، بالإضافة إلى منظمة أخرى يعني يدرس أو تدرس موضوع توزيع السماد وباقي والبذور لهؤلاء كتعويض لهؤلاء المزارعين كتعويض إضافي للضرر الحاصل معهم خلال فترة الفيضان أو الطوفان.
0: محمد فهد من القنيطرة، مرحبا بك من جديد. دعنا نسأل عن أبرز الأضرار التي لحقت بالمحاصيل وبالمزارعين وأرزاقهم خلال هذه الفترة، وأيضا كيفية حصرها من قبل اللجان المختصة.
2: نعم بالفعل، يعني الاضرار الزراعيه كانت هنا يعني مختلفه عن باقي المناطق، هي الاشجار المثمره من الكرز والمشمش وغيرها من الاشجار الزراعيه التي كانت يعني مع بدء موسم الربيع قد يعني تضررت نتيجه سقوط بعض حبات البرد الكبيره والامطار التي الحقت الضرر بزهر الكرز خاصه في منطقه مزارع الامل، وهي يعني المنطقه الاكثر تضررا والاكثر انتاجا لهذا الموسم. كانت بالفعل تم تضرر يعني عدد مساحات كبيره من الاشجار في تلك المنطقه. طبعا يعني مديريه زراعه القنيطره يعني قامت بتقديم باستقبال طلبات المزارعين خاصه في هذه المناطق من الريف الشمالي من القنيطره نتيجه هذه الامطار التي سقطت وحبات البرد التي تضر يعني ادت الى ضرر الموسم، تضرر الموسم بشكل كبير. تم تسجيل عبر يعني طريق الجمعيه الوحده الارشاديه المتواجده في ريف القنيطره الشمالي، وتم يعني حصر ما يقارب 120 مزارع او مساحات مختلفه بصراحه. كل منهم يعني يوجد لديه 30 دلم 40 دلم 20 دلم من الأشجار المثمرة كالكرز والمشمش واللوزيات التي قد تضررت نتيجة هذه الأمطار. ستقدم يعني هذه المساعدة لهم بشكل عام، ربما يعني تعينهم يعني على يعني على شيء مما خسروه نتيجة يعني تراجع موسم الكرز بشكل عام هذا العام يعني تراجع موسم الإنتاج.
0: شكرا لك محمد. يعني نعتذر من المشاهدين لأنه يعني المداخلة فيها الكثير من المعلومات، لكن صوت الهواء مع المداخلة يعني جعل الصوت مشوشا إلى حد ما. إبراهيم مرحبا بك من جديد. ما هي نسبة المزارعين الذين استفادوا من برنامج التعويضات هذا في إدلب؟
3: نعم بالفعل نور، يعني نحن نتحدث عن المنطقة الأكبر من ناحية الأضرار والأكبر من ناحية الحصة التي تم إقرارها من قبل يعني وزارة الزراعة. نتحدث عن أكثر من 1000 مزارع سيستفيد من هذه المبالغ المالية التي تم رصدها بشكل أساسي، لأننا نتحدث عن أكثر من 26,000 يعني دنم كان قد تضرر في عدة من المناطق الأساسية. تحدث عن المنطقة التي كان قد أنهى بها الزميل يعني عمار مرجان، وتحدث عن منطقة السياحة والتي هي أيضا يعني لها امتداد جغرافي لمناطق إدلب، خاصة منطقة أبو ظهور ومنطقة سراقب، إضافة إلى المناطق الواصلة إلى يعني السياحة نتيجة يعني غمر كميات كبيرة من المياه وصلت في تلك المنطقة وتضررت يعني نسبة الأراضي هناك بنسبة كبيرة جدا. هذا بالنسبة لمناطق شرق إدلب. مناطق أيضا الغربية في مناطق جسر الشهور كان لها أيضا يعني نصيب من الأضرار الزراعية في الفترة الأخيرة، ومنطقة بنش بشكل أساسي يعني في إدلب. هذه المناطق التي ذكرتها كانت لها يعني أضرار كبيرة جدا حقيقة، سواء كان من غمر كميات من المياه. لكن ما سمعنا أو ربما خلال القرار الأخير أن يعني المزارع يجب أن يكون هناك أضرار تتجاوز 50% حتى يتم يعني الإقرار بعملية التعويض. أي أن نتحدث ليس كل المزارعين الذين هنا في المنطقة سيحصلون على يعني هذه التعويضات، إنما سيكون هناك تعويضات ما بين 15% إلى 30%، وذلك يعني وذلك بحسب يعني الأضرار وحجم الخسائر. حتى في الفترة الأخيرة تحدثت مديرية الزراعة هنا في إدلب عن كميات الأمطار، تحدثت أن في بعض المناطق الزراعية وصلت كميات الأمطار على المعدل السنوي بنحو تقريبا 150 يعني بالمئة، وبالتالي نتحدث عن كميات كبيرة بالفعل من الأضرار التي سببت هذه الحقيقة هذه الأضرار. اليوم بالفعل هي إدلب المحافظة الأكثر كانت هي تضرراً، ولذلك تم تخصيص ما يقارب حوالي 1000 يعني مزارع حتى هذه اللحظة. لكن كما ذكرت لك نور، لن تكون يعني هذه المبالغ المالية بالتأكيد ستسد يعني كل الاحتياجات الأساسية اليوم للزراعة، لأن هناك أيضاً محاصيل أخرى يعني تعرضت لأضرار زراعية، ولا سيما حتى موسم التين الذي كنا نتحدث يعني عنه قبل تقريبا أسبوع ضمن أحد التقارير التلفزيونية، والذي انخفض بنسبة تقريبا حوالي تجاوزت 60% هذا الموسم بسبب يعني الأضرار وحتى الحشرات. وبالتالي هذا الموسم لن يكون حقيقة أو لن يستفيد من هذه المنح المالية للمزارعين. وبالتالي يعني اليوم لابد من دخول أيضا، كنت أتحدث مع يعني عدد من المزارعين، لابد من أيضا توجيه منظمات إنسانية تحدث بشكل أساسي حتى يعني تستطيع إكمال هذه الخسائر بالنسبة للمزارعين. وبالفعل كانت هناك بعض المنظمات الإنسانية التي لها مشاريع، وخاصة في منطقة سهل الروج التي أيضا أضيف يعني نور كنت قد نسيتها تحديدا. منطقة سهل الروج تعتبر هي أيضا السلة الغذائية في إدلب، والتي كانت لها أضرار كبيرة بسبب يعني غمر مساحات واسعة من المياه.
0: هي المنظمات نفسها إبراهيم، هي نفس المنظمات التي تحدث عنها عمار في حلب، نفسها تساهم أيضا في إدلب يعني ضمن المشروع، ولا لا تختلف حسب المنطقة؟
3: نعم، بعضها تشترك ما بين مناطق حلب وإدلب، والبعض الآخر يعني هي يعني تعمل هنا كمنظمات محلية وغيرها، وبالتالي يعني بشكل أساسي تقدم مساعدات يعني زراعية للمزارعين هنا في المنطقة. لكن كشفق أو غيرها بالتأكيد هي تعمل في كل مناطق سوريا، سواء كان في إدلب أو حتى في حلب أو حتى باقي المحافظات السورية بشكل يعني كبير يعني في الفترة الأخيرة.
0: طيب يعني ستبقى معي إبراهيم قليلا، لكن إلى هذا الحد أود أن أشكر مراسلين من القنيطرة محمد فهد ومن حلب عمار مرجان على مداخلتيهما. لين أذهب إليك وأرحب بك من جديد، ما هو وضع المزارعين والدعم المقدم إليهم في طرطوس وريفها أيضا؟
4: نعم نور، صراحة بالنسبة لمحافظة طرطوس يعني كان هناك عدد كبير من المزارعين المتضررين نتيجة الأمطار والعواصف وتحديدا التنين البحري في العديد من المناطق في ريف طرطوس مثل سهل عكار الصفصافة وريف بانياس بالكامل. يعني يوجد العديد من المناطق كمنطقة الفراب أيضا التي تشتهر بشكل كبير بالبيوت المحمية، فكانت يعني الضرر يعني الحصة الأكبر من الضرر كانت بالبيوت البلاستيكية أو البيوت المحمية في ريف طرطوس. فيعني حدث عدة مرات التنين البحري خلال يعني فصل الشتاء، وتسبب بأضرار كبيرة لعدد كبير من المزارعين وعدد كبير من البيوت البحثية. طبعا بالنسبة لقرار وزارة الزراعة يعني تقديم 112 مليون لدعم المزارعين في عدة محافظات في المحافظات المتضررة، يعني هو قرار يعني بالتأكيد سينعكس بشكل إيجابي على عدد من المزارعين، ولكن بحسب عدد المزارعين المتضررين يعني الذي قد يبلغ يعني حوالي 300 مزارع أو أكثر، فيعني ربما يكون المبلغ لا يكفي لتغطية بعض الأضرار بالنسبة مثلا لمنطقة سهل عكار، فهذه المنطقة يعني غمرت بشكل كامل بمياه الأمطار، يعني ليس فقط بالنسبة للبيوت المحلية. فيعني أما بالنسبة لدعم المنظمات فيعني لم يتم ذكر أي دعم من المنظمات للمزارعين في محافظة طرطوس وأوريتها.
0: لين، المبلغ المرصود بشكل عام هل هو كافي، المبلغ الفردي الذي يمكن أن يعطى للمزارع الواحد؟ وهو طبعا يعني مفروز له المبلغ بحسب الضرر الملحق به، أو هكذا على الأقل فهمنا من البرنامج، لكن هل هو كافي لمعالجة الضرر بالكامل، ولا هو فقط يعني يشكل نوع من أنواع المساندة؟
4: صراحة يعني هذا المبلغ يشكل نوع من يعني المساندة في لدعم المزارعين في ريف طرطوس بالمناطق المتضررة، ويعني خاصة خلال هذه الفترة التي يتم فيها ترميم البيوت المحلية التي تضررت من هذه الفترة التي يتم فيها ترميم البيوت المحمية التي تضررت من هذا من التنين البحري. فبالتأكيد يعني هذا المبلغ سيدعم المزارعين، ولكن يعني هم يحتاجون مبالغ أكبر لتغطية كافة الأضرار التي تسببت فيها العواصف.
0: إبراهيم، هل هناك مطالبات أخرى أو أشكال أخرى من الدعم يتحدث عنها المزارعون قد يكونون بحاجتها بشكل أو بآخر من أجل يعني الإحاطة بهذه الأضرار التي حصلت معهم في أراضيهم؟ يعني لأنه الغمر بالمياه، نحن نتحدث عن مناطق ربما تحتاج العودة لاستصلاحها من جديد، وهذا أمر مكلف جدا.
3: نعم، يعني حتى أريد أن أضيف يعني إلى نقطة مهمة، يعني نحن نتحدث عن منطقتين زراعيتين في إدلب، المنطقة الأولى التي بالفعل حدثت بها هذه الأضرار، لكن هناك منطقة أخرى هي بالأساس يعني خرجت تقريبا من المناطق الزراعية، وأتحدث عن مناطق ريف إدلب الجنوبي ومناطق ريف إدلب الشرقي. أكثر من 3 مليون شجرة قطعت بسبب يعني قوات النظام المخلوع التي كانت متواجدة هنا، وبالتالي نحن نتحدث عن أضرار زراعية كبيرة جدا كان قد لحقت المزارعين في مناطق ريف إدلب الجنوبي والشرقي. وبالتالي خلال يعني السنتين الماضيين تقريبا يعني كانت المساعدات تقتصر على توزيع بعض الأشجار أو غراس الأشجار الأساسية، سواء كان التين أو الزيتون، لأننا نتحدث عن أكثر من 2 مليون شجرة زيتون أو 1 مليون شجرة من التين التي تم اقتلاعه بشكل كامل أو حرق أو قطع بشكل أساسي في هذه المنطقة. وبالتالي في الفترة الأخيرة كنت أرصد في هذه المناطق تحديدا العديد من المناشدات حقيقة تحديدا للحكومة والجهات الحكومية ووزارة الزراعة بشكل أساسي، تحدثوا أنهم يريدون عملية دعم إعادة هذه المزروعات إلى ما كانت عليه. طبعا هي تحتاج إلى سنوات، لكن بدأوا بعملية تقديم يعني الغراس، هي نوعا ما قليلة مقارنة بحجم الخسائر المتواجدة هنا في المنطقة. إضافة إلى ذلك نور، أيضا يعني يحتاجون إلى الكثير من الاستشارات الزراعية هنا في المنطقة، لأننا نتحدث عن بعض الأنواع تحتاج يعني مثل الزيتون تحديدا يحتاج تقريبا إلى حوالي 12 إلى 13 سنة فقط حتى يعود الإنتاج. وبالتالي هناك أنواع أخرى ربما يعني كالقزم الفرنسي يسموه يعني هنا محليا أو غيره أو الإسباني، يحتاج إلى 5 أو 6 سنوات. وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك بحسب المزارعين إرشادات للأهالي بشكل أكبر حتى يتم تعويض هذه الخسائر الزراعية التي كنت أتحدث عنها في مناطق ريف إدلب الجنوبي أو الشرقي.
0: بس يعني في جهود وضعت في هذا السياق إبراهيم أم لا؟ لأنه يعني أيضا كان هناك بعض المنظمات التي تعمل على الموضوع في الفترة قبل سقوط النظام.
3: نعم، يعني حقيقة يعني في الجهود في الفترة الأخيرة التي صبت هنا في هذه المنطقة تحديدا غير مناطق التي تعرضت للغمر خلال الشتاء الماضي، كانت هناك يعني بعض المنظمات اللي قامت بتوزيع الغراس، أتحدث عن غراس الزيتون أو حتى التين، بعضهم كانت هناك بعض الإرشادات، لكن مقارنة حجم هذه المشاريع بحجم المشكلة المتواجدة في هذه المنطقة بالتأكيد لا تقارن، لأننا نتحدث كما ذكرت لك 3 مليون شجرة، وبالتالي كم الغرس التي تم توزيعها بالتأكيد لن تكون يعني بالآلاف، وبالتالي هذا الأمر يعني حقيقة يراها المزارعون هنا هو عملية يعني تقصير بحقهم في هذه المنطقة. وهذا ما يعني خلال التقارير الماضية التي رصدتها من المنطقة، آخرها كان قبل حوالي أسبوع كنت يعني أعد تقرير عن المفارقة ما بين المناطق الشمالية التي يتواجد بها التين وبين مناطق هي كانت مصدرة للدول العربية والأجنبية في مناطق ريف إدلب الجنوبي للتين. اليوم يغيب هذا الموسم بشكل كامل في المنطقة من مناطق مدينة كفرنبل حتى وصولا إلى مدينة خان شيخون. هذه المناطق للأسف هي مناطق خرجت عن الزراعة بشكل أساسي، تحتاج إلى سنوات حتى تكون أو تستعيد يعني شيئا من هويتها الأساسية.
0: صحيح، تحتاج إلى دعم كبير. يعني حتى المبلغ المرصود الآن من أجل المناطق المغمورة يعتبر يعني مبلغا صغيرا بمقابل مساحة الأراضي وبمقابل يعني أعداد الفلاحين واعتمادية سوريا أيضا على هذا الشكل من أشكال الزراعة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات حقيقة، مراسلنا من إدلب إبراهيم سويد. أيضا أتوجه بالشكر لمراسلتنا التي انقطع الاتصال معها منذ قليل من طرطوس لين جبارة. إذن مشاهدينا، أيضا لاستكمال هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد سعيد صيلين، مدير مديرية دعم الإنتاج الزراعي، ضيفي من ريف دمشق. دكتور محمد أرحب بك. إذا نتحدث عن مشروع دعم الفلاحين الذين تضررت أراضيهم بشكل أو بآخر خلال الشتاء المنصرم، كيف تمت هذه التقديرات؟ نتحدث عن 112 مليون ليرة حسب يعني أتمنى أنه الرقم دقيق، فما المعايير التي جرى اعتمادها في هذه التقديرات وكيف قمتم بحصر الأضرار؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين عبر منبركم الكريم منبر الأخبارية السورية. حاليا نحن بمديرية دعم الإنتاج الزراعي، بس بدي أستهل الفرصة اليوم وأتكلم بداية عن المناطق اللي لسه ما تعوضت، اللي هي محافظة درعا، محافظة حمص، المنطقة الشرقية اللي هي دير الزور والرقة والحسكة. بالنسبة للمحافظات اللي ذكرتها آنفا، هي محافظات حاليا يتم دراسة الأضرار فيها وفي المراحل الأخيرة لإقرار التعويضات لها. فمن خلالكم بحب أطمئن الأخوة الفلاحين أنه يعني التعويضات الخاصة فيها راح تكون قاب قوسين أو أدنى من الإقرار إن شاء الله، لكن حجم الضرر كان كبير بالمنطقة الشرقية نتيجة فيضان نهر الفرات، وكذلك في درعا وعمل لجان مكانية. ونحن عم نتكلم اليوم عن منطقة يعني كانت لسه راجعة جديد لسيطرة الدولة السورية ودخول مؤسسات وزارة الزراعة إليها ونقص في الكوادر، والضرر كان كبير. فلهذا السبب نحن تأخرنا شوي، لكن لازم الفلاحين يعني يمهلونا شوية وقت إن شاء الله.
0: يعني شكراً لك على هذا التوضيح. يعني أنا كنت سأذهب إلى هذا السؤال، فيعني أعطيتني الإجابة مسبقاً. في تقديرات مبدئية، يعني مبدئياً ما المبلغ الذي يمكن أن يرصد لهذه المناطق؟ لأنه كما تفضلت ربما حجم الأضرار أكبر.
5: والله حالياً نحن لحد الآن اللي وردنا من دير الزور كتقارير مبدئية عن عدد الفلاحين المتضررين، يعني نحن قرينا لألف و700 فلاح تقريبا، اليوم اللي واردنا من دير الزور 4000 تقريبا فقط من محافظة دير الزور. عندنا محافظة حمص فيها حصل فيها أضرار برد على اللوزيات، كذلك الأمر يعني أقرت من اللجان الفرعية وسوف يتم مناقشتها باللجنة الفنية وإقرارها قريبا جدا إن شاء الله، ممكن الأسبوع القادم أو الذي يليه. كذلك محافظة درعا تم إقرار التعويضات لهم، الأخوة الذين تعرضوا للبرد، وكذلك الأمر يعني شبه منتهية. فنحن بس الموضوع أنه العدد كبير والأضرار كبيرة بالمناطق اللي ذكرتها أنا، يعني ممكن منطقة واحدة تكون لحجم الأضرار اللي وزعناها خلال الأربع محافظات اللي نحن ذكرناهم.
0: كم عدد الذين استفادوا في المحافظات الأربعة يلي يعني نحن بدأنا أصلاً بالحديث عنها؟ يعني الآن حضرتك تحدثت عن المستقبل، الآن المشروع الذي أنجز
5: الذي أنجز 1741 فلاح تقريباً، شملت محافظات خلينا نذكرهم بالترتيب: إدلب، حلب، طرطوس، القنيطرة، طبعا محافظة إدلب هي للمرة الأولى التي يتم فيها تعويض محافظة إدلب، وكذلك محافظة القنيطرة كمان أول مرة بتتعوض منذ إنشاء صندوق تخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية. يعني فينا نقول اليوم نحن عم نحقق أهداف الثورة السورية بتحقيق العدالة بين الأخوة الفلاحين. تم تعويض كاف إعطاء كل ذي حق حقه بإذن الله. الأضرار كانت كبيرة بمنطقة إدلب، خاصة في منطقة سهل الروج، حوالي 2700 هكتار اللي كان الغمر أدى إلى أضرار فيها. السبب الرئيسي كان عندنا للغمر هو هطولات مطرية غزيرة، لكن اللي زاد الضرر هي التعديات على المصارف الزراعية. اليوم في خطوة استباقية وجه فيها السيد وزير الزراعة بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الطاقة ممثلة به الهيئة العامة للموارد المائية للعمل على إزالة كافة التعديات على المصارف الزراعية وتخفيف الأضرار مستقبلا. يعني اليوم نحن مو حالة استثنائية الموسم الماضي، الموسم الماضي كان موسم مطير، نحن الحالة الاستثنائية اللي عندنا هي حالة الجفاف، لكن تكرار حالة الجفاف أدت للتعديات على المصارف. الأخوة الفلاحين لتحجيز المياه صاروا يسكروا المصارف ليجمعوا فيها أمطار، المي تبع الأمطار ليروا فيها مستقبلا. صار عندنا أضرار كبيرة بمنطقة بنش كمان تم التعويض عليها للأخوة الفلاحين. في عندنا أضرار بمحافظة حلب نتيجة فيضان نهر قويق وانهيار ساتر السيحة الترابي. في عندنا أضرار بمحافظة نيطرة لحالات من الغمر نتيجة الهطولات المطرية الكبيرة، وكذلك في محافظة طرطوس بالنسبة لسهل عكار كان في حالات غمر استوجبت التعويض واعتبرت كأضرار، وكذلك التنين البحري على البيوت المحمية في المناطق المحاذية للساحل المتعرضة بشكل دائم للتنين البحري.
0: يعني شكرا لك على هذه الإجابة المفصلة حقيقة دكتور. التعويضات هذه التي تقدم لكل مزارع وفق التقدير الذي تقومون به لمستوى الأضرار، هل يعد مساعدة جزئية ولا هي يعني هي مساهمة مباشرة في إصلاح كامل الضرر؟
5: أستاذتي نحن الهدف هو التخفيف عن الفلاح. يعني صندوق اسمه صندوق تخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. نحن اليوم عم نسعى أنه الفلاح يظل ضمن الحلقة الإنتاجية، ضمن الحلقة الاقتصادية للإنتاج. حسب عندنا ثلاث شرائح للضرر. نحن الشريحة الأولى من 50% ضرر ل 69%، الشريحة الثانية من 70 ل 89، الشريحة الثالثة اللي هي 90 فما فوق. بتم التعويض حسب نسب التكاليف المرحلة اللي وصل إلها بالإنتاج والتكاليف التي يعني المرحلة العمرية للنبات التي أصيب فيها بالضرر. على أساس هذا الشيء نحن بنقوم بحساب التكاليف وتعويض الأخوة الفلاحين بجزء اللي هو 10 15 20% من نسبة الضرر.
0: يعني في موازنة كافية لتغطية كل هذه الأضرار؟ يعني لنقل أنه بعد عدة أشهر حدث هناك حدث طارئ ما، هل هناك ميزانية كافية ومن هم الشركاء أيضا دكتور؟ من الذي يقوم بدعمكم في هذا المشاريع هاي؟
5: حاليا نحن الموارد تبعنا هي موارد من وزارة الزراعة واعتمادات مرصودة من وزارة المالية، سيتم اعتماد لنا في العام القادم إن شاء الله. في عنا رصيد كافي بإذن الله تعالى نعوض الأخوة الفلاحين عن هذا الموسم بالكامل. توصيات وتوجيهات السيد وزير الزراعة بأنه كل فلاح تضرر يتم تعويضه، حتى لو كان التعويض ليس كاملا يعني جزئيا، لكن وفق الإمكانيات المتاحة للصندوق وميزانية الصندوق الموجودة لدينا، بحيث أنه نحن نعطي كل الأخوة الفلاحين ما نستثني أي محافظة، كل وفق الأنظمة والقوانين التي يعمل على أساسها الصندوق. طبعا في شق ثاني اللي هو المنظمات العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية، تم توجيه بعض المنظمات للتدخل في بعض المحافظات بشكل إسعافي في حوض الفرات في منطقة في دير الزور في منطقة الجزيرة. تم تدخل المنظمات، قامت بإصلاح بعض المحركات التي تضررت، محركات الري، تم تعويض الأخوة الفلاحين بمبالغ مالية. نحن نسعى أنه نعامل الكل يعني سواسي إن شاء الله.
0: دكتور يعني تحدثت الوزارة عن إجراءات وقائية، مثل ماذا هذه الإجراءات الوقائية لتخفيف يعني أي كارثة قادمة لا سمح الله؟ سواء بالجفاف وسواء بالفيضان أو الغمر؟
5: إن شاء الله تعالى. حاليا تسعى وزارة الزراعة، خلينا نحكي، إلى تطوير وحدة الإنذار المبكر الموجودة لدى وزارة الزراعة. مديرية دعم الإنتاج الزراعي عندنا وحدة إنذار مبكر نسعى إلى تطويرها مع بعض المنظمات وبناء قدرات لها من أجل التنبؤ بالكارثة قبل وقوعها. السنة الماضية نحن أعطينا أكثر من تنبيه أو تحذير للأخوة الفلاحين، سواء بحالات الصقيع أو بحالات البرد والأمطار الغزيرة، مع الإرشادات الوقائية لتخفيف الأضرار. كان عدد التنبيهات بحدود 15 تنبيه أصدرتهم وحدة الإنذار المبكر. وحدة الإنذار المبكر بوزارة الزراعة هي جزء من منظومة الإنذار المبكر التي تسعى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مشهورة على إنشائها، اللي هو المركز الوطني للإنذار المبكر. وزارة الزراعة لها جزء فيه بالوحدة الموجودة ضمن وزارة الزراعة. تم الاتفاق بتشكيل لجنة عليا بين وزارة الزراعة ووزارة الطاقة، الهيئة العامة للموارد المائية، من أجل العمل على إصلاح ما تمكن من المصارف الزراعية لتخفيف حالات الغمر وحدوث أضرار الغمر. تسعى أيضا وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية إلى استنباط أصناف، والهيئة العامة والمؤسسة العامة لإكثار البذار استنباط أصناف وإكثارها متحملة للجفاف ومقاومة للجفاف. وحاليا في عمل على استنباط أصناف يكون عندها قدرة أكثر على تحمل الاختناقات الجذرية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل دكتور محمد سعيد سيلين، مدير مديرية دعم
5: حياكم الله
0: الإنتاج الزراعي، ضيفي من ريف دمشق. شكرا لك.
5: أهلا أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أصدرت محافظة درعا بيانا حذرت فيه من خطر يهدد الأمن المائي نتيجة لحفر آلاف الآبار المخالفة والتوسع في التعديات على خطوط دفع وتوزيع المياه والاستجرار غير المشروع. وأوضحت المحافظة أنها تعمل على مسارين، أولهما اتخاذ إجراءات إسعافية تضمن استمرار وصول مياه الشرب إلى المواطنين من خلال معالجة الآبار المخالفة وتكثيف أعمال الكشف وإزالة التعديات، ومسار آخر يتمثل في إعداد خطة طويلة الأمد تضمن استدامة الموارد المائية. ودعت المحافظة المواطنين للتعامل بمسؤولية وجدية مع الخطر الحالي والمسارعة إلى إزالة المخالفات ووقف الاستجرار غير المشروع.

0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا والمزيد من المعلومات عنه ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمي. مرحبا بك حسام، ما هو حجم هذه المشكلة في درعا اليوم؟
1: نعم نور، بالحقيقة يعني حجم هذه المشكلة خاصة في الشهرين الأخيرين، شهر يعني آب وشهر تموز، باتت مشكلة المياه نوعا ما تتضاقم بشكل كبير. قبل شهر تموز حقيقة لم يكن المواطنين يشعرون بهذه الأزمة، تراجع وانخفاض مناسيب المياه الجوفية في المناطق التي يضخ منها الماء للشرب هو ما أدى إلى هذه الأزمة. هذه الأزمة سببها هو عدد كبير من الآبار، يعني في درعا حوالي بحسب يعني إحصائيات غير رسمية أكثر من 15,000 بئر مخالف، ويوجد 4,000 بئر و500 أو 4,500 بئر مرخصة. هذه الآبار تقوم باستنزاف المياه الجوفية، نتكلم هنا عن آبار تعمل بالطاقة الشمسية منذ ساعات الصباح الأولى، تضخ المياه وتسحب المياه حتى ساعات الغروب، وهذا الامر استنزف بشكل كبير القدره المائيه او مخزون المياه الجوفيه، خاصه في المناطق المحيطه بمراكز الارواء مثل مشروع الاشعري الاول والمشروع الثالث، وايضا نقطه ارواء خربه غزاله والنقاط التي تقوم بري القرى والبلدات. بالاضافه الى ذلك هو قيام عدد من المزارعين بالتعدي على خطوط نقل مياه الشرب عن طريق ثقب هذه الخطوط وسقايه المزروعات منها، وبالتالي هذا الامر يفاقم يعني مشكله المياه، يعني يشح المياه بالمنابع من جهه، وفوق ذلك يقوم المزارعون بالتعدي على مياه الشرب وسرقه مياه الشرب واستخدامها للسقايه، وهذا الامر يعني يجعل ضخ المياه الشرب ضعيف بسبب عدم وجود يعني تلك القدره على استمراريه الضخ وعلى غزاره ضخ المياه وعلى الحفاظ على وارد مائي جيد باتجاه القرى والبلدات. وهو الامر الذي يجعلنا نشاهد المشهد الذي تشاهدينه خلفي تماما، وهي يعني نقطه واحده من نقاط تجمع الابار او عفوا تجمع الصهاريج التي تنقل مياه الشرب باتجاه المواطنين في مثلا مدينه درعا، ومثلها يوجد في مدينه نوى وفي جميع عموم القرى والبلدات في محافظه درعا. تشاهدين مثل هذه المناهل التي او الابار الخاصه التي تقوم او يقوم الناس بنقل المياه منها عبر الصهاريج باتجاه المنازل لتغطيه وسد النقص والحاجه التي سببها ضعف المياه او ضعف وارد مياه الشرب باتجاه القرى والبلدات.
0: طيب حسام، يعني بنفس الوقت الذي يجري العمل فيه على حل هذه المشكله، هل هناك تامين للبدائل للبيوت من الشبكات الرسميه؟ يعني هل انتظمت المياه بانه تاتي الى البيوت بشكل منتظم قبل ان نقوم بتنظيم الابار المخالفه التي يشتري الناس منها المياه؟
1: نعم، في الحقيقة ربما كان هناك مفهوم خاطئ بالنسبة لك، الآبار المخالفة هي آبار تستخدم في الزراعة ليست لشرب المياه. الآبار المخالفة هي آبار تحفر بغرض الزراعة وبغرض سحب المياه وسقاية المزروعات مثل الرمان والخضروات. أما أتكلم لك عن مثل هذه الآبار، هي عددها قليل في محيط القرى والبلدات، تقوم ب يعني سد النقص الذي يحصل في يعني الشبكة، عدم وصول مياه الشبكة أو التأخر في وصول مياه الشبكة، يضطر الناس لشراء الصهاريج من هذه الآبار الخاصة. أما الآبار التي تستنزف المياه الجوفية فالمياه تسحب منها باتجاه الزراعة، وهنا يعني حقيقة هذا الأمر يعني بحاجة إلى تصرف سريع من قبل المحافظة عن طريق التعامل مع هذه الآبار خاصة المحيطة بمراكز الإرواء.
0: طيب معناته البدء

0: الخضار، يخسر بالخضار ويقوم بسحب القدرة المائية للمياه الجوفية. يعني لا يوجد التزام بخطة زراعية، هناك توجه لمزروعات تحتاج إلى مياه أقل، التوجه التزام بخطة زراعية التي تضعها الدولة، هذا الأمر يوفر من عمليات استجرار المياه من الآبار الجوفية باتجاه الأراضي الزراعية. هذه النقطة الأولى من حيث الحلول. أيضا من حيث الحلول نتكلم عن 60% من المياه التي تقوم مؤسسة المياه بضخها حسب الإحصائيات، 60% تقوم هذه المياه تصرف إلى أي؟ تصرف إلى أيضا إلى المزارعين يقومون بري الرمان وري الخضروات من خلال المياه المخصصة بخطوط الدفع، الخطوط المخصصة لمياه الشرب. وهنا يعني ينتظر الناس حقيقة قيام المحافظة يعني إجراءات أكثر صرامة لمعاقبة المتعدين على خطوط مياه الشرب، وخاصة في المدن الكبرى مثل درعا ونوى.
1: في اعتراضات حسام من قبل المزارعين أو الذين يقومون باستجرار هذه المياه باتجاه الزراعة، هل هناك اعتراضات على ما تقوم به المحافظة من أجل ضبط الموضوع؟
0: نعم، في الحقيقة يعني الاعتراضات لم تبدأ، لأن لا يوجد خطوات إلى الآن، يعني لم تقم الدولة إلى الآن بمثلا ردم آبار أو تشميع آبار حتى نسمع اعتراضات. لكن منذ فترة نور كان هناك إجراء من مؤسسة الكهرباء في درعا أنها قامت بفصل التوتر الكهربائي أو خط التوتر الكهربائي الذي تتغذى منه يعني عشرات أو مئات الآبار المخالفة. عند ذلك شاهدنا يعني مظاهرة من قبل أصحاب الآبار أمام مبنى المحافظة، يعني الآبار مخالفة وتسحب الكهرباء من خط التوتر بشكل مخالف. وعندما تصرفت الدولة بحق هذه الآبار قام أصحاب الآبار أو أصحاب الأراضي الزراعية بعمل مظاهرة. حقيقة الأمر بحاجة إلى نوع من الموازنة، مثلا على سبيل المثال ربما تجميع كل عدد من الآبار أو كل مثلا قطعة يعني مساحة من الأرض وتخصيص مثلا بئر أو بئرين لري هذه المساحة، بحيث أنه يعني تكون الأمور الزراعية على ما يرام وأمور مياه الشرب على ما يرام. لكن موضوع مياه الشرب يعني موضوع حقيقة لا يستهان فيه، موضوع الأمن المائي هو موضوع وأكثر موضوع يضايق المواطنين، وأكثر موضوع حقيقة يثقل كاهل المواطنين. الكهرباء يصبر الناس بدون كهرباء، يصبر الناس بدون خدمات، لكن المياه لا يصبر، لا يمكن للبيت أن يكون موجود بدون وجود المياه. وهذا الأمر يعني يكلف الناس أعباء كبيرة، علما أن المياه موجودة لكن عملية الاستجرار غير العادل للمياه تجعل هناك مشكلة حقيقية في محافظة درعا.
1: شكرا جزيلا لك على هذا الشرح المفصل، مراسلنا من درعا حسام المسالمي. للحديث عن الموضوع أيضا ينضم إلينا الأستاذ رياض المسالمي المدير العام للشبكة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا، ضيفي من درعا. مرحبا بك أستاذ رياض، أبدأ معك في السؤال عن الخطة التي ستقومون بالعمل عليها من أجل موضوع الأمن المائي في درعا، خاصة أمن مياه الشرب بعد هذا الاستنزاف الذي تحدث عنه مراسلنا في المنطقة.
2: أهلا بك يا أنسة نور. طبعا بالبداية لابد الحديث لو دقائق عن واقع المياه الشرب في محافظة درعا. بالنسبة لواقع المياه، تتغذى محافظة درعا بشكل عام المصدرين المائيين هي الينابيع السطحية والأبار الخاصة بالشركة. طبعا خلال السنوات السابقة خسرت الشركة العامة لمياه الشرب أحد أكبر المصادر المائية المغذية للأخوة المواطنين، كانت مشروع مياه المزيريب أو الساخن الكبرى أو الساخن الصغرى أو زيزون أو عيون العبد، بالإضافة إلى جفاف عدد من الآبار الخاصة بالشركة. طبعا يعود جفاف هذه المصادر إلى عدة أسباب. السبب الأول هو وجود آلاف الآبار العشوائية المستخدمة في ري المزروعات، والسبب الثاني هو طبعا حالة الجفاف التي عاشتها سوريا في السنوات السابقة. حاليا نلاحظ خلال العام الحالي ومنذ حوالي شهر ونصف تراجع كبير في غزارة الينابيع الرئيسية المغذية لمدينة درعا وعدد من البلدات وكذلك مدينة نوى، وأيضا في حوض الرموك عين ذكر والصافوقية وعين غزال. طبعا السبب الرئيسي هو آلاف الآبار الموجودة على جبهات التغذية المغذية لهذه المصادر وأيضا المحيطة بهذه المصادر. بالنسبة طبعا للخطوات الحالية التي سيتم اتخاذها إن شاء الله، طبعا الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع بين السيد وزير الطاقة والسيد محافظ درعا، بالإضافة إلى السادة المعاون.

0: الوزير ومدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب ومدير الموارد. طبعا تم بحث الواقع المائي في المحافظة والخطر الكبير الذي يهدد المحافظة. طبعا من مخرجات اللقاء تم اتخاذ قرار بإيقاف النهائي لموضوع الآبار المخالفة، ولا سيما الموجودة على جبهات التغذية وأيضا المحيطة بمصادر مياه الشرب وأيضا الداخل التنظيم. أنسة نور، طبعا بالنسبة لموضوع الآبار بشكل عام، إن كانت مخالفة أو مرخصة نظاميا، من حق مؤسسة المياه في حال الحاجة لهذه الآبار أن تضع يدها عليها. حاليا هناك مشكلة كبيرة حقيقة في الريف الغربي، لا سيما في مثلا بلدة تل الشهاب والزيزون والمزيريب والعجمي. هذه البلدات كانت هي الخزان المياه المغذي لمحافظة درعا، كانت هناك مصادر مياه رئيسية التي تحدثنا عنها، المزيريب الأشعري بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة وعيون عبد. حاليا هذه البلدات منذ سنين عديدة لا يوجد بها مياه في الشبكات، حاليا تعتمد على الصهاريج والمناهل الموجودة في المنطقة. طبعا يوم أمس وقبله
1: ما فيها مياه بالشبكات، يعني الواصلة إلى المنازل، مياه الشرب يعني.
0: نعم،
1: الشبكة الرئيسية
0: لا يوجد فيها تمام، لا يوجد مياه في الشبكات الواصلة للمنازل، وهذه هي كانت خزان المياه في محافظة درعا. طبعا السبب أنها هي موجودة في مناطق التفريغ. حاليا جفت الينابيع بالمنطقة الغربية، كونه حاليا تم الاتجاه حتى المزارعين، المشكلة التي نعاني منها أنسة نور، المزارعين بعد أن جفت الآبار في المنطقة الغربية تم حاليا توجههم إلى المنطقة الشرقية التي تحمل التي يوجد بها المأمولية المائية، وهناك آلاف الآبار. يعني الجفاف انتقل من المنطقة الغربية، وحاليا اتجه المزارعون إلى المنطقة الشرقية. طبعا هذا خطر كبير، يعني المشكله.
1: طب بس بداتوا الاجراءات استاذ رياض؟ يعني بداتوا اجراءات ترشيد هذا الاستخدام؟
0: الاجراءات سيتم البدء بها منذ الغد ان شاء الله. احنا امس كان اجتماع مع الدوائر المعنيه ومع القوى الامنيه، لانك تعرفين انها مثل هذه الاجراءات سيكون هناك لها تبعات، يعني المعارضه من قبل اصحاب الابار. تمام.
1: إيه طيب، بالتالي في خطة مشتركة مع الوزارة المعنية أو الجهات المعنية من وزارة الزراعة وغيره من أجل إيجاد بدائل أيضا.
0: تمام. طبعا مثل كما تحدث مراسلكم الأستاذ حسام، يعني المشكلة أن الآبار المخالفة تزرع عليها آلاف الدنو، يعني مئات وآلاف الدنومات، هي بالأساس مخالفة،
1: مورد رئيسي للسكان. صحيح.
0: تمام، لا يوجد خطة زراعية. يعني أنت مثلا حتى البئر المرخص يجب أن يكون هناك مركب عداد غزارة وملتزم بمساحة الأرض الموجود بها، وتوجه يعني أتوجه الابتعاد عن المزروعات التي هي بحاجة إلى مياه، مثل الرمان، يعني شره للمياه، يعني استنزاف كبير للمياه. وكما تحدث مراسلكم، يعني المزارع دائما يشكي من الخسارة، يعني بسبب طبعا شو عدم التزام الخطة الزراعية. طبعا المزارع عندما يلتزم بالخطة الزراعية يكون هناك قلة في الإنتاج وأيضا ارتفاع في سعر المواد. حاليا يعني كسبيل المثال، سعر كيلو البندورة 1500 ليرة، يعني شرحة البندورة يعني لا تتجاوز 20,000 ليرة،
1: لأنه العملية كلها يعني مكلفة له أكثر من الطبيعي.
0: صحيح.
1: طيب يعني نتمنى بالفعل أن يكون هناك يعني حل عاجل لهذه المنطقة، حماية المياه من جهة وحماية الزراعة من جهة. شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض المسالمي، المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة درعا، ضيف من درعا. شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا بك يا حي الله.
1: تتزايد مخاطر حوادث العمل في دمشق مع نقص مستلزمات السلامة المهنية، ولا سيما في مواقع البناء، حيث يواجه العمال مخاطر يمكن الحد منها بتوفير معدات الحماية والالتزام بإجراءات الوقاية.
2: تغيب معايير السلامة المهنية عن كثير من المهن الخطرة في دمشق، ولا سيما مواقع البناء، حيث يعمل عشرات العمال داخل أبنية تشيد حديثا من دون شروط حماية، ما يجعلهم أمام مخاطر كان يمكن تفاديها.
3: المهندس أو المتعهد هو المسؤول عن تأمين هاي الإجراءات، ونحن أجورنا قليلة، يعني ما فينا بنجيبها، ونطلع أسقالي متوكلين على الله، الله الحامل.
2: يعود هذا النقص في جانب منه إلى عدم توفير بعض الجهات المنفذة مستلزمات الوقاية، في حين يعجز العامل البسيط عن تأمينها على نفقته بفعل ارتفاع أسعارها مقارنة بدخله.
4: إجراءات الأمانة والسلامة فعليا ما حدا عم يهتم فيها، يعني 90% ما حدا عم يدير باله عليها أو ينتبه عليها الإجراءات إلا من رحم ربي. العامل إذا انعطب أو ضرب إيده ضرب إجره أو مات مثلا، صاحب المنشأة أو صاحب العمل بشيله فترة، بس بعدين ما عاد يقدر يشيله يعني. فالدولة لازم تنظر لهالشيء هاد وتساعد تتصرف يعني.
2: تكشف أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أكثر من 790 زيارة تفتيشية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بينها زيارات للأعمال الشاقة والخطرة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود التفتيش والتوعية، تبقى حماية العامل مسؤولية مشتركة تبدأ من موقع العمل ولا تنتهي عند حدود القانون.
1: إذن مشاهدينا، أعلنت محافظة دمشق تنظيم يوم تجريبي لفعالية دمشق تتنفس، يتضمن إغلاق مداخل دمشق القديمة أمام السيارات والدراجات النارية والآليات لمدة 24 ساعة، بهدف توفير مساحة أكبر للمشاة والزوار والحد من الازدحام وحماية البيئة. ويبدأ الإغلاق عند منتصف ليل الأحد 29 من آب، ويستمر حتى منتصف ليل الاثنين 31 من آب، على أن تعود حركة المرور إلى طبيعتها في اليوم التالي. وأوضحت المحافظة أن سيارات نقل كهربائية ستعمل في عدد من نقط المدينة القديمة لتسهيل تنقل كبار السن وذوي الهمم والأطفال والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحركة. عامر عاصي من دمشق مراسلنا ينضم إلينا، مرحبا بك عامر. دعنا نبدأ بشرح بسيط عن الفعالية، كيف سيتم تطبيقها على الأرض، وهل هناك إعلان واضح لها ومنتشر يجعل الناس في دمشق يعرفون بأنه سيكون هناك إغلاق من هذا النوع خلال الأيام القادمة؟
5: أهلا بك نور. نعم، أعلنت محافظة دمشق بأن مديرية مدينة دمشق القديمة بأنها سوف تقوم بفعالية، هذه الفعالية هي تجريبية لمدة يوم واحد. في أثناء تنفيذ هذه الفعالية سوف يتم إغلاق المداخل الرئيسية في مدينة دمشق القديمة بهدف توفير مساحة يعني للمشاة، وبهدف أيضا تخفيف الازدحام، لأنه سوف تغلق الطرق الرئيسية أمام السيارات والدراجات النارية، وسيكون هناك مساحة ومتسعة للمشاة، لأن دمشق القديمة وعموم المناطق بدمشق تكتظ بالازدحام وبالسيارات بشكل دائم وطول اليوم. لذلك هذه الفعالية تهدف إلى تخفيف الازدحام، تهدف إلى الحد من هذا الازدحام خلال هذا اليوم التجريبي الذي تم الإعلان عنه. في الأيام القليلة القادمة سوف يكون هناك فعاليات مشابهة في حال نجحت هذه الفعالية بحسب مصادر في المحافظة، لكن هذا اليوم هو يوم تجريبي لإتاحة المساحة ولإتاحة متسع للأشخاص الذين يريدون ويقصدون دمشق القديمة بهدف السياحة، بهدف التنزه، بهدف يعني تغيير الجو، بحكم أن المساحات في دمشق هي قليلة، ودمشق القديمة من الأماكن التي يقصدها الناس. لذلك هذه الفعالية ستبدأ في 29 آب هذا الشهر الجاري، وسوف تستمر لمدة 24 ساعة، يوم واحد فقط. سوف تغلق الطرق في الساعة 12 ليلا، وستستمر لليوم التالي بذات التوقيت، سوف تفتح الطرق أمام السيارات والدراجات النارية. هذه هي تجربة من التجارب الجديدة والفريدة التي تعمل عليها محافظة ريف دمشق بهدف توفير مساحة للناس وللأشخاص الذين يهدفون ويقصدون دمشق القديمة، نرى ونشاهد الاكتظاظ والازدحام في كثير من المواقع والأماكن. هي خطوة جيدة، الكثير من الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحبوا بها وتمنوا لها أن تكون خطوة ناجحة بهدف أن تستمر هذه الفعاليات من هذا النوع. وقسم آخر يعني بسيط جدا كان له بعض التحفظات والاعتراضات بحجة أن يعني أهالي مدينة دمشق القديمة كيف سيخرجون وكيف سيذهبون وكيف يستخدمون سياراتهم. لكن أيضا مديرية دمشق القديمة أعلنت سيكون هناك سيارات كهربائية، هذه السيارات الكهربائية سوف تسهل حركة وعبور الأشخاص كبيري السن، الأشخاص اللي هم بحاجة لسيارات. سوف تكون سيارات كهربائية تتجول داخل دمشق القديمة طيلة فترة إغلاق المداخل الرئيسية.
1: يعني عموما هو التطبيق الأول للتجربة، ربما تظهر عنه ملاحظات يتم تجنبها لاحقا، فهذه المخاوف أيضا مشروعة. شكرا لك على هذه الإحاطة عامر عاصم مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مشاهدينا وصلنا إلى ختام عين سوريا لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
5: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
6: أجل أمير الشعراء وكيف لا أحفظ له،
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
6: العزيز.
0: خالك العزيز.
6: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
6: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
5: سقيناه كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخب زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل،
5: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتي.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
8: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. سبعة وأربعون عاما وسوريا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أي منذ عهد حافظ الأسد، بتهم عديدة منها تقديم الدعم لحزب الله اللبناني في الثمانينيات واتباع سياسات تهدد الاستقرار الإقليمي. لكن سوريا اليوم لم تعد على تلك القائمة. واشنطن ألغت أيضا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية محددة وأزالتها وزارة الخزانة الأمريكية من قائمة العقوبات. هذه الخطوة وفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تزيل آخر العوائق الرئيسة أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، ووصفها بالخطوة التاريخية التي تمنح الشعب السوري مسارا نحو الازدهار. وزارة الخارجية قالت في بيان إن القرار الأمريكي سيسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الأمر. بطبيعة الحال الوزارة أوضحت أن قرار واشنطن سيساعد في تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على الشعب السوري ودول الجوار. هنأ الرئيس أحمد الشرع السوري بإزالة سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في مقطع مصور نشر على صفحته الرسمية في موقع إكس لنتابع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن هذا كان التسجيل الذي ظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع وهنأ به بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. طبعا لقى القرار الأمريكي بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ردود فعل مرحبة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما كتبه طالب حيث قال: يا رب أملنا فيك تزبط هالبلد وتعمر، تزبط هالبلد وتعمر، الأمل بالله رغم التحديات الكبيرة. تعليق آخر من إبراهيم عم يقول: في شعب المعدم ما عاد يهمه هيك أمور، لأنه قد ما فرح برفع العقوبات وقانون قيصر هو عم ينتظر أنه يرى شيئا ملموس على أرض الواقع. أم محمد ألف مبروك، بس يا ريت تنتبهوا على الشعب الغلبان وترخصوا من أجرة البيوت والكهرباء وغيره لأنه الشعب هلك. كتب أبو شام: تخيلوا شعب عايش من 76 وعليه عقوبات ما بيعلم فيها غير الله، وكلها بسبب هالنظام المخلوع اللي كان ماشي بسردية الممانعة والمقاومة، وهو ما ضرب رصاصة وحدة على الاحتلال. الحمد لله خلصنا من العقوبات الظالمة علينا. أيضا كمال كتب أيضا في فيسبوك يقول: خطوة تاريخية نباركها لسوريا وشعبها، رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بيفتح باب جديد للأمل والاستقرار وإعادة الإعمار القادم بإذن الله أجمل. ارتبط اسم مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب مؤخرا بالغارات والحديث عن التصعيد الإسرائيلي، وذلك بعد استهداف طائرات الاحتلال لمدرج مطار أبو الظهور ومنشآت تخزين فيها في 18 من آب الجاري. اليوم عاد اسم المطار إلى التداول لمشهد مختلف تماما. طائرة مسيرة تحلق فوق المطار لترسم في السماء علم سوريا وخريطتها وشعار الهوية البصرية وعبارة وزارة الدفاع. مجموعة من الصور تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في نطاق واسع، أظهرت مجموعة عروض لطائرات الدرون في سماء المطار، مطار أبو ظهور العسكري. نتابع مع مشاهدينا هذا الفيديو.

0: طبعا كثيرون ربطوا العرض في سماء المطار بما تعرض له من قصف إسرائيلي مؤخرا، فكتب عبد الله رسالة مضمونها واضح وصريح: الله يعز الوطن ويعز سوريا. شادي يقول: الرد السوري على قصف مطار أبو الظهور كان عنيف جدا، السلطة طيرت درونات فوق المطار. تعليق من عثمان: شو هذا الرد الصاروخي على إسرائيل؟ وكتب هشام: هي تاني مرة بيعملوا نفس العرض فوق المطار، المرة الأولى قبل شهرين تقريبا، فيعني لا ما دخل العرض بالغارة. تمكن فريق ريبوست من الوصول إلى ملتقط الصور وهو الناشط عبد الرزاق الحمادة، وأخبرنا بالفعل أن هذه الصور عبارة عن تدريبات بالدرون متكررة لوزارة الدفاع داخل المطار، وسبق أن قامت بمثلها. هزت جريمة قتل الشاب السوري بدر قوجة في مدينة غازي عنتاب التركية مساء الاثنين أوساط السوريين، بعدما تحول خلاف على مستحقات مالية إلى اعتداء جماعي انتهى بطعنه في الرقبة ووفاته، في حين يرقد شقيقه عبد الله في العناية المركزة متأثرا بإصابته. القصة بدأت عندما توجه بدر برفقة شقيقه عبد الله، توجه إلى أحد المعامل في غازي عنتاب للمطالبة بمبلغ 20,000 ليرة تركية لقاء عمل سابق أنجزه، لكن الخلاف تطور بحسب إفادات لعائلته وشهود عيان كانوا هناك، تطور إلى اعتداء نفذه عدد من العمال باستخدام العصي والسكاكين. على أثر ذلك حضرت فرق الإسعاف إلى المكان وقامت بنقل الأخوين إلى مستشفى قريبة، إلا أن بدر توفي متأثرا بجراحه. قوات الأمن التركية باشرت التحقيقات وقامت بإيقاف 5 أشخاص على خلفية هذه الحادثة. طبعا مع انتشار خبر وفاة بدر قوجة تفاعل كثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر وأبدوا تعاطفهم معها. محمد كتب: يا ترى السفارة أو القنصلية السورية في أو وزارة الخارجية رح يسمعوا بهذا الخبر ويتدخلوا لأنصاف هذا المغدور؟ هديل عم بتقول: الله يرحمه ويصبر قلب أمه وأبوه، يا لطيف تتلطف فينا، كان شاب خلوق ومهذب. كتب جمال: أكل حق العامل وخاصة ممن لا يحمل إذن عمل شيء طبيعي، وكثير من الشباب عاشوا المعاناة ولا يمكن البوليس ياخذ لك حقك إذا اشتكيت لعدم وجود إذن العمل. نادي تشرين الرياضي أصدر قرارا إداريا عاديا، وهو تعيين مسؤول جديد عن تجهيزات فريق الرجال، لا مدرب جديد ولا صفقة لاعب أجنبي ولا حتى خبر عن مباراة، لكن اسم الرجل هو اللي حول القرار إلى مادة تفاعل واسعة. فمسؤول التجهيزات المعين في نادي تشرين اسمه جميل أسد، كنية واحدة رغم أنها أسد، ليست الأسد يعني ليس هناك التعريف في الكنية، لكنها كانت كافية كي تستدعي لدى كثير من السوريين اسم العائلة التي حكمت البلاد لعقود وترتبط في ذاكرتهم بالقمع والاستبداد. هكذا لم يناقش طبعا هذا هو القرار الإداري لنادي تشرين والذي قاموا بنشره عبر صفحاتهم الرسمية، لم يناقش المتابعون مهمة مدير تجهيزة الفريق قدر ما ناقشوا وتوقفوا عند الاسم. هكذا علق سوريون على قرار النادي في موقع فيسبوك. كتب نادر: على سبيل المزاح ثورة 14 سنة مشان نخلص من قلة التعريف بس. أحمد عبد الحكيم نجار عم يقول: أول ما شفت الاسم شطح مخي، الحمد لله طلع غير اللي ببالي. هيثم عم يقول: بالتوفيق إن شاء الله، بس كان المفروض من يلي نزل المنشور يوضح الصورة بالنسبة للاسم وخاصة بهي المرحلة. كتب أيمن: بيت أسد بيكسر السين، عيلة كبيرة ومحترمة بالحفة. ينضم إلينا الآن جميل أسد، مسؤول عن التجهيزات لفريق رجال في نادي تشرين الرياضي، معنا من اللادية. أهلا وسهلا فيك أستاذ جميل معنا في ريبوست.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا، يعطيكم العافية.
0: بداية رح نبارك لك التعيين كمسؤول تجهيزات لفريق الرجال بنادي تشرين، ولكن يعني اسمك صار حديث.
1: بارك فيكم، شكرا.
0: نعم، اسمك صار حديث على السوشيال ميديا سيد جميل بعد صدور قرار تعيينك. لو تقلنا شو هي الصلة بين اسم عائلتك وعائلة الأسد، شو الفرق أو الصلة؟ خلينا نحكي.
1: أنا اسمي جميل خالد أسد، من مدينة اللاذقية، ولدت وخلقت بمدينة اللاذقية بمنطقة اللعوينة. أصلي الحفة قرية تفيل،
0: الكنية
1: وهي
0: كيف
1: قرية
0: بتنلفز؟
1: تفيل يعني.
0: اسمعتني،
1: يا أستاذي
0: الكنية كيف بتنلفز؟ هي نفس ما بتنكتب بتنلفز؟ لأنه هذا الشيء هو بصراحة
1: الوقت
0: اللي خلى العالم يمكن
1: تمام
0: تتفاعل مع الموضوع.
1: تمام هي بتنلفز أسد وليس الأسد، هي قال التعريف فاصل بيناتهم، وفي ناس بتلفظها انه سابقا كانت اللفظ اسد تمام، بس هي الكنيه الاساسيه نحن هو كنيه اسد،
0: نعم.
1: ولا لنا علاقه ابدا بموضوع صله انه عائله المجرمين او كذا، لانه في فرق كبير بيننا وبينهم،
0: طيب هلا انت
1: فرق
0: التعليقات،
1: الاسم
0: نعم، طيب التعليقات اليوم
1: تمام.
0: اللي صارت على هذا القرار طبعا بعد تعيينك، كيف تلقيت هاي التعليقات اللي كان في ناس عم تحكي انه يعني بيت اسد، طب ما خلصتم بيت الاسد، ما كذا ما كذا، كيف انت تلقيت هاي التعليقات على
1: هو
0: القرار؟
1: بداية كانت التعليقات يعني أول شيء يعني هو كان نوع من الفكاهة، يعني أول شيء أنا صراحة أضحك يعني على التعليقات إنه سبحان الله إنه كيف صارت يعني، بس لما وصلت الموصول لإساءة يعني صاروا يسيئوا لاسمي ولكنيتي، يعني هلا كنيتي اليوم أو عائلتي، أنا عائلة من عائلة كبيرة كثير بمنطقة الحفة، والناس كلها بتعرف إن هن من الثوار ال 2011، وسوريا كلها بتعرف بهذا الموضوع يعني، بس لما صار موضوع إساءة يعني ف يعني موضوع جارح شوي يعني، وبالنهاية يعني ما لنا علاقة لا بصلة بيت الأسد ولا شيء أبدا.
0: طيب وضحت هاي الفكرة. هلا أنا بدي أسألك عن المنصب الجديد اللي أنت حاليا استلمته كمسؤول في تجهيزات فريق الرجال، شو هي بتكون مهمتك سيد جميل بالفريق بتشريع؟
1: مهامي أستاذي هو عن تجهيز الفريق، ألبسة الفريق، الأمور، تعيين التدريب، موضوع الأكل يعني، يعني وما شابه من هاي المواضيع يعني.
0: يعني هاي دورك أنت بالفريق.
1: دوري بالفريق طبعا، فريق الرجال.
0: طيب يعني هلا خلينا نحكي اليوم على يعني دورك أنت كشخص قبل ما تكون بهذا المنصب مع نادي تشرين، أنت من أيمتى بلشت تقريبا مع النادي؟
1: بلشت من هذا الموسم يعني، من هذا
0: ابتداء من
1: الموسم
0: هذا الموسم.
1: بثقة طبعا، بثقة الكابتن علي طه، هو يعني بيعرفني مثلا وحط ثقته فيني انه انت قد لهذه المسؤولية.
0: جميل. طيب هلا خلينا نحكي شوي على التحضيرات بالنسبة لنادي تشرين للموسم الجاي، كيف هي التحضيرات لو بتحط ايضا بصورة الوضع؟
1: والله التحضيرات رح تكون مفاجأة للدوري كلياته يعني، يعني في ناس اليوم بتقول انه والله نحن مثلا ما عندنا لعيبه، ما عندنا كذا، بس راح يكون الجمهور مبسوط كثير ان شاء الله، لانه نادي تشرين نادي عظيم، وقد ما قدمت له بتضل مقصر بالتشاهد.
0: طيب انت مشجع قديم لنادي تشرين سيد جميل؟
1: طبعا طبعا
0: قديش قديش تقريبا
1: انا
0: صار لك؟
1: بقدر انا تقريبا 10 سنين يعني، انا بحضر للدوري كله يعني، ما بس لتشرين، انا بحضر لتشرين، بحضر للكرامه، بحضر لحطين، بحضر لكل الدوري يعني، انا من عندي طلوع رياضي كثير يعني، بحب شوف الاداء، بحب شوف الكذا، وبالنهايه ميال لانديه اللاذقيه اكثر شيء يعني، لانديه تشرين، ويعني عائلتي كلها كمان يعني بيت اسد يعني، اغلب انك تقول 90% كله من نادي تشرين،
0: طيب انت
1: بحبوا نادي تشرين
0: قبل
1: جدا.
0: ما تبلش بهذا المنصب كمسؤول في عن تجهيزات الفريق، خلينا نروح لمرحله قبل بشوي، انت مع مين كنت، مع اي فريق قبل تشتغل بهذا المجال او مجال اخر؟
1: ما اشتغلت بمجال الرياضه ابدا،
0: يعني هي اول محطه
1: ما
0: لك؟
1: دخلت اول محطه انظار لي، هو هذا هو اللي صار في، هو اسمي اللي نزل، هو فهو صار في سوء التفاهم شوي يعني، لهيك طلعنا
0: طيب
1: وضحنا.
0: في عندك خطة معينة بدك تشتغل عليها مع يعني كمسؤول في تجهيزات الفريق، خلينا نقول لنادي تشرين، في شيء حتشتغل عليه خلال هاي الفترة؟
1: هلا هو الخطه محبه الناس اول شيء، ويعني ورب العالمين يقدرنا على المسؤوليه اللي الكبيره لهيك نادي، وإن شاء الله بداية خير بإذن الله، ومنقدم اللي في النصيب بإذن الله.
0: في تعاقدات جديدة حاليا رح يعمل عليها نادي تشرين، خلينا نقول الموسم الجديد، إذا في عندك معلومات طبعا عن الموضوع.
1: والله ما عندي معلومات عن الموضوع، لأنه هو الموضوع صار بموضوع رئيس النادي حصرا يعني.
0: عند رئيس النادي الموضوع.
1: تماما.
0: طيب أنا بدي بارك لك مرة ثانية، ودي أشكرك جميل أسد، مسؤول عن تجهيزات لفريق الرجال في نادي تشرين. شكرا كثير لك.
1: شكرا لك، شكرا على الاستضافة الحلوة، وإذا حدا مزعوج من اسمي هذا ما يعني نصيبي، يعني هيك اسمي يعني.
0: لا لا، هلا أهم شيء نحن طلعنا، أهم شيء سيد جميل نحن طلعنا وضحنا اللبس اللي صار، الناس اللي ما كانت تعرف يمكن هلا صارت تعرف بعد هاي المقابلة، والتمييز طبعا لانه عائله اسد يعني هي معروفه، في ناس كثير يعني سواء كان في محافظه حلب او حتى باللاذقيه موجودين من بيت اسد، وطبعا الموضوع يختلف تماما عن الكنيه الاخرى.
1: تماما. بالنهايه قدر الله ما شاء فعل، يعني هو صار نوع من الفكاهه فادت لموضوع انه اللي صار في اساءه لكنيتي، يعني الناس بتعرف كلياتها بيت اسد من عائله كثير كبيره.
0: لا طبعا هو ان شاء الله ما بيكون في اي اساءه لشخصك ولا عيلتك، بكل تاكيد احنا ما بنرضى بهذا الشيء، يعني كل السوريين اكيد ما بيرضوا بهذا الشيء. ومثل ما قلت لك يعني بهي المقابله خلاص نحن طلعنا ووضحنا وقلنا شو الفرق.
1: شكرا كثير، وتحية كبيرة لجمهور تشرين وللشارع الرياضي، وتحية لكم خاصة. شكرا على الوقفة الحلوة اللي معك.
0: كل الشكر، شكرا لك جميل أسد، مسؤول عن تجهيزات في نادي تشرين الرياضي. في الزحام على أوتوستراد الفيحاء بدمشق، قد يتوقع السائقون سيارات مسرعة ودرجات وغيرها، لكنهم بالتأكيد لن يتوقعوا طفلا يقود تريزينة ويستعرض بها في مشهد لا يعرضه وحده للخطر، بل يضع كل من يشاركه الطريق أمام احتمال حادث في أي لحظة. دعونا نتابع.
2: هاي الشام هيك وصلنا، هيك وصلنا. تفضل تفضل، شو شعب يعمل شارك هاي أوتوستراد الفيحاء دمشق. هاي الشام هيك وصلنا، هيك وصلنا. تفضل تفضل، شو شعب يعمل شارك هاي أوتوستراد الفيحاء.
0: طبعا من فترة كان هناك قرار، تعليقا على هذا الفيديو مشاهدينا، كان هناك قرار بمنع دخول الدراجات النارية إلى قلب المدن، طبعا بسبب موضوع الازدحام الذي كان والضجيج اللي بتسويه الموتورات بالعادة لما بتدخل لقلب البلد. وأعتقد يعني الموضوع مرتبط أيضا بالتريزينات، يعني حيكون هناك في مخالفة على هذا الطفل، خصوصا يعني نحن ما بنعرف قديش عمره اللي عم يسوق هاي التريزينة. بكل الأحوال هو أمر ممنوع في وسط البلد. في منطقة القطيفة بريف دمشق أجرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك طبعا جولة رقابية على أحد الأفران، وقامت بضبطه وهو يبيع الخبز. طبعا الخبز كان رديء، يعني تم وصفه بأنه خبز رديء كان عم يبيعه للمواطنين. خلينا نشوف معك هذا الفيديو وبنرجع.
3: بصير هذا الحكي تعطيه للناس؟ انت بتاكله ببيتك هذا؟
4: شد ابو زيوا.
3: هذا الخبز انت بتاكله ببيتك هذا من ربطتين انا طلعته، بتاكله ببيتك هذا الخبز؟ لا تقولوا انه نحن هذا الخبز الموجود بدي اخذه وامشي، هذا الخبز ما لازم تاخده، بس شوف هيك خبز رجع له اياه. واذا ما رجع لك اياه الشعبه تبع التموين موجوده بالفرن فوق، هذا الخبز ما لازم تاخده، هذا لازم ينقام. مثل هذا المعجن هذا كله لازم ينقام. بناء على الشكاوى الواردة إلى موقع المديرية حول واقع الخبز التمويني السيء في مناطق القطيفة والقلمون بشكل عام، قمنا نحن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بجولة إلى مختلف مناطق القلمون للاطلاع على واقع الخبز التمويني، ووجد بعض الملاحظات وبعض المخالفات، وتم تنظيم الضبوط اللازم بحق المخالفين. وبناء على المشاهدات التي شاهدناها خلال هذه الجولة، قمت بتوجيه دائرة حماية المستهلك بإجراء حملات رقابية على مختلف مناطق القلمون.
5: جولات رقابية وتوعوية مكثفة شهدتها أسواق جبل القلمون، شملت شعبتي القطيفي والنبك والمناطق التابعة لهما. تأتي هذه الجولات ضمن الجهود المكثفة لضبط السوق وتوعية أصحاب الفعاليات بالمخالفات الأكثر انتشارا، كما تم تفعيل برنامج حماية المستهلك من خلال لصق رمز الاستجابة السريعة QR، والتي تعد خطوة فعالة في عملية الرقابة الإلكترونية والإسراع وتحسين الاستجابة لشكاوى المواطنين.
0: طبعا توعية الناس كما تفضل وتكلم المتحدث في الفيديو هو أمر غاية في الأهمية، لأنه اليوم الناس لما بتاخذ الخبز على سبيل المثال ما كانت قبل تعترض لربما على، وحتى يمكن ما بتعرف إذا كان هذا الخبز رديء أم لا. فموضوع التوعية مهم جدا، وهذا اللي لازم يعرفه كل سوري لما بده يروح ويشتري خبز، شو المواصفات اللي لازم يكون فيها الخبز وهو عم يراقبها قبل ما يشتريها. بفيديو آخر عم يطالب مزارع من الرقة مديرية الزراعة بتحديد موعد واضح لصرف مستحقات الفلاحين عن محصول القمح، وعبر عن استيائه بعبارة صريحة لا تحتمل اللف والدوران: آني زلمة بدي مصاري. خلينا نتابع.
4: ما عندنا مشكلة، شهر شهر حقيقة يعني. يا أستاذ الكريم، الحزقاني بالنسبة لي إذا أنت ما تعرف والمحافظ ما يعرف والوزير ما يعرف، أنا زاد ما أعرف. لا أنا الوقاعدين ذول إحنا ما نعرف بالأساس. اعطونا موعد خيو لشهرين، إحنا نصبر لشهرين، الثلاث نصبر الثلاث يا أخي، بس نريد مصارينا. بس اليوم بي شغلة جاربينا مثل البطلي ولا الأخي هذاك البسلطة ما يقدر، ما أقدر أحاكي. أنا زلمة بدي مصاري، بدي مصاري، بدي تعبي. طبعا أنا ما جد أحاكي باسمي أنا كشغلة.
0: في لفتة وفاء لشهداء المدينة عاد زملائنا في قسم نيو ميديا مادة خاصة عن عدائين قطع 37 كيلومترا من ساعة حمص وصولا إلى ساحة القصير في رسالة إنسانية تجسد الارتباط العميق بذاكرة المدينة وتضحيات أبنائها. خلينا نتابع.
6: اليوم نحن عم ننظم هذا السباق اللي هو مسافة 37 كيلومتر بمشاركة 2 متسابقين من مدينة القصير، لحتى نوصل رسالة إنه نحن عنا هاي الاهتمامات الرياضية وهاي الأنشطة بالمدينة.
7: هو كله من فضل رب العالمين وكله من فضل أبوي وأمي وأخواتي اللي دعموني، وأهالي القصير وخاصة أهالي الشهداء القصير، ونحن عم نركض من أجل الشهداء القصير. والقصير أنا بعدها القصير لا تقهر أبدا، الحمد لله رب العالمين، والأيام جاي ورح نحقق نتائج كثيرة كثيرة.
8: وجينا لهون لحتى ننشر الثقافة الرياضية مدينتنا المحافظة حمص وبالأخص مدينتنا القصير يعني. والحمد لله عملنا هدف ركضي من ساعة حمص إلى ساعة القصير، والحمد لله أنجزنا.
0: وثقت كاميرات المراقبة بحي باب تومة بالعاصمة السورية دمشق لحظة محاولة الصين على دراجة نارية انتزاع حقيبة إحدى السيدات، مما تسبب بإصابتها وسقوطها على الأرض. خلينا نتابع.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: لو قلت لكم انه السوريين حصلوا على اقامه دائمه في هولندا ومع هيك قرروا يتركوا كل شيء ويرجعوا لسوريا، يمكن اول سؤال رح يخطر ببالكم ليش؟ او معقول هالشيء؟ او منتهم نحن انه عم نغيب الحقائق، بس الواقع هيك وبالارقام، خاصه انه لسنوات كان السوري عم يحلم بالوصول الى هولندا، بس اليوم المشهد عم يتغير، عائلات كامله عم تهزم حقائبها بالاتجاه المعاكس وتختار العودة إلى سوريا، سواء كانت معها إقامات دائمة مثل ما ذكرت أو إقامات مؤقتة أو رفضت طلبات لجوئهم. وبحسب منظمة سوليد رود التي تنظم إجراءات العودة الطوعية، فإنها تساعد أسبوعياً ما بين 10 و15 سورياً على العودة. واللافت أنه نحو ثلث العائدين يحملون تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة في هولندا. ممكن اللي عم بيشوفنا يقول وين المشكلة؟ اللي معه إقامة بيرجع وقت اللي بده يرجع، بيسافر لهولندا. بس الوضع مخالف تماما. ليش؟ لأنه السوري اللي قرر العودة طوعا حتى وأن كان يحمل إقامة دائمة بيوقع في المطار على وثيقة تقضي بإلغاء إقامته أو إنهاء إجراءات طلب لجوئه، ما يعني أنه بيفقد حق العودة لهولندا بشكله القانوني اللي كان عليه سابقا. في المقابل تشير المعطيات إلى أن السلطات الهولندية أصبحت أكثر تشددا في دراسة طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين، وبحسب المنظمة فإن 1 من كل 10 سوريين يسجلون للعودة الطوعية، بيكون هالقرار التغى برفضه والتغى طبعا معه طلب اللجوء، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 1 من كل 20 في السابق، وهو ما يعكس تشددا متزايدا في سياسة اللجوء الهولندية. أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. سوريون يفضلون العودة إلى سوريا على البقاء في هولندا. تزايد عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا في هولندا إلى سوريا بعد سقوط الأسد. ارتفع عدد السوريين العائدين من هولندا إلى سوريا منذ سقوط الأسد. عدد العائدين طوعا بلغ 1490 شخصا، وهذا الرقم منذ سقوط النظام. وأيضا الدعم المالي بيشمل العائدين من أصحاب الإقامات، ويتقاضى الشخص 3200 يورو، وهذا الشيء أيضا لجميع السوريين. بس السوري اللي رفضت طلبات لجوءهم وصدرت بحقهم قرارات ترحيل. لمناقشة هذا الملف بينضم إلي فراس عابدين، مختص في قضايا اللجوء وقضايا حقوق الإنسان، معي من هولندا. وأيضا بلال البيوش، مواطن سوري كان مقيم في هولندا وعاد إلى دمشق. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. بدي أبدأ معك بلال، أنت مواطن سوري كنت موجود في هولندا ورجعت لسوريا، احكي لي عن تجربتك.
1: صباح الخير حسام، أنت وجميع المشاهدين. أنا طلعت متأخر على هولندا تقريبا في 2021، في نهاية 2021، ولكن طلعت لنتيجة الظروف أنه ما أحسنت أعيش كتير في مخيم، ما أحسنت أقلم، فطلعت في رحلة الموت، وتقريبا بقيت 6 شهور على الطريق وآخر شيء وصلت. ولكن مع 8/12/2024 انتهى كل شيء عندي في هولندا. عذبت كتير، ولكن 8/12 يعني من هذاك التوقيت وأنا أفكر في الرجعة، ولكن كانت الظروف ما بتسمح. الضيعة اللي أنا ساكن فيها هي مدمرة بشكل كامل، ما في أي بنية تحتية، ما في شيء. فأخذت شوية وقت والحمد لله رب العالمين، وأنا من 25 يوم وصلت سوريا، حالي أنا في الشام.
0: جيد بلال، إذا سألتك أنت بالتفصيل يعني بشكل دقيق، قد ايه ضليت في هولندا وشو اللي دفعك للرجعه؟ يعني

0: 29 لازم اقدم على الاقامه الدائمه او لازم احصل على الاقامه الدائمه، وبعد 6 شهور اخذ الجنسيه الهولنديه، ولكن صار في شويه تغيير في القوانين فانا اخترت انه الرجعه مباشر.
1: ما شو شو شو القوانين اللي تغيرت؟
0: جنسيه واخذ اقامه دائمه.
1: شو القوانين اللي تغيرت لحتى كان بدك 6 شهور لحتى تحصل على الجنسيه وبعدها نزلت؟
0: هلق سابقا انت كلاجئ او انا كلاجئ موجود في هولندا على 4 سنوات و6 شهور انا لازم اقدم على شيء اسمه الاقامه الدائمه، الاقامه الدائمه هي اللي بتكون 10 سنوات، وعلى اساس هي الاقامه انت بتحسن تقدم على الجنسيه بدون اي شروط. الشروط الموجوده هي فقط انه يكون انت حاصل على شيء اسمه امبورخن A2، هو مستوى من اللغه، بالاضافه الى انه يكون انت صار لك 5 سنوات في هولندا.
1: جيد، راح ارجع لك.
0: على القوانين الجديده صار انه التغى،
1: احكي لي احكي القوانين الجديده.
0: التغى شيء اسمه انك تقدم كلاجئ. القوانين الجديده ما في هلق انه انت على 4 سنين ونص تقدم على اقامه دائمه، وعلى هذا الاساس على 5 سنوات بالضبط تحصل عليها. صار شيء اسمه الاقامه الاوروبيه اللي انا صراحه ما عندي اطلاع عليها، ممكن الاستاذ فراس اللي معنا على هو هلق يشرح عنها، ولكن انا ما عندي تفاصيل. في شروط اللي هي عمل، مستوى لغه، دخل محدد.
1: بدي ارجع لك بلال لنحكي بتفصيل اكثر. بدنا نحكي بتفصيل اكثر عن ايضا يعني هناك اشخاص من السوريين موجودين في هولندا، منهم بده يرجع ومنهم ما بده يرجع، يعني بدي خاصه من المحيط القريب منك لحتى تكتمل الصوره. وبرجع برحب بالاستاذ فراس عابدين مختص في قضايا اللجوء وقضايا حقوق الانسان معي من هولندا. استاذ فراس، لو سالتك شو هي الأسباب اللي بتدفع سوري حصل على إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة بالعودة إلى سوريا رغم وجوده بهولندا لسنوات؟ هل بسبب مثل ما ذكر بلال تغير القوانين أم لأسباب أخرى؟
2: صباح الخير أستاذ حسام، لك للمتابعين أولا. بالنسبة للسؤال، يعني هذا عائد للإرادة الشخصية لكل لاجئ للحقيقة. يعني مثلا في البعض من اللاجئين لم يستطيعوا الاندماج او الدخول بالمجتمع الهولندي من خلال العمل او من خلال اللغه او من خلال، في اشخاص مثلا حسب العادات والتقاليد خوفا على ابنائهم يستطيعون ان يقولوا انه انا يا اخي عم اخسر ابنائي هون بهولندا. يعني مثلا تعرف استاذ حسام، بهولندا في منظمات حكوميه تعنى بشكل دقيق وفعلي بطريقه تربيه الطفل. يعني هناك البعض من السوريين في يرون بانه اي تأنيب لأي طفل، هناك بعض المنظمات في هولندا تعتبر هذا عنف على الأطفال، وبالتالي يترتب عليه بعض الإجراءات القاسية ممكن أن تصل إلى أن يتم سحب الأولاد من العائلة. هذه أحد الأسباب. الأسباب الأخرى تتعلق بعدم الاندماج بسوق العمل الهولندي، إن كان من ناحية العمل أو من ناحية اللغة، لم يستطيع الحصول على مستوى لغة معين، وبالتالي بتصعب عليهم الإقامة بهولندا. وهناك بعض الاعتبارات الخاصة والشخصية عائدة يعني ظروف كل عائلة على حدة حقيقة. يعني طبعا نحن ما ننكر بأنه هناك حاليا تغير في المزاج الأوروبي اتجاه اللاجئ. أستاذ حسام، صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا يعني يعود بشكل أساسي لقضية اللجوء. ليش؟ دائما الأحزاب الأوروبية بتروح على النقطة الأضعف، يعني دائما تهرب من قضايا الاقتصاد في بلدها. فشو النزاع السياسي بين الأحزاب؟ شو أفضل طريقة لأنهم يصارعوا بعض؟ بيروحوا على قضايا اللجوء. وبالتالي تغير المزاج الأوروبي اتجاه حالة اللجوء بأوروبا بشكل عام. ولكن يعني أنا أتفهم الخوف السوريين أو اللاجئين بشكل عام، ولكن ليس لدرجة أن يصبح هاجس. يعني الأوروبيين أو بشكل عام الدول الموقعة على اتفاقية جنيف أو اتفاقية حقوق الإنسان، هن مكبلين باتفاقيات معينة لا يستطيعون القدوم أو يعني اتخاذ إجراءات تخالف هذه الاتفاقيات. يعني اتفاقية جنيف لعام 1951 أقرت بشكل واضح وصريح بعدم جواز اتخاذ أي إجراء من شأنه إعادة اللاجئ قسرا إلى وطنه إذا كانت هذه العودة تشكل خطر

0: مثلا على حياتي.
1: صحيح، والعودة
0: وكذلك
1: أغلبا
0: الأمور
1: بتكون هي يعني عودة طوعية يعني مثل بلال والكثير من الأشخاص، ولكن هناك شيء لافت في الأمر أستاذ فراس، بأنه الشخص الحاصل على إقامة دائمة أو مؤقتة عم بيوقعوه في المطار على أوراق لعدم العودة، وهذا الشيء بيسقط حق الإقامة بحسب المعلومات. هذا الشيء صحيح أم لا؟
0: هلا توقيع، لا هو عائد، لا ما بيجبروا حدا يوقع، يعني ما في شيء باوروبا اسمه اجبار. لما بدك توقع عدم عودتك مره اخرى فانت هي بارادتك الشخصيه، اما في حال ما جبرت حدا، اوروبا لا تجبر حدا، حتى لم يتم هناك اي حاله اعاده قصريه الا فيما يتعلق بعض المرتكبين للحالات الجنائيه.
1: نعم
0: لحالة جنائية، يعني في وكالة، الوكالة الأوروبية للجوء نشرت تقرير طويل جدا، أنا تعبت كثير بترجمته مؤخرا، عبارة عن 60 صفحة، ومعظم وكالات اللجوء في أوروبا تعتمد عليه في تقييم الوضع السوري. في حيث أنه اللاجئ السوري هل يخضع بأوروبا إلى اتفاقية جنيف العام 1951 أو يحتاج إلى قصة شخصية. فأشار هذا التقرير إلى ضرورة منح اللاجئ السوري إقامة 5 سنوات أو إقامة دائمة حسب المناطق التي خرج منها. يعني تخيل أستاذ حسام، التقرير كان دقيق جدا، يعني ابن دير الزور يختلف بدراسة وضعه، يختلف عن دراسة ابن اللاذقية، ابن السويدة يختلف عن ابن حلب، أشار يعني كان بمنتهى الدقة، يعني وصلت الأمور بأنه يجب أن يتم دراسة ملف الشخص ليس من منطلق المحافظة التي خرج منها بل إلى المنطقة التي خرج منها. يعني مثلا أنت خرجت من مدينة حلب، هل أنت خرجت من العزيزية أو من الشيخ مقصود؟ يختلف كليا دراسة ملفك،
1: يعني
0: بين
1: بحسب
0: إذا كنت
1: كل شخص وملفه ووضعه وهي التفاصيل. ما عاد من قبل أنه أنا سوري يقبل طلب اللجوء، السياسة
0: أبداً
1: كلها
0: أبداً
1: بتفاصيلها تغيرت. بدي أرجع لك أستاذ
0: تفضل.
1: فراس، بلال وأنا عم بسأل الأستاذ فراس عن ما حقيقة توقيع في المطار لعدم العودة إلى هولندا خاصة للحاصلين على الإقامة الدائمة، فأنت كنت عم تهز براسك أنه لا، يعني وقعوك ما وقعوك، في شروط للتوقيع ما في شروط للتوقيع، شو هاي التفصيلة عندك؟
2: مثل ما خبرك الأستاذ، في أوروبا ما حدا بيجبرك على أنك توقع على شيء أنت ما بدك إياه، ولكن هي فقط التوقيع على إنهاء إقامتك. أنت طالما مقدم على عودة طوعية فهنم في عندهم أوراق، وعندهم في هولندا كتير مشهورة، أو أوروبا مشهورة في الورقيات.
1: نعم.
2: فأنت عم توقع على إنهاء إقامتك في البلد اللي أنت طالع منه، وليس توقيع على العودة الطوعية أو على الترحيل. فهنم عندهم فورمولير أو بيقولوا له أوراق، أنه أنت طالما أنت طالع من المكان اللي أنت موجود فيه راجع على بلدك، فهنم في عندهم أنه هذا اسمك، رقمك الوطني، هدول معلوماتك الصحيحة، ممكن توقع لنا هون لأنه أنت راح تسلمنا إقامتك وتنهي إقامتك في هولندا على سبيل المثال.
1: طيب.
2: فأنت ما بتوقع بشكل إجباري، بتوقع بكل رياح، هدول هن المعلومات وأنا رايح على
1: طيب
2: بلدك.
1: هلا أنت بلال فيك ترجع على هولندا مثلا زيارة؟
2: فيني ارجع زياره في شروط، انا سالت على هذا الموضوع اثناء التوقيع، سالت منظمه الاي ان دي اللي هم عم يوقعوني على الاوراق، انه انا في حال راح ارجع على هولندا ممكن بعد سنه او اثنين او ثلاثه، ولكن بشكل رسمي بشكل قانوني عن طريق مثلا الدوله السوريه او عن طريق فيزا او عن طريق عمل، فقالوا احنا ما لنا علاقه في هذا الامر.
1: يعني ما فيك ترجع وتحجز طياره وترجع على هولندا؟
2: هلا اكيد طالما انا سلمت اقامتي في المطار هون ما راح يطلعوني في الطياره.
1: نعم انا بس يعني هي التفاصيل البسيطه يعني مهمه جدا، هي التفاصيل البسيطه مهمه يعني وبيصير فيها كثير من اللغط. استاذ فراس، لو سالتك عن مصير طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوءهم ولا يرغبون بالعوده الى سوريا لاسباب عديده، منها الاسباب الماليه، منها الاسباب انه بيته خربان ما في يرجع له، ما في عمل، ما في راس مال، هدلون الأشخاص أو العائلات شو مصيرهم؟
0: أستاذ حسام، أولا يجب أن يتخذوا كل مراحل التقاضي، يعني مثلا رفض اليوم بالمحكمة الدرجة الأولى، محكمة الدرجة الأولى في هولندا طلب لجوءهم، عليهم أن يستأنفوا. في حال بالاستئناف أيضا رفض طلب لجوءهم، عليهم أن يلجؤوا إلى المحكمة الأوروبية في بروكسل. مرحلة التقاضي طويلة جدا. في حال قد يأخذ الموضوع عبارة عن 3 إلى 4 سنوات. في حال المحكمة الأوروبية أيضا أقرت إلى رفض طلب اللجوء. هناك يعني كمان الاتفاقيات الأوروبية، إن كان معاهدة جنيف أو اتفاق حقوق الإنسان، تمنع إعادة اللاجئ قسرا حتى لو رفض طلبه. تخيل لوين يعني، يعني المادة مثلا مادة 33 الفقرة ب من اتفاقية جنيف تقول عدم جواز إعادة اللاجئ قسرا إلى وطنه إن كان هذه إن كانت هذه العودة تشكل خطرا على حياته، وبالتالي الدول الأوروبية مكبلة بهالاتفاقية. أيضا هناك اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة الثالثة والمادة الثامنة منها، أيضا أقرت بعدم إعادة بعدم الإعادة القسرية للاجئين إن كان فرديا أو جماعيا إلا بعد زوال الخطر بشكل نهائي، بعد التأكد من زوال الخطر بشكل نهائي على اللاجئ في حال عودته إلى وطنه. وهذا يتم بدراسة حالة ملف كل فرد على حدة يعني بشكل فردي، وبالتالي لا يمكن إعادتهم حتى لو رفض طلبات لجوءهم، لا يمكن إعادتهم قسريا. أستاذ حسام، نعم. هناك بعض الأفكار حاليا بأوروبا يتم النقاش حولها، لم تصل إلى مرحلة القوانين ولا مشروع القوانين، أنه عم يدرسوا الأوروبيين أنه من تم رفض طلبات لجوءين قد يتم اختيار دولة أوروبية معينة، ترحيلهم على هالدولة الأوروبية المعينة وتقديم المساعدة لهم المالية والمعيشية لحين تهيئة الظروف لإعادتهم إلى بلدانهم، ولكن هي مجرد أفكار. نعم. يعني سابقا بأوروبا لم يتم أي ترحيل جماعي لأي جالية، يعني نحن السوريين ليس يعني نحن آخر جالية وصلت على أوروبا، سبقنا العراقيين واللبنانيين والأفغان، لم يتم هناك ترحيل جماعي لأي جالية. وبالتالي أنا لا أرى أن هناك يعني داعي للقلق الشديد، يعني وخصوصا أن هناك حاليا بعد ما حكى عنا الصديق الأخ بلال تغيير القوانين بهولندا، تم رفع دعاوي أمام مجلس الدولة الهولندي بعد تجديد يعني، وأنا أعتقد سوف تسقط هذه القوانين. أنا أعتقد كمحامي قانوني مختص بالقانون الدولي، مجلس الدولة أول قرار سوف يتخذه ضد دائرة التجنيس اللي هي IND سوف تسقط هذه القوانين وتعود الأمور إلى ما كانت عليها قبل صدور هذه القوانين.
1: نعم أستاذ فراس. بلال، بدي أختم معك. أنت في محيطة كثير سوريين منهم حاصل على إقامة مؤقتة ومنهم دائمة ومنهم رفضت طلبات لجوء ومنهم بانتظار المقابلات وما إلى ذلك. في أشخاص مثلك أخذوا هاي الخطوة ورجعوا لسوريا، وفي كتير بحسب المعلومات ما بعرف إذا صحح لي ولا لا إنه لا بدهم يضلوا في هولندا وما بدهم يرجعوا لأسباب كتيرة. نسبة والتناسب كيف بهولندا؟
2: في كتير أشخاص مثلي متندمين صراحة، متندمين وندم شديد، متندمين إنه تأخروا لهذا الوقت. يعني إحنا سوريا محررة من 2024، إحنا تأخرنا كتير لرجعنا لسوريا. في أشخاص هلق حاليا مقدمين على طلبات عودة طوعية، وفي بعض الأشخاص اللي قالوا لي إنه أنا حتى لو سوريا صارت جني أنا راح أبقى في هولندا، حسب المعاملة حسب الظروف الشخصية عند كل شخص موجود هناك. هل هو البيئة مناسبة إنه يعيش هو وعائلته وأولاده؟ هل البيئة لا؟ أنا حدا من الأشخاص شفت البيئة غير مناسبة لأني أعيش أنا وعائلتي في هولندا.
1: كيف البيئة غير مناسبة؟
2: الشعب الهولندي جدا سوبر.
1: طيب كيف البيئة غير مناسبة؟
2: عاداتنا تقاليدنا العادات التقاليد يعني ما اندمجت. قبل شوي قال لك الأستاذ فراس أنه في موضوع اندماج، أنا حدا من الأشخاص اللي ما اندمج مع المجتمع الهولندي، مع أنه أطيب شعب أنا شفته في حياتي، عمري 32 سنة، أنا هذا الشعب أول شعب بشوفه طيب كتير، ولكن أنا ما حسنت أتأقلم معهم، ما حسنت أعيش معهم، ما حسنت أتعلم لغتهم، لغتهم صعبة. غير هيك كنت موجود، يعني أنا بشتغل بالصحافي، كنت موجود بس بالاسم في هولندا، ولكن العقل كان كله في سوريا، ففعليا أنا كنت بس عايش
1: جسدك في
2: لذلك أنا ما حسنت
1: هولندا وروحك بسوريا. طيب في شيء مهم، معظم الزوجات والسيدات ترفض العودة إلى سوريا لأسباب، الأول وأهم هذه الأسباب هي الخدمات. زوجتك عارضتك قالت لك خلينا ننتظر شيء 4-5-6 سنين مثلا، إنه لا بدنا نضل اقول لك كيف
2: راح احكي سيفك بسيطه مشان قبل الختام. كنت قاعد انا واطلع في زوجتي فقلت لها انه راح اقدم العوده الطوعيه. قالت لي عم تحكي عن جد؟ قلت لها اوكي عم بحكي عن جد. قال ايش قد بدنا رح تروح على سوريا؟ قلت لها خلال 21 يوم بكون في سوريا. قال بس شوف في الطلب اذا ممكن قبل ال 21 يوم، فانت وين بتكون موجود انا بكون موجود.
1: يا سيدي الله يخليكم لبعض، ويعني يعني الأمان أنت محظوظ. عم نسمع كثير نحن حالات إنه ما بدهم يرجعوا، أنت عم تسمع هالحالات وكنت تسمع يمكن بلال ما هيك؟
2: حالات جدا جدا قليلة. شفت أنا كثير من الأصدقاء ومن الشباب وتعرفت على عالم كثير وشفت سوريين كثير. مجال العمل اللي كنت اشتغلوا فيه هولندا إني شوف كثير شباب، ما شفت هاي الحالات اللي عم نحكي عنها على السوشيال ميديا انه حالات طلاق
1: لا ما بنحكي على الطلاق، نحن الطلاق هذا شيء ثاني، عم نحكي انه لا بده يضلوا
2: في في في في في في في بعض الحالات في بعض ولا يعد 1% او 2% من الزوجات اللي بتريد او بتفضل انه تعيش في هولندا ما تعيش في سوريا، وممكن تتناقش مع زوجها ممكن ينفصلوا على هذا الاساس انه طيب. انا راح ابقى في هولندا وانت روح، او ممكن يتفقوا. انا بعرف حدا يعني بعرف عائلي انه اتفقوا انه في عندهم ابن وحيد وابنهم الوحيد عمره 17 سنه وعم يدرس في هولندا وما راح يحسن ينزل على سوريا
1: بحسب الظروف بلال انتهى وقته. ولكن الاستاذ فراس عم بيحكي بلال وانت عم تبتسم بعشر ثواني، توافق بلال ولا لا؟ في بعض اختلافات بين بعض الاشخاص والعائلات والزوجات.
0: لا لا أنا بتفق مع الصديق بلال، هي عائدة لظروف كل عائدة حقيقة. يعني في بعض العائلات بتقول أنا خلاص أولادي اندمجوا بالمجتمع الهولندي وصاروا بالجامعات وحاليا الظروف بعد بكير لسوريا لا تنهض. بتعرف أنت يعني سوريا خارجة من حرب مدمرة، يعني
1: معناها السوشيال ميديا بمكان والواقع بمكان آخر. عذرا أستاذ فراس انتهى وقتي، شكرا لك الأستاذ فراس عابدين مختص في قضايا اللجوء وقضايا حقوق الإنسان، كنت معي من هولندا. وبلال البيوش مواطن سوري عائد من هولندا إلى سوريا، شكرا لكما.
0: يعطيك العافية
1: في مدينة الريحانية التركية يواصل خطاط سوري العمل على كتابة نسخة كاملة من القرآن الكريم بخط يده في مشروع بدأه منذ عام 2020. الخطاط فايز الأحمد وصل حاليا إلى الجزء 26 من المصحف في تجربة يصفها بأنها خلاصة سنوات طويلة من التعلم والخبرة، حيث يعتمد على كتابة الصفحات على دقة عالية وجهد يومي يمتد لساعات. ولا تقتصر رحلته على كتابة المصحف فقط، بل تشمل أيضا تعليم الخط العربي لأكثر من 500 طالب خلال السنوات الماضية. سأنهي حلقة اليوم مع هذه القصة وألقاكم بحلقة جديدة وملفات جديدة.
3: بدايتي كانت تقريبا بعام 85-86 بالمرحلة الابتدائية، شفت كيس اسمنت أزوتي ملقى على الأرض لفت انتباهي جمالية هالخط، وتطور بنا الزمن عن طريق أصدقاء الدراسة، التقينا بناس عندهم نفس الهواي واستمرينا وصرنا نعلم بعضنا بشكل عصامي دون وجود أستاذ. طبعا استمريت، كلمة استمريت إنه وما زلت مستمر، أنا ما انقطعت بحياتي عن الخط العربي، ما كان يقطعني عنه إلا المرض. ما بتوقع حالي انه انا بدون وجود الخط العربي كجزء اساسي بحياتي، ما بتوقع هالامر يصير. لما بدات بعام 2020 تقريبا 2020 خلص اختمرت الفكره وكان صار لازم ابدا بمشروعي اللي هو حلم لكل خطاط اللي هو كتابه القران الكريم، وبدات الحمد لله رب العالمين. يوميا خصصت وقت كان من صلاة الفجر إلى الساعة 8، وهذا الوقت هو قرآن الفجر، فهالوقت هذا كان هو وقت مبارك. اخترت القلم يكون بسماكة 1.2 ملليمتر مشان ما يسبب لي إرهاق بالرؤية، لأنه كتابة القرآن يحتاج إلى صبر ووقت طويل، يعني كل صفحة وجه صفحة من القرآن بيحتاج بين 3 ساعات والأربع ساعات وسطيا، وهيك أعتبر أنا سريع بالكتابة يعني. بعد ما بخلص كتابة الصفحة طبعا في شيء اسمه الترتيش، بتستخدم عدسة مكبرة وشفرة بحيث عملية إكساء وترتيش مثل عملية مكياج للحرف. هاي عملية الترتيش لحالة بتاكل تقريبا بين النص ساعة والساعة. الكتابة لازم تكون حصريا بخط النسخ والرسم العثماني. حاليا أنا بنهاية الجزء 26، الله يتمم على خير. ما يزال المستوى عم يتطور وسيخضع أكيد، بس خلصت إن شاء الله إلى لجنة التدقيق. يعني الحمد لله رب العالمين، بفضل رب العالمين كان يعني عندي مئات من الطلاب اللي هني أخذوا شهادات من عندي مثلا، في منهم لحد الآن مستمرين ومستواهن عم يتحسن ويتطور، وكثير من الطلاب صاروا أساتذة بالخط العربي وصاروا هني يدرسوا ويعطوا دورات. في منهم مثلا اشتغلوا بمجال بيع اللوحات، عم يعملوا لوحات ويبيعوا، منهم فتحوا صفحات على الإنستا وصاروا يعملوا شغلات ولوحات ويبيعوا ويستفيدوا. هذا ما قدمنا، وإذا رحلنا على الدنيا فهي آثارنا، هاي الصدقة الجارية اللي راح تضل. هالكتاب إن شاء الله الله يتمم بالخير، وهالطلاب اللي هني كل حرف راح يكتبوا راح يكون إلي أنا في قبري، راح يكون إلي حسني إن شاء الله تعالى.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. وزارة الخارجية تدين دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود السورية، وتدعو المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف الانتهاكات. داريا تحيي ذكرى المجزرة التي نفذتها قوات النظام المخلوع قبل 14 عاما، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد أن الجرائم لا تسقط بالتقادم. رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يؤكد مواصلة العمل لحماية المال العام، ويقول إن المخالفات لا تمثل المؤسسات. التجارة الداخلية في حلب تغلق 44 مخبزاً مخالفاً، والمديرية تؤكد أن العقوبات تتدرج بحسب نوع المخالفة.

0: دانت وزارة الخارجية في بيان دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الحدود السورية، ما اعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1947. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد دخل إلى الأراضي السورية، حيث زار موقعا تتوغل به قواته جنوبية سوريا، وذلك بعد نحو أسبوع من استهداف إسرائيلي لمطار أبو الظهور في ريف إدلب. وقال كاتس إن هناك نشاطا يوميا هنا لإحباط ما وصفها بالتهديدات، إضافة إلى القضاء على فلول النظام القديم ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير، وذلك بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه. معنا الآن من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. إذن انتهاك جديد للاحتلال الإسرائيلي عبر وزير دفاعه إسرائيل كاتس هذه المرة، الذي يدخل إلى الجنوب السوري، ما الذي نعرف عن المنطقة التي دخل إليها إسرائيل كاتس ولماذا هذا التصعيد؟
1: نعم، لا بالفعل، يعني كما شاهدنا بالفعل، يعني صرح وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أنه دخل الأراضي السورية، دخل المنطقة الجنوبية وتحديدا على قمة جبل الشيخ، بعد أن ظهرت هذه الصور والفيديو وهو يتكلم يعني على قمة جبل الشيخ، يتكلم أنه لن ينسحب من المنطقة الآمنة ولن ينسحب من جبل الشيخ. هذا ما صرح به سابقا، واليوم يعيد ويصرح بهذا الامر، وهو متواجد في عده قواعد عسكريه داخل المنطقه العازله، وهو يعني خرق جديد ويعني انتهاك جديد للاراضي السوريه وتصريح جديد ينتهك به الاراضي السوريه، ويقول ويخاطب يعني الحكومه السوريه بانه يقف على جبل الشيخ ويطل على دمشق ولن ينسحب من هذا المكان. طبعا يعني الاء الجيش الاحتلال الاسرائيلي هناك بالفعل، يعني اليوم كان طيران مروحي يحلق وطيران درون يحلق في سماء المنطقه الجنوبيه بشكل عام وفي محافظه القنيطره ومنطقه جبال الشيخ. لم يعرف ما سبب التحليق، لكن كان بالفعل يعني تحليق مكثف. ايضا كانت هناك اشتعال نيران ربما هي مفتعله داخل الجولان المحتل، ويعني الدخان وغبارها ياتي على المنطقه العازله في محافظه القنيطره وجزء من ريف درعا. طبعا ربما هو كان بالفعل يعني على في هذه الزياره، وبعد ان انتهت الزياره ربما اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيليه عن انه كان متواجد على جبل الشيخ، وظهر بالفيديو وهو يتكلم ويقول انه لن ينسحب من هذه المنطقه. بشكل عام ايضا على يعني التوغلات والانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي المستمره داخل المنطقه العازله، سواء في محافظه القنيطره او في منطقه حوض اليرموك او من منطقه بيت جن في ريف دمشق الغربي قرب جبل الشيخ. فيوميا هناك يعني مداهمات، حملات دهم وتفتيش، حملات اعتقال، حواجز مؤقته، كل هذا الامر ما زال يعني بالتزامن مع التصريحات الاسرائيليه، بالتزامن مع الضربات التي حصلت سابقا في مطار ابو ظهور. فجيش الاحتلال الاسرائيلي يعني مستمر في التصعيد، وحاله من التوتر والقلق يعيشها اهالي الجنوب السوري بشكل عام نتيجه هذه التصريحات الاسرائيليه. كما ظهر ايضا هذا البيان من وزاره الخارجيه يندد ويستنكر يعني هذا
0: قبل بيان الخارجيه السوريه. محمد ان سمحت لي، يعني هذه الزياره تبدو في غضون ايام الزياره الثانيه لذات المسؤول الاسرائيلي الى الجنوب السوري، صحيح؟
1: نعم بالفعل، يعني هذه المره الثانيه يزور نفس المكان يعني ويقف نفس الوقت ونفس الخطاب ونفس الخطاب يعني يوجهه الى الحكومه السوريه بانه لن ينسحب من هذه المناطق، وهو مستمر ما دام يعني هناك حسب ما يقول يعني انه يعني تهديدات لامن اسرائيل وحدود اسرائيل، علما يعني لان هذه المنطقه لم يحدث فيها اي خرق باتجاه الحدود الاسرائيليه، حتى يعني نقاط الجيش السوري لا توجد في هذه المناطق، ولا يوجد فيها فقط يعني عناصر شرطه وامن داخلي يحافظون على الامن والامان في هذه المنطقه، لكن بشكل عام يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يريد التصعيد، يريد يعني استفزاز الاهالي والحكومه السوريه من اجل التصرف يعني، ويعني لكن يعني وزاره الخارجيه اليوم تصرح بهذا التصريح الذي يدين ويستنكر يعني هذا العمل من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. ايضا سبق ان صرحت عده دول عربيه الانتهاك الذي حصل في مطار ابو ظهور، ويعني خرق للسياده السوريه. فجيش الاحتلال الاسرائيلي مستمر في خرق الاراضي السوريه، والانتهاكات مستمره على الارض في الجنوب السوري سواء في القنيطره.
0: طبعا كما قلنا بانه هذه الانتهاكات مستمره في غضون ايام، يعني بعد قصف مطار ابو ظهور ايضا زار رئيس الاركان الاسرائيلي المنطقه. محمد، في بيانه إسرائيل كاتس يتحدث عن أنه النشاط سيبقى يوميا في هذه المنطقة لإحباط ما وصفها بالتهديدات. ما الذي يشير له وزير دفاع الاحتلال بهذا الادعاء؟
1: يعني نعم، يوميا هناك تحركات إسرائيلية على كامل خطوط إطلاق النار داخل المنطقة العازلة، يوميا هناك عمليات توغل، يوميا هناك يعني إطلاق نيران باتجاه المزارعين، باتجاه مربي المواشي، عمليات اختطاف واعتقال. كل هذا الأمر يعني ربما هو الذي يصرح عنه أن عملياته الأمنية مستمرة في هذه المناطق التي توغل إليها وسيطر عليها في الجنوب السوري. هو يعني يقول انه يحمي حدوده حسب ما يعني عندما يقوم باختطاف الشبان، اختطاف الرعاة المواشي، يخاطبهم انه هو يسيطر على هذه المنطقه امنيا، وهو اتى لحمايه الحدود وحمايه سكان الجولان داخل الجولان المحتل وحمايه الحدود الاسرائيليه، علما انه الاء يعني في هذه المناطق كما ذكرنا لم يحدث اي خرق باتجاه الحدود الاسرائيليه، بالعكس يعني هذه المنطقه هي امنه، يعيش هذه المناطق فيها يبحثون عن لقمه عيشهم ورزقهم، لكن الاحتلال الاسرائيلي يضيق عليهم، يمنعهم من الوصول الى اراضيهم، يمنعهم من الاقتراب من اراضيهم القريبه من خط وقف اطلاق النار، وباتت يعني باتت محرمه عليهم اساسا من الاقتراب من هذه الاراضي وهذه المراعي التي ربما كانت يعني هي مصدر رزقهم لهذه محافظه القنيطره ومنطقه حوض اليرموك. عدا عن عمليات الاختطاف التي قام بها حسب الذرائع يعني التي اتى بها يعني الانتماء الى داعش، الانتماء الى حزب الله وايران القياده على السلاح او العمل في دوله اسرائيل، علما انه يقوم باخراجهم تباعا بعد التحقق من هذا الامر، لكن هو يعني يعتقل امنيا ويقوم يعني بالتصعيد، هذا التصعيد العسكري هو تصعيد امني بحثي يعني واستفزاز لاهالي محافظه القنيطره والحكومه السوريه.
0: محمد، اذا اردنا ان نتخيل المساحه الجغرافيه التي تتحرك بها قوات الاحتلال في الجنوب السوري، هذه المنطقة بالإضافة إلى المنطقة التي زارها رئيس الأركان الإسرائيلي وأيضا المنطقة التي وقعت فيها حادثة المسيرة قبل يومين، نتحدث في ذات البقعة الجغرافية جبل الشيخ وما يحاذيه؟
1: نعم تماما، هي المنطقة يعني تمتد من جبل الشيخ وصولا إلى منطقة حوض اليرموك والحدود الأردنية السورية. هذه المنطقة ربما هي ما تقارب 70 كيلومتر أو 80 كيلومتر بعمق، يصل إلى 15 كيلومتر يعني المنطقة الآمنة، لكن يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا العمق، ولكن لديه قواعد عسكرية تم إنشاؤها أخيرا على طول وقت إطلاق النار، هي 9 قواعد عسكرية تبعد يعني عن خط وقف إطلاق النار من 1 كيلومتر إلى 1400 متر تقريبا، وتضيق يعني كل ما اتجهنا إلى الجنوب باتجاه منطقة حوض اليرموك، فهناك المنطقة سكنت تبعد ربما أقل من 400 متر أو 500 متر عن خط وقف إطلاق النار. هذه المنطقة يسيطر عليها الآن يعني أو هي يعني منطقة أمنية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بها في أي وقت كان وأي وقت شاء، يقوم بالاعتداء على المدنيين وتهديد الأمن والمدنيين. أيضا في منطقة جبل الشيخ يتوغل باتجاه بيت جن اللي تبعد ربما 11 كيلومتر عن خط وقف إطلاق النار، وهذه المنطقة هي التي اليوم وقف عليها هي أعلى يعني في جبل الشيخ فوق بيت جن وفوق قطنة، وهذه المنطقة هي موقع استراتيجي مهم كان أساسا هو للدولة السورية، اليوم تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو موقع حساس وضعيا واستراتيجي.
0: محمد، كنت تشير إلى بيان الخارجية السورية أيضا قبل قليل، نرصد معك أبرز ما جاء فيه كذلك.
1: نعم، بيان الخارجية السورية يطلب يعني أنه يقول أنه هو انتهاك صارح يعني للسيادة السورية، يطلب من الجيش الإسرائيلي الانسحاب إلى ما كان عليه سابقا هو خط فض الاشتباك الموقع عام 1974، هذه المنطقة التي دخل إليها جديدا هي منطقة يعني هي خرق للأراضي السورية، هو يخاطبه بالانسحاب إلى المنطقة التي كان عليها سابقا من أجل يعني الخوض في مفاوضات. طبعا المفاوضات تبدأ عندما ينسحب من هذه المنطقة الجديدة التي توغل إليها، هنا ربما تبدأ المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بشكل عام، لكن يعني الحكومة السورية تخاطب يعني وتقول أنه انتهاك صارخ بحق الأراضي السورية والسيادة السورية، وهو أيضا يعني هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين وضد السوريين. نعم، هو أمر يعني يقلق حتى الأهالي والمدنيين وأيضا يشكل قلق لدى الحكومة السورية.
0: محمد فهد من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. نرحب الآن بخالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي مباشرة من دمشق. إذن أهلا بك أستاذ خالد، لم يكد ينتهي يومان على اللقاء الذي جرى في عمان إلا وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية، هذه المرة ممثلة بزيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي في الجنوب السوري، الرسائل الإسرائيلية من ذلك برأيك ما هي؟
2: تحياتي أنسى لا لك وللسادة المشاهدين، تعد هذه الخطوة استفزاز إسرائيلي على المستوى ويثبت حقيقة بأن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه نية للتوصل إلى أي تسوية، على الرغم كما ذكرت من أن هذا الاستفزاز يأتي بعد يومين من تطور لافت في التواصل بين دمشق وتل أبيب ودخول الموساد على خط المفاوضات. هذا الأمر يشير بوضوح إلى أن سياسة بنيامين نتنياهو لا تمتلك استراتيجية واضحة، هي من جهة تجلس على طاولة المفاوضات ومن جهة أخرى لا تكف عن استفزازاتها المباشرة، وما قام به كاتس اليوم يعد جريمة عدوان موثوقة يدينها القانون الدولي الإنساني وفق ملحق روما، ويشير بوضوح إلى أن حالة من الإفلاس لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي يكرس فقط مبدأ العربدة العسكرية والمقاربات العسكرية، ونحن نرى هنا في المقارنة مع التعاطي السوري مع هذه الاستفزازات أن المقاربات السورية والإسرائيلية بعيدة جدا. الاحتلال يعول على
0: هو هذه النقطة التي أود السؤال عنها،
2: ما يعني يمتلكه من فائض قوة.
0: عندما يأتي هذا التوغل أو هذه الزيارة لوزير الدفاع بعد يومين فقط على اللقاء الذي جرى في عمان بين وزير الخارجية وبين رئيس الموساد الإسرائيلي، هل هذا يشي بنتائج الاجتماع الذي جرى في عمان أم أنها وسيلة ضغط أخرى من قبل دولة الاحتلال أستاذ خالد؟
2: لا أعتقد الاجتماع يعني كان عالي المستوى ويشكل يعني نقلة نوعية في هذا التواصل بين سوريا وإسرائيل، وقد يبدو نوع من تضارب المصالح أيضا داخل إسرائيل، وخاصة أن كاتس من ينظر إلى خلفيته هو دمية بيد بنيامين نتنياهو، لا يعد من الصقور في السلك الأمني. يعني أتى به بنيامين نتنياهو بعدما عزل يوآف جالانت، بعدما أيضا عزل بيني جانس من حكومة الحرب. هذا يأتي الأمر في ظل السياق الداخلي الإسرائيلي المتخبط، خاصة في ظل المعترك الانتخابي. يعني اليوم نحن أمام أقل من شهرين للحصول على نتائج الانتخابات، في ظل ربما تراجع في ظل تراجع يعني نتنياهو عن تحقيق نسبة الحسم. هذا الأمر يعني يكرس مرة أخرى أن الإسرائيلي لا يمتلك لا خطة للحرب ولا خطة حتى للسلام او للتفاهمات.
0: تقصد تراجع نسبة الحسم حسب استطلاعات الرأي طبعا استاذ خالد، يعني اذا انت ترجح بان الامر متعلق بالداخل الاسرائيلي وليس بنتائج ما جرى في عمان.
2: هناك سياق داخلي مهم، وهناك سياق اقليمي ايضا مع بروز التنافس التركي الاسرائيلي ودخول يعني المفاوضات إلى خط أمني أكثر، يعني عند مشاركة الموساد. يعني نحن ذهبنا إلى قضايا أكثر بينية وأكثر التصاقا بالوقائع، ولكن بعد هذا الأمر يعني حقيقة تثبت إسرائيل بأنها لا تريد أي قناة تواصل قد تؤدي إلى تسوية أمنية مقبولة، وإنما هي فقط تحافظ على ديناميات التوتر، وهذا يعني فقدان أي بعد استراتيجي في المقاربات.
0: إذا إسرائيل لا تريد التفاوض. شكرا جزيلا يعني أستاذ خالد خليل، انتهى وقتي، يعذرني صحفي المختص الشأن الإسرائيلي من دمشق، شكرا جزيلا. رحبت وزارة الخارجية بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه يمثل تحولا مهما ويفتح صفحة جديدة في علاقات سوريا الدولية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وقالت الوزارة في بيان إن القرار الذي ينهي تصنيفا استمر لعقود من شأنه تهيئة ظروف أفضل للتعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. ورحبت وزارة الخارجية بشكر الولايات المتحدة وإدارة ترامب على ما وصفته بالإرادة السياسية التي أسهمت في الوصول إلى القرار، معربة عن أملها في أن تتبعه خطوات إضافية لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي البلاد. بدوره قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي وثمرة للتحول الذي صنعه السوريون. وأضاف الشيباني في منشور له على إكس أن هذه الخطوة تجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين والتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم، مؤكدا أن سوريا ستواصل العمل على إزالة آثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام، بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا وفي المنطقة. هذا وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تفتح أفاقا جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي. وأوضح رسلان أن هذا القرار يمنح سوريا فرصة للعودة إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد والمال العالمي، مؤكدا عمل المصرف المركزي على بناء نظام مالي حديث وموثوق. من جهته قال وزير المالية محمد يسر برنية إن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من ربطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، ويسهم في استقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية. في ردود الأفعال، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن القرار يعد خطوة مهمة نحو دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز التعافي لتحقيق تطلعات السوريين بالتنمية والازدهار. كما رحبت وزارة الخارجية التركية برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن القرار يزيل إحدى أكبر العقبات أمام الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار. ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل سوريا مزدهرة ومستقرة والوفاء بمسؤولياته في إنهاء الأعمال العدوانية التي تهدد استقرار سوريا ومستقبلها. وأشادت وزارة الخارجية القطرية بإعلان الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورا إيجابيا يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة. وجددت الخارجية القطرية موقف قطر الثابتة والداعمة لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري. أما السعودية فمن جانبها فقد رحبت بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مجددة دعمها للحكومة السورية والشعب وجهودها لتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري. بدورها رحبت الإمارات بقرار الولايات المتحدة برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة الخطوة إيجابية وتدعم استقرار سوريا وازدهارها. ورحب مجلس التعاون الخليجي بالقرار وبإلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن القرار يمثل تطورا إيجابيا من شأنه تهيئة الظروف لدعم مسارات التعافي والتنمية. أما أوكرانيا فقد رحبت هي الأخرى بقرار الولايات المتحدة بعد نحو 50 عاما، معتبرة أن الخطوة ستسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودعم اندماج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مؤكدة تطلعها إلى توسيع التعاون مع دمشق. إذن من إدراجها عام 1979 وإلى شطبها عام 2026 نحو 47 عاما أمضتها سوريا تحت تصنيفها دولة راعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في المادة التالية.

0: معنا الآن من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، إذن نناقش قرار رفع سوريا كدولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن نعتبر أن القرار الآن نافذا أم أننا أمام مزيد من الإجراءات؟ شعبان.
1: نعم، ألا مساء الخير. القرار يعني لم يعد هناك أي أساس قانوني أو تشريعي لهذا القرار. القرار يعني صار جزءا من الماضي. بعد هذا القرار يعني ستكون هناك إجراءات. وزارات الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة التجارة الأمريكية وبعض الوكالات الفيدرالية ستقوم كل هذه الوكالات بتحديث بياناتها بموجب القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بكل تأكيد لن يعني يحصل التغيير ألا خلال بين ليلة وضحاها كما يقال، أو في خلال أيام. هذه المسألة تخضع لبعض الإجراءات البيروقراطية، لكن بالعموم حسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية فقد يعني بدأت الوزارة بإجراء اتخاذ الإجراءات ويعني تحديث البيانات المتعلقة برفع اسم سوريا من علاقات الدول الراعية للإرهاب. هي مسألة وقت، وبنفس الوقت يجب أن ننتبه إلى مسألة أخرى ليس ذلك فحسب، ليس المسألة البيروقراطية أيضا. يعني على سبيل المثال من الآن فصاعدا، لا يمكن لسوريا يعني الحصول على دعم عسكري أمريكي أو حصول على يعني تقنيات ذات استخدام مزدوج وإلا ما هنالك، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن سوريا ستحصل على كل شيء، على كل التكنولوجيا الأمريكية أو على الأسلحة الأمريكية.
0: ما الذي يحدد الأمر شعبان؟
1: هناك ضوابط من ناحية قانونية، لم يعد هناك ما يعيق ذلك، يمنع ذلك. قبل ذلك يعني كان ذلك ممنوعا، اليوم لا يوجد ما يمنع ذلك، لكن هناك ضوابط. هذه الضوابط وخاصة لبعض المنتجات ذات يعني الطبيعة الخاصة أو الحساسة أو عالية التقنية، هذه الضوابط موجودة حتى يعني في علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها الأقربين. هناك بعض التكنولوجيا لا تقدمها الولايات المتحدة حتى لحلفاء موثوقين، يعني هذه مسألة يجب أن ننتبه إليها. لكن كما ذكرنا من الآن فصاعدا تستطيع الجمهورية العربية السورية الحصول على مساعدات أمريكية، تستطيع الولايات الجمهورية العربية السورية أن يعني تستورد منتجات عسكرية، ويمكن أن يكون هناك تعاون عسكري وأمني بين البلدين فيما يخص موضوع كل القطاعات. تستطيع الطائرات السورية الهبوط في الولايات المتحدة، الطائرات الأمريكية يمكنها أن تهبط في المطارات السورية، بالإضافة إلى يعني موضوع المعاملات المالية وهذا الأهم والأبرز أو ما تحتاجه سوريا. بعد الآن تستطيع المصارف السورية الحكومية وغير الحكومية التعامل مع أي مصرف أمريكي وغير أمريكي. يعني من الآن فصاعد يستطيع المستثمر الأمريكي وغير الأمريكي الاستثمار في سوريا. كل ذلك لم يكن يعني واردا قبل شطب اسم سوريا.
0: نعم
1: من
0: شعبان.
1: على قائمة الدول الراعية للإرهاب. نعم إليك ألا.
0: شعبان، كيف تفاعلت الصحافة والإعلام مع هذا القرار الأمريكي أيضا؟
1: نعم، كان هناك اهتمام بهذا القرار، إضافة يعني إلى بعض الموضوع المتعلق بإيران، لأن ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية تزامن بنفس الوقت يعني إلغاء اسم سوريا أو تصنيف سوريا من علاقة الدول الراعية للإرهاب مع فرض عقوبات على إيران. الحدثان شغلا وسائل الإعلام الأمريكية، لكن ما يهمنا فيما يخص موضوع رفع اسم سوريا، يعني على سبيل المثال بعض وسائل الإعلام مثل شبكة فوكس نيوز قالت أن يعني هذا القرار لم يأتي لأن الأشخاص جدد أو قيادة جديدة أو نظام حكم جديد أتى أو وصل إلى سوريا، إنما ارتبط بما قامت به السلطات الجديدة. وتحدثت الشبكة عن يعني أو استندت إلى ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو حينما قال أن تم رفع اسم سوريا لتقديرا للإجراءات التي اتخذتها فيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب وتفكيك شبكات إرهابية. وبنفس الوقت تمت إشارة في بعض وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن سوريا أصبحت عضوا في التحالف الدولي
0: نعم
1: لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وحتى أن بعض وسائل الإعلام قالت أن القرار ليس يعني مكافأة أو هدية للنظام الجديد في سوريا،
0: نعم شعبان،
1: بقدر ما هو نتيجة خطوات وإجراءات تقوم بها الحكومة السورية الجديدة. نعم، إليك آلام.
0: شكرا جزيلا شعبان عبود من واشنطن. جدد الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمارات وإعادة تموضع سوريا كجسر يربط أوروبا بالخليج وآسيا. ورحب الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، رحبا بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري فرنسي مشترك، وشددا على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي. في ملف آخر، تحيي مدينة دارية بريف دمشق فعالية لإحياء ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع قبل 14 عاماً، وأسفرت عن مقتل 713 شخصاً تزامناً مع فرض حصار على المدينة وقصفها بمختلف القذائف. وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، مشدداً في ذكرى مجزرة دارية على حق الضحايا في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. معنا الآن من الفعالية من دارية من ريف دمشق مراسلنا عامر عاصي. عامر، انقل لنا الأجواء وكيف يستذكر أهالي المدينة المجزرة بعد 14 عاما على ارتكابها من قبل قوات النظام المخلوع.
2: نعم، بدأت فعاليات إحياء ذكرى مجزرة دارية الكبرى يعني بعد 14 عاما. يحيي أهالي دارية هذه المجزرة هنا في المقبرة التي دفن فيها الشهداء، شهداء هذه المجزرة. هي من أبشع المجازر التي ارتكبها النظام بائد في ريف دمشق وتحديدا في منطقة دارية، حيث أحكم الحصار على أهل دارية في 20 من آب 2012 في بدايات الثورة لإخماد صوت هؤلاء الأشخاص وللسيطرة على صوت هؤلاء الأشخاص، لكن أبوا واستمروا وأصروا على مطالبهم وثورتهم. في هذه الفعالية التي ابتدأت بحضور وزير العدل وشخصيات من الحكومة السورية، أكدوا على محاسبة المجرمين ومرتكبي الانتهاكات وعلى جبر الضرر للأشخاص لذوي الضحايا والمفقودين. لحديث أكثر سوف أستضيف الأستاذ فراس حمدون من أهالي دارية ومن الأشخاص المهتمين في الملف الإنساني ليحدثني أكثر. يعطيك العافية أستاذ فراس.
3: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.
2: لو تحكي لي بشكل مختصر، أنتوا ليش بتحيوا الذكرى هون؟ مطالبكم، أهم مطالبكم.
3: هلا نحن موجودين هون لاحياء الذكرى 14 لمجزره داريه الكبرى اللي حدثت بشهر اغسطس اب 2012، واللي على اثرها راح مئات من الضحايا والشهداء، بالاضافه لمئات من المفقودين والمغيبين قسرا نتيجه هذه المجزره اللي حدثت. موجودين نحن اليوم لحتى نؤكد على اهميه تخليد الذكرى وتكريم الضحايا وذويهم من خلال الاعتراف بمعاناتهم، وايضا لحتى نؤكد انه ابناء داريه هن يعني بيشعروا ببعض، وبالذات من دفع الثمن الاكبر اللي هم الضحايا واللي راحوا وفقدوا ارواحهم نتيجه هاي المجزره. نحن بنعرف انه كل ضحيه في وراءها مو بس اسم، في عائله، في قصه، في حكايه توقفت، وفي حق يجب ان يحفظ. لذلك نحن اليوم موجودين لحتى نخلد هاي الذكرى، نعترف بمعاناه الضحايا وذويهم، ونؤكد على العديد من المطالب بما فيها هي أول شيء يعني نحن لن ننسى ما حدث، هي بشكل قطعي كل أهالي المدينة مجمعين على أنه لن ننسى. النقطة الثانية، يجب محاكمة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات اللي قاموا بهي المجزرة. النقطة الثالثة، يجب جبر ضرر وتعويض ذوي الضحايا اللي كانوا نتيجة هي المجزرة اللي حصلت وعلى أساسها راح المئات من الشهداء. والنقطة الأخيرة اللي أنا حابب ركز عليها، بصراحة يعني أنا شايف مجزرة بهي الجسامة بمدينة دارية اللي حدثت، بالإضافة إلى مثلا مجزرة الغوطة الشرقية ومجازر حمص مجازر درعا. أنا من وجهة نظري أنه هذه المجازر يجب أن تكون ضمن الذاكرة الوطنية السورية، يجب أن تدرج ضمن تاريخ الثورة السورية وتدرس للأجيال القادمة لكي لا تنسى، مو من مبدأ يعني تشجيع للانتقام اطلاقا مو هيك، ولكن يعني تعزيزا لمبدا الانصاف والعداله والمساءله.
2: استاذ فراس، لو نحكي عن الاحصائيات الدقيقه لاعداد الضحايا اللي قضوا في هذه المجزره، ونحكي عن موضوع الاشخاص المغيبين ايضا.
3: تمام، بالنسبه لاعداد الضحايا للامانه في توثيق جيد جدا، ولكن لنعترف وبكل صراحه غير مكتمل، وغير مكتمل لاسباب منطقيه جدا. جسامة المجزرة، الظروف الأمنية والإنسانية اللي أحيطت بالمجزرة خلال فترة المجزرة وما بعد ضمن المدينة كانت ظروف صعبة جدا. أنا كنت هون، أنا ناجي وضحية وشاهد على هذه المجزرة والقصف اللي صار من قبل قوات النظام. جوابا لسؤالك بخصوص الأعداد، الأعداد هي حوالي 750 ضحية بما فيهم 63 طفل و36 امرأة. من ضمن هدول ال 750 يوجد توثيق ل 500 شخص، وال 250 هم قيد التحقيق، في يعني بعض الاسماء لم يتم التحقق منها بسبب انه مثلا اما الاهالي مسافرين او كل العائله قتلت او هاجروا او ما الى ذلك. بالاضافه اللي انا حابب نوه عليه اهم لسه من هي النقطه او بقدر الاهميه، موضوع مئات المفقودين والمغيبين قسرا والمختطفين اللي اخذتهم قوات النظام البائد من على حواجز المحيطه بالمدينه خلال فتره المجزره او مباشره بعدها.
2: استاذ فراس، بحكم انه انت احد الناجين، لو تحكي لي عن اللحظات الاولى لهذه المجزره، اللحظات الاولى لاقتحام جيش النظام دارية.
3: من ابشع اللحظات اللي مرقت معي بحياتي، انا بصراحه مريت بظروف نزوح بزلزال تركيا، الى الان الحدث الأبرز بحياتي هو مجزرة دارية. أنا كنت أعمل في ضمن فريق الإسعاف مع الفريق الطبي في المشافي الميدانية، وكنت شاهد على كل المآسي والمجازر والانتهاكات اللي حصلت. بدأت أول شيء قوات النظام من 21 أغسطس مساء سكرت كل مداخل المدينة والمخارج بسواتر ترابية عالية، ما عاد حدا قدر يطلع. بدأ بعدين القصف التدريجي، وعلى هذا الأساس بدأ بعدين حملة الاعتقالات يعني حملة القتل الممنهج.
2: أشكرك كثيرا أستاذ فراس، الحمد لله على سلامتك.
3: شكرا شكرا.
2: نعم ديما،
0: شكرا جزيلا لك عامر عاصي مراسلنا. نعم. من دارية من ريف دمشق، شكرا جزيلا. معنا الآن مواطن من مدينة أو عفوا، أفادت وكالة هاور بانعقاد اجتماع في دمشق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد. وكان عبدي وأحمد قد عقدا مساء الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، تناول التطورات السياسية واستكمال الملفات العالقة المرتبطة باتفاق دمج قسد. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع استمرار لقاءات بين قيادات أمنية من محافظة الحسكة ومسؤولين في الحكومة لبحث الترتيبات التنفيذية لاستكمال عملية الاندماج ضمن مؤسسات الدولة تنفيذا لاتفاق 29 من كانون الثاني. قال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، قال إن الهيئة ستواصل العمل على حماية المال العام ومحاسبة المتورطين بالفساد، مشددا على محاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن الفساد أو الإضرار بحقوق المواطنين. وقال العلي في تغريدة على إكس إن ما تكشفه أعمال الرقابة من مخالفات

0: معنا الآن هشام الخطيب مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ هشام. بداية أريد أن أسأل عن آليات العمل التي تتبعونها في عملكم في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
1: تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعمل بثلاثة مسارات أساسية وأصيلة في عملها. المسار الأول هو الجولات الرقابية المجدولة. الهيئة المركزية اعتمدت هيكلية جديدة تنظيمية مرنة وتناسب الواقع، قسمت فيها مؤسسات الدولة إلى ستة قطاعات رئيسية، وكل قطاع فيه عدد من الإدارات التي تتشابه في العمل. هذه القطاعات والإدارات تقوم بإعداد خطط رقابية نصف سنوية ترفع إلى المجلس الأعلى في الهيئة، بعد الموافقة تنفذ على أرض الواقع. ما يميز هذا المسار أنه يكون بشكل مخطط له نصف سنوي، ويكون بالتوازي والتزامن مع أداء العمل. أما المسار الثاني فهو الجولات الرقابية الآنية المفاجئة، وهذا المسار الذي تم استحداثه بعد التحرير، وهو من الأهمية بمكان، لأنه يكشف عن كثير من الهفوات والأخطاء. يجهز فريق باعتماد السيد رئيس الهيئة، هذا الفريق لا يعلم إلى أين سيتجه، وتسحب منه كل طرق الاتصال والتواصل. بعد الوصول إلى الجهة المستهدفة يعلم الفريق أين هو متجه حسب التخصصات، كل يدخل ويعمل حسب تخصصه في الفريق، وبعد ذلك ترفع التقارير للسيد رئيس الهيئة والمجلس الأعلى للرقابة. ما يميز هذا المسار أنه مفاجئ، لا يكون هناك أي ترتيب مع الجهة، وبالتالي ترى المؤسسة على وقعها الحالي بدون أي تغيير أو تعديل في أداء العمل. المسار الثالث وهو المسار التحقيقي، عندما تأتي شكاية أو يأتي إبلاغ من أحد من السادة المواطنين، أو ربما مسألة تكشف في الطرق الرقابية والجولات الرقابية بالنوع الأول والثاني، تحول هذه الحالة المكتشفة إلى حالة تحقيقية، وتمضي إما بتسمية مفتش أو مجموعة مفتشين ضمن ما يسمى بعثة تفتيشية. يفتح الملف بشكل كامل، يدقق في كل تفاصيل الصادر والوارد، العقود، فرق العمل، مدة الإنجاز، مستوى الإنجاز، وكل هذه التفاصيل يدقق فيها. ما يميز هذا المسار أنه يأتي لاحق للعملية على أرض الواقع، ويكون بناء على إخبار أو شكوى أو إحالة من الجولات الرقابية بنوعيها السابقين. إذا نحن نعمل بجولات رقابية اعتيادية، جولات رقابية مفاجئة، والعملية التحقيقية.
0: بعد العملية التحقيقية أين يصل نطاق عملكم في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أستاذ هشام؟
1: الهيئة المركزية تعمل في كل مؤسسات الدولة، وأفصل القول في هذه المسألة. نحن نعمل في جميع الوزارات بدون استثناء، وعندما أقول جميع الوزارات بما فيها وزارة الدفاع، لكن باستثناء ما يتعلق بالشأن والأمر العسكري. حقيقة وزارة الدفاع ملفها ضخم جدا جدا وملف حساس، لذلك نحن كهيئة لا نتدخل في الجانب العسكري، إنما يكون تدخل الهيئة فقط محصور في جانب محدود، وهو الجانب الإداري والمالي. أيضا نحن نتدخل من حيث الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية، لكن باستثناء ما يتعلق في الجانب الأمني، لأنه أيضا ملف حساس ودقيق، فندخل في حيز محدود وهو الجانب الإداري والفني. أيضا وزارة العدل باستثناء ما يتعلق بشأن التفتيش القضائي، القضاة بكل عملهم يفتش ويدقق على عملهم التفتيش القضائي، جهاز التفتيش القضائي الموجود في وزارة العدل. فنحن عملنا يطال كل الوزارات ضمن الاستثناءات التي ذكرتها. أيضا الهيئات سواء التي ترتبط بالسيد رئيس الجمهورية أو التي ترتبط بالوزارات، أيضا المؤسسات العامة، الشركات العامة، المحافظات، وكل المؤسسات والوحدات الإدارية الأخرى. وجدير بالذكر أن هناك بعض الملفات الخاصة هي مشاريع خاصة، لكن الهيئة المركزية تدخل فيها عندما يتعلق الأمر بالمال، المصارف، والتعليم سواء الأولي أو التعليم العالي والصحة. حتى لو كانت هذه المشاريع خاصة، لكن الهيئة المركزية لها ولاية وتدخل هذه المؤسسات في نطاقها حفاظا على مصلحة السادة المواطنين.
0: تقريبا يمكن
1: باختصار
0: أن
1: الهيئة تدخل في كل مؤسسات،
0: في كل المؤسسات، في القطاع الخاص والقطاع العام. لكن تحدثت عن الشكوى وعن مسار
1: في القطاع، حتى نوضح في القطاع العام، في القطاع العام والقطاع المشترك، وبعض الأمور في القطاع الخاص ذكرتها على سبيل التحديد ما يتعلق في الصحة.

0: التعليم الأولي أو العالي والأمور المصرفية.
1: تحدثت عن الشكوى أستاذ هشام، عرجت على هذا الأمر، آلية تقديم الشكوى لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ما هي؟ ما هي الخطوات؟
0: مكتب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الأساسي والمركزي في مشروع دمر ومكاتب الهيئة وفروعها في المحافظات تستقبل من يرغب من السادة المواطنين يتفضل ليقدم الشكوى حسب ما يريد. من أجل التسهيل نحن منذ أكثر من 10 أشهر اعتمدنا منصة رقمية، المواطن وهو جالس في منزله في مكتبه في سيارته يستطيع أن يدخل عبر المنصة، يدخل البيانات وعلى معلومات اللازمة ويحصل على كود، هذا الكود فيه تتبع للشكوى من لحظة إدخالها إلى لحظة الحل بالشكل الطبيعي. فبشكل بسيط يستطيع أن يدخل إلى المنصة ويقدم الشكوى، تصل الشكوى إلى فرقنا إلى مديرية الشكاوى ويصبح هناك تتبع دقيق لها حتى تصل إلى الحل في الشكل الطبيعي.
1: سؤال الأخير، تحدثت يعني عن أنه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعمل في القطاع العام وبعض المؤسسات في القطاع الخاص، طب مستوى التنسيق والتعاون والعمل كيف يجري بينكم وبين الجهات الحكومية أو الوزارات الحكومية أستاذ هشام؟ مدى تعاون أيضا هذه الجهات؟
0: في الحقيقة الهيئة المركزية في أيام النظام البائد، نعم الهيئة المركزية أيام النظام البائد كان هناك بينها وبين مؤسسات الدولة عموما وموظفي الدولة عداء حقيقي، لأنها كانت في طرف وكانت سيفا مستطن على مؤسسات الدولة وعلى موظفي الدولة، ومؤسسات الدولة وموظفي الدولة في طرف آخر. الآن بعد التحرير الهيئة ومؤسسات الدولة أصبحوا طرف واحد، والطرف المقابل هو الفاسد، أي فاسد كان وفي أي زمان كان وفي أي مكان وأي شخصية كانت. لذلك مستوى التنسيق عالي جدا بين الهيئة المركزية والمؤسسات الحكومية، لا يكاد يخلو أسبوع حتى يلتقي السيد رئيس الهيئة باثنين على الأقل من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو المحافظين من أجل رفع مستوى التنسيق إلى مستوى متقدم جدا، ونكون في صف واحد من أجل محاربة الفساد الموجود الذي خلفه النظام البائد، وهو فساد معقد مستشري في كل التفاصيل وفي كل مؤسسات الدولة. يضاف إلى ذلك الهيئة المركزية لها ذراع تنفيذي في المؤسسات الحكومية في الوزارات والهيئات والمحافظات والشركات العامة والمؤسسات العامة، وهو الرقابة الداخلية. الرقابة الداخلية تتبع فنيا للهيئة المركزية لكنها تتبع إداريا وماليا لرأس الهرم سواء الوزير أو السيد رئيس الهيئة، وبالتالي هذا الذراع يلعب دور تنسيقي هام وكبير جدا بين الهيئة المركزية ومؤسسات الحكومة. وزارة الطاقة في الحادثة الأخيرة التي تم اكتشافها في دير الزور وفي حمص، وزارة الطاقة مشكورة وشركة النفط SPC مشكورة، قدموا الدعم اللازم من أجل كشف هذه المسائل، خصوصا أننا نعمل منذ 3 أشهر على هذه النواحي وهذه القضية. تلقينا دعم كامل من وزارة الطاقة مشكورة ومن شركة SPC شركة النفط بهذه القضية. فالهيئة اليوم والمؤسسات الحكومية نحن نساند بعضنا بعضا من أجل كشف حالات الفساد وإيقاع العقوبة بالمستحق.
1: هشام الخطيب مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 44 مخبزا مخالفا ضمن حملة رقابية لضبط عمل الأفران في المدينة وريفها، وسجلت الدوريات مخالفات بينها الاتجار بالدقيق والتصرف به بشكل مخالف للأنظمة، إضافة إلى تجاوزات في إنتاج الخبز وعدم الالتزام بالتعليمات التموينية. وأكدت المديرية أن العقوبات تتدرج بحسب نوع المخالفة وبحسب تكرارها وصولا إلى إغلاق الفرن وترقيمه عند استيفاء أو ترقينه عفوا عند استيفاء الشروط القانونية. معنا الآن من حلب عمار مرجان مراسلنا. عمار، نرصد معك معلومات أكثر عن إغلاق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 44 مخبزا مخالفا، تفضل.
2: نعم علاء، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هي ليست المخبز التي تغلق فيها عدد من الأفران، المرة الماضية كانت في شهر ديسمبر الماضي أغلقت فيه 13 فرنا أو مخبزا في مدينة حلب وريفها بسبب أيضا التجاوزات والأخطاء التي ارتكبت في هذه الأفران، سواء بيع الطحين في غير مكانه أو تهريبه لبيعه خارج المنافذ أو بسبب أخطاء أو مخالفات في جودة تصنيع الخبز. هذه المخابز اليوم 44 مخبزا، يعني هي رقم كبير بالنسبة لمدينة حلب، ولكن على ما يبدو بأنه في حال تعالجت هذه الأخطاء، تمت معالجتها، سوف تعود إلى العمل كما في المرات الماضية. وأيضا هذه المخالفات أو هذا الترقين التشميع لا يأتي في المرة الأولى، يأتي بعد تكرار للمخالفة سواء كان الفرن حكوميا أو خاصا، ويبدو بأن معظم هذه الأفران خاصة، في الذي أوردته المديرية في عن فرن خاص في منطقة السليمانية كان يبيع الطحين خارج المنافذ أو خارج الفرن يهربه لبيعه. إذن
1: طيب
2: الأفران الخاصة أيضا تتلقى هذا الطحين المدعوم آلاء. نعم
1: عمار، ما المطلوب أو ما الواجب فعله من قبل هذه المخابز حتى يتم إعادة افتتاح هذه الأفران إن كان ذلك متاحا حسب القرار؟
2: نعم، يعني هناك تعليمات صارمة بالنسبة لبيع الخبز سواء من ناحية وزن الرغيف أو عدد الأرغفة أو وزن الربطة، وأيضا جودة العجين والطحين، العجين المصنوع منه الخبز، وأيضا باقي المواصفات. هذه المواصفات في حال تمت قام الفرن بمخالفتها يتم إنذاره مرة أو مرتين بحسب هذه المخالفة، ثم يشمع هذا الفرن. في الجولة الرقابية اليوم تم تشميع وإغلاق 44 فرنا، وهذه الأفران يعني منها من تحددت مدة إغلاقه ومنها من يحتاج لمعالجة المخالفة الموجودة لديه، سواء مخالفة نظافة أو مخالفة مع آلات أو آليات أو مخالفات بسيطة. نعم أنا
1: شكرا جزيلا مراسلنا عمار مرجان من حلب، شكرا. أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق في منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية بعد 85 يوما من العمل هناك. وأشارت محافظة حلب إلى أن المرحلة الأولى شملت إزالة أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض وفتح 20 شارعا رئيسيا و60 طريقا فرعيا، ونفذت الأعمال بمشاركة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الدفاع ومديرية الخدمات الفنية. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة، وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة كذلك أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. من هنا من دير الزور تنتهي النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
2: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
3: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
4: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
5: أنا من بقاع الطهر من حوران، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
6: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
7: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
1: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
8: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
2: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
1: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
9: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
1: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
8: العزيز.
1: خالك العزيز.
8: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
1: من علمك هذا الإلقاء؟
8: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
2: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
6: سقيناه كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
1: يا سلام.
9: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
1: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
2: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
1: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
2: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
1: متعددة
2: واللي قابلة ببعضها.
1: سوريا،
2: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

صباح الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيد المحلي. في ساعتنا الأولى نبحث دلالات دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس لمناطق بالجنوب السوري، وإدانة وزارة الخارجية لهذه الخطوة ومطالبتها المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لسيادة سوريا. نبحث في ساعتنا الثانية البعد السياسي لقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يعنيه في مسار علاقاتها الدولية، وما تبقى من عقوبات وقيود قد تحد من انعكاس القرار على تقدم سوريا، وهل يمثل خطوة ضمن مسار ما زالت تحكمه شروط أمريكية. كما نبحث تداعيات القرار على الاقتصاد السوري والاستثمارات ومسار التنمية وإعادة الإعمار. مرحبا بكم.

0: دانت وزارة الخارجية في بيان دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الحدود السورية واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دخل إلى الأراضي السورية حيث زار موقعا تتوغل به قواته جنوبي سوريا، وذلك بعد نحو أسبوع من استهداف إسرائيلي لمطار أبو الظهور في ريف إدلب. قال كاتس إن هناك نشاطا يوميا هنا لإحباط ما وصفها بالتهديدات والقضاء على فلول النظام القديم ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير، بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه. ينضم إلينا الآن بسام بربندي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، والدكتور ماهر التمران الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق، وضياء رويشدي المختص بالقانون الدولي والدستوري من واشنطن. مرحبا بكم جميعا. أستاذ بسام، إذن إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقتحم الجنوب السوري ويستعرض هناك اليوم، كيف تقرأ ذلك؟
1: يعني الله يعطيك العافية. شوف، الإسرائيلي لم يفق بعد من سقوط نظام الأسد، لم يفق من التحرير الذي جرى، وعندهم مشكلة حقيقية بإعادة فهمهم لسوريا الجديدة. هل هي عدو؟ هل هي صديق؟ هل هي الآخري؟ هذه من جهة. جهة ثانية مهمة، أنه بعد أحداث غزة الإسرائيلي صار عنده فعلا رعب من أي شيء حوله، رعب مضاعف. فبالتالي هو دائما بالعقلية الإسرائيلية يجب نقل المعركة إلى الأراضي ما يعتبره الأعداء، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين إلى آخره. فبالتالي هذه تركب مع العقلية الإسرائيلية ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. الموضوع الأساسي المرتبط فيه هو موضوع الانتخابات الإسرائيلية القادمة وضرورة الحصول نتنياهو والحزب الليكود، ضرورة الحصول على تأييد اليمينيين والمتطرفين. فبالتالي مثل هذه الزيارات الخارقة للقانون الدولي تقوي أكثر وجود أو نتنياهو، حضور نتنياهو مع اليمين. في كل هذه يعني متراكبة، لا نستطيع أن نقول أنه هذا هو سبب واحد، هناك عدة أسباب. هلأ مرة في شيء بيزيد عليه أكثر، مثل اليوم على أخذه وأمس ظهرت مجموعة دائما تظهر على فيديو وتقول نحن نريد أن نحرر الجنوب من الإسرائيلي، يعني كأنه بيلعبوا مع الإسرائيليين، كأنه هم يعني يتبادلون الأدوار مع الإسرائيلي، أنه تظهر جماعة على الأراضي السورية في الجنوب بأسماء مختلفة بأشكال مختلفة للقول هذه لتحرير الجنوب، ثم يجي الإسرائيلي ويقول نحن لدينا خطر وجودي. يعني تحس أنه لعبة سخيفة وبسيطة، سطحية جدا، يعني هذه طريقة التعاطي. وعندك موضوع للدروز والسويدة التي هي دائما مسمار جحا إسرائيلي في الأرض السورية حتى يتم حلها إن شاء الله قريبا. فبالتالي لا نستطيع أن نقول هناك سبب واحد، هناك عدة أسباب مجتمعة كلها تؤدي إلى نفس النتيجة. كلما يكون نتنياهو والحزب الحاكم الإسرائيلي في موقف انتخابي ضعيف، التصعيد العسكري هو الذي يهربون إليه. سوريا هي مكان اليوم أكثر مثالية لهم، مع وجود ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل بالانسحاب، وهو جدي، ليس كلام، يعني موضوع ليس كلام وإنشائي من الأمريكان للإسرائيليين. لا، الإسرائيل الأمريكي يضغط على الإسرائيلي، وهناك أصوات إسرائيلية بعيدة عن مؤسسة الجيش التي تقول بأنه الحل مع سوريا هو أقل كلفة وأكثر استقرارا لكل المنطقة من إبقاء هذه الجبهة متوترة بدون سبب حقيقي. يعني
0: دكتور ماهر، يعني
1: هذه مجموعة من العوامل المرتبطة مع بعض. شوفوا، كل ما سوريا تتقدم خطوة إلى الأمام سياسيا، إعلاميا، اقتصاديا، شعبيا إلى آخره، كل ما يثير غضب طرف آخر. هنا كان واضح جدا غضب الإسرائيلي. وهكذا يعني. فهي يعني معادلة متحركة بين ما يجري في سوريا. يعني اليوم إذا صار لا سمح الله في سوريا مشكلة داخلية، الإسرائيلي سيكون سعيد ومبسوط ومرتاح، ويمكن يسحب حتى شوية عسكر، بالله كدول مشغولين ببعضهم. طالما سوريا مستقرة أكثر، في طريق الاستقرار أكثر إذا سميناه، كلما سيكون هناك مثل هذه الزيارات الخارقة
0: طيب
1: للقوانين.
0: سأعود إليك
1: يعني
0: ببعض التفاصيل والنقاط دكتور أستاذ بسام خلال الحوار، لكن اسمح لي أخذ رأي
1: أكيد
0: دكتور ماهر،
1: أكيد
0: لأنه كاتس يعني وزير قوات الاحتلال الإسرائيلية قال بأنهم لن ينسحبوا مما سماها المنطقة الأمنية كما تطلق عليها إسرائيل في الجنوب السوري ما دامت التهديدات ضدهم قائمة، هكذا قال، ما دلالة ذلك؟
2: نعم، السلام عليكم، أسعد الله مساك أستاذ محمد، تحياتي لك ولكافة المشاهدين الأفاضل. صراحة اليوم زيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني إلى الجولان وجبل الشيخ هي ليست جولة عسكرية عادية، لأن التوقيت بحد ذاته يحمل رسالة سياسية واضحة، لأنها تأتي في لحظة يجري فيها الحديث عن تفاهمات أولية ولقاءات ومسارات تفاوض، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني يريد أن يقول أن هذه المفاوضات السياسية لم تغير حتى الآن من قواعد اللعبة على الأرض. كذلك اختيار جبل الشيخ والجولان هو ليس تفصيلا بسيطا، فهذه المنطقة ذات قيمة استراتيجية واستخباراتية كبيرة، فظهور وزير الدفاع الكيان المحتل يعني عمليا أن إسرائيل إلى الآن تتمسك بأوراق القوة التي تمتلكها قبل أن تعرف إلى أين ستذهب المفاوضات. فهي عبارة عن رسالتين، الرسالة الأولى هي يعني زيارة وزير الدفاع هي تحمل رسالتين، فالرسالة الأولى هي موجهة إلى دمشق باعتبار نحن مستعدون للحديث، لكننا لا نريد أن يكون الحوار مرادفا للانسحاب الفوري. والرسالة الثانية هي موجهة إلى واشنطن أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تأخذ الأمن الكيان وأمن مدنه بعين الاعتبار. فالمشكلة أن هذا الأسلوب يخلق تناقض بين ما يجري على طاولة التفاوض وما يراه الناس على الأرض. دمشق تحتاج إلى أن تقدم للرأي العام نتيجة سياسية واضحة، وليس مجرد تفاهمات أمنية تبقي الاحتلال أو الوجود العسكري. فذهاب وزير الدفاع هو يثير أثناء التفاوض، هو لا يتفقد الجنود فقط، بل يرسم بالقوة حدود ما يريد التفاوض عليه. كذلك أن هناك فجوة واضحة بين لغة التفاوض ولغة الميدان، وربما هذه العقدة الأساسية في أي تفاهم مستقبلي بين دمشق وتل أبيب. فالطرفان يبحثان عن الأمن والاستقرار، لكن كل طرف يبدو أنه يفهم هذا المفاهيم بطريقة مختلفة. اليوم دمشق ترى في التفاهمات الأمنية مدخلا لوقف الاعتداءات وخفض التصعيد وتهيئة الطريق لاستعادة السيادة على الأراضي السورية.
0: طيب.
2: بينما إسرائيل بينما الكيان فقط في هذه الجزئية، بينما الكيان ينظر إلى هذه التفاهمات باعتبارها إدارة المخاطر وضبط البيئة الأمنية من دون أن تتخلى بالضرورة عن مواقع القوة التي اكتسبها. فالتصريحات اليوم التي قام بها هي كأنه يريد ضمانات بشأن أن القوات السورية والسلاح والتحالفات الإقليمية، لكنها في المقابل لا تقدم حتى الآن التزام واضح ومحدد زمني بشأن مستقبل الوجود للكيان المحتل. هذا يحول
0: طيب.
2: التفاوضات من نقاش حول الأمن إلى تفاوض حول حدود السيادة السورية نفسها.
0: طيب، يعني كان واضح أيضا يعني أيها الأعزاء ضيوف، وأسأل الأستاذ ضياء، أنه هناك نبرة تحدي. يعني كاتس حين كان في الأراضي السورية اليوم تعمد الاستفزاز وخاطب الرئيس الشرع شخصيا، قال له كلما يعني ستشاهدنا من قصر الشعب ستشاهد يعني جبل الشيخ، قواتنا موجودة في جبل الشيخ، لماذا تعمد هذا يعني الخطاب النبرة العدوانية؟
3: شكرا لك على السؤال. يعني حقيقة أنا لا أعرف ما يعني يقصده يعني بعباراته، ولكن هناك جانب قانوني بعباراته أنه البقاء ليس مؤقتا، هذا تغير. يعني كل الادعاءات منذ لحظة سقوط نظام بشار الأسد إلى اليوم أن قائمة على فكرة أنه معاهدة فض الاشتباك 1974 الاتفاقية أنه سقطت لأنه ذهب النظام، وأنه أني يدخلون لحماية الأمن القومي. طبعا هذا الكلام صيغ بأسلوب قانوني يعني ليجد حجة أو ذريعة ما تحت نصوص القانون، فأنه نحن داخلون بشكل مؤقت إلى حد ما يعني نستطيع أن نضمن أمننا وإلى ما هنالك، لأنه في نظريات ما بدي فوت فيها بالقانون الدولي إلى مؤيدين لهذا الأمر. اليوم هو يغير الكلام، خرج من المؤقت إلى وضع شروط، عدم ترسيخ قوة الدولة، عدم وعدم يعني البقاء المؤقت، يعني مثل البقاء الدائم تقريبا، انه نحن بقيانين مشان ما يترسخ هذا النظام، وبقيانين لحد ما الخطر الامني يزول. فهو نقل الموضوع قانونيا من مرحله مؤقته دفاعيه الى مرحله اكثر صلافه من الناحيه القانونيه، وبالتالي يمكننا نقاش يعني نواياهم، يمكننا نقاش ماذا يفعل ذلك يعني الجيش الإسرائيلي وليش عم يحكي هيك نتنياهو. بس في خطوات لازم الحكومة تتخذها، يعني على سبيل المثال اتفاقية 1974 لازم الحكومة تتمسك فيها بمبدأ تمسك أنه هذا التزام دولي وليس التزام حكومي، وترثها وتدافع عنها. صح الطريق لمحكمة العدل الدولية مسكر، بس فيها تروح تعمل مناصرة عن طريق الجمعية العامة وتطلب قرار من المحكمة العدل الدولية، قرار أدفايزري، قرار استشاري. لازم الحكومة تحاول تتحرك من الناحية القانونية. يكفي هذا الكلام إن إحنا بنرفع التليفون، إذا هاي الاستراتيجية بنرفع التليفون دق لترامب. شوف أخي الكريم، ذكر سعادة السفير كلمتين بطريقة ذكية جدا، قال لك إسرائيل عم تتلقى ضغط من أمريكا. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه إسرائيل اليوم ما عد تسمع لأمريكا مثل قبل، ما أنه يعني أطلب وتجب. اليوم إسرائيل حتى في ملفات إقليمية عم تحاول تستقل فيها، فنحن دورنا نكون أكتف، ما نعتمد بصراحة على ندق التليفون لترامب. ما هي سياسي بصراحة الناجعة بقضايا قانونية عم يلعبوا فيها على الحبال التقنية كل يوم، ونحن قاعدين عم نرفع التليفون لترامب.
0: طيب بقضية الضغط الأمريكي، عودوا إليك أستاذ بسام، يعني يشكك كثيرون الحقيقة يعني بجدية هذا الضغط الأمريكي، بدليل أنه ما تفعله إسرائيل لا يأبه بكل هذا يعني التصريحات الأمريكية، وبالتالي يقولوا ليس هناك ضغط أمريكي، هناك بالعكس ضوء أخضر أو على الأقل برتقالي أمريكي لإسرائيل فيما تفعله بسوريا. ما رأيك؟
1: يعني أنا بدي أكد على الكلمة اللي حكاها دكتور ضياء، أنه في اتفاقيات دولية ملزمة، وهالاتفاقيات الدولية حتى تعود إلى الـ 74 وما بعد الـ 74. التأكيد الدولي السوري عليها هذا هذا هذا هذا أساس المفاوضات مع إسرائيل. بدون تأكيد عليها بكل بيانات وزارة الخارجية وكل الخطابات الرسمية الحكومية السورية، يعني تفقد شيء من القوة المجانية الموجودة الشرعية الدولية. يعني هناك في احتلال، هذا احتلال يجب دائما أن نذكر العالم أنه احتلال بقرارات الدولية الموجودة. بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة بسوريا هي ليست وسيط، لا ترى الولايات المتحدة نفسها وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل. نحن لا نتحدث على عملية سلام سورية إسرائيلية، الأمريكي فيها وسيط كما كان جرى العادة خلال من بعد مؤتمر مدريد حتى بداية 2000 تقريبا. كان هناك دور أمريكي واضح محدد صريح أنه أنا هون وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل. اليوم الولايات المتحدة ليست هنا أبدا ولا ترعى هذا الموضوع. الولايات المتحدة لديها مشروع في المنطقة يقوم على برأي باراك أن الولايات المتحدة لن تتدخل بالأنظمة الداخلية بكل دولة، ليس لا تعنيها الفروقات بين السنة والشيعة ونظام ديمقراطي ونظام علماني والآخر، ليس لها شغل الولايات المتحدة. الموضوع بالنسبة لهم هو الربط الاقتصادي، خلي الناس ترتاح اقتصاديا، تستفاد اقتصاديا، يصبح هناك استقرار. بهذه ببساطة نظرية توم باراك.
0: لكن يا أستاذ بسام، لن يكون هناك ربط اقتصادي ودمج اقتصادي إذا لم يكن هناك استقرار أمني،
1: ولن يكون هناك استقرار إذا لم يكن هناك شيء من العلاقة الطبيعية بين سوريا وإسرائيل، التفاهمات الطبيعية. مرة أخرى لا أتكلم عن اتفاق سياسي ولا أتكلم عن اتفاق سلام، ولكن اتفاق يعني الطرفين يعرفان حدوده، سوري والإسرائيلي، أنه لا تحكوا مع بعض، ما تكون تعملوا سلام مع بعض، لا تكون تتعايشوا مع بعض، هذا موضوع يخصكم بين الطرفين، ولكن نحن نريد استقرار في هذه المنطقة، نريد سحب الجند الأمريكي، نريد عدم حروب مرة أخرى، نريد شركات أمريكية. هذه النظرة الأمريكية للموضوع. فبالتالي اليوم الأمريكي لما بيضغط على الإسرائيلي هو لا يضغط على الإسرائيلي ليقوم بسلام مع سوريا، الموضوع ليس سوري إسرائيلي، يضغط على الأمريكي على الإسرائيلي لمصلحة أمريكية استراتيجية تراها هذه الإدارة أنه ممكن تفعيلها. لهذا ترى مثلا خطوط النفط والغاز من الخليج العراق إلى سوريا إلى الأردن، هذه كلها ربط، ليس ربط عشوائي، يعني هذا تغيير لمنطقة المنطقة ككل. علاقة تركيا مع الولايات المتحدة هي جزء من هذه، ومع السعودية هي جزء من هذه الركيزة، أن الولايات المتحدة لن تتدخل بشؤون الداخلية هذه الدول، خلي حلفائنا الأكبر الأقوى السعودية وتركيا يديرون شؤون هذه المنطقة لحد من الخلافات، ونحن ندعمهم، بس الفكرة
0: طيب
1: الرئيسية
0: لكن
1: هو
0: في موضوع
1: الاقتصاد.
0: إسرائيل يبدو
1: فبالتالي فنرجع للموضوع الإسرائيلي،
0: إيه؟
1: فاليوم الأمريكي لما بيضغط على الإسرائيلي أعتقد أنه موضوع جدي، ليس موضوع
0: طيب
1: يعني مرة
0: بس
1: أخرى
0: خليني
1: لا
0: أنقل
1: يرى
0: لك هذه النقطة
1: الإسرائيلي.
0: أستاذ بسام وأخذ
1: تفضل.
0: تعقيب منك. يعني عود أحرنوت، الصحيفة الإسرائيلية تقول اليوم إن توم براك قد يعزل من منصبه، لماذا؟ لأنه صرح أنه الجولان أرض محتلة
1: صحيح
0: سوريا، رغم أنه تراجع عن هذا التصريح، ورغم أن هناك قرار
1: صحيح
0: أممي بذلك، لأن تراجع عن هذا التصريح لأنه ترامب قال سأعطي الجولان أو أعطى الجولان فعليا بال 2019
1: صحيح
0: لإسرائيل، وبالتالي هذا يضعنا أيضا أمام سؤال، يعني يبدو أن المصلحة الإسرائيلية مقدمة على أي شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يشكك من جديد البعض أنه لن يكون هناك ضغط حتمي.
1: أشوف يعني في أشياء لازم واحد كمان يعرف دقائق الأمور. دون باراك هو ممثل الحكومة الأمريكية، ما بيكتب شيء على تويت بدون ما يكون في موافقة من الحكومة الأمريكية، بيكتب من رأسه، ما في أي مسؤول أمريكي بيكتب أي شيء ببيان رسمي باسمه الشخصي بوسيلة إعلامية مشاعة بدون ما تكون جزء من موافقة وزارة الخارجية والبيت الأبيض. ليس شخص، يعني عرفت في مؤسسات إلى شخص، يعني في شخص بيكتب له. نفس الشيء ترامب ما بيكتب بنفسه، يعني في ناس بيكتبوا له، ولكن هذه سياسة الدولة. فبالتالي ما قاله باراك قالوا جزء من السياسه الامريكيه للقول لاسرائيل كفى عبثا، يعني بكفي لان المشروع هو مشروع امريكي ليس مشروع مصالحه الدول بين بعض البعض. مشروع هو جلب الشركات الامريكيه الى المنطقه، اعاده اعمار المنطقه، الابتعاد عن كل هذه المشاكل التي شغلت فيها الشرق الاوسط خلال ال50 عام. يعني شوف كتاباته ليست مو من فراغ، لما بيحكي عن الدوله العثمانيه والفوضى والفراغ والكلام كله متناسق مع بعض. يعني مشان ما ضيع الموضوع، الضغط الامريكي على اسرائيل هو ضغط جدي. لا يضغطون على عمليه سلام، يتمنون حصول سلام بين سوريا واسرائيل. ما يضغطون عليه اليوم هو وقف العدوان الاسرائيلي على سوريا، ايجاد حاله طبيعيه بين الحدود بين سوريا واسرائيل. اذا تم هناك افكار اخرى اقتصاديه الى اخره سيرحبون بها، ولكن الحد الادنى يريدون هذه المنطقه، هذه الحدود ان تكون هادئه، لانه جزء من الاستراتيجيه الكبرى التي يفكر بها توم باراك والحكومه الامريكيه.
0: طيب دكتور ماهر، قبل ايام قليله التقى وزير الخارجيه اسعد الشيباني مع رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان في الأردن في محاولة لاحتواء التصعيد كما قيل حينها، هل فشلت إذن هذه المحاولة؟
2: نعم، أنا تكلمت سابقا على قناتكم بأن الاتفاقيات والهدن والمفاوضات التي تجري اليوم بين الدولة السورية، بين الحكومة السورية والكيان الصهيوني، هي عبارة عن هدنة مؤقتة أو حرب مؤجلة. فالكيان الصهيوني لن يستطيع ولا يستطيع بأدبياته وأيديولوجياته وتاريخه أن يلتزم بأي اتفاقية، لم يلتزم بتاريخه بأي اتفاقية إلى تاريخ اليوم. هناك الكثير من الاتفاقيات والهدن والمفاوضات التي تمت سابقا ولكنه لا يلتزم بها.
0: لكن لماذا إذن يعني تهرول دمشق وراء اتفاق مع إسرائيل إذا كانت تعلم مسبقا أن إسرائيل لن تلتزم؟
2: دمشق اليوم هي لديها أولويات وأولويات، والكيان الصهيوني اليوم هو ايضا يعني يراهن على، يعرف ان يراهن على الاولويات التي تقوم بها الحكومه السوريه. اليوم الحكومه السوريه لديها مشكله في الداخل، لديها موضوع بناء المؤسسات، تثبيت الاستقرار، معالجه الملفات الاقتصاديه والامنيه، وبالتالي فهي ان تكون معنيه بمواجهه مفتوحه. ومن هذا تحاول إسرائيل تثبيت معادلة تقول نحن لا نريد الحرب لكننا سنبقى حيث نرى أن بقاءنا ضروري لأمننا. فهي اليوم تضغط على الحكومة السورية، تريد أن تفاوض من موقع القوة، أن تكون تحت يدها، تحت سيطرتها الأرض والسلاح والمناظر والأماكن، المنظار والمرصد فوق جبل الشيخ المطل على دمشق. فهي من هنا تبدأ بالمفاوضات، فهي تسعى أن تثبت أمر واقع جديد، وهذا ما لا تريده دمشق. دمشق تسعى أن يكون هناك استقرار وتفاوض، ولكن الكيان الصهيوني لن يفعل ذلك مطلقا. أيضا الكيان الصهيوني لديه مشكلة في الداخل، هناك بعد شهرين تنتهي حكومة نتنياهو، فهو يسعى إلى تصدير مشكلته الداخلية إلى حرب خارجية، مما يطيل أمد وجوده، فهو لا يريد سقوط حكومته. مع ذلك يعني يجب جدير بالذكر أن القوة التي تملكها اليوم الكيان الصهيوني هي لا تصنع شرعية، بالقدر الذي تحاول أن تستمر وأن تبقى فيه فترة طويلة فهي لن تبقى شرعية، وهي تبقى محتلة لمناطق الجولان وتبقى محتلة للأراضي الفلسطينية، وهذا ما أقره القانون الدولي وقرار مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة تقر بأن الجولان هي أرض سورية. ولكن هؤلاء التوسعيين المغتصبين للأرض يحاولون فرض أمر واقع عسكري، لكنها أيضا بالمقابل لا تستطيع أن تحول هذا الواقع إلى استقرار دائم ما لم يكن جزء من اتفاق سياسي مقبول.
0: طيب يعني لكن يعني كلامك أستاذ دكتور ماهر يشير وكأنه احتمال التوصل إلى أي تفاهم من أي نوع مع إسرائيل مستحيل معناها.
2: أستاذ ليس بالاستحالة المطلقة، اليوم الولايات المتحدة هي تدعم الحالة، فاليوم يعني إسرائيل تستطيع أن تفرض واقع عسكري ولكنها لا تستطيع أن تحول هذا الواقع إلى استقرار دائم ما لم يكن جزءا من اتفاق سياسي مقبول، فهي تدخل في هذا الاتفاق نوعا ما تبدأ بسياسة القضم، فالوجود العسكري سيبقى سببا للأزمة لا لحلها، فهي تحاول أن تقوم بمفاوضات أو اتفاق عسكري سياسي مقبول نوعا ما بالنسبة لها أو بالنسبة لدمشق، ولكن هي تبقى محتلة لهذه الأراضي فتصبح هذه الأرض التي قامت باحتلالها هي جزء من هذا الاتفاق السياسي المقبول نوعا ما سواء لها أو لدمشق.
0: طيب أستاذ ضياء أعود إليك في القضية التي أشرت إليها قبل قليل وهي اللجوء إلى خيارات قانونية. السؤال ما مدى نجاعة اللجوء فعلا إلى خيارات القانون في ظل أنه نتحدث عن إسرائيل التي لا تلتزم لا بقانون دولي ولا بمعاهدات ولا باتفاقيات لا في سوريا ولا في لبنان ولا في غزة ولا في غير ولا في الضفة، وبالتالي هل فعلا هناك فاعلية لأي خيارات قانونية أمام سوريا؟
3: تمام، بس وضح نقطة على الموضوع تأثير القانون. شوف، طالما إسرائيل عمّة تقدم مبررات قانونية لفعلها معناتها هي عم تأخذ القانون بعين الحسبان، طالما ما عم تقول أنا وجودي مؤقت، الناس الخبراء بالقانون الدولي بيفهموا شو يعني كلمة مؤقت، طالما عم تستخدم مصطلحات إنه هذا مصطلحات قانونية إنه هذا دخول لردع خطر إيمينن دائم أو كذا، هذا مصطلح قانوني، إذن هي عم تلعب لعبة القانون، وهني أخي الكريم هني لعيبين بالقانون، لا لكون واضح معك، بمعنى بيعرفوا كيف يطوعوا النصوص القانونية ويستخدموا الثغرات القانونية لتحقيق الأهداف السياسية، وبمقابل أنت عم يلعبوا مع فريق ما عم يلعب بالقانون، الفريق اللي قدامهم اليوم اللي هو فريقنا تبع الخارجية فريق تبع سوريا سميه بدك يا ما عم يتصرف تصرف قانوني، مثل ما يعني ساعات السفير حكى كلمة قال لك هذا لازم يكون بالبيان التنديد الاتفاقيات الخروج لموضوع الأمم المتحدة محاولة الاستحصال على قرار، لليوم هذا القرار هو قرار بناء الحائط اللي نجحوا الفلسطينيين يحولوه لمحكمة العدل الدولية، وهو قرار استشاري، عرفت شلون، استئناسي، لليوم له دور كبير بالفقه القانوني وبالعمليات السياسية ويتحول، شوف أخي اللفظ القانوني يتحول إلى أداة تطويع سياسي، بس إذا أنت ما عندك إلا هذا الأصل ما عم تحاول تلعب اللعبة، أنت هاي اللعبة ما أنك معترف فيها أخي، القانون ضعيف نحن ما بدنا نلعب، نحن برا من دقلة ترامب، هذا أخي مانو استراتيجي، ومانو استراتيجي أنك تفسر مثل ما فسر البعض والله دخول، حتى هلأ نحن بهذا الحوار، شوف أخي عندك الجولان أرض محتلة وفق الأمم المتحدة، هذا الرجل اليوم ما دخل الجولان ويدخل الأرض جديدة، انت شو عم تعمل، انت عم تدمج الجولان اللي هو ارض محتله تصنيفها القانونيا محتله مع ارض هن عاملينها انه بفر زون، ما عم يقولوا نحن بدنا هسه نحتلها، فانت هون معاملاتهم القانونيه مختلفه، بياناتك مختلفه، ما بتدمجهم مع بعض، هي ارض محتله، هي الثاني انت بهمك انك ما ترسخ فيها الاحتلال، بهمك انك تتعامل معها بطريقه قانونيه تقنيه، انك تشوف هن هي المصطلحات اللي عم يشتغلوها وتحاول تحول بخطابك السياسي لأكثر درجة قانونية لتحشد سياسيا لترجمه لاحقا، ما رح يخلق لك ياها، ما في قوة إنفاذ، بس لاحظ حتى اليوم كل شيء عملته إسرائيل بالسنوات من أكتوبر 7 لليوم هي عملت أنه بلشت شرعيتها القانونية تتقوض، فأنت دورك يعني دول كتير صارت عندها رغبة أكثر تصوت بقرارات سياسية وقانونية ضد إسرائيل، أنت دورك إذا بدك تستغل هالفجوة تلعب العملية الدبلوماسية القانونية لتقوي موقفك، بس يا أخي بصراحة فريقك ضعيف، فريقك عم يفسر دخول نتنياهو على سوريا انتصار، بدال يعني يعني تصور يعني وضع سيء قانونيا اخي، بده شغل.
0: استاذ بسام، هذه نقطه يعني مهمه، انه كما يقول استاذ ضياء هناك فقر بالادوات يعني السياسيه والقانونيه يبدو لدينا او في الجانب السوري في مواجهه ما تقوم به اسرائيل. يعني المساله ليست فقط مواجهه عسكريه، يعني نعلم ان لا احد يريد الذهاب اليها.
1: يعني انا بتفق مع ضياء بالجو العام، يعني انه اي مفاوضات مع اي بلد كان هي ليست مفاوضات بين وزير خارجيه والطرف الاخر، هي يعني بالوقت المرافق بده يكون وفد قانوني، وفد سياسي، وفد فيما، وفد مثل يعني سابقا كان في لجان دائما موجوده لموضوع الجولان تحديدا يحددون فيه الخرائط، خرائط المياه، خرائط في 700 ألف مهجر من اهل الجولان موجودين بدمشق ومناطق سوريا، القرى التي دمرت، كل المواد الزراعية التي جرفت، السدود. فالموضوع لما تعود تتكلم بمفاوضات هي ليس فقط وقف اشتباك بقدر ما هي حفاظة سيادة البلد ومصالح البلد، والبلد هو الشعب، الخيرات، هذا كله قانون، كله 100% قانون، لأنه كل شيء محمي بالقانون. ما بعرف قديش المفاوضات التي تجري أو التي جرت أو المحادثات التي تسميناها بشكل أدق تم الاستفادة من كل هذه المواد الأولية، المعلومات، هي داتا، في أي مفاوضات مع إسرائيل، في مفاوضات مع الأمريكان. ولكن مرة أخرى كلما أكدنا على أن سوريا، أن هناك احتلال إسرائيلي لسوريا، هذه ورقة تفاوضية قوية جدا بوجه الإسرائيلي. الأمن الإسرائيلي كما تفضل الدكتور لا يمكن حمايته بالاحتلال، هذه معادلة فاشلة وأثبتت أنها فشلت. بس مرة ثانية مشان نرجع لموضوعنا الحقيقي، يعني بغض النظر عن كل التصريحات الإسرائيلية، لما أعطيك مثال شارون، شارون هو أكبر شخص كان ضد شيء اسمه كلمة فلسطين، ولكن شارون هو اللي انسحب من غزة وهو اللي دمر المستوطنات بغزة لما شاف أنه في ضغط دولي وفي في أمل أنه يكون في دولة فلسطينية وفي وإلى آخره، شارون اللي فات على لبنان واحتلها. فاليوم يعني ما لازم نكون كثير مشجعين بما يقوم به وزير الدفاع الاسرائيلي، هو مدان، هو غلط، هو ارض سوريه ولا يمكن ولا شيء، ولكن هذا ليس نهايه الطريق. اعتقد هو هدف سياسي مرحلي على السوريين، الحكومه السوريه، الاستفاده منه قانونيا، استفاده منه سياسيا، استفاده من هذه القول انه هناك احتلال ونحن نريد سلام ضمن المعايير القانونيه والاتفاقيات الدوليه المعتمده المعترف فيها. طيب يعني عرفت يعني هذا اكبر مثال هو شارون اللي فات على لبنان ودمر الدنيا، وهو نفسه دمر المستوطنات الاسرائيليه بغزه وانسحب منها. فالاسرائيلي يعني بدك تفهمه بواقعه الداخلي اكثر ما واقعه الخارجي. ضغوط الانتخابات، فشله محكمة نتنياهو، موضوع جدا مهم، الضغط الأمريكي لمشروع الأمريكي بالمنطقة وليس موضوع السلام أكثر ما هو، في كثير أوراق قوة عند الجانب السوري وعند الجانب العربي بشكل عام التي يستطيعون فيها فعلا وضع الإسرائيلي يعني ضمن نطاق مختلف عما هو عليه.
0: دكتور ماهر، فعلا ما هي نقاط القوة أو الأوراق التي بيد الجانب السوري؟ هل هم الحلفاء؟ نتحدث لأنه أيضا يعني يجب أن نتذكر أنه قبل أيام قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور بذريعة وجود يعني أو التهيئة لوجود تركي في هذه القاعدة.
2: يمكن لدمشق أن تدخل في ترتيبات تستطيع أن تعتبرها نقاط قوة، ربما تكون من الترتيبات مؤقتة، هي مثل خفض التصعيد ومنع الحرب، وهذا لا يعتبر تنازلا بحد ذاته، لكن الخطورة عندما تتحول هذه الترتيبات المؤقتة إلى حالة دائمة. دمشق يمكن أن تستفيد أيضا من أوراقها السياسية والقانونية والدولية، فقوة الدولة يعني لا تقاس بالسلاح فقط، بل نستطيع أن نقيسها ببناء الشرعية، بالموقف الدولي، بأخذ أكبر اعتراف من الدول الأخرى بالإدانة، وعلى إثبات أنها شريك قادر على ضبط الأراضي وحماية الحدود. فأي اتفاق يجب أن يتضمن يعني مراحل واضحة وضمانات متبادلة وآلية رقابة، والأهم أن يكون هناك أفق سياسي واضح لإنهاء الوجود الاحتلال، لأن الوعود المفتوحة لا تصنع اتفاقيات مستقرة.
0: وعلى ماذا تعتمد تعول دمشق؟ لأنه إسرائيل حتى الآن لا يبدو أنها تقيم يعني وزنا يعني سوريا خارجة من حرب ومن دمار وبعد سقوط نظام الأسد، وبالتالي على ماذا تعول سوريا؟ يعني ما هي أوراق القوة بيدها؟
2: أوراق القوة اليوم لدى سوريا وإن كانت قليلة جدا أو ضئيلة، فلديها التحالف مثلا وجود القوات أو وجود الدعم الأمريكي الخارجي، يجب أن يكون هناك ضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف هذا العملية، السعي إلى بناء مرحلة السلام أيضا إذا في حال يعني استطاعت البحث عن السلام، عليها أن تتمسك بأن هذا السلام حقيقي لا يكون على حساب السيادة. فعندما يكون هناك محاولة جادة من دمشق للوصول إلى السلام ستكون أيضا نقطة قوة. ولكن في الأدبيات الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي اليوم يسمون الحكومة السورية هي حكومة نمور، هذا ما تسميه، يعني في أي لحظة سيكون هناك انقضاض. إسرائيل دائما تسعى إلى اعتبار حماية أمنها وحماية مستوطناتها هي حالة ذريعة للدفاع والهجوم والتدخل في أمن غيرها من الدول. فقوة العلاقات السورية اليوم، الضمانات التي تقدمها الدولة السورية، بناء المجتمع السوري، بناء حالة اجتماعية حقيقية، بناء المجتمع السوري، تقوية الاقتصاد الداخلي، التفاف الشعب حول الحكومة، هذا سيكون هو من نقاط القوة التي تسعى أو لتكون المكون الأساسي لقوة دمشق. كذلك العلاقة اليوم الولايات المتحدة وتوماس باراك يعني داعمين للحالة الاقتصادية لسوريا القادمة، لبناء سوريا ما يسمونها في اتفاقية 2025-2030. هذه الاتفاقية ستكون هي أيضا إحدى نقاط القوة التي تكون الولايات المتحدة داعمة لها. تعمل سوريا على استقبال وعلى الاستثمارات، وجود الاستثمارات في البلاد، المستثمرين الأجانب، المستثمرين العرب، كافة المستثمرين، وهذه الشركات أيضا ستكون عندما تدخل في البلاد ستكون أيضا قوة للحكومة السورية وقوة للبلاد.
0: لكن قبل ذلك يعني تحتاج سوريا إلى يعني أن تبسط سيادتها كاملة على كل الأراضي السورية، كلا يكون هناك تهديد لهذه الاستثمارات بما في ذلك على رأسها الاعتداءات الإسرائيلية. أستاذ ضياء، إلى أي درجة يعني حدوث هذه الاعتداءات المتكررة والتصعيد أحيانا على يعني تلويح بخيارات عسكرية إسرائيلية يعرقل، يلغي ربما الاتفاق أو مسار المفاوضات، أم أنه لا بالعكس هذه ربما يعني محاولة للضغط وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار للتفاوض ويفضي إلى نتيجة ما؟
3: الأكيد طبعا رح يكون في مسار تفاوضي، رح يكون في مسار رح يعرقل التفاوض أو رح يعني يحاول يجلبك لتفعل أخطاء ما تبرر إنهاء المفاوضات. وهون النقاط اللي كان عم يحكي عنها الأستاذ بسام هي إنه أول شيء إنه يكون عندك فريق تقني عرفان بأي لحظة. شوف أخي الكريم، نحن بنعرف في عدم توازن بالقوى اليوم، ما هذا ما بينكره غير إنسان ما عنده صلة بالواقع بين سوريا وإسرائيل. إسرائيل شو اللي عم يردع من أنه تفوت بعملية عسكرية بسوريا؟ ذكر الأستاذ بسام، عندك ملف داخلي، عندك ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، عندك تحول بالمنطقة، صح؟ يوم عندك تقوض بالشرعية أيضاً، في أصوات من داخل أساساً إسرائيل صارت تقول أنه نتنياهو قوض الشرعية اللي كانت إسرائيل تلعب عليها الشرعية القانونية، صارت الدول تتجرأ أكثر تصوت ضدك. إذن هاي نقاط قوتك، نقاط قوتك أنك أنت هاي مناطق الضعف بتحولها مشان تسكر الفجوة بين هالقوة هاي العسكرية اللي قدامك، وما تحاول تاخذ حالك لملف عسكري انت خسران فيه، خسران، ما في طريقة انك تربح فيه على الاطلاق. تمام، هو ملف قانوني، ملف سياسي، ملف انك تحاول تشوف الدول اللي صار عندها نوع من انواع رد الفعل تجاه اسرائيل تحشد دبلوماسيا معك بأروقة الامم المتحده بمؤسسات الامم المتحده المختلفه، وانه تحاول تصدر قرارات بنسميهم نحن سوفت ميكانيزم، قرارات ناعمه. وبالمقابل كروت القوه اللي عندك، يعني انا بصراحه يعني بستغرب مثلا شخص مثل بسام، هذا كرت قوي، يعني بالنهايه شو ليش ما يكون مفاوضات؟ يعني ليش ما يكون هذا الرجل اليوم موجود بمفاوضات دبلوماسية موجود بالولايات المتحدة الأمريكية بهالعمر؟ يعني القصة بدنا نخرج من فكرة أنه يعني بدنا نتواضع للمعرفة ونحاول نعرف أنه هاي اللعبة ما بتلعب لحالنا، وبدنا نطوع القدرات السورية المنيحة لندافع. عدا عن ذلك بدك تلعب لحالك صعب ترجع راضي بصراحة، عكس المقول الشعبية.
0: يعني تشير إلى نقطة وهي يعني يشار إليها في بعض الملفات الداخلية أحيانا، وهي موضوع الكفاءة والولاء، الآن يبدو تشير إليها حتى في الموضوع الخارجي تؤثر. هناك نقطة مهمة لكن أريد أن أسأل عليها أستاذ بسام أيضا، هذا الحدث ودخول إسرائيل كاتس إلى الجنوب السوري وهذه التهديدات تزامن مع تصريحات لحكمة الهجري يعني قد يراها البعض مفاجئة، البعض لا يتوقعها، لكن يعني الحديث أنه نحن جزء من إسرائيل يقول، وبالتالي ما مدى ارتباط برأيك الأمرين؟
1: بين حكمة الهجم الإسرائيلي، يعني تنسيق كامل 100%، ولكن المشكلة بعتقد اللي يجب المجتمع السوري ككل أن يفصل بينها، يفصل بين حكمة الهجر ومن يمثله ومن يؤيده، وبين أهالي سويدا ومطالب أهالي سويدا. يعني إذا ربطنا كسياسة حكومة ربطنا موضوع حل سويدا بحل باتفاق سلام مع إسرائيل، نحن راح تخسر مرتين، نخسر أهل سويدا ونخسر جزء من سوريا. تصوري لازم يكون موضوع سويدا ينفصل تماما عن المفاوضات الإسرائيلية. سويدا فيها 700 ألف شخص، كلهم سوريين، كلهم عرب، كلهم شاركوا بالثورة،

0: أن يختلف تماما بعيدا عن الهجرة بعيدا عن إسرائيل. يجب أن يكون هناك آلية مختلفة تماما للتعاطي مع موضوع سويدا. إذا نجحنا في ذلك وهو احتمال نجاح عالي جدا، لأنه أهالي سويدا سوريين، ما عندك مشكلة تقنعهم بسوريتهم. أنت بتسحب كرت ضخم كبير جدا من إسرائيل. إسرائيل بتقول لك اليوم أنا بدي أحمل الدروز، بدي أحمل الجنوب، بدي أحمل الكلام هذا. عدم حل هذه المشكلة يكرس الطرح الإسرائيلي الخاطئ، الخاطئ تاريخيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا، كله خطأ. يعني الطرح الإسرائيلي لحماية الدروز هو طرح خاطئ 100% وتاريخيا خاطئ. يعني أهالي جولان المحتل السوري المحتل ما أخذوا الجنسيات الإسرائيلية إلا بدأ إلا مؤخرا، بدليل أنه هنا لا ينتمون. فبالتالي مرة أخرى عندك كرت قوة بيدك كحكومة سورية تستطيع الاستفادة منه بتعزيز الوحدة الوطنية نفسه ضد إسرائيل. الهجري ومن يمثله جماعته وإلى آخره، التيار الإسرائيلي يعني إذا سميته، يعني هذول لا يمثلون أهل السويدة، ولا تستطيع التعميم أن هذول أهل السويدة يمثلهم هذا الشخص. يعني حتى موفق طريف اللي هو الموجود بإسرائيل هو أقل تطرفا وحدة بهذا الموضوع من هجري. يعني لا يتفق على ما يجري في سويدا بهذا الطرح، لا يتفق مع الهجري بهذا الطرح أنه نحن جزء من إسرائيل ففي نقاط أعتقد يجب إعادة النظر بطريقة التعاطي فيها، والأشخاص القائمين عليه يجب إعادة النظر بوجودهم بهذه الملفات. وأعتقد موضوع سويدا بكل تعقيداته سهل، لأن الناس سوريين كانوا
1: طيب
0: بعد الثورة ولا شيء. فيعني في طريقة لكسب أضعاف حجة الإسرائيلية السياسية والقانونية والأمنية داخليا، بدون انتظار إلى حل مشكلة سويدا ضمن الإطار السلام مع إسرائيل الذي لن يحدث. يعني فبالتالي أعتقد هذه من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها بشكل جدي.
1: دكتور ماهر، يعني في هذه النقطة يشير الأستاذ بسام، إذن هناك مشكلة في النظرة الرسمية لملف سويدا، وأنه يعني جرى النظر إليه بدل أن يكون هناك هذا ملف سوري مع مواطنين سوريين، جرى النظر إليه لأن الملف يرتبط بإسرائيل، وبالتالي يعني تعقدت الأمور بهذه الصورة. ما رأيك؟
2: منذ اللحظة التي تم قصف فيها وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في دمشق، انتقل الملف سويدا من ملف محلي داخلي إلى ملف إسرائيلي. وقد وقعت اتفاقية سابقا في فرنسا أو في أمريكا، تم توقيع اتفاقية وإعطاء ضمانات. بتصوري أنه سيكون هناك تغيير في المرحلة القادمة بعد الانتهاء من ملف ودمج قوات قسد وتلك المنطقة والإدارة الذاتية، ستنتقل المرحلة الثانية، هي إلى مرحلة دمج، أيضا إعادة دمج، ونفس السيناريو سيكون أيضا في موضوع السويدة. أمريكا اليوم هي تريد، والولايات المتحدة والمجتمع الدولي وأوروبا هي تريد سوريا أن تكون مستقرة. يكفي هناك حروب.
1: لكن دكتور ماهر، يعني دائما كان يعني خلال الفترة الماضية دائما هناك أخبار وتسريبات حكومية وشبه رسمية أنه خلص الملف صار منتهي وجرى التوافق على صيغة ما، لكن كل مرة نكتشف أنه لا، هذا لم يحصل.
2: كل هذه الاتفاقيات هي عبارة عن مسودات موجودة. إن لم ينتهي الاتفاقية والموضوع الإسرائيلي الموجود ويكون هناك اتفاقية بين الحكومة السورية وإسرائيل، لن يبدأ في ملف السويداء. فملف السويداء هو مرتبط ارتباطا عضويا بملف الاتفاق الأمني مع إسرائيل. فعندما ينتهي هذا الملف هناك تفاوضات وتفاهمات، وبالأمس كان هناك لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وبين رئيس الموساد. هذه هي ستكون البداية، فإن تم الاتفاق بينهم ستكون ملف السويداء هو حالة ثانوية وتحصيل حاصل، فكل الاتفاقيات ستوقع. ولكن اليوم إسرائيل هي تستخدم ملف السويداء وملف حكمة الهجري هو من أجل الضغط، أيضا هي ورقة ضغط على الحكومة السورية من أجل الرضوخ للاتفاقيات والشروط والمفاوضات التي تريدها إسرائيل، إجبار هذه التفاهمات وهذه الاتفاقيات لإجبار سوريا على الخضوع لها. اليوم إسرائيل هي تسعى لإنشاء كيان، يعني هي في مخططاتها أن تسعى أن يكون هناك عداء داخلي، أن يكون هناك عدو أولي بينها وبين الحكومة وبينها وبين العالم الإسلامي والعالم العربي. وقد وللأسف كان هناك أهلنا في السويداء أصبحوا هم الضحية لهذا الموضوع. أهل السويداء كانوا هم من بداية الثوار وحموا الثوار، وكان لهم موقف مشرف ضد النظام البائد، ولكن في هذه المرحلة قد غرر بهم وقد وللأسف يعني وأصبحوا هم كبش الفداء والأضحية والقربان الذي تعمل إسرائيل للمفاوضة.

0: والتعامل عليهم. يبقى
1: أستاذ،
0: هناك نقطة أساسية، نعم،
1: نعم أعود إليك.
0: موضوع
1: طيب تفضل باختصار.
0: يعني هل الاتفاق الأمني ربما هل سيكون يعني مدخل لاستقرار الجنوب السوري واستعادة السيادة، أم هناك ترتيبات أخرى؟ فإذا كانت هذه التفاهمات تقوم على التزامات متبادلة ووقف الاعتداءات من الكيان الصهيوني وضمانات واضحة ومسار محدد لاستعادة السيادة السورية والانسحاب منها، فمن الممكن أن تكون بداية مرحلة جديدة في الجنوب السوري، وهذا قد يخدم الطرفين، يعني يخدم الكيان في مناطقه في هذه المرحلة المؤقتة، لأن الاستقرار الحقيقي هو أفضل من البقاء في دائرة التصعيد المستمر، ويبقى التصعيد
1: طيب.
0: هو حالة مفيدة للكيان.
1: أستاذ ضياء، أسألك عن يعني المقاربة المفترضة لملف السويداء.
2: السويداء أقرب من باريس وأقرب من عمان وأقرب من يافا وأقرب من كل هالمناطق. السويداء أقرب شيء لدمشق. المسافة بين السويداء ودمشق يمكن ما لازم تروح عن طريق طرق فرعية وطرق دولية، وأنا مع الأستاذ بسام وأنه تم تدويل ملف السويداء، وخطأ خطأ تدويل ملف السويداء، أنه نحن منروح منحل القصة مع إسرائيل وبعد إسرائيل تفرض على السويداء. لا، هذا الكلام غلط، هذا بيرسخ أساساً الجزء السردي اللي كل يعني ما عنده قبول عام بالسويداء، هو هامشي. فالسويداء أقرب إلى دمشق من كل هاي العواصم، يبدأ الحديث مع أهل السويداء، ولا ضير يا أخي، لا ضير في إذا أهل السويداء أرادوا أن يعينوا محافظاً وأرادوا أن يعينوا مديراً وأرادوا أن يتركوا لهم تمثيلاً في مجلس الشعب كما بقية المحافظات، كما أهلنا بالدير وكما أهلنا بالرقة وكما كل هالناس، لا ضير. يعني المركزية لن تنفع أخي، والاستئثار بالسلطة لن يأتي أكله. هذه النماذج كلها فشلت ودون افتتاح للمشاركة، سواء ملف السياسي سواء ملف العدالي سواء ملف التقني اللي حكى عنه اليوم الدكتور ماهر والأستاذ بسام، الملف التقني المفاوضات سواء الملفات القانونية، ما حدا رح يقدر يحتكر كل مؤسسات الدولة ويمشيها. التجارب فشلت في كل دول العالم وليس لها أي أرضية للنجاح في سوريا.
1: طب أستاذ بسام، يعني بالحديث عن موضوع الاعتداءات الإسرائيلية قد يخطر السؤال، ما الذي تريده إسرائيل؟ لأنه الطرف السوري فعليا منذ سقوط نظام الأسد أبدى مرونة كبيرة، حتى البعض يرى أنه قدم تنازلات في سبيل أنه يعني لجم الاعتداءات الإسرائيلية، لكن كل ذلك حتى الآن لا ينفع. وبالتالي ما الذي تريده إسرائيل، أو ما الذي تستطيع دمشق تقديمه كي يعني تتجنب أي احتمال لعدوان إسرائيلي أو تصعيد؟
3: يعني عزيزي، في عندك وجهتين نظر أو طرفين. عندك رجعت لك للسويداء، الإسرائيلي اللي عندما قصف وزارة الداخلية وزارة الدفاع والأركان السورية، قصفها بعد أكثر من أيام من بدء أحداث السويداء، يعني قصفها عندما كان هناك لا عودة يعني. فبالتالي هو القصف الإسرائيلي بذلك الوقت لهذه المكانين الرمزيين بسوريا كان هدفه ليس حماية أهل السويداء وليس أي شيء آخر، كان هدفه الحقيقي الذي تحقق هو إحراز يعني إيجاد تفرقة حقيقية بين أهل السويداء وبقية سوريا. الطريقة التي تم تسويقها بالإعلام والتي نظر إليها الناس أنه الإسرائيلي يحمي أهل السويداء، فقصف مبدا الأركان ووزارة الدفاع ويريد إسقاط النظام وإلى آخره، هذا الكلام هذا الذي أراده الإسرائيلي. يعني لو الإسرائيلي كان مهتم بأهالي السويداء كان ممكن يعمل ضغط على الأمريكي من أول يوم أنه لاقوا حل للموضوع من أول، بدون ما تفوت بدون ما يوصل لتصعيد للعسكر والدم يعني. فالإسرائيلي هذا ما يريده، يعني القصف الإسرائيلي لأي مكان في سوريا له بعد استراتيجي، له بعد أمني، ولكن له بعد إضعاف ثقة بالدولة. هذا الشيء الرئيسي الطويل المدى.
1: واليوم يعني كاتس قال خلال اقتحامه للأراضي السورية، يعني إحدى النقاط التي ذكرها هو منع ترسيخ النظام الجديد في سوريا بشكل خطير.
3: يعني هكذا قال. الموضوع 100% الإسرائيلي لما بيقصف مكان مطار، لما ضرب مطار أبو ظهور، مطار أبو ظهور بعد ساعة ممكن ترجع تعيد عماره، ولكن ما يريده الإسرائيلي هو إضعاف ثقة الناس بالدولة. هذه لأنه ترميمها يحتاج إلى سنين. وبالتالي هذا يعني التعاطي مع الإسرائيلي من هذا المنطلق. الحكومة السورية أعتقد أنه عنده شيء إيجابي، يعني أنا أتفق معهم بالتواصل مع إسرائيل عن طريق الأمريكي، عن طريق الفرنسي، عن طريق الأردني، بالقول أنه نحن لا نشكل تهديد لأحد، نحن لدينا أولويات داخلية سورية وبدنا نعمر بلدنا وبدنا نرجع اللاجئين وما بدنا مشاكل مع غيرنا ولا نسمح لسوريا أن تكون مركز لعدم إثارة عدم الاستقرار بالمنطقة، ليس لإسرائيل، للأردن، للبنان، لتركيا، حتى للعراق. يعني كانت هذه الرسالة السورية، فما بعتقد الرسالة السورية كانت سلبية ولا التعاطي السوري مع الإسرائيلي كان سلبي. وأعتقد أنه سلبية الإسرائيلي بالتعاطي مع السوري هي اللي خلت ترامب أكثر تجاوب مع السوري، على ما أعتقد بأنه لما التقى الرئيس الشرع آخر زيارة له بواشنطن مع ترامب فهمت أنه كان في خرائط، تم عرض خرائط على ترامب أنه نحن وين الإسرائيلي وين نحن ونحن شو قدمنا له، عطوله جرد حساب لترامب أنه هذه ما قامت به سوريا لطمأنت كل جيراننا، نحن نريد بناء دولتنا بالداخل ولا نريد مشاكل مع الخارج. الإسرائيلي يعني مرة أخرى مرة نعيد حالنا، دولة مغرورة فائض القوة ضخم جدا، عندهم التزامات داخلية تحرك سياستهم الخارجية، يعني حتى الجيش في عنده جيش إسرائيلي عنده كثير تحفظات على السياسة الإسرائيلية تستخدم الجيش لأسباب انتخابية، موضوع مختلف تماما عن ذلك. ولكن مرة أخرى في جانب سوري بيقول لك أنا بدي هدوء، طرف آخر يرى أن الرغبة الآخر بالهدوء هو ضعف، وبالتالي أنا يجب أن أزيد جرعة عدم بناء الثقة ما بين الحكومة الجديدة وبين الشعب السوري، وهذا اللي تقوم به إسرائيل. فبالتالي أي عملية عسكرية تقوم به إسرائيل مثل حزبة الزيارات اليوم، وزير الدفاع الإسرائيلي للكيان الإسرائيلي لسوريا، سيراها كثير من السوريين تنازل سوريا، تسقيط السوري، سوري باع، سوري هرول كما ذكرت قبل قليل. أنا ما بعتقد هالكلام، هذا توصيف ما أنه دقيق، هذا أمر واقع، يعني عم تتعامل ضمن ما هو موجود لديك لأن الأولويات مختلفة. الطرف الثاني جبروت، يعني كل ما تعطيه شيء بيطلب أكثر. الإسرائيلي يشبه الإيراني بهذا التصرف، كل ما تعطيه شيء بيزيد.
1: ولذلك يعني يبرز السؤال عن جدوى المفاوضات مع إسرائيل
3: في ظل خيار، في ظل يعني اختلال يعني الموازين. لا لا شغله، الخيار الوحيد تقول للعالم إنه أنا فعلا مهتم إني أعمل سلام، أو على الأقل إني ركز، أنا اهتمامي إني ركز استقرار ببلدي، إنك تقول إنه أنا عم تفاوض معه وبس، وعطيته كل الحسن النية برعاية أمريكية ضمن السيادة الوطنية ضمن القانون الدولي، ولكن الطرف الآخر ما عم يرضى. فعمليا بده يكون عندك شيء تقول هالشيء، إذا ما عملت مفاوضات معه الحق يوضع عليك. أنت الطرف الضعيف تاريخيا وجغرافيا وإلى آخره، إنه أنتم ما بدكم، طيب ليش ما تقولوا للإسرائيليين إنه أنتم حبابين وأنتم بدكم سلام، ليش ما تتواصلوا معهم؟
1: ولا بينغضب على سوريا مثل إيران مثلا،
3: إنجلترا وألمانيا وفرنسا وأمريكا. لم يحقق شيء كثير على الأرض، ولكن صار في فهم أكثر دولي إنه الحكم في سوريا لا يسعى إلا إلى استقرار سوريا والاهتمام بسوريا الداخلية، وليس فتح مشاكل وكما كان النظام البائد يقوم به. يعني
1: طيب يعيدنا هذا إلى السؤال دكتور ماهر عن خيارات سوريا، وأحيل هنا إلى ما قاله الوزير الشيباني قبل أيام عن إمكانية دراسة سوريا أو انضمامها إلى تحالف مكة. هل البعض يعني شكك بذلك، لكن هذا يعيد للسؤال، يعني سواء كان هذا واقعي أو مجرد يعني ورقة ضغط أو محاولة لكسب الحلفاء في يعني لجم القوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى أي درجة تستطيع سوريا ذلك بمساعدة حلفائها؟ نتحدث بشكل أساسي عن تركيا والسعودية ودول أخرى. يعني
0: يعني التصريح الوزير الشيباني هو لا تصوري لن يكون يعني بالمعنى المراد فيه أن تنضم سوريا إلى هذا التحالف، وأن تكون هذه القوات التحالف الثلاث الموجودة تركيا وباكستان والسعودية مدافعة عن سوريا. هي لن تدخل في حرب، يعني السعودية سابقا في مشاكل قديمة بينها وبين إسرائيل، ربما كان هناك محاولات ومناهضات ومناكفات بينها، فهي لن تدخل في حرب مع الكيان الصهيوني. فهذه تعتبر عبارة عن تصريحات إعلامية، تصوري لن يكون هناك شيء بالواقع. وأيضا التحالف بنفسه، يعني هذا التحالف السعودي الباكستاني التركي إلى الآن لم يختبر، فهل هو تحالف جاد؟ هل ستدخل دولة في دفاع مشترك وحقيقي دفاع عن الدولة الأخرى؟ هذا إلى الآن لم يتم اختباره ورؤية مدى فعالية هذا التحالف. حتى هو التحالف نفسه هل يقبل بدخول دولة لديها مشاكل ونزاعات مع دول أخرى أن تكون تدخل معهم لحماية نفسها؟ هذا التحالف أيضا هل سيقبل أو لا يقبل؟ هنا ستكون مشكلة، بالرغم أن هناك دعم سعودي وتركي لسوريا ودعم باكستاني أيضا، ولكن هذا الدعم لا يصل إلى مرحلة أن أدخلك في تحالف معي وأدخل بحرب. فدخول التحالف هو يعني حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني، وهذا بتصوري صعب جدا يعني. أيضا لدينا هناك موضوع هذه التفاهمات يعني اليوم بين الكيان الصهيوني والحكومة السورية، ربما أن تتحول هذه التفاهمات إلى نظام أمني جديد. يعني هذا التفاهمات تفرض فيه إسرائيل شروطها على البيئة السورية، بينما يبقى الوجود العسكري قائم تحت عنوان الضرورة الأمنية. وهنا تصبح
1: لكن سوريا تؤكد أنها يعني لا توقع أي تفاهم أو اتفاق إلا إذا انسحبت إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد.
0: نعم، هنا المشكلة يعني إذا في حال بقي الوجود العسكري وقائم تحت عنوان الضرورة الأمنية للكيان الصهيوني، هنا تصبح دمشق مطالبة بتقديم ضمانات دائمة، في حين تحصل إسرائيل على هامش مفتوح للتحرك والتدخل. وهذا يعني يجب أن لا ننخدع بالعناوين الكبيرة، فالاختبار الحقيقي بسيط: هل هناك انسحاب؟ هل يوجد جدول زمني؟ هل هناك التزام متبادل؟ ومن يراقب التنفيذ؟ سوريا ستلتزم، يعني سوريا إذا دخلت بهذه الاتفاقية وهذا الاتفاق الأمني هي ستلتزم، ولكن إسرائيل لن تلتزم. وأي اتفاق يعني صراحة لا يعيد الأرض إلى صاحبها قد يوقف الحرب، لكنه لا يصنع سلام، يبقى هذا السلام هش، إنه فقط يمنح الأزمة وهذه المشكلة اسم أكثر هدوء. لن يكون هناك إيقاف حقيقي للحرب، بل هو اسم هادئ وبسيط. فالجنوب السوري أمام طريقين: إما أمن متبادل يحترم السيادة واستقرار، أو استقرار مؤقت يقوم على تفوق طرف واحد. والفرق بين السلام وإدارة الأزمة هو أن السلام ينهي أسباب الصراع، بينما إدارة الأزمة تتعلم فيه كيف تعيش مع هذه الأزمة.
1: أستاذ ضياء، كيف ترى مستقبل الجنوب السوري؟
2: حقيقة يعني يتوقف على ما ستفعله الحكومة. يعني اليوم على سبيل المثال لازم يتخذ هذا الكلام اللي حكاه وزير الدفاع وينقال، أنه هذا إشارة واضحة، ينكتب مذكرة قانونية تنبعث على الدول، أنه هذه إشارة واضحة أنه البقاء ليس مؤقتا، وبالتالي في مخالفة لعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، لا الدخول للسيادة الإقليمية. اثنين، لازم مثلا على سبيل المثال يحاولوا يشوفوا بالجمعية العامة مين الدول اللي بتدعمهم، إذا في أساسا إرادة دبلوماسية ينحال أي قرار يعني استشاري للمحكمة العدل الدولية لاحقا تبني عليه، وإله إيجابيات أخرى. ثلاثة، الملف الداخلي، لاحظ كل شيء حكيته حضرتك، انه مثلا موضوع السويدة يا اخي هذا اقرب لك، خلاص منه. موضوع مجلس الشعب، عادي الناس يصير عندها مجلس الشعب، عادي الناس تنتقد، عادي الناس تشارك. موضوع الدير، موضوع كل هاي الناس، يعني موضوع السويدة اخذ بعد يعني تشنجي بس لانه طائفة، اما هو في مناطق كثير ما انا رضياني بالطريقة اللي عم يصير فيها الحوكمي. طيب انت رضي الناس، بعد الذرائع الخارجية. أخي السياسي كانت منذ البدء التوجه دوليا لفرض معادلة داخلية، هو العكس تماما. أنت اليوم أفرض معادلة داخليا بتقوي موقفك دوليا، بحاجة لمجلس شعب نشط يصير عنده مثل توزع سياسي بلعب الأدوار بينه وبين الجهة التنفيذية، بحاجة لمحكمة دستورية نافذة، دراسة قانونية لموضوع فرص التعويض من هذا.
1: هو أستاذ ضياء يبدو أن صانع القرار في سوريا لديه تصور، يعني لديهم تصورات مختلفة، أنه لا نحن يعني طالما لدينا علاقات خارجية قوية لا بأس بما يحصل في الداخل.
2: معلش أقول لك كلمة أستاذ محمد، شايف هاي كلمة يبدو؟ هاي كلمة يبدو هون الخلل فيها، لازم هذا أساسا ما لازم يترك تراهن للمقامرة أو التنبؤ بيني وبينك أنه هني هيك بدهم لهيك بدهم. يا أخي يطلع يوضح لنا هالسياسي لهالشعب السوري، نعرف وين رايح البلد، يعني أقل ما نعرف الخطة، غير أنه مثلا والله بدنا نبني لكم أبراج. يا أخي في دول كتير فيها أبراج وما عندها تعايش، يعني هذا نقاط كتير مهمة أخي الكريم. موضوع الحوكمي والدسترة والشؤون القانونية والمشاركة وبناء تحصين وضعك الداخلي لحتى يكون عندك مواقف دولية قوية، حتى أنت تتلاعب بالقرار السياسي. يعني بزماناته أوباما لما إجا بده يهرب من قصة الخط الأحمر تبع الكيماوي، شو عمل؟ قال والله بدي أروح استشير الكونغرس. ما هو ما بده، يعني في عنده سلطة باستخدام، يعني بمعنى
1: وبالتالي
2: بده يكون عندك مؤسسات. أما إذا أنت الوحيد اللي بدك تلعب، يعني بدك تأخذ طابي وخلاص، صعب.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا الأكارم. كان معنا بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، الدكتور ماهر التمران الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق، وضياء رويشدي المختص بالقانون الدولي والدستوري من واشنطن. في محورنا على رأس ساعتنا القادمة نبحث البعد السياسي لقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتداعيات القرار على الاقتصاد السوري والاستثمارات ومسار التنمية وإعادة الإعمار.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. بعد 47 عاما على إدراج سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، تفتح واشنطن صفحة جديدة مع دمشق بإزالة سوريا من القائمة ورفع قيود وعقوبات مرتبطة بها، في خطوة تقول الإدارة الأمريكية إنها تمهد للاستثمار وإعادة إعمار البلاد واندماج اقتصادها عالميا، في حين توالت الترحيبات الإقليمية بالقرار.
1: الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، كان أعلنها الرئيس ترامب عندما التقى بالرئيس الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا في تموز الماضي. كذلك ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية، كما وأعلنت وزارة الخزانة بدورها إزالة الهيئة من قائمة للعقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم بشار الأسد سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها، مشددا على الالتزام بوعد الرئيس ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري لإعادة بناء الدولة. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب منحت السوريين مسارا نحو الازدهار، وأن هذا الإجراء يزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا ويسهم في تعافي الاقتصاد وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي. وفق وزارة الخارجية الأمريكية، فإن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعني إزالة القيود عن صادرات الأسلحة والمعدات الدفاعية وبعض صادرات السلع والتقنيات ورفع قيود مالية، من شأنه الدفع بعجلة الاستثمار وتشجيعه وتسهيله، بما في ذلك توسيع العلاقات المصرفية وفتح الاعتمادات التجارية ودعم تمويل إعادة الإعمار وخفض تكاليف بعض التعاملات.
2: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: الترحيب بالقرار لم يقتصر على سوريا وحسب، بل من دول دفعت نحو إزالة العقوبات عن البلاد منذ الأشهر الأولى لتحريرها، حيث رحبت كل من السعودية وتركيا إلى جانب ترحيب دولة قطر والكويت والإمارات والأردن.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور علي محمد الخبير الاقتصادي من دمشق، وائل الزيات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي من واشنطن. معنا أيضا دكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن. مرحبا بكم جميعا. أستاذ وائل، في البداية ما هي قراءتك لهذا القرار برفع سوريا عن قائمة الدول للرعاية للإرهاب؟
3: مرحبا فيكم. وهذا قرار تاريخي، يعني هلا يمكن ان يكون نقطه انطلاق كثير مهمه للبلد بعد 50 سنه من الصعوبات، وهذا الشيء يعني بيستاهل الترحيب والمباركه فعلا. يعني هذا انجاز كبير. انا كنت بشتغل بالاداره الامريكيه بالخارجيه الامريكيه، وبعرف قد ايه صعب كثير عقوبات مثل هذا التصنيف انه ينشال، لذلك هذا انجاز يعني معجز.
0: ما الفرق استاذ وائل بين هذا القرار ورفع العقوبات السابق؟ يعني حدث اكثر من مره رفع للعقوبات عن سوريا من قبل الولايات المتحده الامريكيه.
3: هذا التصنيف كان يعني يسكر اي مجال من ناحيه الاندماج في النظام العالمي والاقتصادي، خصوصا مع البنوك والمراكز الماليه وحتى شركات التكنولوجيا والتكنولوجيا الحساسه انه تستورد وتبعث لسوريا، كان تماما ممنوع. يعني تصنيف سوريا كان مع دول مثل كوريا الشماليه وايران، بقى اي شيء بينفع البلد من ناحيه الاستراتيجية أو الدفاع أو التكنولوجيا أو البنوك أو يعني أي مساعدات حساسة حتى كانت ممنوع تجي على سوريا، ولذلك حتى لو ما كان في عقوبات في كان كتير يعني مو بس تحفظات، يعني منع قانوني من هذا التصنيف. لذلك الشركات هلا بتشوف انه هذا المنشال مفتوح لهم المجال انه يدخلوا بنقاشات يعني جديه مع الحكومه السوريه ومع الشركات السوريه عشان ناحيه الاستثمارات ونقل المساعدات والتكنولوجيا.
0: ولماذا تأخر عن غيره؟ يعني لماذا تأخر هذا الموضوع مقارنة مع قرارات سابقة رفعت العقوبات عن سوريا؟
3: أظن أنه ماركو روبيو رئيس الخارجية الأمريكية ورئيس ترامب يعني كانوا عم يشوفوا العلاقة مع سوريا، وبعد ما رفعوا سيزر ورفعوا عقوبات ثانية يعني كيف المشروع عم يمشي على الأرض، وصارت أحداث بسوريا مثل ما نعرف بالساحل وبسويدا، بظن أنه بطأت هذا القرار. ولكن بعد سنة ونص من التحرير في دمشق رأوا أنه في إيجابية كبيرة بسوريا، ومن ناحية كمان علاقاتها مع الدول المجاورة من تركيا ومع الخليج ومع حتى العراق، وحتى الملف مع الإسرائيل يعني كيف تصرفوا فيه بهدوء. وأظن الإيجابية يعني أدت لهذا القرار.
0: دكتور جاسم، كيف سينعكس هذا القرار على مسألة إمكانية ربط سوريا بالاقتصاد العالمي؟
4: احنا مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير للضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. طبعا اكيد نبارك لانفسنا جميعا كسوريين بهذا القرار التاريخي ازاله سوريا من قائمه الدول الداعمه للارهاب. انعكاساته على الوضع الاقتصادي استاذ محمد امانه، يعني الاصلاح الاقتصادي مرحله طويله جدا ومرحله شائكه جدا وتتطلب الكثير من الامور، وهناك الكثير من العقبات. يعني هذا القرار التاريخي بتاريخ سوريا اللي كان يعني من عام 1979 مفروض على سوريا، خلينا نقول هو يعني يزيل طبقة قانونية، يزيل طبقة إضافية من المخاطر القانونية. نفس ما قلت طريق الإصلاح الاقتصادي طويل جدا، فهنا نتحدث عن عائق كبير ومهم قد أزيل من أوجه المؤسسات السورية. يعني بشكل مختصر كما تفضل الأستاذ وائل أنه الشركات أو المصارف الأجنبية كانت تخشى التعامل مع سوريا بسبب احتمال يعني مخالفة القوانين والعقوبات الأمريكية. يعني في بعض المعاملات قد تكون مسموحة بحد ذاتها، لكن ببساطة البنوك العالمية أو الشركات العالمية اللي تنوي التعامل مع الشركات السورية تسأل نفسها أسئلة كثيرة، من ضمنها أن هل التعامل مع الطرف السوري هذا مسموح قانونيا؟ هل يمكن الأموال تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجهة خاضعة للعقوبات؟ وإحنا عارفين يعني موضوع العقوبات الاقتصادية اشتد على سوريا بالآخر 6-7 سنوات بسبب الممارسات الغير مشروعة من النظام البائد. يعني كانت الشركات والبنوك العالمية عندها توجس كبير من أنه تتعامل مع الشركات السورية، أنه ممكن تتعرض الغرامات الأمريكية أو ممكن تصنف التصنيفات أخرى من الجانب الأمريكي.
0: فبشكل الآن دكتور جاسم، يعني ستستطيع المصارف السورية التعامل بشكل طبيعي وتحويل الأموال واستقبالها مع المصارف العالمية؟
4: بشكل أكيد نعم. يعني الآن المصارف الخارجية والشركات الخارجية لن يكون لديها الهاجس الكبير أستاذ محمد كما كان بالسابق. يعني الآن خلنا نقول العقوبات اللي أزيلت من بلشت تزال من 2025 تدريجيا إلى اليوم الآخر آخر آخر تصنيف سوريا من دول الإرهاب قد أزيل، فالشركات يعني هاجسها صار أقل. الخوف القانوني، الخوف الامتثال للعقوبات الأمريكية، العقوبات الدولية صار أقل. يعني الشركات الآن يعني راح تبلش تتحرى عن مشاريع في استثمارية في سوريا، راح تطرق الأبواب، راح ممكن تنزل إلى السوق بطريقة أو بأخرى. فنعم إزالة هذا القانون حيتحسن بالأداء الاقتصادي بشكل كبير. أنا تكلمت في البداية قلت إنه أزيل طبقة كبيرة من العقبات اللي واقع على مسار الإصلاح الاقتصادي السوري.
0: دكتور علي، ما الأثر الاقتصادي المتوقع على هذا القرار؟
5: بداية مساء الخير لكم وللضيوف الأكارم والسادة المشاهدين. بكل تأكيد اليوم مجرد أن يتم رفع سوريا من هذه القائمة يعني بشكل أو بآخر خروج سوريا من قائمة صغيرة محدودة إلى المجتمع الدولي، وبالتالي أصبحت عضواً في هذا المجتمع الدولي. انتقلت من دولة عالية المخاطر عالية التكاليف إلى دولة طبيعية مثل باقي الدول. بناء عليه أعتقد أن إزالة آخر العوائق السياسية والقانونية أمام الاقتصاد السوري اليوم الذي هو بحاجة لكل دولار واحد للاستثمار في سوريا ولنهضة الاقتصاد السوري أعتقد سيكون له من الأهمية الكبرى مستقبلا. لا يمكن اليوم أن نقول بأن خطوة إزالة العقوبات اليوم لم تكن ضمن سياق متصل منذ 30/6/2025 ل 19/12/2025 بإزالة قيصر، واليوم بإزالة سوريا من هذا التصنيف الذي كان يحمل سوريا أعباء كبيرة جدا ربما تعود البلد عليها بطبيعة الحال، نظرا لأننا نتحدث عن 47 عام من العقوبات الصارمة بحكم أنها موجودة بهذه القائمة. بالتالي اليوم أعتقد أن الاقتصاد السوري نستطيع أن نقول بأنه فتح الباب أمامه للاندماج بالمجتمع الدولي بالاقتصاد العالمي، لكن هذا الاندماج يعني يحتاج إلى عمل اقتصادي داخلي كبير جدا، لكوننا اليوم تحررنا إلى حد ما من أي فيتو على استثمار في سوريا، على أي فيتو على تصدير سلعة معينة أو خدمة معينة إلى سوريا. حتى المساعدات الإنسانية التي كانت تقدم إلى سوريا خلال السنوات الماضية كانت تقدم بحدود دنيا، كانت تقدم بموجب تراخيص، بموجب استثناءات محدودة المدة، ممكن 90 يوم 180 يوم إلى آخره. بالتالي اليوم لا وجود لهذه العقوبات بتاتا. المستثمر الذي وقع مذكرة تفاهم ويأمل أن يفعلها لتصبح اتفاقية أعتقد أن المبرر الذي كان قد يحول دون توقيعه لهذه الاتفاقية قد زال اليوم. النظام المصرفي السوري والذي يحتاج إلى يعني تطوير وتحديث أضحى بإمكانه أكثر أن يندمج بالنظام المالي العالمي، وبنفس الوقت المصارف العالمية أمريكية أو أوروبية أو من أي دولة أصبح لديها أن سوريا خرجت من هذه القائمة عالية المخاطر، فبالتالي أنا سوف أخفف تحفظي على المشاركة ببناء علاقات مصرفية مع المصارف السورية، سأخفف من الامتثال المفرط. يعني المصارف العالمية لديها امتثال مفرط تجاه أي عقوبات تفرض على دولة ما، بالتالي هذا موضوع أيضا سيسهل بناء علاقات بين النظام المالي السوري والعالمي، إضافة إلى كل ما له علاقة بالتصدير لسوريا. يعني صراحة بعض الأحصائيات تتحدث عن مئات وربما آلاف السلع الممنوع تصديرها إلى سوريا سواء أمريكية أو غير أمريكية يدخل في صناعتها نسبة معينة من المواد الأولية الأمريكية.
0: يعني الآن دكتور علي أصبح بالإمكان التجارة دون عوائق بين الولايات المتحدة وسوريا استيراد السلع أو تصديرها؟
5: نعم بكل تأكيد. المعنى الأول بهذا الموضوع هو الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها وشركاتها، لأنها يعني الإشارة تم إزالتها بشكل كبير، والعلاقة التجارية والميزان التجاري السوري الأمريكي هو يعني ميزان في أدنى مستوياته. اليوم نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ربع الاقتصاد العالمي هو أمريكي، بالتالي اليوم التجارة الأمريكية السورية قد ترتفع بغض النظر من المصدر والمستورد، نحن نتحدث عن ميزان التجاري بشكل عام. وبذات الوقت باقي الدول ولتفعيل كل ما له علاقة بالتجارة الخارجية مع سوريا واحتياج السوري المستهلك السوري من هذه السلع وهذه الخدمات، إضافة إلى يعني احتياج المستثمر الذي يود الاستثمار في سوريا من مواد ومن آلات ومن معدات ومن تكنولوجيا إلى آخره. فيني أربط هون هذا التحسن بالواقع التجارة الخارجية، فينا نربطه أيضا بتحسن الواقع المصرفي، لأنه اليوم في كثير من المستثمرين ربما لديهم رغبة مطلقة بالاستثمار في سوريا لكن لديهم سبب ونعذرهم بذلك، لا يستطيعون تحويل الأموال إلى سوريا، لا يستطيعون تحويل أرباحهم من سوريا. بالتالي أعتقد توسع هذا الأمر مستقبلا بشبكات مراسلة مصرفية وتفعيل النظام المصرفي السوري أعتقد سيكون هذا العذر أصبح من الماضي.
0: أستاذ وائل، أريد أن أسألك عن نقطة مهمة وهي موضوع التعاون العسكري الممكن. سوريا كانت تلجأ إلى روسيا للتسليح لأنه تقول ليس هناك بدائل. الآن هل من الممكن أن يكون هناك تسليح أمريكي للجيش السوري؟ هل يمكن أن يتم يعني توريد سلاح أمريكي إلى سوريا؟
3: نعم ممكن، يعني المجال مفتوح، هذا قرار قانوني ولكنه كما قرار سياسي، والسياسة الأمريكية يعني عم تطلع على المساعدات لسوريا من ناحية الدفاع والأمن الداخلي، ولكن أي تكنولوجيا دفاعية يعني حساسة بدها تصاريح خاصة، وكمان الكونغرس لازم الرئيس يستشار معه وياخذ منه يعني الايجابيه كمان، يعني النقطه كثير مهمه من ناحيه التكنولوجيا الحساسه من ناحيه الدفاع والامن.
0: نعم، طيب يعني تقول هناك عقبات ربما سياسيه، واسالك يعني عموما استاذ وائل، هل هناك عقبات اخرى تحول دون الاستفاده من هذا القرار، قرار رفع يعني سوريا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
3: نعم، يعني من ناحية يعني الاستثمار، نفترض من أمريكا أو من الدول الأوروبية خاصة، المستثمر لا ينظر فقط على العقوبات أو التصنيفات، يعني يريد أن يعرف هل أستطيع إدخال أموالي وإخراج أرباحي، هل أستطيع فتح حساب مصرفي، هل العقود قابلة للتنفيذ؟ هل توجد حماية قانونية للاستثمار؟ هل هنالك استقرار في السياسة وفي المنطقة؟ إذا استطاعت سوريا إجابة هذه الأسئلة بشكل مقنع، فإنها تمتلك فرصة حقيقية إيجابية لتجذب الاستثمار.
0: شكرا جزيلا لكم وائل زيات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي من واشنطن، ودكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن، والدكتور علي محمد الخبير الاقتصادي من دمشق. بعد الفاصل نناقش إعلان مظلوم عبري قائد قسد حل قسد قوات سوريا الديمقراطية.

0: مرحبا بكم مجددا. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات المدنية والعسكرية المتعلقة بها والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا بحسب تعبيره. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمظلوم عبدي قائد قوات قسد. إذن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور خالد جعور الحقوقي والباحث السياسي من القامشلي، ومحمد جلال العلي الباحث في الشأن السياسي من دمشق، وإبراهيم الحلبي الصحفي من دمشق. نرحب بكم جميعا. دكتور خالد مرحبا بك. كيف يمكن قراءة هذا يعني التطور بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية؟
1: يعني حقيقة هذا التطور كان يعني محط ترقب إلى أن تم الإعلان عنه من دمشق في قصر الشعب من دمشق، ويعني هذا ما كان متوقعا بإعلان حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها مع الجيش السوري وتحت مظلة الجيش السوري. وهنا يعني تم نقل الملف الكردي أيضا من دائرة الصراع الخارجي ووضعها إلى إطار مؤسسات الدولة ومراكز القرار بشكل كامل. ويعني بكل تأكيد يعني الرئيس أحمد الشارع كان متفهما للإطار الكردي والملف الكردي والقضية الكردية في سوريا بشكل كامل ومتكامل. فلذلك يعني هذه كان لحظة النهاية منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية عام 2016 وإلى تاريخ اليوم. طبعا قوات سوريا الديمقراطية عندما أنشئت وعندما تأسست يعني تأسست من رحم الواقع، من رحم الألم والمعاناة، وعندما كانت التنظيمات الإرهابية تهاجم على المنطقة يعني بكل تأكيد قوات سوريا الديمقراطية دافعت عن المنطقة وعن شعوب المنطقة، يعني بأخطائها وبسلبياتها وبإيجابياتها دافعت عن المنطقة بشكل كلي ودفعت العديد من الشهداء في سبيل مكافحة الأرهاب، وكانت شريكا للتحالف الدولي على مدى 10 أعوام من الزمن. اليوم تنتهي هذه المرحلة وتبدأ يعني هناك مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة بناء سوريا، والانتماء الحقيقي حتما سيكون هو الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية بشكل عام.
0: أستاذ محمد، هل فعلا جرى إدماج قسد واكتملت عملية الإدماج بشكل كامل عسكريا وأمنيا وإداريا وفي المؤسسات المدنية؟
2: بداية محمد يعني أهنئ الشعب السوري العظيم وأهنئ حضرتك والصديق أبو الطيب والأستاذ خالد وأهل الجزيرة أهل منطقة الحسكة على هذا النصر الكبير الذي تم تحقيقه داخليا، وهو لا يقل أهمية عن إسقاط نظام بشار الأسد في حل قوات سوريا الديمقراطية، يعني التخلص من كل المشاريع الانقسام والانفصال وأيضا مشاريع التي كانت سوف تؤدي بالمنطقة وبسوريا وبالمجتمع السوري إلى الاقتتال. فهذا نصر كبير. ما لي أرى الأستاذ خالد وكأنه ينعي حل قوات سوريا الديمقراطية، بالعكس، بل قوات سوريا الديمقراطية الآن اندمج مع القوات الحكومية بالسلاح وأيضا في المؤسسات أطلاقاً. الحكومية
0: لست حزين دكتور خالد على الموضوع،
2: وتم دمج
1: أكن حزين على الأطلاق،
2: قوات سوريا الديمقراطية يعني والإدارة الذاتية وكم
0: تم دمج نستمع للأستاذ محمد.
2: تم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة، لدينا أرقام.
0: نعم نسمع أستاذ محمد.
2: تم دمج الكثير من المقاتلين. نعم تم دمج الكثير من المقاتلين والمؤسسات ومؤسسات الإدارة الذاتية، وأيضا هناك العديد من الموظفين الذين كانوا يعملون داخل الإدارة الذاتية في المؤسسات الحكومية، ولكن هذا الاستعصاء السياسي والعسكري التي كانت تعمل عليه جوان شورشقر وأمثال الأستاذ خالد والأصدقاء الذين لا يودون الاندماج مع الحكومة السورية ويؤججون المجتمع هناك ويؤججون عمليات الاقتتال داخل المجتمع، فأنا حقيقة أبارك للشعب السوري العظيم وأهل الجزيرة هذا النصر الرائع، ونتمنى أن نتحول إلى الحالة السياسية. فعندنا الكثير من التجارب محمد حول العالم، منها من فشل ومنها من نجح. كان أحد أبرز العمليات الدمج DDR اللي هي Disarmament, Demobilization and Reintegration اللي هي نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، كان منها مثلا نيبال عندما في عام 2006 مع الحكومة وقعت اتفاق مع حركة الماوي والكثير، وكولومبيا أيضا نفس العملية. وبالتالي فإن هذا النصر هو نصر كبير، وتأتي البشائر على الشعب السوري يوما بعد آخر، وهذا دليل على جهد وتطلعات وجهد حثيث من الحكومة السورية، وأشكر كل من عمل من الوفد الرئاسي وأيضا كل من كان متفهما من قوات سوريا الديمقراطية على يعني على عدم إراقة الدماء ومحاولة الدمج، والكثير من الأصدقاء الذين عملوا في هذا الملف فعلا أشكرهم من القلب أنهم جنبوا سوريا، وهذه كانت مسؤولية تاريخية على عاتق المسؤولين السوريين، والحمد لله رب العالمين أننا يعني خلصنا من هذه المشكلة والمأزق الكبير.
0: أستاذ إبراهيم، البعض كان يشكك يعني بحدوث ذلك، يقول لن تحل قسد نفسها، لن نصل إلى هذه المرحلة. البعض كان يتهمها بالمماطلة، البعض يتهم الحكومة. الآن جرى الإعلان الرسمي عن حل قسد على لسان مظلوم عبدي، ما أهمية ذلك؟
3: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي لضيفك ضيفك الكريمين ومتابعين تلفزيون سوريا. يعني القرار اتخذ، نعم، يعني بعد تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني وتطبيق بنود هذا الاتفاق ولو بشكل نسبي، انا ارى انه يعني تم تطبيقه بشكل نسبي وليس بشكل كلي، ولكن اليوم موضوع الحل
0: كيف يعني نسبي استاذ ابراهيم؟
3: نعم نسبي، لان هناك العديد من مؤسسات او يعني مؤسسات الدوله لم تدخل الى الان محافظه الحسكه بشكل كامل. الآن بعض المؤسسات التي تابعة لقسد لم تندمج مع مؤسسات الدولة أيضا بشكل كامل. هناك أيضا يعني ملف الشهيبة الثورية لم يحل بعد، هناك أيضا وحدات حماية المرأة لم تحل بعد. إلى الآن هناك مناطق في الجزيرة السورية مثل عمودة، مثل الدرباسية، كذلك المالكية، إلى الآن لم تدخل إليها الدولة السورية بشكل فعلي وبشكل رسمي. لدينا أيضا كذلك ملف المهاجرين لم يحل بعد، هناك مهاجرين من الأكراد، هناك أيضا مهاجرين من العرب وحدها تلتمر وريفها أكثر من 5000 نسمة مهاجرين في رأس العين وبعض المناطق الأخرى، وكذلك أيضا هناك أسر كردية أيضا من رأس العين مهجرة إلى الآن لم تعد إلى رأس العين. فبالتالي يعني مبدئيا نعم هناك حلول بنسبة ربما تتجاوز 50-60%، ولكن أن نصل إلى نسبة 100%، أنا لم نصل إلى نسبة 100%. بالإضافة إلى ذلك أن قرار الحل هو قد يسهم في تعجيل عملية ما تبقى من آثار الدمج التي لم تطبق إلى الآن، يعني ربما يخفف الاحتقان كثيرا، ربما أيضا يتم حد أو وضع حد لممارسات الشبيبة الثورية، ربما أيضا تم إيجاد صيغة حل لوحدات حماية المرأة. يعني كما تعلم الآن فخامة الرئيس يعقد اجتماع الآن يحضره مظلوم عبدي، يحضره أيضا العميد زياد العايش والسيد أيضا أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة. ربما يتم الوضع الآن النقاط الأخيرة على عملية الدمج والخطوات التي سيتم تطبيقها في الأيام القليلة القادمة. ولكن أعود إلى موضوع حل قسد، يعني حل موضوع قسد اليوم هو له يعني رسالة سياسية ورسالة مجتمعية. رسالة سياسية لكل دول العالم أن سوريا واحدة وموحدة وسوريا لكل السوريين، هذا في النص الأول. النص الثاني أن عملية الحل لم تأتي إلا بعد أن حصل، يعني دعني أضعها بين المزدوجين، أن الأكراد حصلوا على حقوقهم كاملة. وأتكلم عن الأكراد وأنا على يقين أن قسد لا تمثل الأكراد، ولكن الدولة السورية بمبادئها وبالقيم التي قامت عليها والتي انبثقت من الثورة السورية، وأعود إلى جمعة آزادي وهي الجمعة، كانت الجمعة الثانية أو الثالثة من انطلاقة الثورة السورية، أكدت على حقوق المكون الكردي. فبالتالي جاءت التطمينات هذه لتحل قسد فيما بعد. أرى أن الدولة السورية أعطت قسد صارا رمزيا في عملية دمجها، لأن قسد لطالما كانت حليفة لنظام الأسد البائد، وليس كما يقول زميلك أنها دافعت وحمت شعوب المنطقة. أريد أن أسأل ممن حمت شعوب المنطقة؟ هي التي قاتلت الجيش الحر وقاتلت الثوار وهجرت الثوار الأحرار من العرب ومن الأكراد، وارتكبت ما ارتكبت من الأخطاء، وحين استعملها التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة، دعني أكمل، حين استعملها التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة لم تكن لوحدها، كانت هناك أكثر من 10 فصائل من الجيش الحر تقاتل معها، أذكر مجلس الطبقة، أذكر مجلس دير الزور العسكري، وهم كلهم فصائل مجتمعة كانت من الجيش الحر، كانت أيضا تقاتل مع ضمن التحالف الدولي.
0: نعم أستاذ إبراهيم، يعني هو يبدو أنه هناك صفحة جديدة تفتح الآن تفتح بين الحكومة وقسد، وربما يعني لذلك يعني تذهب الأمور بهذا الاتجاه. الحل ينضم إلينا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق. عميد محمد مرحبا بك. إلى أي درجة فعلا يمكن القول إن دمشق قسد عسكريا وأمنيا يعني في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع قد تم بشكل فعلي، وهل فعلا تم كأفراد كما كانت تطالب الحكومة؟
4: مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لضيوفك الكرام ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني نبارك لشعبنا العربي والكردي ولكل الأحرار في سوريا هذا الدمج اليوم، وهذا الإعلام من قبل السيد مظلوم عبدي بحل هذه المنظمة التي كانت حقيقة هي عبء على الأكراد كما كانت عبء على العرب في يعني في معظم تفاصيلها. يعني اليوم أستاذ محمد كما سمعنا وكما تابعنا أتى هذا الجهد من الاندماج بعد جهد كبير بدأوا من في 10 آذار عام 2025، ثم جاء اتفاق الإطار في 29 كانون ثاني 2026، ثم جاء المرسوم 13
0: نعم أستاذ محمد السيد الرئيس. اسمح لي يعني أعتذر على المقاطعة أعود إليك، لكن الآن نتابع هذه الكلمة التي أعلن خلالها قائد قسد مظلوم عبدي حل قسد رسميا، نتابع.
5: فإننا نعلم اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلم بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. سنحمل معنا ذكرى شهدائنا، وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا، لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيه السوريين إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. حق التعليم باللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق التي سعى لها شعبنا الكردي منذ عقود. سيد الرئيس أعلن في عدة مناسبات أن سون هذا الحق، كما التمسنا بسيادة الرئيس موقفا منفتحا فيما يخص حق التعليم باللغة الأم وتطوير القرار الصادر اليوم في المستقبل. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي لنستطيع بناء عليه في المستقبل. اسمح لي أن أتكلم باللغة الكردية. سوريا تخازن أوراقها

0: سوريا كجبوت هوائية وبيكارية ف جعلت كرد سوريان وهاشوري تركمان سوريا كيكوي وأولاد كوين ما فرمتا حمو همولاتين ف بباريس وبيش روجا كباشتر جنفشي نورا بيكيني أنفسا شهيدين ف بمن الداري ببيركيني رهبا وقالي ف بالإسرائيلي سنابك اسباشكو.
1: إذن هذه كانت كلمة مظلوم عبدي قائد قسد عن حل فعليا قسد، وتحدث فيها عن نقاط إيجابية. قال بأنه رئيس الشرع دعم فكرة أيضا موضوع تعليم أو التعليم باللغة الكردية. نعود إلى ضيوفنا والعميد محمد البقاعي. عميد محمد تفضل، كنا تتحدث عن موضوع الدمج العسكري والأمني.
2: نعم أستاذ محمد، أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام. الحقيقة يعني الحكومة والشرفاء في قسد الذين بذلوا جهود كبيرة الحقيقة منذ 10 آذار إلى اليوم لتحقيق هذا الاندماج، لأن أستاذ محمد كما نعلم نحن العقيدة العسكرية التي أسست عليها منظمة قسد تختلف تماما عن العقيدة العسكرية للجيش السوري الجديد. فالعقيدة العسكرية القسدية وما كان يتبعها من بعض عناصر قنديل عقيدة شوفينية ستالينية تمجد فكر القائد الواحد، لديها وحدات حماية المرأة، لديها شبيبة ثورية، يعني وكأننا أمام يعني مجسم صغير للدولة الأسدية السابقة من الشبيبة والطلائع وحزب البعث. أما العقيدة العسكرية اليوم في الجيش السوري الجديد هي عقيدة إسلامية معتدلة تمجد الوطن، تمجد يعني العقيدة الإسلامية الوطن هو الأهم، الجندي أو المجند لا يتبع لقائد، لا يتبع لشخص، لا يمجد شخص. إذن ما علينا، وصلنا اليوم إلى هذا الاندماج. الحقيقة أنه قسد منذ بداية عملية الاندماج في 10 آذار ثم أتى عمل يعني إلى 29 من كانون الثاني 2026. لا أخفيك سرا أستاذ محمد ولا نريد الاختباء خلف أصبعنا، هي ماطلت كثيرا ويعني خرجت من هنا ندخل إليها من هنا فتخرج من هنا، تريد أن تدخل في القوات الجيش العربي السوري ككتل. يعني كانوا يريدون أن يؤسسوا 3 فرق خاصة بقسد أو فرقتين، ونحن نعلم أن هذا الكلام ممنوع. الدولة السورية فرضت عليهم الدخول كأفراد،
1: يعني إذا لكن لديهم ألوية الآن صحيح عميد محمد
2: كاملي. ثم يأتيني بعد فترة الآشوريون التركمان وكل المكونات الأخرى الموجودة في سوريا. هذا يختلف عن التفكير المنطقي والسياسي الذي تفكر فيه حكومة الرئيس الشرع. حكومة الرئيس الشرع تريد سوريا كتلة واحدة جميع أفرادها متساوون في الحقوق ومتساوون في الواجبات. إذن طيب. دخل الأكراد الإخوة الكرد في الجيش السوري فرادى، يمكن أن يفرز الأخ الكردي الجندي المجند إلى محافظة حلب إلى محافظة دمشق، كما يمكن أن يخدم الجندي من دمشق وريف دمشق في محافظة الحسكة. على كل حال نتمنى يعني، وأنا يعني لدي خشية على البعض في قسد ممن يعني ينتمون إلى الشبيبة الثورية أو القنديليين الذين لا يعجبهم هذا الموضوع أن ينقلبوا على السيد مظلوم عبدي ولا يعجبهم الاتفاق، لكن نحن نعتبر السيد مظلوم عبدي يتكلم اليوم باسم الشرفاء في قسد الذين يعني يقبلون الاندماج والذين وافقوا عن طواعية ليس عن كره طبعا ولا ضغط. طيب. اليوم سوريا عادت تقريبا وحدة متوحدة.
1: طيب. اسمح لي أستاذ محمد اسمح لي أخذ رأي دكتور قريبا. خالد، لأنه دكتور خالد يعني طرحت نقطة مهمة، وهي أن هناك تنظيمات على رأسها تحديدا منظمة أو تنظيم الشبيبة الثورية وأيضا وحدات حماية المرأة، ما مصيرهم الآن؟ حتى الآن هناك إعلان رسمي عن حل قسد والإدارة الذاتية وما يتبع لهما، لكن حتى الآن هناك يعني هذه التنظيمات قائمة صحيح؟
3: يعني تماما عزيزي، يعني جنرال مظلوم عبدي أعلن من دمشق حل كافة التنظيمات، يعني لن يبقى هناك أي إطار آخر. فقط يعني لأذكر هذه الناحية، يعني أنا كشخص كردي وعمري 40 عاما لأول مرة أشعر بنفسي أنني أنتمي إلى سوريا، إلى سوريا الوطن

إلى سوريا الهوية، إلى سوريا الجميلة التي كنا يعني نريد أن نحبها، لكن جراء يعني سياسات النظام الشوفيني السابق التي مورست بحقنا قد حرمتنا من الكثير من الأشياء يا عزيزي، حرمتنا حتى من حالة الانتماء.

0: ولن تفيد الشعب السوري، وأي تنظيمات خارج الإطار لن تفيد الشعب السوري، وحتما سيكون هناك إطار للسيادة والقانون والعمل بالإطار القانوني بشكل متكامل، وحتما سيفرض الإطار القانوني. هذا يجب أن نقوله جميعا. اليوم يجب أن نتكاتف جميعا كسوريين. انتهت قسد، وانتهت تلك المرحلة التي عملت بها قسد، سواء بسلبياتها أو بإيجابياتها. اليوم الجنرال مظلوم عبدي وهو قائد قوات سوريا الديمقراطية موجود في دمشق، واليوم أعلن عن حل يعني قسد بكل مسمياتها والتنظيمات التابعة لها. إذا ما العمل يوم غد؟ يوم غد يجب أن يكون الإطار الحقيقي هو الانتماء الحقيقي إلى سوريا، إلى سوريا الوطن، ما حفظ حقوق الجميع، حفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري، الكل له الحق في المشاركة ببناء سوريا. طبعا يعني سوريا نالت عزيزي يعني على مدى الأعوام التي مرت يعني من حالة التمزيق والشتات، ويعني حالة العداء التي أصبحت بين الشعب السوري بشكل كلي وليست بفئة دون أخرى. يعني
1: طيب
0: هذا ما زرعه يعني نظام الأسد على مدى عقود من الزمن. اليوم ما نحتاجه يعني يجب أن لا يكون هناك تنظيمات، حتما لن يكون هناك تنظيمات رديفة ولن يكون هناك تنظيمات أخرى. اليوم
1: وبالتالي ستحال
0: سيكون هناك
1: بالضرورة
0: بناء
1: الشبيبة الثورية ووحدات حماية المرأة أو أي تنظيم آخر كان تابعا لقسد أو رديفا.
0: بكل تأكيد. يعني عندما أعلن الجنرال مظلوم عبدي عن حل كل التنظيمات، يعني كان الكلام واضحا تماما، والكلام كان من يعني قصر الشعب في دمشق، وهذه الحالة هي أصبحت قانونية متكاملة فيما
1: طيب
0: بينها. واليوم يعني الخطوة الأساسية هو الانتقال نحو بناء سوريا المستقبل.
1: أستاذ محمد جلال، كان هناك ملفات عالقة مثل موضوع القضاء والمحاكم في الحسكة، الآن كيف يعني ما هي الخطوات اللاحقة الآن؟
2: الحقيقة أن محمد هذا يعني يشكل نافذة أمل. هذا الحل هو يشكل أيضا نوع من إزالة الراعي يعني عن بعض الجماعات المتطرفة هناك، وبالتالي أعتقد أن المسار سوف يذهب باتجاه الاندماج الكامل، ولكن تحتاج دائما يعني هذه التجارب من الدول تحتاج إلى وقت طويل، فهناك الكثير من الملفات والدوائر الحكومية وأيضا أعداد الأفراد المنتمين إلى قوات سوريا الديمقراطية، فكانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 50,000 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، وبالتالي على 3 محافظات، وكان عدد تقريبا حوالي 30,000 بين الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، وتحتها تأتي يعني قوات حماية الشعب، قوات حماية المرأة وإلى آخره، وبالتالي هذه عملية الدمج وفرز الأشخاص وفرز يعني فرز المؤسسات منها العدلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية، وبالتالي تحتاج إلى فترة طويلة. كما ذكر ضيفك الكريم إبراهيم أن هناك تقريبا 50 إلى 60% من عمليات الدمج قد تمت، ولكن عندما تكتمل العملية ويتم حل قوات سوريا الديمقراطية فإن باقي الملفات المستعصية وباقي الأشخاص الأفراد المستعصيين ضمن حجج ما معينة قد انتهت هذه الحجة بحل قوات سوريا الديمقراطية، ولهذا الإعلان جاء من مظلوم عبدي، وبالتالي هذا التصريح وحده يرفع المعدل من 60 إلى 80%، وما تبقى هو 20% عبارة عن إجراءات بسيطة. سوف يتم هناك أيضا فتح المعابر وفتح أيضا المطار، مطار دمشق، مطار القامشلي، وأيضا منفذ نصيبين مع تركيا، وبالتالي أنت أمام عملية دمج مبسطة. وتم أيضا تعيين أعتقد نائب ثاني للمحافظ، وهذا ما يسهل عملية إجراءات كثيرة وتقاسم للصلاحيات بين الأطراف في تلك المحافظة، وبالتالي حتى الملف الحقول وملف ملفات كثيرة تم تسليمها تم استلام وتسليمها للحكومة المركزية، وبالتالي هناك دمج للعديد من الموظفين وبعض الملفات المهمة. ولكن يبقى السؤال شائكا كما طرحته محمد، أنه ملف العدلية في الحسكة قبل كان هناك ديوان للعدالة الاجتماعية وكان يقوم عليه أشخاص غير قانونيين وغير حقوقيين، وبالتالي هناك عمليات انتهاك الملكية وعمليات يعني انتهاك حقوق الإنسان وأيضا حتى المالية والملكية وأيضا حتى في بعض الإجراءات الجنائية، وبالتالي أنت أمام مشكلة معقدة مركبة، وأهم ملف وأكثر ملف تعقيدا هو ملف العدلية في قصر العدل في الحسكة، وبالتالي هذا أعتقد أنه سوف يأخذ يأخذ مسارا أطول من ممكن أن يأخذ 6 أشهر إلى سنة. أما المهم هو حل القضية، حل قوات سوريا الديمقراطية وحل الاستعصاء العسكري الذي كان سوف يؤدي إلى انزلاق عسكري. وما لي أرى يعني حقيقة محمد، أرى أحيانا يعني فريق من

0: المجتمع السوري يعني ينعي قسد، وفريق يشمت بقسد، وفريق يفكر باليوم التالي. هذه نافذة أمل، يجب علينا أن نفرح ونسعد وننبسط في هذا اليوم، ومن ثم في اليوم التالي هناك فرق إجرائية تسير الآن وتعمل وفق تطلعات الشعب السوري ووفق ما يطمحه المواطن السوري، وكفى كفى تأجيج شعب المنطقة هناك محمد حقيقة إلى الآن لم يأخذ الخدمات من الحكومة، يعني الخدمات الحكومية من البريد، من الكهرباء، من الكثير من القضايا الحكومية، من دائرة النفوذ، هجرة وجوازات وإلى آخره. وبالتالي الناس يعني الناس تعبت من هذه الأزمة والاستعصاء العسكري والمدني.
1: أستاذ إبراهيم، هل نتوقع يعني أن تتحسن أحوال الناس والسكان في عموم منطقة يعني الجزيرة السورية وفي الحسكة أيضا بمجرد الإعلان عن حل قسد؟
2: نعم محمد، يعني هذه يعني هذا مسجل، يعني تكون هناك خطوات جريئة على الأرض، يعني وأهم هذه الخطوات هو إطلاق سراح المعتقلين. يعني كما تعلم قسد لديها سجون سرية، منها سجن شركين في مدينة المالكية، ولديها فروع أمنية أيضا وفروع استخباراتية. يعني يجب الوصول إلى هذه الفروع، يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين، يعني هذا بالدرجة الأولى، أن يعودوا المعتقلين إلى ذويهم وإلى أهليهم، وكشف مصير المغيبين. يعني لدينا أيضا قائمة أسماء بمعتقلين لا نعرف هل هم ما زالوا موجودين في السجون، هل هم تم ترحيلهم من العراق. هذا هو الملف المعقد الأكبر الذي يواجه الآن الحكومة السورية وقيادات قسد التي كما تقول حلت نفسها، فبالتالي يجب إطلاق سراح المعتقلين. بالإضافة للملفات الثانية، عودة الخدمات إلى الجزيرة السورية. الجزيرة السورية كما تعلم يعني عانت من التهميش منذ أيام زمن نظام الأسد البائد، وهذه المنطقة كانت منكوبة وعانت ما عانت خلال الحرب 14 سنة. قسد لم تقدم الخدمات لهذه المنطقة، واليوم مطالبة الحكومة السورية بأن تعجل بدخول دوائر الدولة إلى جميع المناطق وجميع القرى ولجميع البلدات، وأن تقف في مسافة واحدة من العربي والكردي، وأن تقدم جميع الخدمات لأهالي المنطقة. يجب أن تعود المدارس، تعود الجامعات، الكهرباء، المي. يعني منطقة الحسكة وأهالي الحسكة وجنوب الحسكة، يعني ريف الحسكة أيضا، منطقة منكوبة، يعني يعانون من العطش. هل بقيت هناك بلدة أو قرية على وجه الأرض تعاني إلى الآن من العطش؟ نعم الحسكة، تعاني من سوء الخبز؟ نعم الحسكة، تعاني من انقطاع الكهرباء؟ نعم الحسكة، تعاني من العشوائيات والطرق المخربة، وحتى لا جسور، لا طرقات، لا وسائل نقل حديثة، يعني لا مستشفيات، لا مستوصفات، يعني وضع مزري. نحن نستقبل في دمشق في يعني على مدار الشهر أكثر من 500 حالة مريض سرطان، كلها تأتي من المنطقة الشرقية بسبب التلوث الذي نتج عن الحراقات البدائية لاستخراج النفط وتكرير النفط وبيع النفط بطريقة عشوائية، أدى لتلوث بيئي، أدى إلى إصابة أمراض السرطان وأمراض ذات الرئة للأطفال. يعني اليوم إذا تتجه إلى أي مشفى في دمشق، مشفى المواساة، مشفى البيروني، مشفى الأطفال، تجد أبناء جزيرة يفترشون الأرصفة والطرقات، ولهم مرضى والله حتى أسرة لم نستطع تأمين لهم أسرة، يعني للأسف الشديد. يعني الحسكة مدينة منكوبة، فبالتالي اليوم حين يتحلى قادة قسد وقادة الدولة بالمسؤولية، ويكون هناك دمج سريع ودخول مؤسسات الدولة، هي ليست عملية انتصار، بل هي عملية إسعافية لإسعاف أبناء الجزيرة المنكوبين. اليوم حين تطلق سراح المعتقلين أنت لست منهزم، بل أنت منتصر للأمة التي الدموع شقت قدودها ووشقت جبينها ووجهها وهي تبكي على ابنها المغيب منذ أكثر من سنة وسنتين وثلاث سنوات، ومنهم من 10 سنوات، ومنهم 14 سنة. لماذا يعني؟ لماذا هذه الحالة ستبقى تستمر؟ يعني اليوم قسد حين أججت الشارع الكردي وحاولت أن تظهر نفسها على أنها هي المكون الكردي وهي تحاول أن تدافع عن الكردي، صنعت شرخا مجتمعيا هو لم يكن موجود أساسا، لأن الأكراد والعرب كانوا يهتفون للحرية وكانوا يهتفون لأزادي من عمودة ومن عامشلي ومن المالكية ديريكو من رأس العين ومن كل المدن الأخرى. أستذكر أنا موقف بسيط، حين حدثت وزارة الخالدية في حمص، أهالي عمودة اعتصموا من صلاة المغرب إلى طلوع الشمس في اليوم التالي، وهم يهتفون لحمص وهتفوا لدرعا وهتفوا لإدلب، وكانت إدلب تهتف لعمودة وحمص تهتف لعمودة وتهتف للقامشلي، وكانت هناك جمعة أزادي، وما زال مشعل تمه وكلمته مغروزة في نفوسنا وفي قلبنا. نحن شعب واحد، ولكن ما فعلته قسد خلال 14 سنة صنع شرخا. فبالتالي اليوم مطالبة الحكومة السورية وقسد على معالجة هذا الصدع المجتمعي وإصلاح ذات البين، وأن يكون هناك إطلاق سراح لجميع المعتقلين، وأن يكون هناك عودة للمهجرين، وأن يكون هناك صندوق جبر للمتضررين أيضا، لأن اليوم حتى المهجر الذي يريد له أن يعود إلى بيته في تلتمر على سبيل المثال أو قرى تلتمر أو في ريف الحسكة، البيوت تم تجريفها بشكل كامل، البيوت مخربة، لا توجد مدارس، لا توجد خدمات، لا توجد مستوصفات، فبالتالي يجب أن نتكاتف اليوم من أجل إعادة الحياة إلى الحسكة وإعادة الكرامة إلى أبناء الحسكة المهاجرين بغض النظر عن قومياتهم. أنا أتكلم باسم كل أبناء الحسكة من العرب ومن الأكراد، فبالتالي اليوم حل قسد إن شاء الله سيسهم كخطوة أولى لحلحلة هذه الملفات إن كانت النوايا صادقة وسنرى لها أفعال على الأرض، أما إن كانت هو حل شكلي وسيبقى وستبقى قيادات حزب العمال الكردستاني من قنديل ومن تركيا هي المتحكمة بالقيادات الكردية في سوريا، فأظن أن هذا الحل شكلي ولن يتجاوز الورق الذي تم توقيع عليه.
1: أستاذ محمد، يعني عميد محمد البقاعي جرى طرح يعني بعض الأنباء سابقا عن إمكانية بالتزامن ربما مع حل قسد أن يتولى مسؤولوها مناصب، يعني طرح مثلا أن يكون مظلوم عبدي قيل أنه قد يكون له منصب نائب أو مستشار للرئيس، إلهام أحمد تكون في الخارجية، برأيك ما إمكانية ذلك؟
3: أستاذ محمد، يعني لا مانع من بأن يتشارك كل السوريين من عرب وكرد المناصب السيادية، ولكن كل حسب نسبته. يعني أنا إذا عندما أعطي مثلا السيد مظلوم عبدي مستشار الرئيس، يعني سيأتيني غدا بعد الاندماج الهجري ويقول أريد أنا أيضا منصب نائب الرئيس، ثم سيأتيني مكون آخر ومكون آخر. نحن لا يجب أن نحسب هذا الموضوع على هذا الأساس. السيد مظلوم عبدي والسيدة إلهام أحمد وغيرهم من الأخوة الكرد الذين اندمجوا في الدولة السورية اليوم هم مواطنون سوريون، نعم يحق لهم، ولكن حسب الكفاءة وحسب الخبرة. ونحن نرى اليوم الدولة السورية تقوم بموضوع الغربلة. أستاذ محمد، اليوم الدولة السورية تقوم بموضوع الغربلة في التعيينات العسكرية والأمنية والسياسية التي حصلت منذ التحرير إلى اليوم. يعني اليوم بعد أن حصل الكثير من الأخطاء في الدولة السورية في التعيينات، إن كان من ناحية القربة لبعض الأشخاص أو ناحية المحسوبيات أو الواسطات، اليوم الدولة السورية تقوم بوضع كل شخص ذي كفاءة ذي شهادة علمية في المكان الذي يستحقه. لا مانع من أن يتولى أي شخص من الأخوة الأكراد أي منصب يستحقه حسب خبرته العسكرية والأمنية والمدنية والحقوقية. لكن أريد يعني أن أنوه بأمر هام جدا، الدولة السورية أستاذ محمد حقيقة يعني كانت متساهلة جدا جدا جدا في موضوع التجاوزات التي حصلت في الحسكة. نتمنى من هذه التجاوزات أن تنتهي، إن كان من حرق أعلام الدولة السورية، من التهجم على مقر المحافظة وإزالة اللافتات وإلى آخر ما هنالك. أيضا كما أكد صديقي من الحسكة هناك المعتقلون، ويأتيني اتصالات من أصدقائي وأهلي ضباط سابقون في الحسكة، هناك أناس مغيبون عند قسد. يعني لا نريد أنه انتهينا من حزب البعث والمخابرات الجوية والعسكرية وأمن الدولة أن يبقى لدينا حصان طروادة في مناطق قسد في الحسكة وسجون سرية، هذه يجب أن يفرج عنهم. وأيضا هناك موضوع هام يجب أن يسأل المسؤولون الماليون في قسد، أين ذهبت ثروات سورية من النفط والبترول والغاز خلال 16 عاما أو 14 عاما من احتجاز تلك الموارد؟ هذه كلها موارد سورية. لم نرى في مناطق قسد لا مدارس ولا جامعات ولا بنى تحتية، إذن أين ذهبت؟ ذهبت في الأنفاق، ذهبت في بناء تلك الأنفاق، هناك فاسدون في كل الأطراف. أنا برأيي يجب على الدولة السورية أيضا، صحيح أنه حققنا اليوم الاندماج وحققنا التآخي وهو موجود دائما بيننا وبين الأخوة الكرد، ولكن الفاسد يجب أن يحاسب، كما حسب الشيخ مفتي سوري الحسون، كما يحاسب إبراهيم حويجي، كما يحاسب أي شخص سوري فاسد تعدى وقتل الشعب السوري وأوغل في الدم السوري وسرق وفسد على حساب ثروات سورية. أستاذ محمد،
1: طيب عود إلى موضوع يعني مصير قسد بعد حلها. أسأل دكتور خالد، كان هناك يعني حديث عن إمكان تحولها إلى حزب سياسي، هل فعلا سنشهد حزبا سياسيا تتحول يعني قسد أو يعني جزء كبير منها ربما إلى حزب سياسي؟
4: نعم عزيزي، يعني هناك مرحلة تحول سياسي تحدثنا عنها بداية. طبعا هناك أيضا محاولة للأحزاب الكردية الشدة يعني بتشكيل جسم سياسي موحد بهذا الإطار، ويعني كان للجنرال مظلوم عبدي خطوات يعني مهمة قبل أيام بهذا الاتجاه. يعني حقيقة إلى الآن لم يتم اكتمال هذا الجسم بشكل كلي. أيضا هناك يعني صراع كردي على الأرض، وهذا الصراع هو متفاوض ما بين الأحزاب السياسية.
1: ربما يعني تقصد دكتور خالد مفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي في يدي مع أحزاب المجلس الوطني الكردي؟
4: ليس فقط يعني حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، بل هناك يعني ما يقارب 50 حزبا موجودا على الأرض اليوم. يعني نتحدث عن أحزاب عديدة، يعني ليس فقط في إطار الحزبين. يعني ربما هذين الحزب الجسمين السياسيين هما الأكبر يعني والأكثر عددا والأكثر ثقلا على الأرض، لكن هناك أحزاب سياسية أخرى ويتم يعني التشاور فيما بينهم من أجل يعني خطوة بناء جسم سياسي موحد. وهذه الخطوة ربما ترتكز يعني في كل طياتها عن يعني المطالبة بحقوق الشعب الكردي وإدراجها في الدستور السوري. على هذا الأساس سيكون الخطوة يعني، وهي مرحلة تحول سياسي، وهذه المرحلة باعتقادي لا يضر في الأمر شيء، وهذه المرحلة ربما تزيد بسوريا أغونة يعني عندما يكون هناك حالات سياسية أو إطار سياسي متكامل ويتم يعني المطالبة بالحقوق. وهذه الحالة هي يعني باعتقادي الأحزاب السياسية الكردية إذا نعود إليهم بشكل عام، هناك يعني توجه بشكل عام بأن يكون هذا الجسم هو من أجل يعني الإطار التفاوضي مع دمشق. يعني طبعا المجلس الوطني الكردي يختلف بأفكاره تماما عن حزب الاتحاد الديمقراطي، كما يعني يختلف الحزب اليساري الكردي عن الأحزاب الأخرى. يعني هناك مجموعة من الأفكار والإيديولوجيات المختلفة ما بين الأحزاب السياسية وفي الجسم الكردي، وهذه الأحزاب موجودة هي يعني منذ عام 1957 كان هناك تشكيل أول حزب كردي. بهذا الإطار يعني سيكون هناك في الأيام المقبلة يعني حسب ما سمعنا سيكون هناك جسم سياسي، وهذا الإطار سيكون المظلة أو السيوانة السياسية للمنطقة الكردية بشكل كامل.
1: أستاذ محمد جلال، ما هو تقديرك للدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه سواء قيادات أو عناصر قسد؟ يعني ما الذي يمكن أن تقوم به الدور القادم سياسيا؟
0: هناك الكثير من الإجراءات والآليات محمد. يعني الحقيقة أنه في كثير تجارب أدت إلى، على سبيل المثال، بعض التجارب عملت تسريح للمقاتلين، والبعض تم تجنيده وإعادة ضبط عملية التجنيد وتسليمه ورتب ما معين على حسب القدم وحسب الشهادات والكفاءات الملائمة. وبالتالي أيضا هناك هذا على الصعيد العسكري، وعلى الصعيد السياسي أيضا هناك الكثير من المناصب أو أعتقد حتى القطاعات والملفات التي يجب أن يكون هناك ليس تشاركية بل هو إعادة فعلا دمج هذه العناصر وهذه القيادات ضمن الحكومة السورية. لكن المعوقات كثيرة حقيقة محمد. يعني على سبيل المثال في الجيش هناك معوقات على العقائد المتبعة، فهناك عقائد للجيش كان يتبعها قوات سوريا الديمقراطية غير يعني الموجودة ضمن فصائل الثورة السورية. وبالتالي أيضا هناك مؤسسات حكومية مثل ديوان العدالة الاجتماعي اللي موجود في الحسكة ما له علاقة لا بالقانون ولا بالشريعة ولا بأي شو اسمه، يعني هنا كانوا يخترعوا قصص وقوانين بكيفهم يعني. وبالتالي أيضا حتى على الصعيد الباقي الإدارات. وهنا نقول شو محمد، أنه عملية الدمج هي عملية متسلسلة تأخذ ممكن 4-5 سنوات لحتى نخلص بشكل ما.
1: لكن يعني ربما هذه الخطوة المهمة التي تمت بالإعلان رسميا عن حل قسد من قبل قائدها مظلوم عبدي، شكرا جزيلا لكم، انتهى وقتنا لهذه الساعة. كان معنا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق، وإبراهيم الحلبي الصحفي من دمشق أيضا، وكان معنا أيضا محمد جلال العلي الباحث في الشأن السياسي من العاصمة أيضا دمشق، والدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة. شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير مشاهدينا ونلتقي على رأس الساعة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة. بعد إعلان المظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، أعلن مظلوم عبدي عن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها وعن اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي من قصر الشعب بدمشق.
1: الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. سنحمل معنا ذكرى شهدائنا وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيه السوريين إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء.
0: معنا الآن من دمشق للمزيد من التفاصيل مراسلنا عباد المنصور. عباد، أنت كنت في قصر الشعب إبان إصدار هذا الإعلان عن حل قسد من قبل مظلوم عبدي. ما السياق الذي جاء فيه هذا المؤتمر المصور وتفاصيل الإعلان أيضا؟
2: مساء الخير آلاء. يعني حقيقة هذا الإعلان جاء على لسان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية سابقا، وقد سبقه اجتماع مع وفد من الحكومة السورية على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ويعني زياد العايش محافظ دير الزور وأيضا أعضاء من الوفد الرئاسي الخاص بالاندماج مع قسد. أيضا كان من طرف يعني قسد إلهام أحمد وأيضا مجموعة من القادة العسكريين يعني كسيبان حبو كانوا متواجدين أيضا ضمن الوفد الذي اجتمع قبل هذا المؤتمر الصحفي. كان هناك اجتماع مع وزير الخارجية وكان هذا الاجتماع يعني خلص إلى هذا البيان الذي تلا من خلاله قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي هذا البيان الذي أعلن من خلاله عن حل قسد ودمج وحل جميع الكيانات التابعة لها بكافة المكونات العسكرية والسياسية ودمجها بشكل كامل في الحكومة السورية ومؤسساتها. طبعا ألا هذا الحل بحسب ما ذكره مظلوم عبدي يعني هو حل كامل لجميع المؤسسات التي كانت تابعة لقسد. كان هناك تشكيلات سياسية كان هناك تشكيلات عسكرية متنوعة الأسماء أيضا سيتم دمجها بشكل كامل أو تم دمجها بشكل كامل بعد هذا البيان مع الحكومة السورية. سيصدر لاحقا تفصيلات رسمية من الحكومة السورية عن بشأن هذه بشأن يعني طرق الدمج التي ستكون. كان هناك يعني حديث عن يعني ماهية الدمج العسكري وحدات المرأة وغيرها من مكونات كانت هي موجودة أيضا أو كانت موجودة مسبقا ضمن قوات سوريا الديمقراطية. أيضا يعني من ضمن الحديث أو حديث مظلوم عبدي كان هناك يعني حديث عن موضوع اللغة الكردية الأم ويعني إفصاح الرئيس السوري أحمد الشرع عن أنها ستكون لغة رسمية في المدارس ستكون خلال هذا العام مخصصة لمجموعة من المواد وستكون خلال العام القادم في المناطق الكردية كلغة رئيسية مع اللغة العربية. طبعا أيضا يعني ألا ما تم الحديث عنه أو ما سيتم خلال الساعات القادمة ممكن وهو ما تم إعلامنا عنه بشكل خاص أنه سيكون هناك إعلان من خلال مراسيم لتعيين مظلوم عبدي وإلهام أحمد في مناصب رسمية، لكن حقيقة لم يتم الحديث عن هذه المناصب بالتحديد، لكن من الممكن أن يكون هذا الإعلان بعد قليل أو حتى في الساعات المتأخرة من هذه الليلة. هذا الإعلان هو أيضا يأتي بعد عملية الحل أو من ضمن الاتفاقات التي كانت تأتي
0: لنا من مصادر خاصة أنه في الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن تعيين مظلوم عبدي وإلهام أحمد في مناصب رسمية، لكن لم يعرف حتى الآن ما نوعية هذه المناصب. إليك مجددا عبادة.
2: نعم ألا، يعني هذه المناصب على الأغلب ستكون هي مناصب مقربة من الحكومة أو في مناصب عليا حقيقة. هذا الأمر جاء بعد خطوات من الاندماج السابق، الاندماج الذي يعني كان على حوالي مدة 8 أشهر بدأ في آذار تقريبا. طبعا يعني ألا من المتوقع أن تكون أو من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المناصب خلال الساعات القادمة، من الممكن أن يصدر مرسوم خاص حقيقة بإعلان تعيين مظلوم عبدي وإلهام محمد. أيضا يعني ألا من ضمن الحديث الذي تم ضمن المؤتمر، ويعني كان هناك حديث مطول حقيقة عن وضع الاندماج والمناطق، سيطرة المناطق، المناطق ستكون كاملا تحت سيطرة الحكومة السورية، سيتم إزالة جميع الأعلام والرموز التي تشير إلى الفصائل العسكرية أو غيرها التي كانت تابعة لقسد. أيضا سيكون هناك استلام بشكل كامل لجميع يعني مؤسسات الحكومة السورية، وسيتم أيضا إدخال المكون الكردي بشكل أكبر داخل يعني المؤسسات السورية التي كانت تقريبا شبه غائبة عنها في كثير من المناطق. طبعا ألا يعني هناك عدة خطوات ستبدأ بشكل مباشر بعد هذا اليوم، يعني هذه الليلة هو الإعلان الرسمي عن حل قسد وحل جميع مؤسساتها وضمها إلى الحكومة السورية، لكن الخطوات اللاحقة ستأتي بالتتالي، وبحسب يعني أعضاء من الوفد فإن هذه الخطوات ستكون سريعة، يعني أسرع من عملية الاندماج التي استغرقت عدة أشهر. أيضا يعني على أو عقب المؤتمر الصحفي كان هناك لقاء خاص من قبل الوفد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، هذا اللقاء أيضا تم الحديث عنه عن الخطوات التي تمت وعن الإعلان الرسمي الذي جاء على لسان مظلوم عبدي. وأيضا كان هناك حقيقة وعود من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع لمظلوم عبدي، وأهم هذه الوعود هو موضوع اللغة الكردية حقيقة وموضوع التدريس باللغة الكردية، وهذا كان يعني واحد من أهم المواضيع حقيقة أو على رأس القائمة التي تحدث بها مظلوم عبدي. أيضا يعني كان هناك حديث عن موضوع السيطرة في المناطق أو وجود الحكومة السورية وتعزيز دور المؤسسات السورية بشكل كبير، خصوصا أن المرحلة الماضية حقيقة كان قد شهدت بعض الإشكالات في بعض المناطق بعض من المناطق التي كانت موجودة فيها بعض الفصائل التابعة لقسد، لكن هذا الموضوع أيضا سيكون أو سيتم الانتهاء منه بشكل كامل بحسب ما ذكرت لنا مصادر أيضا من ضمن الوفد المشارك في المؤتمر الصحفي اليوم. طبعا ألا يعني حقيقة المؤتمر الصحفي وزيارة ولقاء الرئيس السوري أحمد شرع لم يكن باللقاء المطول، لكن كان يعني بشكل مختصر وسريع قد أوصل يعني المعلومات الرئيسية عن موضوع حل قسد، إضافة إلى أيضا المعلومات التي ستأتي بالتتالي لاحقا عن طريقة التعامل في المناطق التي كانت تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية.
0: عبادة المنصور من دمشق، شكرا جزيلا لك.
3: في سنوات الثورة والحرب الطويلة ولدت راية لم تستطع بألوانها وشعاراتها البراقة أن تمنع عنها أسئلة جدلية حول ظروف نشأتها وهويتها وارتباطاتها السياسية والعسكرية وأهداف مشروعها ومصدر دعمها وحتى علاقاتها بنظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران، فكانت منذ تمددها حتى انحسارها عاملا للتجاذبات الساخنة والحادة بين أطراف محلية وإقليمية ودولية، قوات سوريا الديمقراطية التي جمعت تحت مظلتها تشكيلات مختلفة عند تأسيسها أواخر عام 2015 لم تستطع أن تخفي جذورها الحقيقية وعمودها الفقري الذي قامت واستندت إليه، وهو وحدات حماية الشعب، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط فكريا وسياسيا وعسكريا بحزب العمال الكردستانية. ومع اتساع خطر تنظيم داعش آنذاك وجدت الولايات المتحدة في هذه القوات شريكا قادرا على خوض الحرب على الأرض، فدعمت تأسيس قسد بصيغة متعددة المكونات بينما بقي القرار العسكري في يد الوحدات الكردية. وخلال سنوات قليلة تمددت قسد على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا وسيطرت على معظم حقول النفط والغاز، وأقامت إدارة مدنية وأجهزة أمنية وعسكرية لتتحول من قوة تقاتل داعش إلى سلطة أمر واقع تدير واحدة من أهم المناطق السورية ولاقت هذه الإدارة انتقادات واتهامات شعبية وحقوقية حول هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي على القرار السياسي أو سياسات التجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال واعتقال المعارضين وتقييد النشاط الحزبي والإعلامي في مناطق سيطرتها، والأهم من ذلك حالة العداء والاشتباك مع فصائل المعارضة بمقابل مهادنتها لنظام الأسد ومشاركته مناطق النفوذ والسيطرة في الحسكة والقامشلي تحديداً. لكن هذا الصعود حمل معه تناقضاته، فتركيا رأت في قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني، فشنت عمليات عسكرية قلصت مساحة سيطرتها، في حين ظل الدعم الأمريكي مرتبطاً بهدف واحد، محاربة داعش لإنشاء كيان مستقل. ومع انتهاء المعركة ضد التنظيم بدأ السؤال الأصعب يفرض نفسه: ما وظيفة قسد بعد داعش؟ جاءت التحولات الكبرى في سوريا لتغير قواعد اللعبة، فمع سقوط الأسد وانتصار الثورة وعودة السلطة المركزية في دمشق، تراجعت مبررات بقاء قوة عسكرية مستقلة خارج مؤسسات الدولة، وبدأت مفاوضات الدمج بالتوازي مع تسليم مواقع عسكرية وأمنية وإعادة ترتيب المشهد في شمال شرقي سوريا. اليوم تبدو قسد أمام نهاية مرحلة استمرت عقداً كاملاً، قوة ولدت في زمن الحرب واتسعت بفضل الدعم الدولي، لكنها انتهت اليوم بانتهاء الظروف السياسية والعسكرية التي أوجدتها آنذاك، لتطوى بذلك صفحة أحد أبرز الفاعلين السياسيين والعسكريين في العقد الأخير بسوريا، ولتتحول قسد من شريك رئيسي في هزيمة داعش إلى مشروع يعيد تعريف نفسه داخل مؤسسات الدولة السورية.
0: معنا الآن دكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في العلاقات الدولية والسياسية، مباشرة من دمشق، أهلا بك. ومعي الشيخ أحمد حماد الأسعد، شيخ قبيلة الجبور، مباشرة من الحسكة، أهلا بك. ومعي شكري شيخاني، رئيس التيار الإصلاحي السوري، مباشرة من القامشلي، أهلا بك أستاذ شكري. وأبدأ معك، إذن إعلان تاريخي، أعلن مظلوم عبدي عن حل قوى سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. كمكون كردي كيف تنظرون إلى هذا الإعلان؟
4: أولاً مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. نعم، إنها لحظة تاريخية. أنا بصفتي كرئيس تيار سوري الإصلاحي وجه التحية والشكر والتقدير لسيادة الرئيس أحمد الشرع، لأنه وعد ووفى، والذي يوعد ويوفي هو له كل الاحترام والتقدير. نعم، بعد سنوات طويلة من كون كانت قوات سوريا الديمقراطية تحارب وتقاوم أعتى وأعظم تنظيم إسلامي متشدد هو داعش، وقدم فيه شهداء من العرب والكرد والسريان والآشور حوالي 15,000 شهيداً، جاء ذلك ليتوج بأنه بات الآن العمل من أجل السلام ومن أجل الأمن والاستقرار لكامل المنطقة، وهذا ما يتمناه الشعب السوري بكامله من الجنوب إلى الشمال ومن الداخل إلى الساحل. نعم، نحن بأشد الحاجة إلى أن تكون سوريا واحدة موحدة بعلم واحد وجيش واحد وبراية سياسية إن شاء الله تجمع الجميع تحت مظلة العدالة القوية والقانون في ظل سيادة القانون للدولة السورية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شيخ أحمد، أنتم كأهالي وعشائر عربية في الحسكة كنتم في الفترة الماضية تطالبون بالعديد من المطالب، رفع المظالم، تعانون من مسلكيات من قوى ما دون الدولة. اليوم وأنتم تتابعون هذا الإعلان بخصوص حل قسد وجميع التشكيلات العسكرية التابعة لها، ماذا تقول؟
5: شكرا أخت علاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهنئ الشعب السوري بشكل عام، وأهنئ محافظة الحسكة بشكل خاص على إعلان السيد مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ودمجها ضمن الدولة السورية، كما أهنئ الوفد الرئاسي على الجهود التي بذلها مع الأخوة في الإدارة الذاتية وقسد من أجل التوصل لحل دائم إن شاء الله للسلام ولنبدأ معركة البناء، لنبدأ العيش سويا من دون منغصات. سابقا كانت في مظالم، هذا أمر طبيعي. سيطر التنظيم بشكل كامل على محافظة العسكر وثلاث محافظات في سوريا، والمرحلة السابقة انتهت بكل مآسيها. اليوم علينا احنا كعرب وكرد وسريان واشوريين وازيديين وكل مكونات محافظة الحسكة ومكونات الشعب السوري ان نملم جراحنا، نعالج الجروح كذلك والآثار المتبقية من الفترة والحقبة اللي مضت. مطلوب منا حاليا نحط ايدنا بايد بعض من اجل بناء المحافظة، من اجل بناء سوريا بشكل عام، من اجل ان نكون سوريين قبل كل شيء. أختي الكريمة، هاي اليوم هي لحظة تاريخية عندما أعلن الجنرال مظلوم عبدي عن حل التنظيم، فهذه اللحظة هي بدء مرحلة جديدة من مراحل بناء المجتمع السوري قبل بناء الدولة. ومع ذلك وفوق ذلك، عندما يبنى تجد الثقة في المجتمع السوري بين المكونات في محافظة الحسكة، فإننا نستطيع أنه نتوجه لبناء المحافظة وبناء والمشاركة في بناء سوريا الواحدة الموحدة تحت علم واحد، جيش واحد، رأي واحدة، ومجتمع واحد إن شاء الله تعالى. أنا أختي الكريمة أريد أن يعني أن أهنئ أخوتنا الكرد والأشوريين والسريان قبل ما أهنئ العرب. المطلوب في الأيام المقبلة أنه نبني حاضنة اجتماعية، حاضنة السلام بين المكونات في محافظة الحسكة، أن ننسى جراح الماضي، نضمدها ونعالجها أختي الكريمة، من آثار، من مفقودين، من مساجين، من دمار، من غيره وغيره. المطلوب منا جميعا أن نشارك ونساهم في بناء سوريا، سوريا جميلة لتحظى بكل مكوناتها وأطيافها. طبعا اليوم اللحظة تاريخية وكبيرة جدا صراحة. رغم المآسي اللي أحملها أنا وأبناء محافظة الحسكة رغم بشكل كامل، لكننا بإعلان الجنرال مظلوم عبدي الحل، نقول أنه فتحنا صفحة أو فتح صفحة جديدة للعيش المشترك، فتح صفحة جديدة لأنه إحنا فعلا سوريين ولازم نحط إيدنا بإيد بعض ونرفض التدخلات الخارجية في محافظتنا وفي سوريا بشكل عام. أختي الكريمة،
0: سألت للحديث عن التدخلات الخارجية مع ضيفي دكتور عبد الباسط، لكن قبل ذلك اسمحوا لي بالترحيب بالصحفي والباحث السياسي من دمشق أستاذ سامر الأحمد. وبعد إذن دكتور عبد الباسط سأسأله هذا السؤال بخصوص استقبال أيضا المكونات العربية ذات السؤال للشيخ أحمد لهذا الإعلان. هل تعتقدون بأنه تم حل جميع الملفات فعلا، أم أنه هناك بعض الملفات العالقة تحديدا في المناطق التي كانت قد شهدت الكثير من التوتر في الفترة الماضية؟ أتحدث تحديدا عن الحسكة وعن القامشلي أستاذ سامر.
6: نعم، مساء الخير، تحية لكم ولضيوف الكرام، وأولا أبارك للشعب السوري في أينما وجد بهذا الإعلان التاريخي حقيقة، وهو من الإعلانات المهمة في تاريخ سوريا الحديث، يشكل لبنة أساسية في طي صفحة يعني كانت جميع ينتظرها. إعلان حل قسد هو إعلان مسؤول من القائمين عليه، سواء السيد مظلوم عبده أو المسؤولين في الحكومة السورية، السيد رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية أو أعضاء الوفد الرئاسي. الجميع بذل جهود للوصول إلى هذه اللحظة، وهي لحظة تقريبا تعلن التكلل اتفاق 29 يناير بالنجاح، وهو حدث مهم، حدث تاريخي بصراحة خاصة لأبناء المنطقة. أما عن أبناء المنطقة الآن من المكون العربي والسرياني والكردي، أعتقد الكل كان يخشى ويخاف وينتظر. الآن نحن أمام اختبار حقيقي لإعلان النوايا. اليوم نظريا تم الإعلان عن حل قسد وجميع تشكيلاتها، بالتالي لا يوجد مسد، لا يوجد إدارة ذاتية، لا يوجد وحدات حماية الشعب، لا يوجد وحدات حماية المرأة، لا يوجد شبيبة ثورية، لا يوجد أي تشكيل آخر ما دون الدولة، وهو تطبيق حرفي للمادة التاسعة من الإعلان الدستوري التي تتحدث أن الجيش السوري هو المظلة المسلحة الوحيدة التي تحمي شرعية الدولة ولا يجوز أن يتم تشكيل أي كيان أو حزب أو فصيل يحمل السلاح ما دون الدولة. فاليوم هذه نظرة المكون العربي والكردي والسرياني، أنه اليوم لدينا جيش واحد هو من يحمينا، أمن واحد هو من يحفظ أمننا، وحكومة واحدة مسؤولة عن تقديم الخدمات لنا وعن حفظ كرامتنا وصون بيوتنا ومنازلنا. اليوم هناك استحقاقات كبيرة أمام القائمين على الأمر.
0: أنت خرجت معنا بالعديد من الحلقات في برامجنا، وكنت تتحدث عن هذه النقطة، عن ما يعانيه جميع الأهالي في هذه المناطق التي تشهد توترا سابقا حقيقة من كافة المكونات، من يعني بعض التشكيلات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. اليوم ماذا ينقل لك الناس بعد هذا الإعلان من هناك؟
6: الناس ينتظرون ترجمة هذا الإعلان على الأرض. هذه الترجمة تتمثل بإنهاء وجود جميع التشكيلات المسلحة ما دون الدولة، ورفع القبضة الأمنية التي كانت تمارسها بعض التشكيلات وتسليمها للدولة، وبانتظار أن تتسلم قوى الأمن الداخلي وإدارة قوى الأمن الداخلي في الحسكة مهام الأمن الداخلي وحفظ أمن الناس في الحسكة والقامشلي والمالكية ورأس العين وعمودة والشدادي وجميع مناطقها. إضافة لذلك عودة المهجرين، مهجري مدينة رأس العين من عرب وكرد، مهجري مدينة الحسكة، مهجري جبل عبد العزيز، مهجري نهر الخابور، مهجري جميع فئات المجتمع التي كانوا يخشون القبضة الأمنية اللا دولتية. اليوم نحن نطالب بترجمة هذا الإعلان إلى أفعال على الأرض من خلال ترسيخ سلطة وسيادة الدولة، ثم البدء بتأمين الخدمات للسكان وتأمين عودتهم آمنين مكرمين. هذا هو الاستحقاق اليوم الذي ينتظرنا، ويختبر جدية هذا الإعلان الذي صدر قبل قليل من دمشق.
0: بعيدا قليلا عن الداخل مع دكتور عبد الباسط، عندما نتحدث عن تفكيك الورقة الكردية، عن تمكن الدولة السورية من تفكيك هذا الملف الذي كان يشكل أحد أكبر التحديات وأحد أكبر الملفات التي تحدثت مثلا عنها إسرائيل، جدعون ساعر مثلا بعد سقوط النظام له تصريح في ديسمبر 2024 بأن الكرد قوة استقرار وعلينا أن نستثمر بالمكون الكردي. اليوم عندما ينتهي هذا الملف وعندما ينتهي هذا التحدي بالنسبة لسوريا، كيف سينعكس ذلك على الملفات، تحديدا على ملف التفاوض مع إسرائيل؟
7: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام، يعني مساء جميل على سوريا. يعني اليوم الحكومة السورية تسدل الستار على أهم ملف داخلي حساس، هو ملف تنظيم قسد واندماجها وإتمام اندماجها مع الحكومة السورية بعد عام ونصف من الدبلوماسية الهادئة الناعمة التي استخدمت فيها أدوات ضغط أيضا سياسية وعسكرية ودبلوماسية. الجزء الذي يتعلق بالعلاقات الدولية، فعلا هناك كان حراك مكوكي، سواء في تواصل سوريا مع تركيا، زيارات مكوكية متواصلة، أكثر من 6 زيارات قام بها وزير الخارجية خلال العام تتحدث عن موضوع قسد، بالإضافة إلى إقليم كردستان الذي جاء دبلوماسيا ليساهم بوساطة معينة، إضافة إلى التواصل الأمريكي. نذكر أن الرئيس ترامب فتح مكالمتين مع الرئيس السيد أحمد الشرع خلال عمليات الانتقال من دير حافر إلى الطبقة وأشرفية وشيخ مقصود. إذن هناك كان جهد دبلوماسي كبير، ولكن سوريا استطاعت فرض فعلا معادلة الدولة الواحدة، الانتقال من الدولة الموازية إلى الدولة الواحدة، بحكم أن أولا فشل تنظيم قسد سابقا سياسيا واقتصاديا وإضافة اجتماعيا، بالإضافة للحاضنة الشعبية التي فقدها، باستثناء بعض النجاح الثقافي الذي نشره في تلك المناطق، أثبت أنه يعني غير قادر على الاستمرار، بالإضافة إلى أن التغير المعطيات الدولية، البيئة الدولية، المنظومة الدولية وتعاطيها مع سوريا وانفتاح سوريا على كل الأمم المتحدة ومنظماتها ودول العالم، تحسن علاقاتها مع أمريكا وروسيا، أثر وغير كثير من المعادلات التي وجدت الإسرائيلي اليوم أنه فعلا تفتتت الورقة الكردية والحلول هي دائما من دمشق. لذلك وجدت هذا الاستفزاز اليوم بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الجولان، يقول أن لا نخرج شخصيا إلى الجولان لنصل رسائلنا إلى دمشق.
0: الآن أرحب بالأستاذ عبد الوهاب خليل، الناشط السياسي من دمشق. إذا ثمة إجماع سوري على خصوصية هذه اللحظة أستاذ عبد الوهاب، عندما نتحدث عن أحد أبرز التحديات في الملف الداخلي السوري، اليوم يتم الإعلان عن حل قسد، برأيك ما أبرز التحديات أمام التجلي الواقعي إن صح التعبير لهذا الإعلان؟
8: تحية لكم، مبارك هذا اليوم التاريخي لجميع السوريين. نحن كسوريين الآن قمنا بطي الصفحة من الماضي، والآن نحن في صفحة جديدة، وأعتقد هذا الإنجاز التاريخي والحدث التاريخي لما كان لولا فضل ودماء شهداء الثورة السورية وشهداء السوريين بجميع مكوناتهم. وبالتالي أعتقد مثل هذه الخطوات التاريخية ستكون لها أيضا تحديات، سواء كانت داخلية أو تحديات خارجية. الواقع الدولي نقرأه بشكل جيد، الواقع الإقليمي، الصراع الإقليمي، التهديدات الإقليمية لسوريا وللشعب السوري باتت جلية للجميع، وبالتالي فإن جميع الألاعيب التي كانت تستخدمها الدول الإقليمية لإيجاد حالة من الفوضى والانقسام داخل البيت الداخلي السوري أعتقد فشلت من خلال إعلان هذا الإنجاز التاريخي. لذلك تمكين الجبهة الداخلية وتمكين القوة المشتركة بين جميع أبناء سوريا ستكون كالقلاع الحصينة أو الجبهة الداخلية القوية التي ستقف في وجه جميع التحديات. ولكن أعتقد المرحلة الصعبة، سوريا تمر بمرحلة حساسة جدا، سوريا في قلب العاصفة والصراع الإقليمي، وبالتالي لابد من تكاتف الجميع. هذا باختصار.
0: طيب أستاذ شكري، عندما يقول مظلوم عبدي قبل قليل بأن الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة، ونريد هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، كيف سيكون هذا الانتقال؟ عنوان الأبرز لهذا الانتقال لدور قسد في المرحلة المقبلة.
4: هنيكي على استضافة هذه الوجوه الطيبة في هذه الحلقة، هذه النخبة المثقفة الواعية والتي تعطي الأمان للمشاهد لما يرانا نحن نتكلم الآن. نعم، جنرال مظلوم عبدي قال بأن هناك انتقال من حقبة إلى حقبة أخرى، هي كانت حقبة النظام السابق بكل مآسيه ومجازره وقذاراته حتى إلى حقبة جديدة. استطعنا نحن هنا في شمال شرق سوريا أن نكون كإدارة مؤقتة حفظت للمتواجدين من أهالي المنطقة وللسكان الوافدين إلى المنطقة، حفظنا لهم العيش الكريم، الكرامة، مع بعض التجاوزات. لا شك أن هناك كان بعض التجاوزات، ولكن بالمجمل كان هناك حماية، كان هناك في أمان في وقت كانت باقي المناطق السورية تعاني من انفلات أمني، من تفجيرات، من مفخخات، من قصف. كل هذا كان يعني يجب أن يكون بالحسبان. والآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة، انتهت تلك المرحلة السابقة، ندخل الآن معركة السلام، معركة الأمان والاستقرار التي يريدها المواطن. الشارع الكردي هنا في قامشلي أنا متأكد تماما أنه يرحب ترحيبا كبيرا بما صدر اليوم في المؤتمر الصحفي بالقصر الجمهوري، لأنه سيبدأ مرحلة جديدة هو وأخوته العرب والسريان والآشور وكافة المكونات. لماذا؟ لأننا نحن بالأساس جميعنا سوريون، الشهداء الذين ذهبوا ضحية داعش سوريون، اليتامى الذين تيتموا من جراء استشهاد آبائهم وأخوانهم هم سوريون، الأرامل اللواتي ترملنا هم أيضا سوريات. كل هذا يضعنا في معادلة صعبة جدا أن ننسى ما قدم هؤلاء وأن ننتقل بشكل فعلي وحقيقي مثل ما قال الزملاء، أن ننتقل إلى بناء السلام، بناء سوريا الجديدة وما حققته.
0: هذه الأماني، هذه الأماني أستاذ شكري، اسمح لي هنا بالمقاطعة، أيضا يشوبها العديد من التخوفات، حيث يترك اضطراب العلاقة بين دمشق وقسد كثيرا من التساؤلات بشأن مستقبل ما تم الاتفاق عليه ومدى استدامته، وتثار أسئلة كثيرة بعد حل قسد لنفسها. ما الثابت وما المتغير في بنود الاتفاقيات؟ وما العوامل الكفيلة بتثبيت واقع مستقر في شمالي سوريا؟ نعرض هذا التقرير ثم نعود لاستكمال الحوار.
9: قسد مسار والكرد مسار آخر، ولا يمكن ربط هذه القضية بتلك. هذه المقاربة التي دأب الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مناسبة على تقديمها، محاولاً فصل المسارات عن بعضها البعض رغم صعوبة المسألة من الناحية النظرية.
10: يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاريا تصدق رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد.
9: مقاربة دشنها بمرسوم تجنيس الكرد الذي أصدره قبل أيام من الاتفاق الأخير مع قسد في خطوة تاريخية ألغيت فيها آثار إحصاء عام 1962، حيث منح الكرد آمالا بتثبيت حقوق المواطنة المتساوية. في الحسابات التي تغيرت مرارا بدا واضحا تعنت لدى قيادات قسد بتنفيذ الاتفاق مع دمشق، فهمت تارة بمحاولة شراء الوقت، وتارة أخرى بانقسام في القرار، وتارة ثالثة أن القبول أخيرا جاء بحكم الأمر الواقع. فاتفاق آذار لعام 2025 لم يتوج بشيء كما كان مأمولا، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار حاسم فحواه لا مزيد من الوقت لا مزيد من المماطلة. تحركت الآليات العسكرية واستطاعت حسم المسألة سريعا قبل أن يبرم اتفاق نفذ على مراحل دون أن يكون معلنا في التفاصيل. تقدمت العلاقة وبدأ مسار الدمج يأخذ تسارعا في قطاعات وتباطؤا في قطاعات أخرى. توضحت الصورة أكثر مع انتخاب مجلس الشعب في المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد، حيث انخرطت الأطراف الكردية في العملية السياسية. لكن عملية الدمج كانت تمر أحيانا بمعوقات. اتهمت الشبيبة الثورية بمحاولات تخريب الاتفاق، ورفعت العشائر العربية مطالبها بشأن إدارة المنطقة رفضا لما سمته استمرار سيطرة قسد على الحسكة. في سياق العلاقة المضطربة كان هناك محطة بارزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. قائد قسد مظلوم عبدي ومسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد يجلسان بجانب وزير الخارجية أسعد الشيباني، تطور تضمن مؤشرا على عنوان جديد للمرحلة. لكن الصورة في مؤتمر ميونخ تبددت مع زيارات لعبدي وأحمد بشكل منفرد ودون إعلان حكومي سوري إما لأربيل أو لعواصم أوروبية. فوضى العلاقة بين دمشق وقسد سواء على الأرض أو في التصريحات أو حتى في الحراك السياسي ترك أسئلة كثيرة بشأن مستقبل ما اتفق عليه وما نفذ. كيف يمكن أن يبقى مستداماً؟ وهل من طرف بإمكانه إعادة الأمور إلى المربع الأول؟ وهل تغير الإدارة الأمريكية التي دعمت دمشق في رؤيتها يمكن أن يخلط المشهد من جديد؟ أم أن دمشق لديها من الأدوات والخيارات والقرارات ما يمنع عودة الأمور إلى ما كانت عليه؟
0: إذن أستاذ سامر الأحمد، بالعودة لك، يعني المشهد يحتوي على عدة مراحل. إذا بدأنا من الصورة الشهيرة التي خرج فيها الرئيس الشرع ومظلوم عبدي يعلنان عن اتفاق في 10 من آذار عام 2025، ثم بعد ذلك في 29 من يناير عام 2026 إعلان تثبيت وقف إطلاق النار والوصول إلى تفاهم، ثم لقاء عبدي بالشرع في 4 من أغسطس لهذا العام، ثم اللحظة الراهنة في 25 من أغسطس لعام 2026. ما الثابت وما المتغير في كافة هذه الاتفاقيات وهذه المراحل؟
6: نعم، يعني حقيقة الثابت الوحيد الذي رأيناه هو إصرار وصدق نوايا الدولة السورية في إعطاء ما يتم طلبه، على الأقل إذا كنا بحدود معينة مقبولة. لكن المتغير هو الظروف الدولية. ظروف 10 من آذار مختلفة تماما عن ظروف 29 من يناير وال 25 من أغسطس. نتذكر 10 من آذار كانت هيئة تحرير الشام على قوام الإرهاب، قيصر موجود، كان أحداث الساحل، كانت الفصائل غير متوحدة، سوريا ليست واحدة، فيها مشاكل كثيرة من إرث النظام البائد. 25 يناير كان قانون قيصر قد انتهى، كانت عملية عسكرية قد سيطرت على أكثر من ثلثي المساحة التي كانت تسيطر عليها قسد، كانت رفعت عقوبات كثيرة عن سوريا، كان هناك انفتاح دولي على سوريا وهناك رضا دولي بأن تكون سوريا دولة واحدة موحدة. 25 من أغسطس هناك سوريا مستقرة، موحدة مزالة من قوائم الإرهاب التي عانت منها وهي آخر عقوبات دولية وأمريكية على سوريا، فهناك سوريا مستقرة أعطت أيضا انتهى الإقصاء، أعطت للمكونات السورية حقوقهم بالحد المقبول الآن. إذا تحدثنا عن ما تحصل عليه المكون الكردي على الأقل من عام 1957 عند إعلان أول حزب كردي حتى الآن يعتبر كبير بصراحة ما تحصل عليه المواطنين الكرد. اليوم لحظة، يعني أنا وصفتها بالتاريخية وأعيد وأكرر، لأن الظرف الدولي والإقليمي والمحلي هو خدم هذه اللحظة. اليوم السيد مظلوم عبدي كان عليه ضغوطات كبيرة من أجنحة الحزب المتخاصمة المختلفة. اليوم عملية السلام في تركيا مشت، وهناك جناح من حزب العمال الكردستاني مشى بالأمر، زعيم الحزب عبدالله أوجلان مشى بالأمر، قيادة قنديلة المتشددة أصبحت محاصرة الآن لأن هناك رفض لسلوكها ورفضها لعملية السلام في تركيا وسوريا.
0: يعني أنت تشير إلى مجموعة من العوامل الدولية أستاذ سامر، هذه مسألة مهمة. عفوا منك، دعني أنتقل
6: والذاتية عند قسد.
0: سأتي لي هذه النقطة، لكن بخصوص الظروف الدولية سأتوسع بذلك أكثر مع دكتور عبد الباسط. يعني الظرف الدولي، رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب، الخطوات التي خططها تركيا أيضا في السلام مع حزب العمال الكردستاني، كل ذلك إلى أي درجة دفع فعلا مظلوم عبدي إلى هذا الإعلان؟
7: فعلا الظروف الدولية أثرت يعني شبه كبير من التأثير تجاه ما يحدث اليوم من هذا الإعلان بانحلال قصد. كما نعلم أن الأكراد أنفسهم غير متفقين على المشروع الكردي، رأينا كيف أن حلم وحدة الشعوب لم يطبق على أرض الواقع. إذن هناك يعني اتجاهات مختلفة، حتى وصلوا في يعني منطقة شمال شرق سوريا لأكثر من 160 حزب سياسي. تخيلي هذا التخبط الكبير. إذن هم غير متفقين.

0: السياسي القانوني، وهو بيت القصيد أن نصل كسوريين إلى هذا المطلب. كل من يريد حقوقه يأخذها بالطريق السياسة والقانون. وهذا الأمر الذي حدث في اتجاه قصد يعمم على النزاع الذي موجود الآن في السوري.
1: سأتي بعد قليل لهذه النقطة إن سمحت لي دكتور عبد الباسط. لكن شيخ أحمد، ما الظروف المحلية الداخلية في المحافظات الشرقية برأيك التي سرعت في الوصول إلى هذا الحدث اليوم؟
2: أخوتي لا، في شيء أساسي وهذا لازم الكل يعرفه، أنه في المحافظات الشرقية الأخوة الكل التواجد الأعظم في محافظة الحسكة. الناس في محافظة الحسكة بطبيعتها ميالة للهدوء، يعني ما عندها، ما تريد مشاكل، تريد تعيش حياة كريمة وهادئة. طبعا بشكل كامل احنا نتحدث، احنا عشنا في محافظة الحسكة على خلفيات التوترات الإقليمية والدولية والمشاكل اللي تحدث بين الدول والدول الإقليمية كذلك. يعني مثلا أخواننا في تركيا أو في العراق أو في، موجود حتى في إيران، يعني أين يتواجدون الأخوة الكرد في عدة مشاكل. فكل دولة كانت تستثمر هذا الموضوع في الأراضي السورية حتى نكون واقعيين. يعني اليوم احنا كأبناء محافظة الحسكة صار عندنا مثل ما يقولون أوساط أحمدي. الأخوة الكرد جتهم شجاعة صلاح الدين وحكمة لقمان الحكيم وتوجهوا إلى دمشق عاصمتهم وأعلنوا
1: شجاعة صلاح الدين وحكمة لقمان الحكيم.
2: نعم، فمع أخوتهم أحفاد بني أمية اتحدوا على أن يبنوا سوريا واحدة موحدة وأن يكونوا ضمن هذه الدولة، لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم تجاه الدولة والكل تحت سقف القانون.
1: لكن قبل هذه اللحظة، قبل هذه اللحظة شيخ أحمد، يعني لم تكن الظروف في هذه المحافظات تشي بذلك. حتى آخر تصريح للرئيس السوري أحمد الشرع لم يبدو فيه متفائلا بأننا سنصل إلى هذه المرحلة، يعني قال بأن الاتفاق يسير ببطء في آخر مقابلاته.
2: أنا أحيانا يقول أطلب الكثير تحصل على القليل. إحنا هذا طبيعي أخت آلاء، كنا نطالب بأمور كثيرة ونطالب، لكن الهدف الأساسي إحنا كنا نطالب نكون عايشين مع بعض وبسلام بهدوء. طبعا أنا بودي أني أي شخص أنه يحصل على كل شيء في في في المحافظة، ولكن ليس شيء خاص وإنما شيء لأبناء قوميته أو أبناء طائفته. هذا أمر طبيعي، يعني الحب الأنا أو حب التملك هذا موجود في بنية الإنسان الداخلية. لكن إحنا اليوم بالأخير بدنا نحتكم للقانون، للعقل، للدين كذلك. إحنا حرام أنه نتقاتل بين بعضنا، هذا الأمر محرم يعني، ولكن تدخلات الدول والتدخلات الإقليمية والحزبية كذلك أدت إلى أنه نتقاتل بين بعضنا. ولكن الحمد لله رب العالمين، بعد التحرير وفتح دمشق الأخوة الكرد بدأوا يأخذون منحنى ثاني. نعم عندهم مطالب، عندهم حقوق، هذا أمر مشروع لهم، لكن ضمن سقف الدولة السورية وضمن القانون السوري.
1: واضح.
2: اليوم
1: واضح.
2: مثل ما ذكرت أخوة آلاء، احنا كأبناء محافظة الحسكة وبقية المحافظات، لكن المنطقة الشرقية في بشكل خاص، قبل فترة قمنا بزيارة السيد محافظ الحسكة وأبدينا حسن نية بأنه أبناء المحافظة مستعدين للجلوس والعمل يد بيد لبناء المحافظة. وكذلك لدينا رغبة حقيقية من السيد المحافظ وإخوان الكرد اللي هو كان يمثلهم. فإحنا اليوم صراحة ما نريد نتكلم كرد وعرب، نريد نتكلم كسوريين حتى نكون صادقين في هذا الطرح. إحنا فعلا صادقين بهذا الطرح أختي الكريمة، لأنه استقرار الحسكة، وأنا ذكرتها سابقا، استقرار الحسكة تعني استقرار سوريا بشكل كامل على المستوى المجتمعي، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى وحدة سوريا كذلك. فهذا الجميع في محافظة الحسكة وصل إلى هذه النتيجة.
1: إذن دعني أقول هذه العبارة تحديدا، أن استقرار الحسكة سينسحب على كافة الأراضي السورية. استقرار الحسكة هو استقرار سوريا. هنا سؤالي للأستاذ عبد الوهاب، ثمة ملفات أخرى عالقة في سوريا، نتحدث تحديدا عن ملف السويداء. كيف سيؤثر هذا الإعلان على أيضا خطوات الحكومة مع السويداء؟
3: طبعا بداية أستاذة الكريمة، جميعا يدرك بأن سوريا تعاني من تدخل الإقليم وتعاني أيضا من الصراع الدولي.

0: السورية، وبالتالي أثرت على الواقع الداخلي. فعندما تكون هناك توافقات دولية تكون الأمور إيجابية وتعود بالفائدة على الشعب السوري، وأحدى هذه الفوائد التاريخية هي هذه الاتفاقية الوطنية التي حصلت اليوم في دمشق. وأيضا واقع السويداء، جميعا ندري بأن السويداء أصبحت جرح عميق في الذاكرة السياسية الوطنية السورية، الوصول إلى اتفاق وحوار وطني ما بين قوى السورية الديمقراطية وبين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، والوصول إلى نجاح يخدم جميع السوريين كما رأينا اليوم. هذا الإنجاز التاريخي أعتقد سيكون له أثار إيجابية في حال تم تطبيق هذه التجربة أيضا على كافة المناطق السورية وخاصة في منطقة السويداء، وبالتالي أيضا
1: فعلا يعني فعلا هل يمكن سحب التفاؤل ايضا في السويداء، خصوصا وانه حكمه الهجر مثلا اليوم كان لديه تصريح مثير للغايه عندما قال نحن جزء لا يتجزا من اسرائيل ومشتركون معها في العقيده وفي الفكر.
0: انا لا اخاطب الهجر، انا اخاطب القلوب والعقول الوطنيه في السويداء، واخاطب ايضا الحكومه السوريه. يجب ان تكون هناك مبادره وطنيه سوريه تنطلق من دمشق، واعتقد حتى ايضا القيادات الكرديه تستطيع ان تكون وسيطه، وهذا النموذج الذي تم انجازه يمكن تطبيقه ايضا في السويداء وفي باقي المناطق السوريه. نعم، شكل الاداره اللامحليه الموسعه، جميع الخصوصيات محفوظه للمواطنين، قوات الامن من المنطقه تكون للمحافظات ايضا حصص الاقتصادية من ميزانية الدولة، وبالتالي هذه هي الحقوق التي يطالب بها جميع السوريين. عندما يتم فرض أو طرح مثل هذه المبادرات لن تكون هناك حجة أمام أي إنسان أو أي جهة سياسية تقوم بالاعتماد على الصراعات الدولية. وبالتالي هنا خطابي لجميع العقول ولجميع الشخصيات الوطنية في السويداء وما أكثرها بأن يكون لهم دور فعال، وأيضا الحكومة السورية يجب أن تبحث عن مداخل للحل بداية من تعزيز الثقة، وأيضا مسألة السماح لشبابنا ولشاباتنا في السويداء بإجراء مثلا دورات امتحانية تتعلق بالشهادة التاسعة والبكالوريا، هي خطوة إيجابية وتعزز الثقة بين،
1: لكن حتى هذه تم عرقلتها يعني في في في في بعض المناطق.
0: نعم، طيب. عندما يتم عرقلة مثل هذه يجب أن نصر على القيام بخطوات أخرى، يجب أن لا نتوقف، يجب أن لا نتوقف من أول تحدي، بل يجب أن تكون هناك أيضا محاولات. السويداء يجب أن تكون ضمن الدولة السورية، هذا حق لأهالي السويداء وحق من حق للدولة السورية أن تكون السويداء موجودة، أن يكون أهلنا في السويداء مشاركين في بناء دولتهم، كما قال اليوم السيد منصور عبد عندما قال انتهينا من مرحلة الدفاع والآن ننتقل إلى مرحلة البناء. مرحلة البناء ليست فقط مختصرة ما بين الطرفين، بل هي مرحلة البناء يجب أن تضم جميع السوريين، وبالتالي هنا الآن الفرصة جاهزة لتطبيق هذا النموذج في جميع المناطق السورية.
1: طيب أستاذ شكري شيخاني، بشكل سريع لو سمحت، يعني كان من أكثر ما يؤرق الأهالي في المحافظات الشرقية تحديدا، إن تحدثنا مثلا عن الحسكة وعن القامشلي، الممارسات التي تصدر عن الشبيبة الثورية، الاعتقالات، المضايقات بحق الأهالي، هل تتوقع بأنه بعد هذا الإعلان ستختفي هذه الظواهر، سيتم إلغاء تماما الشبيبة الثورية؟
2: لا شك يجب أن نفهم جميعا أن الظروف تغيرت، ومع تغير الظروف يجب أن تتغير السلوكيات، يجب أن تتغير كل الأساليب التي كانت بالماضي. هي ليست كانت بالماضي بشكل مفتعلة، وإنما كانت تعبر عن آراء وسلوكيات شباب في عمر المراهقة أو أكبر شوي. يعني احنا ما نقول انه والله كانت الامور جدا سيئه، ولكن مع تغير الظروف ستتغير هذه السلوكيات، ستتغير كل هذه الافعال، وسيتم ضبطها اكثر فاكثر الى ان تتجه المنطقه بكاملها، الحسكه ومناطق الحسكه بما فيها مشلي، ديريك، درباسيه، تربسفي، كل المناطق هي تتمتع بسلطه الدولة السورية الواحدة.
1: نعم،
2: أنا أشكر الأستاذ سامر الأحمد والأستاذ أحمد الأسعد على هذا الكلام الطيب بتهنئتهم للشعب الكردي بإنجاز هذا اليوم، وأيضا نحن كلنا في هذا المركب نهنئ بعضنا البعض على هذه اللحظة التاريخية، وأن نتجه جميعنا إلى بناء سوريا جديدة.
1: شكرا.
2: في ظل الدولة الجديدة. شكرا
1: لك أستاذ سامر. سؤالي الأخير معك لو سمحت باختصار شديد، هناك العديد من الأخبار تتحدث عن طبيعة المناصب التي سيتسلمها مظلوم عبدي وإلهام أحمد، ما رأيك أيضا بالإشاعات المتواترة حول هذا الموضوع؟
3: يعني بطبيعه الحال هم مواطنين سوريين ومن حقهم ان يكونوا شركاء في اداره وبناء هذه الدوله مثلهم مثل اي سوري اخر، وخاصه ان الفصائل السوريه التي حلت بعد التحرير معظم قادتها او مسؤوليتها تسلموا مسؤوليات في الدوله واداره الجيش، وهذا حقهم. يعني لا توجد اي مشكله عند السوريين بتعيين مظلوم عبده مستشار الرئيس او محافظ او وزير، بالنهايه حقه كمواطن سوري وكرجل له رمزيه وله منصب وله مكانه عند جزء من السوريين، هذا حق الجميع اكيد. لكن اخيرا انا ارجع اكرر، ما حصل ممتاز بانتظار تطبيقه على الارض.
1: نعم.
3: هذه فرصة تاريخية للكرد السوريين والعرب السوريين في محافظة الحسكة والسوريان والأشوريين وجميع مكونات الحسكة لاختبار جدية وثوقهم بالدولة.
1: إذن دعني أختم بهذه الجملة حقيقة أستاذ سامر، فرصة تاريخية للكرد وللعرب وللسريان وللأشوريين في الحسكة وفي كافة المناطق السورية. شكرا جزيلا لك أستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، شكري كذلك لدكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في العلاقات الدولية والسياسية كان معنا من دمشق، وشكرا للشيخ أحمد حماد الأسعد شيخ قبيلة الجبور كان معنا من الحسكة، وشكري لشكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري من القامشلي، وشكرا لعبد الوهاب خليل الناشط السياسي كان معنا من دمشق. إلى هنا تنتهي هذه التغطية مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات اللي الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

مساء الخير، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة، نبدأ بالعناوين. مظلوم عبدي يعلن حل قسد ويؤكد أن عملية اندماج قواتها في ألوية الجيش قد اكتملت. وزارة الخارجية تدين دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود السورية وتدعو المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف الانتهاكات. دارية تحيي ذكرى المجزرة التي نفذتها قوات النظام المخلوع قبل 14 عاماً، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد أن الجرائم لا تسقط بالتقادم. وزير النقل يكشف عن تفاهمات مع لبنان في قطاع النقل، ووزير الأشغال اللبناني يتحدث عن خطط للربط السككي.

0: في التفاصيل، أعلن مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. وأضاف عبدي خلال مؤتمر صحفي من قصر الشعب بدمشق أن عمليات دمج قوات قسد ضمن ألوية الجيش السوري قد اكتملت، موضحا أنه التمس من الرئيس الشرع موقفا منفتحا بشأن تعليم اللغة الكردية.
1: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. سنحمل معنا ذكرى شهدائنا، وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا، لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب، بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيه السوريين إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام.
0: شهدت الساحة السورية خلال السنوات الماضية صعود واحدة من أكثر القوى العسكرية إثارة للجدل، بدأت شريكا رئيسيا للتحالف الدولي في الحرب على تنظيم داعش، ثم تحولت إلى لاعب يملك نفوذا عسكريا وإداريا واسعا، قبل أن تطوى صفحتها اليوم بعد سقوط الأسد وسلسلة من التطورات العسكرية والسياسية التي أنهت نفوذها بشكل كامل. فكيف نشأت قوات سوريا الديمقراطية؟ وكيف توسعت قبل الوصول لإعلان حلها اليوم؟ التفاصيل في التقرير التالي.
2: في سنوات الثورة والحرب الطويلة ولدت راية لم تستطع بألوانها وشعاراتها البراقة أن تمنع عنها أسئلة جدلية حول ظروف نشأتها وهويتها وارتباطاتها السياسية والعسكرية وأهداف مشروعها ومصدر دعمها وحتى علاقاتها بنظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران. فكانت منذ تمددها حتى انحسارها عاملا للتجاذبات الساخنة والحادة بين أطراف محلية وإقليمية ودولية، قوات سوريا الديمقراطية التي جمعت تحت مظلتها تشكيلات مختلفة عند تأسيسها أواخر عام 2015 لم تستطع أن تخفي جذورها الحقيقية وعمودها الفقري الذي قامت واستندت إليه، وهو وحدات حماية الشعب، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط فكريا وسياسيا وعسكريا بحزب العمال الكردستانية. ومع اتساع خطر تنظيم داعش آنذاك، وجدت الولايات المتحدة في هذه القوات شريكا قادرا على خوض الحرب على الأرض، فدعمت تأسيس قسد بصيغة متعددة المكونات، بينما بقي القرار العسكري في يد الوحدات الكردية. وخلال سنوات قليلة تمددت قسد على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا، وسيطرت على معظم حقول النفط والغاز، وأقامت إدارة مدنية وأجهزة أمنية وعسكرية لتتحول من قوة تقاتل داعش إلى سلطة أمر واقع تدير واحدة من أهم المناطق السورية. ولاقت هذه الإدارة انتقادات واتهامات شعبية وحقوقية حول هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي على القرار السياسي أو سياسات التجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال واعتقال المعارضين وتقييد النشاط الحزبي والإعلامي في مناطق سيطرتها، والأهم من ذلك حالة العداء والاشتباك مع فصائل المعارضة بمقابل مهادنتها لنظام الأسد ومشاركته مناطق النفوذ والسيطرة في الحسكة والقامشلي تحديداً. لكن هذا الصعود حمل معه تناقضاته، فتركيا رأت في قسد امتدادا لحزب العمال الكردستاني، فشنت عمليات عسكرية قلصت مساحة سيطرتها، في حين ظل الدعم الأمريكي مرتبطا بهدف واحد، محاربة داعش لإنشاء كيان مستقل. ومع انتهاء المعركة ضد التنظيم بدأ السؤال الأصعب يفرض نفسه: ما وظيفة قسد بعد داعش؟ جاءت التحولات الكبرى في سوريا لتغير قواعد اللعبة، فمع سقوط الأسد وانتصار الثورة وعودة السلطة المركزية في دمشق، تراجعت مبررات بقاء قوة عسكرية مستقلة خارج مؤسسات الدولة، وبدأت مفاوضات الدمج بالتوازي مع تسليم مواقع عسكرية وأمنية وإعادة ترتيب المشهد في شمال شرقي سوريا. اليوم تبدو قسد أمام نهاية مرحلة استمرت عقداً كاملاً، قوة ولدت في زمن الحرب واتسعت بفضل الدعم الدولي، لكنها انتهت اليوم بانتهاء الظروف السياسية والعسكرية التي أوجدتها آنذاك، لتطوى بذلك صفحة أحد أبرز الفاعلين السياسيين والعسكريين في العقد الأخير بسوريا، ولتتحول قسد من شريك رئيسي في هزيمة داعش إلى مشروع يعيد تعريف نفسه داخل مؤسسات الدولة السورية.
0: معنا الآن من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، نرصد معك آخر التطورات بعد إعلان حل قسد من قبل مظلوم عبدي، إليك.
3: نعم، يعني حقيقة هناك حالة واسعة من التفاعل الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على الأرض، يعني بعد هذا البيان الذي جاء على لسان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية سابقا. هذا البيان حقيقة الذي أشار فيه إلى حل قسد بشكل كامل وتحويلها لتكون جزء من الحكومة السورية والدولة السورية الحالية، قال بأنها انتقلت من مرحلة العسكرة إلى مرحلة البناء، وهذا الأمر يعني حقيقة انعكس بشكل واسع وكبير وسريع أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من السوريين رحبوا حقيقة بهذه الخطوة التي قالوا بأنها تأتي اليوم يعني تختصر خطوات طويلة كان من المتوقع أن تكون هي خطوات من الحرب والدم. هذا الملف حقيقة كان ملف شائك، أثر بشكل كبير على وضع السوريين، وضع كثير من المناطق أيضا، وكثير من السوريين حقيقة اليوم متفائلين بهذا الاندماج بشكل كبير. أيضا يعني هذا الملف بالنسبة لكثير أيضا من الأشخاص الذين يقيمون في المناطق التي كانت تسيطر فيها أو تسيطر عليها قسد، هو أمر مهم جدا اليوم دمج جميع المؤسسات، مؤسسات قسد بالحكومة السورية، أيضا تخصيص عدد من المواد لتكون مواد أساسية باللغة التركية خلال هذا العام الدراسي، ويعني اعتبار وإعلان اللغة الكردية كلغة رسمية بالإضافة إلى اللغة العربية خلال العام القادم أو العام المقبل. أيضا يعني خطوات واسعة ستكون لدمج المؤسسات العامة، مؤسسات التي كانت قد يعني أقيمت في مناطق قسد يعني مؤسسات الحكومة السورية، وأيضا إنهاء جميع أشكال الوجود العسكري والشعارات التي كانت موجودة ضمن هذه المناطق. هذه الأمور جميعها حقيقة ستؤثر بشكل كبير على السوريين المتواجدين في مناطق قسد وأيضا السوريين في باقي المناطق. هناك خطوات تحدث عنها الوفد بأنها ستكون خطوات سريعة وعاجلة من شأنها تسريع عمليات الإنهاء الكامل لجميع يعني الأشكال التي كانت من أشكال عسكرية وغيرها ودمجها بشكل كامل ضمن آخر المراحل. طبعا اليوم هو إعلان عن الحل النهائي لجميع الكيانات التابعة لقسد، لكن هناك بعض الخطوات التي ستأتي لاحقا لتنظيم عمليات هذا الحل وعمليات استكمال الدمج بشكل كامل. هناك أشهر سابقة سبقت حقيقة هذا الإعلان، لكن اليوم كان هو إعلان رسمي من مظلوم عبدي، أيضا سيكون خلال الساعات
0: نعم يبدو
3: يعني أو مراسيم من قبل رئيس
0: كمل عبادة، أكمل نسمعك.
3: نعم، يعني ألا أود ما أود أن أذكر بأنه سيكون خلال الساعات القادمة هناك مراسيم ستصدر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع. هذه المراسيم سيتم من خلالها إعلان يعني تعيين مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية ضمن يعني بعض يعني المناصب، وعلى الأغلب ستكون هذه المناصب هي مناصب استشارية. من المتوقع أن يكون يعني تعيين مظلوم عبدي كمستشار الرئيس السوري يعني الشؤون الكردية، وأيضا إلهام أحمد في منصب من المتوقع أو من يعني سيكون إعلان عنه لاحقا. أيضا سيكون هناك يعني مرحلة قادمة سيتم من خلالها تنظيم العمل بشكل كامل بعد هذه المراسيم التي من المتوقع أيضا سيخصص منها قسم لموضوع اللغة وغيرها من التفاصيل اللاحقة.
0: نعم، عبادة المنصور من دمشق، شكرا جزيلا لك. الآن معي فارس الزاب الباحث في الشأن السياسي من دمشق، أهلا بك. ومعي سلام حسن الصحفي من القامشلي، أهلا بك أستاذ سلام. وأبدأ معك، دعنا نبدأ من المعلومة الأخيرة التي ذكرها عبادة بخصوص المعلومات المتداولة حول المناصب التي يمكن أن يتبوأها كل من مظلوم عبدي و إلهام أحمد، هل من معلومات لديك عن هذا الأمر؟ أستاذ سلام.
4: جميع المشاهدين، الحقيقة المناصب كما تم تداولها هي منصب في رئاسة الجمهورية لم يحدد بعد الصفة النهائية، سيصدر ربما عبر مرسوم لاحقا، والسيدة إلهام سوف تشغل منصبا ما في البرلمان، وأيضا لم يحدد بعد، لذلك لا يمكننا التكهن بماهية أو صلاحيات هذه المناصب. بالعموم هذه التفاصيل صغيرة، لا الأهم هو الاتفاق أو الإعلان الذي تم على يد قائد سوريا قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بحل قوات سوريا الديمقراطية ككيان عسكري مستقل ودمجها في الجيش ووزارة الدفاع السورية. هذا هو حدث مهم،
0: هو هذا الحدث والمشهد الكبير أستاذ سلام، يعني خصوصا وأن مظلوم عبدي أشار إلى أن الرئيس الشرع ضمن له الحقوق الكردية ومتابعة تطبيق المرسوم الرئاسي بخصوص هذا الأمر وأيضا تعليم اللغة الكردية. ماذا بهذا الشأن، كيف يمكن قراءة هذه النقطة تحديدا؟
4: لا، أنا بوجهة نظري أنا أنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، يعني أنا ما أراه أن هذا الاتفاق وهذا الإعلان تم بين وزارة الدفاع السورية والرئاسة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية وضمها إلى الجيش السوري أسوة بالجيش الوطني السوري في تنف، بالجيش الوطني السوري في الشمال السوري أسوة بهيئة تحرير الشام وببقية الفصائل العسكرية والأطراف العاملة في الساحة السورية عبر سنوات الثورة. إذن هذا أعتقد يجب فصل بين ما يتعلق بالقضية الكردية والشعب الكردي والمكون الكردي وبين هذا الاتفاق، رغم وجود بعض العلاقة كون تأسيس قسد تم أساسا اعتمادا على فصائل غالبيتها كردية مثل وحدات حماية الشعب أو وحدات حماية المرأة أخذت طابعا أو صبغة كردية، لذلك يتم بعض الربط بين القضيتين. أنا أعتقد أن قضية الشعب الكردي لغته ثقافته كتلته في البرلمان مشاركته في مؤسسات الدولة في وزارات الدولة السيادية أو العادية هو أمر منفصل تماما، لكن ما يتم تداوله الآن ربما هو نوع من خلط الأوراق بين العامة وبين وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهما محوران منفصلان تماما.
0: لكن ألا تبعث هذه الخطوة على الاطمئنان بالنسبة للأكراد في سوريا أستاذ سلام؟
4: بالتأكيد هي خطوة تدعو للاطمئنان لكل السوريين، كون الآن السوريون بدأوا الحياة السياسية، انتهت الثورة، بدأت مرحلة بناء الدولة، مرحلة بناء المؤسسات، التنمية إلى ما هنالك ما يتطلبه قيام دولة سورية مزدهرة فعالة نشيطة لها علاقات إقليمية ودولية. بالتأكيد هذا ينعكس إيجابا على كل السوريين ومنهم الأكراد بطبيعة الحال، هم جزء من الشعب السوري. لكن لا يمكننا ربط الملفين ربطا وكأن قوات سوريا الديمقراطية كانت تمثل الكرد أو من هذه الزاوية. هو فصيل عسكري، هو قوات عسكرية لها ما لها وعليها ما عليها مثل بقية الفصائل وبقية الجيوش التي كانت فاعلة على الساحة السورية.
0: جيد أستاذ سلام، جيد. دعني أسمع رأي أستاذ فارس الزاب. برأيك يعني ما الذي تبقى لنقول بأن هذا الملف قد أغلق بالكامل في سوريا، الملف الكردي؟
5: مساك الله بالخير أنستي، مساء الخير للشعب السوري. مبارك رفع تصنيف سوريا من دول الرعاية الإرهاب، ورفع كثير من أسماء الأخوة من التنظيم الإرهابي. الشكر للسيد الرئيس على هذا الحدث الكبير اللي حدث اليوم وهو حل قسد، وللسيد أحمد الهلالي الذي عمل بجد خلال الأشهر الماضية وسرع ملف الحل بشكل كبير جدا. الانتهاء من حل ملف قسد، الحل الرسمي أعلن اليوم بالقصر من قبل مظلوم عبدي، لكن ما بقي على الأرض الميليشيات الكردية التي ما زالت قائمة اليوم في مدينة القامشلي وفي مدينة الحسكة، والأنفاق التي ما زالت إلى هذه اللحظة تحفر ضمن مدينة القامشلي والسيطرة على الحقول النفطية التي ضمن المناطق الكردية في الشمال السوري. كل هذه الأمور ما دام ما زال الكرد أو ما زالت ميليشيا قسد تتمسك بها ولا تقبل أن تكون ضمن الاتفاقيات. قبل قليل ضيفك يقول أن الاتفاق الذي تم وإعلان مظلوم عبدي عن حل قسد لا يشمل المكون الكردي كاملا. خلال 14 عاما كانوا دائما يعتدون بأنهم ممثلون للشعب ممثلون للشعب الكردي وبأنهم يطالبون بحقوق هذا الشعب الكردي. نتفاجأ اليوم بأن الطرفان أصبح كل طرف يتنصل من الطرف الآخر. مظلوم عبدي يعلن أنه حل قسد وأنه غير مسؤول عن ما يحدث بعد هذا الإعلان، بينما
0: أستاذ فارس من يمتلك لكن القرار اسمح لي مع تقدير الشديد لما تتفضل به، لكن اليوم يعني بهذا الإعلان يعني حسب العديد من المراقبين أنه تكتب صفحة جديدة بتاريخ سوريا بأنها لحظة تاريخية من أجل حل حالة هذا الملف الأكثر تعقيدا أو من الأكثر تعقيدا في سوريا، خصوصا وأن مظلوم عبدي تحدث عن بناء الدولة السورية، تحدث عن مرحلة جديدة سيشارك فيها الأكراد، وتحدث عن انتهاء المهمة التي كانت تقوم بها قسد. بالتالي ما الذي يجعلك غير متفائل؟
5: بالطبع الخطوة التي تمت اليوم هي خطوة كبيرة جدا. فاليوم مظلوم عبدي بإعلانه حل قسد رفع الغطاء القانوني عن جميع المقاتلين ومن يحملون السلاح ضمن المناطق التي كانت تسيطر عليها. لكن نحن عندما نتكلم عن ما يحصل على الأرض، مظلوم عبدي اليوم في دمشق وأعلن حل قوات قسد، هل يستطيع السيد مظلوم عبدي أن يوجه أمر لكافة الحاملين الذين يحملون السلاح على أراضي التي كانت تسيطر عليها قسد بأن يتوجهوا صباحا إلى المراكز الأمنية التابعة للحكومة السورية ويسلموا أسلحتهم؟ هل يستطيع هو أن يقوم بهذا الأمر؟ إذا استطاع السيد مظلوم عبدي أن يقوم بهذا الأمر فإذا نحن نتكلم عن انتهاء قسد بشكل نهائي.
0: دعنا نسأل أستاذ سلام
5: وأعلن حل هذه.
0: اشرب ماء أستاذ فارس، أعود لك، أنتقل إلى أستاذ سلام. بذات السؤال، هل يستطيع مظلوم عبدي فعلا أن يعطي الأوامر لوحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، الشبيبة الثورية أيضا التي كانت يعني تمارس استفزازات كبيرة بحق الأهالي من أجل تسليم الأسلحة وتسليم الأماكن التي يتواجدون فيها للأمن الداخلي السوري، هل يستطيع أن يفعل ذلك أستاذ سلام؟
4: أولا لا يمكن فك الأوراق، وهذا الخطاب مرفوض تماما من ضيفك. الآن نحن أمام اتفاقية واضحة بين طرفين واضحين، هما قوات سوريا الديمقراطية التي اندمجت مع الجيش السوري وأصبحت تأتمر قياداته وقواعده من الجنود لصف الضباط للضباط بوزارة الدفاع السورية وبالحكومة السورية، وكل ما يقرره هذه القيادة من وزارة الدفاع أو من الرئاسة أو من الحكومة السورية سوف يتم تنفيذه على الأرض. أما الخلط بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الشبيبة الثورية الذي هو تنظيم تابع لحزب الاتحاد الديمقراطي وله ما له، هذا شيء أمر مختلف تماما. الآن كل ما
0: هنا السؤال يا أستاذ سلام، هنا السؤال أنه هل يملك مظلوم عبدي القرار العسكري اليوم بين كافة هذه الأطراف؟
4: سيد مظلوم عبدي الآن هو تخلى عن البزة العسكرية، الآن هو أو قريبا سوف يكون في منصب مدني في الحكومة السورية. الآن من سوف يفرض سيطرته على كافة المساحة السورية هو وزارة الداخلية السورية بكافة مؤسساتها الأمنية والجيش السوري، وزارة الدفاع والجيش السوري والقوات التابعة له. تمام. كل السلاح أو كل التصرفات أو التنظيمات التي لا تتوافق مع القانون السوري بالتأكيد سوف يتم التعامل معها. هذا الأمر لم يعد عائدا للسيد مظلوم عبدي أو غيره. لدينا الآن تأسيس مؤسسات دولة، مؤسسات معترفة بها من الداخل السوري ومن الإقليم ومن الدول من العالم. طيب. إذن لا يمكننا في هكذا مرحلة أن نبقى نحافظ على خطاب تحريضي، خطاب مناطقي أو إلى آخره. كلنا نعرف التراكمات، نعرف ماذا يعني نتجت خلال 15 سنة من الثورة.
0: طيب، ونحن أمام مرحلة جديدة. جيد جيد،
4: مرحلة جديدة لها قواعد وقوانين جديدة.
0: أستاذ فارس، باعتقادك ما هي الخطوات التي، يعني حسب مراسلنا ثمة خطوات سيتم البدء بعملها بسرعة بخصوص تطبيق فعلي على الأرض لهذا الإعلان حسب الوفد الذي كان في قصر الشعب بدمشق؟ برأيك حول ماذا تتمحور هذه الخطوات؟
5: الخطوات تتمحور حول الملفين الأمني والعسكري في محافظة أو في المناطق التي كانت تحت سيطرة هذه الميليشيات أو أيا كان ما تريدين أن تسميها. إذا لم يتم إنهاء الملف الأمني وإنهاء الملف العسكري في هذه المناطق، فكل الملفات الأخرى ستبقى عالقة. لن يتم أي تقدم لا في الملف الخدمي ولا في الملف التعليم ولا في أي ملف آخر. نحن عندما نتكلم اليوم ونناقش ملف قسد، فنحن نتكلم عن قسد ككيان عسكري، كميليشيات كانت تعمل على الأرض السورية أيا كانت إيديولوجيتها وتوجهاتها. نحن لا نتكلم عن المكون الكردي. المكون الكردي السيد الرئيس منذ أن تسلم سدة الحكم في الجمهورية العربية السورية أكد على أن الشعب الكردي هو من مكونات الشعب السوري وأن جميع حقوقه سيتم حفظها بالدستور، سواء طالبت بها قسد أو لم تطالب بها، وهذا حق من حقوق الأكراد عليه، ووعد بهذا شيء. ورأينا مرسوم 13 وما تبعه من إجراءات اتخذتها الحكومة السورية بالنسبة للشعب الكردي، والشعب الكردي يختلف تمام الاختلاف عن قسد.
0: لكن
5: وما
0: أستاذ فارس، ربما من يسمعنا الآن ويسمعك تقول ميليشيا قسد يجاوبك بأنه خلاص انتهى زمن الميليشيا، اليوم قسد يعني حتى الآن تم إدماج عدد كبير من عناصرها. لا تعيدني للوراء أستاذ فارس، يعني قد يعلق من يسمعنا بأنه اليوم عدد كبير من عناصر قسد اليوم أصبحوا ضمن المؤسسة العسكرية، هذا حسب آخر مقابلة قام بها مظلوم عبدي لشبكة روداو.
5: هؤلاء مواطنون سوريون يتبعون لوزارة الدفاع السورية، عليهم الواجبات السورية ولهم الحقوق التي تقدم لهم الدولة السورية. أما من يحمل السلاح ويأتمر بأوامر خارجية ويحمل أفكار انفصالية، هذا ماذا تريدين أن نسميه؟
0: طيب،
5: أسميه من أبناء الوطن، من مكونات الوطن، أم أسميه ميليشيا تبحث عن مصالحها الشخصية؟ أما من انضم إلى وزارة الدفاع ومن انضم إلى وزارة الداخلية، هؤلاء أهلنا الأكراد، هؤلاء أبناء الوطن السوري، هؤلاء لا يختلفون عن أي مكون آخر ضمن مكونات الجمهورية العربية السورية بكل أطيافها وبكل مكوناتها. وهذا شيء متفقين عليه كل الشعب السوري بدون استثناء.
0: جميل جميل. أستاذ سلام، ما التحديات أمام التطبيق الفعلي لهذا الإعلان؟
4: أول التحديات هو خطاب الغير مسؤول، ثانيا هو ضبط أي منظمة غير خاضعة للقانون، أي منظمة مرتبطة بالخارج، أي عناصر دخلوا إلى الأراضي السورية استغلالا لظروف سوريا والحدود المفتوحة في كل الجهات. التحدي الكبير هو نشر القوات الأمنية وقوات الجيش السوري على كافة المساحة السورية، والارتهال للقانون والقانون فقط والقانون السوري. أعتقد يعني مجرد الإعلان بالتأكيد لن ينهي كل المشاكل. سوف نبقى نواجه تحديات لفترة طويلة، لكن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها إلا بوحدة الشعب السوري ووحدة خطابه الإعلامي وخطابه الشعبي. ربما نختلف سياسيا، نختلف في الطروحات في الرؤى، لكن علينا أن نتفق على كل ما يمس الوطن.
0: أستاذ سلام، سؤالي الأخير معك لو سمحت، يعني قبل يومين فقط كان هناك مقابلة مطولة لمظلوم عبدي مع شبكة روداو، وقال بأن اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية لا يعني نهايتها أو التخلي عن المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. ما الفرق بين هذا التصريح وبين الإعلان اليوم؟
4: هناك مصطلح حل قسد بدون يعني بدون تفسير او بدون اكمال الجمله، كمن جمله ولا تقربوا الصلاه. قال السيد مظلوم عبدي الان في قصر الشعب وفي اعلانه حل قوات سوريا الديمقراطيه كقوه مستقله، لكنها بقيت قوات متمثله في اللواء قابشلي ولواء مالكيه ديريك ولواء كوباني ولواء ربما عفرين ووحدات حماية المرأة التي سوف تنضم إلى وزارة الداخلية، وبالتالي هذه القوات طبعا كلهم سوريون وانضموا إلى الجيش السوري. أما لو كان حل بدون يعني بشكل عشوائي فكل عناصر قسد سوف يذهبون إلى بيوتهم أو سوف يأتمرون بقادة آخرين وبتشكيلات أخرى. لذلك علينا أن نكون واقعيين. هناك عدة اتفاقيات جرت بين الحكومة السورية وبين قوات قسد إلى حين وصولنا إلى يومنا هذا الذي هو انتصار لكل الشعب السوري.
0: شكرا شكرا أستاذ سلام. دعني أختم بجملة واحدة مع أستاذ فارس، تعليقك على هذه النقطة.
5: الأيام القادمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية في محافظة الحسكة هي ما ستثبت أنه هذا الاتفاق هل سيكون هو الأخير أم سيعود أو ستعود القيادات القسدية إلى التملص منه مرة أخرى كما حدث في الاتفاقيات الماضية. نتمنى أن ينتهي هذا الملف على خير وأن تعود الحسكة إلى حضن الوطن كاملة بكل أطيافها ونتخلص من هذه المشكلة ونبدأ بإعمار المنطقة وبنائها بإذن الله تعالى.
0: نتمنى ذلك أيضا.
5: لا أستطيع أن أحمل وردة في يدي وكتابا في يدي وأقابل شخص يحمل بندقية إلى هذه اللحظة.
0: الأيام القادمة كفيلة بإثبات ما المستقبل. فارس الزاب الباحث في الشأن السياسي من دمشق، شكرا جزيلا، وشكري لسلام حسن من القمشلي. في ملف آخر، دانت وزارة الخارجية في بيان دخول وزير الدفاع للاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى داخل الأراضي السورية، ما اعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1947. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاضلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. معنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي من دمشق أستاذ خالد خليل. ما دلالات هذا التحرك الإسرائيلي من قبل وزير دفاع الاحتلال في الجنوب السوري اليوم في منطقة جبل الشيخ تحديدا؟
6: مساء الخير أنسة لك وللسادة المشاهدين. هذا الاقتحام يعد مؤشر خطير ويعكس حقيقة الموقف الإسرائيلي بعدم وجود نية حقيقية للتوصل إلى أي تسوية أو تفاهم أو ترتيبات أمنية، خاصة وأن هذا الاقتحام يأتي بعد أقل من 48 ساعة من اجتماع عمان اللافت والذي حمل دلالات واسعة ويعني متطورة على مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية. وهذا الموقف حقيقة أيضا هو جزء من سياسة اليمين المتطرف الذي يمر بحالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي. كما يمكن قراءة هذا التصعيد، يعني لا يمكن قراءته من دون النظر إلى السياق الداخلي. اليوم إسرائيل تمر بمعركة انتخابية قد تكون مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو الذي لا يملك نسب الحسم في ظل تفوق منافسه زينكوت عليه في بعض المقاعد. ودعيني أنقل ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي. الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى مطار أبو الظهور نقلا عن أحد المنخرطين يعني من سلاح الجو الإسرائيلي يقول بأنه لم تكون هذه الضربة بناء على معطيات أمنية وإنما الأمر أتى من المستوى السياسي. وهنا يكمن عقدة الفرس، يعني المستوى السياسي الذي يمر في مرحلة في معركة انتخابية محتدمة يحاول قدر الإمكان استعمال المصالح الأمنية لسياق انتخابي.
0: لكن أستاذ خالد، عفوا على المقاطعة، في الفترة الأخيرة يعني تحديدا بعد طوفان الأقصى عمد نتنياهو ومن معه إلى تجريف إن صح التعبير المؤسسة العسكرية، تحديدا بعد التغيير الذي حصل مع إيزنكوت. واليوم ثمة يعني كما يوصف سيطرة من قبل المؤسسة السياسية على الجيش في إسرائيل. بناء على ذلك، إلى أي مدى يمكن أن تذهب إسرائيل في استفزازاتها لسوريا؟
6: سؤال في غاية الأهمية أنسة. لا بالفعل، اليوم يعني وزير الدفاع إسرائيل كاتس هو دمية بيد بنيامين نتنياهو، وهو يعني ذو طابع حكومي ولا يعد من الصقور الأمنيين. رأينا أن بنيامين نتنياهو عزل يوآف جالانت المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، وأيضا عزل بيني جانتس الذي كان أحد أعضاء حكومة الحرب. اليوم كل ما تفعله إسرائيل أو السياسة الإسرائيلية تجاه الساحة السورية هو مرتبط بحسابات سياسية تكتيكية ليست ذات بعد استراتيجي، ومرتبطة شخصيا بسلوك بنيامين نتنياهو، أي لدرجة أن هناك انتقادات واسعة داخل إسرائيل تطالبه بالكف عن الأنشطة العسكرية الغير مبررة وترجمتها إلى أهداف سياسية. ولكن بنيامين نتنياهو الذي يواجه مأزق ومأزوم على عدة جبهات، حقيقة هو أكبر مشكلة يواجهها بأن 7 أكتوبر حدث في عهده، وهو لا يريد أن يظهر بمظهر الضعيف، لذلك يصور نفسه كبطل قومي، ولكي يتخلى أيضا من مسؤولياته في الفشل الاستخباراتي في 7 من أكتوبر ومن المحاكم أو القضايا الفساد
0: في شهر أكتوبر أيضا أستاذ خالد،
6: لذلك يجير مصالح إسرائيل لمصالح الشخصية.
0: في شهر أكتوبر أيضا ثمت الانتخابات المقبلة، هذا الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل، هل من المتوقع أن تستمر هذه الانتهاكات الإسرائيلية بهذه الوتيرة إلى حين حصول الانتخابات، وما خيارات دمشق أيضا؟
6: جميع الاحتمالات واردة، قد نشهد تصعيد أكبر من ذلك، لأن بنيامين نتنياهو لا يتوانى عن قلب الطاولة وتفجير المنطقة أمنيا إذا لم تجري رياح الانتخابات وفق ما تشتهي سفن بنيامين نتنياهو. وقد يذهب أيضا في ظل، حسب مؤشرات الاستطلاع وحسب مؤشرات المسار الانتخابي، إلى إحداث خرق سياسي، قد يلجأ إلى سياسة الضد ويجلس على الطاولة للتوصل إلى اتفاق أمني. أما حقيقة لا يوجد عقبات يعني لا يمكن حلها في الترتيبات الأمنية، وأشارت البيانات الرسمية من دمشق إلى ذلك، ولكن أكبر عقبة هي نية اليمين المتطرف الذي يحاول الحفاظ على ديناميات التوتر، ويعتمد فقط المقاربات العسكرية مغفلا جميع الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية وحتى الرؤى الأمريكية للمنطقة والضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي
0: مقابل هذه المعطيات. مقابل هذه المعطيات، ماذا بوسع دمشق أن تفعل، أو ما هي الأوراق المتبقية لدى دمشق، خصوصا بعد هذه الزيارة لإسرائيل كاتس، هذا الاستفزاز بعد يوم واحد ربما أو يومين دعني أقول على اللقاء الذي جرى في عمان بوساطة أمريكية؟
6: سؤال أيضا في غاية الأهمية. حقيقة لا تزال أجواء عدم الثقة المتبادلة تسيطر على مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية، ولكن كلا الطرفين أو المقاربات السورية والإسرائيلية بعيدة. تل أبيب فقط لديها العربدة العسكرية، تعتمد على ما تمتلكه من فائض من القوة، وهو جزء من سياسة اليمين المتطرف منذ 7 أكتوبر. لا استراتيجيات واضحة، فقط تفجير المنطقة أمنيا. نتنياهو يبحث عن مخرج تشريفي، يريد أن يصور نفسه بطل قومي. المقاربة السورية تعتمد البعد الدبلوماسي، وفعلا نجحت دمشق عبر دبلوماسيتها النشطة من نقل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أرض الميدان إلى المعركة الشرعية الدولية، وحققت إنجازات واضحة. لذلك نرى أن ضغوط أمريكية على بنيامين نتنياهو لانتهاج يعني أبعاد أكثر دبلوماسية، لذلك جاء اجتماع عمان. ولكن حقيقة ما يفسر موقف اليمين المتطرف هو هذا الاختراق أو الانتهاك السافر للسيادة السورية والمخالف للقانون الدولي، والذي يعد حقيقة هو جريمة عدوان بانتهاك سيادة يعني أرض ذات سيادة وناس آمنين في بيوتهم.
0: خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا. في ملف آخر، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن القرار يعد خطوة مهمة نحو دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز التعافي لتحقيق تطلعات السوريين بالتنمية والازدهار. كما رحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار، معتبرة أنه يزيل إحدى أكبر العقبات أمام الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، ودعت المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل سوريا مزدهرة ومستقرة، والوفاء بمسؤولياته في إنهاء الأعمال العدوانية التي تهدد استقرار سوريا ومستقبلها. وأشادت وزارة الخارجية القطرية بإعلان الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورا إيجابيا يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وجددت الخارجية موقف قطر الثابتة والداعمة لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري. من جانبها رحبت السعودية بهذه الخطوة مجددة دعمها للحكومة السورية وللشعب السوري، ومجددة جهودها لتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري. بدورها رحبت الإمارات كذلك بقرار الولايات المتحدة برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة الخطوة إيجابية وتدعم استقرار سوريا وازدهارها. أما مجلس التعاون الخليجي فقد رحب بالقرار واعتبره تطورا إيجابيا من شأنه تهيئة الظروف لدفع مسارات التعافي والتنمية. أما أوكرانيا فقد اعتبرت أن القرار خطوة ستسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودعم اندماج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مؤكدة تطلعها إلى توسيع التعاون مع دمشق. في ملف آخر، أقامت مدينة دارية بريف دمشق فعالية لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع قبل 14 عاما، وأسفرت عن مقتل 713 شخصا تزامنا مع فرض حصار على المدينة وقصفها بمختلف القذائف. في هذا السياق أيضا، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، مشددا في ذكرى مجزرة دارية على حق الضحايا في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها.

0: في الذكرى السنوية الأولى لتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رصد تلفزيون سوريا مسار تأسس الهيئة ومهامها وواقع عملها الذي يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة أو إصلاح مؤسسات الدولة وبناء السلام المجتمعي.
1: بعد إرث ثقيل خلفه النظام البائد، تبرز العدالة الانتقالية بوصفها ضرورة لمعالجة ماضي سوريا. وفي هذا السياق تشكلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وفقاً للمرسوم رقم 20 من العام الماضي، وهي مؤسسة وطنية مستقلة

0: تكرار المأساة. المسار الخامس هو كتابة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، ذكرى الأبطال الحقيقيين. المسار الأخير هو مسار أو إدارة المصالحة الوطنية وبناء السلام.
1: بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن ثلاثة شركاء في مسار القضية، وهم الشريك الدولي ممثلاً بسفارات الدول الصديقة، والشريك الحكومي ممثلاً بعدد من الوزارات، بالإضافة إلى الشريك الممثل بمنظمات المجتمع المدني للعمل مع كوادرها التي أشركت فيها ذوي الضحايا.
2: بالنسبة للموظفين، هلأ الآلية اللي تم اختيارها كانت المبدأ الأول هو إشراك الضحايا، بحيث تكون أغلب الموظفين أو كلهم هن يكونوا من الضحايا أو ذوي الضحايا، وأكيد النقطة الأساسية هن يكونوا ذوي خبرات، يكونوا ذات كفاءات عالية. بالإضافة لذلك الهيئة عملت على التنسيق والتشبيك مع منظمات ووكالات أممية ودولية من أجل بناء قدرات الفريق.
1: تتطلع الهيئة إلى بناء السلام عن طريق وضع سياسات اقتصادية تهدف إلى التمكين الاقتصادي، إضافة إلى سياسات ثقافية واجتماعية تقوم على أساس المواطنة. لا تبدو العدالة الانتقالية في سوريا مجرد ملف قانوني يفتح ويغلق عن طريق إداراتها، بل مسارا طويلا لاختبار قوة الدولة والمجتمع في مواجهة الماضي وأنصاف الضحايا وبناء الثقة من جديد. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: كشف وزير النقل يعرب بدر التوصل إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في سوريا ولبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك جمع وزير النقل السوري ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسماني في دمشق، حيث أشار رسماني إلى وضع الخطط للربط السكاكي بين البلدين، على أن تبحث لجنة متخصصة الجوانب التقنية تمهيدا لمسار موحد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا.
4: محور عابر لكل شيء السلام في كل أنماط النقل والحفاظ على البيئة.
5: هذه الزيارة أول شيء أساسية ومهمة، ونحن عم نحضر لنا صار فترة، وصرنا عاملين أكثر من زيارة لأنه مسار البلدين اليوم واحد وأهدافه واحدة، وبتعرف البلدين عانوا الكثير بآخر كم سنة، وبالتالي عنا أهداف اقتصادية مهمة. أو هدفنا الأساسي هو ننمي اقتصادنا ونطور المشاريع ويصير في استثمارات ونزرب الاستثمارات ويكون في مسار واحد للبلدين. حكينا أكيد بالمعابر الحدودية، وحكينا بأهم شيء بالنقل البري والربط السككي. والربط السككي هو لأنه اليوم نحن بلبنان عم نشتغل على المرافق، ومثل ما عم نسمع بسوريا عم يصير في استثمارات كمان بالمرافق، عم نطور مرافقنا اليوم، ولكن المرافق لوحدها ما بتكفي تطويرها، فبده يكون في مسارات إن كان برية أو سكك ترين لنقدر نربط بالعالم الخارجي إن كان بالخليج أو بالعراق أو بتركيا.
3: رفعت وزارة الصحة جاهزيتها إلى أعلى المستويات لتأمين الخدمات الطبية خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 التي تنطلق غدا الأربعاء. وخصصت الوزارة 3 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة وخيمة فرز وإخلاء أولي إلى جانب فرق طبية وتمريضية للتعامل مع الحالات الطارئة، كما فعلت شبكة إحالة تربط النقاط الطبية بمشفى ابن زايد ومشافي دمشق وريفها بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 44 مخبزا مخالفا ضمن حملة رقابية لضبط عمل الأفران في المدينة وريفها، وسجلت الدوريات مخالفات بينها الاتجار بالدقيق التموني المدعوم والتصرف به بشكل مخالف للأنظمة، إضافة إلى تجاوزات في إنتاج الخبز وعدم الالتزام بالتعليمات التموينية، وأكدت المديرية أن العقوبات

تتدرج بحسب نوع المخالفة وبحسب تكرارها، وصولا إلى إغلاق الفرن وترقينه عند استيفاء الشروط القانونية. أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق في منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية بعد 85 يوما من العمل. وأشارت محافظة حلب إلى أن المرحلة الأولى شملت إزالة أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض وفتح 20 شارعا رئيسيا و60 طريقا فرعيا. ونفذت الأعمال بمشاركة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الدفاع ومديرية الخدمات الفنية.

0: الآن معنا من حلب مراسلنا عمار مرجان المزيد من التفاصيل عن إتمام مرحلة رفع الأنقاض في الأشرفية في حلب. عمار.
1: نعم، هلا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني انتهاء المرحلة الأولى من إزالة الأنقاض في منطقة السكن الشبابي بحيي الأشرفية وبني زيد في حلب يمثل يعني خطوة مهمة في مسار طويل ربما لإعادة تأهيل المنطقة، إعادة الحياة إليها، خصوصا أن هذه المنطقة يعني كانت من أكثر المناطق التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب بعد الثورة السورية. المرحلة الأولى تركزت بشكل أساسي على إزالة الأنقاض، السواتر الترابية، فتح الطرقات، أعمال قد تبدو في الظاهر خدمية لكنها في الواقع أساسية قبل الانتقال إلى أي عمل ترميمي أو إعادة تأهيل، لأن الوصول إلى الأبنية والمنازل المرافق العامة هو الخطوة الأولى لبدء تقييم الأضرار والعمل عليها. بحسب معطيات المعلنة جرى خلال هذه المرحلة رفع أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض والسواتر الترابية وفتح عشرات الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى إزالة الأنقاض من أمام آلاف الشقق السكنية وعدد من المدارس والمرافق العامة، محولات الكهرباء، الساحات وما شابه. هذه الأرقام تعطي فكرة عن حجم المشكلة الكبيرة كانت تواجه المنطقة، لكنها في الوقت نفسه توضح أنه ما تحقق حتى الآن ربما هو جزء من عملية أكبر، لأن إزالة الركام تعني أن المنطقة أصبحت جاهزة بالكامل لعودة السكان الآن.
0: عمار مرجان من حلب، شكرا جزيلا لك. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة، وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. باشرت اللجان الفنية في محافظة دير الزور أعمال كشف وسبر شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من الشوارع الرئيسية تمهيدا لبدء أعمال التسفيت. وبحسب محافظة دير الزور تشمل الأعمال مدينة دير الزور والميادين والبوكمال بهدف التأكد من سلامة الشبكات قبل تنفيذ أعمال تأهيل الطرق. هذا وبدأت عمليات الكشف على محورين رئيسيين من دوار الدلة باتجاه شارع النهر وجسر الجورة ودوار الكرة الأرضية، ومن دوار الخوذ البيضاء باتجاه دوار الصالة الرياضية. تتواصل أعمال تأهيل وتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في مرفأ اللاذقية ضمن خطة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتحديث المرافق السورية ورفع جاهزيتها التشغيلية. وتشمل الأعمال ترميم المستودعات والقبابين وصيانة شبكات الكهرباء وتأهيل الأبنية والمنشآت والمرافق، بما يحسن بيئة العمل ويدعم استمرارية العمليات في المرفأ. هذا ويشهد مرفأ اللاذقية منذ مطلع العام ارتفاعا في نشاطه التشغيلي مع تزايد حركة السفن ومناولة البضائع والحاويات، بالتزامن مع إدخال معدات وتجهيزات حديثة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المرفئية والجمركية. في شأن آخر، تتزايد مخاطر حوادث العمل في دمشق مع نقص مستلزمات السلامة المهنية، لا سيما في موقع البناء حيث يواجه العمال هناك مخاطر يمكن الحد منها بتوفير معدات الحماية والالتزام بإجراءات الوقاية. متابع.
2: تغيب معايير السلامة المهنية عن كثير من المهن الخطرة في دمشق، ولا سيما مواقع البناء، حيث يعمل عشرات العمال داخل أبنية تشيد حديثا من دون شروط حماية، ما يجعلهم أمام مخاطر كان يمكن تفاديها.
3: المهندس أو المتعهد هو المسؤول عن تأمين هذه الإجراءات، ونحن أجورنا قليلة، يعني ما فينا منجيبها، ونطلع على السقالة متوكلين على الله، الله الحامل.
2: يعود هذا النقص في جانب منه إلى عدم توفير بعض الجهات المنفذة مستلزمات الوقاية، في حين يعجز العامل البسيط عن تأمينها على نفقته بفعل ارتفاع أسعارها مقارنة بدخله.
4: إجراءات الأمانة والسلامة فعلياً ما حدا عم يهتم فيها، يعني 90% ما حدا عم يدير باله عليها أو ينتبه عليها الإجراءات إلا من رحم ربي. العامل إذا انعطب أو ضرب إيده ضرب إجره أو مات مثلاً، صاحب المنشأة أو صاحب العمل بشيله فترة، بس بعدين ما عاد يقدر يشيله يعني. فالدولة لازم تنظر لهالشيء هاد وتساعد تتصرف يعني.
2: تكشف أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أكثر من 790 زيارة تفتيشية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بينها زيارات للأعمال الشاقة والخطرة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود التفتيش والتوعية، تبقى حماية العامل مسؤولية مشتركة تبدأ من موقع العمل ولا تنتهي عند حدود القانون.
0: يصادف اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي هذا الصدد التقى تلفزيون سوريا مع عدد من المواطنين في مدينة دمشق للحديث عن المناسبة وعن طقوسهم في هذا اليوم.
5: إن شاء الله كل عام بخير، وعلى حب الرسول عم نوزع، والله كل سنة إن شاء الله الله يكرمنا نوزع يا رب. الحمد لله الله هيك يا الله يبسط العالم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله سنة خير علينا إن شاء الله وكله لأحسن إن شاء الله. إن شاء الله كل عام بخير.
6: يعني أكثر شيء إنه كل واحد عنده إمكاني بعمل عيد مولد النبي عليه السلام. والله وأكثر الأيام نحب نحن نيجي نزور الجامع الأموي، إنه منجيب الأولاد ومننبسط هيك ومنفرح باللمة، منعايد بعضنا هاي هيك.
7: منروح منزور الجامع الأموي ونصلي وندعي.
8: شو بتدعي شو بتتمني؟
7: الله يرزقنا والله يشفي أمي والله يرحم أبوي. وانت بخير.
9: والله يا السنة هي كتير التوزيع بالنسبة للمبلغ، توزيع السكاكر والكذا كان خفيف كتير. يعني هذيك السنة كان زينة وكانت كل شيء حلو وكل شيء، هلأ كل ما يعني ما حاطين شيء ولا هي كانت أحلى من هي. ونحن عم نوزي على روح سيدنا النبي الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد، مشان كله صغيرة عم يصلي على النبي والكبيرة عم يصلي على النبي وكله فرحان بهالمناسبة هي، في أحلى من الصلاة على النبي.
10: مثلا بيزينوا الحمدية، بيعملوا عروضات، بيعملوا تخفيضات، بوزعوا مثلا اللي بوزع سكاكر ملبس أي شيء. بس هي السنة طبعا مو يعني مو زيادة عم بوزعوا لأنه ما في يعني أضمان الأمور. إيه بس
11: جدا الحمد لله، والآن كل يوم عن يوم عم يزيد أحسن إن شاء الله بإذن الله تعالى، والمحبة الناس مع بعض البعض قلوبها واحدة بالصلاة على النبي هي دائمة على طول إن شاء الله.
12: والله مثلا بننزل على السوق، بروح مع أبي على الشغل مثلا، بنحتفل شوف يعني هيك أساس نعمل مولد مثلا، ما بيصح لنا نروح مثلا بنعمل عند عمومي خالاتي هيك مثلا. إيه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا.
3: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيد المحلي. في ساعتنا الأولى نبحث دلالات دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس لمناطق بالجنوب السوري، وإدانة وزارة الخارجية لهذه الخطوة ومطالبتها المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لسيادة سوريا. نبحث في ساعتنا الثانية البعد السياسي لقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما يعنيه في مسار علاقاتها الدولية، وما تبقى من عقوبات وقيود قد تحد من انعكاس القرار على تقدم سوريا، وهل يمثل خطوة ضمن مسار ما زالت تحكمه شروط أمريكية. كما نبحث تداعيات القرار على الاقتصاد السوري والاستثمارات ومسار التنمية وإعادة الإعمار. مرحبا بكم.

0: دانت وزارة الخارجية في بيان دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الحدود السورية واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دخل إلى الأراضي السورية حيث زار موقعا تتوغل به قواته جنوبي سوريا، وذلك بعد نحو أسبوع من استهداف إسرائيلي لمطار أبو الظهور في ريف إدلب. وقال كاتس إن هناك نشاطا يوميا هنا لإحباط ما وصفها بالتهديدات والقضاء على فلول النظام القديم ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير، بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه. ينضم إلينا الآن بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، ودكتور ماهر التمران الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق، وضياء رويشدي المختص بالقانون الدولي والدستوري من واشنطن. مرحبا بكم جميعا. أستاذ بسام، إذن إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقتحم الجنوب السوري ويستعرض هناك اليوم، كيف تقرأ ذلك؟
1: يعني الله يعطيك العافية، شوف الإسرائيلي ما لم يفق بعد من سقوط نظام الأسد، لم يفق من هذه من التحرير الذي جرى، وعندهم مشكلة حقيقية بإعادة فهمهم لسوريا الجديدة، هل هي عدو، هل هي صديق، هل هي إلى آخره. هذه من جهة. جهة ثانية مهمة أنه بعد أحداث غزة الإسرائيلي صار عنده فعلا رعب من أي شيء حوله، رعب مضاعف، فبالتالي هو دائما بالعقلية الإسرائيلية يجب نقل المعركة إلى الأراضي ما يعتبره الأعداء، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين إلى آخره. فبالتالي هذه تركب مع العقلية الإسرائيلية ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. الموضوع الأساس المرتبط فيه هو موضوع الانتخابات الإسرائيلية القادمة وضرورة الحصول نتنياهو والحزب الليكود، ضرورة الحصول على تأييد اليمينيين والمتطرفين. فبالتالي مثل هذه الزيارات الخارقة للقانون الدولي تقوي أكثر وجود أو نتنياهو، حضور نتنياهو مع اليمين. في كل هذه يعني متراكبة، لا نستطيع أن نقول أنه هذا هو سبب واحد، هناك عدة أسباب. هلأ مرة في شيء بيزيد عليه أكثر، مثل اليوم على أخذه وأمس ظهرت مجموعة دائما تظهر على فيديو وتقول نحن نريد أن نحرر الجنوب من الإسرائيلي، يعني كأنه بيلعبوا مع الإسرائيليين، كأنه هم يعني يتبادلون الأدوار مع الإسرائيليين، أنه تظهر جماعة على الأراضي السورية في الجنوب بأسماء مختلفة بأشكال مختلفة للقول هذه لتحرير الجنوب، ثم يجي الإسرائيلي ويقول نحن لدينا خطر وجودي. يعني تحس أنه لعبة سخيفة وبسيطة، سطحية جدا، يعني هذه طريقة التعاطي. وعندك موضوع للدروز والسويدة التي هي دائما مسمار جحا إسرائيلي في الأرض السورية حتى يتم حلها إن شاء الله قريبا. فبالتالي لا نستطيع أن نقول هناك سبب واحد، هناك عدة أسباب مجتمعة كلها تؤدي إلى نفس النتيجة. كلما يكون نتنياهو والحزب الحاكم الإسرائيلي في موقف انتخابي ضعيف، التصعيد العسكري هو الذي يهربون إليه. سوريا هي مكان اليوم أكثر مثالية لهم، مع وجود ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل بالانسحاب، وهو جدي، ليس كلام، يعني موضوع ليس كلام وإنشائي من الأمريكان للإسرائيليين، لا، الإسرائيلي الأمريكي يضغط على الإسرائيلي، وهناك أصوات إسرائيلية بعيدة عن مؤسسة الجيش التي تقول بأنه الحل مع سوريا هو أقل كلفة وأكثر استقرارا لكل المنطقة من إبقاء هذه الجبهة متوترة بدون سبب حقيقي. يعني
0: دكتور ماهر، يعني
1: هذه مجموعة من العوامل المرتبطة مع بعض. شوفوا كلما سوريا تتقدم خطوة إلى الأمام سياسيا، إعلاميا، اقتصاديا، شعبيا إلى آخره، كلما يثير غضب طرف آخر. هنا كان واضح جدا غضب الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وهكذا يعني. فهي يعني معادلة متحركة بين ما يجري في سوريا. يعني اليوم إذا صار لا سمح الله في سوريا مشكلة داخلية، الإسرائيلي سيكون سعيد ومبسوط ومرتاح، ويمكن يسحب حتى شوية عسكر، بيقول لك هذول مشغولين ببعضهم. طالما سوريا مستقرة أكثر، في طريق الاستقرار أكثر إذا سميناه، كلما سيكون هناك مثل هذه الزيارات الخارقة
0: طيب
1: للقوانين.
0: سأعود إليك
1: يعني
0: ببعض التفاصيل والنقاط دكتور أستاذ بسام خلال الحوار، لكن اسمح لي أخذ رأي
1: أكيد
0: دكتور ماهر،
1: أكيد
0: لأنه كاتس يعني وزير قوات الاحتلال الإسرائيلية قال بأنهم لن ينسحبوا مما سماها المنطقة الأمنية كما تطلق عليها إسرائيل في الجنوب السوري ما دامت التهديدات ضدهم قائمة، هكذا قال، ما دلالة ذلك؟
2: نعم، السلام عليكم، أسعد الله مساك أستاذ محمد، تحياتي لك ولكافة المشاهدين الأفاضل. صراحة اليوم زيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني إلى الجولان وجبل الشيخ هي ليست جولة عسكرية عادية، لأن التوقيت بحد ذاته يحمل رسالة سياسية واضحة، لأنها تأتي في لحظة يجري فيها الحديث عن تفاهمات أولية ولقاءات ومسارات تفاوض، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني يريد أن يقول أن هذه المفاوضات السياسية لم تغير حتى الآن من قواعد اللعبة على الأرض. كذلك اختيار جبل الشيخ والجولان هو ليس تفصيلا بسيطا، فهذه المنطقة ذات قيمة استراتيجية واستخباراتية كبيرة، فظهور وزير الدفاع الكيان المحتل يعني عمليا أن إسرائيل إلى الآن تتمسك بأوراق القوة التي تمتلكها قبل أن تعرف إلى أين ستذهب المفاوضات. فهي عبارة عن رسالتين، الرسالة الأولى هي يعني زيارة وزير الدفاع هي تحمل رسالتين، فالرسالة الأولى هي موجهة إلى دمشق باعتبار نحن مستعدون للحديث، لكننا لا نريد أن يكون الحوار مرادفا للانسحاب الفوري. والرسالة الثانية هي موجهة إلى واشنطن أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تأخذ الأمن الكيان وأمن مدنه بعين الاعتبار. فالمشكلة أن هذا الأسلوب يخلق تناقض بين ما يجري على طاولة التفاوض وما يراه الناس على الأرض. دمشق تحتاج إلى أن تقدم للرأي العام نتيجة سياسية واضحة، وليس مجرد تفاهمات أمنية تبقي الاحتلال أو الوجود العسكري. فذهاب وزير الدفاع هو يثير أثناء التفاوض، هو لا يتفقد الجنود فقط، بل يرسم بالقوة حدود ما يريد التفاوض عليه. كذلك أن هناك فجوة واضحة بين لغة التفاوض ولغة الميدان، وربما هذه العقدة الأساسية في أي تفاهم مستقبلي بين دمشق وتل أبيب. فالطرفان يبحثان عن الأمن والاستقرار، لكن كل طرف يبدو أنه يفهم هذا المفاهيم بطريقة مختلفة. اليوم دمشق ترى في التفاهمات الأمنية مدخلا لوقف الاعتداءات وخفض التصعيد وتهيئة الطريق لاستعادة السيادة على الأراضي السورية.
0: طيب.
2: بينما الكيان إلى ينظر إلى هذه التفاهمات باعتبارها إدارة المخاطر وضبط البيئة الأمنية من دون أن تتخلى بالضرورة عن مواقع القوة التي اكتسبها. فالتصريحات اليوم التي قام بها هي كأنه يريد ضمانات بشأن أن القوات السورية والسلاح والتحالفات الإقليمية، لكنها في المقابل لا تقدم حتى الآن التزام واضح ومحدد زمن بشأن مستقبل وجود للكيان المحتل. هذا يحول
0: طيب.
2: التفاوضات من نقاش حول الأمن إلى تفاوض حول حدود السيادة السورية نفسها.
0: طيب، يعني كان واضح أيضا يعني أيها الأعزاء ضيوف، وأسأل الأستاذ ضياء، أنه هناك نبرة تحدي. يعني كاتس حين كان في الأراضي السورية اليوم تعمد الاستفزاز وخاطب الرئيس الشرع شخصيا، قال له كلما يعني ستشاهدنا من قصر الشعب ستشاهد يعني جبل الشيخ، قواتنا موجودة في جبل الشيخ. لماذا تعمد هذا يعني الخطاب، النبرة العدوانية؟
3: شكرا لك على السؤال. يعني حقيقة أنا لا أعرف ما يعني يقصده يعني بعباراته، ولكن هناك جانب قانوني بعباراته، أنه البقاء ليس مؤقتا، هذا تغير. يعني كل الادعاءات منذ لحظة سقوط نظام بشار الأسد إلى اليوم أن قائمة على فكرة أنه معاهدة فض الاشتباك 1974 الاتفاقية أنه سقطت لأنه ذهب النظام، وأنه أني يدخلون لحماية الأمن القومي. طبعا هذا الكلام صيغ بأسلوب قانوني يعني ليجد حجة أو ذريعة ما تحت نصوص القانون، فأنه نحن داخلون بشكل مؤقت إلى حد ما يعني نستطيع أن نضمن أمننا وإلى ما هنالك، لأنه في نظريات ما بدي فوت فيها بالقانون الدولي إلى مؤيدين لهذا الأمر. اليوم هو يغير الكلام، خرج من المؤقت إلى وضع شروط: عدم ترسيخ قوة الدولة، عدم وعدم يعني البقاء المؤقت، يعني مثل البقاء الدائم تقريبا، انه نحن بقيانين مشان ما يترسخ هذا النظام، وبقيانين لحد ما الخطر الامني يزول. فهو نقل الموضوع قانونيا من مرحله مؤقته دفاعيه الى مرحله اكثر صلافه من الناحيه القانونيه. وبالتالي يمكننا نقاش يعني نواياهم، يمكننا نقاش ماذا يفعل ذلك يعني الجيش الإسرائيلي وليش عم يحكي هيك نتنياهو. بس في خطوات لازم الحكومة تتخذها، يعني على سبيل المثال اتفاقية 1974 لازم الحكومة تتمسك فيها بمبدأ تمسك أنه هذا التزام دولي وليس التزام حكومي، ودرسها وتدافع عنها. صح الطريق لمحكمة العدل الدولية مسكر، بس فيها تروح تعمل مناصرة عن طريق الجمعية العامة وتطلب قرار من المحكمة العدل الدولية، قرار أدفايزري، قرار استشاري. لازم الحكومة تحاول تتحرك من الناحية القانونية. يكفي هذا الكلام إن إحنا بنرفع التليفون، إذا هاي الاستراتيجية نرفع التليفون دق لترامب. شوف أخي الكريم، ذكر سعادة السفير كلمتين بطريقة ذكية جدا. قال لك إسرائيل عم تتلقى ضغط من أمريكا. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه إسرائيل اليوم ما عد تسمع لأمريكا مثل قبل، ما أنه يعني أطلب وتجب. اليوم إسرائيل حتى في ملفات إقليمية عم تحاول تستقل فيها. فنحن دورنا نكون أكتف، ما نعتمد بصراحة على ندق التليفون لترامب. ما هي السياسة بصراحة الناجعة بقضايا قانونية عم يلعبوا فيها على الحبال التقنية كل يوم، ونحن قاعدين عم نرفع التليفون لترامب.
0: طيب بقضية الضغط الأمريكي، عود إليك أستاذ بسام. يعني يشكك كثيرون الحقيقة يعني بجدية هذا الضغط الأمريكي، بدليل أنه ما تفعله إسرائيل لا يأبه بكل هذا يعني التصريحات الأمريكية، وبالتالي يقولوا ليس هناك ضغط أمريكي، هناك بالعكس ضوء أخضر أو على الأقل برتقالي أمريكي لإسرائيل فيما تفعله بسوريا. ما رأيك؟
1: يعني أنا بدي أكد على الكلمة اللي حكاها دكتور ضياء، إنه في اتفاقيات دولية ملزمة، وهالاتفاقيات الدولية حتى تعود إلى الـ 74 وما بعد الـ 74. التأكيد الدولي السوري عليها هذا هذا هذا أساس المفاوضات مع إسرائيل. بدون تأكيد عليها بكل بيانات وزارة الخارجية وكل الخطابات الرسمية الحكومية السورية، يعني تفقد شيء من القوة المجانية الموجودة الشرعية الدولية. يعني هناك في احتلال، هذا احتلال يجب دائما أن نذكر العالم أنه احتلال بقرارات الدولية الموجودة. بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة بسوريا هي ليست وسيط، لا ترى الولايات المتحدة نفسها وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل. نحن لا نتحدث على عملية سلام سورية إسرائيلية. الأمريكي فيها وسيط كما كان جرت العادة خلال من بعد مؤتمر مدريد حتى بداية 2000 تقريبا. كان هناك دور أمريكي واضح محدد صريح أنه أنا هون وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل. اليوم الولايات المتحدة ليست هنا أبدا ولا ترعى هذا الموضوع. الولايات المتحدة لديها مشروع في المنطقة يقوم على برأي باراك أن الولايات المتحدة لن تتدخل بالأنظمة الداخلية بكل دولة، ليس لا تعنيها الفروقات بين السنة والشيعة ونظام ديمقراطي ونظام علماني والآخرة، ليس لها شغل الولايات المتحدة. الموضوع بالنسبة لهم هو الربط الاقتصادي، خلي الناس ترتاح اقتصاديا، تستفاد اقتصاديا، يصبح هناك استقرار. بهذه ببساطة نظرية توم باراك.
0: لكن يا أستاذ بسام، لن يكون هناك ربط اقتصادي ودمج اقتصادي إذا لم يكن هناك استقرار أمني،
1: ولن يكون هناك استقرار إذا لم يكن هناك شيء من العلاقة الطبيعية بين سوريا وإسرائيل، التفاهمات الطبيعية. مرة لا أتكلم عن اتفاق سياسي ولا أتكلم عن اتفاق سلام، ولكن اتفاق يعني الطرفين يعرفان حدوده، سوري والإسرائيلي، أنه لا تحكوا مع بعض، ما تكون تعملوا سلام مع بعض، لا تكون تتعايشوا مع بعض، هذا موضوع يخصكم بين الطرفين، ولكن نحن نريد استقرار في هذه المنطقة، نريد سحب الجندي الأمريكي، نريد عدم حروب مرة أخرى، نريد شركات أمريكية. هذه النظرة الأمريكية للموضوع. فبالتالي اليوم الأمريكي لما بيضغط على الإسرائيلي هو لا يضغط على الإسرائيلي ليقوم بسلام مع سوريا، موضوع ليس سوري إسرائيلي، يضغط على الأمريكي على الإسرائيلي لمصلحة أمريكية استراتيجية تراها هذه الإدارة أنه ممكن تفعيلها. لهذا ترى مثلا خطوط النفط والغاز ما من الخليج العراق إلى سوريا إلى الأردن. هذه كلها ربط، ليس ربط عشوائي، يعني هذا تغيير لمنطق المنطقة ككل. علاقة تركيا مع الولايات المتحدة هي جزء من هذه، ومع السعودية هي هو جزء من هذه الركيزة، أن الولايات المتحدة لن تتدخل بشؤون الداخلية هذه الدول، خلي حلفائنا الأكبر الأقوى السعودية وتركيا يديرون شؤون هذه المنطقة لحد من الخلافات، ونحن ندعمهم. بس الفكرة
0: طيب، لكن في موضوع إسرائيل
1: فبالتالي فنرجع للموضوع الإسرائيلي. فاليوم الأمريكي لما بيضغط على الإسرائيلي أعتقد أنه موضوع جدي، ليس موضوع
0: طيب يعني بس خليني أقول لك هذه النقطة أستاذ بسام وأخذ تعقيب منك. يعني عودة أحرنوت، الصحيفة الإسرائيلية تقول اليوم إن توم براك قد يعزل من منصبه. لماذا؟ لأنه صرح أنه الجولان أرض محتلة
1: صحيح.
0: سوريا، رغم أنه تراجع عن هذا التصريح، ولغم أن هناك قرار أممي بذلك، لأن تراجع عن هذا التصريح لأنه ترامب قال سأعطي الجولان أو أعطى الجولان فعليا بال 2019 لإسرائيل. وبالتالي هذا يضعنا أيضا أمام سؤال، يعني يبدو أن المصلحة الإسرائيلية مقدمة على أي شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يشكك من جديد البعض أنه لن يكون هناك ضغط حتمي.
1: أشوف يعني في أشياء لازم واحد كمان يعرف دقائق الأمور. دون باراك هو مثل الحكومة الأمريكية، ما بيكتب شيء على تويت بدون ما يكون في موافقة من الحكومة الأمريكية، بيكتب من رأسه. ما في أي مسؤول أمريكي بيكتب أي شيء ببيان رسمي باسمه الشخصي بوسيلة إعلامية مشاعة بدون ما تكون جزء من موافقة وزارة الخارجية والبيت الأبيض. ليس شخص، يعني عرفت في مؤسسات إلى شخص، يعني في شخص بيكتب له. نفس الشيء ترامب ما بيكتب بنفسه، يعني في ناس بيكتبوا له ولكن هذه سياسة الدولة. فبالتالي ما قاله باراك قالوا جزء من السياسة الأمريكية للقول لإسرائيل كفى عبثا، يعني بكفي لأن المشروع هو مشروع أمريكي ليس مشروع مصالح للدول بين بعض البعض. مشروع هو جلب الشركات الأمريكية إلى المنطقة، إعادة أعمار المنطقة، الابتعاد عن كل هذه المشاكل التي شغلت فيها الشرق الأوسط خلال 50 عام. يعني شوف كتاباته ليست مو من فراغ، لما بيحكي عن الدولة العثمانية والفوضى والفراغ والكلام كله متناسق مع بعض. يعني مشان ما ضيع الموضوع، الضغط الأمريكي على إسرائيل هو ضغط جدي. لا يضغطون على عملية سلام، يتمنون حصول سلام بين سوريا وإسرائيل. ما يضغطون عليه اليوم هو وقف العدوان الإسرائيلي على سوريا، إيجاد حالة طبيعية بين الحدود بين سوريا وإسرائيل. إذا تم هناك أفكار أخرى اقتصادية إلى آخره سيرحبون بها، ولكن الحد الأدنى يريدون هذه المنطقة، هذه الحدود أن تكون هادئة، لأنه جزء من الاستراتيجية الكبرى التي يفكر بها توم باراك والحكومة الأمريكية.
0: طيب دكتور ماهر، قبل أيام قليلة التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان في الأردن في محاولة لاحتواء التصعيد كما قيل حينها. هل فشلت إذن هذه المحاولة؟
2: نعم، أنا تكلمت سابقا على قناتكم بأن الاتفاقيات والهدن والمفاوضات التي تجري اليوم بين الدولة السورية، بين الحكومة السورية والكيان الصهيوني، هي عبارة عن هدنة مؤقتة أو حرب مؤجلة. فالكيان الصهيوني لن يستطيع ولا يستطيع بأدبياته وأيديولوجياته وتاريخه أن يلتزم بأي اتفاقية. لم يلتزم بتاريخه بأي اتفاقية إلى تاريخ اليوم. هناك الكثير من الاتفاقيات والهدن والمفاوضات التي تمت سابقا ولكنه لا يلتزم بها.
0: لكن لماذا إذن يعني تهرول دمشق وراء اتفاق مع إسرائيل إذا كانت تعلم مسبقا أن إسرائيل لن تلتزم؟
2: دمشق اليوم هي لديها أولويات وأولويات، والكيان الصهيوني اليوم هو ايضا يعني يراهن على، يعرف ان يراهن على الاولويات التي تقوم بها الحكومه السوريه. اليوم الحكومه السوريه لديها مشكله في الداخل، لديها موضوع بناء المؤسسات، تثبيت الاستقرار، معالجه الملفات الاقتصاديه والامنيه، وبالتالي فهي ان تكون معنيه بمواجهه مفتوحه. ومن هذا تحاول إسرائيل تثبيت معادلة تقول نحن لا نريد الحرب لكننا سنبقى حيث نرى أن بقاءنا ضروري لأمننا. فهي اليوم تضغط على الحكومة السورية، تريد أن تفاوض من موقع القوة، أن تكون تحت يدها، تحت سيطرتها الأرض والسلاح والمناظر والأماكن، المنظار والمرصد فوق جبل الشيخ المطل على دمشق. فهي من هنا تبدأ بالمفاوضات، فهي تسعى أن تثبت أمر واقع جديد، وهذا ما لا تريده دمشق. دمشق تسعى أن يكون هناك استقرار وتفاوض، ولكن الكيان الصهيوني لن يفعل ذلك مطلقا. أيضا الكيان الصهيوني لديه مشكلة في الداخل، هناك بعد شهرين تنتهي حكومة نتنياهو، فهو يسعى إلى تصدير مشكلته الداخلية إلى حرب خارجية. مما يطيل أمد وجوده، فهو لا يريد سقوط حكومته. مع ذلك يعني يجب جدير بالذكر أن القوة التي تملكها اليوم يملكها الكيان الصهيوني هي لا تصنع شرعية، بالقدر الذي تحاول أن تستمر وأن تبقى فيه فترة طويلة فهي لن تبقى شرعية، وهي تبقى محتلة لمناطق الجولان وتبقى محتلة للأراضي الفلسطينية، وهذا ما أقره القانون الدولي وقرار مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة تقر بأن الجولان هي أرض سورية. ولكن هؤلاء التوسعيين المغتصبين للأرض يحاولون فرض أمر واقع عسكري، لكنها أيضا بالمقابل لا تستطيع أن تحول هذا الواقع إلى استقرار دائم ما لم يكن جزء من اتفاق سياسي مقبول.
0: طيب يعني لكن يعني كلامك أستاذ دكتور ماهر يشير وكأنه احتمال التوصل إلى أي تفاهم من أي نوع مع إسرائيل مستحيل معناها.
2: أستاذ ليس بالاستحالة المطلقة، اليوم الولايات المتحدة هي تدعم الحالة، فاليوم يعني إسرائيل تستطيع أن تفرض واقع عسكري ولكنها لا تستطيع أن تحول هذا الواقع إلى استقرار دائم ما لم يكن جزءا من اتفاق سياسي مقبول، فهي تدخل في هذا الاتفاق نوعا ما تبدأ بسياسة القضم، فالوجود العسكري سيبقى سببا للأزمة لا لحلها، فهي تحاول أن تقوم بمفاوضات أو اتفاق عسكري سياسي مقبول نوعا ما بالنسبة لها أو بالنسبة لدمشق، ولكن هي تبقى محتلة لهذه الأراضي، فتصبح هذه الأرض التي قامت باحتلالها هي جزء من هذا الاتفاق السياسي المقبول نوعا ما سواء لها أو لدمشق.
0: طيب أستاذ ضياء، أعود إليك في القضية التي أشرت إليها قبل قليل وهي اللجوء إلى خيارات قانونية. السؤال ما مدى نجاعة اللجوء فعلا إلى خيارات القانون في ظل أنه نتحدث عن إسرائيل التي لا تلتزم لا بقانون دولي ولا بمعاهدات ولا باتفاقيات، لا في سوريا ولا في لبنان ولا في غزة ولا في غير ولا في الضفة، وبالتالي هل فعلا هناك فاعلية لأي خيارات قانونية أمام سوريا؟
3: تمام، بس وضح نقطة على الموضوع تأثير القانون. شوف، طالما إسرائيل عم تقدم مبررات قانونية لفعلها معناتها هي عم تأخذ القانون بعين الحسبان، طالما ما عم تقول أنا وجودي مؤقت، الناس الخبراء بالقانون الدولي بيفهموا شو يعني كلمة مؤقت، طالما عم تستخدم مصطلحات إنه هذا مصطلحات قانونية إنه هذا دخول لردع خطر إمينن دائم أو كذا، هذا مصطلح قانوني، إذن هي عم تلعب لعبة القانون، وهني أخي الكريم هني لعيبين بالقانون، لا لكون واضح معك، بمعنى بيعرفوا كيف يطوعوا النصوص القانونية ويستخدموا الثغرات القانونية لتحقيق الأهداف السياسية، وبمقابل أنت عم يلعبوا مع فريق ما عم يلعب بالقانون، الفريق اللي قدامهم اليوم اللي هو فريقنا تبع الخارجية، فريق تبع سوريا سميه بدك يا، ما عم يتصرف تصرف قانوني، مثل ما يعني ساعات السفير حكى كلمة قال لك هذا لازم يكون بالبيان التنديد الاتفاقيات، الخروج لموضوع الأمم المتحدة، محاولة الاستحصال على قرار، لليوم هذا القرار هو قرار بناء الحائط اللي نجحوا الفلسطينيين يحولوه لمحكمة العدل الدولية، وهو قرار استشاري، عرفت شلون، استئناسي، لليوم له دور كبير بالفقر القانوني وبالعمليات السياسية ويتحول، شوف أخي اللفظ القانوني يتحول إلى أداة تطويع سياسي، بس إذا أنت ما عندك إلا هذا الأصل ما عم تحاول تلعب اللعبة، أنت هاي اللعبة ما أنك معترف فيها أخي، القانون ضعيف، نحن ما بدنا نلعب، نحن برا من دقلة ترامب، هذا أخي مانو استراتيجي، ومانو استراتيجي أنك تفسر مثل ما فسر البعض والله دخول، حتى هلأ نحن بهذا الحوار، شوف أخي عندك الجولان أرض محتلة وفق الأمم المتحدة، هذا الرجل اليوم ما دخل الجولان، هو دخل الأرض جديدة، انت شو عم تعمل، انت عم تدمج الجولان اللي هو ارض محتله تصنيفها القانونيه محتله مع ارض هن عاملينها انه بفر زون، ما عم يقولوا نحن بدنا هسه نحتلها، فانت هون معاملاتهم القانونيه مختلفه، بياناتك مختلفه، ما بتدمجهم مع بعض، هي ارض محتله، هي الثاني انت بهمك انك ما ترسخ فيها الاحتلال، بهمك انك تتعامل معها بطريقه قانونيه تقنيه، انك تشوف هن هي المصطلحات اللي عم يشتغلوها وتحاول تحول خطابك السياسي لأكثر درجة قانونية لتحشد سياسيا للترجم لاحقا، ما رح يخلق لك ياها، ما في قوة إنفاذ، بس لاحظ حتى اليوم كل شيء عملته إسرائيل بالسنوات من أكتوبر 7 لليوم هي عملت أنه بلشت شرعيتها القانونية تتقوض، فأنت دورك يعني دول كتير صارت عنده رغبة أكثر تصوت بقرارات سياسية وقانونية ضد إسرائيل. أنت دورك إذا بدك تستغل هالفجوة تلعب العملية الدبلوماسية القانونية لتقوي موقفك. بس يا أخي بصراحة فريقك ضعيف، فريقك عم يفسر دخول نتنياهو على سوريا انتصار، بدال يعني تصور يعني وضع سيء قانونيا أخي، بده شغل.
0: أستاذ بسام، هذه نقطة يعني مهمة، أنه كما يقول أستاذ ضياء هناك فقر بالأدوات يعني السياسية والقانونية يبدو لدينا أو في الجانب السوري في مواجهة ما تقوم به إسرائيل. يعني المسألة ليست فقط مواجهة عسكرية، يعني نعلم أن لا أحد يريد الذهاب إليها.
1: يعني أنا بتفق مع ضياء بالجو العام، يعني أنه أي مفاوضات مع أي بلد كان هي ليست مفاوضات بين وزير الخارجية والطرف الآخر، هي يعني بالوفد المرافق اللي يكون وفد قانوني وفد سياسي وفد فيما وفد مثل، يعني سابقا كان في لجان دائما موجودة لموضوع الجولان تحديدا يحددون فيه الخرائط، خرائط المياه، خرائط في 700 ألف مهجر من أهل الجولان موجودين بدمشق وبعض مناطق سوريا، القرى التي دمرت، كل المواد الزراعية التي جرفت، السدود. فالموضوع لما تعود تتكلم بمفاوضات هي ليس فقط وقف اشتباك بقدر ما هي حفاظة سيادة البلد ومصالح البلد، والبلد هو الشعب الخيرات، هذا كله قانون، كله 100% قانون، لأنه كل شيء محمي بالقانون. ما بعرف قديش بالمفاوضات التي تجري أو التي جرت أو المحادثات التي سميناها بشكل أدق تم الاستفادة من كل هذه المواد الأولية المعلومات هي داتا في أي مفاوضات مع إسرائيل، في مفاوضات مع الأمريكان. ولكن مرة أخرى كلما أكدنا على أن سوريا أن هناك احتلال إسرائيلي لسوريا، هذه ورقة تفاوضية قوية جدا بوجه الإسرائيلي. الأمن الإسرائيلي كما تفضل الدكتور لا يمكن حمايته بالاحتلال، هذه معادلة فاشلة وأثبتت أنها فشلت. بس مرة ثانية مشان نرجع لموضوعنا الحقيقي، يعني بغض النظر عن كل التصريحات الإسرائيلية، لما أعطيك مثال شارون هو أكبر شخص كان ضد شيء اسمه كلمة فلسطين، ولكن شارون هو اللي انسحب من غزة وهو اللي دمر المستوطنات بغزة لما شاف أنه في ضغط دولي وفي أمل أنه يكون في دولة فلسطينية وفي وإلى آخره، شارون اللي فات على لبنان واحتلها. فاليوم يعني ما لازم نكون كثير مشجعين بما يقوم به وزير الدفاع الإسرائيلي، هو مدان، هو غلط، هو أرض سورية ولا يمكن ولا شيء، ولكن هذا ليس نهاية الطريق. أعتقد هو هدف سياسي مرحلي على السوريين، الحكومة السورية الاستفادة منه قانونيا، استفادة منه سياسيا، استفادة من هذه القول أن هناك احتلال ونحن نريد سلام ضمن المعايير القانونية والاتفاقيات الدولية المعتمدة المعترف فيها. طيب. يعني ما عرفت يعني هذا أكبر مثال هو شارون اللي فاد على لبنان ودمر الدنيا، وهو نفسه دمر المستوطنات الإسرائيلية بغزة وانسحب منها. فالإسرائيلي يعني بدك تفهمه بواقعه الداخلي أكثر ما واقعه الخارجي. ضغوط الانتخابات، فشله محكمة نتنياهو موضوع جدا مهم، الضغط الأمريكي لمشروع الأمريكي بالمنطقة وليس موضوع السلام أكثر ما هو في كثير أوراق قوة عند الجانب السوري وعند الجانب العربي بشكل عام التي يستطيعون فيها فعلا وضع الإسرائيلي يعني ضمن نطاق مختلف عما هو عليه.
0: دكتور ماهر، فعلا ما هي نقاط القوة أو الأوراق التي بيد الجانب السوري؟ هل هم الحلفاء؟ نتحدث لأنه أيضا يعني يجب أن نتذكر أنه قبل أيام قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور بذريعة وجود يعني أو التهيئة لوجود تركي في هذه القاعدة.
2: يمكن لدمشق أن تدخل في ترتيبات تستطيع أن تعتبرها نقاط قوة، ربما تكون من الترتيبات مؤقتة، هي مثل خفض التصعيد ومنع الحرب، وهذا لا يعتبر تنازلا بل بحد ذاته، لكن الخطورة عندما تتحول هذه الترتيبات المؤقتة إلى حالة دائمة. دمشق يمكن أن تستفيد أيضا من أوراقها السياسية والقانونية والدولية، فقوة الدولة يعني لا تقاس بالسلاح فقط، بل نستطيع أن نقيسها ببناء الشرعية، بالموقف الدولي، بأخذ أكبر اعتراف من الدول الأخرى بالإدانة، وعلى إثبات أنها شريك قادر على ضبط الأراضي وحماية الحدود. فأي اتفاق يجب أن يتضمن يعني مراحل واضحة وضمانات متبادلة وآلية رقابة، والأهم أن يكون هناك أفق سياسي واضح لإنهاء الوجود الاحتلال، لأن الوعود المفتوحة لا تصنع اتفاقيات مستقرة.
0: وعلى ماذا تعتمد تعول دمشق؟ لأنه إسرائيل حتى الآن لا يبدو أنها تقيم يعني وزنا يعني سوريا خارجة من حرب ومن دمار وبعد سقوط نظام الأسد، وبالتالي على ماذا تعول سوريا؟ يعني ما هي أوراق القوة بيدها؟
2: أوراق القوة اليوم لدى سوريا وإن كانت قليلة جدا أو ضئيلة، فلديها التحالف مثلا وجود القوات أو وجود الدعم الأمريكي الخارجي، يجب أن يكون هناك ضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف هذا العملية، السعي إلى بناء مرحلة السلام أيضا إذا في حال يعني استطاعت البحث عن السلام، عليها أن تتمسك بأن هذا السلام حقيقي لا يكون على حساب السيادة. فعندما يكون هناك محاولة جادة من دمشق للوصول إلى السلام ستكون أيضا نقطة قوة. ولكن في الأدبيات الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي اليوم يسمون الحكومة السورية هي حكومة نمور، هذا ما تسميه، يعني في أي لحظة سيكون هناك انقضاض. إسرائيل دائما تسعى إلى اعتبار حماية أمنها وحماية مستوطناتها هي حالة ذريعة للدفاع والهجوم والتدخل في أمن غيرها من الدول. فقوة العلاقات السورية اليوم، الضمانات التي تقدمها الدولة السورية، بناء المجتمع السوري، بناء حالة اجتماعية حقيقية، بناء المجتمع السوري، تقوية الاقتصاد الداخلي، التفاف الشعب حول الحكومة، هذا سيكون هو من نقاط القوة التي تسعى أو لتكون المكون الأساسي لقوة دمشق. كذلك العلاقة اليوم الولايات المتحدة وتوماس باراك يعني داعمين للحالة الاقتصادية لسوريا القادمة، لبناء سوريا ما يسمونها في اتفاقية 2025-2030. هذه الاتفاقية ستكون هي أيضا إحدى نقاط القوة التي تكون الولايات المتحدة داعمة لها. تعمل سوريا على استقبال وعلى الاستثمارات، وجود الاستثمارات في البلاد، المستثمرين الأجانب، المستثمرين العرب، كافة المستثمرين، وهذه الشركات أيضا ستكون عندما تدخل في البلاد ستكون أيضا قوة للحكومة السورية وقوة لبناء الدولة.
0: لكن قبل ذلك يعني تحتاج سوريا إلى يعني أن تبسط سيادتها كاملة على كل الأراضي السورية، كلا يكون هناك تهديد لهذه الاستثمارات بما في ذلك على رأسها الاعتداءات الإسرائيلية. أستاذ ضياء، إلى أي درجة يعني حدوث هذه الاعتداءات المتكررة والتصعيد أحيانا على يعني تلويح بخيارات عسكرية إسرائيلية يعرقل، يلغي ربما الاتفاق أو مسار المفاوضات، أم أنه لا بالعكس هذه ربما يعني محاولة للضغط وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار للتفاوض ويفضي إلى نتيجة ما؟
3: هلا اكيد طبعا راح يكون في مسار تفاوضي، راح يكون في مسار راح يعرقل التفاوض او راح يعني يحاول يجلبك لتفعل اخطاء ما تبرر انهاء المفاوضات. وهون النقاط اللي كان عم يحكي عنها الاستاذ بسام هي انه اول شيء انه يكون عندك فريق تقني عرفان باي لحظه. شوف اخي الكريم، نحن بنعرف في عدم توازن بالقوى اليوم، ما هذا ما بينكره غير انسان ما عنده صله بالواقع بين سوريا واسرائيل. إسرائيل شو اللي عم يردع من أنه تفوت بعملية عسكرية بسوريا؟ ذكر الأستاذ بسام، عندك ملف داخلي، عندك ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، عندك تحول بالمنطقة، صح؟ يوم عندك تقوض بالشرعية أيضاً، في أصوات من داخل أساساً إسرائيل صارت تقول أنه نتنياهو قوض الشرعية اللي كانت إسرائيل تلعب عليها الشرعية القانونية، صارت الدول تتجرأ أكثر تصوت ضدك. إذن هاي نقاط قوتك، نقاط قوتك أنك أنت هاي مناطق الضعف بتحولها مشان تسكر الفجوة بين هالقوة هاي العسكرية اللي قدامك، وما تحاول تاخذ حالك لملف عسكري انت خسران فيه، خسران، ما في طريقة انك تربح فيه على الاطلاق. تمام، هو ملف قانوني، ملف سياسي، ملف انك تحاول تشوف الدول اللي صار عندها نوع من انواع رد الفعل تجاه اسرائيل تحشد دبلوماسيا معك بأروقة الامم المتحدة بمؤسسات الامم المتحدة المختلفة، وانه تحاول تصدر قرارات نسميهم نحن سوفت ميكانيزم، قرارات ناعمة. وبالمقابل كروت القوة اللي عندك، يعني انا بصراحة يعني بستغرب مثلا شخص مثل بسام، هذا كرت قوة، يعني بالنهاية شو ليش ما يكون مفاوضات؟ يعني ليش ما يكون هذا الرجل اليوم موجود بمفاوضات دبلوماسية، موجود بالولايات المتحدة الأمريكية بهالعمر؟ يعني القصة بدنا نخرج من فكرة أنه يعني بدنا نتواضع للمعرفة ونحاول نعرف أنه هاي اللعبة ما بتلعب لحالنا، وبدنا نطوع القدرات السورية المنيحة لندافع. عدا عن ذلك بدك تلعب لحالك صعب ترجع راضي بصراحة، عكس المقولة الشعبية.
0: يعني تشير إلى نقطة وهي يعني يشار إليها في بعض الملفات الداخلية أحيانا، وهي موضوع الكفاءة والولاء الآن يبدو تشير إليها حتى في الموضوع الخارجي تؤثر. هناك نقطة مهمة طبعا. لكن أريد أن أسأل عليها أستاذ بسام أيضا، هذا الحدث ودخول إسرائيل كاتس إلى الجنوب السوري وهذه التهديدات تزامن مع تصريحات لحكمة الهجري، يعني قد يراها البعض مفاجئة البعض لا يتوقعها، لكن يعني الحديث أنه نحن جزء من إسرائيل يقول، وبالتالي ما مدى ارتباط برأيك الأمرين؟
1: بين الحكمة الهجري والإسرائيلي يعني تنسيق كامل 100%، ولكن المشكلة بعتقد اللي يجب المجتمع السوري ككل أن يفصل بينها، يفصل بين حكمة الهجري ومن يمثله ومن يؤيده وبين أهالي سويدا ومطالب أهالي سويدا. يعني إذا ربطنا كسياسة حكومة ربطنا موضوع حل سويدا بحل باتفاق سلام مع إسرائيل، نحن راح تخسر مرتين، نخسر أهل سويدا ونخسر جزء من سوريا. تصوري لازم يكون موضوع سويدا ينفصل تماما عن المفاوضات الإسرائيلية. سويدا فيها 700,000 شخص، كلهم سوريين، كلهم عرب، كلهم شاركوا بالثورة، يعني أحسن بكثير من قسد ولا يقارنوا بقسد. فبالتالي ليش تعمل اتفاق مع قسد وما تعمل اتفاق مع هدول الناس؟ في ناس مجرمين، في ناس يعني قال لك أنا إسرائيلي، هو إسرائيلي يعني إلهام أحمد طلعت على التلفزيون الإسرائيلي وقالت يا جيش إسرائيلي اقصفوا الجيش السوري. فبالتالي يجب معالجة هذا الموضوع بالإطار السوري وليس عدم انتظار اتفاق ما مع إسرائيل. السويدة دولة يعني منطقة عربية غالية، وبالتالي التعاطي مع السويدة يجب أن يختلف تماما بعيدا عن الهجري بعيدا عن إسرائيل. يجب أن يكون هناك آلية مختلفة تماما للتعاطي مع موضوع السويدة. إذا نجحنا في ذلك وهو احتمال نجاح عالي جدا لأنه أهالي السويدة سوريين، ما عندك مشكلة يدخلهم بسوريتهم. أنت بتسحب كرت ضخم كبير جدا من إسرائيل. إسرائيل بتقول لك اليوم أنا بدي أحمل الدروز، بدي أحمل الجنوب، بدي أحمل الكلام هذا. عدم حل هذه المشكلة يكرس الطرح الإسرائيلي الخاطئ تاريخيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا، كله خطأ. يعني الطرح الإسرائيلي بالحماية الدروز هو طرح خاطئ 100% تاريخيا خاطئ. يعني أهالي جولان المحتل السوري المحتل ما أخذوا الجنسيات الإسرائيلية إلا مؤخرا، بدليل أنه هنا لا ينتمون. فبالتالي مرة أخرى عندك كرت قوة بيدك كحكومة سورية تستطيع الاستفادة منه بتعزيز الوحدة الوطنية نفسه ضد إسرائيل. الهجري ومن يمثله وجماعته وإلى آخره التيار الإسرائيلي يعني إذا سميته، يعني هدول لا يمثلون أهل السويدة، ولا تستطيع تعميم أن هدول أهل السويدة يمثلهم هذا الشخص. يعني حتى موفق طريف اللي هو الموجود بإسرائيل هو أقل تطرفاً وحدة بهذا الموضوع من هجري، يعني لا يتفق على ما يجري في سويدا بهذا الطرح، لا يتفق مع الهجري بهذا الطرح إنه نحن جزء من إسرائيل ففي نقاط أعتقد يجب إعادة النظر بطريقة التعاطي فيها، والأشخاص القائمين عليه يجب إعادة النظر بوجودهم بهذه الملفات. وأعتقد موضوع سويدا بكل تعقيداته سهل لأنه الناس سوريين كان طيب. بعد الثورة فيعني في في في في في طريقة لكسب أضعاف حجة الإسرائيلية السياسية والقانونية والأمنية داخليا بدون انتظار إلى حل مشكلة سويدا ضمن الإطار السلام مع إسرائيل الذي لن يحدث يعني. فبالتالي أعتقد هذه من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها بشكل جدي.
0: دكتور ماهر، يعني في هذه النقطة يشير الأستاذ بسام، إذن هناك مشكلة في النظرة الرسمية لملف سويدا، وأنه يعني جرى النظر إليه بدل أن يكون هناك هذا ملف سوري مع مواطنين سوريين، جرى النظر إليه لأن الملف يرتبط بإسرائيل، وبالتالي يعني تعقدت الأمور بهذه الصورة. ما رأيك؟
2: منذ اللحظة التي تم قصف فيها وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في دمشق انتقل الملف سويدا من ملف محلي داخلي إلى ملف إسرائيلي، وقد وقعت اتفاقية سابقا في فرنسا أو في أمريكا، تم توقيع اتفاقية و

0: على صيغة ما، لكن كل مرة نكتشف أنه لا هذا لم يحصل.
1: كل هذه الاتفاقيات هي عبارة عن مسودات موجودة، إن لم ينتهي الاتفاقية والموضوع الإسرائيلي الموجود ويكون هناك اتفاقية بين الحكومة السورية وإسرائيل لن يبدأ في ملف السويداء. فملف السويداء هو مرتبط ارتباطا عضويا بملف الاتفاق الأمني مع إسرائيل. فعندما ينتهي هذا الملف هناك تفاوضات وتفاهمات، وبالأمس كان هناك لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وبين رئيس الموساد. هذه هي ستكون البداية، فإن تم الاتفاق بينهم ستكون ملف السويداء هو حالة ثانوية وتحصيل حاصل، فكل الاتفاقيات ستوقع. ولكن اليوم إسرائيل هي تستخدم ملف السويداء وملف حكمة الهجري هو من أجل الضغط أيضا، هي ورقة ضغط على الحكومة السورية من أجل الرضوخ للاتفاقيات والشروط والمفاوضات التي تريدها إسرائيل، إجبار هذه التفاهمات وهذه الاتفاقيات لإجبار سوريا على الخضوع لها. اليوم إسرائيل هي تسعى لإنشاء كيان، يعني هي في مخططاتها أن تسعى أن يكون هناك عداء داخلي، أن يكون هناك عدو أولي بينها وبين الحكومة وبينها وبين العالم الإسلامي والعالم العربي. وقد وللأسف كان هناك أهلنا في السويداء أصبحوا هم الضحية لهذا الموضوع. أهل السويداء كانوا هم من بداية الثوار وحموا الثوار وكان لهم موقف مشرف ضد النظام البائد، ولكن في هذه المرحله قد غرر بهم وقد وللاسف يعني واصبحوا هم كبش الفداء والاضحيه والقربان الذي تعمل اسرائيل للمفاوضه والتعامل عليه. يبقى هناك نقطه اساسيه.
0: نعم اعود اليك. موضوع تفضل باختصار.
1: يعني هل الاتفاق الامني ربما هل سيكون يعني مدخل لاستقرار الجنوب السوري واستعاده السياده، أم هناك ترتيبات أخرى؟ فإذا كانت هذه التفاهمات تقوم على التزامات متبادلة ووقف الاعتداءات من الكيان الصهيوني وضمانات واضحة ومسار محدد لاستعادة السيادة السورية والانسحاب منها، فمن الممكن أن تكون بداية مرحلة جديدة في الجنوب السوري، وهذا قد يخدم الطرفين، يعني يخدم الكيان في مناطقه في هذه المرحلة المؤقتة، لأن الاستقرار الحقيقي هو أفضل من البقاء في دائرة التصعيد المستمر، ويبقى التصعيد هو حالة مفيدة للكيان.
0: أستاذ ضياء، أسألك عن يعني المقاربة المفترضة لملف السويداء.
2: السويداء أقرب من باريس وأقرب من عمان وأقرب من يافا وأقرب من كل هالمناطق. السويداء أقرب شيء لدمشق. المسافة بين السويداء ودمشق يمكن ما لازم تروح عن طريق طرق فرعية وطرق دولية، وأنا مع الأستاذ بسام وأنه تم تدويل الملف السويداء، وخطأ تدويل ملف السويداء أنه نحن منروح منحل القصة مع إسرائيل وبعد إسرائيل تفرض على السويداء. لا، هذا الكلام غلط، هذا بيرسخ أساساً الجزء السردي اللي كل يعني ما عنده قبول عام بالسويداء، هو هامشي. فالسويداء أقرب إلى دمشق من كل هاي العواصم، يبدأ الحديث مع أهل السويداء، ولا ضير يا أخي لا ضير في إذا أهل السويداء أرادوا أن يعينوا محافظا وأرادوا أن يعينوا مديرا وأرادوا أن يتركوا لهم تمثيلا في مجلس الشعب كما بقية المحافظات، كما أهلنا بالدير وكما أهلنا بالرقة وكما كل هالناس، لا ضير. يعني المركزية لن تنفع أخي، والاستئثار بالسلطة لن يأتي أكله. هذه النماذج كلها فشلت ودون افتتاح للمشاركة، سواء ملف السياسي سواء ملف العدالي سواء ملف التقني اللي حكى عنه اليوم الدكتور ماهر والأستاذ بسام، الملف التقني المفاوضات سواء الملفات القانونية، ما حدا رح يقدر يحتكر كل مؤسسات الدولة ويمشيها. التجارب فشلت في كل دول العالم وليس لها أي أرضية للنجاح في سوريا.
0: طب أستاذ بسام، يعني بالحديث عن موضوع الاعتداءات الإسرائيلية قد يخطر السؤال، ما الذي تريده إسرائيل؟ لأنه الطرف السوري فعليا منذ سقوط نظام الأسد أبدى مرونة كبيرة، حتى البعض يرى أنه قدم تنازلات في سبيل أنه يعني لجم الاعتداءات الإسرائيلية، لكن كل ذلك حتى الآن لا ينفع. وبالتالي ما الذي تريده إسرائيل، أو ما الذي تستطيع دمشق تقديمه كي يعني تتجنب أي احتمال لعدوان إسرائيلي أو تصعيد؟
3: يعني عزيزي، في عندك وجهتين نظر أو طرفين. عندك رجع لك للسويداء، الإسرائيلي اللي عم يدام قصف وزارة الداخلية وزارة الدفاع والأركان السورية، قصفها بعد أكثر من أيام من بدأ أحداث السويداء. يعني قصفها عندما كان هناك لا عودة، يعني فبالتالي هو القصف الإسرائيلي بذلك الوقت

0: لهذه المكانين الرمزيين بسوريا كان هدفه ليس حماية أهل سويدا وليس أي شيء آخر، كان هدفه الحقيقي الذي تحقق هو إحراز يعني إيجاد تفرقة حقيقية بين أهل سويدا وبقية سوريا. الطريقة التي تم تسويقها بالإعلام والتي نظر إليها الناس أن الإسرائيلي يحمي أهل سويدا فقصف مبنى الأركان ووزارة الدفاع ويريد إسقاط النظام إلى آخر هذا الكلام. هذا الذي أراده الإسرائيلي، يعني لو الإسرائيلي كان مهتم بأهالي سويدا كان ممكن يعمل ضغط على الأمريكي من أول يوم أنه لاقوا حل للموضوع من أول يوم، بدون ما تفوت بدون ما يوصل لتصعيد للعسكر والدم يعني. فالإسرائيلي هذا ما يريده، يعني القصف الإسرائيلي لأي مكان في سوريا له بعد استراتيجي، له بعد أمني، ولكن له بعد إضعاف الثقة بالدولة. هذا الشيء الرئيسي الطويل المدى،
1: واليوم
0: يعني
1: كاتس
0: المطار
1: قال
0: بتعمره.
1: خلال اقتحامه للأراضي السورية يعني إحدى النقاط التي ذكرها هو منع ترسيخ النظام الجديد في سوريا بشكل
0: واضح جدا،
1: خطير،
0: يعني عم
1: هكذا
0: لك
1: قال.
0: الموضوع 100% الإسرائيلي لما بيقصف مكان مطار، لما ضرب هو مطار أبو ظهور، مطار أبو ظهور بعد ساعة ممكن ترجع تعيد عماره، ولكن ما يريده الإسرائيلي هو إضعاف ثقة الناس بالدولة. هذه لأنه ترميمها يحتاج إلى سنين، وبالتالي هذا يعني التعاطي مع الإسرائيلي من هذه المنطلق. الحكومة السورية أعتقد أنه عملوا شيء إيجابي، يعني أنا أتفق معهم بالتواصل مع إسرائيل عن طريق الأمريكي، عن طريق الفرنسي، عن طريق الأردني، بالقول أنه نحن لا نشكل تهديد لأحد، نحن لدينا أولويات داخلية سورية، وبدنا نعمر بلدنا، وبدنا نرجع اللاجئين، وما بدنا مشاكل مع غيرنا، ولن نسمح لسوريا أن تكون مركز لعدم إثارة عدم الاستقرار بالمنطقة، ليس لإسرائيل، للأردن، للبنان، لتركيا، حتى للعراق. يعني كان هذه الرسالة السورية، فما بعتقد الرسالة السورية كانت سلبية، ولا التعاطي السوري مع الإسرائيلي كان سلبي. وأعتقد أنه سلبية الإسرائيلي بالتعاطي مع السوري هي اللي خلت ترامب أكثر تجاوب مع السوري، على ما أعتقد بأنه لما التقى الرئيس الشرع آخر زيارة له بواشنطن مع ترامب فهمت أنه كان في خرائط، تم عرض خرائط على ترامب أنه نحن وين الإسرائيلي وين نحن ونحن شو قدمنا له، عطوله جرد حساب لترامب أنه هذه ما قامت به سوريا لطمأنة كل جيراننا، نحن نريد بناء دولتنا بالداخل ولا نريد مشاكل مع الخارج. الإسرائيلي يعني مرة أخرى مرة نعيد حالنا دولة مغرورة فائض القوة ضخم جدا، عندهم التزامات داخلية تحرك سياستهم الخارجية، يعني حتى الجيش في عنده جيش إسرائيلي عنده كثير تحفظات على السياسة الإسرائيلية، تستخدم الجيش لأسباب انتخابية، موضوع مختلف تماما عن ذلك. ولكن مرة أخرى في جانب سوري بيقول لك أنا بدي هدوء، طرف آخر يرى أن الرغبة الآخر بالهدوء هو ضعف، وبالتالي أنا يجب أن أزيد جرعة عدم بناء الثقة ما بين الحكومة الجديدة وبين الشعب السوري، وهذا اللي
1: نعم.
0: تقوم به إسرائيل. فبالتالي أي عملية عسكرية تقوم به إسرائيل مثل حزبة الزيارات اليوم، وزير الدفاع الإسرائيلي للكيان الإسرائيلي لسوريا، سيراها كثير من السوريين تنازل سوري، تسقيط السوري، سوري باع، سوري هرول كما ذكرت قبل قليل. أنا ما بعتقد هالكلام، التوصيف ما أنه دقيق، هذا أمر واقع، يعني عم تتعامل ضمن ما هو موجود لديك لأن الأولويات مختلفة. الطرف الثاني جبروت، يعني كل ما تعطيه شيء بيطلب أكثر. الإسرائيلي يشبه الإيراني بهذا التصرف، كل ما تعطيه شيء بيزيد
1: ولذلك يعني يبرز
0: مطالب.
1: السؤال عن جدوى المفاوضات مع إسرائيل
0: ما لك خيار،
1: في
0: يعني
1: ظل
0: الخيار
1: اختلال
0: الوحيد
1: يعني
0: تقول
1: الموازين.
0: للعالم، لا لك شغله، الخيار الوحيد تقول للعالم انه انا فعلا مهتم اني اعمل سلام، او على الاقل اني ركز، انا اهتمامي اني ركز استقرار ببلدي، انك تقول انه انا عم اتفاوض معه وبس، واعطيته كل الحسن النيه برعايه امريكيه ضمن السياده الوطنيه ضمن القانون الدولي، ولكن الطرف الاخر ما عم يرضى. فعمليا بده يكون عندك شيء تقول هالشيء، اذا ما عملت مفاوضات معه الحق يوضع عليك، انت الطرف الضعيف تاريخيا وجغرافيا والى اخره، انه انتم ما بدكم، طيب ليش ما تقولوا للاسرائيليين انه انتم حبابين وانتم بدكم سلام؟ ليش ما تتواصلوا معهم؟
1: ولا
0: التواصل معهم
1: بينغضب على
0: بالعكس
1: سوريا
0: فتح
1: مثل
0: لك باب
1: إيران مثلا.
0: انجلترا والمانيا وفرنسا وامريكا، لم يحقق شيء كثير على الارض، ولكن صار في فهم اكثر دولي انه الحكم في سوريا لا يسعى الا الى استقرار سوريا والاهتمام بسوريا الداخليه، وليس فتح مشاكل وكما كان النظام البائد يقوم به. يعني
1: طيب يعيدنا هذا إلى السؤال دكتور ماهر عن خيارات سوريا، وأحيل هنا إلى ما قاله الوزير الشيباني قبل أيام عن إمكانيات دراسة سوريا أو انضمامها إلى تحالف مكة. هل البعض يعني شكك بذلك، لكن هذا يعيد للسؤال، يعني سواء كان هذا واقعي أو مجرد يعني ورقة ضغط أو محاولة لكسب الحلفاء في يعني لجم القوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى أي درجة تستطيع سوريا ذلك بمساعدة حلفائها؟ نتحدث بشكل أساسي عن تركيا والسعودية ودول أخرى يعني.
2: نعم، يعني التصريح الوزير الشيباني هو لا تصوري لن يكون يعني بالمعنى المراد فيه أن تنضم سوريا إلى هذا التحالف وأن تكون هذه القوات التحالف الثلاث الموجودة تركيا وباكستان والسعودية مدافعة عن سوريا. هي لن تدخل في حرب، يعني السعودية سابقا في مشاكل قديمة بينها وبين إسرائيل، ربما كان هناك محاولات ومناهضات ومناكفات بينها، فهي لن تدخل في حرب مع الكيان الصهيوني. فهذه تعتبر عبارة عن تصريحات إعلامية، تصوري لن يكون هناك شيء بالواقع. وأيضا التحالف بنفسه، يعني هذا التحالف السعودي الباكستاني التركي إلى الآن لم يختبر، فهل هو تحالف جاد؟ هل ستدخل دولة في دفاع مشترك وحقيقي دفاع عن الدولة الأخرى؟ هذا إلى الآن لم يتم اختباره ورؤية مدى فعالية هذا التحالف. حتى هو التحالف نفسه هل يقبل بدخول دولة لديها مشاكل ونزاعات مع دول أخرى أن تكون تدخل معهم لحماية نفسها؟ هذا التحالف أيضا هل سيقبل أو لا يقبل؟ هنا ستكون مشكلة، بالرغم أن هناك دعم سعودي وتركي لسوريا ودعم باكستاني أيضا، ولكن هذا الدعم لا يصل إلى مرحلة أن أدخلك في تحالف معي وأدخل بحرب. فدخول التحالف هو يعني حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني، وهذا بتصوري صعب جدا. يعني أيضا لدينا هناك موضوع هذه التفاهمات، يعني اليوم بين الكيان الصهيوني والحكومة السورية، ربما أن تتحول هذه التفاهمات إلى نظام أمني جديد. يعني هذه التفاهمات تفرض فيه إسرائيل شروطها على البيئة السورية، بينما يبقى الوجود العسكري قائم تحت عنوان الضرورة الأمنية. وهنا تصبح
1: لكن سوريا تؤكد أنها يعني لا توقع أي تفاهم أو اتفاق إلا إذا انسحبت إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد.
2: نعم، هنا المشكلة، يعني إذا في حال بقي الوجود العسكري وقائم تحت عنوان الضرورة الأمنية للكيان الصهيوني، هنا تصبح دمشق مطالبة بتقديم ضمانات دائمة، في حين تحصل إسرائيل على هامش مفتوح للتحرك والتدخل. وهذا يعني يجب أن لا ننخدع بالعناوين الكبيرة، فالاختبار الحقيقي بسيط: هل هناك انسحاب؟ هل يوجد جدول زمني؟ هل هناك التزام متبادل؟ ومن يراقب التنفيذ؟ سوريا ستلتزم، يعني سوريا إذا دخلت بهذه الاتفاقية وهذا الاتفاق الأمني هي ستلتزم، ولكن إسرائيل لن تلتزم. وأي اتفاق يعني صراحة لا يعيد الأرض إلى صاحبها قد يوقف الحرب، لكنه لا يصنع سلام، يبقى هذا السلام هش، إنه فقط يمنح الأزمة وهذه المشكلة اسم أكثر هدوء. لن يكون هناك إيقاف حقيقي للحرب، بل هو اسم هادئ وبسيط. فالجنوب السوري أمام طريقين: إما أمن متبادل يحترم السيادة واستقرار، أو استقرار مؤقت يقوم على تفوق طرف واحد. والفرق بين السلام وإدارة الأزمة هو أن السلام ينهي أسباب الصراع، بينما إدارة الأزمة تتعلم فيه كيف تعيش مع هذه الأزمة.
1: أستاذ ضياء، كيف ترى مستقبل الجنوب السوري؟
3: حقيقة يعني يتوقف على ما ستفعله الحكومة. يعني اليوم على سبيل المثال لازم يتخذ هذا الكلام اللي حكاه وزير الدفاع وينقال، إنه هاد إشارة واضحة، ينكتب مذكرة قانونية تنبعت على الدول، إنه هذه إشارة واضحة إنه البقاء ليس مؤقتا، وبالتالي في مخالفة لعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، لا الدخول للسيادة الإقليمية. اثنين، لازم مثلا على سبيل المثال يحاولوا يشوفوا بالجمعية العامة مين الدول اللي تدعمهم، إذا في أساسا إرادة دبلوماسية ينحال أي قرار يعني استشاري للمحكمة العدل الدولية لاحقا تبني عليه، وإله إيجابيات أخرى. ثلاثة، الملف الداخلي، لاحظ كل شيء حكيته حضرتك، إنه مثلا موضوع السويداء يا أخي هذا أقرب لك، خلاص منه. موضوع مجلس الشعب، عادي الناس يصير عندها مجلس الشعب، عادي الناس تنتقد، عادي الناس تشارك. موضوع الدير، موضوع كل هاي الناس، يعني موضوع السويداء أخذ بعد يعني تشنجي بس لأنه طائفة، أما هو في مناطق كتير ما أنا رضياني بالطريقة اللي عم يصير فيها الحوكمي. طيب أنت رد الناس، بعد الذرائع الخارجية. أخي السياسي كانت منذ البدء التوجه دولياً لفرض معادلة داخلية، هو العكس تماماً. أنت اليوم أفرض معادلة داخلياً بتقوي موقفك دولياً، بحاجة لمجلس شعب نشط يصير عنده مثل توزع سياسي بلعب بالأدوار بينه وبين الجهة التنفيذية، بحاجة لمحكمة دستورية نافذة، دراسة قانونية لموضوع فرص التعويض من هذا.
1: هو أستاذ ضياء يبدو العسكري. أنه صانع القرار في سوريا لديه تصور، يعني لديهم تصورات مختلفة، أنه لا نحن يعني طالما لدينا علاقات خارجية قوية لا بأس بما يحصل في الداخل.
3: معلش أقول لك كلمة أستاذ محمد، شايف هاي كلمة يبدو؟ هاي كلمة يبدو هون الخلل فيها، لازم هذا أساسا ما لازم يترك تراهن للمقامرة أو التنبؤ بيني وبينك إنه هني هيك بدهن لهيك بدهن. يا أخي يطلع يوضح لنا هالسياسي لهالشعب السوري، نعرف وين رايح البلد، يعني أقل ما نعرف الخطة، غير إنه مثلا والله بدنا نبني لكم أبراج. يا أخي في دول كتير فيها أبراج وما عندها تعايش، يعني هذا نقاط كتير مهمة أخي الكريم. موضوع الحوكمة والدسترة والشؤون القانونية والمشاركة وبناء تحصين وضعك الداخلي لحتى يكون عندك مواقف دولية قوية، حتى أنت تتلاعب بالقرار السياسي. يعني بزمانات أوباما لما إجا بده يهرب من قصة الخط الأحمر تبع الكيماوي، شو عمل؟ قال والله أنا بدي أروح استشير الكونغرس. ما هو ما بده، يعني في عنده سلطة باستخدام، يعني بمعنى
1: وبالتالي
3: بده يكون عندك مؤسسات. أما إذا أنت الوحيد اللي بدك تلعب، يعني بدك تأخذ طابي وخلاص، صعب.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا الأكارم. كان معنا بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، الدكتور ماهر التمران الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق، وضياء رويشدي المختص بالقانون الدولي والدستوري من واشنطن. في محورنا على رأس ساعتنا القادمة نبحث البعد السياسي لقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتداعيات القرار على الاقتصاد السوري والاستثمارات ومسار التنمية وإعادة الإعمار.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. بعد 47 عاما على إدراج سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، تفتح واشنطن صفحة جديدة مع دمشق بإزالة سوريا من القائمة ورفع قيود وعقوبات مرتبطة بها، في خطوة تقول الإدارة الأمريكية إنها تمهد للاستثمار وإعادة إعمار البلاد واندماج اقتصادها عالميا، في حين توالت الترحيبات الإقليمية بالقرار.
1: الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين كان أعلنها الرئيس ترامب عندما التقى بالرئيس الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا في تموز الماضي. كذلك ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية، كما وأعلنت وزارة الخزانة بدورها إزالة الهيئة من قائمة للعقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم بشار الأسد سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها، مشددا على الالتزام بوعد الرئيس ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري لإعادة بناء الدولة. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب منحت السوريين مسارا نحو الازدهار، وأن هذا الإجراء يزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا ويسهم في تعافي الاقتصاد وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي. وفق وزارة الخارجية الأمريكية فإن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعني إزالة القيود عن صادرات الأسلحة والمعدات الدفاعية وبعض صادرات السلع والتقنيات ورفع قيود مالية من شأنه الدفع بعجلة الاستثمار وتشجيعه وتسهيله، بما في ذلك توسيع العلاقات المصرفية وفتح الاعتمادات التجارية ودعم تمويل إعادة الإعمار وخفض تكاليف بعض التعاملات.
2: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: الترحيب بالقرار لم يقتصر على سوريا وحسب، بل من دول دفعت نحو إزالة العقوبات عن البلاد منذ الأشهر الأولى لتحريرها، حيث رحبت كل من السعودية وتركيا إلى جانب ترحيب دولة قطر والكويت والإمارات والأردن.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور علي محمد الخبير الاقتصادي من دمشق، وائل الزيات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي من واشنطن. معنا أيضا دكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن. مرحبا بكم جميعا. أستاذ وائل، في البداية ما هي قراءتك لهذا القرار برفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
3: مرحبا فيكم. وهذا قرار تاريخي، يعني هلا يمكن أن يكون نقطة انطلاق كثير مهمة للبلد بعد 50 سنة من الصعوبات، وهذا الشيء يعني بيستاهل الترحيب والمباركة فعلا. يعني هذا إنجاز كبير. أنا كنت بشتغل بالإدارة الأمريكية بالخارجية الأمريكية وبعرف قد صعب كثير عقوبات مثل هذا التصنيف أنه ينشال، لذلك هذا إنجاز يعني معجز.
0: ما الفرق أستاذ وائل بين هذا القرار ورفع العقوبات السابق؟ يعني حدث أكثر من مرة رفع للعقوبات عن سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
3: هذا التصنيف كان يعني يسكر أي مجال من ناحية الاندماج في النظام العالمي والاقتصادي، خصوصا مع البنوك والمراكز المالية وحتى شركات التكنولوجيا والتكنولوجيا الحساسة، أنه تستورد وتبعث لسوريا كان تماما ممنوع. يعني تصنيف سوريا كان مع دول مثل كوريا الشمالية وإيران، بقى أي شيء بينفع البلد من ناحية الاستراتيجية أو الدفاع أو التكنولوجيا أو البنوك أو يعني أي مساعدات حساسة حتى كانت ممنوع تجي على سوريا، ولذلك حتى لو ما كان في عقوبات في كان كتير يعني مو بس تحفظات، يعني منع قانوني من هذا التصنيف. لذلك الشركات هلأ بتشوف إنه هذا المنشال مفتوح لهم المجال إنه يدخلوا بنقاشات يعني جدية مع الحكومة السورية ومع الشركات السورية شان ناحية الاستثمارات ونقل المساعدات والتكنولوجيا.
0: ولماذا تأخر عن غيره؟ يعني لماذا تأخر هذا الموضوع مقارنة مع قرارات سابقة رفعت العقوبات عن سوريا؟
3: أظن إنه ماركو روبيو رئيس الخارجية الأمريكية ورئيس ترامب يعني كانوا عم يشوفوا العلاقة مع سوريا، وبعد ما رفعوا سيزر ورفعوا عقوبات ثانية يعني كيف المشروع عم يمشي على الأرض، وصارت أحداث بسوريا مثل ما نعرف بالساحل وبسويدا. بظن أنه بطأت هذا القرار، ولكن بعد سنة ونص من التحرير في دمشق لقوا أنه في إيجابية كبيرة بسوريا، ومن ناحية كمان علاقاتها مع الدول المجاورة من تركيا ومع الخليج ومع حتى العراق، وحتى الملف مع إسرائيل يعني كيف تصرفوا فيه بهدوء. وأظن الإيجابية يعني أدت لهذا القرار.
0: دكتور جاسم، كيف سينعكس هذا القرار على مسألة إمكانية ربط سوريا بالاقتصاد العالمي؟
4: مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير للضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. طبعا اكيد نبارك لانفسنا جميعا كسوريين بهذا القرار التاريخي ازاله سوريا من قائمه الدول الداعمه للارهاب. انعكاساته على الوضع الاقتصادي استاذ محمد امانه، يعني الاصلاح الاقتصادي مرحله طويله جدا ومرحله شائكه جدا وتتطلب الكثير من الامور، وهناك الكثير من العقبات. يعني هذا القرار التاريخي بتاريخ سوريا اللي كان يعني من عام 1979 مفروض على سوريا، خلينا نقول هو يعني يزيل طبقة قانونية، يزيل طبقة إضافية من المخاطر القانونية. نفس ما قلت طريق الإصلاح الاقتصادي طويل جدا، فهنا نتحدث عن عائق كبير ومهم قد أزيل من أوجه المؤسسات السورية. يعني بشكل مختصر كما تفضل الأستاذ وائل، أنه الشركات أو المصارف الأجنبية كانت تخشى التعامل مع سوريا بسبب احتمال يعني مخالفة القوانين والعقوبات الأمريكية. يعني في بعض المعاملات قد تكون مسموحة بحد ذاتها، لكن ببساطة البنوك العالمية أو الشركات العالمية اللي تنوي التعامل مع الشركات السورية تسأل نفسها أسئلة كثيرة، من ضمنها أن هل التعامل مع الطرف السوري هذا مسموح قانونيا؟ هل يمكن الأموال تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجهة خاضعة للعقوبات؟ وإحنا عارفين يعني موضوع العقوبات الاقتصادية اشتد على سوريا بالآخر 6 7 سنوات بسبب الممارسات الغير مشروعة من النظام البائد. يعني كانت الشركات والبنوك العالميه عندها توجس كبير من انه تتعامل مع الشركات السوريه، انه ممكن تتعرض لغرامات امريكيه او ممكن تصنف التصنيفات اخرى من الجانب الامريكي. فبشكل
0: الان دكتور جاسم، يعني ستستطيع المصارف السوريه التعامل بشكل طبيعي وتحويل الاموال واستقبالها مع المصارف العالميه؟
4: بشكل اكيد نعم. يعني الان المصارف الخارجيه والشركات الخارجيه لن يكون لديها الهاجس الكبير استاذ محمد كما كان بالسابق. يعني الان خلينا نقول العقوبات اللي ازيلت من بلشت تزال من 2025 تدريجيا الى اليوم الاخر اخر اخر تصنيف سوريا من دول الارهاب قد ازيل، فالشركات يعني هاجسها صار اقل. الخوف القانوني، الخوف الامتثال للعقوبات الامريكيه، العقوبات الدوليه صار اقل. يعني صار يعني الشركات الان يعني راح تبلش تتحرى عن مشاريع في استثماريه في سوريا، راح تطرق الابواب، راح ممكن تنزل الى السوق بطريقه او باخرى. فنعم ازاله هذا القانون حيتحسن بالاداء الاقتصادي بشكل كبير. انا تكلمت في البدايه قلت انه أزيل طبقة كبيرة من العقبات اللي اللي اللي اللي واقع على مسار الإصلاح الاقتصادي السوري.
0: دكتور علي، ما الأثر الاقتصادي المتوقع على هذا القرار؟
5: بداية مساء الخير لكم وللضيوف الأكارم والسادة المشاهدين. بكل تأكيد اليوم مجرد أن يتم رفع سوريا من هذه القائمة يعني بشكل أو بآخر خروج سوريا من قائمة صغيرة محدودة إلى المجتمع الدولي، وبالتالي أصبحت عضوا في هذا المجتمع الدولي، انتقلت من دولة عالية المخاطر عالية التكاليف إلى دولة طبيعية مثل باقي الدول. بناء عليه أعتقد أن إزالة آخر العوائق السياسية والقانونية أمام الاقتصاد السوري اليوم الذي هو بحاجة لكل دولار واحد للاستثمار في سوريا ولنهضة الاقتصاد السوري أعتقد سيكون له من الأهمية الكبرى مستقبلا. لا يمكن اليوم أن نقول بأن خطوة إزالة العقوبات اليوم لم تكن ضمن سياق متصل منذ 30/6/2025 ل 19/12/2025 بإزالة قيصر، واليوم بإزالة سوريا من هذا التصنيف الذي كان يحمل سوريا أعباء كبيرة جدا ربما تعود البلد عليها بطبيعة الحال، نظرا لأننا نتحدث عن 47 عام من العقوبات الصارمة بحكم أنها موجودة بهذه القائمة. بالتالي اليوم أعتقد أن الاقتصاد السوري نستطيع أن نقول بأنه فتح الباب أمامه للاندماج بالمجتمع الدولي بالاقتصاد العالمي، لكن هذا الاندماج يعني يحتاج إلى عمل اقتصادي داخلي كبير جدا، لكوننا اليوم تحررنا إلى حد ما من أي فيتو على استثمار في سوريا، على أي فيتو على تصدير سلعة معينة أو خدمة معينة إلى سوريا. حتى المساعدات الإنسانية التي كانت تقدم إلى سوريا خلال السنوات الماضية كانت تقدم بحدود دنيا، كانت تقدم بموجب تراخيص، بموجب استثناءات محدودة المدة، ممكن 90 يوم 180 يوم إلى آخره. بالتالي اليوم لا وجود لهذه العقوبات بتاتا. المستثمر الذي وقع مذكرة تفاهم ويأمل أن يفعلها لتصبح اتفاقية أعتقد أن المبرر الذي كان قد يحول دون توقيعه لهذه الاتفاقية قد زال اليوم. النظام المصرفي السوري والذي يحتاج إلى يعني تطوير وتحديث أضحى بإمكانه أكثر أن يندمج بالنظام المالي العالمي، وبنفس الوقت المصارف العالمية أمريكية أو أوروبية أو من أي دولة أصبح لديها أن سوريا خرجت من هذه القائمة عالية المخاطر، فبالتالي أنا سوف أخفف تحفظي على المشاركة ببناء علاقات مصرفية مع المصارف السورية، سأخفف من الامتثال المفرط، يعني المصارف العالمية لديها امتثال مفرط تجاه أي عقوبات تفرض على دولة ما. بالتالي هذا موضوع أيضا سيسهل بناء علاقات بين النظام المالي السوري والعالمي، إضافة إلى كل ما له علاقة بالتصدير لسوريا. يعني صراحة بعض الأحصائيات تتحدث عن مئات وربما آلاف السلع الممنوع تصديرها إلى سوريا سواء أمريكية أو غير أمريكية يدخل في صناعتها نسبة معينة من المواد الأولية الأمريكية.
0: يعني الآن دكتور علي أصبح بالإمكان التجارة دون عوائق بين الولايات المتحدة وسوريا استيراد السلع أو تصديرها؟
5: نعم بكل تأكيد. المعني الأول بهذا الموضوع هو الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها وشركاتها، لأنها يعني الإشارة تم إزالتها بشكل كبير، والعلاقة التجارية والميزان التجاري السوري الأمريكي هو يعني ميزان في أدنى مستوياته. اليوم نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ربع الاقتصاد العالمي هو أمريكي، بالتالي اليوم التجارة الأمريكية السورية قد ترتفع بغض النظر من المصدر والمستورد، نحن نتحدث عن ميزان التجاري بشكل عام، وبذات الوقت باقي الدول ولتفعيل كل ما له علاقة بالتجارة الخارجية مع سوريا واحتياج السوري المستهلك السوري من هذه السلع وهذه الخدمات، إضافة إلى يعني احتياج المستثمر الذي يود الاستثمار في سوريا من مواد ومن آلات ومن معدات ومن تكنولوجيا إلى آخره. فيني أربط هون هذا التحسن بالواقع التجارة الخارجية، فينا نربطه أيضا بتحسن الواقع المصرفي، لأنه اليوم في كثير من المستثمرين ربما لديهم رغبة مطلقة بالاستثمار في سوريا لكن لديهم سبب ونعذرهم بذلك، لا يستطيعون تحويل الأموال إلى سوريا، لا يستطيعون تحويل أرباحهم من سوريا. بالتالي أعتقد توسع هذا الأمر مستقبلا بشبكات مراسلة مصرفية وتفعيل النظام المصرفي السوري أعتقد سيكون هذا العذر أصبح من الماضي.
0: أستاذ وائل، أريد أن أسألك عن نقطة مهمة وهي موضوع التعاون العسكري الممكن. سوريا كانت تلجأ إلى روسيا للتسليح لأنه تقول ليس هناك بدائل، الآن هل من الممكن أن يكون هناك تسليح أمريكي للجيش السوري؟ هل يمكن أن يتم يعني توريد سلاح أمريكي إلى سوريا؟
3: نعم ممكن، يعني المجال مفتوح، هذا قرار قانوني ولكنه كما قرار سياسي، والسياسة الأمريكية يعني تطلع على المساعدات لسوريا من ناحية الدفاع والأمن الداخلي، ولكن أي تكنولوجيا دفاعية يعني حساسة بدها تصاريح خاصة، وكمان الكونغرس لازم الرئيس يستشار معه وياخذ منه يعني الايجابيه كمان، يعني هي نقطه كثير مهمه من ناحيه التكنولوجيا الحساسه من ناحيه الدفاع والامن.
0: نعم طيب، يعني تقول هناك عقبات ربما سياسيه، واسالك يعني عموما استاذ وائل، هل هناك عقبات اخرى تحول دون الاستفاده من هذا القرار، قرار رفع يعني سوريا، اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
3: نعم، يعني من ناحية الـ يعني الاستثمار، نفترض من أمريكا أو من الدول الأوروبية خاصة، المستثمر لا ينظر فقط على العقوبات أو التصنيفات، يعني يريد أن يعرف هل أستطيع إدخال أموالي وإخراج أرباحي، هل أستطيع فتح حساب مصرفي، هل العقود قابلة للتنفيذ، هل توجد حماية قانونية للاستثمار، هل هنالك استقرار في السياسة وفي المنطقة. إذا استطاعت سوريا إجابة هذه الأسئلة بشكل مقنع فإنها تمتلك فرصة حقيقية إيجابية لتجذب الاستثمار.
0: شكرا جزيلا لكم وائل زيات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي من واشنطن، ودكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن، والدكتور علي محمد الخبير الاقتصادي من دمشق. بعد الفاصل نناقش إعلان مظلوم عبري قائد قسد حل قسد قوات سوريا الديمقراطية.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات المدنية والعسكرية المتعلقة بها والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا بحسب تعبيره. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمظلوم عبدي قائد قوات قسد. إذن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور خالد جعور الحقوقي والباحث السياسي من القامشلي، ومحمد جلال العلي الباحث في الشأن السياسي من دمشق، وإبراهيم الحلبي الصحفي من دمشق. نرحب بكم جميعا. دكتور خالد مرحبا بك. كيف يمكن قراءة هذا؟ يعني التطور بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية.
1: يعني حقيقة هذا التطور كان يعني محط ترقب إلى أن تم الإعلان عنه من دمشق في قصر الشعب من دمشق، ويعني هذا ما كان متوقعا بإعلان حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها مع الجيش السوري وتحت مظلة الجيش السوري. وهنا يعني تم نقل الملف الكردي أيضا من دائرة الصراع الخارجي ووضعها إلى إطار مؤسسات الدولة ومراكز القرار بشكل كامل. ويعني بكل تأكيد يعني الرئيس أحمد الشارع كان متفهما للإطار الكردي والملف الكردي والقضية الكردية في سوريا بشكل كامل ومتكامل، فلذلك يعني هذه كان لحظة النهاية منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية عام 2016 وإلى تاريخ اليوم. طبعا قوات سوريا الديمقراطية عندما أنشئت وعندما تأسست يعني تأسست من رحم الواقع، من رحم الألم والمعاناة، وعندما كانت التنظيمات الإرهابية تهاجم على المنطقة يعني بكل تأكيد قوات سوريا الديمقراطية دافعت عن المنطقة وعن شعوب المنطقة، يعني بأخطائها وبسلبياتها وبإيجابياتها دافعت عن المنطقة بشكل كلي ودفعت العديد من الشهداء في سبيل مكافحة الأرهاب، وكانت شريكا للتحالف الدولي على مدى 10 أعوام من الزمن. اليوم تنتهي هذه المرحلة وتبدأ يعني هناك مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة بناء سوريا، والانتماء الحقيقي حتما سيكون هو الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية بشكل عام.
0: أستاذ محمد، هل فعلا جرى إدماج قسد واكتملت عملية الإدماج بشكل كامل عسكريا وأمنيا وإداريا وفي المؤسسات المدنية؟
2: بداية محمد يعني أهنئ الشعب السوري العظيم وأهنئ حضرتك والصديق أبو الطيب والأستاذ خالد وأهل الجزيرة أهل منطقة الحسكة على هذا النصر الكبير الذي تم تحقيقه داخليا، وهو لا يقل أهمية عن إسقاط نظام بشار الأسد في حل قوات سوريا الديمقراطية، يعني التخلص من كل المشاريع الانقسام والانفصال وأيضا مشاريع التي كانت سوف تؤدي بالمنطقة وبسوريا وبالمجتمع السوري إلى الاقتتال. فهذا نصر كبير. ما لي أرى الأستاذ خالد وكأنه ينعي حل قوات سوريا الديمقراطية، بالعكس بل قوات سوريا الديمقراطية الآن اندمج مع القوات الحكومية بالسلاح وأيضا في المؤسسات أطلاقاً. الحكومية
0: لست حزين دكتور خالد على الموضوع
2: وتم دمج نعم.
1: لا أكون حزين على الأطلاق،
2: قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وكم تم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة، لدينا أرقام
0: نعم. نسمع أستاذ محمد.
2: تم دمج الكثير من المقاتلين نعم، تم دمج الكثير من المقاتلين والمؤسسات ومؤسسات الإدارة الذاتية، وأيضا هناك العديد من الموظفين الذين كانوا يعملون داخل الإدارة الذاتية في المؤسسات الحكومية، ولكن هذا الاستعصاء السياسي والعسكري التي كانت تعمل عليه جوان شورشقر وأمثال الأستاذ خالد والأصدقاء الذين لا يودون الاندماج مع الحكومة السورية ويؤججون المجتمع هناك ويؤججون عمليات الاقتتال داخل المجتمع، فأنا حقيقة أبارك للشعب السوري العظيم وأهل الجزيرة هذا النصر الرائع، ونتمنى أن نتحول إلى الحالة السياسية. فعندنا الكثير من التجارب محمد حول العالم، منها من فشل ومنها من نجح. كان احد ابرز العمليات الدمج الدي دي ار اللي هي ديسارمنت ديموبيليزيشن اند ري انتجريشن اللي هي نزع السلاح والتسريح واعاده الدمج، كان منها مثلا نيبال عندما في عام 2006 مع الحكومه وقعت اتفاق مع حركه الماوي والكثير، وكولومبيا ايضا نفس العمليه. وبالتالي فان هذا النصر هو نصر كبير، وتاتي البشائر على الشعب السوري يوما بعد اخر، وهذا دليل على جهد وتطلعات وجهد حثيث من الحكومة السورية، وأشكر كل من عمل من الوفد الرئاسي وأيضا كل من كان متفهما من قوات سوريا الديمقراطية على يعني على عدم إراقة الدماء ومحاولة الدمج، والكثير من الأصدقاء الذين عملوا في هذا الملف فعلا أشكرهم من القلب أنهم جنبوا سوريا، وهذه كانت مسؤولية تاريخية على عاتق المسؤولين السوريين، والحمد لله رب العالمين أننا يعني خلصنا من هذه المشكلة والمأزق الكبير.
0: أستاذ إبراهيم، البعض كان يشكك يعني بحدوث ذلك، يقول لن تحل قسد نفسها، لن نصل إلى هذه المرحلة. البعض كان يتهمها بالمماطلة، البعض يتهم الحكومة. الآن جرى الإعلان الرسمي عن حل قسد على لسان مظلوم عبدي، ما أهمية ذلك؟
3: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي لضيفك ضيفك الكريمين ومتابعين تلفزيون سوريا. يعني القرار اتخذ، نعم، يعني بعد تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني وتطبيق بنود هذا الاتفاق ولو بشكل نسبي، انا ارى انه يعني تم تطبيقه بشكل نسبي وليس بشكل كلي، ولكن اليوم موضوع الحل
0: كيف يعني نسبي استاذ ابراهيم؟
3: نعم نسبي، لان هناك العديد من مؤسسات او يعني مؤسسات الدوله لم تدخل الى الان محافظه الحسكه بشكل كامل. الان بعض المؤسسات التي تابعه لقسد لم تندمج مع مؤسسات الدوله ايضا بشكل كامل، هناك ايضا يعني ملف الشريبه الثوريه لم يحل بعد، هناك ايضا وحدات حمايه المراه لم تحل بعد الى الان، هناك مناطق في الجزيره السوريه مثل عموده مثل الدلباسيه كذلك المالكيه الى الان لم تدخل اليها الدولة السورية بشكل فعلي وبشكل رسمي. لدينا أيضا كذلك ملف المهاجرين لم يحل بعد، هناك مهاجرين من الأكراد، هناك أيضا مهاجرين من العرب وحدها تلتمر وريفها أكثر من 5000 نسمة مهاجرين في رأس العين وبعض المناطق الأخرى، وكذلك أيضا هناك أسر كردية أيضا من رأس العين مهجرة إلى الآن لم تعد إلى رأس العين. فبالتالي يعني مبدئيا نعم هناك حلول بنسبة ربما تجاوزت 50 إلى 60%، ولكن أن نصل إلى نسبة 100%، أنا لم نصل إلى نسبة 100%. بالإضافة إلى ذلك أن قرار الحل هو قد يسهم في تعجيل عملية ما تبقى من آثار الدمج التي لم تطبق إلى الآن، يعني ربما يخفف الاحتقان كثيرا، ربما أيضا يتم حد أو وضع حد لممارسات الشبيبة الثورية، ربما أيضا تم إيجاد صيغة حل لوحدات حماية المرأة، يعني كما تعلم الآن فخامة الرئيس يعقد اجتماع الآن يحضره مظلوم عبدي، يحضره أيضا العميد زياد العايش والسيد أيضا أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة، ربما يتم الوضع الآن النقاط الأخيرة على عملية الدمج والخطوات التي سيتم تطبيقها في الأيام القليلة القادمة. ولكن أعود إلى موضوع حل قسد، يعني حل موضوع قسد اليوم هو له يعني رسالة سياسية ورسالة مجتمعية. رسالة سياسية لكل دول العالم أن سوريا واحدة موحدة وسوريا لكل السوريين، هذا في النص الأول. النص الثاني أن عملية الحل لم تأتي إلا بعد أن حصل يعني دعني أضعها بين مزدوجين، أن الأكراد حصلوا على حقوقهم كاملة، وأتكلم عن الأكراد وأنا على يقين أن قسد لا تمثل الأكراد، ولكن الدولة السورية بمبادئها وبالقيم التي قامت عليها والتي انبثقت من الثورة السورية، وأعود إلى جمعة آزادي وهي الجمعة كانت الجمعة الثانية أو الثالثة من انطلاقة الثورة السورية، أكدت على حقوق المكون الكردي، فبالتالي جاءت التطمينات هذه لتحل قسد فيما بعد. أرى أن الدولة السورية أعطت قسد انتصارا رمزيا في عملية دمجها، لأن قسد لطالما كانت حليفة لنظام الأسد البائد، وليس كما يقول زميلك أنها دافعت وحمت شعوب المنطقة. أريد أن أسأل ممن حمت شعوب المنطقة؟ هي التي قاتلت الجيش الحر وقاتلت الثوار وهجرت الثوار الأحرار من العرب ومن الأكراد، وارتكبت ما ارتكبت من الأخطاء، وحين استعملها التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة، دعني أكمل، حين استعملها التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة لم تكن لوحدها، كانت هناك أكثر من 10 فصائل من الجيش الحر تقاتل معها، أذكر مجلس الطبقة، أذكر مجلس دير الزور العسكري، وهم كلهم فصائل مجتمعة كانت من الجيش الحر، كانت أيضا تقاتل مع ضمن التحالف
0: نعم
3: الدولي.
0: نعم أستاذ إبراهيم، يعني هو يبدو أنه هناك صفحة جديدة تفتح الآن تفتح بين الحكومة وقسد، وربما يعني لذلك يعني تذهب الأمور بهذا الاتجاه الحل. ينضم إلينا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق. عميد محمد مرحبا بك. إلى أي درجة فعلا يمكن القول إن دمشق قسد عسكريا وأمنيا يعني في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع قد تم بشكل فعلي؟ وهل فعلا تم كأفراد كما كانت تطالب الحكومة؟
4: مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لضيوفك الكرام ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني نبارك لشعبنا العربي والكردي ولكل الأحرار في سوريا هذا الدمج اليوم وهذا الإعلام من قبل السيد مظلوم عبدي بحل هذه المنظمة التي كانت حقيقة هي عبء على الأكراد كما كانت عبء على العرب في يعني في معظم تفاصيلها. يعني اليوم أستاذ محمد كما سمعنا وكما تابعنا أتى هذا الجهد من الاندماج بعد جهد كبير بدأه من في 10 آذار عام 2025، ثم جاء اتفاق الإطار في 29 كانون ثاني 2026، ثم جاء المرسوم 13
0: نعم أستاذ محمد عن السيد الرئيس. اسمح لي يعني أعتذر على المقاطعة أعود إليك، لكن الآن نتابع هذه الكلمة التي أعلن خلالها قائد قسد مظلوم عبدي حل قسد رسميا، نتابع.
5: فإننا نعلم اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلم بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. سنحمل معنا ذكرى شهدائنا، وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا، لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيه السوريين إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. حق التعليم باللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق التي سعى لها شعبنا الكردي منذ عقود. سيد الرئيس أعلن في عدة مناسبات عن صون هذا الحق، كما تمسنا بسيادة الرئيس موقفا منفتحا فيما يخص حق التعليم باللغة الأم وتطوير القرار السادر اليوم في المستقبل. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي لنستطيع بناء عليه في المستقبل. اسمح لي أن أتكلم باللغة الأم لغة الكردية. سوريا الأم تخازن أوراقك. سوريا كجبوت هوائية وبكارية وشعرات كرد سوريان وأشوري تركمان. سوريا كيكوي وأولاد كوي مفروض متى حمو همولتين وبارزة. وبيشاروجا كباشتر جنفشي نورا بيتنا أنفسا شهيد أفان ومن الداري ببيرتنا رهبا وقالي أفان بالإزداري سنادة مصباشكو.
0: إذن هذه كانت كلمة مظلوم عبدي قائد قسد عن حل فعليا قسد، وتحدث فيها عن نقاط إيجابية. قال بأنه رئيس الشرع دعم فكرة أيضا موضوع تعليم أو التعليم باللغة الكردية. نعود إلى ضيوفنا والعميد محمد البقاعي. عميد محمد تفضل، كنا تتحدث عن موضوع الدمج العسكري والأمني.
4: نعم أستاذ محمد، أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام. الحقيقة يعني الحكومة والشرفاء في قسد الذين بذلوا جهود كبيرة الحقيقة منذ 10 آذار إلى اليوم لتحقيق هذا الاندماج، لأن أستاذ محمد كما نعلم نحن العقيدة العسكرية التي أسست عليها منظمة قسد تختلف تماما عن العقيدة العسكرية للجيش السوري الجديد. فالعقيدة العسكرية القسدية وما كان يتبعها من بعض عناصر قنديل عقيدة شوفينية ستالينية تمجد فكر القائد الواحد، لديها وحدات حماية المرأة، لديها شبيبة ثورية، يعني وكأننا أمام يعني مجسم صغير للدولة الأسدية السابقة من الشبيبة والطلائع وحزب البعث. أما العقيدة العسكرية اليوم في الجيش السوري الجديد هي عقيدة إسلامية معتدلة تمجد الوطن، تمجد يعني العقيدة الإسلامية الوطن هو الأهم، الجندي أو المجند لا يتبع لقائد، لا يتبع لشخص، لا يمجد شخص. إذن ما علينا، وصلنا اليوم إلى هذا الاندماج. الحقيقة أنه قصد منذ بداية عملية الاندماج في 10 آذار، ثم أتى عمل يعني إلى 29 من كانون الثاني 2026. لا أخفيك سرا أستاذ محمد ولا نريد الاختباء خلف أصبعنا، هي ماطلت كثيرا ويعني خرجت من هنا ندخل إليها من هنا فتخرج من هنا، تريد أن تدخل في القوات الجيش العربي السوري ككتل. يعني كانوا يريدون أن يؤسسوا 3 فرق خاصة بقسد أو فرقتين، ونحن نعلم أن هذا الكلام ممنوع. الدولة السورية فرضت عليهم الدخول كأفراد،
0: يعني إذا لكن لديهم ألوية الآن صحيح عميد محمد
4: كامل. ثم يأتيني بعد فترة الأشوريون، التركمان وكل المكونات الأخرى الموجودة في سوريا. هذا يختلف عن التفكير المنطقي والسياسي الذي تفكر فيه حكومة الرئيس الشرع. حكومة الرئيس الشرع تريد سوريا كتلة واحدة جميع أفرادها متساوون في الحقوق ومتساوون في الواجبات. إذن طيب، دخل الأكراد الإخوة الكرد في الجيش السوري فرادى، يمكن أن يفرز الأخ الكردي الجندي المجند إلى محافظة حلب، إلى محافظة دمشق، كما يمكن أن يخدم الجندي من دمشق وريف دمشق في محافظة الحسكة. على كل حال نتمنى يعني، وأنا يعني لدي خشية على البعض في قسد ممن يعني ينتمون إلى الشبيبة الثورية أو القنديليين الذين لا يعجبهم هذا الموضوع أن ينقلبوا على السيد مظلوم عبدي ولا يعجبهم الاتفاق. لكن نحن نعتبر طيب، السيد مظلوم عبدي يتكلم اليوم باسم الشرفاء في قسد الذين يعني يقبلون الاندماج والذين وافقوا عن طواعية ليس عن كره طبعا ولا ضغط. طيب، اليوم سوريا عادت تقريبا وحدة متوحدة.
0: طيب اسمح لي أستاذ محمد، اسمح لي أخذ رأي دكتور قريبا. خالد، لأنه دكتور خالد يعني طرحت نقطة مهمة، وهي أن هناك تنظيمات على رأسها تحديدا منظمة أو تنظيم الشبيبة الثورية وأيضا وحدات حماية المرأة، ما مصيرهم الآن؟ حتى الآن هناك إعلان رسمي عن حلق قسد والإدارة الذاتية وما يتبع لهما، لكن حتى الآن هناك يعني هذه التنظيمات قائمة صحيح؟
1: يعني تماما عزيزي، يعني جنرال مظلوم عبدي أعلن من دمشق حلق كافة التنظيمات، يعني لن يبقى هناك أي إطار آخر. فقط يعني لأذكر هذه الناحية، يعني أنا كشخص كردي وعمري 40 عاما لأول مرة أشعر بنفسي أنني أنتمي إلى سوريا، إلى سوريا الوطن، إلى سوريا الهوية، إلى سوريا الجميلة التي كنا يعني نريد أن نحبها، لكن جراء يعني سياسات النظام الشوفيني السابق التي مورست بحقنا قد حرمتنا من الكثير من الأشياء يا عزيزي، حرمتنا حتى من حالة الانتماء الوطني، هذه الحالة الحقيقية التي كنا نبحث عنها تماما. كانت هناك لدينا دائما رحلة البحث عن الهوية، كان لدينا رحلة البحث عن الحقوق. اليوم هناك بعض الحقوق تثبتت، هناك مرسوم رقم 13 يبنى عليه، هناك إطار حقوقي متكامل. اليوم يجب أن نعمل جميعا لبناء سوريا، هذه الخطوة الأساسية. أي حالات تحريضية أو استفزازية لن تفيد سوريا ولن تفيد الشعب السوري، وأي تنظيمات خارج الإطار لن تفيد الشعب السوري، وحتما سيكون هناك إطار للسيادة والقانون والعمل بالإطار القانوني بشكل متكامل، وحتما سيفرض الإطار القانوني. هذا يجب أن نقوله جميعا. اليوم يجب أن نتكاتف جميعا كسوريين. انتهت قسد وانتهت تلك المرحلة التي عملت بها قسد سواء بسلبياتها أو بإيجابياتها. اليوم الجنرال مظلوم عبدي وهو قائد قوات سوريا الديمقراطية موجود في دمشق، واليوم أعلن عن حل يعني قسد بكل مسمياتها والتنظيمات التابعة لها. إذا ما العمل يوم غد؟ يوم غد يجب أن يكون الإطار الحقيقي هو الانتماء الحقيقي إلى سوريا، إلى سوريا الوطن، ما حفظ حقوق الجميع، حفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري، الكل له الحق في المشاركة ببناء سوريا. طبعا يعني سوريا نالت عزيزي يعني على مدى الأعوام التي مرت يعني من حالة التمزيق والشتات ويعني حالة العداء التي أصبحت بين الشعب السوري بشكل كلي وليست بفئة دون أخرى يعني طيب. هذا ما زرعه يعني نظام الأسد على مدى عقود من الزمن، اليوم ما نحتاجه يعني يجب أن لا يكون هناك تنظيمات، حتما لن يكون هناك تنظيمات رديفة ولن يكون هناك تنظيمات أخرى،
0: وبالتالي ستحال بالضرورة الشبيبة الثورية وحدات حماية المرأة أو أي تنظيم آخر كان تابعا لقسد أو رديفة.
1: بكل تأكيد يعني عندما أعلن جنرال مظلوم عبدي عن حل كل التنظيمات يعني كان الكلام واضحا تماما، والكلام كان من يعني قصر الشعب في دمشق، وهذه الحالة هي أصبحت قانونية متكاملة فيما طيب. بينها، واليوم يعني الخطوة الأساسية هو الانتقال نحو بناء سوريا المستقبل.
0: أستاذ محمد جلال، كان هناك ملفات عالقة مثل موضوع القضاء والمحاكم في الحسكة، الآن كيف يعني ما هي الخطوات اللاحقة الآن؟
2: الحقيقة أن محمد هذا يعني يشكل نافذة أمل، هذا الحل هو يشكل أيضا نوع من إزالة الراعي يعني عن بعض الجماعات المتطرفة هناك، وبالتالي أعتقد أن المسار سوف يذهب باتجاه الاندماج الكامل، ولكن تحتاج دائما يعني هذه التجارب من الدول تحتاج إلى وقت طويل، فهناك الكثير من الملفات والدوائر الحكومية وأيضا أعداد الأفراد المنتمين إلى قوات سوريا الديمقراطية، فكانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 50,000 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، وبالتالي على 3 محافظات، وكان عدد تقريبا حوالي 30,000 بين الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، وتحتها تأتي يعني قوات حماية الشعب، قوات حماية المرأة وإلى آخره، وبالتالي هذه عملية الدمج وفرز الأشخاص وفرز يعني فرز المؤسسات منها العدلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية، وبالتالي تحتاج إلى فترة طويلة. كما ذكر ضيفك الكريم إبراهيم أن هناك تقريبا 50-60% من عمليات الدمج قد تمت، ولكن عندما تكتمل العملية ويتم حل قوات سوريا الديمقراطية فأن باقي الملفات المستعصية وباقي الأشخاص الأفراد المستعصيين ضمن حجج ما معينة قد انتهت هذه الحجة بحل قوات سوريا الديمقراطية، ولهذا الإعلان جاء من مظلوم عبدي، وبالتالي هذا التصريح وحده يرفع المعدل من 60-80%، وما تبقى هو 20% عبارة عن إجراءات بسيطة، سوف يتم هناك أيضا فتح المعابر وفتح أيضا المطار، مطار دمشق، مطار القامشلي، وأيضا منفذ نصيبين مع تركيا، وبالتالي أنت أمام عملية دمج مبسطة، وتم أيضا تعيين أعتقد نائب ثاني للمحافظ، وهذا ما يسهل عملية إجراءات كثيرة وتقاسم للأسرى.

0: الملكية وعمليات يعني انتهاك حقوق الإنسان وأيضا حتى المالية والملكية وأيضا حتى في بعض الإجراءات الجنائية، وبالتالي أنت أمام مشكلة معقدة مركبة. وأهم ملف وأكثر ملف تعقيدا هو ملف العدلية في قصر العدل في الحسكة، وبالتالي هذا أعتقد أنه سوف يأخذ مسارا أطول من ممكن أن يأخذ 6 أشهر إلى سنة. أما المهم هو حل القضية، حل القوات السورية الديمقراطية وحل الاستعصاء العسكري الذي كان سوف يؤدي إلى انزلاق عسكري. وما لي أرى يعني حقيقة محمد، أرى أحيانا يعني فريق من المجتمع السوري يعني ينعي قسد، وفريق يشمت بقسد، وفريق يفكر باليوم التالي. هذه نافذة أمل، يجب علينا أن نفرح ونسعد وننبسط في هذا اليوم، ومن ثم في اليوم التالي هناك فرق إجرائية تسير الآن وتعمل وفق تطلعات الشعب السوري ووفق ما يطمحه المواطن السوري. وكفى كفى تأجيج شعب المنطقة هناك محمد، حقيقة إلى الآن لم يأخذ الخدمات من الحكومة، يعني الخدمات الحكومية من البريد، من الكهرباء، من الكثير من القضايا الحكومية، من دائرة النفوذ، أجروا الجوازات وإلى آخره. وبالتالي الناس يعني الناس تعبت من هذه الأزمة والاستعصاء العسكري والمدني.
1: أستاذ إبراهيم، هل نتوقع يعني أن تتحسن أحوال الناس والسكان في عموم منطقة يعني الجزيرة السورية وفي الحسكة أيضا بمجرد الإعلان عن حل قسد؟
2: نعم محمد، يعني هذا مشجع لأن تكون هناك خطوات جريئة على الأرض، يعني وأهم هذه الخطوات هو إطلاق سراح المعتقلين. يعني كما تعلم قسد لديها سجون سرية، منها سجن شركين في مدينة المالكية، ولديها فروع أمنية أيضا وفروع استخباراتية. يعني يجب الوصول إلى هذه الفروع، يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين. يعني هذا بالدرجة الأولى، أن يعودوا المعتقلين إلى ذويهم وإلى أهليهم، وكشف مصير المغيبين. يعني لدينا أيضا قامت أسماء بمعتقلين لا نعرف هل هم ما زالوا موجودين في السجون، هل هم تم ترحيلهم إلى العراق. هذا هو الملف المعقد الأكبر الذي يواجه الآن الحكومة السورية وقيادات قسد التي كما تقول حلت نفسها، فبالتالي يجب إطلاق سراح المعتقلين. بالإضافة للملفات الثانية، عودة الخدمات إلى جزيرة السورية. الجزيرة السورية كما تعلم يعني عانت من التهميش منذ أيام زمن نظام الأسد البائد، وهذه المنطقة كانت منكوبة وعانت ما عانت خلال الحرب خلال 14 سنة. قسد لم تقدم الخدمات لهذه المنطقة، واليوم مطالب الحكومة السورية بأن تعجل بدخول دوائر الدولة إلى جميع المناطق وجميع القرى ولا جميع البلدات، وأن تقف في مسافة واحدة من العربي والكردي، وأن تقدم جميع الخدمات لأهالي المنطقة. يجب أن تعود المدارس، تعود الجامعات، الكهرباء، المي. يعني منطقة الحسكة وأهالي الحسكة وجنوب الحسكة، يعني ريف الحسكة أيضا، منطقة منكوبة، يعني يعانون من العطش. هل بقيت هناك بلدة أو قرية على وجه الأرض تعاني إلى الآن من العطش؟ نعم الحسكة، تعاني من سوء الخبز؟ نعم الحسكة، تعاني من انقطاع الكهرباء؟ نعم الحسكة، تعاني من العشوائيات والطرق المخربة، وحتى لا جسور، لا طرقات، لا وسائل نقل حديثة، يعني لا مستشفيات، لا مستوصفات، يعني وضع مزري. نحن نستقبل في دمشق في يعني على مدار الشهر أكثر من 500 حالة مريض سرطان، كلها تأتي من المنطقة الشرقية بسبب التلوث الذي نتج عن الحراقات البدائية لاستخراج النفط وتكرير النفط وبيع النفط بطريقة عشوائية، أدى لتلوث بيئي، أدى إلى إصابة أمراض السرطان وأمراض ذات الرئة للأطفال. يعني اليوم إذا تتجه إلى أي مشفى في دمشق، مشفى المواساة، مشفى البيروني، مشفى الأطفال، تجد أبناء جزيرة يفترشون الأرصفة والطرقات، ولهم مرضى والله حتى أسرة لم نستطع تأمين لهم أسرة، يعني للأسف الشديد. يعني الحسكة مدينة منكوبة، فبالتالي اليوم حين يتحلى قادة قسد وقادة الدولة بالمسؤولية، ويكون هناك دمج سريع ودخول مؤسسات الدولة، هي ليست عملية انتصار، بل هي عملية إسعافية لإسعاف أبناء الجزيرة المنكوبين. اليوم حين تطلق سراح المعتقلين أنت لست منهزم، بل أنت منتصر للأمة التي الدموع شقت غدودها ووشقت جبينها ووجهها وهي تبكي على ابنها المغيب منذ أكثر من سنة وسنتين وثلاث سنوات، ومنهم من 10 سنوات، ومنهم 14 سنة. لماذا يعني؟ لماذا هذه الحالة ستبقى تستمر؟ يعني اليوم قسد حين أججت الشارع الكردي وحاولت أن تظهر نفسها على أنها هي المكون الكردي وهي تحاول أن تدافع عن الكردي، صنعت شرخا مجتمعيا هو لم يكن موجود أساسا، لأن الأكراد والعرب كانوا يهتفون للحرية وكانوا يهتفون لأزادي من عامودة ومن عامشلي ومن المالكية دياريكم من رأس العين ومن كل المدن الأخرى. أستذكر

0: أنا موقف بسيط، حين حدثت بزلت الخالدية في حمص، أهالي عمود اعتصموا من صلاة المغرب إلى طلوع الشمس في اليوم التالي، وهم يهتفون لحمص وهتفوا لدرعا وهتفوا لإدلب، وكانت إدلب تهتف لعمودة وحمص تهتف لعمودة وتهتف للقامشلي، وكانت هناك جمعة آزادي، وما زال مشعل تم وكلمته مغروزة
1: طيب
0: في نفوسنا وفي قلبنا، نحن شعب واحد. ولكن ما فعلته قسد خلال ال 14 سنة صنع شرخا، فبالتالي اليوم مطالبة الحكومة السورية وقسد على معالجة هذا الصدع المجتمعي وإصلاح ذات البين، وأن يكون هناك إطلاق سراح لجميع المعتقلين، وأن يكون هناك عودة للمهجرين، وأن يكون هناك صندوق جبر للمتضررين أيضا، لأن اليوم حتى المهجر الذي يريد أن يعود، يراد له أن يعود إلى بيته في تلتمر على سبيل المثال، أو قرى تلتمر أو في ريف الحسكة، البيوت تم تجريفها بشكل كامل، البيوت مخربة، لا توجد مدارس، لا توجد خدمات، لا توجد مستوصفات. فبالتالي يجب أن نتكاتف اليوم من أجل إعادة الحياة إلى الحسكة، وإعادة الكرامة إلى أبناء الحسكة المهاجرين بغض النظر عن قومياتهم. أنا أتكلم باسم
1: نعم
0: كل أبناء الحسكة من العرب ومن الأكراد. فبالتالي اليوم حل قسد إن شاء الله سيسهم كخطوة أولى لحلحلة هذه الملفات، إن كانت النوايا صادقة وسنرى لها أفعال على الأرض، أما إن كانت هو حل شكلي وستبقى قيادات حزب العمال الكردستاني من قنديل ومن تركيا هي المتحكمة بالقيادات الكردية في سوريا، فأظن أن هذا الحل شكلي ولن يتجاوز الورق الذي تم توقيع عليه.
1: أستاذ محمد، يعني عميد محمد البقاعي، جرى طرح يعني بعض الأنباء سابقا عن إمكانية بالتزامن ربما مع حل قسد أن يتولى مسؤولوها مناصب، يعني طرح مثلا أن يكون مظلوم عبدي، قيل أنه قد يكون له منصب نائب أو مستشار للرئيس، إلهام أحمد تكون في الخارجية، برأيك ما إمكانية ذلك؟
2: أستاذ محمد، يعني لا مانع من بأن يتشارك كل السوريين من عرب وكرد المناصب السيادية، ولكن كل حسب نسبته. يعني أنا إذا عندما أعطي مثلا السيد مظلوم عبدي مستشار الرئيس، يعني سيأتيني غدا بعد الاندماج الهجري ويقول أريد أنا أيضا منصب نائب الرئيس، ثم سيأتيني مكون آخر ومكون آخر. نحن لا يجب أن نحسب هذا الموضوع على هذا الأساس. السيد مظلوم عبدي والسيدة إلهام أحمد وغيرهم من الأخوة الكرد الذين اندمجوا في الدولة السورية اليوم هم مواطنون سوريون، نعم يحق لهم، ولكن حسب الكفاءة وحسب الخبرة. ونحن نرى اليوم الدولة السورية تقوم بموضوع الغربلة. أستاذ محمد، اليوم الدولة السورية تقوم بموضوع الغربلة في التعيينات العسكرية والأمنية والسياسية التي حصلت منذ التحرير إلى اليوم. يعني اليوم بعد أن حصل الكثير من الأخطاء في الدولة السورية في التعيينات، إن كان من ناحية القربة لبعض الأشخاص أو ناحية المحسوبيات أو الواسطات، اليوم الدولة السورية تقوم بوضع كل شخص ذي كفاءة ذي شهادة علمية في المكان الذي يستحقه. لا مانع من أن يتولى أي شخص من الأخوة الأكراد أي منصب يستحقه حسب خبرته العسكرية والأمنية والمدنية والحقوقية. لكن أريد يعني أن أنوه بأمر هام جدا. الدولة السورية أستاذ محمد حقيقة يعني كانت متساهلة جدا جدا جدا في موضوع التجاوزات التي حصلت في الحسكة. نتمنى من هذه التجاوزات أن تنتهي، إن كان من حرق أعلام الدولة السورية، من التهجم على مقر المحافظة وإزالة اللافتات وإلى آخر ما هنالك. أيضا كما أكد صديقي من الحسكة، هناك المعتقلون، ويأتيني اتصالات من أصدقائي وأهلي ضباط سابقون في الحسكة، هناك أناس مغيبون عند قسد. يعني لا نريد أنه انتهينا من حزب البعث والمخابرات الجوية والعسكرية وأمن الدولة، أن يبقى لدينا حصان طروادة في مناطق قسد في الحسكة وسجون سرية، هذه يجب أن يفرج عنهم. وأيضا هناك موضوع هام، يجب أن يسأل المسؤولون الماليون في قسد أين ذهبت ثروات سورية من النفط والبترول والغاز خلال 16 عاما أو 14 عاما من احتجاز تلك الموارد. هذه كلها موارد سورية. لم نرى في مناطق قسد لا مدارس ولا جامعات ولا بنى تحتية. إذن أين ذهبت؟ ذهبت في الأنفاق، ذهبت في بناء تلك الأنفاق. هناك فاسدون في كل الأطراف. أنا برأيي يجب على الدولة السورية أيضا، صحيح أنه حققنا اليوم الاندماج وحققنا التآخي وهو موجود دائما بيننا وبين الأخوة الكرد، ولكن الفاسد يجب أن يحاسب كما حسب الشيخ مفتي سوريا الحسون، كما يحاسب إبراهيم حويجي، كما يحاسب أي شخص سوري فاسد تعدى وقتل الشعب السوري وأوغل في الدم السوري وسرق وفسد على حساب ثروات سوريا. أستاذ محمد،
1: طيب عودي لموضوع يعني مصير قسد بعد حلها. أسأل دكتور خالد، كان هناك يعني حديث عن إمكان تحولها إلى حزب سياسي، هل فعلا سنشهد حزبا سياسيا تتحول يعني قسد أو يعني جزء كبير منها ربما إلى حزب سياسي؟
3: نعم عزيزي، يعني هناك مرحلة تحول سياسي تحدثنا عنها بداية. طبعا هناك أيضا محاولة للأحزاب الكردية الشدة يعني بتشكيل جسم سياسي موحد بهذا الإطار، ويعني كان للجنرال مظلوم عبدي خطوات يعني مهمة قبل أيام بهذا الاتجاه. يعني حقيقة إلى الآن لم يتم اكتمال هذا الجسم بشكل كلي. أيضا هناك يعني صراع كردي على الأرض، وهذا الصراع هو متفاوض ما بين الأحزاب السياسية.
1: ربما يعني تقصد دكتور خالد مفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي في يدي مع أحزاب المجلس الوطني الكردي؟
3: ليس فقط يعني حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، بل هناك يعني ما يقارب 50 حزبا موجودا على الأرض اليوم. يعني نتحدث عن أحزاب عديدة، يعني ليس فقط في إطار الحزبين. يعني ربما هذين الحزب الجسمين السياسيين هما الأكبر يعني والأكثر عددا والأكثر ثقلا على الأرض، لكن هناك أحزاب سياسية أخرى ويتم يعني التشاور فيما بينهم من أجل يعني خطوة بناء جسم سياسي موحد. وهذه الخطوة ربما ترتكز يعني في كل طياتها عن يعني المطالبة بحقوق الشعب الكردي وإدراجها في الدستور السوري. على هذا الأساس سيكون الخطوة، يعني وهي مرحلة تحول سياسي، وهذه المرحلة باعتقادي لا يضر في الأمر شيء، وهذه المرحلة ربما تزيد بسوريا أغنى يعني عندما يكون هناك حالات سياسية أو إطار سياسي متكامل ويتم يعني المطالبة بالحقوق. وهذه الحالة هي يعني باعتقادي الأحزاب السياسية الكردية إذا نعود إليهم بشكل عام، هناك يعني توجه بشكل عام بأن يكون هذا الجسم هو من أجل يعني الإطار التفاوضي مع دمشق. يعني طبعا المجلس الوطني الكردي يختلف بأفكاره تماما عن حزب الاتحاد الديمقراطي، كما يعني يختلف الحزب اليساري الكردي عن الأحزاب الأخرى. يعني هناك مجموعة من الأفكار والإيديولوجيات المختلفة ما بين الأحزاب السياسية وفي الجسم الكردي، وهذه الأحزاب موجودة هي يعني منذ عام 1957 كان هناك تشكيل أول حزب كردي بهذا الإطار. يعني سيكون هناك في الأيام المقبلة يعني حسب ما سمعنا سيكون هناك جسم سياسي، وهذا الإطار سيكون المظلة أو السيوانة السياسية للمنطقة الكردية بشكل كامل.
1: أستاذ محمد جلال، ما هو تقديرك للدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه سواء قيادات أو عناصر قسد؟ يعني ما الذي يمكن أن تقوم به الدور القادم سياسيا؟
4: هناك الكثير من الإجراءات والآليات محمد. يعني الحقيقة أنه في كثير تجارب أدت إلى، على سبيل المثال، بعض التجارب عملت تسريح للمقاتلين، والبعض تم تجنيده وإعادة ضبط عملية التجنيد وتسليمه ورتب ما معين على حسب القدم وحسب الشهادات والكفاءات الملائمة. وبالتالي أيضا هناك هذا على الصعيد العسكري، وعلى الصعيد السياسي أيضا هناك الكثير من المناصب أو أعتقد حتى القطاعات والملفات التي يجب أن يكون هناك ليس تشاركية بل هو إعادة فعلا دمج هذه العناصر وهذه القيادات ضمن الحكومة السورية. لكن المعوقات كثيرة حقيقة محمد. يعني على سبيل المثال في الجيش هناك معوقات على العقائد المتبعة، فهناك عقائد للجيش كان يتبعها قوات سوريا الديمقراطية غير يعني الموجودة ضمن الفصائل الثورة السورية، وبالتالي أيضا هناك مؤسسات حكومية مثل ديوان العدالة الاجتماعي اللي موجود في الحسكة ما له علاقة لا بالقانون ولا بالشريعة ولا بأي شو اسمه، يعني هنا كانوا يخترعوا قصص وقوانين بكيفهم يعني. وبالتالي أيضا حتى على الصعيد الباقي الإدارات. وهنا نقول شو محمد، أنه عملية الدمج هي عملية متسلسلة تأخذ ممكن 4-5 سنوات لحتى نخلص بشكل ما.
1: لكن يعني ربما هذه الخطوة المهمة التي تمت بالإعلان رسميا عن حلق أسد من قبل قائدها مظلوم عبدي، شكرا جزيلا لكم، انتهى وقتنا لهذه الساعة. كان معنا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق، وإبراهيم الحلبي الصحفي من دمشق أيضا، وكان معنا أيضا محمد جلال العلي الباحث في الشأن السياسي من العاصمة أيضا دمشق، ودكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة. شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير مشاهدينا ونلتقي على رأس الساعة.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين.
1: فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية.
0: مظلوم عبدي يعلن حل قسد والإدارة الذاتية من قصر الشعب بدمشق، ويبحث مع الرئيس أحمد الشرع ملفات مرتبطة بالاندماج وخطوات المرحلة المقبلة. المبعوث الأمريكي توم براك يصف قرار حل قسد واندماجها بالجيش السوري بالتطور التاريخي، ويشيد بجهود إدارة ترامب في التمهيد لهذا الإعلان. وزارة الخارجية تدين دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي سوريا، وقطر والأردن يصفان ذلك بالانتهاك والتصعيد الاستفزازي. داريا تحيي ذكرى المجزرة التي نفذتها قوات النظام المخلوع قبل 14 عاماً، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.

0: أهلا بكم مجددا. أعلن قائد قسد مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق، قال مظلوم عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وأكد عبدي أن الهدف هو بناء سوريا جديدة لجميع أهلها العرب والكرد والتركمان والآشوريين، وأن تكون سوريا موحدة وتحمي مستقبل أبنائها وتؤمن حياة كريمة لأطفالها، مشيرا إلى أنه تم لمس موقف من الرئيس أحمد الشرع بشأن حق التعليم في اللغة الكردية. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق استقبل مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: شهدت ساحة السلام في مدينة الحسكة شهدت احتفالات شعبية عقب إعلان مظلوم عبدي من دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة.

وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، معتبرا أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية. وقال براك إن الاندماج يحول الانقسام إلى شراكة دائمة ويمنح السوريين فرصة لصياغة مستقبلهم المشترك، مؤكدا أن ضمان دور كل من مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية يمثل تقديرا لقيادتهما وتضحيات الشركاء الأكراد. وأضاف أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة هو شكل الاندماج الحقيقي، مشددا على أن العملية لا تقوم على منطق الرابح والخاسر بل على تعاون الأطراف المختلفة للوصول إلى حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا.

0: وينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا عامر العاصي من دمشق. مرحبا بك عامر. عامر، لو تعطينا آخر مستجدة من تفاصيل بعد إعلان مظلوم عبدي حل قسد، وأبرز ردود الفعل على هذا القرار سواء من تصريحات رسمية أو ردود شعبية.
1: نعم هبة، بعد أن تم الإعلان عن حل قسد والمؤسسات المدنية والعسكرية ودمجها في الحكومة السورية، كان هناك ردود فعل متباينة ومختلفة، وكل هذه ردود الفعل يعني تعبر عن فرحتها وعن مدى أملها بهذا الاندماج الذي حصل بعد مسار طويل من التفاهمات ومن يعني ومن المفاوضات ما بين الحكومة السورية الجديدة وقوات قسد، منذ أن استلمت واستولت ووصلت الحكومة السورية الجديدة إلى سدة الحكم، عملت على التفاوض، وكان هناك مسار طويل بينها وبين قوات قسد لدمج قسد مع المؤسسات الحكومة السورية الجديدة بقواتها العسكرية والمدنية والأمنية. الآن هذا الإعلان جاء اليوم بمؤتمر صحفي، وبعد أن كان هناك اجتماع مطول ومناقشات، خرجت وأثمرت هذه الاجتماعات والتفاوضات بهذا البيان الذي صدر عن مظلوم عبدي والذي حل فيه قسد ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية ودمجها في الحكومة السورية بشكل كامل. لكن المرحلة بهذا الشكل لا نقول أنها انتهت قسد بشكل كامل، لكن هناك مرحلة جديدة أخرى قد يكون فيها صعوبات وقد يكون فيها معوقات كثيرة. عملية الدمج وعملية الاندماج ذاتها الكثير من يعني الأشخاص والكثير من المحللين يرون أنها صعبة، لكن العملية بالتدريج سوف تكون أسهل على الحكومة السورية وسوف تكون أسهل على قوات قسد، لأن في السابق كان هناك يعني اتفاقات كثيرة، كان هناك اتفاقين رئيسيين ما بين الحكومة السورية وبين قوات قسد، لكن هذه الاتفاقيات فشلت نتيجة يعني عدم جدية بعض نتيجة عدم جدية قسد في آنذاك. لكن اليوم هذا الإعلان هو يعني بشارة خير يعني بعد مسار طويل من المفاوضات. الكثير من الأشخاص عبروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الساحات في ساحة السلام شمال شرق سوريا، كان هناك مظاهرات، وفي بقية المناطق كان هناك تعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي رحبوا بهذا الاندماج ويتأملون أن يحمل الخير لسوريا، كما كان هناك في اليوم السابق أيضا إعلان عن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. نعم. يأتي اليوم نعم. الإعلان عن حل قسد، يعني الكثير من
0: شكراً لك عامر العاصي
1: بالعموم يتمنى.
0: مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك عامر، كنت معي من دمشق. وينضم إلي الأكاديمي والمحلل السياسي ياسر النجار من دمشق، وأيضا ينضم إلي مدير مركز تقدم للحوار والتنمية وبناء السلام الدكتور عبد الله الغضوي من اسطنبول. مرحبا بكما. وسأبدأ بالأستاذ ياسر النجار. بداية أستاذ ياسر، ماذا يعني حل قسد والإدارة الذاتية بالنسبة لسوريا الجديدة اليوم؟
2: حياكم الله لكم وضيوفكم. أعتقد أن سوريا الآن يعني تسطر مرحلة جديدة، مرحلة بدون ميليشيات، مرحلة بدون مشاريع عابرة للحدود، مرحلة تقول فيها أن الجميع مشترك في بناء دولة سورية واحدة موحدة مركزية، الكل يجب أن يكون مساهم في بناء عملية البناء، في عملية إعادة الإعمار، في عملية تشكيل مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة التي منيت يعني بدمار كامل في فترة البائد بشار الأسد. يعني أنا أعتقد أن الكلام واضح بأنه لا يمكن الآن أن يتم يعني استثمار أحد المشاريع من قبل دول خارجية على أساس تفكيك سوريا. أصبح الآن مشروع واحد فقط في سوريا، مشروع الدولة السورية. سابقا كان قسد يعني يعتمد العلاقات المباشرة مع الدول الغربية، يعتمد العلاقات المباشرة مع دول خاصة به، يصور أنه لديه يعني مشروع دولة أو مشروع ممتد خارج الحدود السورية. الآن وبسبب المفاوضات الطويلة وصلت قناعات إدارات قسد إلى أن المشروع الأساسي هو مشروع الدولة السورية، وأن المشروع الذي يجب أن يشاركوا فيه هو من خلال بناء الدولة السورية.
0: شكرا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، برأيك هل طوت سوريا صفحة جديدة من الألم والانقسام والتوترات بعد حل قسد لنفسها واندماجها بمؤسسات الدولة؟
3: مساء الخير لك، أو صباح الخير لك
0: أستاذ
3: هبة ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أكيد بأنه اليوم كان مرحلة جديدة، بناء الثقة هو العنوان الأساسي لها. إذا لاحظتي بأنه إعلان حل قسد جاء على لسان سيد مظلوم عبدي في قصر الشعب، وكان الحديث أيضا باللغة الكردية، وكان هذا الإعلان بمثابة تفويض لدمشق بأنه نحن بداية علاقة أساس الثقة. سابقا كانت المسألة أنه هل نحصل على الامتيازات قبل إعلان الحل ومن ثم يمكن أن ندخل في مفاوضات، أم العكس؟ لكن ما جرى اليوم بأنه أصبح هناك إعلان بكل مسؤولية عن حل هذه القوات من الناحية العسكرية، هذا يعني بأنه توصل الطرفان إلى عامل الثقة الأساسي الذي كان مفقود طوال الفترة الماضية. المسألة الأخرى أيضا أنه هذا الإعلان وهذا الطي الصفحة اللي تتعلق بالكرد تحديدا في سوريا سبق دول الإقليم. دول الإقليم ما زالت تعاني من إشكالية المسألة الكردية. على الأقل سوريا تجاوزت هذا الفخ الذي نصب منذ عام 1920 منذ اتفاقية لوزان عندما وعدوا الكرد بوطن خاص بهم. الآن تم طي تاريخ وليس هو عبارة عن إعلان حل قسد. على الإطلاق إن نجحت الأمور وسارت وفق التفاهمات والثقة فإن الكرد سيكون لهم دور كبير جدا في الحياة السياسية والعسكرية والمدنية، وهذا سيعني نموذج يمكن تصديره على دول المنطقة، خصوصا وأنه هذه المرحلة هي مرحلة إثبات ذات ومرحلة ثقة على مستوى المكونات العرقية والثقافية والإثنية وحتى الدينية. وبالتالي لا أعتقد بأن الأمور ستكون تسير باتجاه جيد، لكن حذاري من أنه أي تقدم في سوريا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي سيقابله أيضا توغل وسيقابله ضربات إسرائيلية. لاحظي أنه الإسرائيليون في نفس اليوم بدأوا انتهاكات على الأراضي السورية، لأنه سحبت منهم ورقة، كانت هذه الورقة لفترة قريبة جدا يمكن اللعب بها وهي الورقة الكردية، لكن قسد وبكل صراحة مظلوم عبدي اتخذ قرارا شجاعا على مستوى سوريا وحتى على مستوى الإقليم بإعلان حل هذه القوات. أعتقد بأنه أيضا الرئيس الشرع الذي بالفعل كان خلال عام ونصف العام أجرى تغيرات على مستوى التاريخي في سوريا منذ أن طرد الإيرانيين وأن طرد الميليشيات وأصبحت سوريا إلى حد ما دولة تتجه نحو الاستقرار. الآن هناك ذراعان عربي كردي على المستوى العرقي وبقية المكونات على المستوى المذهبي والطائفي، يعني على أمل أن تحل كثير من القضايا الأخرى وبالفعل تستعيد سوريا قرارها أن تكون دولة وطنية لكل السوريين.
0: نعم سيد عبد الله، سأعود لك وسأنتقل الآن مجددا إلى الأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، كيف يمكن اليوم للحكومة السورية أن تستفيد من هذا التطور التاريخي حسب ما وصفه توم براك، وأن تكون معالجة أسرع لما تبقى من ملفات عالقة لربما؟
2: أتصور الدولة السورية الجديدة استطاعت أن تكسب ثقة الدول العربية والدول الإقليمية وحتى المنظومة الدولية الغربية من خلال الممارسات التي تقوم بها على الأرض. هذه الدولة استطاعت يعني أن تصدر رسالة بأن سوريا غير قابلة للتقسيم. الجميع كان يراهن على أن سوريا ستدخل في حالة نزاعات وأن سوريا يمكن أن تتقسم إلى أكثر من دولة. استطاعت الدولة السورية أن يعني أن تلغي كل هذه التصورات، بالإضافة إلى أن هناك كانت أفخاخ من خلال صناعة الكبتاجون والمخدرات والميليشيات الطائفية وكل ذلك، استطاعت الدولة السورية أن تتجاوزها. كل هذا أعطى رسالة واضحة إلى المنظومة الدولية بأن الذي يحدث في سوريا هو عملية بناء دولة تستأهل أن يتفاعل معها الجميع ويساعدها الجميع للتمكين. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة فهمت هذه الرسالة واستطاعت أن تتجاوز الكثير الكثير من العقوبات ومن التصنيفات. إذا بالنتيجة أنا أعتقد أن الدولة السورية الآن بعد أن كسبت ثقة الجميع، الآن مشروعها أن تكسب ثقة الداخل السوري من خلال الشارع السوري الذي دعم الثورة السورية ومكن من إقامة هذه الدولة، بالإضافة إلى باقي يعني أطياف الشعب السوري. لا ننسى أن جزء من الشعب السوري كان تحت سيطرة النظام، جزء تحت سيطرة مناطق جغرافية سواء في الجزيرة السورية أو في الجنوب أو في الساحل. كل هؤلاء أعطى رسالة الرئيس أحمد الشارع أن كل هؤلاء متساوون وهم مساهمون في بناء دولة المواطنة. إذا بالنتيجة أنا ما أرى خطر أن القادم من الأيام هو حالة إيجابية تستاهل الصبر بالنسبة للمعوقات الاقتصادية، المعوقات البيروقراطية، ولكن بالنتيجة هناك يعني ضوء في آخر الدفع الجميع يتلمسه والجميع ينظر إليه والجميع يريد الوصول إلى نتيجة إيجابية إن شاء الله في بناء الدولة السورية.
0: نعم أستاذ ياسر. سيد عبد الله، لننتقل إلى نقطة أخرى، هل يعني الدمج عودة مؤسسات الدولة المركزية بالكامل إلى الحسكة والقامشلي وبقية المناطق في شمال شرق سوريا، أم أننا اليوم أمام صيغة إدارية خاصة؟
3: يعني هذا لم يكن واضحا حقيقة من الناحية العملية، هل هي دولة مركزية أو لا مركزية إدارية أو لا إدارية، لكن على ما يبدو بأنه الكرد وصلوا إلى مرحلة بأنه أي شكل من أشكال الإدارة المشتركة بين دمشق وبين الأطراف، نقول على المستوى الإداري لا أتحدث عن المستوى السياسي، سيكون مفيدا، وأنه الوقت ليس من مصلحة أحد بأن تبقى الأمور معلقة لا دمج. وبالتالي ذهبت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية إلى إعلان حل هذه المؤسسات. بالنهاية سواء كان هناك صيغة لا إدارية مركزية أو صيغة أخرى، بالنهاية هذا ما ارتضاه الأطراف وهذا ما توافق عليه الطرفان. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، بأنه هل عملية الدمج يعني هي تمت أم هي قيد الإجراء؟ لا، عملية الدمج من ناحية الإرادة السياسية هي انتهت، لم يعد هناك مطالب، على الأغلب الطرفان اتفقوا على كل التفاصيل، لكن هناك مسألة الوقت وهذه مسألة التنفيذ، لأنه دائماً التنفيذ هو الذي يصطدم بالعقبات. نعم. المسؤولية الآن أكبر، وأيضا الالتزامات من كلا الطرفين عالية جدا. ولفتني كلمة للسيد مظلوم عبدي عندما قال بمسؤولية، هذا يعني بأنه المسؤولية سوف تكون أيضا في التنفيذ، لا يكون هناك عراقيل، لأن المنطقة عموما الشرق الأوسط مقبل إلى مواجهات إقليمية حادة جدا، عسى لا تكون سوريا جزء من هذه المواجهات، خصوصا بأنه هذا الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية سيكون له أيضا تداعيات على دول الجوار. وبالتالي التفاصيل التي بقيت بين قسد وبين، أو لا أستطيع أن أقول قسد، التفاصيل التي بقيت ستكون بعناية وإشراف الدولة السورية، التي حتى الآن بالفعل هي تحظى بثقة عالية جدا، وهذه الثقة سوف تكتمل بإنهاء كل تفاصيل الدمج، على أن لا يكون أحدا محروما أو مظلوما أو يشعر بأنه خارج اللعبة السياسية أو اللعبة الاقتصادية أو لعبة بناء، أو دعني أقول مهمة بناء الوطن.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الله الغضوي، مدير مركز تقدم للحوار والتنمية وبناء السلام من اسطنبول، والشكر موصول للسيد ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر، كنت معي من دمشق. شهدت الساحة السورية خلال السنوات الماضية صعود واحدة من أكثر القوى العسكرية إثارة للجدل، بدأت شريكا رئيسيا للتحالف الدولي في الحرب على تنظيم داعش، ثم تحولت إلى لاعب يملك نفوذا عسكريا وإداريا واسعا، قبل أن تطوى صفحتها اليوم بعد سقوط الأسد وسلسلة من التطورات العسكرية والسياسية التي أنهت نفوذها بشكل كامل. فكيف نشأت قوات سوريا الديمقراطية، وكيف توسعت، وكيف انتهت أخيرا؟ التفاصيل في التقرير التالي.
4: في سنوات الثورة والحرب الطويلة ولدت راية لم تستطع بألوانها وشعاراتها البراقة أن تمنع عنها أسئلة جدلية حول ظروف نشأتها وهويتها وارتباطاتها السياسية والعسكرية وأهداف مشروعها ومصدر دعمها وحتى علاقاتها بنظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران. فكانت منذ تمددها حتى انحسارها عاملاً للتجاذبات الساخنة والحادة بين أطراف محلية وإقليمية ودولية قوات سوريا الديمقراطية التي جمعت تحت مظلتها تشكيلات مختلفة عند تأسيسها أواخر عام 2015 لم تستطع أن تخفي جذورها الحقيقية وعمودها الفقري الذي قامت واستندت إليه وهو وحدات حماية الشعب الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط فكريا وسياسيا وعسكريا بحزب العمال الكردستاني. ومع اتساع خطر تنظيم داعش آنذاك وجدت الولايات المتحدة في هذه القوات شريكا قادرا على خوض الحرب على الأرض، فدعمت تأسيس قسد بصيغة متعددة المكونات بينما بقي القرار العسكري في يد الوحدات الكردية. وخلال سنوات قليلة تمددت قسد على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا وسيطرت على معظم حقول النفط والغاز وأقامت إدارة مدنية وأجهزة أمنية وعسكرية لتتحول من قوة تقاتل داعش إلى سلطة أمر واقع تدير واحدة من أهم المناطق السورية. ولاقت هذه الإدارة انتقادات واتهامات شعبية وحقوقية حول هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي على القرار السياسي أو سياسات التجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال واعتقال المعارضين وتقييد النشاط الحزبي والإعلامي في مناطق سيطرتها، والأهم من ذلك حالة العداء والاشتباك مع فصائل المعارضة بمقابل مهادنتها لنظام الأسد ومشاركته مناطق النفوذ والسيطرة في الحسكة والقامشلي تحديداً. لكن هذا الصعود حمل معه تناقضاته، فتركيا رأت في قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني، فشنت عمليات عسكرية قلصت مساحة سيطرتها، في حين ظل الدعم الأمريكي مرتبطاً بهدف واحد محاربة داعش لإنشاء كيان مستقل. ومع انتهاء المعركة ضد التنظيم بدأ السؤال الأصعب يفرض نفسه، ما وظيفة قسد بعد داعش؟ جاءت التحولات الكبرى في سوريا لتغير قواعد اللعبة، فمع سقوط الأسد وانتصار الثورة وعودة السلطة المركزية في دمشق تراجعت مبررات بقاء قوة عسكرية مستقلة خارج مؤسسات الدولة، وبدأت مفاوضات الدمج بالتوازي مع تسليم مواقع عسكرية وأمنية وإعادة ترتيب المشهد في شمال شرقي سوريا. اليوم تبدو قسد أمام نهاية مرحلة استمرت عقداً كاملاً، قوة ولدت في زمن الحرب واتسعت بفضل الدعم الدولي لكنها انتهت اليوم بانتهاء الظروف السياسية والعسكرية التي أوجدتها آنذاك، لتطوى بذلك صفحة أحد أبرز الفاعلين السياسيين والعسكريين في العقد الأخير بسوريا، ولتتحول قسد من شريك رئيسي في هزيمة داعش إلى مشروع يعيد تعريف نفسه داخل مؤسسات الدولة السورية.
0: مسار طويل شهد تقلبات وتفاهمات واشتباكات بين الحكومة وقسد منذ بعد عملية ردع العدوان، حيث كان آخر محطات العلاقة إعلان مظلوم عبدي حل قسد. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
5: تراوحت العلاقة بين الدولة السورية ما بعد التحرير وقوات سوريا الديمقراطية ما بين التصعيد والحرب الشاملة والتهدئة والدمج، إلا أن السائد في كل مراحلها هو إبقاء التفاهمات والاتصالات ولو بالحد الأدنى. مع بداية التحرير في 8 من كانون الأول عام 2024 حاولت قسد الاستفادة من المعركة وتوسعة مناطق سيطرتها على حساب النظام المخلوع الذي كان ينهار، إلا أن قوات عملية فجر الحرية تقدمت وحالت دون ذلك. نفى بعدها مظلوم عبدي قائد قسد رغبة قواته في القتال، مشيرا إلى تفضيله مشروع حوار وطني، ورغم أن الحكومة الوليدة وقسد أبديا رغبتهما في الاتفاق مرارا، إلا أن ملامح الخلاف بينهما بدأت تتضح مع مؤتمر النصر في شباط من العام 2025. في 10 من آذار من العام ذاته كان مفاجئا لكثيرين ظهور الرئيس أحمد الشرع بجانب قائد قسد ليعلنا اتفاق الدمج الأول للمؤسسات المدنية والعسكرية ووقف إطلاق النار بمهلة تنفيذ ممتدة حتى نهاية العام. تلا ذلك رفض الإدارة الذاتية وجهة قسد للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، وبطء في مسار الاندماج وعودة تدريجية للتوتر في السياسة والميدان. كان جوهر الخلاف مطالبة الحكومة بحل مؤسسات قسد كافة وضمها لمؤسسات الدولة، بينما تمسكت قسد بصيغة دمج تدريجية مع الحفاظ على بعض قواها المحلية. انتهت المهلة مع بداية عام 2026 ولم تستكمل جميع بنود الاتفاق ليعود التصعيد العسكري مطلع العام الجديد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، انتهت بسيطرة الجيش على الحيين. ثم وفي شهر شباط توسعت عملياته في دير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب لتتآكل مواقع قسد وتنسحب باتجاه الرقة ثم دير الزور، وتبقى في مواقع بمدينة الحسكة وأجزاء من ريفها. في 29 من كانون الثاني جرى توقيع اتفاق تنفيذي للدمج العسكري والإداري الشامل لقسد مع الحكومة، وبعد ذلك بأيام بدأ دخول مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية لمواقع متفق عليها بشمال شرقي سوريا وفي منطقة عين العرب بريف حلب. تضمنت التفاهمات معالجة ملف المعتقلين لدى الطرفين وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية ودمج الألوية العسكرية لقسد ضمن الجيش، ليخرج مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بتصريح قال فيه إن الورقة ترجم إلى أفعال. مسار طويل من الدمج يؤمل أن يطوي صفحة من تاريخ الانقسامات والتباينات السياسية والعسكرية، وأن يمهد لاستقرار المناطق التي كانت تنشط فيها قسد.
0: يترك اضطراب العلاقة بين دمشق وقسد كثيرا من التساؤلات بشأن مستقبل ما تم الاتفاق عليه ومدى استدامته، وتثار أسئلة كثيرة بعد حل قسد لنفسها. ما الثابت وما المتغير في بنود الاتفاقيات؟ وما العوامل الكفيلة بتثبيت واقع مستقر في شمالي سوريا؟
6: قسد مسار والكرد مسار آخر، ولا يمكن ربط هذه القضية بتلك. هذه المقاربة التي دأب الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مناسبة على تقديمها، محاولاً فصل المسارات عن بعضها البعض رغم صعوبة المسألة من الناحية النظرية.
7: يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاري أن تصدقوا رواية أننا نريد شراً بأهلنا الكرد.
6: مقاربة دشنها بمرسوم تجنيس الكرد الذي أصدره قبل أيام من الاتفاق الأخير مع قسد، في خطوة تاريخية ألغيت فيها آثار إحصاء عام 1962، حيث منح الكرد آمالاً بتثبيت حقوق المواطنة المتساوية. في الحسابات التي تغيرت مراراً بدا واضحاً تعنت لدى قيادات قسد بتنفيذ الاتفاق مع دمشق، فهمت تارة بمحاولة شراء الوقت، وتارة أخرى بانقسام في القرار، وتارة ثالثة أن القبول أخيراً جاء بحكم الأمر الواقع. فاتفاق آذار لعام 2025 لم يتوج بشيء كما كان مأمولاً، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار حاسم فحواه لا مزيد من الوقت لا مزيد من المماطلة. تحركت الآليات العسكرية واستطاعت حسم المسألة سريعاً قبل أن يبرم اتفاق نفذ على مراحل دون أن يكون معلناً في التفاصيل. تقدمت العلاقة وبدأ مسار الدمج يأخذ تسارعاً في قطاعات وتباطؤاً في قطاعات أخرى. توضحت الصورة أكثر مع انتخاب مجلس الشعب في المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد، حيث انخرطت الأطراف الكردية في العملية السياسية. لكن عملية الدمج كانت تمر أحياناً بمعوقات. اتهمت الشبيبة الثورية بمحاولات تخريب الاتفاق، ورفعت العشائر العربية مطالبها بشأن إدارة المنطقة رفضاً لما سمته استمرار سيطرة قسد على الحسكة. في سياق العلاقة المضطربة كان هناك محطة بارزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. قائد قسد مظلوم عبدي ومسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد يجلسان بجانب وزير الخارجية أسعد الشيباني، تطور تضمن مؤشراً على عنوان جديد للمرحلة. لكن الصورة في مؤتمر ميونخ تبددت مع زيارات لعبدي وأحمد بشكل منفرد ودون إعلان حكومي سوري، إما لأربيل أو لعواصم أوروبية. فوضى العلاقة بين دمشق وقسد سواء على الأرض أو في التصريحات أو حتى في الحراك السياسي ترك أسئلة كثيرة بشأن مستقبل ما اتفق عليه وما نفذ. كيف يمكن أن يبقى مستداماً؟ وهل من طرف بإمكانه إعادة الأمور إلى المربع الأول؟ وهل تغير الإدارة الأمريكية التي دعمت دمشق في رؤيتها يمكن أن يخلط المشهد من جديد؟ أم أن دمشق لديها من الأدوات والخيارات والقرارات ما يمنع عودة الأمور إلى ما كانت عليه؟
0: دانت وزارة الخارجية في بيان لها دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى داخل الأراضي السورية ما اعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادة البلاد وصفة إياه بغير الشرعي. وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازاً واضحاً وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1947. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. دان الأردن وقطر دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية معتبرين الخطوة انتهاكاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي. وأكد الأردن أن الزيارة تمثل تصعيداً استفزازياً غير مقبول داعياً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري. هذا وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية المحتلة برفقة عدد من كبار قادة جيش الاحتلال، حيث تفقد موقعا عسكريا مستحدثا وعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة. وخلال الجولة أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو ما تسميه المنطقة الأمنية داخل سوريا ما دامت التهديدات قائمة كما زعم. كما زعم أن الوجود العسكري الإسرائيلي يهدف إلى حماية الحدود والمستوطنات، مشيرا إلى أن الغارات الأخيرة على مطار أبو ظهور جاءت لمواجهة ما وصفه بمحاولات تمركز تركي تهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات عسكرية في بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط وفقا لمراسل تلفزيون سوريا. هذا وأقامت قوات الاحتلال حاجزا وشرعت بتفتيش المارة، كما أفاد المراسل بتوغل دبابتين وجرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تلة الدرعات غربي قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وفي ريف درعا الغربي أفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه منطقة غرفة مشحم على أطراف وادي الرقاد. أحيت مدينة داريا بريف دمشق فعالية لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع قبل 14 عاماً، وأسفرت عن مقتل 713 شخصاً تزامناً مع فرض حصار على المدينة وقصفها بمختلف القذائف. وفي ذات السياق أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أكد أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، مشددا في ذكرى مجزرة داريا على حق الضحايا في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. في الذكرى السنوية الأولى لتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رصد تلفزيون سوريا مسار تأسس الهيئة ومهامها وواقع عملها الذي يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء السلام المجتمعي.
8: بعد إرث ثقيل خلفه النظام البائد، تبرز العدالة الانتقالية بوصفها ضرورة لمعالجة ماضي سوريا. وفي هذا السياق تشكلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وفقاً للمرسوم رقم 20 من العام الماضي، وهي مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً وسياسياً.
9: مهمة الهيئة أو المؤسسات التي تحتويها الهيئة والإدارات في سوريا هي 6 إدارات. الإدارة الأولى معنية بكشف الحقيقة، والإدارة الثانية هي تسائل وتحاسب من أجرم بحق السوريين، المسار الثالث هو مسار جبر الضرر، المسار الرابع هو أو الإدارة الرابعة هي إدارة المصالحة، إصلاح المؤسسات الدولة ولضمان عدم تكرار المأساة. المسار الخامس هو كتابة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، ذكرى الأبطال الحقيقيين. المسار الأخير هو مسار أو إدارة المصالحة الوطنية وبناء السلام.
8: بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن 3 شركاء في مسار القضية، وهم الشريك الدولي ممثلاً بسفارات الدول الصديقة، والشريك الحكومي ممثلاً بعدد من الوزارات، بالإضافة إلى الشريك الممثل بمنظمات المجتمع المدني للعمل مع كوادرها التي أشركت فيها ذوي الضحايا.
10: بالنسبة للموظفين، هلأ الآلية اللي تم اختيارها كانت المبدأ الأول هو إشراك الضحايا، بحيث تكون أغلب الموظفين أو كلهم هن يكونوا من الضحايا أو ذوي الضحايا، وأكيد النقطة الأساسية هن يكونوا ذوي خبرات، يكونوا ذات كفاءات عالية. بالإضافة لذلك الهيئة عملت على التنسيق والتشبيك مع منظمات ووكالات أممية ودولية من أجل بناء قدرات الفريق.
8: تتطلع الهيئة إلى بناء السلام عن طريق وضع سياسات اقتصادية تهدف إلى التمكين الاقتصادي، إضافة إلى سياسات ثقافية واجتماعية تقوم على أساس المواطنة. لا تبدو العدالة الانتقالية في سوريا مجرد ملف قانوني يفتح ويغلق عن طريق إداراتها، بل مساراً طويلاً لاختبار قوة الدولة والمجتمع في مواجهة الماضي وأنصاف الضحايا وبناء الثقة من جديد. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة بدير الزور نفذت عمليات دهم وملاحقة استهدفت متورطين في جريمة قتل. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن العملية أسفرت عن توقيف 8 من المطلوبين ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، في حين تستمر عمليات البحث والملاحقة لتوقيف بقية الفارين وإحالتهم إلى القضاء المختص. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمص لتلفزيون سوريا القبض على مشتبه به بقتل المواطن نادر بولس طنوس في حي كرم اللوز بمدينة حمص. وقالت القيادة إن الوحدات المختصة ألقت القبض على المشتبه به خلال أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، بعد عمليات بحث وتحر وجمع للأدلة. وأضافت أن المشتبه به اعترف خلال التحقيق بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات سابقة مع الضحية تعود إلى عام 2012. كشف وزير النقل يعرب بدر التوصل إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في سوريا ولبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك جمع وزير النقل السوري ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسماني في دمشق، حيث أشار الرسامي إلى وضع الخطط العريضة للربط السككي بين البلدين، على أن تبحث لجنة متخصصة للجوانب التقنية تمهيداً لمسار موحد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا.
11: محور عابر لكل شيء هي السلام في كل أنماط النقل والحفاظ على البيئة. طولها 1052 كيلومتر.
12: هذه الزيارة أول شيء أساسية ومهمة، ونحن عم نحضر لنا صار فترة وصرنا عاملين أكثر من زيارة، لأنه مسار البلدين اليوم واحد وأهدافه واحدة، وبتعرف البلدين عانوا الكثير بآخر كم سنة، وبالتالي عنا أهداف اقتصادية مهمة. أو هدفنا الأساسي هو ننمي اقتصادنا ونطور المشاريع ويصير في استثمارات ونزل الاستثمارات ويكون في مسار واحد للبلدين. حكينا أكيد بالمعابر الحدودية، وحكينا بأهم شيء بالنقل البري والربط السككي. والربط السككي هو لأنه اليوم نحن بلبنان عم نشتغل على المرافق، ومثل ما عم نسمع بسوريا عم بصير في استثمارات كمان بالمرافق، عم نطور مرافقنا اليوم، ولكن مرافق لوحدها ما بتكفي تطويرها، فبده يكون في مسارات إن كان برية أو سكك ترين لنقدر نربط بالعالم الخارجي، إن كان بالخليج أو بالعراق أو بتركيا.
0: بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في دمشق، بحثت سبل تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا إلى مشاريع فعلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين. وبحث الجانبان القطاعات ذات الاهتمام المشترك واحتياجات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السورية ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع.

0: رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات التركية إلى المحافظة، واستعرض الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في حما وإمكانية إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية والتجارية، وذلك بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
1: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات اللي حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا البنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة واللي هن دائما فعلا بساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء، فبسبب النجاحات فتم تمديده من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وكل من فيينا وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول المقبل. وقال الحصري إن هيئة الطيران تعمل على توسيع شبكة وجهات النقل الوطني واستقطاب المزيد من شركات الطيران العربية والأجنبية للتشغيل من وإلى سوريا. وأوضح الحصري أن خلال الفترة المقبلة ستدخل شركات طيران أخرى من دول مختلفة إلى السوق السورية، مع استمرار أعمال تطوير وتأهيل المطارات لإعادة بناء قطاع الطيران المدني. أعلنت إدارة الحج والعمرة انتهاء التسجيل المباشر للحجاج السوريين من مواليد عام 1958 وما دون لموسم حج 1448 هجري. هذا وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف قد فتحت باب التسجيل لهذه الفئة في 12 من آب الجاري، مع السماح بالتسجيل للمرافقين وفقا للشروط المحددة في إطار منح الأولوية لكبار السن. ومن المقرر أيضا أن تنتقل إجراءات التسجيل بعد انتهاء هذه المرحلة إلى بقية الفئات العمرية تمهيدا لاستكمال قوائم الحجاج السوريين للموسم المقبل. رفعت وزارة الصحة جاهزيتها إلى أعلى المستويات لتأمين الخدمات الطبية خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 التي تنطلق اليوم الأربعاء. وخصصت الوزارة 3 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة وخيمة فرز وإخلاء أولي إلى جانب فرق طبية وتمريضية، وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة. كما فعلت شبكة إحالة تربط النقاط الطبية بمشفى ابن زايد ومشافي دمشق وريفها، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية. تتزايد مخاطر حوادث العمل في دمشق مع نقص مستلزمات السلامة المهنية، ولا سيما في موقع البناء، حيث يواجه العمال مخاطر يمكن الحد منها بتوفير معدات الحماية والالتزام بإجراءات الوقاية. بعد فتح سد ميدانكي بريف حلب وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل بالتزامن مع تنامي الحركة السياحية في المنطقة خلال فصل الصيف، وسط مطالب بتحسين الخدمات وتأهيل

0: وفتح باب الاستثمار، بما يدعم الزراعة وينشط السياحة ويعيد للمنطقة حيويتها.
1: بعد فتح السد وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل في موسم أفضل في ظل أهمية مياه السد بدعم النشاط الزراعي في المنطقة.
2: فتحوا لنا المي، تكون مشكورين، فادونا كثير. في عنا زيتون، سقينا الزيتون، في عنا اشجار مثمره، في عنا رمان، في عنا خضره، سقيناها هي كلياتها من مي تبع سد ميدانكي. الاضرار، في عنا اضرار، في عنا كسور بالاراضي الزراعيه، كسور كثير كبيره ما لا تعد ولا تحصى.
1: من الزراعة إلى السياحة، تتحول منطقة الميدانكي خلال فصل الصيف إلى مقصد لأهالي حلب وريفها الباحثين عن الطبيعة والهدوء. لكن تراجع الخدمات يفرض نفسه على المشهد وسط شكاوى من نقص الاهتمام بالمنطقة وغياب الخدمات الأساسية.
3: والله الوضع ما كان هيك المتوقع. جينا أساس الروع عن حالنا، الخدمة سيئة جدا، ونظافة ما في أبدا أبدا، لا نظافة خيام، لا نظافة الشاطئ، ما في شيء أبدا. حتى الخدمة سيئة كتير كتير، وإذا بدك شغلة بدك تروح على الضيعة تجيب لك شغلة وتجي. هالمنطقة هي المنفذ الوحيد للريف هذا كلياته، من منطقة عزاز لمنطقة عفرين، إنه يكون في خدمات أحسن من هيك.
1: لا تقتصر تداعيات تراجع الخدمات على الزائرين، بل تمتد إلى أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها، الذين يرون أن تحسين البنية الخدمية من شأنه تنشيط الحركة السياحية ودعم أعمالهم.
4: عنا مطعم وعنا هالكشك، بدنا شوية خدمات. إذا أجانا واحد من حلب ما بيندل على الطريق، ما في قارمات أبداً أبداً. الزفت طاول منتهي، طريق الزفت العالم بتضيع. الكهرباء موصل عنا آخر الضيعة، بدنا كهرباء على البحيرة يخدم فيها إنارة ما إنارة، العالم تجي يعني تشوف.
1: يطالب أهالي ميدانكي بتحسين الخدمات الأساسية وفتح باب الاستثمار في محيط البحيرة وتأهيل الطريق إليها، بما يسهم في إعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية لأهالي حلب وريفها.
0: أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق في منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية بعد 85 يوما من العمل. وأشارت محافظة حلب إلى أن المرحلة الأولى شملت إزالة أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض وفتح 20 شارعا رئيسيا و60 طريقا فرعيا. ونفذت الأعمال بمشاركة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الدفاع ومديرية الخدمات الفنية. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 44 مخبزاً مخالفاً ضمن حملة رقابية لضبط عمل الأفران في المدينة وريفها. وسجلت الدوريات مخالفات بينها الإتجار بالدقيق التمويني المدعوم والتصرف به بشكل مخالف للأنظمة، إضافة إلى تجاوزات في إنتاج الخبز وعدم الالتزام بالتعليمات التموينية. وأكدت المديرية أن العقوبات تندرج بحسب نوع المخالفة وتكرارها، وصولا إلى إغلاق الفرن وترقينه عند استيفاء الشروط القانونية. بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلم العينة التجريبية من العدادات الذكية تمهيدا لتركيب نحو 300 ألف عدادا في دمشق وإدلب ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقال مدير المؤسسة طاهر العمر إن المرحلة الأولى تشمل إصلاح الوصلات وتوريد وتركيب العدادات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتوسع المشروع لاحقا ليشمل باقي المحافظات. وأوضح أن اختيار دمشق وإدلب جاء بعد دراسات أظهرت جاهزية البنية التحتية فنياً واستكمال أعمال صيانة شبكات المياه والاتصالات اللازمة للمشروع. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة، وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
2: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
1: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
2: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
1: متعددة
2: واللي قابلة ببعضها.
1: سوريا،
2: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. سبعة واربعون عاماً وسوريا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أي منذ عهد حافظ الأسد، بتهم عديدة منها تقديم الدعم لحزب الله اللبناني في الثمانينيات واتباع سياسات تهدد الاستقرار الإقليمي. لكن سوريا اليوم لم تعد على تلك القائمة. واشنطن ألغت أيضاً تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية محددة وأزالتها وزارة الخزانة الأمريكية من قائمة العقوبات. هذه الخطوة وفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تزيل آخر العوائق الرئيسة أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، ووصفها بالخطوة التاريخية التي تمنح الشعب السوري مسارا نحو الازدهار. وزارة الخارجية قالت في بيان إن القرار الأمريكي سيسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الأمر. بطبيعة الحال الوزارة أوضحت أن قرار واشنطن سيساعد في تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على الشعب السوري ودول الجوار. هنأ الرئيس أحمد الشرع السوريين بإزالة سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في مقطع مصور نشر على صفحته الرسمية في موقع إكس لنتابع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضل